0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العاصمة الأذربيجانية باكو لبحث جملة من الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية في صلبها أمن الممرات وإمدادات الطاقة، ما يجعل شراكات الحليفين الاستراتيجيين أكثر أهمية من أي وقت مضى.
1: تحالف استراتيجي متجذر وتنسيق متصاعد في مواجهة أزمات المنطقة، عنوان بارز للعلاقات التركية الأذربيجانية التي أعادت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى باكو تأكيد متانتها في توقيت إقليمي ودولي شديد التوتر. وخلال مباحثات فيدان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره جيهون بيراموف، برزت مجموعة من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري ومشاريع الطاقة والنقل، إلى جانب تعزيز الربط بين البلدين عبر الممر الأوسطي وممر زنجزور وخطوط السكك الحديدية التي تربط أذربيجان بتركيا ومنها إلى أوروبا.
2: تتميز العلاقات التركية الأذربيجانية بروابط وثيقة لا تنفصم، ويشكل التعاون الاقتصادي والتجاري أحد أهم أركانها، حيث تتزايد الاستثمارات المشتركة والمشاريع يوميا، وتعمل كافة مؤسساتنا لتحقيق هدف 15 مليار دولار للتجارة بين البلدين بتوجيهات من الرئيس أردوغان.
1: اقتصادياً، تسعى أنقرة وباكو إلى الاستفادة من موقعهما الجغرافي لتعزيز دورهما في حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا، بالتوازي مع مشاريع جديدة تشمل الطاقة الخضراء والاستثمارات المشتركة، وهي مشاريع تكتسب أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تواجه طرق التجارة التقليدية وأسواق الطاقة العالمية.
3: هناك مشاريع جديدة تتمتع بآفاق واسعة وإمكانات كبيرة وموجهة للعقود المقبلة، ونعمل عليها بتنسيق وثيق للغاية بين تركيا وأذربيجان. مشاريع الطاقة البديلة تأتي في مقدمة هذه المشاريع. نبحث نقل الطاقة الخضراء المنتجة في أذربيجان إلى أوروبا عبر البحر الأسود، إلى جانب مشاركة تركيا في هذا المشروع.
1: أما سياسياً وأمنياً، فأظهرت المحادثات تقارباً واضحاً في المواقف تجاه أبرز أزمات المنطقة، ففي الملف الإيراني شددت أنقرة على ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر في أمن المنطقة وأسواق الطاقة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، جددت تركيا رفضها انتقال المواجهة إلى البحر الأسود، محذرة من استهداف السفن المدنية واتساع نطاق الحرب، بالتوازي مع استمرار جهودها للتوصل إلى تفاهمات تحد من التصعيد وتفتح المجال أمام مسار دبلوماسي. هذا التقارب في المواقف يعكس انتقال العلاقات التركية الأذربيجانية إلى مستوى يتجاوز مفهوم الشراكة التقليدية، إذ بات التنسيق بينهم ما يشمل قضايا تمتد من جنوب القوقاز والبحر الأسود إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية.
0: وللحديث أكثر نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود رنتيسي. مساء الخير دكتور وأهلا بك. يعني أبدأ معك بالأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية لهذه الزيارة تحديدا في هذا التوقيت، يعني بما يتجاوز كما نعلم يعني العلاقات القوية الثنائية والروابط بين البلدين.
4: بداية تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. يعني نعلم أن هناك روابط ثقافية ولغة مشتركة تقوم عليها العلاقات بين تركيا وأذربيجان، ولكن هذه المرة نحن نتحدث عن مصالح ومأسسة هذه المصالح بعد حرب كرباخ في عام 2020 التي قدمت فيها تركيا دعما عسكريا واضحا لأذربيجان في حربها مع أرمينيا. بدأ هناك أن حالة من الاستقرار في أذربيجان ومحاولة في ظل الظروف الجيوسياسية المتغيرة في العالم وفي المنطقة، هناك حرب في البحر الأسود أو قرب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، على الطرف الآخر هناك مضيق هرمز، واليوم أذربيجان دولة تعتبر من الدول المصدرة للغاز وللطاقة، بهذا الموقع الاستراتيجي وبهذه الموارد وبعلاقتها مع دولة صديقة وحليفة مثل تركيا، يتم تطوير هذا التحالف بشكل كبير. ولذلك الزيارة اليوم، زيارة وزير الخارجية إلى أذربيجان ولقائه مع الرئيس، تشير إلى النية التركية لتطوير هذه الشراكة إلى مشاريع في مجالات الطاقة، في مجالات الاقتصاد.

0: في مجال التجارة، نتحدث عن رفع التجارة الثنائية بين الطرفين إلى 15 مليار دولار، نتحدث عن ممرات في ظل اليوم أزمة الممرات بعد الممرات البحرية، اليوم الممرات البرية بين تركيا وأذربيجان، الصين هناك الممر الأوسط، نتحدث عن مشروع استراتيجي على المستوى العالمي يمر بشكل أساسي عبر أذربيجان عبر باكو ثم صحيح. مرورا بتركيا.
1: يعني قبل أن نفصل في فيما تفضلت به دكتور، سريعا أريد أن أتوقف عند توقيت هذه الزيارة، تأتي مباشرة بعد زيارة هاكان فيدان إلى دمشق، هل من رابط بين الزيارتين؟
0: يعني الرابط الذي يمكن أن نقف عنده هو أن تركيا اليوم تتحرك في الهوامش الجيوسياسية المحيط القريبة منها، وتحاول بناء نفوذ يخدم مصالحها في ظل واقع أمني متغير ومتقلب، وهناك تقلبات كبيرة في المشاهد الأمنية وفي التحالفات، وبالتالي اليوم ربما لا يكون هناك رابط مباشر بين الزيارتين، إلا أن تركيا تحاول أن ترتب المشهد الأمني في محيطها الجيوسياسي بشكل حثيث. كان وزير خارجية في ليبيا ثم جاء إلى سوريا وانتقل إلى أذربيجان، وقبلها كان في لقاءات مع السعودية في حول ترتيبات اتفاقيات مكة، كان في شنغهاي، وبالتالي هناك حراك مرتبط بكثافة حضور السياسة الخارجية التركية اليوم على المشهد الإقليمي وفي محيط تركيا اللصيق.
1: طيب، أمن الممرات البحرية كان لافت بحديث هاكان فيدان أن امتداد حرب روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود بات يهدد الشركات والمواطنين الأتراك وهو أمر غير مقبول. هل هذا يقول لنا بأنه هذا الملف أمن الممرات بالنسبة لتركيا يتجاوز مسألة الاقتصاد والتجارة وأهميته إلى أنه أصبح ملف أمن قومي؟
0: بالضبط، يعني اليوم تركيا تبني كل رؤيتها الجيوسياسية والاستراتيجية على أن تكون دولة مركز في العالم في مجال الطاقة، في مجال الاقتصاد، في مجال الصناعات الدفاعية، في النقل، وبالتالي الممرات هي الشريان الحيوي لكل هذا الأمر، وبالتالي هو ملف يؤثر على الأمن في كل يعني وعلى في كل أبعاده، ملف أمني من الطراز الأول، وبالتالي اليوم ما يجري في البحر الأسود من توترات بين روسيا وأوكرانيا بالتأكيد يؤثر على كل خطط تركيا المستقبلية والحالية. ونعلم انه كان يعني خاصه عندما يتحدث هاكان فيدان عن روسيا واوكرانيا اثناء زيارته الى اذربيجان، هذا يشير لنا انه كانت هذه الساحه يعني اسيا الوسطى ومنطقه القوقاز كانت الملعب الاساسي الذي تتحكم فيه وتحتكر روسيا. اليوم هناك تراجع في ظل الحرب الاوكرانيه الروسيه وفي ظل تراجع روسيا بشكل عام والعقوبات التي اوقعت عليها من قبل اوروبا، وكأنها إشارة أنه تركيا اليوم باتت حاضرة في هذا النفوذ ولن تسمح بأي يعني توترات تؤدي إلى خلل أو تؤدي إلى ضرر في مشاريعها الاستراتيجية.
1: طيب، ذكرت حضرتك خط يعني الممر الأوسط يعني أو الميدل كوريدور، وهو أيضا ما أشار إليه هاكان فيدان في هذه الزيارة، يعني فقط لنوضح بأنه هو الخط الذي يمتد من آسيا الوسطى، بحر قزوين، أذربيجان، تركيا، أوروبا. إلى أي مدى أصبح الآن يعني وسط كل هذه التطورات التي تمر بها المنطقة سواء في مضيق هرمز أو حتى في البحر الأسود وفي حرب أوكرانيا وروسيا، استكمال هذا الخط تحديدا ما يتعلق فيه من أذربيجان ونخشفان إلى تركيا بات ذو أهمية أكثر من أي وقت مضى؟
0: نعم، اليوم في ظل أزمة الممرات البحرية تعود أهمية الممرات البرية، وكل الدول حتى الرئيس ترامب تحدث عن أن هناك ممرات بديلة سواء عبر سوريا، دول الخليج، أو اليوم الممر الأوسط الذي نتحدث عنه الآن. عودة أهمية الممرات البرية في ظل الهشاشة وحالة الهشاشة الأمنية وحالة عدم القدرة على تأمين ممرات الملاحة البحرية، وبالتالي اليوم هذا الممر يعود بشكل قوي. ولا ننسى أن الرئيس أردوغان كان مشاركا قبل أسبوعين في قمة شنغهاي، وبالتالي التقى أيضا الرئيس إلهام علييف في مطلع هذا الشهر، وبالتالي قد يكون هناك نوع من التفاهمات على مزيد من يعني التطوير والمضي قدما في تنشيط هذا الممر والبدء به وتخفيف كل أي توترات ممكن أن تؤثر عليه، سواء المشاكل بين أرمينيا وأذربيجان، والذي تتدخل تركيا الآن في محاولة إيجاد يعني حلول ومنع، لأنه كان هناك اتفاقية هشة منع عودتها لتؤثر على مشاريع استراتيجية مثل هذه. أيضا روسيا وإيران تنظران بترقب صحيح. وحذر، وبالتالي تركيا حريصة على إدارة العلاقة مع روسيا وأذربيجان، عفوا مع روسيا وإيران، يعني اللذان ينظران إلى علاقة تركيا وأذربيجان المتنامية كتهديد، وبالتالي لا تريد كل من الدولتين أن يكون هناك دور تركي وترابط أذربيجاني، لأنه نعلم أن هناك مؤسسة منظمة الدول التركية، هناك يعني موارد للطاقة، هناك إمكانية لتغيير معادلة النفوذ في المنطقة، وبالتالي وجود هذا الممر عبر الصين وارتباطه بأوروبا سيشكل حالة نفوذ جيوسياسي غير مسبوق لتركيا وأذربيجان.
1: يعني اليوم كان بتصريحاتها كان فيدان رسالة موجهة إلى طهران تحديدا، يعني كما أشرت هذه التحديات هي تحديات ليست بالسهلة أمام استكمال هذا الخط. نعم. يعني نتحدث عن هواجز من نفوذ جنوب القوقاز، أيضا هذه الممرات قرب حدود إيران. نعم. جغرافية لديها هواجزها. نعم. كيف لأنقرة وباكو أن تتعامل مع هذه التحديات؟
0: يعني هو بالنسبة لإيران نظرت إلى هذا الممر عبر نهشيفان أنه يهدد أمنها القومي، وكان هناك يعني قبل بداية الحرب على إيران نوع من التوتر حول هذا الممر، ولكن من الواضح أنه تركيا تتعامل أيضا بحساسية بالغة، لا تتجنب من خلالها أي مواجهة وأي توتر، لأنها تركز على الاقتصاد وتركز على الطاقة وتركز على استفادة الجميع، يعني وهي سياسة تركية متبعة، وبالتالي هي سياسة تفادي الاحتكاك والاصطدام بالأطراف التي تشعر بالخطر وبالتوتر من هذه المشاريع، ومحاولة تهدئتها عبر التأكيد أن هذه المشاريع لا تمس أمنها ولا تشكل خطورة عليها. هذا هو النهج الذي تسير عليه السياسة التركية، ولكن من الواضح أن الحراك الذي يستمر اليوم في ظل التوتر الأمني في الحرب الإيرانية الأمريكية لا يمكن أن نكون متفائلين بصدده من أنه يعني ننفي حدوث احتمالية التوتر في مثل هذه الممرات، لأنه الآن نرى على سبيل المثال فيما يجري في اليمن والسعودية هناك استهداف للبنى التحتية. صحيح. وبالتالي إذا أنت تتحدث عن مشاريع استراتيجية كبرى تعمل على إنشاء بنى تحتية كبيرة، نتحدث عن خطوط سكك حديد كبرى من باكو تبليسي إلى كارس في تركيا، وخطوط نفط تمتد إلى ميناء جيهان وخط الممر الأوسط، كل هذه ليست مجرد خطوط ترسم على الخرائط، بل هي مشاريع يعني تحتاج مليارات الدولارات وسنوات من الإعداد. إذا لم تكن وضعت ضمانات لها بحيث لا تكون هي تتعرض للاستهداف أو تكون بطاقات استفزاز وضغط في أي توتر، ستكون هناك مغامرة كبرى. من الواضح أن تركيا تدرك ذلك، وما يجري في الخليج اليوم بين إيران ودول الخليج هو يعني يعطي دروس كبيرة، وواضح أن تركيا تدرك هذه التحديات وتحاول على حلحلتها بشكل يعني فيه نوع من الحكمة.
1: طيب دكتور، لابد أيضا أن نمر إلى ملف الغاز لأنه نعم. حيوي جدا تحديدا في ظل هذه الظروف الراهنة. أذربيجان كانت تعهدت بزيادة صادرات الغاز إلى نعم. أوروبا إلى 20 أو مضاعفتها إلى 20 مليار دولار، وطبعا نعم. خط المرور الأساسي هو تركيا. أوروبا بحاجة ملحة إلى خطوط إمدادات بديلة، ما الذي يؤخر تحقيق الهدف إلى الآن؟
0: يعني الآن نعلم أنه بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت أوروبا بحاجة إلى تنويع مصادرها، واليوم يجري في الخليج وإغلاق مضيق هرمز واحتمالية يعني تهديد باب المندب، يعني ضغط على الدول الأوروبية أن تنوع وارداتها من الطاقة من أكثر من طرف، وتعتبر أذربيجان يعني من أحد الدول الأساسية المرشحة أن تكون موردة للطاقة إلى أوروبا، ولكن أيضا إيران موجودة في هذه المنطقة وروسيا لديها، أنا قبل قليل تحدثت عن روسيا أنه تراجعت مكانتها ولكن لا تزال حاضرة في المعادلة، وبالتالي الاستعدادات لبنية الطاقة أيضا تحتاج وقتا على المستوى اللوجستي، يعني التحضير لها وبناء خطوط. تركيا تعمل على هذا المجال منذ وقت طويل، هناك خط موجود ولكنه ليس بقدر أن يغذي القارة الأوروبية بهذا الشكل. ارتفعت الصادرات الغاز الأذربيجاني عن عام 2005

0: إلى ملفنا الثاني، ونتابع فيه التحول الميداني والاستراتيجي المتسارع في اليمن مع اشتعال المواجهات في مأرب والجوف والساحل الغربي والتصعيد الحوثي بالصواريخ والمسيرات في العمق السعودي، وسط تحذيرات دولية متزايدة من إحكام الحوثي سيطرته على منافذ باب المندب وتداعياتها على سلاسل إمداد الطاقة والملاحة العالمية وعلى تفاقم أزمة النزوح.
1: خريطة المواجهات في اليمن تعود للاشتعال مجدداً، حيث دفعت القوات الحكومية بتعزيزاتها في صحراء الجوف للاقتراب من مركز المحافظة بالتزامن مع إحباط محاولات تسلل حوثية في حريب غربي مأرب وتكثيف الغارات على مواقع عسكرية في صعدة ومحيط المخا. الغارات لم تقف عند خطوط التماس، إذ كثف الحوثيون ضربات بالصواريخ الباليستية والمسيرات مستهدفين مدناً ومواقع في العمق السعودي. الرياض من جانبها أكدت أن أمنها وسيادتها خط أحمر، كما ردت بغارات لإضعاف قدرات الحوثيين الصاروخية وسط مساع لردع الهجمات دون الانزلاق في حرب إقليمية مفتوحة. التصعيد على الأرض دفع التنسيق العسكري إلى مستويات عليا، حيث بحث ولي العهد السعودي مع القيادة المركزية الأمريكية سبل تعزيز الدفاعات الجوية المشتركة وأمن الملاحة، في ظل مقاربة لواشنطن تقتصر على الدعم الاستخباراتي واللوجستي متفادية الانخراط الميداني المباشر. بموازاة هذا كله، تجاوز عدد النازحين أكثر من 125 ألف شخص شردتهم المواجهات الأخيرة وسط شح الوقود وانهيار الخدمات الأساسية وتصاعد موجات اللجوء الخارجي. محاولات الحوثيين التمركز في نقاط مشرفة على مضيق باب المندب تضع سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة تحت تهديد مباشر، واقع يضع اليمن مجدداً أمام مفترق طرق، إما فرض مسار سياسي شامل أو الانزلاق نحو فوضى تعيد خلط الأوراق الإقليمية برمتها.
0: ونرحب ضيفنا، ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. أهلا بك سيد ياسين. كيف يمكن تقييم استراتيجية القوات الحكومية في معركة استرجاع المناطق التي سيطر عليها الحوثيون خاصة في محافظة الجوف؟
2: تحية لك وللمشاهدين. في محافظة الجوف بطبيعة الحال هناك معارك تدور وحققت تقدمات في أماكن مهمة للغاية، وهي تقترب الآن من مركز المحافظة. هناك تحصينات للحوثيين والجيش يحاول التعاطي معها والتعاون معها، والحقيقة أن القوات يعني تتحرك عسكريا في الجوف وتتحرك أيضا في شمال مأرب وفي جنوب مأرب وفي البيضاء وفي أكثر من مكان، فيما تعيد تنظيم صفوفها في جنوب غرب البلاد يعني في جنوب البحر الأحمر. وأعتقد أن خيار المعركة مع جماعة الحوثي هو الخيار الأكيد حاليا. يتعزز هذا من خلال تزايد النشاط الجوي للقوات الجوية والطيران، يضرب في كل مكان تقريبا ويلحق أضرار كبيرة بجماعة الحوثي. كل هذه المؤشرات أنا في تقديري تشير إلى أنه القوات تسلك خطا مختلفا تماما عما كان عليه الحال أثناء قبل انهيار هذه التهدئة التي بطبيعة الحال لم تكن سوى غطاء لتحضيرات.
0: قصدك انتقالها إلى الهجوم من الدفاع من الردع؟
2: نعم، يعني عندما كان هناك تهدئة بين الطرفين في كان الطرف الآخر يحضر لعملية عسكرية وللتصعيد، الجانب الحكومي كان يتموضع في موقعه، لكن حتى خلال فترة التهدئة لم تتوقف الاشتباكات. أنا في تقديري أنه القوات الحكومية وهي شتى بطبيعة الحال، العنصر الجوهري في المسألة هو أن القوات الحكومية تتعدد حتى في ولاءاتها في إلى آخره، لكن التصعيد الحوثي الأخير أعطى هذه القوات يعني أو تسبب في حدوث تحول على مستوى هذه القوات. يبدو أن المملكة العربية السعودية اليوم تتصرف بشكل مناسب جدا مع هذه القوات. هناك تحرك لإدماج هذه القوات لإنهاء الفوارق التي نشأت خلال السنوات الماضية وجعلت منها جزر مختلفة. هذا من شأنه أن يوحد الجهد العسكري المشترك ويضعه تحت مظلة واحدة وعقيدة واحدة، وهذا الأمر أنا في تقديري سيحدث أثر كبير خلال معارك الفترة المقبلة.
0: لماذا ثقل القوات الحكومية منصب الآن على محافظة الجوف فيما الحوثيون سيطروا على معظم الساحل الغربي؟ يعني هل يكفي الاعتماد على القوات المشتركة في الساحل؟

0: استعادة السيطرة أمام هذا التمدد؟
1: طبعا هناك مسافة متباعدة بين مسرح العمليات في الجوف ومأرب من جهة، وبين الساحل الغربي لليمن، المسافة كبيرة جدا. يعني لا نتوقع أن تنتقل القوات من تلك المناطق، في هذه المناطق في ضغط عسكري أيضا. أعتقد أن استراتيجية الحكومة والقوات المسلحة الحكومية كان هو تشتيت جهد الحوثيين، وتخفيف الضغط الذي يمارسونه على جبهة جنوب غرب الحديدة. لكن المشكلة لم تكن في عدم قدرة الحكومة، القوات الحكومية الموجودة في المخا عن الدفاع عن هذه المدينة والدفاع عن باب المندب، وإنما هناك عوامل أخرى أيضا. اليوم هناك حديث متواتر، وآخره كان تصريح لمحافظ الحديدة الذي يرجح وجود مؤامرة وخيانة. المؤامرة تورطت فيها قيادات داخل هذه القوات وأطراف أيضا إقليمية للأسف الشديد. كل ذلك ساعد في هذا الانهيار غير المتوقع، بينما الترسانة العسكرية التي كانت موجودة والقوات والعدد الموجود من القوات كان كافي لصد هجمات الحوثيين وإفشال هذه الهجمات على هذه المنطقة الاستراتيجية. لهذا لجأت قوات الحكومة مع هذا التصعيد إلى تشتيت قوى الحوثي، ففجرت الموقف في أكثر من جبهة. عموما القوات الحكومية اليوم هي في حالة هجوم وليست في حالة دفاع.
0: طيب،
1: في حالة هجوم.
0: إذا ركزنا قليلا على باب المندب، إلى أي مدى معركة تحرير باب المندب من سيطرة الحوثيين هي معقدة، بالنظر إلى أنهم سيطروا على العديد من الجزر المتناثرة المحيطة بهذا المضيق، وبالتالي أصبحوا يملكون زمام المراقبة وأيضا السيطرة في حال وجهوا في المعركة؟
1: يعني في النهاية لابد من رأس مال عسكري مع جماعة الحوثي للسيطرة على هذه الجزر. هذه الجزر طبعا جزر ذات طبيعة قاسية جدا، ليست قابلة للحياة. لكي تصبح مسيطر على هذه الجزر ينبغي أن تكون لديك موارد هائلة تتخندق فيها، تتوفر لك موارد للعيش، المياه، الأغذية، إلى آخره إلى آخره، قدرة على التخندق بحيث تتجنب هجمات أخرى. أنا في تقديري أنه فارق القوى النارية الآن في حال تحركت القوات الحكومية، القطع البحرية يمكن أن تنهي أثر ووجود الحوثيين في هذه الجزر بكل سهولة، حتى تحصنهم في محيط مضيق باب المندب في التباب، وفي هذا الأمر سهل جدا، لأنه هذا التعامل معهم خلال الطيران والطيران المسير أيضا، الطيران الحربي والطيران المسير، وممكن الطيران المروحي أيضا. هذه المسألة بكل بساطة يمكن التعامل معها. أيضا المدفعية ذاتية الحركة الذكية، أنواع الأسلحة التي ربما لم يتعود عليها الحوثيون. اليوم هناك تحول نوعي في طبيعة الأسلحة التي منحت القوات الحكومية. في السابق كانت هذه القوات الحكومية تفتقر إلى أسلحة، خصوصا الأسلحة التي الخاصة بالهجوم بالهجمات على الدروع. هذا الأمر لم يكن متوفر لدى القوات الحكومية. كان خلال السنوات الماضية هناك تقنين على القوات الحكومية، لهذا الدفاع والاستماتة التي أبدتها القوات الحكومية خصوصا في مأرب وفي محافظة تعز كانت تعتمد على إرادة الناس وعلى إرادة المقاتلين أكثر من كونها تعتمد على الأسلحة التي لديهم.
0: سيد ياسين، بالحراك الدولي اليوم على ماذا تفوضهم الولايات المتحدة؟
1: الولايات المتحدة تصدر عنها إشارات متباينة في الحقيقة. نائب الرئيس والرئيس يقول الرئيس يقول أنهم توسلوا إليه، ونائب الرئيس يقول لدينا تواصل مع الحوثيين. لا أدري ما الذي سيفضي إليه هذا النوع من التواصل. هناك واقع نشأ في مضيق باب المندب، هذا الواقع يتصادم بشكل مباشر مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر لا يحتاج إلى تحليل، ولا يحتاج إلى تنبؤ، ولا يحتاج إلى توقعات. إذا أضيف مضيق باب المندب إلى أوراق الضغط الإيرانية التي تمارسها على الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يعني أن الموقف العسكري لإيران سيتعاظم، وفرص إيران في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وفي كسب المعركة الحالية أعتقد أنه كبيرة جدا.
0: بالتالي بهذه المسألة تحديدا، هل ترى أن ورقة المضيق سوف تفتح بابا للتفاوض؟ سوف تكون ربما سبب ضاغط لأن يتم فتح باب للتفاوض، كون التصعيد العسكري بشكل واسع ليس بمصلحة أي طرف؟
1: لا، التصعيد العسكري هو الحل، التصعيد العسكري هو الحل، ليس أمام القوات الحكومية والدولة والسلطة.
0: أنا لا أتحدث عن داخل اليمن. في حال توسع هذا الصراع العسكري، في حال توسعت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر واضطرت الأطراف الخارجية إلى التدخل، السعودية استمر مهاجمة السعودية، نحن بدنا نتحدث عن نزاع خارج الحدود اليمنية، نزاع إقليمي، هل هو في مصلحة أي طرف؟ من هنا كان السؤال.

0: قال إذا ما كان سيكون سبب لفتح باب
1: هو بدأ التطور. نزاعا إقليميا، هو بدأ كنزاع إقليمي، لأنه أول شيء أعلنه الحوثيون هو فرض الحصار البحري على المملكة العربية السعودية، ثم أشعلوا المعركة البرية، فورا بدأوا بمهاجمة المملكة العربية السعودية. إذن هذا قد حصل الآن. التفاوض اختيار الطريق السلمي لن يفيد في شيء، يعني لا يمكن أن يقنع الحوثيين أولا بالانسحاب من منطقة باب المندب.
0: سيفاوض هنا هو إيران، يعني القصد من ذلك أن يفتح باب التفاوض على شروط أقوى بين الولايات المتحدة وإيران، لأن إذا تم التفاوض هناك الحوثي بالنهاية ورقة.
1: لا، هذا أريد أن أؤكد على هذه النقطة بشكل أساسي. أولا، إيران لن تفاوض على مسألة سيطرة الحوثيين على باب المندب، ولكن بإمكانها أن تذهب مع الأطراف الدولية إلى فكرة استئناس الحوثي، يعني الحصول على ضمانات بأنه لن يستهدف السفن الدولية. ترامب قالها بصريح العبارة، قالها: توسلوا إلي وتعهدوا بأنهم لن يهاجموا السفن الأمريكية والغربية ولا أي سفن تخص دول العالم سوى السفن السعودية. لكن نحن في إطار صراع مفتوح بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي سيمنع إيران من استخدام مضيق باب المندب في هذا الصراع؟ طالما والصراع مفتوح بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، سيبقى ما باب المندب ورقة عسكرية بيد إيران.
0: يعني هل ستقبل الولايات المتحدة التي الآن مشكلتها في مضيق هرمز ولا تريد إدارة أو سيطرة إيران على مضيق هرمز، أن تحكم إيران أيضا سيطرتها عبر الحوثي على باب المندب؟ هذا من جهة. هذه نتحدث هنا عن الولايات المتحدة. ماذا عن السعودية؟ هل سوف تقبل الدول الخليجية، أوروبا المتضررة، هل سيقبلون ببقاء الحوثي أو سيطرة الحوثي على باب المندب، أم سيقودنا ذلك إلى طريق من طريقين: إما تصعيد عسكري واسع النطاق أو حل سياسي؟
1: هذا الأمر ربما كان، يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية منطقيا لن تقبل، ويفترض أن لا تقبل. المملكة العربية السعودية أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية رفضا للوضع الناشئ في جنوب البحر الأحمر، كذلك المجموعة الأوروبية. موقف بريطانيا اليوم في مجلس الأمن في الجلسة التي عقدت من أجل مناقشة هذا الموضوع، موقفها قوي جدا، وطالبت بصريح العبارة بالوقوف عسكريا إلى جانب المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتطور الناشئ جنوب البحر الأحمر. قبل ذلك كان المجتمع الغربي دائما يقبل بفكرة أن الحوثيين يكون لهم سهم كبير جدا في حكم اليمن، وكان يطالب بقية الأطراف بما في ذلك الحكومة الشرعية المعترف بها دولية أن تكون جزء من حكومة وفاق وطني يهيمن عليها الحوثيون. لكن بعد التطورات التي شهدتها السنوات الماضية، هذا الأمر لم يعد متاحا، ولهذا سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب تطور خطير جدا يتصادم مع مصالح المجتمع الدولي بشكل كامل. يمكن لتصفية الحسابات بين القوى الدولية أن تبقي سيطرة الحوثيين محل نقاش بين أطراف دولية، لكن هناك أطراف لا يمكن لها إلا أن ترفض وجود الحوثيين وتعمل على إزالة هذا الوجود، وهذا الأمر لن يكون
0: عبر عملية عسكرية. كيف ذلك إذا كانت الولايات المتحدة غير مستعدة للتدخل العسكري، لأنه لديها حساباتها الانتخابية ولديها أيضا مشكلتها في مضيق هرمز؟ أوروبا لن تتدخل عسكريا لأنها أصلا متورطة في أوكرانيا. هل قادرة القوات الحكومية أو السعودية والقوات الحكومية أو تحالف الدولي الذي يقود السعودية على حسم هذه المعركة إذا لم يكن هناك من تدخل دولي خارجي؟
1: المملكة العربية السعودية والقوات اليمنية يعني والحكومة وحليفها الحكومة والقوات اليمنية قادرة على التعامل العسكري مع جماعة الحوثي. بالنسبة لموقف ترامب، أنا أعتقد يختلف حتى عن موقف المؤسسات الأمريكية. ترامب كان يعتقد أنه في حربه على إيران التي استمرت 40 يوما كان يطلب من السعودية ودول الخليج أن تكون لها شراكة مباشرة في هذه الحرب، لكن هذا الأمر لم يكن يستقيم، خصوصا وأن هذه الحرب كانت حرب إسرائيلية أمريكية على إيران، واتخذت دول المنطقة موقفا عقلانيا. اليوم تصريحات ترامب كان أنا أنظر إليها بأنها تصفية حسابات لا أقل ولا أكثر. ثانيا، هو يريد أن يصدر موقف للنخب الأمريكي بأنه الزعيم الذي يرفض الحروب، وأيضا أطراف دولية تأتي إليه وتركع أمامه وتطالبه بعدم التدخل. في الحقيقة على الميدان هناك تنسيق أمريكي سعودي على المستوى العسكري، قائد القيادة المركزية الأمريكية يتواجد هناك، وخبراء أمريكيون عسكريون وفقا لبعض المصادر متواجدون هناك، والحديث بشكل صريح واضح بعد لقاء ولي العهد السعودي مع قائد القوات المركزية بأنه الدور الأمريكي سيكون فعال فيما يتعلق بالدعم اللوجستي في حرب التي تخوضها السعودية.
0: سيد ياسين، هناك أكثر من 100

0: 25,000 نازح. أيضا Human Rights Watch قالت بأنه هجمات الحوثيين على السفن التجارية ترقى إلى جرائم حرب. وسط كل ذلك مجلس الأمن تداعى إلى عقد جلسة، ما المتوقع منها؟
1: أعتقد أنه يتشكل رأي عام دولي ضاغط ضد التطور الحالي في جنوب البحر الأحمر، مما يرفع على الأقل الغطاء، أو على الأقل يعطي مبرر للحكومة السعودية وللحكومة اليمنية بأن تصرف بالشكل الذي يتفق مع مصلحة البلدين ومصلحة المجتمع الدولي. أيضا الحكومة اليمنية تتصرف وفق واجباتها الدستورية، والمفروض أن تستعيد هذه المنطقة. هذا الأمر سيتم من خلال شراكة ميدانية وثيقة مع المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الماضية كانت تتعرض لضغوط غربية في تدخلها العسكري في اليمن. اليوم هذا النوع من النقاشات التي تدور، وفي الحقيقة هذه النقاشات توفر رأي عام دولي ضاغط ضد الحوثيين وإيران، وتوفر في الوقت ذاته مظلة للمملكة العربية السعودية لكي تقوم بمهمتها العسكرية بعيد عن الضغوط التي اعتادت عليها خلال الفترة الماضية.
0: أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي.

0: إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة، تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا يتجاوز جبهات القتال التقليدية مع اتساع الضربات المتبادلة لتشمل خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية واقتراب الهجمات من حدود دول حلف الناتو. تطورات ترفع المخاوف من امتداد المواجهة إلى نطاق أوروبي أوسع.
1: لم تعد المواجهة الروسية الأوكرانية محصورة داخل ساحات القتال، فمع اتساع نطاق الضربات المتبادلة باتت خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية وحتى أجواء دول حلف شمال الأطلسي جزءاً من مشهد التصعيد. روسيا كثفت هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية مستهدفة خطوط السكك الحديدية في غرب البلاد، مبررة ذلك بوصول الأسلحة الأوروبية من خلالها. وفي ميناء تشورنوموريسك على البحر الأسود أعلنت وزارة الدفاع الروسية إلحاق أضرار بسفينة شحن وعبارة مخصصة لنقل المركبات ضمن حملة متصاعدة شملت عدة موانئ. أما الهجوم على قطار الركاب قرب معبر ياهودين على مسافة كيلومترين من الحدود البولندية فأثار قلقاً أوروبياً واسعاً، لا سيما أنه وقع بعد وقت قصير من مرور قطارات تقل مسؤولين وشخصيات غربية بارزة. في المقابل واصلت أوكرانيا استهداف منشآت داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، فيما تتهم موسكو كييف بتكثيف قصف المنشآت المدنية. وعلى حدود الناتو تبدو المؤشرات أكثر خطورة، بولندا تعزز حماية معابرها مع أوكرانيا وتضع مقاتلاتها في حالة تأهب، بينما أسقطت مقاتلة تابعة للحلف طائرة مسيرة دخلت أجواء ليتوانيا من جهة بيلاروسيا من دون حسم مصدرها. وفي بحر البلطيق اتهمت الدنمارك سفينة حربية روسية بإطلاق مشاعل حرارية باتجاه مروحية عسكرية دنماركية. وسط هذا المشهد تتمسك تركيا بمنع انتقال الحرب إلى البحر الأسود، وتؤكد أنقرة أن تطبيق اتفاقية مونترو ومبادرة الحبوب أسهما في الحد من اتساع الصراع.
2: تؤثر الحرب الأوكرانية بشكل جدي في البحر الأسود، وقد بذلنا جهودا حثيثة لإبعاده عن الصراع. إن امتداد الحرب واستهداف السفن المدنية تهديد غير مقبول للأمن ولعمليات شركاتنا، ونحن نوجه التحذيرات اللازمة للأطراف. نؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية.
1: ومع تمدد الضربات نحو حدود دول الناتو واتساع دائرة الاستهداف، تتصاعد المخاوف من خروج الحرب عن نطاقها الروسي الأوكراني وتحولها إلى مواجهة تهدد أمن أوروبا بأكملها.
0: وينضم إلينا من برلين الباحث في العلاقات الدولية دكتور خليل عزيمة. مساء الخير دكتور وأهلا بك. يعني هذه الحوادث المتكررة على حدود دول في الناتو، هل تختبر من خلالها روسيا حدود الردع الأطلسي، أم أنه المواجهة قد تتوسع إلى مواجهة مع الناتو برأيك؟
3: تحياتي.

0: تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام. الحقيقة إلى الآن الحرب هي الروسية أوكرانية ولم تتوسع إلى الحرب الروسية أطلسية. ما تقوم به روسيا من خلال اختبار حدود الناتو من خلال سواء المسيرات أو القصف كما ذكرتم في تقريركم على المعبر مع أوكرانيا وبولندا وفي الدنمارك، هي عملية اختبار وليست جديدة، سبقها ذلك عدة عمليات مثل أيضا مثل مطار ليبسك هالة أيضا مسيرة. إذا تتبع روسيا سياسة عدم الدخول مباشرة بحرب مع الناتو، وإنما تقوم بعمليات كما قلنا اختبار حدود وعمليات استفزاز من خلال عمليات هجينة تتمحور حول مسيرات، حول هجمات إلكترونية، بحيث
1: ما
0: يكون
1: هي
0: من الصعب
1: رسائلها؟ ما هي
0: تحديد
1: رسائلها؟
0: هوية رسائلها. هي تريد الضغط على الدول الأوروبية وخاصة على الداخل الأوروبي والتأثير على المزاج العام للشعب في داخل الدول الأوروبية، وهذا يؤثر وخاصة في موضوع الانتخابات سواء كانت المحلية أو البرلمانية، وهذا أدى إلى صعود تيارات الأحزاب اليمينية المتطرفة. هذا ما كان الأسبوع الماضي مثلا في ساكسونيا أنهالت وفوز حزب البديل بأغلبية ب44%، وهذه أول مرة حزب يميني في أوروبا يصل إلى مثل هذه النتائج. هذه طبعا من ما تريده روسيا للتأثير على القرار السياسي الأوروبي والمتعلق بالاستمرار بدعم أوكرانيا عسكريا، وهذا ما ترفضه الأحزاب اليمينية. لذلك تؤثر هذه الضربات باتجاهين، باتجاه دعم الأحزاب اليمينية وباتجاه آخر زعزعة المزاج أو التأثير على المزاج الأوروبي الشعبي، وأن كافة الأوضاع الاقتصادية الموجودة في أوروبا سببها هي قيام دولهم وأحزابهم الحاكمة بدعم أوكرانيا. هذا ما تريد أن توصله روسيا إلى الدول
1: طيب،
0: الأوروبية وخاصة إلى الداخل الأوروبي.
1: أين يمكن أن يتحول برأيك الاختبار إلى مواجهة مباشرة؟
0: الاختبار يمكن أن يتحول إلى مواجهة مباشرة في حال تعدي خطوط معينة. يعني رأينا اليوم بعد أو والأمس طبعا بعد ضربة على حدود الناتو في بولندا، أن الطيران البولندي في الجو مستنفر. هناك أيضا وجود الطائرة في لتوانيك أيضا استنفار وتم إسقاطها أيضا. هذه الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة في حال حدوث احتكاك مباشر، لكن إلى الآن دول الناتو أو الناتو بشكل عام تتبع بأسلوب ضبط النفس والعقلانية في العمل. لكن أيضا لا يمكن، يعني من جهة أخرى، حتى إذا أرادت بعض الدول من الناتو تطبيق مثلا المادة الخامسة، لا ننسى أن هناك أيضا في الناتو الولايات المتحدة وهناك دونالد ترامب الذي سيعارض أي شيء يمكن أن يتعلق بدخول الناتو في حرب مباشرة مع روسيا، وخاصة بعد أن كان موقف الدول الأوروبية فيما يتعلق بحربه على إيران. هذا الأمر لن يغفره ترامب، وبالتالي يعني حتى لو حاولت بعض الدول الدخول وجر الناتو إلى مواجهة مع روسيا، أعتقد، وهذا رأيي الشخصي، أعتقد أن ترامب سيعارض ذلك، وهذا يعني مستشفى من مواقفه من الحرب ومواقفه من الحرب في على أوكرانيا ودعم ويعني التوافق والصداقة مع بوتين.
1: طيب، أمين عام حلف الناتو مارك روتا قال تعليقا على هذه الحوادث أنه الردود على الهجمات الروسية قادر الناتو أو يمتلكها الناتو، وهذه القدرات لا تكون دائما ظاهرة أو معلنة للرأي العام. هل هو هنا يخاطب الرأي العام الأوروبي؟ وهل مثل هذا الخطاب مطمئن فعلا للداخل الأوروبي الذي بقسم كبير منه يبتعد من استمرار الدعم الأوكراني والحرب تطول ولا تحسم؟
0: طبعا، وخاصة أن يعني الآن أصبح المواطن الأوروبي ليس فقط السياسيين في أوروبا يشعرون أن فعلا الخطر يمكن أن ينتقل إلى داخل أوروبا. لذلك رأينا التصريحات البولندية بأن المخاوف البولند في مخاوف بولندا بأن هناك مخاوف لدى بولندا أن يجب على أوكرانيا ألا تخسر هذه الحرب، لأن خسارة أوكرانيا هذه الحرب يعني بداية حرب ضد بولندا ودول البلطيق على الأقل هذه الدول. لذلك الكثير يعني رغم أن هناك من يمتعض من الدعم الأوروبي إلى أوكرانيا من طبعا من الشعوب الأوروبية، لكن هناك من يعتبر أن أوكرانيا تدافع عن الأمن الأوروبي وأن بالفعل أن روسيا تهدد الأمن الأوروبي، وخاصة بعد كما قلنا العمليات الاستفزازية سواء بالمسيرات أو بالهجومات الإلكترونية، وأيضا بعض الأعمال التخريبية. أيضا هناك بعض الأعمال تتبع لأشخاص يرتبطون بجهات معينة روسية. لكن بشكل عام كل الدول الأوروبية ما زالت متمسكة بالدعم الكامل لأوكرانيا، وتصريحات أمين عام الناتو هي تصب في ذلك، أن الناتو لن يدخل مباشرة في الحرب لكن لن يتوقف عن دعم أوكرانيا بالسلاح والعمليات اللوجستية من أجل الصمود وعدم هزيمة أوكرانيا. الآن رغم أن كل الأطراف لا تريد هزيمة أوكرانيا ولا تريد هزيمة روسيا، تريد اتجاه بحل هذه الحرب بالطرق الدبلوماسية وبما يضمن وحدة أراضي أوكرانيا وسيادة أوكرانيا. ودعينا فقط ننوه أن هذا التصعيد الكبير الذي نراه الآن ما بين أوكرانيا وروسيا من الضربات المختلفة في داخل روسيا وفي داخل أوكرانيا، هذا لا يعني أن عملية المفاوضات قد انهارت، بالعكس تماما، أن هناك بالفعل هناك زخم كبير من أجل هذه المفاوضات، والآن هذا التصعيد هو لكسب أوراق أكثر على طاولة المفاوضات وأوراق ضغط أكثر سواء بالنسبة لأوكرانيا التي استطاعت بالفعل نقل الحرب إلى داخل روسيا.
1: ولكن على ماذا
0: الروسي
1: تبني
0: أن
1: ذلك
0: في الحرب.
1: سيد خليل، على ماذا تبني ذلك؟ لأنه شروط روسيا حتى بعد زيارة ويتكوف وجاريد كوشنر الأخيرة لم تتغير، يعني لم تقدم أي أو لم تبدي انفتاحها على أي تنازلات، وبالتالي إما أن تسير المفاوضات أو التسوية بالشروط الروسية أو لن تسير من وجهة نظر موسكو.
0: هذا بالتأكيد من خلال كوسيط هي الولايات المتحدة، ولكن وجهة نظري أنا أن لا تفاؤل فيما تقوم به الولايات المتحدة، لا تفاؤل بما يقوم به ترامب، ليس لديه أي خطة، إنما يريد تنفيذ مطالب بوتين حرفيا كما وعده في قمة ألاسكا. لكن هنا نتطلع إلى جهات أخرى تكون أكثر وسطية وأكثر عقلانية في حل هذه الحرب. يعني ترامب لم يستطع إلى الآن إنهاء معاناة أهل غزة، لم يستطع إلى الآن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط في الخليج العربي والآن الباب المندب، وبالتالي لن يستطيع حل الحرب في أوكرانيا. هنا دور الدول الأخرى، وبرأيي أنا هنا تركيا يمكن أن تلعب الدور الأكبر في عملية الوساطة بين الطرفين.
1: هل المشكلة دكتور، هل المشكلة بمن يلعب دور الوساطة أم المشكلة بتمسك الطرفين بسقف شروطه؟
0: طبعا تمسك الرئيس بوتين بشروطه نابع عن ثقته الكبيرة بموقف ترامب الموافق على كافة شروطه ولا يتم مناقشتها، ويتم ومنذ ما استلم ترامب البيت الأبيض وهو يمارس الضغط على أوكرانيا بشكل كبير ولا يضغط على روسيا. لكن عندما تكون دول أخرى كما قلنا كتركيا التي تتمتع بعلاقات طيبة وجيدة مع أوكرانيا ومع روسيا، يمكن أن تدخل مع دول أخرى أو منفردة بوضع خارطة طريق معينة، وروسيا تحت هذه الضربات الأوكرانية على منشآت النفط والصناعات المنشآت الصناعية المتعلقة بالصناعات العسكرية وخسرت تقريبا نصف إنتاجها من النفط، يمكن أن تخضع

0: أو تقدم تنازلات معينة وتغير شروطها. لكن كما قلنا، وجود ترامب كوسيط منحاز إن صح التعبير إلى جانب الروس وينقل الرواية الروسية، هنا المشكلة. لكن مع وجود طرف آخر يوازي ويستخدم سياسة الموازنة بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى الضغط الداخلي في روسيا الاقتصادي والعقوبات، ستغير روسيا موقفها، ويمكن أن تغير من شروطها إلى شروط أكثر
1: نعم،
0: عقلانية وأكثر واقعية ويمكن أن تنفذ.
1: أشكرك جزيلا من برلين الباحث في العلاقات الدولية خليل عزيمة. وبهذا نصل إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير

0: لما اكبر واتعلم واصير عندي ابدا اتعلم على البرمجه، ابدا اتعلم على الالعاب، وابدا اتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا انا واخوي قناه على اليوتيوب وبدنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت ابدا اتعلم شوي على المونتاج وابدا امنت شوي في هذه القناه.
1: بس يعني متذكر انه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم؟ هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

start making a rush right away.

0: يشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

غارات يمنية تستهدف مواقع للحوثيين في منطقة ذوباب بتعز، ومجلس الأمن يبحث أمن الملاحة في باب المندب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. انفجارات في جزيرة قشم جنوبية إيران، وديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. 5 شهداء في غزة، وحماس تعلن استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام في غارة إسرائيلية بخان يونس.

0: شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الإنسانية. وقال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية إن غارات جوية استهدفت مقارا وعتادا تابعا للحوثيين في منطقة ذوباب بمحافظة تعز. وأفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها مواقع في غرب محافظة تعز عقب هجوم مضاد على الحوثيين. أعلن الدفاع الجوي السعودي اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، وإن السعودية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه الحوثيين وسلوكهم العدائي. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن التطورات في باب المندب بعد أيام من سيطرة الحوثيين على مناطق في الساحل الغربي لليمن. ودعا عدد من المندوبين خلال الجلسة إلى خفض التصعيد وضمان أمن وحرية الملاحة في المضيق. ونددت عدة دول بالهجمات التي استهدفت السعودية وعبرت عن تضامنها مع المملكة. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز، وأوضح أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة في مضيق هرمز واستهدفتها، وأنها الثالثة التي يتم إسقاطها خلال يوم واحد. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين. وأكد فانس أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجريد النصفي للكونغرس. وأضاف أن حركة الملاحة عبر المضيق عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية.
1: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد الضغط على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطا متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية. نسرين حامدي، تريتي عربي.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب، داعيا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني في باكو إلى وقف الحرب فورا.
2: الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ندعو إلى وقف الحرب فورا. كما أن أنقرة تولي أهمية خاصة لاستقرار جارتها إيران، من الضروري ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، وتركيا تجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية سعيا إلى إيجاد حل لهذه الأزمة.
0: قالت حركة حماس إن قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد استشهد في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة، وأضافت أن أبو عبيد استهدف في قصف لخيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس، كما استشهد الطفلة في الغارة وأصيب أكثر من 14 آخرين وفق مصادر محلية وطبية فلسطينية. كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب 7 بينهم طفل جنوبي مدينة غزة، واستشهد 3 آخرون في حي الشيخ رضوان ومنطقة الشيخ عجلين ومخيم جباليا. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مناطق عدة في قطاع غزة تنتشر فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي تسوى بالأرض بالجرافات دون أي احترام للمدفونين تحت الأنقاض.
3: تحت هذا الكم الهائل من الركام على مد البصر، لا تزال عائلات تبحث عن بقايا جثامين أبنائها تحت الأنقاض، وفوقه تسوى مناطق بالأرض عبر سياسة هدم إسرائيلية ممنهجة. مشهد يحذر منه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، مطالبا باحترام القتلى وحماية الأدلة المتعلقة بالانتهاكات وتمكين المحققين الدوليين من الوصول إلى جميع مناطق القطاع. ووفق الدفاع المدني في غزة، انتشلت أكثر من 630 جثة من تحت أنقاض المباني بين نوفمبر عام 2025 وسبتمبر الجاري، فيما يقدر الدفاع المدني عدد المفقودين العالقين تحت الأنقاض بأكثر من 8000 شخص. ويؤكد المفوض الأممي أن الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات يعد أمراً بالغ الأهمية. المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبناز بدورها حذرت في وقت سابق من أن إزالة إسرائيل للركام قد تتلف أدلة على جرائم فظيعة وتحول دون استعادة رفات الضحايا. يأتي هذا في وقت تستمر فيه المحاولات الإسرائيلية لإعادة رسم خريطة قطاع غزة عبر سياسة القوة، حيث تشير مصادر محلية إلى أن جيش الاحتلال استخدم تقنيات تدميرية فتاكة لتسوية مربعات سكنية بالأرض. وتتكشف هذه المساعي الإسرائيلية عبر التحولات الميدانية المتسارعة التي تفرضها قوات الاحتلال عن طريق عمليات تدمير ممنهج ومحاولات توسيع المناطق التي تسيطر عليها.
0: ناقش مجلس الاتحاد الأوروبي قرارات تتضمن فرض عقوبات جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية وسياسة الأمنية كايا كالاس إن أنشطة السلب

0: والسطو التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا مستمرا، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين بلغ أعلى مستوياته. تتصاعد التحركات الشعبية والسياسية في مجد الكروم داخل الخط الأخضر رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرب البلدة بعد وصول مستوطنين من الضفة الغربية ونصب خيام في المكان، وبينما تقول الشرطة الإسرائيلية إنها أصدرت أمرا بإخلاء الموقع يخشى الأهالي من عودة المستوطنين.
1: من هنا بدأت الحكاية. مستوطنون قدموا من الضفة الغربية المحتلة ووصلوا إلى هذه الأرض قرب مجد الكروم، فنصبوا خيامهم ووضعوا أغراضهم وفرضوا وجودهم في المكان. مشهد قرأه أهالي البلدة كبداية لمحاولة استيطانية يخشون أن تتحول معها الخيام إلى بؤرة ثابتة، وأن يصبح الاستيلاء على هذه الأرض مدخلا لفرض واقع جديد في الجليل.
2: وبيجي هون عندك مستوطنين من تل الضفة، بيجوا لهون وبيسووا خيام وبيسووا البدنيات، أول واحد بيحكي مع عنهم. وانت شايف قوة البوليس هون كلها عم بتدافع على 5، 6، 10، 20 واحد، هون طلعت قوة البوليس اللي جاي تحميهن.
1: من هذه الأرض امتد القلق إلى مجد الكروم وبلدات عربية أخرى داخل الخط الأخضر، ثم عاد إلى هنا على هيئة حراك شعبي. مسيرات شقت طريقها من قلب البلدة وصولا إلى الأرض، وتحركات تواصلت منذ ظهور المستوطنين. ومن الميدان انتقلت المواجهة إلى طاولة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. خطوات تبحث وحراك يتواصل لمنع تثبيت البؤرة على الأرض.
3: ما يحدث في مجد الكروم لا يخص مجد الكروم وحدها، يوجد مخطط كبير من قبل سموتريتش والمجموعات اليهودية لما يسمى تهويد الجليل من جديد، إعادة تهويد الجليل والاستحواذ على المناطق المفتوحة بهدف خنق القرى العربية والجماعات العربية المخنوقة أصلا بسبب التنظيم وعدم وجود مسطحات مصادق عليها.
1: وتزعم الشرطة الإسرائيلية أنها أصدرت أمرا بإخلاء المكان، لكن الأهالي يشككون في أن يكون الغياب نهائيا، خصوصا أنه يتزامن مع الأعياد اليهودية، فمعظم المستوطنين غابوا إلا أن أغراضهم بقيت هنا شهيدة على وجود لم يحسم مصيره. هذه الأغراض التي ما زالت قائمة هنا تختصر جوهر القضية في مجد الكروم، فما بدأ بوجود مستوطنين على الأرض بات يثير مخاوف من تثبيت بؤرة وفرض واقع جديد، واقع يرى فيه الفلسطينيون امتدادا لسياسة الاستيطان إلى قلب الجليل، لتصبح المعركة ليست على هذه الأرض وحدها بل على مستقبل الأرض والوجود. فهمشتاوي ترتي عربي، بلدة مجد الكروم، الجليل.
0: نفى الرئيس اللبناني جوزيف عون بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصير الجيش اللبناني في أداء مهامه في الجنوب اللبناني. وقال عون خلال استقباله وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن إن الجيش عزز انتشاره في القرى غير المحتلة ومناطق أخرى في الجنوب، وأشار إلى أن الجيش يؤدي مهامه في ضبط الحدود الشرقية والشمالية ومكافحة الإرهاب رغم محدودية الإمكانات. تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا يتجاوز جبهات القتال التقليدية مع اتساع الضربات المتبادلة لتشمل خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية واقتراب الهجمات من حدود دول حلف الناتو.
4: لم تعد المواجهة الروسية الأوكرانية محصورة داخل ساحات القتال، فمع اتساع نطاق الضربات المتبادلة باتت خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية وحتى أجواء دول حلف شمال الأطلسي جزءا من مشهد التصعيد. روسيا كثفت هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية مستهدفة خطوط السكك الحديدية في غرب البلاد، مبررة ذلك بوصول الأسلحة الأوروبية من خلالها. وفي ميناء تشورنوموريسك على البحر الأسود أعلنت وزارة الدفاع الروسية إلحاق أضرار بسفينة شحن وعبارة مخصصة لنقل المركبات ضمن حملة متصاعدة شملت عدة موانئ. أما الهجوم على قطار ركاب قرب معبر

يهودين على مسافة كيلومترين من الحدود البولندية، فأثار قلقاً أوروبياً واسعاً، لا سيما أنه وقع بعد وقت قصير من مرور قطارات تقل مسؤولين وشخصيات غربية بارزة.

0: مقاتلة تابعة للحلف طائرة مسيرة دخلت أجواء ليتوانيا من جهة بيلاروسيا من دون حسم مصدرها. وفي بحر البلطيق اتهمت الدنمارك سفينة حربية روسية بإطلاق مشاعل حرارية باتجاه مروحية عسكرية دنماركية. وسط هذا المشهد تتمسك تركيا بمنع انتقال الحرب إلى البحر الأسود، وتؤكد أنقرة أن تطبيق اتفاقية مونترو ومبادرة الحبوب أسهما في الحد من اتساع الصراع.
1: تؤثر الحرب الأوكرانية بشكل جدي في البحر الأسود، وقد بذلنا جهودا حثيثة لإبعاده عن الصراع. إن امتداد الحرب واستهداف السفن المدنية تهديد غير مقبول للأمن ولعمليات شركاتنا، ونحن نوجه التحذيرات اللازمة للأطراف. نؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية.
0: ومع تمدد الضربات نحو حدود دول الناتو واتساع دائرة الاستهداف، تتصاعد المخاوف من خروج الحرب عن نطاقها الروسي الأوكراني وتحولها إلى مواجهة تهدد أمن أوروبا بأكملها. محمد الغول، تيريتي عربي.
2: في يوم التطوع العربي قدم المتطوعون السودانيون نموذجا في العمل الإنساني بمساعدة النازحين والفارين من مناطق القتال من خلال مساعدات إنسانية وطبية.
3: متحركا بين الأحياء ومراكز الإيواء في الخرطوم ومدني والدبة شمال السودان، وفي تكيته بمنطقة أم بدة غربي أم درمان، يمد عبد الرازق ملك الابتسامة كما يلقب أيديه بيضاء لكل محتاج، يقدم الكساء والغذاء بلا مقابل، يسعى لمساعدة الفقراء والمعدمين والجوع عبر رحلة خير امتدت لسنوات.
4: تكيتين دائما برضو مني أم درمان نسلون قرابة السنتين، يعني مستمرات ما شاء الله، بيشتغلوا وجبة الفطور، بيشتغلوا وجبة الغداء، بيشتغلوا سلال، بيشتغلوا الأدوية، بيشتغلوا برضو جزء من العمليات. برضو اشتغلنا أهلنا برضو وأحبابنا الفاجر ذي المعسكر عفاف برضو كان اشتغلنا علوم.
3: وفي مناطق النزوح تحول المتطوعون إلى حلقة وصل أساسية بين المحتاجين والجهات الإنسانية، يوزعون المساعدات وينظمون حملات لإيواء الأسر وتوفير الاحتياجات الأساسية.
5: بدينا بالمساجد، كانت تأهيل للصلاة في العيد، العيد الأول للحرب. بعدها انتقلنا للمدارس الإحياء، لأنه كانت اللحظة ذيك المدارس كانت واقفة تماما.
3: ولم يقتصر الدور على الإغاثة المباشرة، فمبادرات مجتمعية عديدة عملت على إنشاء أكثر من 500 تكية جماعية توفر الطعام لأكثر من نصف مليون مواطن، ما ساعد المجتمعات على الصمود.
6: التكايا والعمل التطوعي ساعد كثير في رفع المعاناة عن المواطن، يعني في كل النواحي، في كل مجالات الحياة، يعني في التعليم وفي الصحة، والحمد لله يعني يخلي المواطن شوية كده يستقر.
3: تجاوز دور المتطوعين في السودان تقديم المساعدات العاجلة، بل دعم عودة الحياة والمشاركة في إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، فضلا عن مساندة الأسر التي تحاول البدء من جديد. قصص كثيرة قد لا تصل إلى الناس، لكنها تؤكد أن في قلب الحرب مساحة للإنسان، وأن يدا تمتد بالعون قد تكون أقوى من صوت الرصاص في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أصعب مراحله. طارق التجاني، تيريتي عربي، أم بدة غربي أم درمان.
2: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الأذربيجانية باكو جملة من الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية وسط تقارب بين المواقف أو في المواقف بين البلدين.
7: تحالف استراتيجي متجذر وتنسيق متصاعد في مواجهة أزمات المنطقة، عنوان بارز للعلاقات التركية الأذربيجانية التي أعادت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى باكو تأكيد متانتها في توقيت إقليمي ودولي شديد التوتر. وخلال مباحثات فيدان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره جيهون بيراموف، برزت مجموعة من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري

0: ومشاريع الطاقة والنقل، إلى جانب تعزيز الربط بين البلدين عبر الممر الأوسط وممر زنجزور وخطوط السكك الحديدية التي تربط أذربيجان بتركيا ومنها إلى أوروبا.
1: تتميز العلاقات التركية الأذربيجانية بروابط وثيقة لا تنفصم، ويشكل التعاون الاقتصادي والتجاري أحد أهم أركانها، حيث تتزايد الاستثمارات المشتركة والمشاريع يومياً، وتعمل كافة مؤسساتنا لتحقيق هدف 15 مليار دولار للتجارة بين البلدين بتوجيهات من الرئيس أردوغان.
0: اقتصادياً، تسعى أنقرة وباكو إلى الاستفادة من موقعهما الجغرافي لتعزيز دورهما في حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا، بالتوازي مع مشاريع جديدة تشمل الطاقة الخضراء والاستثمارات المشتركة، وهي مشاريع تكتسب أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تواجه طرق التجارة التقليدية وأسواق الطاقة العالمية.
2: هناك مشاريع جديدة تتمتع بآفاق واسعة وإمكانات كبيرة وموجهة للعقود المقبلة، ونعمل عليها بتنسيق وثيق للغاية بين تركيا وأذربيجان. مشاريع الطاقة البديلة تأتي في مقدمة هذه المشاريع. نبحث نقل الطاقة الخضراء المنتجات في أذربيجان إلى أوروبا عبر البحر الأسود، إلى جانب مشاركة تركيا في هذا المشروع.
0: أما سياسياً وأمنياً، فأظهرت المحادثات تقارباً واضحاً في المواقف تجاه أبرز أزمات المنطقة، ففي الملف الإيراني شددت أنقرة على ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر في أمن المنطقة وأسواق الطاقة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية جددت تركيا رفضها انتقال المواجهة إلى البحر الأسود، محذرة من استهداف السفن المدنية واتساع نطاق الحرب، بالتوازي مع استمرار جهودها للتوصل إلى تفاهمات تحد من التصعيد وتفتح المجال أمام مسار دبلوماسي. هذا التقارب في المواقف يعكس انتقال العلاقات التركية الأذربيجانية إلى مستوى يتجاوز مفهوم الشراكة التقليدية، إذ بات التنسيق بينهما يشمل قضايا تمتد من جنوب القوقاز والبحر الأسود إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية. راما مطلو، تيرتي عربي.
3: رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتأييد مجلس النواب للاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة 4+4، واعتبرت البعثة الأممية تأييد مجلس النواب الليبي للاتفاق خطوة إلى الأمام، وينص الاتفاق النهائي على إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات الليبية وتعديل الإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات خلال عامين. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المحكمة العليا الأمريكية بعد قرارها وقف محاولة إدارته فرض قواعد جديدة على بطاقات الاقتراع عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي، وشملت انتقاداته 3 قضاة سبق أن عينهم بنفسه.
4: بأغلبية 7 قضاة مقابل 2، أبقت المحكمة العليا الأمريكية على قرار يمنع تطبيق قيود جديدة على التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي في انتكاسة لإدارة ترامب. وفي مواجهة الانتقادات الموجهة إليه، يدافع وزير العدل الأمريكي عن حق الرئيس في انتقاد المحكمة العليا.
5: السؤال الحقيقي هو، هل يستطيع رئيس الولايات المتحدة انتقاد فرع آخر من فروع الحكومة؟ الإجابة هي نعم بالتأكيد. ما قاله الرئيس يتطابق مع ما قاله علنا وما دفعت به وزارة العدل في مذكراتها أمام المحكمة. الاختلاف مع قرار سيء هو جزء من عمل الديمقراطية.
4: القرار يضع الجمهوريين أمام اختبار جديد، فترامب يخسر محاولة تغيير قواعد التصويت قبل انتخابات قد تحسمها هوامش ضيقة، فيما يجد الحزب نفسه أمام معركة انتخابية لا تتعلق فقط بمن يصوت، بل بكيفية احتساب أصوات الناخبين وتعبئة القاعدة الجمهورية.
6: في انقسام في الحزب الجمهوري بشأن هذا القرار وبشأن لأن هناك سواء تشكيك في العملية الانتخابية، وأيضا من جانب الديمقراطيين يريدون ألا يكون هناك أي تغيير ولا تعديلات ولا تشكيك في نزاهة الانتخابات. فكرة التشكيك في نزاهة الانتخابات هي

0: يعني تكتيك يستخدمه ترامب، التشكيك في موضوع التصويت عبر البريد البريد.
1: مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر التي يخوض فيها الجمهوريون معركة على جميع مقاعد مجلس النواب 435 و35 مقعدا في مجلس الشيوخ، ومع أغلبية لا تتجاوز 5 مقاعد، فإن خسارة 3 منها ستكون كافية لقلب موازين الكونغرس. لينضم التصويت بالبريد إلى هواجس أخرى مقلقة لترامب من خسارة محتملة قد تقلب أغلبية الجمهوريين في الكونغرس وتحول النصف الثاني من ولايته الرئاسية إلى مواجهة سياسية مفتوحة.
2: تتجاوز معركة التصويت عبر البريد مسألة الخلاف بين ترامب والمحكمة العليا لتصبح معركة حول قواعد اللعبة الانتخابية نفسها. يريد الرئيس الأمريكي تغيير القواعد باسم النزاهة، بينما يحذر خصومه من تغييرها قبيل الاقتراع. رؤوف جربي، تيريتي عربي، واشنطن.
3: في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. غارات يمنية تستهدف مواقع للحوثيين في منطقة ذباب بتعز، ومجلس الأمن يبحث أمن الملاحة في باب المندب. انفجارات في جزيرة قشم جنوبية إيران، وديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال 2 شهر. 5 شهداء في غزة، وحماس تعلن استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام في غارة إسرائيلية بخان يونس. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم، إذا فهمي.
8: نعم، أسرع وقت ممكن ويعتدون الآن.
10: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
12: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

حين تعجز الصور عن نقل حجم المأساة، تأتي الشهادات إذن من داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها لتكشف الحقيقة كاملة. فيلم نازا يكشف جرائم الاحتلال في غزة ويضع العالم أمام شهادات صادمة عن الانتهاكات التي حاول الاحتلال طمسها. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. نازا فيلم يكشف جرائم الاحتلال ويربك إسرائيل. مي حسبية مسنة مغربية تعيش في مغارة صخرية منذ عقود. الطفل الشهيد محمد درة يعود إلى المناهج المصرية. نازا فيلم إسرائيلي عن حرب غزة، حصد جائزة دولية وتصفيقا استمر نحو 25 دقيقة، لكنه في المقابل أشعل موجة غضب عارم داخل إسرائيل، غضب وصل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تابعوا معي.

0: الفيلم الوثائقي ناز للمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشل زور، الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي. أنتجته صحيفة الغارديان بالتعاون مع شركة جي دبليو فيلمز بعد نحو 3 أعوام من العمل. الفيلم يعتمد على شهادات 24 عسكريا وعنصرا من الاستخبارات الإسرائيلية والذين شاركوا في الحرب على قطاع غزة. نشاهد كلمة المخرجين.
1: You know, the Israeli intelligence officers we spoke with talked to us how this mass killing is systemic. Not by accident, but by design. Actions of murder and policies that are based on total dehumanization of Palestinians. And I want to be very clear, this truth has been documented and is known from the very first day thanks to Palestinian journalists. More than 200 of them were killed by Israel in Gaza. Their voices were silenced and denied. We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israelis watch this film. It's our country that is doing these crimes, that Europeans watch it, and especially here in Italy, because your government and the German government are blocking pressure on Israel that can end this, that Americans watch it, because that country is funding.
0: موقف مشرف. الاحتفاء بالفيلم في البندقية قبله كما ذكرنا غضب واسع في إسرائيل أقول، فقد كشف الفيلم شهادات حية عما يحدث داخل منظومة اختيار الأهداف الإسرائيلية وكيف تستخدم أنظمة المراقبة والذكاء الصناعي في تحديد أهداف القصف مع معرفة بأعداد المدنيين الذين قد يقتلون في الهجمات. ومن هنا جاء اسم الفيلم نازا، وهو مصطلح عسكري إسرائيلي يشير إلى تقدير عدد المدنيين المتوقع سقوطهم خلال الهجوم على هدف معين. الجيش الإسرائيلي رفض ما جاء طبعا في الفيلم بشكل قاطع وطعن في مصداقية الشهادات بسبب احتفاء أو إخفاء هويات أصحابها، وقال إن الفيلم يتضمن ادعاءات وتشويها للواقع. لكن الرد لم يتوقف عند النفي، إذ وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير ولوح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيلم والمتورطين فيها، كما أمر بالتحقيق في احتمال تسريب مواد سرية استخدمت في إنتاجه. أما وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر فذهب إلى أبعد من ذلك واتهم المخرجين بالخيانة، مهددا بسحب الجنسية الإسرائيلية منهما. ومع تصاعد الضجة دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط الهجوم ووصف الفيلم بأنه تحريض صادم. نشاهد ماذا قال.

0: ראש הממשלה, שמעת על הסרט החדש שמכפיש את חיילי צה"ל?
1: שמעתי, וזה מזעזע. אתה יודע, אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית. אבל כשזה בא מתוכנו, זה פשוט בלתי נסבל. וזה מתחיל ביעל גולן, שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב, וזה נמשך אחר כך לפצרית, שמדליפה סרטון מבושל ושקרי, שמשביץ את חיילי צה"ל בכל העולם, ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צה"ל כפושעי מלחמה וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה. אתה יודע, זה שני במאים ישראלים שהם חברים בארגון הבמאים והבמאיות, שהראש שלהם עד לפני שבוע, לפני שהוא הודיע להתפטרותו, היום הוא חבר במפלגה של אייזנקוט. אז אני אומר לגדי אייזנקוט, בטל את הסכם העודפים שלך עם המפלגה של יאיר גולן, צא בגינוי חריף על הדבר הזה ותעיף את הבחור הזה מהרשימה שלך.
2: هذا الهجوم رد عليه إذن مخرج الفيلم يوفال أبراهام مؤكدا أن معارضه الفيلم يستند إلى شهادات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وأن محاولات مهاجمة الفيلم لن تلغي ما كشفه أو كشفته تلك الشهادات. شاهدوا معي.
3: لما لو شيدرتن 3 سنين بتخنيات التحكيرين أفيلو لو أيتم أحد إما أنا لو توهي שעוסק במדיניות האש של הצבא בעזה, שעוסק במדיניות הנזק האגבי, שחוקר לעומק את הפגיעה בחיים של פלסטינים חפים מפשע ברצועה. אתה אומר, זה לא היה מספיק מורכב, זה לא היה... אוקיי, אז למה לא שידרת משהו מורכב משל עצמך? אתה עיתונאי הרבה יותר מקושר כנראה ממני, אתה גם בדיוק דיברנו על הגיל, אתה גם מבוגר ממני בגיל, אותך מכניסים לבור של חיל האוויר, אותי כנראה לא יכניסו.
2: كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي ايها الاحبه مع فيلم نازا؟ تابعوا معي ونبدا بتعليق ياسر الزعاترة. يبقى القول إن بشاعة الكيان وجيشه لم تكن في حاجة إلى فيلم لكشفها، فقد شاهدها العالم بالصوت والصورة، لكن الشهادات في الفيلم تبقى مهمة لجهة تثبيت الإدانة. أحمد العياد يقول، بعيدا عن كونه عملا استقصائيا صحفيا أكثر منه فيلما سينمائيا، فإنه وثيقة مهمة ومؤلمة تكشف أو تكشف من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية آليات قتل المدنيين في غزة. الدكتور فايز أبو شمالة يقول، الفيلم الذي فضح المحرقة الصهيونية في غزة لم يعرض في إسرائيل التي تدعي الديمقراطية. مايا رحال كتبت قائلة، أن ينشق مخرج إسرائيلي وإسرائيلية وينتجا فيلما أغضب أروقة الساسة والمتطرف نتنياهو، فإن الفيلم قد حقق أهدافه المرجوة في كشف حقيقة جيشهم وأثر في سمعته بوصفه جيشا يقتل بهدف القتل فقط. الكهوف أحيانا لا تكون مجرد إذن مزارات سياحية أو شواهد تاريخية، بل قد تتحول إلى مقر للسكن لبشر اختاروا أن يعتزلوا كل مقومات الحياة الحديثة. مي حسبية مسنة مغربية اتخذت من تجويف صخري مأوى لها بعيدا عن أعين المسؤولين والإعلام والناس، لكن كاميرات ناشطين وثقت حالتها وظروفها الصعبة. تابعوا معي.
4: امرأة تجاوزت 80 عاما وتسكن داخل مغارة بجماعة الغيات في إقليم أسافي. مي حسبية تعيش وحيدة منذ سنوات داخل مغارة بدوار الكاركا، لا تحتوي على سرير أو ما يؤثث المكان، ولا كهرباء يبدد عتمته، وكأنها تعيش خارج الزمن بعيدا عن الحضارة والبشر، بينما يحكي جسدها النحيل المغطى بالملابس الرثة قسوة عقود من الفقر والحرمان. حسب روبورتاج صحيفة محلية، لا معاش يسند حسبية ولا مورد يضمن قوتها سوى ما يجود به بعض المحسنين من طعام أو مال. تواجه بالحطب برد الشتاء ووحشة الجدران الصخرية المليئة بالحشرات في مشهد يعيد إلى الأذهان حياة الإنسان الأول، غير أن حسبية لا تعيش في زمن غابر، بل في عام 2026 تحاصرها عزلة لم تكن بسبب غياب الأهل، إذ يعيش إخوة العجوز في المدن بينما بقيت هي هنا دون رعاية.
2: الجهات الصحية ومختصون اجتماعيون زاروا إذن أيها الأحبة حسبية بعد انتشار الفيديو، كما قاموا بفحوص وتحاليل للإطمئنان على وضعها الصحي رغم أنها تعيش منذ عقود على هذا الحال، هكذا يقول جيرانها. أحد المختصين الاجتماعيين يشرح حالتها وما تواجهه من صعوبات في هذه

0: هذه العزلة نشاهد.
1: 30 سنة وهي مسكينة بحال هكا، راه كاين تعاطف واكلة شاربة بخير وعلى خير، كيتعاطفوا مع الساكنة، كيجوا الناس محسنين من جميع المناطق وداك الشيء، وهي راه هي أصلا تطيع الحوايج ما كتبغيهمش، تغسل لها إيديها ولا شي حاجة، وهذا الشيء حنايا طالعنا عليه كمجتمع مدني بالمنطقة. طالعنا عليه والسيده راه واكله شاربه، حنا انها تاي كتاخذ الحبوب ديالها وكديهم للمطحانه وكديهم لذاك باش كتجيبهم وتاكل، وثانيا تعطيها الحوايج ما تلبسهمش، هي هكاك الا بغيتي تتعامل معها خصك تتعامل معها هكاك، ما تبغيش تمشي لدار العزازه، ما تبغيش تمشي لحتى شي حاجه، جاو هيئات وجاو شحال ديال الناس جاو بغا يديروا فيها المسائل، وخصوصا الجيران ديالها والساكنه كيتعاطفوا معاها، كيجوا الناس من المدينه حتى هما كيجيبوا لها حويجات، كيجيبوا لها شي الماكله، كيجيبوا لها هذاك، ولكن الا مشيتي معاها انا كبعض الاشخاص اللي حكوا لنا بانهما كيشدوها تيغسلوها، وبعد كيغسلوها ما بقاش تهضر معاهم وتدوي معاهم، هي باغا تعيش.
0: رواد منصات التواصل لم يكتفوا بإبداء أسفهم على قصتها، بل صوبوا سهام نقدهم نحو السلطات بالمنطقة، متسائلين عن جدوى الميزانيات المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية إذا كانت عاجزة عن رصد حالة مثل هذه، لافتين إلى أن كرامة المسنين يجب أن تكون خطا أحمر، ولا يفترض انتظار انتشار مقطع الفيديو حتى تتحرك السلطات. من جانب آخر، سارع نشطاء ومتطوعون لإطلاق حملات ميدانية وجمع التبرعات في محاولة لمساعدة مي حسبية لدمجها في المجتمع من جديد. إذن مشاهدينا الأحباء، نذهب الآن لرصد تفاعلكم مع هذا الموضوع ومع قصة حسبية التي حركت مشاعر الكثيرين، شاهدوا معي. ونبدأ بهذا التعليق: لكبارها في السن لن تتكيف مع بيئة جديدة، الحل هو بناء مسكن لها في أرضها وتوفير فراش وغذاء وكسوة ودواء وأن تتولى جهة ما رعايتها، هذا هو الحل المثالي، وإن غادرت بيئتها ستكتئب وستموت. هكذا يقول عزيز مختار، كتب قائلا: إذا كانت السلطات تعلم بشأن هذه المرأة فمصيبة، أما إذا كانت لا تعلم بأمرها فمصيبتان. تعليق آخر: السيدة العجوز تملك أرضها، وقد قال ناس من قبيلتها إنها تحب العيش بمفردها، وعائلتها ماتت بأكملها تقريبا ولم يتبقى منهم إلا القليل، كان الله في عونها. في ذاكرة كل منا وفي ذاكرة الشعوب بشكل عام، هناك مشاهد تظل محفورة وترفض السنين أن تمحوها، وحين تتحول ذكريات الأمس فجأة إلى سطور داخل كتاب مدرسي، فالقصة لم تعد مجرد درس للحفظ، بل أصبحت رسالة تتوارثها الأجيال. قصتنا في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام بدأت مع انطلاق العام الدراسي الجديد في مصر، حيث تفاجأ الطلاب وأولياء الأمور بإدراج صورة الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة ضمن كتاب إذن التاريخ لشهادة الثانوية العامة. الصورة التي هزت ضمير العالم قبل ربع قرن تقريبا عادت لتتصدر مناهج الدراسة، ويتناول الموضوع هنا أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. قصة هذه الصورة تعود بنا إلى الوراء، وتحديدا إلى نحو 26 عاما، حين وجد الطفل محمد البالغ من العمر 12 عاما أنذاك ووالده جمال نفسيهما محاصرين وسط إطلاق نار كثيفة. حاول الأب بكل قوته حماية ابنه بجسده والتحصن خلف برميل إسمنتي قبل أن تطولهما النيران ويرتقي الطفل شهيدا في مشهد مأساوي وثقته كاميرات التلفزيون. اليوم والد الطفل الشهيد جمال الدرة يخرج في تصريحات إعلامية لإحدى القنوات التلفزيونية المصرية معبرا عن مشاعر الألم والفخر في الوقت ذاته بعد إدراج صورة ابنه في المناهج المصرية، شاهدوا معي.
2: أنا جمال الدرة والد الشهيد الطفل محمد الدرة الذي استشهد في تاريخ 30/9/2000 أمام مرأة ومسمع العالم كله. اليوم أقف أمامكم وأنا أشعر بمزيج من الألم والفخر بعد أن أصبحت صورة ابني الشهيد محمد الدرة حاضرة في منهج البكالوريا المصرية، وأقول لأبنائنا الطلاب في جمهورية مصر العربية، عندما ترون صورة محمد لا تنظروا إليها فقط باعتبارها صورة من الماضي، بل تذكروا أن خلف كل صورة إنسان وحكاية وألم، وأن وجود محمد الدرة في المنهاج ليس تكريما لعائلة الدرة فقط، وإنما هو تكريم لكل طفل فلسطيني ولكل شهيد ولكل إنسان حمل قضية فلسطين في قلبه. شكرا لمصر، تحيا مصر، تحيا فلسطين.
0: هذه الخطوة لاقت ترحيبا كبيرا من الناشطين وقطاع عريض من المصريين الذين اعتبروا إدراج الصورة في صفحات المناهج خطوة مهمة لتثبيت القضية الفلسطينية في وعي جيل جديد لم يعاصر تلك الأحداث. إذن مشاهدينا الأحباء، الآن نذهب لرصد ردة الفعل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد إدراج صورة الطفل محمد الدرة في المناهج المصرية، ونقرأ بعض التعليقات. شاهدوا معي. سيف يقول: عشان إسرائيل تعرف أننا لسه فاكرين جريمهم والعمرنا حننساها. أيضا تعليق آخر لأحمد: لولا وفاة أبي ما كنت سأغير صورة ملفي الشخصي على بعض مواقع التواصل من صورة الدرة إلى صورة أبي. تعليق آخر: وجود الدرة في المناهج المصرية تكريم لينا إحنا، والله إننا نخلد ذكراها. علاء يقول: أحلى وأجدع قرار من وزارة التربية والتعليم. أما منال أحمد فكتبت قائلة: طول عمرها صورته موجودة على جدران المدارس وحتفضل في قلوب كل المصريين. وفاء أحمد العطار: ابنة غزة والناجية الوحيدة من عائلتها، تتم حفظ القرآن الكريم محققة أمنية والدها الشهيد بأن تحفظ كتاب الله كاملا. شاهدوا معي.
3: ماما واخواني كلهم راحوا، صرت الناجية الوحيدة. أتذكر بابا وأتذكر حلمه بده يخليني حافظة وساردة لكتاب الله، وكان نفسي يكون موجود، لكن أنا عارفة أنا شايفة قدامي وفخورة كثير فيه. أنا الحافظة لكتاب الله وفاء أحمد العطار، ابنة الشهيد أحمد العطار. بدأت في رحلتي هاي من أنا وصغيرة، بابا كان ماسك معي الطريق من بدايته، كان يشجعني دائما ويحفزني على تحفيظ القرآن. في يوم 22/2/2024 انقصف بيتنا، بابا وماما واخواني كلهم راحوا، صرت الناجية الوحيدة. بعد هذاك اليوم ما استسلمت وظليتني مكملة، وكل ما أحس أني راح أوقف وأبعد عن طريق القرآن أتذكر بابا وأتذكر حلمه بده يخليني حافظة وساردة لكتاب الله. من هذاك اليوم التحقت بمخيم مسجد الوحي القرآني وكملت مسيرتي في رحلة القرآن، ما استسلمت أبدا. كل ما أتذكر أنه كل ما أحس أني دا أستسلم أو أتعب أو أسيب طريق القرآن أتذكر بابا وحلمه اللي كان يوصلني إياه، حافظة وساردة لكتاب الله. بهدي الختمة هاي لبابا عن روح بابا الشهيد وماما وإخواني الله يرحمه. ونصيحة مني لأي حدا بده يحفظ القرآن، يمسك الطريق من أولها وما يستسلم أبدا. لو مر بصعوبات كثير لازم يضل مكمل في طريق القرآن، لأنه هذا الطريق هو اللي راح يفوز فيه.
0: ما شاء الله، ممرض مصري يحظى بإشادات واسعة. إذن مشاهدينا الأحبة، بعد مساعدته مريضا مسنا على أداء الصلاة ونقابة التمريض تكرمه تقديرا لموقفه الإنساني. نشاهد.

من العنف وتشرد إلى شاشة السينما، الطفل العراقي يوسف يتحول إلى نجم سينمائي بدعم من الأكاديمي العراقي هشام الذهبي، فما القصة؟ شاهدوا معي.

يريدون يشوفون التغيير شلون يصير؟ تعال اسوقكم.

أطفال في قطاع غزة يلعبون الكرة الطائرة داخل ملعب صغير رسموا حدوده بالحجارة المتناثرة من منازلهم التي دمرها الاحتلال، ولسان حالهم يقول سنعيش على أرضها ونلعب بترابها وبين طرقاتها، ولن يهدأ لنا بال إلا بعد أن نطرد الغرباء عنها، سنعمرها وإن دمرها العدو 1000 مرة، نحن الباقون وهم الراحلون. نشاهد.

0: في يوم زفافهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقدم هدية لعروسين شاركا في تجمع لاستقباله في ولاية سامسون بعدما دعاهما إلى الصعود إلى حافلته وتحدث معهما لبعض الوقت قبل أن يهنئهما بهذه المناسبة السعيدة. نشاهد معا.
1: Murat abi. Kula. Evet, evli çiftliğimizin mutluluğunu paylaşan Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. İşte her zaman milletinin yanında hayırlı olsun dileklerini iletiyoruz. Evet, mutluluklar.
0: ومع بداية العام الدراسي الجديد مشهد مبهج لطلاب الأزهر في شوارع صعيد مصر يخطف الأنظار ويعيد للذاكرة شيئا من أيام الزمن الجميل. نشاهد.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

غارات يمنية تستهدف مواقع للحوثيين في منطقة ذوباب بتعز، ومجلس الأمن يبحث أمن الملاحة في باب المندب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. انفجارات في جزيرة قشم جنوبية إيران، وادي فانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. 5 شهداء في غزة، وحماس تعلن استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام في غارة إسرائيلية بخان يونس.

شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على عدد من الجبهات. وقال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية إن غارات جوية استهدفت مقارا وعتادا تابعا للحوثيين في منطقة ذوباب بمحافظة تعز. وأفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها مواقع في غرب محافظة تعز عقب هجوم مضاد على الحوثيين. أعلن الدفاع الجوي السعودي اطراد طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن أمن الحرمين

0: الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، وإن السعودية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه الحوثيين وسلوكهم العدائي. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن التطورات في باب المندب بعد أيام من سيطرة الحوثيين على مناطق في الساحل الغربي لليمن، ودعا عدد من المندوبين خلال الجلسة إلى خفض التصعيد وضمان أمن وحرية الملاحة في المضيق، ونددت عدة دول بالهجمات التي استهدفت السعودية وعبرت عن تضامنها مع المملكة. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز، وأوضح أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة في مضيق هرمز واستهدفتها، وأنها الثالثة التي يتم إسقاطها خلال يوم واحد. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، وأكد فانس أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأضاف أن حركة الملاحة عبر المضيق عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية.
1: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد الضغط على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطا متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية. نسرين حامدي، تريد عربي.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب، داعيا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني في باكو إلى وقف الحرب فورا.
2: الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ندعو إلى وقف الحرب فورا. كما أن أنقرة تولي أهمية خاصة لاستقرار جارتها إيران، من الضروري ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، وتركيا تجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية

0: سعيا إلى إيجاد حل لهذه الأزمة.
1: قالت حركة حماس إن قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد استشهد في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة، وأضافت أن أبو عبيد استهدف في قصف لخيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي في خان يونس، كما استشهدت طفلة في الغارة وأصيب أكثر من 14 وفق مصادر محلية وطبية فلسطينية. كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب 7 بينهم طفل جنوب مدينة غزة، واستشهد 3 آخرون في حي الشيخ رضوان ومنطقة الشيخ عجلين ومخيم جباليا. يواصل الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا إحداث ارتدادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها عقب الزلزال السياسي والإعلامي الذي فجره العمل السينمائي الحائز على إحدى جوائز مهرجان البندقية السينمائية الدولي. ويتضمن الفيلم شهادات لضباط وجنود إسرائيليين حول آليات استهداف المدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
2: 25 دقيقة تصفيق، هكذا كان استقبال الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا خلال عرضه الأول لتجيش إسرائيل مختلف مؤسساتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية لمواجهة تداعياته التي لا يزال صداها يتردد داخل إسرائيل وخارجها. الفيلم السينمائي الحائز على إحدى جوائز مهرجان البندقية السينمائي الدولي تسبب في زلزال سياسي وإعلامي لتضمنه شهادات لضباط وجنود إسرائيليين عن آليات استهداف المدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. ليعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته أن الفيلم يأتي ضمن ما وصفه بموجة عالمية من التحريض ضد اليهود، وقال إن إسرائيل تخوض مواجهة ضد ما وصفه بالتحريض العالمي المعادي للسامية. كما برزت دعوات للتحقيق مع العسكريين الذين شاركوا في الفيلم وكشف هوياتهم، إلى جانب مطالبات باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليه. ووقع مئات من جنود الاحتياط في وحدة استخبارات عسكرية عريضة تطالب قيادة الوحدة بالتحقق مما إذا كان من بين المشاركين في الفيلم عناصر ينتمون إليها، داعين إلى محاسبة أي شخص يثبت تورطه فيما وصفوه بالإساءة إلى الوحدة وقيمها. الفيلم الذي استغرق إعداده 3 سنوات وأخرجه الصحفيان الإسرائيليان يوفال أبرام وراشيل تسور يستمد اسمه من مصطلح عسكري متداول داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ويشير إلى أن عمليات الاستهداف تمر بسلسلة إجراءات تبدأ بتحديد الهدف ومراقبة هاتفه وتحديد موقعه، ثم احتساب عدد المدنيين المتوقع وجودهم في محيطه قبل رفع قرار الضربة للموافقة. ومن هنا جاءت تسمية نازا، وهو اختصار من العبرية ومعناه ضرر جانبي. ويقول صناع الفيلم إنه يستخدم داخل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى عدد المدنيين المتوقع سقوطهم جراء الهجوم. شيماء عاصم، ترت عربي.
1: ناقش مجلس الاتحاد الأوروبي قرارات تتضمن فرض عقوبات جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إن أنشطة السلب والسطو التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا مستمرا، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين بلغ أعلى مستوياته. فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على عمل طواقم كهرباء الخليل في المناطق المصنفة جيم، تلزمها بالحصول على موافقة إسرائيلية قبل الدخول لتنفيذ أعمال الصيانة.
3: جنوب مدينة الخليل تتداخل مناطق H2 مع أخرى مصنفة جيم وفق تقسيمات فرضتها اتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل. هنا يفرض الاحتلال الإسرائيلي قرارا جديدا يلزم طواقم كهرباء الخليل التابعة

0: لبلدية المدينة بالحصول على موافقة للعمل في مناطق جيم وسط تمدد استيطاني يتسع في المكان يثير قلق الأهالي.
1: هذا راح يؤدي لتعطيل الحياة هون موجود، لتعطيل الكهرباء، لتعطيل الخدمات التي تقدمها البلديات، وإذا بدوا في قضية الكهرباء ستستمر هاي قضية المية، قضية خدمات البلدية، قضية إصلاح البنية التحتية وما إلى ذلك من هاي القضايا. هلا هاي المنطقة بعدد سكان كبير جدا، أي خلل فيها بيأثر وبيكبر وبيصير فيش إمكانية لإنك تتعاطى مع الموضوع.
0: 4 آليات ومعدات صيانة احتجزها الاحتلال الإسرائيلي في حلحول خلال الأشهر الماضية وفق كهرباء الخليل، ومناطق الامتياز تمتد خارج حدود المدينة إلى حلحول وأجزاء من القرى الشرقية وصولا إلى مناطق مثل بيرين، حيث تجمعات فلسطينية تواجه تهديدات متواصلة بالترحيل. وترى كهرباء الخليل في هذه الإجراءات إعاقة مباشرة لعمل طواقمها وتقديم خدماتها.
2: كنا سابقا نعمل بحرية في جميع المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة استجابة لتقديم الخدمات للمشتركين، لكن في الآونة الأخيرة أصبحنا مطالبين من الجانب الإسرائيلي بالحصول على موافقات مسبقة من طرفهم لتنفيذ أعمالنا في المناطق المصنفة جيم، مما يؤدي إلى عدم الاستجابة بسرعة للخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيل الفرق الفنية في بعض الأحيان.
0: شبكة كهرباء الخليل تخدم مئات آلاف الاشتراكات، بينها عشرات الآلاف في مناطق يشملها القرار الجديد، واقع يضيف إلى تقسيمات الخليل مستوى آخر من الصلاحيات الإسرائيلية. فبعد تقسيم الأرض وتحديد من يديرها، يمتد القرار اليوم إلى تحديد من يستطيع الوصول إليها. شكل جديد لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة والضم عبر التحكم في البنية التحتية الفلسطينية بما فيها الكهرباء، وصولا إلى واقع يتجاوز الاحتلال نحو الإحلال. سامر رويشتر، عربي، الخليل.
3: نفى الرئيس اللبناني جوزيف عون بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصير الجيش اللبناني في أداء مهامه في الجنوب اللبناني. وقال عون خلال استقباله وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن إن الجيش عزز انتشاره في القرى غير المحتلة ومناطق أخرى في الجنوب، وأشار إلى أن الجيش يؤدي مهامه في ضبط الحدود الشرقية والشمالية ومكافحة الإرهاب رغم محدودية الإمكانات. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الإقبال المتزايد من المستثمرين يعكس حجم الفرص المتاحة في السوق السورية. وأكد الشرع في كلمة خلال قمة الإعلام العربي المنعقدة في دبي أن حجم الفرص المتاحة في سوريا اليوم كبير للغاية نظرا لموقعها الاستراتيجي.
4: بعد رفع العقوبات وبدأ أمامها الطريق، يعني كسرت القيود، ويبقى الآن السياسات والإجراءات واتخاذ الخيارات الصحيحة والسليمة ليسير هذا المركب السوري إن شاء الله إلى برلمان. اقتصاد في السابق، حجم اقتصاد سوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شيء 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات التالية.
3: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لن تتوقف عن القتال في أوكرانيا حتى عند إجراء أي محادثات محتملة.
5: قلنا مرارا عقب انهيار اتفاقية إسطنبول بسبب تدخل الغرب أننا لن نوقف العملية العسكرية الخاصة خلال أي مفاوضات، فلو لم تتراجع الولايات المتحدة عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا ولو لم تسحب أوروبا هذه الاتفاقيات لتوقفت الحرب في أوكرانيا منذ عام، هذه حقيقة جلية.

0: في مقاطعة أوريول. أعلن الكرملين استعداده لبحث إمكانية تزويد أوروبا بالغاز الروسي، مشترطا أن تتوافق هذه الخطوة مع المصالح الوطنية لموسكو وأن تتوفر الكميات اللازمة للتصدير. وأكدت الرئاسة الروسية أن حالة الاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية تتطلب رفع العقوبات المفروضة عن جميع موردي النفط دون استثناء. تتواصل المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع حول مواقع وطرق استراتيجية، فيما حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار منظومة المساعدات الإنسانية في السودان.
1: تصعيد ميداني متواصل في السودان تتسع معه رقعة المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تتركز أبرز بؤر القتال في إقليم دارفور ومنطقة كردفان إلى جانب ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا. وفي كردفان تتواصل المواجهات حول مواقع وطرق استراتيجية وسط استخدام متزايد للطائرات المسيرة والغارات الجوية، فيما تبقى مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان من أبرز النقاط الساخنة مع استمرار الضغوط العسكرية حولها. أما في جنوب كردفان فتتصاعد الاشتباكات والقصف في محيط الدلنج وكادوغلي ومناطق أخرى، بينما تشهد ولاية النيل الأزرق بدورها مواجهات حول منطقة قريبة من الحدود الإثيوبية بينها الكرمك وقيسان. وفي دارفور تبقى جبهات القتال نشطة مع استمرار التحركات العسكرية والضربات الجوية والمسيرة في وقت تسعى فيه القوات المتحاربة إلى تثبيت مواقعها وقطع طرق الإمداد. ومع استمرار المعارك واتساع نطاقها لا يتوقف التصعيد عند خطوط النار، بل يمتد مباشرة إلى المدنيين الذين يواجهون نزوحا متواصلا وتراجعا حادا في الخدمات الأساسية. إنسانياً، أطلقت منظمة الهجرة الدولية تحذيراً بالغ الخطورة، مؤكدة أن منظومة المساعدات الإنسانية في السودان قد تنهار خلال أسابيع إذا لم يصل تمويل عاجل. المنظمة قالت إن مخزونات المأوى والمستلزمات المنزلية الطارئة قد تنفذ بحلول نهاية سبتمبر، بينما لا يمكن استمرار القدرات التشغيلية والمخازن إلى حتى ديسمبر من دون تمويل إضافي. وتدير المنظمة ما يعرف بخط الإمداد الإنساني المشترك الذي يمد أكثر من 100 شريك بالمساعدات ويوفر المواد الأساسية للنازحين والمتضررين. وقد وصل هذا النظام إلى نحو 3 ملايين شخص منذ يوليو 2023، لكنه يواجه تراجعاً مستمراً في حجم المساعدات بسبب نقص التمويل. وبينما تستمر المعارك على أكثر من جبهة، يواجه ملايين السودانيين خطراً آخر لا يقل خطورة، هو أن تتوقف المساعدات التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة.
0: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الأذربيجانية باكو جملة من الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية وسط تقارب في المواقف بين البلدين.
2: تحالف استراتيجي متجذر وتنسيق متصاعد في مواجهة أزمات المنطقة، عنوان بارز للعلاقات التركية الأذربيجانية التي أعادت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى باكو تأكيد متانتها في توقيت إقليمي ودولي شديد التوتر. وخلال مباحثات فيدان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره جيهون بيراموف، برزت مجموعة من الملفات الاستراتيجية في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري ومشاريع الطاقة والنقل، إلى جانب تعزيز الربط بين البلدين عبر الممر الأوسطي وممر زنجزور وخطوط السكك الحديدية التي تربط أذربيجان بتركيا ومنها إلى أوروبا.
3: تتميز العلاقات التركية الأذربيجانية بروابط وثيقة لا تنفصم، ويشكل التعاون الاقتصادي والتجاري أحد أهم أركانها، حيث تتزايد الاستثمارات المشتركة والمشاريع يوميا، وتعمل كافة مؤسساتنا لتحقيق هدف 15 مليار دولار للتجارة بين البلدين بتوجيهات من الرئيس أردوغان.
2: اقتصادياً تسعى أنقرة وباكو إلى الاستفادة من موقعهما الجغرافي لتعزيز دورهما في حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا، بالتوازي مع مشاريع جديدة تشمل الطاقة الخضراء والاستثمارات المشتركة، وهي مشاريع تكتسب

0: يكتسب أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تواجه طرق التجارة التقليدية وأسواق الطاقة العالمية.
1: هناك مشاريع جديدة تتمتع بآفاق واسعة وإمكانات كبيرة وموجهة للعقود المقبلة، ونعمل عليها بتنسيق وثيق للغاية بين تركيا وأذربيجان. مشاريع الطاقة البديلة تأتي في مقدمة هذه المشاريع. نبحث نقل الطاقة الخضراء المنتجات في أذربيجان إلى أوروبا عبر البحر الأسود، إلى جانب مشاركة تركيا في هذا المشروع.
0: أما سياسياً وأمنياً، فأظهرت المحادثات تقارباً واضحاً في المواقف تجاه أبرز أزمات المنطقة. ففي الملف الإيراني، شددت أنقرة على ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر في أمن المنطقة وأسواق الطاقة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، جددت تركيا رفضها انتقال المواجهة إلى البحر الأسود، محذرة من استهداف السفن المدنية واتساع نطاق الحرب، بالتوازي مع استمرار جهودها للتوصل إلى تفاهمات تحد من التصعيد وتفتح المجال أمام مسار دبلوماسي. هذا التقارب في المواقف يعكس انتقال العلاقات التركية الأذربيجانية إلى مستوى يتجاوز مفهوم الشراكة التقليدية، إذ بات التنسيق بينهم ما يشمل قضايا تمتد من جنوب القوقاز والبحر الأسود إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: شهدت مناطق متفرقة من الصومال تظاهرات شعبية عبر خلالها المشاركون عن تقديرهم لمواقف تركيا ودعمها المتواصل لبلادهم. ونشرت نائبة مدير الاتصال والعلاقات العامة في رئاسة الوزراء الصومالية نصرة بشير علي مشاهد تظهر حشودا ترفع العلمين الصومالي والتركي، وتوجه رسائل شكر إلى أنقرة لوقوفها إلى جانب مقديشو. رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتأييد مجلس النواب للاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة 4+4. واعتبرت البعثة الأممية تأييد مجلس النواب الليبي للاتفاق خطوة إلى الأمام. وينص الاتفاق النهائي على إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات الليبية وتعديل الإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات خلال عامين. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المحكمة العليا الأمريكية بعد قرارها وقف محاولة إدارته فرض قواعد جديدة على بطاقات الاقتراع عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي، وشملت انتقاداته 3 قضاة سبق أن عينهم بنفسه.
3: بأغلبية 7 قضاة مقابل 2، أبقت المحكمة العليا الأمريكية على قرار يمنع تطبيق قيود جديدة على التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي في انتكاسة لإدارة ترامب. وفي مواجهة الانتقادات الموجهة إليه، يدافع وزير العدل الأمريكي عن حق الرئيس في انتقاد المحكمة العليا.
4: السؤال الحقيقي هو، هل يستطيع رئيس الولايات المتحدة انتقاد فرع آخر من فروع الحكومة؟ الإجابة هي نعم بالتأكيد. ما قاله الرئيس يتطابق مع ما قاله علناً وما دفعت به وزارة العدل في مذكراتها أمام المحكمة. الاختلاف مع قرار سيء هو جزء من عمل الديمقراطية.
3: القرار يضع الجمهوريين أمام اختبار جديد، فترامب يخسر محاولة تغيير قواعد التصويت قبل انتخابات قد تحسمها هوامش ضيقة، فيما يجد الحزب نفسه أمام معركة انتخابية لا تتعلق فقط بمن يصوت، بل بكيفية احتساب أصوات الناخبين وتعبئة القاعدة الجمهورية.
5: في انقسام في الحزب الجمهوري بشأن هذا القرار، وبشأن لأن هناك سواء تشكيك في العملية الانتخابية، وأيضا من جانب الديمقراطيين يريدون ألا يكون هناك أي تغيير ولا تعديلات ولا تشكيك في نزاهة الانتخابات. فكرة التشكيك في نزاهة الانتخابات هي يعني تكتيك يستخدمه ترامب، التشكيك في موضوع التصويت عبر البريد.
3: مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، التي يخوض فيها الجمهوريون معركة على جميع مقاعد مجلس النواب 435 و35 مقعدا في مجلس الشيوخ، ومع أغلبية لا تتجاوز 5 مقاعد، فإن خسارة 3 منها

0: ستكون كافية لقلب موازين الكونغرس، لينضم التصويت بالبريد إلى هواجس أخرى مقلقة لترامب من خسارة محتملة قد تقلب أغلبية الجمهوريين في الكونغرس وتحول النصف الثاني من ولايته الرئاسية إلى مواجهة سياسية مفتوحة.
1: تتجاوز معركة التصويت عبر البريد مسألة الخلاف بين ترامب والمحكمة العليا لتصبح معركة حول قواعد اللعبة الانتخابية نفسها. يريد الرئيس الأمريكي تغيير القواعد باسم النزاهة، بينما يحذر خصومه من تغييرها قبيل الاقتراع. رؤوف جربي، تيريت عربي، واشنطن.
2: في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين: غارات يمنية تستهدف مواقع للحوثيين في منطقة ذباب بتعز، ومجلس الأمن يبحث أمن الملاحة في باب المندب. انفجارات في جزيرة قشم جنوبي إيران، وديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. 5 شهداء في غزة، وحماس تعلن استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام بغارة إسرائيلية بخان يونس. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في جولة مع مراسلينا حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب.

التاريخية والثقافية والاجتماعية الشائقة، فأهلا وسهلا بكم. يجسد المتحف البغدادي الذي يقع في قلب العاصمة العراقية الحياة اليومية لسكان مدينة بغداد خلال الحقبة الذهبية التي امتدت لنحو 50 عاما بدءا من مطلع القرن الماضي، فهو يضم تماثيل صنعها نحاتون عراقيون تحاكي واقع المدينة آنذاك.

0: ذاكرة بغداد العتيقة، البوابة التي تعبر بزائريها إلى الزمن البغدادي الجميل. المتحف البغدادي منجم للأعمال الفلكلورية التي توثق حقبة امتدت من عشرينيات القرن الماضي حتى نهاية العهد الملكي عام 1958، وتروي تفاصيل الحياة اليومية لسكان بغداد التي تغلب عليها البساطة والسكينة والجمال. فهذا المشهد الذي يعرف بالزفة يحاكي مراسم الزواج آنذاك وأهازيج الحاضرين التي كانت تتسلل إلى بيوت الحارة. وهنا يتجسد المقهى البغدادي، حيث تلتقي أطياف المجتمع للتسلية وتبادل أطراف الحديث. أما هذا المشهد فيمثل فرقة المربع والشالغ البغدادية الشهيرة، والتي كانت تحيي حفلات الأعراس والختان والأماسي.
1: المتحف البغدادي هو قلب التراث العراقي والبغدادي، قلعة التراث. المتحف البغدادي بكل جماله، بكل أروقته، بكل مشاهده ومقتنياته يحاكي زمن معين توقف فيه الزمن من 1900 صعودا إلى سقوط العهد الملكي أو نهاية العهد الملكي. المتحف البغدادي يضم الكثير من المشاهد البغدادية اللي تخلد وتوثق الحياة الاجتماعية السياسية، المعادلات اللي كانت تمر في بغداد تلك الأيام.
0: افتتح المتحف البغدادي عام 1970 في عهد أمين بغداد مدحت الحاج سري، بهدف استنساخ تاريخ بغداد والحفاظ عليه من الاندثار. وقد وقع الاختيار على هذه البناية التي أنشأها الوالي العثماني مدحت باشا في أواخر القرن التاسع عشر لموقعها وطرازها المعماري. يضم المتحف نحو 400 تمثال صنعها نحاتون عراقيون من مادة الجبس لتصور عشرات المشاهد. وقد حظي المتحف باهتمام بالغ من قبل مختلف شرائح المجتمع، حتى غدا مزارا للراغبين بالاطلاع على تاريخ المدينة.
2: وصدت أبواب المتحف البغدادي أمام زائريه إبان الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وظلت كذلك لخمس سنوات، كما تعرضت أجزاؤه الخارجية لأضرار جراء انفجار سيارتين مفخختين بالقرب منه.
0: في عام 2008 أعيد افتتاح المتحف مجددا، وهنا يمكن القول إن مرحلة جديدة في تاريخ هذا الصرح التراثي قد بدأت، حيث انضرت الكوادر الفنية إلى اعتماد مادة الربر والمود ماكس ذات القوام البشري بدلا من الجبس في صناعة التماثيل لإضفاء مزيد من الواقعية عليها. كما استحدث التماثيل متحركة، كما في مشهد الشارع الطويل الذي يضم ذوي الحرف كالجزار والبزاز وغيرهما من المهن اليدوية.
3: استطعنا أن نطور بعض التماثيل من خلال إضافة محركات ومفاصل ميكانيكية وخلايا حركة وتايمر توقيت وريلي، وجعلنا بعض التماثيل تتحرك، وأصبحت التماثيل من خلال الحركة أقرب إلى الواقعية، أصبحت بصورة أجمل. استحدثنا أيضا الشارع الطويل ومشاهد الصفار والنجار والبقال والقصاب والإسكافي. هاي المجموعة تعمل محرك واحد، جير بوكس واحد يتم تشغيلها، والمجموعة كلها تشتغل، أعطت أكثر جمالية.
0: تزدحم أروقة المتحف يوميا بالزائرين من العائلات وطلبة المدارس والسياح، ويشتد الإقبال أكثر في المناسبات الرسمية وأيام العطل.
4: المكان حلو.

0: يعني واحد يعيد الذكريات، أهلنا أجدادنا، أي يعني العيد الأماكن التراثية خاصة أحياء يصير لها.
1: شلون الحنين للماضي ويجمع العلم، يعني أنا ما شايفه هو شغلات، بس كومو شغلات يعني احنا همين عشناها، مثلا دولي اللي يلعبون حبل، الاطفال اللي الحفلات، هاي كلش حلو.
2: هو اول شيء للترفيه، هاي اولا. ثانيا تعرف على التراث البغدادي.
3: ليوم الجمعة خصوصية عند رواد المتحف، حيث تحيا داخله حفلة غنائية على النمط الموسيقي التراثي.
4: هنا في زوايا المتحف وأروقته العتيقة يستنشق الزائرون عبق الزمن البغدادي الجميل الذي انقرضت معظم موجوداته على أرض الواقع. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
5: لم تكن شجرة البن في اليمن منتجا ربحيا يسعى المزارعون إلى زيادة وفرته في الجبال اليمنية فحسب، بل هوية وثقافة، وهو ما دفع بجهات عدة إلى العمل على بث الحياة في هذه الزراعة أكثر.
6: من اللحظة الأولى التي تصل فيها منطقة حراز جنوب غرب العاصمة صنعاء، وأشجار البن ترحب بك وترافقك حيثما سرحت ناظريك. هنا وفي شرق حرس تحديداً تغطي هذه المزارع معظم أراضيها، وتشكل جزءاً من مساحة الأرض اليمنية المزروعة بشجرة البن، والتي تصل إلى ما يقارب 40,000 هكتار. ومنذ ما يقارب 500 عام وأكثر بحسب العاملين في المجال، فالبن اليمني حاضر ومحافظ على وجوده كموروث يمني أصيل يتعاقب عليه الزمان، فيخف ألقه حيناً ويعود بوهجه أحياناً أخرى.
7: شجرة البن يحتاج لها معاملة خاصة، وكما ترون كلها جبال ومدرجات، تعتمد كلياً على مياه الأمطار، بحيث أن المزارعين يقوموا ببناء أحواض وسدود لجمع مياه الأمطار وري البن في موسم التزهور، إلى أن يكون الثمرة جاهزة للقطف والجن في أيام الجن.
6: وتحتاج شجرة البن إلى مناخ معتدل وخاص لتنمو فيه وتؤتي ثمارها، فهذه المنطقة مثلاً تقع على ارتفاع أكثر من 2300 متر فوق مستوى سطح البحر، ما أكسب حبة البن خصائص تميزها عن باقي المناطق، فالارتفاع والجفاف شكلا عاملاً مهماً في توازن حموضة البن، بالإضافة إلى النمو العالي وكثافة الحبوب والنكهات الواضحة، ما يجعل زراعة البن فيها خياراً أفضل لمواجهة سوء الظروف الاقتصادية وتراجع الدخل.
8: هذه المنطقة معروفة بمناخها وارتفاعها على 2200 إلى 2300 متر على مستوى سطح البحر، فها هنا المستوى هذا نحصل على بن جودة عالية بسبب المناخ، البرودة يعني أكثر من المتوسط، فنحصل معنا شوية الجهودات في البن، مثلا نحاول ان احنا نعزز من جودة البن في السماد العضوي، في الحراثة، في السقاية، في كل المجالات.
6: ورغم التطور الذي طرأ على مجال الزراعة بشكل عام، بقي مزارع البن محافظاً على الطرق التقليدية في زراعته وحصاده وتجفيفه للحفاظ على خصائصه الطبيعية وجودته، بل وأوجد بدائل طبيعية وقت الحاجة كزراعة البصل مثلاً بين أشجار البن لمعالجتها من بعض الحشرات، وابتكار طريقة تخمير حبات البن يدوياً من خلال التحكم في تغييرات درجات الحرارة لإبراز نكهات كرزات البن، بل وحاول المزارع هنا نقل شتلات البن من موطنها الأصلي إلى مناطق أخرى للاستفادة من تنوع خصائصها.
9: أخذنا بن عديني عندنا هنا في حراز، ونجحت الشتلات وزراعة البن وأثمرت. أيضاً أخذنا من يافع البن اليافي وأثمر عندنا في حراز تمام. أخذنا أيضاً بن من حراز إلى تعز منطقة قدس ونجحت. فيعني إحنا نريد، كأنا مواطن يمني، نريد إعادة شجرة البن، أمجاد البن اليمني، من صعطة إلى بني حماد إلى حراز.

0: إلى بني مطر.
1: وعلى الرغم مما تمثله زراعة البن من أهمية اقتصادية للفرد وللبلاد، فإنها تصطدم بعوائق تؤدي إلى تراجعها في فترات معينة. مؤخراً تراجع إنتاج البن بحلول عام 2025 إلى ما يقارب 20 ألف طن مقارنة بأكثر من 60 ألف طن منتصف القرن الماضي. وتبعات الحرب أيضاً كان لها تأثيرها، ما دفع المهتمين إلى تنشيط زراعته ورفع مستوى الجودة والسعي للتخلص من أبرز العوائق التي تقف في وجه زراعة البن، وهو القات. فما يقارب نصف مليون شجرة قات تم اقتلاعها من هذه المنطقة لتحل محلها شجرة البن.
2: نزعنا شجرة القات نهائياً، يمكن حوالي 400 أو 500 ألف شجرة، واستبدلناها كلها بزراعة البن. الحمد لله مرجو دار المزارعين استفادوا من ناحية الراحة النفسية والمادية، استفادوا استفادة كبيرة جدا، لأن مردود البن عالي جدا ومريح ومبروك.
1: ولم يكتف اليمني منذ القدم بتحويل البن لمشروب يومي فقط، بل كان من أوائل الشعوب التي زرعته وتاجر به قبل نحو 800 عام بحسب أبحاث تاريخية. فبرغم امتلاء السوق العالمية بأنواع لا تعد من البن من دول مختلفة، فإن البن اليمني حاضر ومنافس في أوقات كثيرة.
3: في الآونة الأخيرة أحرصنا وركزنا بشكل عام على نقل البن اليمني المختص إلى الأسواق الخارجية، ودخلنا في مزادات عالمية يمنية ومنها إلى العالمية، وفزنا وعرفنا الناس بالبن اليمني.
1: ويستثمر اليمنيون امتلاكهم لأكثر من 40 صنفاً وسلالة من البن، منها الحمادي والإسماعيلي والحيوي والخولاني والحرازي وغيرها، لاستعادة الموقع المميز الذي كان يحظى به البن اليمني في سوق القهوة عالمياً. بين شتلة البن وكوب القهوة رحلة طويلة يعرفها المزارع اليمني، رحلة تنتهي بواحدة من أفضل مذاقات القهوة في العالم، يحاول من خلالها اليمني المزج بين دوام التجارة والحفاظ على أحد عناصر الهوية والإرث الثقافي اليمني. غدا الدكاك، تريتا عربي، صنعاء.
4: في قلب جبل المقطم بالقاهرة شيد دير القديس سمعان الخراز بتجربة معمارية فريدة، حيث حولت صخور الجبل إلى كنائس ومنشآت يرتادها الزوار والمصلين. ويعد الدير واحداً من أبرز المعالم الدينية والسياحية في مصر. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.

0: وسط جبل المقطم يختبئ دير القديس سمعان، لم يحفر مكانه بين صخور الجبل على صلابتها فقط، في تحفة معمارية تمتزج فيها الطبيعة مع هندسة الإنسان، لكنه حفر مكانته في قلوب كثيرين كوجهة سياحية ودينية فريدة.
1: على مدار نحو 50 عاماً شقت الأيدي والقلوب طريقها في صخر جبل المقطم حتى تشكلت ملامح دير القديس سمعان الخراز ومجموعته المميزة من الكنائس المحفورة وسط الطبيعة وكأنهما روح واحدة.
2: دي ربنا رسمها طبيعي، لا كسرنا فيها ولا عملنا فيها. دي بالنسبة للدير وإنشاء الدير والمنطقة، وبدأ هنا مع نفسه بقى كده يخش هنا ويفتح فحت هنا، يشوف زي ما انت شايف، يسيب الطبيعة زي ما هي خالص وينظف حجارة صخور، وانت داخل كده الأنبا برقام مرمرقص كدرائية كبيرة.
1: درة هذا الدير كاتدرائية القديس سمعان، وهي كبرى مجموعة الكنائس هنا. سنوات من العرق والجهد صنعت منها أكبر كنيسة كهفية في مصر، إذ تتسع لآلاف المصلين في مقاعدها المنحوتة على مدرج الجبل.
3: أكبر كنيسة كهف في العالم اسمها كنيسة القديس سمعان، بتشيل من 10 إلى 20 ألف واحد. الكنيسة دي اتعملت سنة 1986، كانت عبارة عن مغارة صغيرة. أبونا فينا نشتغل 10 سنين عشان نعملها. هي بتشيل من 10 إلى 20 ألف واحد. عملنا فيها يوم اسمه يوم الصلاة العالمي 11/11/2011 ساعة الثورة، كلنا كنا بنصلي من أجل مصر. أكتر من 10,000 واحد موجودة على اليوتيوب بنصلي.
1: تجتذب الكنيسة المصلين والسائحين، فبين باحث عن أداء الصلوات وزائر للاستمتاع بالهدوء واكتشاف نمط فريد من الكنائس، يجتمعون هنا من دول مختلفة.
4: أنا مصري كندي، عايش في كندا دلوقتي. شفت الدير، فيديوهات كتير على الدير، حبيته جدا. قلت لما أجي أول مرة أنزل مصر لازم أزوره. جيت المقطم قبل كده بس عمري ما جيت الدير ده. زيارتها كانت منتظرة بقالي فترة. دير مهما أوصف لكم شكله إحساسي وأنا فيه هنا المكان ده وبيشرحوا لي كل حاجة فيه، كان حلو قوي.
5: توقعت أن أجد كنيسة في كهف، لكن عندما وصلت وجدت شيئا أروع بكثير. كان ذا معنى عميق يحمل في طياته معاني كثيرة. هندسته المعمارية فريدة من نوعها، لا مثيل لها، لا يمكنك رؤيتها في أي مكان آخر. أما عن الصلاة التي تقف وراءها والجهد المبذول فيها وكيف تبدو وكأنها مصنوعة يدوياً، فهو أمر مذهل.
1: جدران هذا الجبل تروي قصصاً من الكتاب المقدس ومشاهد من حياة المسيح، وتسرد رحلته ومعجزاته وفق العقيدة المسيحية. فمن خلال هذه المنحوتات التي استغرق نحتها عدة عقود، يرتحل زائر الدير في سيرة يتجاوز عمرها 2000 عام.
3: بدأ من 35 سنة لغاية دلوقتي. المنحوتات مختلفة. في أول حاجة معجزة عرس قانا، جاي معجزات من الكتاب المقدس، ميلاد السيد المسيح، قيامة السيد المسيح، الوصايا العشرة وموسى النبي، معجزة إشباع الجموع السيد المسيح عملها، إقامة العازر من الموت، كلها قصص من الكتاب المقدس. السامرية دي أول مبشرة في المسيحية.
1: ليس هذا مجرد مسرح ضخم وحسب، فهو جزء من كنيسة ماري مرقس التي تعد من أكبر كنائس الدير، وهو ملجأ المصلين الشتوي، يجمع بين كونه مكاناً للعظات والصلوات ومساحة للترويح. للدير وكنائسه مريدون، يقطع بعضهم مئات الكيلومترات، ومنهم من يطوي آلاف الأميال. نادر جاء من أسيوط في صعيد مصر ومعه أسرته وأحفاده المقيمون خارج مصر، وهو يصر على ربطهم بالدير.
6: باجي من أسيوط هنا دايما وبجيب العيلة بتاعتي معايا، نشوف الدير وناخد بركة الدير، لأن الدير هنا مكان أثري، يعني معمول على طراز فرعوني قبطي 100%. أنت لازم تيجي الدير تاخد أول هام بركة الدير. بعد الدير هنا متعة، وخاصة بالليل لما ببات هنا وبقعد في النافورة فوق بالليل، متعة الدير.
1: تعود تسمية الدير إلى سمعان الخراز القديس المشهور بين الأقباط بتقواه وورعه، والذي يضم الدير رفاته، ويروى أنه عاش في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في القرن العاشر الميلادي، وينسبون له كرامات تحققت على يديه في جبل المقطم حيث أنشئ الدير.
0: وراء هذا الدير المحفور في باطن الجبل قصص وروايات عديدة، لكن حكاية بنائه تبقى شاهدة على إرادة تحول معها هذا المكان من صخر مهجور إلى دور عبادة ووجهة يقصدها المسيحيون والسائحون من كل مكان. هاشم مناع، تيرة عربي، القاهرة.
7: في أقصى غرب فرنسا وقرب شواطئ الأطلسي تقع مدينة غيراند، وحولها عدة مدن تنتج هذه المدن أحد أجود أنواع الملح في العالم، ويصدر إلى أكثر من 50 دولة. أصبحت هذه المنطقة مقصداً سياحياً يزوره الآلاف سنوياً. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.

0: على مساحة شاسعة تمتد هنا آلاف الأحواض المائية بأشكال هندسية دقيقة يتلألأ فيها ضوء الشمس على هذه البرك. قرب سواحل المحيط الأطلسي أقصى غرب فرنسا تنتشر في محيط مدينة جيغاند مساكب أو أحواض المياه المالحة التي يتم جرها من المحيط مع عملية المد قبل أن تنحسر مع الجزر، وتبقى المياه الواصلة إلى هنا حبيسة هذه الأحواض التي توزع المياه عبر شبكة قنوات صغيرة. من هنا يستخرج الذهب الأبيض الداعم الأساسي لاقتصاد المدن في هذه البقعة من خلال البيع المباشر والتصدير وزيارات السياح وكسب الرزق.
1: أعمل في مجال الملح منذ 25

0: وعشرين عاما في جيراند وشبه جزيرة جيراند، نجد الملح الخشن الذي يطفو على الطين مانحا إياه لونا ونكهة مميزة، ويستخدم للطهي وحفظ الأغذية وصناعتها. نحن ننتج الكثير منه مقارنة بنوع فلوردوسيال، فهو أكثر نعومة وأنصع بياضا.
1: ينتظر عمال الملح عدة أيام قبل أن يبدأ عملهم هنا، خصوصاً أن عملهم مرتبط بشكل كبير بالتغييرات المناخية، ففي حال هطل المطر يتوجب عليهم الانتظار لأيام إضافية كي تتشكل حبات كريستال صغيرة ويجف جزء كبير من الماء قبل بدء عملية استخراج الملح. يقود العمال المياه عبر سلسلة أحواض حيث تتبلور بلورات الملح، فكل ملاح يدير عادة 50 إلى 60 حوضاً ويجمع الملح في موسم الصيف.
2: يقدر عدد العاملين هنا بحوالي 300 عامل، يديرون حوالي 12,000 حوض لإنتاج ما يقرب من 10,000 طن من الملح الخشن و300 طن من الملح الناعم سنوياً حسب تقديرات السلطات المحلية.
1: هذا المكان الذي يتبع نفس الطريقة في استخراج الملح منذ مئات السنين لا يشكل بيئة عمل فقط، بل موطئاً لآلاف الطيور المهاجرة التي تشارك الملاحين مواسمهم.
3: في الواقع يقدر المؤرخون وعلماء الآثار أن مستنقعات الملح في جيراند قد نشأت في نهاية القرن 15 ثم تطورت في العصور الوسطى، لكن العصر الذهبي لمستنقعات الملح هو العصر الحديث، أي ما بين القرنين 16 و 18. لماذا هذا العصر؟ ببساطة يتطلب صيد الأسماك في البحر أطنانا من الملح للمحافظة عليها من التلف، لأن القوارب تذهب للصيد لمسافات أبعد وتستغرق عدة أيام من الإبحار، ولا يمكنها الحفاظ على الأسماك طازجة لعدة أيام. لم يكن هناك ثلج في ذلك الوقت ولا ثلاجات أو مجمدات، لذا كانت المرحلة الأولى من الحفظ هي تمليح الأسماك.
1: مهنة عريقة تشكل جسراً بين الماضي والحاضر، يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتمنح المدينة شهرة واسعة ووجهة سياحية مميزة يقصدها الفرنسيون والأجانب بشكل دائم للاستمتاع بالمناظر وشراء بعض أنواع الملح.
4: إنها المرة الأولى لي هنا، لم أكن أصدق أن هذه المهنة تتطلب كل هذا الجهد، وأجدها مرهقة للغاية. رأيت الرجال يرتدون أحذيتهم، أما النساء فلقد رأينا امرأتين حافيتين أثناء العمل في جمع الملح وزهرة الملح لتعبئتها في عربة اليد. أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يستحقون التقدير لتحملهم هذه المشقة.
1: على بعد بضع مئات من الأمتار يطل المحيط على المدينة ويمنحها المياه ليستخرجوا ملح الطعام الذي يمنح أطباقنا نكهة ومذاقا فريدا، إضافة إلى فوائده الغذائية، ومكانا يجمع جمال الطبيعة وفرادة هذه المهنة التراثية التي حولت المنطقة لمراكز تسوق وسياحة وعمل.
2: من هنا من على شواطئ المحيط الأطلسي تبدأ رحلة أجود أنواع الملح قبل أن تصل إلى موائدكم. في جيراند الفرنسية قصة تراث صنعه الإنسان مع الطبيعة وحافظ عليه على امتداد مئات السنين وحتى اليوم. عمار أزتريتي عربي، مدينة جيراند غرب فرنسا.
5: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: غارات يمنية تستهدف مواقع للحوثيين في منطقة ذوباب بتعز، ومجلس الأمن يبحث أمن الملاحة في باب المندب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. انفجارات في جزيرة قشم جنوبية إيران، وديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. 5 شهداء في غزة، وحماس تعلن استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام في غارة إسرائيلية بخان يونس.

شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على عدد من الجبهات. وقال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية إن غارات جوية استهدفت مقارا وعتادا تابعا للحوثيين في منطقة ذوباب بمحافظة تعز. وأفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها مواقع في غرب محافظة تعز عقب هجوم مضاد على الحوثيين. أعلن الدفاع الجوي السعودي اطراد طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، وإن السعودية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه الحوثيين وسلوكهم العدائي. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن التطورات في باب المندب بعد أيام من سيطرة الحوثيين على مناطق في الساحل الغربي لليمن. ودعا عدد من المندوبين خلال الجلسة إلى خفض التصعيد

0: وضمان أمن وحرية الملاحة في المضيق، ونددت عدة دول بالهجمات التي استهدفت السعودية وعبرت عن تضامنها مع المملكة. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز، وأوضح أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة في مضيق هرمز واستهدفتها، وأنها الثالثة التي يتم إسقاطها خلال يوم واحد. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين. وأكد فانس أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأضاف أن حركة الملاحة عبر المضيق عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية.
1: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد الضغط على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطا متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية. نسرين حامدي، تريد عربي.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب، داعيا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني في باكو إلى وقف الحرب فورا.
2: الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ندعو إلى وقف الحرب فورا. كما أن أنقرة تولي أهمية خاصة لاستقرار جارتها إيران، من الضروري ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، وتركيا تجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية سعيا إلى إيجاد حل لهذه الأزمة.
0: قالت حركة حماس إن قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد استشهد في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة، وأضافت أن أبو عبيد استهدف في قصف لخيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي في خان يونس، كما استشهدت طفلة في الغارة وأصيب أكثر من 14 وفق مصادر محلية وطبية فلسطينية.

0: كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب 7 بينهم طفل جنوب مدينة غزة، واستشهد 3 آخرون في حي الشيخ رضوان ومنطقة الشيخ عجلين ومخيم جباليا. يواصل الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا إحداث ارتدادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها عقب الزلزال السياسي والإعلامي الذي فجره العمل السينمائي الحائز على إحدى جوائز مهرجان البندقية السينمائي الدولي. ويتضمن الفيلم شهادات لضباط وجنود إسرائيليين حول آليات استهداف المدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
1: 25 دقيقة تصفيق، هكذا كان استقبال الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا خلال عرضه الأول. لتجيش إسرائيل مختلف مؤسساتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية لمواجهة تداعياته التي لا يزال صداها يتردد داخل إسرائيل وخارجها. الفيلم السينمائي الحائز على إحدى جوائز مهرجان البندقية السينمائي الدولي تسبب في زلزال سياسي وإعلامي لتضمنه شهادات لضباط وجنود إسرائيليين عن آليات استهداف المدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. ليعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته أن الفيلم يأتي ضمن ما وصفه بموجة عالمية من التحريض ضد اليهود، وقال إن إسرائيل تخوض مواجهة ضد ما وصفه بالتحريض العالمي المعادي للسامية. كما برزت دعوات للتحقيق مع العسكريين الذين شاركوا في الفيلم وكشف هوياتهم، إلى جانب مطالبات باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليه. ووقع مئات من جنود الاحتياط في وحدة استخبارات عسكرية عريضة تطالب قيادة الوحدة بالتحقق مما إذا كان من بين المشاركين في الفيلم عناصر ينتمون إليها، داعين إلى محاسبة أي شخص يثبت تورطه فيما وصفوه بالإساءة إلى الوحدة وقيمها. الفيلم الذي استغرق إعداده 3 سنوات وأخرجه الصحفيان الإسرائيليان يوفال أبرام وراشيل تسور يستمد اسمه من مصطلح عسكري متداول داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ويشير إلى أن عمليات الاستهداف تمر بسلسلة إجراءات تبدأ بتحديد الهدف ومراقبة هاتفه وتحديد موقعه، ثم احتساب عدد المدنيين المتوقع وجودهم في محيطه قبل رفع قرار الضربة للموافقة. ومن هنا جاءت تسمية نازا، وهو اختصار من العبرية ومعناه ضرر جانبي. ويقول صناع الفيلم إنه يستخدم داخل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى عدد المدنيين المتوقع سقوطهم جراء الهجوم. شيماء عاصم، تلت عربي.
0: ناقش مجلس الاتحاد الأوروبي قرارات تتضمن فرض عقوبات جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إن أنشطة السلب والسطو التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا مستمرا، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين بلغ أعلى مستوياته. فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على عمل طواقم كهرباء الخليل في المناطق المصنفة جيم، تلزمها بالحصول على موافقة إسرائيلية قبل الدخول لتنفيذ أعمال الصيانة.
2: جنوب مدينة الخليل تتداخل مناطق اتش 2 مع أخرى مصنفة جيم وفق تقسيمات فرضتها اتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل. هنا يفرض الاحتلال الإسرائيلي قرارا جديدا يلزم طواقم كهرباء الخليل التابعة لبلدية المدينة بالحصول على موافقة للعمل في مناطق جيم، وسط تمدد استيطاني يتسع في المكان يثير قلق الأهالي.
3: هذا راح يؤدي لتعطيل الحياة هون موجود، لتعطيل الكهرباء، لتعطيل الخدمات التي تقدمها البلديات، وإذا بدوا في قضية الكهرباء ستستمر هاي قضية المية، قضية خدمات البلدية، قضية إصلاح البنية التحتية وما إلى ذلك من هاي القضايا. هلقيت هاي المنطقة بعدد سكان كبير جدا، أي خلل فيها

0: بيأثر وبيكبر وبيصير فيش إمكانية لأنك تتعاطى مع الموضوع.
1: أربع آليات ومعدات صيانة احتجزها الاحتلال الإسرائيلي في حلحول خلال الأشهر الماضية وفق كهرباء الخليل، ومناطق الامتياز تمتد خارج حدود المدينة إلى حلحول وأجزاء من القرى الشرقية وصولا إلى مناطق مثل بيرين، حيث تجمعات فلسطينية تواجه تهديدات متواصلة بالترحيل. وترى كهرباء الخليل في هذه الإجراءات إعاقة مباشرة لعمل طواقمها وتقديم خدماتها.
2: كنا سابقا نعمل بحرية في جميع المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة الاستجابة لتقديم الخدمات للمشتركين، لكن في الآونة الأخيرة أصبحنا مطالبين من الجانب الإسرائيلي بالحصول على موافقات مسبقة من طرفهم لتنفيذ أعمالنا في المناطق المصنفة جيم، مما يؤدي إلى عدم الاستجابة بسرعة للخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيل الفرق الفنية في بعض الأحيان.
1: شبكة كهرباء الخليل تخدم مئات آلاف الاشتراكات، بينها عشرات الآلاف في مناطق يشملها القرار الجديد، واقع يضيف إلى تقسيمات الخليل مستوى آخر من الصلاحيات الإسرائيلية. فبعد تقسيم الأرض وتحديد من يديرها، يمتد القرار اليوم إلى تحديد من يستطيع الوصول إليها. شكل جديد لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة والضم عبر التحكم في البنية التحتية الفلسطينية بما فيها الكهرباء، وصولا إلى واقع يتجاوز الاحتلال نحو الإحلال. سامر رويشتر، عربي، الخليل.
3: نفى الرئيس اللبناني جوزيف عون بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصير الجيش اللبناني في أداء مهامه في الجنوب اللبناني. وقال عون خلال استقباله وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن إن الجيش عزز انتشاره في القرى غير المحتلة ومناطق أخرى في الجنوب، وأشار إلى أن الجيش يؤدي مهامه في ضبط الحدود الشرقية والشمالية ومكافحة الإرهاب رغم محدودية الإمكانات. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الإقبال المتزايد من المستثمرين يعكس حجم الفرص المتاحة في السوق السورية. وأكد الشرع في كلمة خلال قمة الإعلام العربي المنعقدة في دبي أن حجم الفرص المتاحة في سوريا اليوم كبير للغاية نظرا لموقعها الاستراتيجي.
4: بعد رفع العقوبات وبدأ أمامها الطريق، يعني كسرت القيود، ويبقى الآن السياسات والإجراءات واتخاذ الخيارات الصحيحة والسليمة ليسير هذا المركب السوري إن شاء الله إلى برلمان. اقتصاد في السابق، حجم اقتصاد سوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شي 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات التالية.
3: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لن تتوقف عن القتال في أوكرانيا حتى عند إجراء أي محادثات محتملة.
5: قلنا مرارا عقب انهيار اتفاقية اسطنبول بسبب تدخل الغرب أننا لن نوقف العملية العسكرية الخاصة خلال أي مفاوضات، فلو لم تتراجع الولايات المتحدة عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا، ولو لم تسحب أوروبا هذه الاتفاقيات لتوقفت الحرب في أوكرانيا منذ عام. هذه حقيقة جلية.
3: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنفيذ سلسلة ضربات نوعية بأسلحة بعيدة المدى شملت مصفات نفط ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة. واعتبر زيلينسكي أن تصعيد الضغط العسكري يمثل وسيلة حتمية لدفع موسكو نحو إنهاء الحرب، موضحا أن القصف الأوكراني طال مصفاتا للنفط في مدينة سيزران بمقاطعة سامارا ومصنعا لإنتاج المسيرات بمقاطعة روستوف إلى جانب موقع مخصص.

تدريب وأطلاق الطائرات المسيرة في مقاطعة أوريول. أعلن الكرملين استعداده لبحث إمكانية تزويد أوروبا بالغاز الروسي، مشترطا أن تتوافق هذه

0: تتواصل المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع حول مواقع وطرق استراتيجية، فيما حذرت منظمة الهجرة الدولية من انهيار منظومة المساعدات الإنسانية في السودان.
1: تصعيد ميداني متواصل في السودان تتسع معه رقعة المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تتركز أبرز بؤر القتال في إقليم دارفور ومنطقة كردفان إلى جانب ولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا. وفي كردفان تتواصل المواجهات حول مواقع وطرق استراتيجية وسط استخدام متزايد للطائرات المسيرة والغارات الجوية، فيما تبقى مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان من أبرز النقاط الساخنة مع استمرار الضغوط العسكرية حولها. أما في جنوب كردفان فتتصاعد الاشتباكات والقصف في محيط الدلنج وكادوغلي ومناطق أخرى، بينما تشهد ولاية النيل الأزرق بدورها مواجهات حول منطقة قريبة من الحدود الإثيوبية بينها الكرمك وقيسان. وفي دارفور تبقى جبهات القتال نشطة مع استمرار التحركات العسكرية والضربات الجوية والمسيرة في وقت تسعى فيه القوات المتحاربة إلى تثبيت مواقعها وقطع طرق الإمداد. ومع استمرار المعارك واتساع نطاقها لا يتوقف التصعيد عند خطوط النار، بل يمتد مباشرة إلى المدنيين الذين يواجهون نزوحاً متواصلاً وتراجعاً حاداً في الخدمات الأساسية. إنسانياً، أطلقت منظمة الهجرة الدولية تحذيراً بالغ الخطورة، مؤكدة أن منظومة المساعدات الإنسانية في السودان قد تنهار خلال أسابيع إذا لم يصل تمويل عاجل. المنظمة قالت إن مخزونات المأوى والمستلزمات المنزلية الطارئة قد تنفذ بحلول نهاية سبتمبر، بينما لا يمكن استمرار القدرات التشغيلية والمخازن إلى حتى ديسمبر من دون تمويل إضافي. وتدير المنظمة ما يعرف بخط الإمداد الإنساني المشترك الذي يمد أكثر من 100 شريك بالمساعدات ويوفر المواد الأساسية للنازحين والمتضررين. وقد وصل هذا النظام إلى نحو 3 ملايين شخص منذ يوليو 2023، لكنه يواجه تراجعاً مستمراً في حجم المساعدات بسبب نقص التمويل. وبينما تستمر المعارك على أكثر من جبهة، يواجه ملايين السودانيين خطراً آخر لا يقل خطورة، هو أن تتوقف المساعدات التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة.
0: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الأذربيجانية باكو جملة من الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية وسط تقارب في المواقف بين البلدين.
2: تحالف استراتيجي متجذر وتنسيق متصاعد في مواجهة أزمات المنطقة، عنوان بارز للعلاقات التركية الأذربيجانية التي أعادت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى باكو تأكيد متانتها في توقيت إقليمي ودولي شديد التوتر. وخلال مباحثات فيدان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره جيهون بيراموف، برزت مجموعة من الملفات الاستراتيجية في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري ومشاريع الطاقة والنقل، إلى جانب تعزيز الربط بين البلدين عبر الممر الأوسط وممر زنجزور وخطوط السكك الحديدية التي تربط أذربيجان بتركيا ومنها إلى أوروبا.
3: تتميز العلاقات التركية الأذربيجانية بروابط وثيقة لا تنفصم، ويشكل التعاون الاقتصادي والتجاري أحد أهم أركانها، حيث تتزايد الاستثمارات المشتركة والمشاريع يوميا، وتعمل كافة مؤسساتنا لتحقيق هدف 15 مليار دولار للتجارة بين البلدين بتوجيهات من الرئيس أردوغان.
2: اقتصادياً تسعى أنقرة وباكو إلى الاستفادة من موقعهما الجغرافي لتعزيز دورهما في حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا، بالتوازي مع مشاريع جديدة تشمل الطاقة الخضراء والاستثمارات المشتركة، وهي مشاريع تكتسب أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تواجه طرق التجارة التقليدية وأسواق الطاقة العالمية.
4: هناك مشاريع جديدة تتمتع بآفاق واسعة وإمكانات كبيرة وموجهة للعقود المقبلة، ونعمل عليها بتنسيق وثيق للغاية بين تركيا وأذربيجان. مشاريع الطاقة البديلة تأتي في مقدمة هذه المشاريع. نبحث نقل الطاقة الخضراء المنتجة في أذربيجان إلى أوروبا عبر البحر الأسود، إلى جانب مشاركة تركيا في هذا المشروع.
2: أما سياسيا

0: سياسياً وأمنياً، فأظهرت المحادثات تقارباً واضحاً في المواقف تجاه أبرز أزمات المنطقة. ففي الملف الإيراني شددت أنقرة على ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر في أمن المنطقة وأسواق الطاقة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية جددت تركيا رفضها انتقال المواجهة إلى البحر الأسود، محذرة من استهداف السفن المدنية واتساع نطاق الحرب بالتوازي مع استمرار جهودها للتوصل إلى تفاهمات تحد من التصعيد وتفتح المجال أمام مسار دبلوماسي. هذا التقارب في المواقف يعكس انتقال العلاقات التركية الأذربيجانية إلى مستوى يتجاوز مفهوم الشراكة التقليدية، إذ بات التنسيق بينهما يشمل قضايا تمتد من جنوب القوقاز والبحر الأسود إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: شهدت مناطق متفرقة من الصومال تظاهرات شعبية عبر خلالها المشاركون عن تقديرهم لمواقف تركيا ودعمها المتواصل لبلادهم. ونشرت نائبة مدير الاتصال والعلاقات العامة في رئاسة الوزراء الصومالية نصرة بشير علي مشاهد تظهر حشودا ترفع العلمين الصومالي والتركي، وتوجه رسائل شكر إلى أنقرة لوقوفها إلى جانب مقديشو. رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتأييد مجلس النواب للاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة 4+4. واعتبرت البعثة الأممية تأييد مجلس النواب الليبي للاتفاق خطوة إلى الأمام. وينص الاتفاق النهائي على إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات الليبية وتعديل الإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات خلال عامين. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المحكمة العليا الأمريكية بعد قرارها وقف محاولة إدارته فرض قواعد جديدة على بطاقات الاقتراع عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي، وشملت انتقاداته 3 قضاة سبق أن عينهم بنفسه.
2: بأغلبية 7 قضاة مقابل 2 أبقت المحكمة العليا الأمريكية على قرار يمنع تطبيق قيود جديدة على التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي في انتكاسة لإدارة ترامب. وفي مواجهة الانتقادات الموجهة إليه، يدافع وزير العدل الأمريكي عن حق الرئيس في انتقاد المحكمة العليا.
3: السؤال الحقيقي هو، هل يستطيع رئيس الولايات المتحدة انتقاد فرع آخر من فروع الحكومة؟ الإجابة هي نعم بالتأكيد. ما قاله الرئيس يتطابق مع ما قاله علنا وما دفعت به وزارة العدل في مذكراتها أمام المحكمة. الاختلاف مع قرار سيء هو جزء من عمل الديمقراطية.
2: القرار يضع الجمهوريين أمام اختبار جديد، فترامب يخسر محاولة تغيير قواعد التصويت قبل انتخابات قد تحسمها هوامش ضيقة، فيما يجد الحزب نفسه أمام معركة انتخابية لا تتعلق فقط بمن يصوت، بل بكيفية احتساب أصوات الناخبين وتعبئة القاعدة الجمهورية.
4: في انقسام في الحزب الجمهوري بشأن هذا القرار وبشأن لأن هناك سواء تشكيك في العملية الانتخابية، وأيضا من جانب الديمقراطيين يريدون ألا يكون هناك أي تغيير ولا تعديلات ولا تشكيك في نزاهة الانتخابات. فكرة التشكيك في نزاهة الانتخابات هي يعني تكتيك يستخدمه ترامب، التشكيك في موضوع التصويت عبر البريد.
2: مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر التي يخوض فيها الجمهوريون معركة على جميع مقاعد مجلس النواب 435 و35 مقعدا في مجلس الشيوخ، ومع أغلبية لا تتجاوز 5 مقاعد، فإن خسارة 3 منها ستكون كافية لقلب موازين الكونغرس، لينضم التصويت بالبريد إلى هواجس أخرى مقلقة لترامب من خسارة محتملة قد تقلب أغلبية الجمهوريين في الكونغرس وتحول النصف الثاني من ولايته الرئاسية إلى مواجهة سياسية مفتوحة.
5: تتجاوز معركة التصويت عبر البريد مسألة الخلاف بين ترامب والمحكمة العليا لتصبح معركة حول قواعد اللعبة الانتخابية نفسها. يريد الرئيس الأمريكي تغيير القواعد باسم النزاهة، بينما يحذر خصومه من تغييرها قبيل الاقتراع. رؤوف جربي، تيريتي عربي، واشنطن.
1: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: غارات يمنية تستهدف مواقع للحوثيين في منطقة ذباب بتعز، ومجلس الأمن يبحث أمن الملاحة في باب المندب. انفجارات في جزيرة قشم جنوبي إيران، وديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. 5 شهداء في غزة، وحماس تعلن استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام بغارة إسرائيلية بخان يونس. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
6: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
7: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
8: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
9: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
10: No nuclear weapons.
11: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
12: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
13: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
14: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. إنتر ميلان يقلب الطاولة على أودينيزي ويحقق فوزا مثيرا بخماسية في الدوري الإيطالي الممتاز. عودة عمر السومة إلى الدوري السوري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. صراع مبكر ومفتوح على قمة الدوري التركي. غلطة سراي واصل قبضته على الصدارة رغم غياب أوسيمين، وبشكتاش يطارده بقوة، فيما يتواصل تعثر ترابزونسبور وفنرباتشا وسط أسئلة حول قدرة الفريقين على العودة سريعا إلى سباق اللقب.

قال بإنتر ميلان تأخره بهدفين أمام أودينيزي إلى فوز مثير بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، ورفع إنتر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر روما. تعثر فنربهتشا مجددا في الدوري التركي بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام مضيفه غازي عنتاب ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، وأهدر فنربهتشا نقطتين جديدتين في سباق الصدارة، فيما حصد غازي عنتاب نقطة ثمينة أمام أحد أبرز فرق الدوري التركي الممتاز. تعثر الأهلي السعودي في مستهل مشواره للدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما تعادل مع بختكور الأوزبكي بهدف لمثله على ملعب الإنماء، وحصد الفريقان نقطة واحدة في بداية لم تكن بالمستوى المأمول لحامل اللقب. افتتح القادسية السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه على ضيفه الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير محمد بن فهد، وسجل للقادسية جوليان كينونيس وماتيو ريتيغي، فيما قلص ليوناردو سباديسو الفارق للوصل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. أنقذ جورجينيو فاينالدوم الاتحاد السعودي من خسارة مفاجئة بعدما سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام الشمال القطري لتنتهي المباراة بهدف لمثله في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، واكتفى الاتحاد والشمال بنقطة واحدة لكل منهما في مستهل مشوارهما بالبطولة. استهل شباب الأهلي الإماراتي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز ثمينا على تراكتور الإيراني بهدف دون رد في الجولة الأولى من منافسات البطولة، وسجل يوري سيزار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في بداية المشوار. استهل استقلال الإيراني مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز كبير على السد القطري ب3 أهداف دون رد ضمن الجولة الأولى لمنطقة الغرب، وسجل استقلال أهدافه عبر جاسر آساني وسعيد سحر خيزران وإسماعيل جوليزادة ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة. أعلن سانتوس البرازيلي تعاقده مع فيليب كوتينيو حتى نهاية الموسم ليعود اللاعب إلى المستطيل الأخضر مجددا، وهذه المرة إلى جانب مواطنه نيمار، وسبق لكوتينيو خوض تجارب أوروبية مع إنتر ميلان وليفربول وبرشلونة وبايرن ميونخ وأستون فيلا قبل مغادرة فاسكو دي غاما في فبراير الماضي. تفاعل واسع على منصات التواصل مع عودة عمر السومة إلى الدوري السوري بعد انتقاله رسميا إلى نادي الوحدة الدمشقي، البداية مع حساب كورة سوريا الذي أشاد بانتقال السومة إلى الدوري السوري مؤكدا أن الصفقة سترفع من قيمة المسابقة تسويقيا وفنيا وإعلاميا، حيث كتب: انتقال عمر السومة لنادي الوحدة الدمشقي سيرفع من قيمة الدوري السوري تسويقيا وفنيا وإعلاميا، مبروك لنادي الوحدة انتقال لاعب كبير بحجم السومة. أما صانع المحتوى راتب يبرودي فعبر عن سعادته بعودة السومة إلى نادي طفولته ومدينته الوحدة الدمشقي، وعلق: العقيد عمر السومة في نادي طفولتي ونادي مدينتي أورنج الشام الوحدة الدمشقي. ومن جانبه نقل وليد سعيد خبر توقيع السومة رسميا مع الوحدة السوري في عودة جديدة للهداف التاريخي إلى الملاعب السورية كاتبا: رسميا عمر السومة المهاجم التاريخي يوقع لنادي الوحدة السوري بعقد يمتد لموسمين، عودة جديدة للهداف التاريخي إلى الملاعب السورية. في المقابل تمنت العبير التوفيق للسومة في مشواره الجديد مع نادي الوحدة السوري وكتبت: الأسطورة عمر السومة إلى فصل جديد من حكاية الأهداف مع الوحدة السوري، بالتوفيق يا عقيد لتحطيم الأرقام يا تاريخي. وأخيرا مع رحاب التي احتفت بانتقال السومة إلى الوحدة وكتبت: عمر السومة الهداف التاريخي وحدوي لموسمين من 2026 حتى 2028، اسم كبير، صفقة كبيرة وطموح أكبر للبرتقالي، السومة في دمشق، السومة وحدوي.

0: صراع مباكر على صدارة الدوري التركي. جالاتا سراي يواصل التربع على القمة وبشكتاش يلاحقه بفارق نقطة، بينما يحاول فنرباهتشا وترابزونسبور تدارك البداية المتعثرة والعودة إلى دائرة المنافسة.
1: بعد 5 جولات فقط تبدو المنافسة في الدوري التركي مفتوحة على أكثر من جبهة، مع احتفاظ جالاتا سراي بالصدارة وملاحقة بشكتاش له، بينما لا يزال فنرباتشا وترابزونسبور يبحثان عن استقرار أكبر في النتائج. جالاتا سراي حافظ على القمة برصيد 13 نقطة بعدما حقق فوزه الرابع في 5 مباريات، وجاء هذه المرة على حساب كوجايلسبور بهدف دون رد. الفريق يواصل انطلاقته القوية متقدما بفارق نقطة واحدة عن بشكتاش الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على أرضه أمام إرزرومسبور، في انتصار جاء عقب الفوز في ديربي اسطنبول أمام فينرباتشا. أما فينرباتشا فيحتل المركز 11 برصيد 7 نقاط بعد بداية لم ترتقي إلى التوقعات، إذ حقق فوزين وتعادلا مقابل خسارتين في الجولات 5 الأولى. وبينما يحاول الفريق تقليص الفارق مع فرق المقدمة، يمر ترابزونسبور أيضا بمرحلة من النتائج المتذبذبة بعدما جمع 7 نقاط عقب فوزين وتعادل وخسارتين. ترابزونسبور خسر في الجولة الأخيرة أمام كونياسبور بهدف دون رد، في مباراة شارك فيها النجم المصري محمد صلاح أساسيا دون أن يتمكن من ترك بصمته. ومع استمرار تقارب النقاط في المراكز الأولى، تبدو المنافسة في الدوري التركي مرشحة لمزيد من التغيير، مع سعي جالاتا سراي للحفاظ على الصدارة وبشكتاش لمواصلة المطاردة، فيما يبحث فنرباتشا وترابزونسبور عن العودة سريعا إلى سباق المقدمة. خالد كاتبي، تريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن مواجهات الجولة 5 من الدوري التركي الممتاز، معنا من الرياض المحلل والناقد الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذا الجولة 5 انتهت، جالاتا سراي المتصدر يعني فاز بصعوبة على كوجايلسبور بهدف دون رد في ظل غياب المهاجم النيجيري المخضرم فيكتور أوسيمين. برأيك هل يعني هذه المواجهة كشفت يعني أن الفريق لا يزال يعتمد بشكل كبير على المهاجم النيجيري في الثلث الهجومي؟
2: تحية طيبة لك أستاذ الكريم ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة يعني كان أسبوع مخيب للآمال نوعا ما من كبار الدوري التركي، يعني رأينا تعثر أيضا لفنرباتشي وتعثر لترابزونسبور، ولا سيما جالاتا سراي يعني حقق الانتصار بصعوبة كبيرة. يعني مع مشاركات الأندية التركية في أوروبا أستاذ أيمن، نحن نرى أن ضغط الجدول يعني يزداد صعوبة يوم بعد يوم، خصوصا الآن بعد التوقف الدولي الذي سيبدأ بعد بضعة أيام ستكون الأوضاع أصعب جدا، فهذا يحتاج تدعيم يعني قوي جدا من حيث عمق التشكيلات. يجب على كل يعني نادي تركيا أن يمتلك أقل شيء من 15 إلى 20 لاعب قادر على أن يلعبون بشكل أساسي. يعني اليوم رأينا غياب أوسيمين عانى جالاتا سراي من الهجوم رغم وجود أيضا كوكب من اللاعبين الآخرين، ولكن هذه رسالة واضحة على أهمية المداورة وأهمية اختيار اللاعبين في الوقت المناسب حسب ظروف كل مباراة، طبعا تحت رؤية المدرب. فلهذا السبب قد نرى بعض التعثرات من الأندية في الدوري التركي بسبب ضغوط الجداول الأوروبية، وبنفس الوقت أيضا على مستوى اختيار الأسماء.
0: نعم عبد الله، يعني جالاتا سراي الأسبوع الماضي خسر أمام سبورتنج لشبونة ب3 أهداف مقابل هدف، وأيضا المباراة في الجولة 5 أمام كوجايلسبور فاز بصعوبة. هنا أريد أن أسألك، يعني هل يعني لدى المدرب أوكان بروك ما يكفي أن يعطي لجالاتا سراي، أم أن على النادي أن يتجه إلى مدرب آخر؟
2: يعني الآن أوكان بروك يقوم يعني بمهمة أفضل من باقي الأندية بكل تأكيد. يعني جالاتا سراي هو على متصدر الدوري التركي ب 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بشكتاش بعد مرور 5 جولات، وأيضا في الشامبيونز ليج سبورتنج لشبونة يعني ليس بالفريق السهل إطلاقا، هو فريق يعني في المواسم الماضية معتاد على مشاركة في دوري أبطال أوروبا ويعني يحقق انتصارات أيضا على أندية كبيرة. وسيناريو خسارة جالاتا سراي أمام سبورتنج لشبونة في الشامبيونز ليج كان يعني قاسي نوعا ما على جالاتا سراي، ربما

0: لم يستحقوا الهزيمة. فأوكام بروك ليس المدرب السوبر، ليس المدرب الخارق، ولكنه مدرب خبير في الدوري التركي، حقق الدوري مع جلطة سراي سابقا، يعرف اللاعبين بشكل جيد، خصوصا اللاعبين الأساسيين
1: يعني
0: مثل أوسيمين وتوريرا وربما
1: عبد الله
0: ديراوساني
1: أوكام بروك. أوكام بروك يعني أحرز لقب الدوري التركي مع جلطة سراي لأربعة مواسم متتالية، ألا يمكن أن يكون قد وصل لمرحلة من
0: صحيح.
1: الشبع في الفوز في الدوري؟ وهناك أيضا انتقادات من قبل جماهير جلطة سراي للمدرب على اختياراته وسوء إدارته، يعني لديه كوكبة من النجوم في الفريق، لياو قدم هذه السنة، فيكتور أوسيمان على الرغم من الإصابة لكنه سيعود قريبا، يعني هنا انتقادات كبيرة تتوجه باتجاه المدرب.
0: صحيح. أوكان بروك بالمناسبة يعني جلالة سراي فقط في نهاية الموسم الانتقالات تعاقد مع رافائيل لياو وأنقذ سوقه الصيفي بالمناسبة، يعني خصوصا بالنظر إلى باقي الأندية، جلالة سراي كان يعتبر يقوم بميركاتو صيفي أو سوق صيفي سيء جدا إلى أن أنقذه رافائيل لياو. ف يعني السياسة التي تتبعوها أندية نادي جلالة سراي وإدارة جلالة سراي بكل تأكيد هي أربع مواسم مع أوكان بروك نحن أبطال الدوري، لنعطي فرصة أخيرة لتحقيق شيئا في أوروبا. يعني أعتقد الآن الهدف ليس الدوري التركي فقط، الهدف التواجد في أدوار متقدمة من الشامبيونز ليج، وأعتقد من المبكر الحكم على هذا الشيء. كما قلت بالنهاية أوكان بروك هو بصدارة الدوري التركي، لم يتعثر في الدوري إلى الآن، يعني في الشامبيونز ليج تمت لعب جولة واحدة فقط ومتبقي جولات عديدة ربما تحدث فيها أمور كثيرة، ولكن بكل تأكيد إذا أخفق أوكان بروك في أوروبا ورغم نجاحاته في الدوري التركي يعني فسيكون مطالب أن يحقق نتائج إيجابية أيضا في أوروبا. اليوم على مستوى اللاعبين والأسماء جلالة سراي بالتأكيد يملك أسماء ربما من أفضل 15 نادي في تشامبيونز ليج، فأقلها أن يحقق المراكز 16 الأولى ويتأهل إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا لكي يكون حقق الأهداف المبدئية للإدارة ولمتطلعات جماهير نادي جلالة سراي بكل تأكيد.
1: نعم عبد الله، لو انتقلنا إلى المطارد المباشر لجلطة سراي بشكتاش، حقق ثلاثة انتصارات متتالية ورفع رصيده إلى 12 نقطة، ما الذي تغير في شخصية الفريق برأيك مع المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو وجعله ينتقل سريعا يعني من التعثر في بداية الدوري إلى ملاحقة المتصدر الدوري بشكل مباشر؟
0: برأيي عدة أسباب ساعدت بشكتاش، بداية الانتصار المهم جدا على فينرباتشي قبل جولتين، يعني ربما هو يكون منطلق حقيقي يبنى عليه نتائج الدوري هذا الموسم. يعني ربما بشكتاش منذ فترة طويلة لم يحقق نتائج إيجابية أمام الكبار. تحدثنا في السوق الصيفي أيضا أخيرا بشكتاش بمشروع واضح بتعاقدات واضحة بأسماء مهمة بعيدا عن أسماء متهالكة، يعني بداية من المدرب فينشينزو إيطاليانو الذي وصل إلى نهائي دوري المؤتمرات الأوروبية مرتين متتاليتين مع نادي فيورنتينا الإيطالي، مرورا بالتعاقد مع فلاهوفيتش والتعاقد مع تروسارد من أرسنال والتعاقد مع الحارس ألكسندر نوبل، وأيضا يعني تواجد لاعبين جيدين مثل كوكتشو اللاعب التركي أيضا في وسط الملعب. فبشكتاش يعني رأينا جودة فلاهوفيتش مسجل أربع أهداف من خمس مباريات إلى حد الآن، ينافس على صدارة الهدافين بالطبع مع أوسيمين وغيفت أوربان لاعب أميد سبور، ف في منظومة تلعب بشكل إيجابي في بشكتاش. وأعتقد من صالح بشكتاش أنه لا يلعب في الدوري أبطال أوروبا ولا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، فلا يملك ضغط الجدول الذي تحدثنا عنه في البداية الذي موجود عن ترابزونسبور وغلاد سراي وفينرباتشا أيضا، فهذه فرصة مهمة ودافع مهم لفينشينزو إيطاليانو لقي يعني أقل شيء يضمن أن يكون من ضمن التوب ثري في نهاية هذا الدوري، وأعتقد هذا هو المطلوب منه. يعني ليس مطلوب من أو مدرب في أول موسم أن يحقق الدوري التركي بكل تأكيد، ولكن بالأسماء الموجودة والمستوى الإيجابي الذي يلعب فيه الآن بشكتاش فأعتقد أنهم في حالة إيجابية يعني لم يعتدوا عليها منذ فترة طويلة.
1: نعم، تحدثنا عن المنظومة، برأيك هل أصبحت هذه المنظومة في بشكتاش مستقرة أم لا زال الحديث مبكرا وأن الفريق لم يواجه يعني غير فنرباتشا كفرق كبيرة في الدوري التركي وأيضا هناك ضغط المواجهات الأوروبية، يعني برأيك هل ما زال الحديث مبكرا عن استقرار المنظومة؟
0: يعني بشكل عام ليس فقط على بشكتاش إنما على كل أندية الدوري التركي وربما كل أندية العالم أيضا، يعني في أول بداية الدوري

0: في أول 5 أو 6 جولات تكون جولات كما يقول يعني to test the water أو لفحص المياه وماذا يجري في الأروقة، لنعلم من سيلعب، من سيكون احتياط، ما هي الخيارات التكتيكية المناسبة. لأنه كمان عندنا نحن توقف دولي سيبدأ الأسبوع القادم، مدته 15 يوم وسيكون من أطول توقف الدولي ممكن ربما في تاريخ كرة القدم أو في آخر الأعوام. في هذه الأوقات كنت تحصل إصابات كثيرة مع المنتخبات، كما نعلم أسبوع الفيفا أو أسبوعي الفيفا الآن تحصل فيها تعثرات كبيرة لبعض اللاعبين، يغيبوا عن باقي ما تبقى من الموسم أو لشهور عديدة ولجولات عديدة، ويتأثر أنديتهم في هذه الإصابات. فأعتقد يعني من المبكر الحديث عن أن منظومة هذه ستنجح أو لا، ولكن البوادر الإيجابية الآن نرى أن بشكل عام الأندية التركية إلى الآن لم تلعب مواجهات كبيرة أمام بعضها. ربما الجولة القادمة ترابزونسبور وقالت سراي قد تكون مباراة مثيرة للاهتمام، ولكن بشكتاش برأيي على الطريق الصحيح بكل هدوء، يعني منطلق إلى أن يكون منافس للدوري ربما ومصدر إزعاج لغالاتا سراي. وكما قلت سابقا موضوع المنافسات الأوروبية مهم جدا، يعني اليوم أنت تلعب مباراة واحدة في الأسبوع، وأهم يعني الخصوم يلعبون مباراتين في الأسبوع وبإرهاق. وبالمناسبة الأندية التركية لم تعتاد أن تلعب يعني في دوري أبطال أوروبا تحديدا. يعني ربما هذا الموسم نرى ناديين غالاتاساراي وفنرباتشي، لم نرى ناديين في الدوري التركي ينافسون في الشامبيونز ليج ربما من مواسم عديدة جدا. يعني هذه سابقة لا تحدث بشكل دائم، إنما نادرة الحصول. فأعتقد هي فرصة رائعة من بشكتاش إلى أن يستغل هذه الفرصة ويثبت إيطاليانو في أنه قادر على أن يقوم بإدارة نادي بشكل صحيح.
1: نعم، لو انتقلنا إلى نادي ترابزون سبور، هذا النادي الذي أحدث ضجة كبيرة بانتقال محمد صلاح إليه ومن بعده فابينيو أيضا. النادي يملك 7 نقاط بعد خسارتين في أول 5 جولات، والتحليلات انتقدت يعني بطء الوسط في وضعف الانتقال الدفاعي. برأيك إلى أي مدى أصبحت هذه المشكلات مرتبطة بتوازن التشكيلة أكثر من كونها مشكلة نتائج عابرة؟ يعني
0: أستاذ أيمن، يعني اليوم ترابزون سبور كما قلنا في السوق الصيفي، التعاقد مع محمد صلاح لوحده لن يكون الحل إطلاقا. ربما يكون الحل في بعض المباريات، ولكن على مستوى طول الدوري والمنافسة الكبيرة لن يكون هو الحل بالتأكيد. يعني تم التعاقد مع فابينيو في وسط الملعب لاعب ليفربول السابق، ولكن لا زال يعني يفتقد إلى إلى إلى ربما أظهرة حقيقيين، ربما لاعب وسط آخر لفابينيو. حتى فابينيو هو تقدم في السن وليس كما كان قبل 6 أو 7 مواسم بكل تأكيد، وربما أيضا يحتاج جناح على المستوى الآخر من الملعب، ربما يحتاج مهاجم أساسي أو بديل. يعني أونياتشو من المهاجمين المميزين في الدوري التركي بالتأكيد، كان هداف الدوري التركي في الموسم الماضي مع شموردوف لاعب بشاك شهير. ولكن يعني التعاقد مع محمد صلاح وحده لا يكفي. يعني حتى مباراة كونيا سبور، ترابزون سبور مستحوذ بنسبة 71% مقابل 29، ولكن لك أن تعلم أن كونيا سبور سدد 5 تسديدات على المرمى بينما ترابزون سددوا 4 تسديدات فقط. فاستحواذ سلبي يعني بدون أي نتيجة حقيقية وبدون أي فائدة كما يقولون. يعني ما فائدة الاستحواذ إذا بالنهاية 4 تسديدات على المرمى فقط وتتعثر أمام كونيا سبور الذي سجل هدف بالدقيقة الثانية؟ فأنت تلعب يعني أكثر من 90 دقيقة تقريبا وأنت مهزوم بدون أي حلول حقيقية.
1: نعم. محمد
0: استطاعت
1: يعني
0: أن تسدد 4 مرات فقط.
1: محمد صلاح أيضا شارك يعني أساسيا أمام كونيا سبور، لكن ترابزون سبور لم يسجل وظهر صلاح معزولا في فترات من المباراة. برأيك هل يحتاج الفريق يعني إلى بناء منظومة هجومية تستفيد من صلاح، أم أن المشكلة أعمق وتتعلق بغياب الانسجام والهوية؟
0: بكل تأكيد الانسجام جزء مهم. يعني رأينا تعثر أندية كبيرة في أوروبا هذا الموسم في بدايته بسبب الانسجام، وأهم نادي يعني يطبق هذه المقولة هو فنرباتشي بالتأكيد، لأنه معظم لاعبينه يلعبون لأول مرة مع بعض. ولكن ترابزون سبور يعني هو التعاقدات كانت قليلة بشكل عام هذا الموسم، اللاعبون يعني مسافيتش وأونياتشو وبعض اللاعبين الآخرين يعرفون أنفسهم، أدانا في حراسة المرمى من الموسم الماضي، ولكن يعني ربما يجب أن يعني كما يقولون أن نرى التوليفة المناسبة لقيادة هجوم ترابزونسبور، وأن يكون اللاعب الأساسي هو محمد صلاح. يعني رأينا انتصار بخماسية على بشكشهير، ومحمد صلاح كان قريب أن يسجل هاتريك، ولكن يعني مشك شهير خصم متهالك هذا الموسم للأسف، وخسر بخماسية.

0: الرئيسية من أمل سبور في الجولة الماضية أساسا يعني. فيعني ويجب أن يأخذ ثقة يعني، ربما جدول المباريات إذا كان سهل على ترابزون سبور أن يحقق انتصارين أو 3 انتصارات متتالية، نعم، يأخذ بها الثقة ليستمر في تقديم مستويات جيدة، نعم، خصوصا محمد صلاح أن يسجل أهداف قدر الإمكان.
1: نعم عبد الله، فنربخت أيضا تحدثت عن وصل إلى 7 نقاط ثم تعادل سلبيا مع غازي عنتاب في ظل الارتباك الذي يعيشه النادي، خصوصا وأن المدرب إسماعيل كارتال أعلن عن استقالته إلى لا عودة بعد التعادل أمام روما في دوري أبطال أوروبا. برأيك هل المشكلة الأساسية فنية أم أن الأزمة الإدارية والنفسية بدأت تنعكس مباشرة على اللاعبين في فنربخشة؟
0: يعني اليوم أستاذ أيمن استقالة إسماعيل كارتال كانت مفاجئة للأمانة، يعني خصوصا بهذا التوقيت من الدوري، ربما يعني فقط 4 أو 5 جولات، وكان أداء جيد أمام روما في الشامبيونز ليج. روما هو متصدر الدوري الإيطالي الآن مع مشاركة مع الإنتر ومقدم أداءات رائعة مع جاسبريني، فيعني بالتأكيد التعادل معه نتيجة إيجابية جدا، خصوصا مع غياب فنرباتش لأكثر من 15 موسم من المشاركة في الدوري أبطال أوروبا، فكان يعني استقالة مفاجئة. كما قلت اللاعبين الآن يعني يملك أسماء ربما أفضل من جالات سراي حتى، ولكن هذه المجموعة تحتاج وقت، تحتاج وقت مع المدرب. فاختيار انسحاب إسماعيل كارتال من هذه المرحلة من الدوري بشكل مبكر جدا أخشى أن يكون ضربة سلبية لنادي فنرباتشي، ولا يستطيع المدرب القادم أن يقوم بحل هذه المشاكل وربط هذه اللاعبين مع بعضهم البعض. يعني ربما تكون هذه من أكبر المشاكل التي سيواجهها فنرباتشي، ولكن كما يقول من المؤسف أن نرى هذا الشيء، خصوصا بعد ميركاتو عظيم جدا وسوق صيفي كان الأفضل في تركيا وربما الأفضل في العالم، أن نرى في نهاية المطاف يعني تعثرات مبدئية في الدوري. وربما كان إسماعيل كارتال يجب أن ينتظر أكثر من ذلك ليثبت للجميع أنه يعني في الطريق الصحيح، ولكن اختار الانسحاب بشكل مبكر.
1: نعم، كنت معنا من الرياض الناقد والمحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: خلف كل رقم قصة.

0: خلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك
0: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
0: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
0: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
0: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
0: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
0: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

ثانية، السيء المميز للعمل الإعلامي.

مساء الخير وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعونا في نقاشاتنا الليلة. تحالف متجذر، وزير الخارجية التركي في أذربيجان، العلاقات المشتركة والملفات الإقليمية والدولية تتصدر المباحثات. شظايا الحرب تتطاير، معارك بين القوة الحكومية وجماعة الحوثي على عدة جبهات، واستهداف متواصل للأعيان المدنية في السعودية. قتلى وجرحى في قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا، وخشية من تزايد الاحتكاك بين موسكو ودول في حلف الناتو.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العاصمة الأذربيجانية باكو لبحث جملة من الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية في صلبها أمن الممرات وإمدادات الطاقة، ما يجعل شراكات الحليفين الاستراتيجيين أكثر أهمية من أي وقت مضى.
1: تحالف استراتيجي متجذر وتنسيق متصاعد في مواجهة أزمات المنطقة، عنوان بارز للعلاقات التركية الأذربيجانية التي أعادت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى باكو تأكيد متانتها في توقيت إقليمي ودولي شديد التوتر. وخلال مباحثات فيدان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره جيهون بيراموف، برزت مجموعة من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري ومشاريع الطاقة والنقل، إلى جانب تعزيز الربط بين البلدين عبر الممر الأوسط وممر زنجزور وخطوط السكك الحديدية التي تربط أذربيجان بتركيا ومنها إلى أوروبا.
2: تتميز العلاقات التركية الأذربيجانية بروابط وثيقة لا تنفصم، ويشكل التعاون الاقتصادي والتجاري أحد أهم أركانها، حيث تتزايد الاستثمارات المشتركة والمشاريع يوميا، وتعمل كافة مؤسساتنا لتحقيق هدف 15 مليار دولار للتجارة بين البلدين بتوجيهات من الرئيس أردوغان.
1: اقتصادياً، تسعى أنقرة وباكو إلى الاستفادة من موقعهما الجغرافي لتعزيز دورهما في حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا، بالتوازي مع مشاريع جديدة تشمل الطاقة الخضراء والاستثمارات المشتركة، وهي مشاريع تكتسب أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تواجه طرق التجارة التقليدية وأسواق الطاقة.

0: العالمية.
1: هنا مشاريع جديدة تتمتع بآفاق واسعة وإمكانات كبيرة وموجهة للعقود المقبلة، ونعمل عليها بتنسيق وثيق للغاية بين تركيا وأذربيجان. مشاريع الطاقة البديلة تأتي في مقدمة هذه المشاريع. نبحث نقل الطاقة الخضراء المنتجة في أذربيجان إلى أوروبا عبر البحر الأسود، إلى جانب مشاركة تركيا في هذا المشروع.
0: أما سياسياً وأمنياً، فأظهرت المحادثات تقارباً واضحاً في المواقف تجاه أبرز أزمات المنطقة. ففي الملف الإيراني، شددت أنقرة على ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر في أمن المنطقة وأسواق الطاقة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، جددت تركيا رفضها انتقال المواجهة إلى البحر الأسود، محذرة من استهداف السفن المدنية واتساع نطاق الحرب، بالتوازي مع استمرار جهودها للتوصل إلى تفاهمات تحد من التصعيد وتفتح المجال أمام مسار دبلوماسي. هذا التقارب في المواقف يعكس انتقال العلاقات التركية الأذربيجانية إلى مستوى يتجاوز مفهوم الشراكة التقليدية، إذ بات التنسيق بينهما يشمل قضايا تمتد من جنوب القوقاز والبحر الأسود إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية.
2: وللحديث أكثر نرحب ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود رنتيسي. مساء الخير دكتور وأهلا بك. يعني أبدأ معك بالأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية لهذه الزيارة تحديدا في هذا التوقيت، يعني بما يتجاوز كما نعلم يعني العلاقات القوية الثنائية والروابط بين البلدين.
3: بداية تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. يعني نعلم أن هناك روابط ثقافية ولغة مشتركة تقوم عليها العلاقات بين تركيا وأذربيجان، ولكن هذه المرة نحن نتحدث عن مصالح ومأسسة هذه المصالح بعد حرب كرباخ في عام 2020 التي قدمت فيها تركيا دعما عسكريا واضحا لأذربيجان في حربها مع أرمينيا. بدأ هناك أن حالة من الاستقرار في أذربيجان ومحاولة في ظل الظروف الجيوسياسية المتغيرة في العالم وفي المنطقة، هناك حرب في البحر الأسود أو قرب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، على الطرف الآخر هناك مضيق هرمز، واليوم أذربيجان دولة تعتبر من الدول المصدرة للغاز وللطاقة. بهذا الموقع الاستراتيجي وبهذه الموارد وبعلاقتها مع دولة صديقة وحليفة مثل تركيا، يتم تطوير هذا التحالف بشكل كبير. ولذلك الزيارة اليوم، زيارة وزير الخارجية إلى أذربيجان ولقائه مع الرئيس، تشير إلى النية التركية لتطوير هذه الشراكة إلى مشاريع في مجالات الطاقة، في مجالات الاقتصاد، في مجالات التجارة. نتحدث عن رفع التجارة الثنائية بين الطرفين إلى 15 مليار دولار. نتحدث عن ممرات في ظل اليوم أزمة الممرات، بعد الممرات البحرية اليوم الممرات البرية بين تركيا وأذربيجان. الصين هناك الممر الأوسط، نتحدث عن مشروع استراتيجي على المستوى العالمي يمر بشكل أساسي عبر أذربيجان، عبر باكو، ثم مرورا بتركيا.
2: يعني قبل أن نفصل في فيما تفضلت به دكتور، سريعا أريد أن أتوقف عند توقيت هذه الزيارة، تأتي مباشرة بعد زيارة هاكان فيدان إلى دمشق. هل من رابط بين الزيارتين؟
3: يعني الرابط الذي يمكن أن نقف عنده هو أن تركيا اليوم تتحرك في الهوامش الجيوسياسية المحيط القريبة منها، وتحاول بناء نفوذ يخدم مصالحها في ظل واقع أمني متغير ومتقلب، وهناك تقلبات كبيرة في المشاهد الأمنية وفي التحالفات. وبالتالي اليوم ربما لا يكون هناك رابط مباشر بين الزيارتين، إلا أن تركيا تحاول أن ترتب المشهد الأمني في محيطها الجيوسياسي بشكل حثيث. كان وزير خارجية في ليبيا، ثم جاء إلى سوريا، وانتقل إلى أذربيجان، وقبلها كان في لقاءات مع السعودية في حول ترتيبات اتفاقيات مكة، كان في شنغهاي. وبالتالي هناك حراك مرتبط بكثافة حضور السياسة الخارجية التركية اليوم على المشهد الإقليمي وفي محيط تركيا اللصيق.
2: طيب، أمن الممرات البحرية. نعم. كان لافت بحديثها كان فيدان أن امتداد حرب روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود بات يهدد الشركات والمواطنين الأتراك، وهو أمر غير مقبول. هل هذا يقول لنا بأنه هذا الملف أمن الممرات بالنسبة لتركيا يتجاوز مسألة الاقتصاد والتجارة وأهميته، إلى أنه أصبح ملف أمن قومي؟
3: بالضبط. يعني اليوم تركيا تبني كل رؤيتها الجيوسياسية والاستراتيجية على أن تكون دولة مركز

0: في العالم، في مجال الطاقة، في مجال الاقتصاد، في مجال الصناعات الدفاعية، في النقل، وبالتالي الممرات هي الشريان الحيوي لكل هذا الأمر، وبالتالي هو ملف يؤثر على الأمن في كل يعني وعلى في كل أبعاده، ملف أمني من الطراز الأول. وبالتالي اليوم ما يجري في البحر الأسود من توترات بين روسيا وأوكرانيا بالتأكيد يؤثر على كل خطط تركيا المستقبلية والحالية. ونعلم أنه كان يعني خاصة عندما يتحدث هاكان فيدان عن روسيا وأوكرانيا أثناء زيارته إلى أذربيجان، هذا يشير لنا أنه كانت هذه الساحة يعني آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز كانت الملعب الأساسي الذي تتحكم فيه وتحتكر روسيا. اليوم هناك تراجع في ظل الحرب الأوكرانية الروسية، وفي ظل تراجع روسيا بشكل عام والعقوبات التي أوقعت عليها من قبل أوروبا، وكأنها إشارة أنه تركيا اليوم باتت حاضرة في هذا النفوذ، ولن تسمح بأي يعني توترات تؤدي إلى خلل أو تؤدي إلى ضرر في مشاريعها الاستراتيجية.
1: طيب ذكرت حضرتك خط يعني الممر الأوسط يعني أو الميدل كوريدور، وهو أيضا ما أشار إليه هاكان فيدان في هذه الزيارة، يعني فقط لنوضح بأنه هو الخط الذي يمتد من آسيا الوسطى، بحر قزوين، أذربيجان، تركيا، أوروبا. إلى أي مدى أصبح الآن يعني وسط كل هذه التطورات التي تمر بها المنطقة، سواء في مضيق هرمز أو حتى في البحر الأسود وفي حرب أوكرانيا وروسيا، استكمال هذا الخط تحديدا ما يتعلق فيه من أذربيجان ونخشفان إلى تركيا بات ذو أهمية أكثر من أي وقت مضى؟
0: نعم، اليوم في ظل أزمة الممرات البحرية تعود أهمية الممرات البرية، وكل الدول حتى الرئيس ترامب تحدث عن أن هناك ممرات بديلة سواء عبر سوريا، دول الخليج، أو اليوم الممر الأوسط الذي نتحدث عنه الآن. عودة أهمية الممرات البرية في ظل الهشاشة وحالة الهشاشة الأمنية وحالة عدم القدرة على تأمين ممرات الملاحة البحرية، وبالتالي اليوم هذا الممر يعود بشكل قوي. ولا ننسى أن الرئيس أردوغان كان مشاركا قبل أسبوعين في قمة شانغهاي، وبالتالي التقى أيضا الرئيس إلهام علييف في مطلع هذا الشهر، وبالتالي قد يكون هناك نوع من التفاهمات على مزيد من يعني التطوير والمضي قدما في تنشيط هذا الممر والبدء به وتخفيف كل أي توترات ممكن أن تؤثر عليه، سواء المشاكل بين أرمينيا وأذربيجان، والذي تتدخل تركيا الآن في محاولة إيجاد يعني حلول ومنع، لأنه كان هناك اتفاقيات هشة منع عودتها لتؤثر على مشاريع استراتيجية مثل هذه. أيضا روسيا وإيران تنظران بترقب وحذر، وبالتالي تركيا حريصة على إدارة العلاقة مع روسيا وأذربيجان، عفوا مع روسيا وإيران، يعني اللذان ينظران إلى علاقة تركيا وأذربيجان المتنامية كتهديد، وبالتالي لا تريد كل من الدولتين أن يكون هناك دور تركي وترابط أذربيجاني، لأنه نعلم أن هناك منظمة الدول التركية، هناك يعني موارد للطاقة، هناك إمكانية لتغيير معادلة النفوذ في المنطقة، وبالتالي وجود هذا الممر عبر الصين وارتباطه بأوروبا سيشكل حالة نفوذ جيوسياسي غير مسبوق لتركيا وأذربيجان.
1: يعني اليوم كان بتصريحاتها كان فيدان رسالة موجهة إلى طهران تحديدا، يعني كما أشرت هذه التحديات هي تحديات ليست بالسهلة أمام استكمال هذا الخط. نعم. يعني نتحدث عن هواجز من نفوذ جنوب القوقاز، أيضا هذه الممرات قرب حدود إيران. نعم. جغرافية لديها هواجزها. نعم. كيف لأنقرة وباكو أن تتعامل مع هذه التحديات؟
0: يعني هو بالنسبة لإيران نظرت إلى هذا الممر عبر نهشفان أنه يهدد أمنها القومي، وكان هناك يعني قبل بداية الحرب على إيران نوع من التوتر حول هذا الممر، ولكن من الواضح أنه تركيا تتعامل أيضا بحساسية بالغة، لا تتجنب من خلالها أي مواجهة وأي توتر، لأنها تركز على الاقتصاد وتركز على الطاقة وتركز على استفادة الجميع يعني، وهي سياسة تركية متبعة، وبالتالي هي سياسة تفادي الاحتكاك والاصطدام بالأطراف التي تشعر بالخطر وبالتوتر من هذه المشاريع، ومحاولة تهدئتها عبر التأكيد أن هذه المشاريع لا تمس أمنها ولا تشكل خطورة عليها. هذا هو النهج الذي تسير عليه السياسة التركية، ولكن من الواضح أن الحراك الذي يستمر اليوم في ظل التوتر الأمني في

0: في الحرب الإيرانية الأمريكية لا يمكن أن نكون متفائلين بصدده من أنه يعني ننفي حدوث احتمالية التوتر في مثل هذه الممرات، لأنه الآن نرى على سبيل المثال فيما يجري في اليمن والسعودية هناك استهداف للبنى التحتية. صحيح. وبالتالي إذا أنت تتحدث عن مشاريع استراتيجية كبرى تعمل على إنشاء بنى تحتية كبيرة، تحدث عن خطوط سكك حديد كبرى من باكو تبليسي إلى كارس في تركيا، وخطوط نفط تمتد إلى ميناء جيهان وخط الممر الأوسط، كل هذه ليست مجرد خطوط ترسم على الخرائط، بل هي مشاريع يعني تحتاج مليارات الدولارات وسنوات من الإعداد. إذا لم تكن وضعت ضمانات لها بحيث لا تكون هي تتعرض للاستهداف أو تكون بطاقات استفزاز وضغط في أي توتر، ستكون هناك مغامرة كبرى. من الواضح أن تركيا تدرك ذلك، وما يجري في الخليج اليوم بين إيران ودول الخليج هو يعني يعطي دروس كبيرة، وواضح أن تركيا تدرك هذه التحديات وتحاول على حلحلتها بشكل يعني فيه نوع من الحكمة.
1: طيب دكتور، لابد أن أيضا أن نمر إلى ملف الغاز لأنه حيوي جدا تحديدا في ظل هذه الظروف الراهنة. أذربيجان كانت تعهدت بزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا إلى 20 أو مضاعفتها إلى 20 مليار دولار، وطبعا خط المرور الأساسي هو تركيا. أوروبا بحاجة ملحة إلى خطوط إمدادات بديلة، ما الذي يؤخر تحقيق الهدف إلى الآن؟
0: يعني الآن نعلم أنه بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت أوروبا بحاجة إلى تنويع مصادرها، واليوم يجري في الخليج وإغلاق مضيق هرمز واحتمالية يعني تهديد باب المندب يعني ضغط على الدول الأوروبية أن تنوع وارداتها من الطاقة من أكثر من طرف. وتعتبر أذربيجان يعني من أحد الدول الأساسية المرشحة أن تكون موردة للطاقة إلى أوروبا، ولكن أيضا إيران موجودة في هذه المنطقة وروسيا لديها، أنا قبل قليل تحدثت عن روسيا أن تراجعت مكانتها ولكن لا تزال حاضرة في المعادلة، وبالتالي الاستعدادات لبنية الطاقة أيضا تحتاج وقتا على المستوى اللوجستي، يعني التحضير لها وبناء خطوط. تركيا تعمل على هذا المجال منذ وقت طويل، هناك خط موجود ولكنه ليس بقدر أن يغذي القارة الأوروبية بهذا الشكل. ارتفعت الصادرات الغاز الأذربيجاني عن عام 2025 عفوا من 2024 إلى 2025 حوالي 65%، وبالتالي هذه نسبة كبيرة، ومن الواضح أن أذربيجان من خلال هذه اللقاءات والتحضيرات تسعى إلى المزيد وتوفير وتقدم نفسها كبديل مهم في مجال الطاقة.
1: أشكرك جزيلا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود الرنتيسي.

0: إلى ملفنا الثاني، ونتابع فيه التحول الميداني والاستراتيجي المتسارع في اليمن مع اشتعال المواجهات في مأرب والجوف والساحل الغربي والتصعيد الحوثي بالصواريخ والمسيرات في العمق السعودي، وسط تحذيرات دولية متزايدة من إحكام الحوثي سيطرته على منافذ باب المندب وتداعياتها على سلاسل إمداد الطاقة والملاحة العالمية وعلى تفاقم أزمة النزوح.
1: خريطة المواجهات في اليمن تعود للاشتعال مجددا، حيث دفعت القوات الحكومية بتعزيزاتها في صحراء الجوف للاقتراب من مركز المحافظة بالتزامن مع إحباط محاولات تسلل حوثية في حريب غربي مأرب وتكثيف الغارات على مواقع عسكرية في صعدة ومحيط المخا. الغارات لم تقف عند خطوط التماس، إذ كثف الحوثيون ضربات بالصواريخ الباليستية والمسيرات مستهدفين مدنا ومواقع في العمق السعودي. الرياض من جانبها أكدت أن أمنها وسيادتها خط أحمر، كما ردت بغارات لإضعاف قدرات الحوثيين الصاروخية وسط مساع لردع الهجمات دون الانزلاق في حرب إقليمية مفتوحة. التصعيد على الأرض دفع التنسيق العسكري إلى مستويات عليا، حيث بحث ولي العهد السعودي مع القيادة المركزية الأمريكية سبل تعزيز الدفاعات الجوية المشتركة وأمن الملاحة، في ظل مقاربة لواشنطن تقتصر على الدعم الاستخباراتي واللوجستي متفادية الانخراط الميداني المباشر. بموازاة هذا كله، تجاوز عدد النازحين أكثر من 125 ألف شخص شردتهم المواجهات الأخيرة، وسط شح الوقود وانهيار الخدمات الأساسية وتصاعد موجات اللجوء الخارجي. محاولات الحوثيين التمركز في نقاط مشرفة على مضيق

0: خاصة في محافظة الجوف؟
1: تحية لك وللمشاهدين. في محافظة الجوف بطبيعة الحال هناك معارك تدور وحققت تقدمات في أماكن مهمة للغاية، وهي تقترب الآن من مركز المحافظة. هناك تحصينات للحوثيين والجيش يحاول التعاطي معها والتعاون معها، والحقيقة أن القوات يعني تتحرك عسكريا في الجوف، وتتحرك أيضا في شمال مأرب وفي جنوب مأرب وفي البيضاء وفي أكثر من مكان، فيما تعيد تنظيم صفوفها في جنوب غرب البلاد، يعني في جنوب البحر الأحمر. وأعتقد أن خيار المعركة مع جماعة الحوثي هو الخيار الأكيد حاليا. يتعزز هذا من خلال تزايد النشاط الجوي للقوات الجوية والطيران، يضرب في كل مكان تقريبا ويلحق أضرار كبيرة بجماعة الحوثي. كل هذه المؤشرات أنا في تقديري تشير إلى أنه القوات تسلك خطا مختلفا تماما عما كان عليه الحال أثناء قبل انهيار هذه التهدئة التي بطبيعة الحال لم تكن سوى غطاء لتحضيرات.
0: قصدك انتقالها إلى الهجوم من الدفاع من الردع؟
1: نعم، يعني عندما كان هناك تهدئة بين الطرفين، في كان الطرف الآخر يحضر لعملية عسكرية وللتصعيد، الجانب الحكومي كان يتموضع في موقعه. لكن حتى خلال فترة التهدئة لم تتوقف الاشتباكات. أنا في تقديري أنه القوات الحكومية وهي شتى بطبيعة الحال، العنصر الجوهري في المسألة هو أن القوات الحكومية تتعدد حتى في ولاءاتها في إلى آخره، لكن التصعيد الحوثي الأخير أعطى هذه القوات يعني أو تسبب في حدوث تحول على مستوى هذه القوات. يبدو أن المملكة العربية السعودية اليوم تتصرف بشكل مناسب جدا مع هذه القوات. هناك تحرك لإدماج هذه القوات لإنهاء الفوارق التي نشأت خلال السنوات الماضية وجعلت منها جزر مختلفة. هذا من شأنه أن يوحد الجهد العسكري المشترك ويضعه تحت مظلة واحدة وعقيدة واحدة، وهذا الأمر أنا في تقديري سيحدث أثر كبير خلال معارك الفترة المقبلة.
0: لماذا ثقل القوات الحكومية منصب الآن على محافظة الجوف فيما الحوثيون سيطروا على معظم الساحل الغربي؟ يعني هل يكفي الاعتماد على القوات المشتركة في الساحل لاستعادة السيطرة أمام هذا التمدد؟
1: طبعا هناك مسافات متباعدة بين مسرح العمليات في الجوف ومأرب من جهة، وبين الساحل الغربي لليمن المسافة كبيرة جدا. يعني لا نتوقع أن تنتقل القوات من تلك المناطق في هذه المناطق في ضغط عسكري أيضا. أعتقد أن استراتيجية الحكومة والقوات المسلحة الحكومية كان هو تشتيت جهد يعني الحوثيين وتخفيف الضغط الذي يمارسونه على جبهة جنوب غرب الحديدة، لكن المشكلة لم تكن في عدم قدرة الحكومة القوات الحكومية الموجودة في المخا عن الدفاع عن هذه المدينة والدفاع عن باب المندب، وإنما هناك عوامل أخرى أيضا. اليوم هناك حديث متواتر وآخر هو كان تصريح لمحافظ الحديدة الذي يرجح وجود مؤامرة وخيانة. المؤامرة يعني تورطت فيها قيادات داخل هذه القوات وأطراف أيضا إقليمية للأسف الشديد. كل ذلك ساعد في هذا الانهيار غير المتوقع، بينما الترسانة العسكرية التي كانت موجودة والقوات والعدد الموجود من القوات كان كافي لصد هجمات الحوثيين وإفشال هذه الهجمات على هذه المنطقة الاستراتيجية. لهذا لجأت قوات الحكومة مع هذا التصعيد إلى تشتيت قوى الحوثي، ففجرت الموقف في أكثر من جبهة. عموما القوات الحكومية اليوم هي في حالة هجوم وليست في حالة دفاع.
0: طيب،
1: في حالة هجوم.
0: إذا ركزنا قليلا على باب المندب، إلى أي مدى معركة تحرير باب المندب من سيطرة الحوثيين هي معقدة بالنظر إلى أنهم سيطروا على العديد من الجزر المتناثرة المحيطة بهذا المضيق، وبالتالي أصبحوا يملكون زمام المراقبة وأيضا السيطرة في حال وجهوا يعني في المعركة؟
1: يعني في النهاية لابد من رأس مال عسكري مع جماعة الحوثي للسيطرة على هذه الجزر. هذه الجزر طبعا جزر ذات طبيعة قاسية جدا، ليست قابلة للحياة. لكي تصبح مسيطر على هذه الجزر ينبغي أن تكون لديك موارد هائلة تتخندق فيها، تتوفر لك موارد للعيش، المياه، الأغذية إلى آخره إلى آخره، قدرة على التخندق بحيث تتجنب هجمات أخرى. أنا في تقديري أنه فارق القوى النارية الآن في حال تحركت القوات الحكومية، القطع البحرية، يمكن أن تنهي أثر ووجود الحوثيين في هذه

0: يجذر بكل سهوله، حتى تحصنهم في في في محيط مضيق باب المندب في التباب، وفي هذا الامر سهل جدا لانه هذا التعامل معهم من خلال الطيران والطيران المسير ايضا، الطيران الحربي والطيران المسير وممكن الطيران المروحي ايضا. هذه المساله بكل بساطه يمكن التعامل معها. ايضا المدفعيه ذاتيه الحركه الذكيه، انواع الاسلحه التي ربما لم يتعود عليها الحوثيون اليوم. هناك تحول نوعي في طبيعه الاسلحه التي منحت للقوات الحكوميه. في السابق كانت هذه القوات الحكوميه تفتقر الى اسلحه، خصوصا الاسلحه التي الخاصه بالهجوم بالهجمات على الدروع. هذا الامر لم يكن متوفر لدى القوات الحكوميه. كان خلال السنوات الماضيه هناك تقنين على القوات الحكوميه، لهذا الدفاع والاستماتة التي أبدتها القوات الحكومية خصوصا في مأرب وفي محافظة تعز كانت تعتمد على إرادة الناس وعلى إرادة المقاتلين أكثر من كونها تعتمد على الأسلحة التي لديهم.
1: سيد ياسين، بالحراك الدولي اليوم على ماذا تفوضهم الولايات المتحدة؟
0: الولايات المتحدة تصدر عنها إشارات يعني متباينة في الحقيقة. يعني نائب الرئيس والرئيس يقول الرئيس يقول أنهم توسلوا إليه، ونائب الرئيس يقول لدينا تواصل مع الحوثيين. لا أدري يعني ما الذي سيفضي إليه هذا النوع من التواصل. هناك واقع نشأ في مضيق باب المندب، هذا الواقع يتصادم بشكل مباشر مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر لا يحتاج إلى تحليل ولا يحتاج إلى تنبؤ ولا يحتاج إلى توقعات. يعني إذا أضيف مضيق باب المندب إلى أوراق الضغط الإيرانية التي تمارسها على الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يعني أن الموقف العسكري لإيران سيتعاظم، وفرص إيران في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وفي كسب المعركة الحالية أعتقد أنه كبيرة جدا.
1: بالتالي بهذه المسألة تحديدا، هل ترى أن ورقة المضيق سوف تفتح بابا للتفاوض؟ يعني سوف تكون ربما سبب ضاغط لأن يتم فتح باب للتفاوض، كون التصعيد العسكري بشكل واسع ليس بمصلحة أي طرف.
0: لا، التصعيد العسكري هو الحل، التصعيد العسكري هو الحل، ليس أمام القوات الحكومية والدولة والسلطة.
1: أنا لا أتحدث عن داخل اليمن. يعني في حال توسع هذا الصراع العسكري، في حال توسعت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر واضطرت الأطراف الخارجية إلى التدخل، السعودية استمر مهاجمة السعودية، نحن بدنا نتحدث عن نزاع خارج الحدود اليمنية، نزاع إقليمي، هل هو في مصلحة أي طرف؟ من هنا كان السؤال، إذا ما كان سيكون سبب لفتح
0: هو بدأ التطور. نزاعا إقليميا، هو بدأ كنزاع إقليمي، لأنه أول شيء أعلنه الحوثيون هو فرض الحصار البحري على المملكة العربية السعودية، ثم أشعلوا المعركة البرية، فورا بدأوا بمهاجمة المملكة العربية السعودية. إذن هذا قد حصل الآن. التفاوض، اختيار الطريق السلمي، لن يفيد في شيء. يعني لا يمكن أن يقنع الحوثيين أولا بالانسحاب من منطقة باب المندب.
1: من سيفاوض هنا هو إيران. يعني القصد من ذلك أن يفتح باب التفاوض على شروط أقوى بين الولايات المتحدة وإيران، لأن إذا تم التفاوض هناك الحوثي بالنهاية ورقة.
0: لا، هذا أريد أن أؤكد على هذه النقطة بشكل أساسي. أولا، إيران لن تفاوض على مسألة سيطرة الحوثيين على باب المندب، ولكن بإمكانها أن تذهب مع الأطراف الدولية إلى فكرة استئناس الحوثي، يعني الحصول على ضمانات بأنه لن يستهدف السفن الدولية. ترامب قالها بصريح العبارة، قالها توسلوا إلي وتعهدوا بأنهم لن يهاجموا السفن الأمريكية والغربية ولا أي سفن تخص دول العالم سوى السفن السعودية. لكن نحن في إطار صراع مفتوح بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي سيمنع إيران من استخدام مضيق باب المندب في هذا الصراع؟
1: هذا لا ضمانات.
0: طالما والصراع مفتوح بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، سيبقى باب المندب ورقة عسكرية بيد إيران.
1: يعني هل ستقبل الولايات المتحدة التي الآن مشكلتها في مضيق هرمز ولا تريد إدارة أو سيطرة إيران على مضيق هرمز، أن تحكم إيران أيضا سيطرتها عبر الحوثي على باب المندب؟ هذا من جهة. هذه نتحدث هنا عن الولايات المتحدة. ماذا عن السعودية؟ هل سوف تقبل الدول الخليجية، أوروبا المتضررة، هل سيقبلون ببقاء الحوثي أو سيطرة الحوثي على باب المندب، أم سيقودنا ذلك إلى طريق من طريقين، إما تصعيد عسكري واسع النطاق أو حل سياسي؟
0: هذا الأمر ربما كان يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية منطقيا لن تقبل، ويفترض ألا تقبل. المملكة العربية السعودية أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية رفضا للوضع الناشئ في جنوب البحر الأحمر، كذلك المجموعة الأوروبية. موقف بريطانيا اليوم في مجلس الأمن في الجلسة التي عقدت من أجل مناقشة هذا الموضوع، موقفها قوي جدا، وطالبت بصريح العبارة

0: الوقوف عسكريا الى جانب المملكه العربيه السعوديه فيما يتعلق بالتطور الناشئ جنوب البحر الاحمر. قبل ذلك كان المجتمع الغربي دائما يقبل بفكره ان الحوثيين يكون لهم سهم كبير جدا في حكم اليمن. وكان يطالب بقيه الاطراف بما في ذلك الحكومه الشرعيه المعترف بها دوليا ان تكون جزء من حكومه وفاق وطني يهيمن عليها الحوثيون. لكن بعد التطورات التي شهدتها السنوات الماضيه هذا الامر لم يعد متاحا، ولهذا سيطره الحوثيين على منطقه باب المندب تطور خطير جدا يتصادم مع مصالح المجتمع الدولي بشكل كامل. يمكن لتصفيه الحسابات بين القوى الدوليه ان تبقي سيطره الحوثيين محل نقاش بين اطراف دوليه، لكن هناك اطراف لا يمكن لها إلا أن ترفض وجود الحوثيين وتعمل على إزالة هذا الوجود، وهذا الأمر لن يكون إلا عبر عملية عسكرية.
1: ولكن كيف ذلك إذا كانت الولايات المتحدة غير مستعدة للتدخل العسكري لأنه لديها حساباتها الانتخابية ولديها أيضا مشكلتها في مضيق هرمز؟ أوروبا لن تتدخل عسكريا لأنها أصلا متورطة في أوكرانيا. هل قادرة القوات الحكومية أو السعودية والقوات الحكومية أو تحالف الدولي الذي يقود السعودية على حسم هذه المعركة إذا لم يكن هناك من تدخل دولي خارجي؟
0: المملكة العربية السعودية والقوات اليمنية يعني والحكومة وحليفها الحكومة والقوات اليمنية قادرة على التعامل العسكري مع جماعة الحوثي. بالنسبة لموقف ترامب أنا أعتقد يختلف حتى عن موقف المؤسسات الأمريكية. ترامب كان يعتقد أنه في حربه على إيران التي استمرت 40 يوما كان يطلب من السعودية ودول الخليج أن تكون لها شراكة مباشرة في هذه الحرب، لكن هذا الأمر لم يكن يستقيم خصوصا وأن هذه الحرب كانت حرب إسرائيلية أمريكية على إيران، واتخذت دول المنطقة موقفا عقلانيا. اليوم تصريحات ترامب كان أنا أنظر إليها بأنها تصفية حسابات لا أقل ولا أكثر. ثانيا هو يريد أن يصدر موقف للناخب الأمريكي بأنه الزعيم الذي يرفض الحروب وأيضا أطراف دولية تأتي إليه وتركع أمامه وتطالبه بعدم التدخل. في الحقيقة على الميدان هناك تنسيق أمريكي سعودي على المستوى العسكري، قائد القيادة المركزية الأمريكية يتواجد هناك وخبراء أمريكيون عسكريون وفقا لبعض المصادر متواجدون هناك، والحديث بشكل صريح واضح بعد لقاء ولي العهد السعودي مع قائد القوات المركزية بأنه الدور الأمريكي سيكون فعال فيما يتعلق بالدعم اللوجستي في حرب في الحرب التي تخوضها السعودية.
1: سيد ياسين، هناك أكثر من 125 ألف نازح، أيضا هيومن رايتس ووتش قالت بأنه هجمات الحوثيين على السفن التجارية ترقى إلى جرائم حرب. وسط كل ذلك مجلس الأمن تداعى إلى عقد جلسة، ما المتوقع منها؟
0: أعتقد أنه يتشكل رأي عام دولي ضاغط ضد التطور الحالي في جنوب البحر الأحمر مما يرفع على الأقل الغطاء أو على الأقل يعطي مبرر للحكومة السعودية وللحكومة اليمنية بأن تتصرف بالشكل الذي يتفق مع مصلحة البلدين ومصلحة المجتمع الدولي أيضا. الحكومة اليمنية تتصرف وفق واجباتها الدستورية والمفروض أن تستعيد هذه المنطقة. هذا الأمر سيتم من خلال شراكة ميدانية وثيقة مع المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الماضية كانت تتعرض لضغوط غربية في تدخلها العسكري في اليمن. اليوم هذا النوع من النقاشات التي تدور وفي الحقيقة هذه النقاشات توفر رأي عام دولي ضاغط ضد الحوثيين وإيران وتوفر في الوقت ذاته مظلة للمملكة العربية السعودية لكي تقوم بمهمتها العسكرية بعيد عن الضغوط التي اعتادت عليها خلال الفترة الماضية.
1: أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي.

0: إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة، تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا يتجاوز جبهات القتال التقليدية مع اتساع الضربات المتبادلة لتشمل خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية واقتراب الهجمات من حدود دول حلف الناتو. تطورات ترفع المخاوف من امتداد المواجهة إلى نطاق أوروبي أوسع.
1: لم تعد المواجهة الروسية الأوكرانية محصورة داخل ساحات القتال، فمع اتساع نطاق الضربات المتبادلة باتت خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية وحتى أجواء دول حلف شمال الأطلسي جزءاً من مشهد التصعيد. روسيا كثفت هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية مستهدفة خطوط السكك الحديدية في غرب البلاد، مبررة ذلك بوصول الأسلحة الأوروبية من خلالها. وفي ميناء تشورنوموريسك على البحر الأسود، أعلنت وزارة الدفاع

0: الروسية إلحاق أضرار بسفينة شحن وعبارة مخصصة لنقل المركبات ضمن حملة متصاعدة شملت عدة موانئ. أما الهجوم على قطار ركاب قرب معبر يهودين على مسافة كيلومترين من الحدود البولندية فأثار قلقاً أوروبياً واسعاً، لا سيما أنه وقع بعد وقت قصير من مرور قطارات تقل مسؤولين وشخصيات غربية بارزة. في المقابل واصلت أوكرانيا استهداف منشآت داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، فيما تتهم موسكو كييف بتكثيف قصف المنشآت المدنية. وعلى حدود الناتو تبدو المؤشرات أكثر خطورة. بولندا تعزز حماية معابرها مع أوكرانيا وتضع مقاتلاتها في حالة تأهب، بينما أسقطت مقاتلة تابعة للحلف طائرة مسيرة دخلت أجواء ليتوانيا من جهة بيلاروسيا من دون حسم مصدرها. وفي بحر البلطيق اتهمت الدنمارك سفينة حربية روسية بإطلاق مشاعل حرارية باتجاه مروحية عسكرية دنماركية. وسط هذا المشهد تتمسك تركيا بمنع انتقال الحرب إلى البحر الأسود، وتؤكد أنقرة أن تطبيق اتفاقية مونترو ومبادرة الحبوب أسهما في الحد من اتساع الصراع.
1: تؤثر الحرب الأوكرانية بشكل جدي في البحر الأسود، وقد بذلنا جهودا حثيثة لإبعاده عن الصراع. إن امتداد الحرب واستهداف السفن المدنية تهديد غير مقبول للأمن ولعمليات شركاتنا، ونحن نوجه التحذيرات اللازمة للأطراف. نؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية.
0: ومع تمدد الضربات نحو حدود دول الناتو واتساع دائرة الاستهداف، تتصاعد المخاوف من خروج الحرب عن نطاقها الروسي الأوكراني وتحولها إلى مواجهة تهدد أمن أوروبا بأكملها.
2: وينضم إلينا من برلين الباحث في العلاقات الدولية الدكتور خليل عزيمة. مساء الخير دكتور وأهلا بك. يعني هذه الحوادث المتكررة على حدود دول في الناتو، هل تختبر من خلالها روسيا حدود الردع الأطلسي، أم أنه المواجهة قد تتوسع إلى مواجهة مع الناتو برأيك؟
3: تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام. الحقيقة إلى الآن الحرب هي الروسية أوكرانية ولم تتوسع إلى الحرب الروسية أطلسية. ما تقوم به روسيا من خلال اختبار حدود الناتو من خلال سواء المسيرات أو القصف كما ذكرتم في تقريركم على المعبر مع أوكرانيا وبولندا وفي الدنمارك، هي عملية اختبار وليس جديدة، سبقها ذلك عدة عمليات مثل أيضا مثل مطار ليبسك هالا أيضا مسيرة. إذن تتبع روسيا سياسة عدم الدخول مباشرة بحرب مع الناتو، وإنما تقوم بعمليات كما قلنا اختبار حدود وعمليات استفزاز من خلال عمليات هجينة تتمحور حول مسيرات، حول هجمات إلكترونية، بحيث يكون صعب تحديد هوية رسائلها. هي تريد الضغط على الدول الأوروبية وخاصة على الداخل الأوروبي والتأثير على المزاج العام للشعب في داخل الدول الأوروبية، وهذا يؤثر خاصة في موضوع الانتخابات سواء كانت المحلية أو البرلمانية، وهذا أدى إلى صعود تيارات الأحزاب اليمينية المتطرفة. هذا ما كان الأسبوع الماضي مثلا في ساكسونيا أنهالت وفوز حزب البديل بأغلبية ب 44%، وهذه أول مرة حزب يميني في أوروبا يصل إلى مثل هذه النتائج. هذه طبعا من ما تريده روسيا للتأثير على القرار السياسي الأوروبي والمتعلق بالاستمرار بدعم أوكرانيا عسكريا، وهذا ما ترفضه الأحزاب اليمينية. لذلك تؤثر هذه الضربات باتجاهين، باتجاه دعم الأحزاب اليمينية وباتجاه آخر زعزعة المزاج أو التأثير على المزاج الأوروبي الشعبي، وأن كافة الأوضاع الاقتصادية الموجودة في أوروبا سببها هي قيام دولهم وأحزابهم الحالية.

0: حاكمة بدعم أوكرانيا. هذا ما تريد أن توصله روسيا إلى الدول
1: طيب،
0: الأوروبية وخاصة إلى الداخل الأوروبي.
1: أين يمكن أن يتحول برأيك الاختبار إلى مواجهة مباشرة؟
0: الاختبار يمكن أن يتحول إلى مواجهة مباشرة في حال تعدي خطوط معينة. يعني رأينا اليوم بعد أو والأمس طبعا بعد ضربة على حدود الناتو في بولندا، أن الطيران البولندي في الجو مستنفر. هناك أيضا وجود الطائرة في ليتوانيا أيضا استنفار وتم إسقاطها أيضا. هذه الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة في حال حدوث احتكاك مباشر، لكن إلى الآن دول الناتو أو الناتو بشكل عام تتبع بأسلوب ضبط النفس والعقلانية في العمل. لكن أيضا لا يمكن، يعني من جهة أخرى، حتى إذا أرادت بعض الدول من الناتو تطبيق مثلا المادة الخامسة، لا ننسى أن هناك أيضا في الناتو الولايات المتحدة، وهناك دونالد ترامب الذي سيعارض أي شيء يمكن أن يتعلق بدخول الناتو في حرب مباشرة مع روسيا، وخاصة بعد أن كان موقف الدول الأوروبية فيما يتعلق بحربه على إيران. هذا الأمر لن يغفره ترامب، وبالتالي يعني حتى لو حاولت بعض الدول الدخول وجر الناتو إلى مواجهة مع روسيا، أعتقد، وهذا رأيي الشخصي، أعتقد أن ترامب سيعارض ذلك، وهذا يعني مستشفى من مواقفه من الحرب ومواقفه من الحرب في على أوكرانيا ودعم ويعني التوافق والصداقة مع بوتين.
1: طيب، أمين عام حلف الناتو مارك روتا قال تعليقا على هذه الحوادث أنه الردود على الهجمات الروسية قادر الناتو أو يمتلكها الناتو، وهذه القدرات لا تكون دائما ظاهرة أو معلنة للرأي العام. هل هو هنا يخاطب الرأي العام الأوروبي؟ وهل مثل هذا الخطاب مطمئن فعلا للداخل الأوروبي الذي بقسم كبير منه يبتعد من استمرار الدعم الأوكراني والحرب تطول ولا تحسم؟
0: طبعا، وخاصه ان يعني الان اصبح المواطن الاوروبي ليس فقط السياسيين في اوروبا يشعرون ان فعلا الخطر يمكن ان ينتقل الى داخل اوروبا. لذلك راينا التصريحات البولنديه بان والمخاوف البولند في مخاوف بولندا بان هناك مخاوف لدى بولندا ان يجب على اوكرانيا الا تخسر هذه الحرب، لان خساره اوكرانيا هذه الحرب يعني بدايه حرب ضد بولندا ودول البلطيق على الاقل هذه الدول. لذلك الكثير، يعني رغم أن هناك من يمتعض من الدعم الأوروبي إلى أوكرانيا طبعا من الشعوب الأوروبية، لكن هناك من يعتبر أن أوكرانيا تدافع عن الأمن الأوروبي، وأن بالفعل أن روسيا تهدد الأمن الأوروبي، وخاصة بعد كما قلنا العمليات الاستفزازية سواء بالمسيرات أو بالهجومات الإلكترونية، وأيضا بعض الأعمال التخريبية. أيضا هناك بعض الأعمال تتبع لأشخاص يرتبطون بجهات معينة روسية. لكن بشكل عام كل الدول الأوروبية ما زالت متمسكة بالدعم الكامل لأوكرانيا، وتصريحات أمين عام الناتو هي تصب في ذلك، أن الناتو لن يدخل مباشرة في الحرب لكن لن يتوقف عن دعم أوكرانيا بالسلاح والعمليات اللوجستية من أجل الصمود وعدم هزيمة أوكرانيا. الآن رغم أن كل الأطراف لا تريد هزيمة أوكرانيا ولا تريد هزيمة روسيا، تريد اتجاه بحل هذه الحرب بالطرق الدبلوماسية وبما يضمن وحدة أراضي أوكرانيا وسيادة أوكرانيا. ودعينا فقط ننوه أن هذا التصعيد الكبير الذي نراه الآن ما بين أوكرانيا وروسيا من الضربات المختلفة في داخل روسيا وفي داخل أوكرانيا، هذا لا يعني أن عملية المفاوضات قد انهارت. بالعكس تماما، أن هناك بالفعل هناك زخم كبير من أجل هذه المفاوضات، والآن هذا التصعيد هو لكسب أوراق أكثر على طاولة المفاوضات وأوراق ضغط أكثر سواء بالنسبة لأوكرانيا التي

0: استطاعت بالفعل نقل الحرب إلى داخل روسيا،
1: ولكن
0: وبدأ
1: على
0: المواطن
1: ماذا
0: الروسي أن
1: تبني
0: يشعر
1: ذلك
0: بالحرب.
1: سيد خليل؟ على ماذا تبني ذلك؟ لأنه شروط روسيا حتى بعد زيارة ويتكوف وجاريد كوشنر الأخيرة لم تتغير، يعني لم تقدم أي أو لم تبدي انفتاحها على أي تنازلات، وبالتالي إما أن تسير المفاوضات أو التسوية بالشروط الروسية أو لن تسير من وجهة نظر موسكو.
0: هذا بالتأكيد من خلال كوسيط هي الولايات المتحدة، ولكن وجهة نظري أنا أن لا تفاؤل فيما تقوم به الولايات المتحدة، لا تفاؤل بما يقوم به ترامب، ليس لديه أي خطة، إنما يريد تنفيذ مطالب بوتين حرفيا كما وعده في قمة ألاسكا. لكن هنا نتطلع إلى جهات أخرى تكون أكثر وسطية وأكثر عقلانية في حل هذه الحرب. يعني ترامب لم يستطع إلى الآن إنهاء معاناة أهل غزة، لم يستطع إلى الآن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط في الخليج العربي والآن الباب المندب، وبالتالي لن يستطيع حل الحرب في أوكرانيا. هنا دور الدول الأخرى، وبرأيي أنا هنا تركيا يمكن أن تلعب الدور الأكبر في عملية الوساطة بين الطرفين،
1: هل
0: خاصة
1: المشكلة دكتور، هل
0: التركية.
1: المشكلة بمن يلعب دور الوساطة أم المشكلة بتمسك الطرفين بسقف شروطه؟
0: طبعا تمسك الرئيس بوتين بشروطه نابع عن ثقته الكبيرة بموقف ترامب الموافق على كافة شروطه ولا يتم مناقشتها، ويتم ومنذ ما استلم ترامب البيت الأبيض وهو يمارس الضغط على أوكرانيا بشكل كبير ولا يضغط على روسيا. لكن عندما تكون دول أخرى كما قلنا كتركيا التي تتمتع بعلاقات طيبة وجيدة مع أوكرانيا ومع روسيا، يمكن أن تدخل مع دول أخرى أو منفردة بوضع خارطة طريق معينة، وروسيا تحت هذه الضربات الأوكرانية على منشآت النفط والصناعات المنشآت الصناعية المتعلقة بالصناعات العسكرية، وخسرت تقريبا نصف إنتاجها من النفط، يمكن أن تخضع لي أو تقدم تنازلات معينة وتغير شروطها. لكن كما قلنا وجود ترامب كوسيط منحاز إن صح التعبير إلى جانب الروس وينقل الرواية الروسية، هنا المشكلة. لكن مع وجود طرف آخر يوازي ويستخدم سياسة الموازنة بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى الضغط الداخلي في روسيا الاقتصادي والعقوبات، ستغير روسيا موقفها ويمكن أن تغير من شروطها إلى شروط أكثر
1: نعم،
0: عقلانية وأكثر واقعية ويمكن أن تنفذ.
1: أشكرك جزيلا من برلين الباحث في العلاقات الدولية خليل عزيمة. وبهذا نصل إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي. محمد سجل، محمد.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة بما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف هال.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
9: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
10: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
9: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
10: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
9: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
10: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: غارة يمنية تستهدف مواقع الحوثيين في منطقة ضوباب بتعز، ومجلس الأمن يبحث أمن الملاحة في باب المندب. ثمانية صباحا بتوقيت إسطنبول، أهلا بكم في هذه النشرة وبها من عناوين. انفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران، وديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. 5 شهداء في غزة، وحماس تعلن استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام بغارة إسرائيلية على خان يونس.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. استمرت المواجهات بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين على عدد من محاور القتال في اليمن، وقال المتحدث باسم القوات الحكومية إن غارات جوية استهدفت مقرا وعتادا تابعا للحوثيين في منطقة ذوباب بمحافظة تعز. وأفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها مواقع في غربي المحافظة عقب هجوم مضاد على قوات الحوثيين. أعلن الدفاع الجوي السعودي اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي قبل دخولها المجال الجوي لمكة المكرمة. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي إن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، وأن السعودية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه الحوثيين وسلوكهم العدائي. هذا عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن التطورات في باب المندب بعد أيام من سيطرة الحوثيين على مناطق في الساحل الغربي لليمن. ودعا عدد من المندوبين خلال الجلسة إلى خفض التصعيد وضمان أمن وحرية الملاحة في المضيق. ونددت عدة دول بالهجمات التي استهدفتها السعودية وعبرت عن تضامنها مع المملكة. من جانبها أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. أوضح أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة في مضيق هرمز واستهدفتها، وأنها الثالثة التي يتم إسقاطها خلال يوم واحد. قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين. وأكد فانس أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأضاف أن حركة الملاحة عبر المضيق عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية.
1: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد الضغط على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطا متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية في فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية. نسرين حامدي، تريت عربي.
0: قال وزير الخارجية التركية كان في دان أن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب، داعيا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني في باكو إلى وقف الحرب فورا.
2: الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ندعو إلى وقف الحرب فورا. كما أن أنقرة تولي أهمية خاصة لاستقرار جارتها إيران، من الضروري ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب، وتركيا تجري اتصالات مع جميع الأطراف المعنية سعيا إلى إيجاد حل لهذه الأزمة.
0: وفي قطاع غزة، قالت حركة حماس إن قائد لواء رفح في كتيب القسام نائل أبو عبيد استشهد في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة، وأضافت أن أبو عبيد استهدف في قصف لخيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي في خان يونس، كما استشهدت طفلة في الغارة وأصيب أكثر من 14 وفق مصادر طبية فلسطينية. واستشهد أيضا 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب 7، بينهم طفل جنوبي مدينة غزة، واستشهد 3 آخرون في حي الشيخ رضوان وفي منطقة الشيخ عجلين وفي مخيم جباليا. كما استشهد 6 فلسطينيين في انهيار مبنى سكني في منطقة الصنعاء جنوب غرب مدينة غزة، بينما لا يزال نحو 60 آخرين عالقين تحت الأنقاض. وأفادت وزارة الصحة في القطاع وشهود عيان بوصول جثامين الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. وقال الدفاع المدني في غزة إن عمارة السعادة المكونة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، موضحا أن طواقمه تعمل بالتعاون مع بلدية غزة للوصول إلى العالقين في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة. يواصل الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا إحداث ارتدادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها عقب الزلزال السياسي والإعلامي الذي فجره العمل السينمائي الحائز على إحدى جوائز مهرجان البندقية السينمائي الدولي. ويتضمن الفيلم شهادات لضباط وجنود إسرائيليين حول آليات استهداف المدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
3: دون دقيقة تصفيق، هكذا كان استقبال الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا خلال عرضه الأول. لتجيش إسرائيل مختلف مؤسساتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية لمواجهة تداعياته التي لا يزال صداها يتردد داخل إسرائيل وخارجها. الفيلم السينمائي الحائز على إحدى جوائز مهرجان البندقية السينمائي الدولي تسبب في زلزال سياسي وإعلامي لتضمنه شهادات لضباط وجنود إسرائيليين عن آليات استهداف المدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. ليعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته أن الفيلم يأتي ضمن ما وصفه بموجة عالمية من التحريض ضد اليهود، وقال إن إسرائيل تخوض مواجهة ضد ما وصفه بالتحريض العالمي المعادي للسامية. كما برزت دعوات للتحقيق مع العسكريين الذين شاركوا في الفيلم وكشف هوياتهم، إلى جانب مطالبات باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين عليه. ووقع مئات من جنود الاحتياط في وحدة استخبارات عسكرية عريضة تطالب قيادة الوحدة بالتحقق مما إذا كان من بين المشاركين في الفيلم عناصر ينتمون إليها، داعين إلى محاسبة أي شخص يثبت تورطه فيما وصفوه بالإساءة إلى الوحدة وقيمها.
4: We see this notion of NASA
3: الفيلم الذي استغرق إعداده 3 سنوات وأخرجه الصحفيان الإسرائيليان يوفال أبرام وراشيل تسور يستمد اسمه من مصطلح عسكري متداول داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ويشير إلى أن عمليات الاستهداف تمر بسلسلة إجراءات تبدأ بتحديد الهدف ومراقبة هاتفه وتحديد موقعه، ثم احتساب عدد المدنيين المتوقع وجودهم في محيطه قبل رفع قرار الضربة للموافقة. ومن هنا جاءت تسمية نازا، وهو اختصار من العبرية ومعناه ضرر جانبي، ويقول صناع الفيلم إنه يستخدم داخل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية للإشارة إلى عدد المدنيين المتوقع سقوطهم جراء الهجوم. شيماء عاصم، تلت عربي.
0: وللمزيد من التفاصيل تنضم إلي من غزة زميلة ربا العجرمي لتطلعنا بمزيد من التفاصيل عن آخر التطورات في غزة، لا سيما انهيار هذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق.
4: أهلا بك أحمد. فعليا هو حدث مؤلم ومؤسف تردد في قطاع غزة مع ساعات الصباح أو الفجر الأولى لهذا اليوم، حيث انهار مبنى سكني مكون من 5 طوابق على الأقل في منطقة الصناعة الواقعة وسط غزة، انهار فوق رؤوس النازحين الذين لجأوا إليه بعدما انعدمت الخيارات أمامهم وبعدما طال الدمار العديد من الأحياء السكنية ودمر الجيش الإسرائيلي المباني المتعددة في قطاع غزة، ودفع آلاف النازحين الذين كانوا يتواجدون أو آلاف السكان الذين كانوا يتواجدون فيما يعرف بالمنطقة الصفراء والتي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتضم بها مساحة لا تقل عن 70% من مساحة القطاع. الانهيار جاء بعد سلسلة ضربات واستهدافات وغارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيان في محيط هذه المنطقة، تصدع في الأعمدة الخرسانية والأسقف الخرسانية، جعل هذا المبنى آيل للسقوط، وبالتالي في ساعات متأخرة من الليل أو فجر هذا اليوم الساعة 3 فجرا تحديدا انهار هذا المبنى. بداخل هذا المبنى أحمد أكثر من 20 عائلة، هناك 60 مفقودا تحت الأنقاض، وتتحدث فرق الدفاع المدني عن انتشال 8 شهداء من موقع الحد، غالبيتهم من الأطفال وعشرات المصابين، وما زالت الجهود تبذل وهي جهود مضنية مع عدم توفر المعدات والآليات الثقيلة الكافية واللازمة لإنقاذ المفقودين تحت الأنقاض. لربما الأمر الهام أحمد هو أن هذه البنايات

0: ليست بناية أو اثنتان في قطاع غزة. ففرق الدفاع المدني تقدر بأن أكثر من 50% مما تبقى من مباني سكنية في غزة هو آيل للسقوط والانهيار في أي لحظة. ومع اقتراب فصل الشتاء تزداد فرص هذه الانهيارات مع الأمطار، مع العواصف، مع الرياح، وهذا ينذر بكارثة حقيقية في قادم الأيام مع اقترابنا من فصل الشتاء من جهة، ومن جهة مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات وشن الهجمات التدميرية عبر الطائرات الحربية تسقط ما زالت أطمانا من المتفجرات على المباني السكنية. والأيام الماضية كانت هناك عمليات تحذير لمربعات سكنية، كان الجيش الإسرائيلي عندما يستهدف منزل واحد يدمر على الأقل 20 منزل في محيط المربع السكني الذي كان يتواجد في هذا المنزل، وبالتالي القدرة التدميرية عالية جدا والمنازل آيلة للسقوط متصدعة، وضعها الهندسي صعب للغاية كما يشير الطواقم الهندسية، وحتى عملية إزالتها أو إزالة الأخطار منها ليست أولوية في هذه المرحلة أحمد، لأن الأولوية هي الوصول إلى جثامين الشهداء تحت الأنقاض، تكريمهم بالدفن وإطفاء نيران عائلاتهم التي ترى أنهم ما زالوا تحت الأنقاض ولا يمكنهم الوصول إليه. الجهود ما زالت تبذل حتى هذه اللحظة في محيط موقع الحدث، وفرق الدفاع المدني والإسعاف تتواصل في عمليات إنقاذ المفقودين تحت الأنقاض، وهذه العملية تستمر منذ ساعات وحتى اللحظة متواصلة بفعل ضخامة هذا الحدث وضخامة هذا المبنى الذي انهار فوق رؤوس ساكنيه.
1: أشكرك جزيلا، شكرا الزميلة ربا العجرمي، كنت معنا من مدينة غزة عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. ناقش مجلس الاتحاد الأوروبي قرارات تتضمن فرض عقوبات جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الأمينة كايا كالاس إن أنشطة السلب والسطو التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا مستمرا، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين بلغ أعلى مستوياته. فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على عمل طواقم كهرباء الخليل في المناطق المصنفة جيم، تلزمها بالحصول على موافقة إسرائيلية قبل الدخول لتنفيذ أعمال الصيانة.
2: جنوب مدينة الخليل تتداخل مناطق H2 مع أخرى مصنفة جيم وفق تقسيمات فرضتها اتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل. هنا يفرض الاحتلال الإسرائيلي قرارا جديدا يلزم طواقم كهرباء الخليل التابعة لبلدية المدينة بالحصول على موافقة للعمل في مناطق جيم وسط تمدد استيطاني يتسع في المكان يثير قلق الأهالي.
3: هذا راح يؤدي لتعطيل الحياة هون موجود، لتعطيل الكهرباء، لتعطيل الخدمات التي تقدمها البلديات، وإذا بدوا في قضية الكهرباء ستستمر هاي قضية المية، قضية خدمات البلدية، قضية إصلاح البنية التحتية وما إلى ذلك من هاي القضايا. على هاي المنطقة بعدد سكان كبير جدا، أي خلل فيها بيأثر وبيكبر وبيصير فيش إمكانية لأنك تتعاطى مع الموضوع.
2: 4 آليات ومعدات صيانة احتجزها الاحتلال الإسرائيلي في حلحول خلال الأشهر الماضية وفق كهرباء الخليل. ومناطق الامتياز تمتد خارج حدود المدينة إلى حلحول وأجزاء من القرى الشرقية وصولا إلى مناطق مثل بيرين، حيث تجمعات فلسطينية تواجه تهديدات متواصلة بالترحيل. وترى كهرباء الخليل في هذه الإجراءات إعاقة مباشرة لعمل طواقمها وتقديم خدماتها.
4: كنا سابقا نعمل بحرية في جميع المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة الاستجابة لتقديم الخدمات للمشتركين، لكن في الآونة الأخيرة أصبحنا مطالبين من الجانب الإسرائيلي بالحصول على موافقات مسبقة من طرفهم لتنفيذ أعمالنا في المناطق المصنفة جيم، مما يؤدي إلى عدم الاستجابة بسرعة للخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيل الفرق الفنية في بعض الأحيان.
2: شبكة كهرباء الخليل تخدم 100,000 الاشتراكات، بينها 10,000 في مناطق يشملها القرار الجديد، واقع يضيف إلى تقسيمات الخليل مستوى آخر.

0: نريد جوزيف، هنا بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصير الجيش اللبناني في أداء مهامه في الجنوب اللبناني وقلع عون خلال استقباله وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكنن. إن الجيش عزز من انتشاره في القرى غير المحتلة وفي مناطق أخرى في الجنوب، وأشار إلى أن الجيش يؤدي مهامه في ضبط الحدود الشرقية والشمالية وفي مكافحة الإرهاب رغم محدودية الإمكانات. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الإقبال المتزايد من المستثمرين يعكس حجم الفرص المتاحة في السوق السورية. وأكد الشرع في كلمة خلال قمة الإعلام العربي المنعقدة في دبي أن حجم الفرص المتاحة في سوريا اليوم كبير للغاية نظرا لموقعها الاستراتيجي.
1: من جديد بعد رفع العقوبات وبدأ أمامها الطريق، يعني كسرت القيود، ويبقى الآن السياسات والإجراءات واتخاذ الخيارات الصحيحة والسليمة ليسير هذا المركب السوري إن شاء الله إلى برلمان. اقتصاد في السابق، حجم اقتصاد سوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شي 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات.
0: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لن تتوقف عن القتال في أوكرانيا حتى عند إجراء أي محادثات محتملة.
2: قلنا مرارا عقب انهيار اتفاقية إسطنبول بسبب تدخل الغرب أننا لن نوقف العملية العسكرية الخاصة خلال أي مفاوضات، فلو لم تتراجع الولايات المتحدة عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا، ولو لم تسحب أوروبا هذه الاتفاقيات لتوقفت الحرب في أوكرانيا منذ عام. هذه حقيقة جلية.
0: هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تنفيذ سلسلة ضربات نوعية بأسلحة بعيدة المدى شملت مصفاة نفط ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة. واعتبر زيلينسكي أن تصعيد الضغط العسكري يمثل وسيلة حتمية لدفع موسكو نحو إنهاء الحرب، موضحا أن القصف الأوكراني طال مصفاة للنفط في مدينة سيزران بمقاطعة سامارا ومصنعا لإنتاج المسيرات بمقاطعة روستوف إلى جانب موقع مخصص لتدريب وإطلاق الطائرات المسيرة في مقاطعة أوريول. أعلن الكرملين استعداده لبحث إمكانية تزويد أوروبا بالغاز الروسي، مشترطا أن تتوافق هذه الخطوة مع المصالح الوطنية لموسكو وأن تتوفر الكميات اللازمة للتصدير. أكدت الرئاسة الروسية أن حلحلة الاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية تتطلب رفع العقوبات المفروضة عن جميع موردي النفط دون استثناء. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الأذربيجانية باكو جملة من الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية وسط تقارب في المواقف بين البلدين.
3: تحالف استراتيجي متجذر وتنسيق متصاعد في مواجهة أزمات المنطقة، عنوان بارز للعلاقات التركية الأذربيجانية التي أعادت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى باكو تأكيد متانتها في توقيت إقليمي ودولي شديد التوتر. وخلال مباحثات فيدان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره جيهون بيراموف، برزت مجموعة من الملفات الاستراتيجية في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري ومشاريع الطاقة والنقل، إلى جانب تعزيز الربط بين البلدين عبر الممر الأوسط وممر زنجزور وخطوط السكك الحديدية التي تربط أذربيجان بتركيا ومنها إلى أوروبا.
4: تتميز العلاقات التركية الأذربيجانية بروابط وثيقة لا تنفصم، ويشكل التعاون الاقتصادي والتجاري أحد أهم أركانها. حيث تتزايد الاستثمارات

0: مشتركة والمشاريع يومياً، وتعمل كافة مؤسساتنا لتحقيق هدف 15 مليار دولار للتجارة بين البلدين بتوجيهات من الرئيس أردوغان.
1: اقتصادياً، تسعى أنقرة وباكو إلى الاستفادة من موقعهما الجغرافي لتعزيز دورهما في حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا، بالتوازي مع مشاريع جديدة تشمل الطاقة الخضراء والاستثمارات المشتركة، وهي مشاريع تكتسب أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تواجه طرق التجارة التقليدية وأسواق الطاقة العالمية.
2: هناك مشاريع جديدة تتمتع بآفاق واسعة وإمكانات كبيرة وموجهة للعقود المقبلة، ونعمل عليها بتنسيق وثيق للغاية بين تركيا وأذربيجان. مشاريع الطاقة البديلة تأتي في مقدمة هذه المشاريع. نبحث نقل الطاقة الخضراء المنتجات في أذربيجان إلى أوروبا عبر البحر الأسود، إلى جانب مشاركة تركيا في هذا المشروع.
1: أما سياسياً وأمنياً، فأظهرت المحادثات تقارباً واضحاً في المواقف تجاه أبرز أزمات المنطقة. ففي الملف الإيراني، شددت أنقرة على ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر في أمن المنطقة وأسواق الطاقة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، جددت تركيا رفضها انتقال المواجهة إلى البحر الأسود، محذرة من استهداف السفن المدنية واتساع نطاق الحرب، بالتوازي مع استمرار جهودها للتوصل إلى تفاهمات تحد من التصعيد وتفتح المجال أمام مسار دبلوماسي. هذا التقارب في المواقف يعكس انتقال العلاقات التركية الأذربيجانية إلى مستوى يتجاوز مفهوم الشراكة التقليدية، إذ بات التنسيق بينهم يشمل قضايا تمتد من جنوب القوقاز والبحر الأسود إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية. راما مطلو، تيرتي عربي.
3: شهدت مناطق متفرقة من الصومال تظاهرات شعبية عبر خلالها المشاركون عن تقديرهم لمواقف تركيا ودعمها المتواصل لبلادهم. ونشرت نائبة مدير الاتصال والعلاقات العامة في رئاسة الوزراء الصومالية نصرة بشير علي مشاهد تظهر حشودا ترفع العلمين الصومالي والتركي، وتوجه رسائل شكر إلى أنقرة لوقوفها إلى جانب مقديشو. رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتأييد مجلس النواب للاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة 4+4. اعتبرت البعثة الأممية تأييد مجلس النواب الليبي للاتفاق خطوة للأمام، وينص الاتفاق النهائي على إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات الليبية وتعديل الإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات خلال عامين. إذا نظر الكرام، وصلنا بكم إلى ختام هذه النشرة، إلى عناوينها البارزة. غارات يمنية تستهدف مواقع للحوثيين في منطقة الضباب بتعز، ومجلس الأمن يبحث أمن الملاحة في باب المندب. انفجارات في جزيرة قشم جنوبي إيران، وديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. 5 شهداء في غزة، وحماس تعلن استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام في غزة في غارة إسرائيلية بخان يونس. نشرة تكاملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
4: Targeting Shajara Tayyib school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons. That's
8: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just
9: didn't. لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم محمد عمر. نقف اليوم عند تطورات الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، مع تزايد استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز وانسداد الحلول السياسية أمام استعادة حرية الملاحة فيه، ونحلل المواقف المتباينة بين الجانبين وإصرار واشنطن على تجديد العقوبات الاقتصادية على طهران على الرغم من حديث الرئيس الأمريكي عن انفتاحه على الحوار معها. كما نسبر أغوار تقرير المفتش العام في البنتاغون بشأن الحرب، والذي تضمن الاعتراف بنقص الذخائر وظهور اختناقات في سلاسل التوريد، ونناقش تأثير تخفيض قناة بنما عدد السفن المارة في المضيق بسبب ظروف التغير المناخي والانعكاسات على سلاسل الإمداد والطاقة في العالم، ولكن بعد هذا التقرير.
1: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد الضغط على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطا متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية.
0: اسمحوا لي أن أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، أهلا ومرحبا بك. وأيضا أن أرحب بضيفنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد خليل الحلو، أهلا ومرحبا بك سيد خليل. اسمح لي أن نبدأ مع الأستاذ علوش. بعد أكثر من 6 أشهر على اندلاع هذه الحرب أو الجولة الأخيرة منها، نرى تصعيدا عسكريا واقتصاديا متواصلا، في المقابل هناك حديث عن الاستعداد للتفاوض. هل نحن أمام حرب يريد الطرفان الخروج منها ولا يجدون المخرج المناسب، أم أن شروط إنهاء هذه الحرب لم تنضج بعد؟
2: مساء الخير لكم وللضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. من الواضح أن الرئيس ترامب يريد أن يخرج من هذه الحرب، لكن يواجه مشكلة كبيرة في الخروج من هذه الحرب. القوة التي استخدمها حتى الآن ضد إيران لم تكن كافية وحدها من أجل فرض شروطه على الإيرانيين في اتفاق يستطيع أن يخرجه من هذه الحرب باعتبار أنه حقق أهداف الحرب، والآن يلجأ الرئيس إلى الضغط الاقتصادي، الرئيس ترامب إلى الضغط الاقتصادي على إيران كبديل عن القوة العسكرية التي واضح أنه الأمريكيون وصلوا إلى قناعة بأنها لن تكون كافية وحدها من أجل إحداث تحول في مسار الحرب. بالنسبة للإيرانيين طبعا إيران كانت تريد إنهاء الحرب في اليوم الأول لها، يعني هي متضررة أصلا من استمرار هذه الحرب، لكن نحن أمام تحول كبير في النهج الإيراني في هذه الحرب. من الواضح أن الحافز لدى الإيرانيين لإنهاء الحرب يختلف عن الحافز لدى الرئيس ترامب، بمعنى أن إيران أعتقد بأنه استطاعت إلى حد كبير أن تفرض إيقاعها على هذه الحرب. كانت هذه الحرب حرب استنزاف على إيران، استطاعت أن تنقلها في جانب إلى حرب استنزاف أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، وأيضا والأهم هو حرب استنزاف اقتصادي، حتى ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية بل على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي. وما حققته إيران مؤخرا من فرض عمليا سلطتها على مضيق هرمز، عندما نتحدث عن فرض السيطرة ليس بالضرورة أن تكون إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز، مجرد أن تهدد إيران مضيق هرمز هذا يعني أنها استطاعت أن تسيطر على مضيق هرمز. بالإضافة إلى مضيق هرمز، استطاعت إيران عبر حلفائها الحوثيين أيضا أن تسيطر على مضيق باب المندب، وبالتالي أصبحت لديها ورقتين قويتين فيما يتعلق بالممرات البحرية. هذا التحول لا أعتقد بأنه سيجعل الإيرانيين أكثر استعدادا لإبرام أي اتفاق مع الأمريكيين، بل على العكس.
0: طيب اسمح لي عند هذه النقطة، إيران تربط دائما ما بين وقف الحرب أو فتح المضيق، هي تضع عددا من الشروط على رأسها رفع العقوبات الأمريكية أولا. هل هذه الأوراق التي تملكها إيران كافية لجعل الولايات المتحدة ترضخ في نهاية الأمر للشروط الإيرانية، أو لجعل إيران تستطيع فرض شروطا على الولايات المتحدة، أم الضغط الذي تقوم به الولايات المتحدة هو سيجبر طهران على التنازل عن بعض الشروط؟
2: يعني من الواضح أن الطرفين حتى الآن لم يبديا أي مؤشرات على التنازل، لا الرئيس ترامب يبدي مؤشر على التنازل أمام الإيرانيين، ولا الإيراني مستعد لأن يقدم تنازلات أمام الرئيس ترامب. لكن أتصور بأنه أيضا عامل الوقت مهم جدا محمد في تقدير الموقف، لأنه الآن عنصر الضغط بدأ يميل باتجاه أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب وعلى المنطقة في ضوء التكلفة الاقتصادية والعسكرية المرتفعة،
0: ومع اقتراب الانتخابات
2: الأمريكية والتي يمكن أن يكون لهذه الحرب تكلفة سياسية كبيرة على الرئيس ترامب. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين في هذه المرحلة لم يعودوا يفكروا بإبرام اتفاق مع الأمريكيين بقدر ما يفكروا برفع التكلفة السياسية على الرئيس ترامب في

0: هذه الحرب، يعتقدون بأنه إذا استطاعت هذه الحرب أن تؤدي إلى خسارة الجمهوريين للأغلبية في الكونغرس وأضعاف الرئيس ترامب فيما تبقى من ولاياته الرئاسية، سيكون أكثر قيمة بالنسبة للإيرانيين من إبرام اتفاق مع الأمريكيين في الوقت الحالي. وبالتالي عامل الوقت أنا أتصور بأنه الإيرانيين يتصورون، وربما
1: رغم أن الرئيس ترامب دائما يتحدث أن عامل الوقت هو في صالح الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة ليست مستعجلة، وأن إيران هي التي تتعرض للضغط. دعني أسأل الأستاذ خليل من بيروت. سيد خليل، عندما يصدر تقرير من داخل المنظومة الأمريكية نفسها ويتحدث عن نقص في مخزونات الذخائر المتقدمة وعن اختناقات في سلاسل الإنتاج، ماذا يعني ذلك عسكريا بعد هذه الأشهر من الحرب، وخصوصا في هذا التوقيت الذي كما قال الأستاذ محمود يزداد فيه الضغط على الولايات المتحدة؟
2: نعم، أولا مساء الخير لحضرتك والأستاذ محمود. وللإجابة السريعة على هذا السؤال، أولا هذه معلومة ليست جديدة، فقد أعلنت الولايات المتحدة أن هناك يعني حاجة للذخائر، لا أقول نقص في الذخائر، وسأذهب مباشرة إلى الأرقام. صواريخ التوماهوك مثلا، الصواريخ العابرة الأمريكية التي مجالها يبلغ 2000 كيلومتر وما فوق، كان المخزون في بداية هذه الحرب حوالي 2400 صاروخ، بقي منها 850 صاروخ، وموازنة 2027 لاحظت شراء 1000 صاروخ، وخلال 2026 بدأ التسليم، يعني هلأ الآن هناك تسليم لهذه الصواريخ للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط بثلاثة أضعاف الوتيرة السابقة، ولكن لا أعرف تماما الرقم. يعني هذه بالنسبة لصواريخ التوماهوك أكيد تم صرف الثلثين وما زال هناك الثلث، ولكن هناك زيادة في وتيرة التسليم، والشركة المصنعة ابتداء من العام المقبل ستضاعف قدرة الإنتاج 4 مرات. بالنسبة لصواريخ THAAD وهي الأهم، وهذا الصاروخ المضاد للصواريخ،
1: صواريخ الاعتراضية
2: في العالم الذي يمكنه أن يسقط، نعم، ولكن هناك عدة أنواع من الصواريخ الاعتراضية، على الأقل 6 أنواع مختلفة، وهذا النوع هو الوحيد الذي يمكن أن يسقط الصواريخ في المرحلة الأخيرة للاستهداف، يعني عندما تكون سرعته بلغت السرعة القصوى ولا يمكن إسقاطه إلا بالإصابة المباشرة. عادة إسقاط الصواريخ يتم إما بالتفجير عن مسافة قريبة أو بالإسقاط المباشر. الإسقاط المباشر صعب جدا. هذا الصاروخ قد تم استهلاك 80% منه، يعني كان هناك المخزون في العالم كان 450 صاروخ قبل الحرب، بقي منها حوالي 100 صاروخ، والآن هذا الصاروخ يتم تصنيعه بوتيرة أكثر بكثير من قبل، ومن المنتظر أنه في نهاية العام 2027 سيرتفع المخزون إلى 850 صاروخ، يعني أكثر مما كان عشية الحرب.
1: لكن اسمح لي هنا، نحن لا نتحدث سيد خليل، اسمح لي، الولايات المتحدة هي قوة عسكرية عالمية، وعندما نقول إن هناك نقصا في المخزونات أو زيادة في الإنتاج كما تحدثت، تسريع في وتيرة الإنتاج، الولايات المتحدة لا تنظر فقط إلى مخزونات تكفي هذه الحرب، تكفي الحرب مع إيران، هي تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك وأخطر من إيران بالنسبة للولايات المتحدة. برأيك هل تستطيع البقاء بنفس الوتيرة من التصعيد العسكري مع إيران واستنفاد هذه الذخائر إذا كانت إيران ليست الهدف الأبرز بالنسبة للولايات المتحدة؟
2: يعني هناك يعني عدة مقاربات للإجابة على سؤال حضرتك. السؤال الذي يجب أن يطرح، هل هناك مخاطر حرب أخرى في العالم تتورط فيها الولايات المتحدة على المدى المنظور؟ الجواب هو لا، لأن عندما كان الحديث عن الصين بأن هناك احتمال لمواجهة عسكرية بين الصين والولايات المتحدة، هذه يعني الوضع اليوم بين الصين والولايات المتحدة هو وضع استرخاء، يعني بعد سفر الرئيس ترامب إلى بكين ومقابلة نعم. الرئيس كزي، وفي الأسبوع المقبل الرئيس كزي يعني يتوجه إلى الولايات المتحدة والاتفاقات التي حصلت، وخاصة أن خلاف تايوان تم تجميده. وإضافة إلى ذلك هناك درس يعني يريد الرئيس ترامب أن يعطيه لحلفائه حول الصين، وخاصة كوريا الجنوبية التي رفضت أن تساعده في حرب إيران، لذلك سحب عدة منظومات باتريوت من كوريا الجنوبية، وهي يمكنها أن تصنع عدد كبير من الأسلحة والصواريخ الخاصة بها إلى الشرق الأوسط. لذلك يعني لكي لا أطيل الحديث بهذه التفاصيل، مخاطر اندلاع حرب على القارة الأوروبية تتورط فيها الولايات المتحدة هي معدومة. الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط في أي حرب في أوكرانيا وتلقي بهذا العبء على الأوروبيين.
1: طيب أنا سأناقش يعني هذه النقطة معك، يعني هناك قوى عالمية تنتظر أن تلتقط مثل هذه اللحظة التي تكون فيها الولايات المتحدة لا تستطيع أو لا تريد الدخول في حرب جديدة حتى تنفذ جميع الأجندات العالقة. لكن اسمح لي أن أوسع النقاش مع السيد محمود. مضيق هرمز أصبح ورقة مركزية في هذا الصراع، وربما هو أصبح المركز الرئيس لكل المفاوضات القادمة. حركة السفن تراجعت، الاقتصاد العالمي ضرب جراء تراجع حركة السفن. برأيك أن تمسك إيران بهذه الورقة من أجل تقوية موقفها التفاوضي، هل هذا من الممكن أن يعطي إيران ثمارا على طاولة التفاوض، أم سيزيد من الضغوط عليها ويقلب الدول التي كانت حتى متعاطفة مع إيران إلى ممارسة الضغط عليها أكثر؟
0: يعني هو في الحقيقة الآن لم نعد نتحدث فقط عن مضيق هرمز، نتحدث عن مضيق هرمز لا. مضيق باب المندب البحر الأحمر أيضا أصبح ورقة ضغط وابتزاز جيوسياسي تمارسها إيران في هذه الحرب. وأيضا الورقة الثالثة المهمة هي محاولة تعطيل إمدادات النفط البرية، يعني استهداف
1: ما حصل في السعودية
0: خطوط النفط لا. في المملكة العربية السعودية. هذا يعني بأنه إيران تحاول أن تخنق جميع صادرات النفط التي تخرج من هذه المنطقة إلى العالم. الاعتقاد والتصور أنه هذا الموقف يعزز من قدرة إيران أو من وضع إيران في هذه الحرب، وأنا أتصور بأن المكاسب التي تجنيها إيران من إحكام سيطرتها أو سلطتها دعنا نقول على الممرات الملاحية البحرية الأساسية في هذه المنطقة يمنحها ورقة ضغط كبيرة على دول المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا الأمر سيترتب عليه بعض النتائج، يعني على سبيل أنه يكون هناك مزيد من الموقف العدائي لدى دول العالم تجاه إيران، لكن لا يعني إيران هذا الموقف العدائي. إيران ما يعنيها في هذه المرحلة حاليا هو أن تعزز موقفها من خلال إحكام السيطرة على الممرات البحرية. ما يعنيها أيضا من مواقف دول العالم محمد هما دولتين أساسيتين بالنسبة لها، الصين وروسيا، بمعنى أن لا تشترك هاتين الدولتين في العقوبات وفي حصار إيران. لكن فيما يتعلق بموقف الدولي أو الموقف الأوروبي لا أعتقد بأن الإيرانيين يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الأمر الآخر أنه اليوم هناك مؤشرات أعتقد بأنها مهمة جدا تشكل السياسات الدولية في هذه الحرب، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تظهر بعض الانطباعات بأنها لا تريد أن تستمر في هذه الحرب إلى ما لا نهاية، بأنها غير قادرة على تحقيق مسار جديد يمكن أن يضغط على إيران فعلا من أجل إنهاء هذه الحرب. وبالتالي يعني حتى دول المنطقة بدأت هناك قناعة تسود بأن هناك حاجة للتفاهم مع إيران أو التعاون مع إيران من أجل إيجاد مخرج لهذه الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست قادرة على إنهاء هذه الحرب، وربما ليست معنية أيضا في معالجة ارتدادات هذه الحرب. لكن أتصور بأن الإيرانيين اكتسبوا نقاط قوة كبيرة في هذه الأوراق، ومضيق هرمز ومضيق باب المندب.
1: طيب سيد خليل، إلى أي مدى نستطيع القول إن إيران فهمت من خلال جولات الحرب السابقة أن الولايات المتحدة تملك تفوقا عسكريا وهي لا تريد أن تجاريها ولا تحتاج إلى ذلك أصلا، بل الاستراتيجية التي تتبعها إيران تقوم أساسا على جعل تكلفة الدفاع الأمريكي أعلى بكثير من تكلفة الهجوم الإيراني؟
2: نعم، هذا صحيح. يعني

0: أولا من الناحية العسكرية، الأسلحة التي تستعملها إيران هي أسلحة غير متماثلة،
1: نعم
0: بالتعبير الإنجليزي أسيمتريك، يعني قليلة الكلفة، بينما الصواريخ المضادة للصواريخ والمنظومات الأمريكية هي أغلى ثمنا بكثير، أي أن الصواريخ الإيرانية كلفتها قليلة وتستنزف ماليا الدفاعات الأمريكية وليس من الناحية المادية، يعني لا تستطيع تدميرها. هلأ الذي يحصل حاليا هو أن إيران أعادت تصنيع الصواريخ البالستية ولكن بوتيرة أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، لأنها تفتقر إلى الموارد لذلك، ولأن المراقبة الجوية الأمريكية موجودة ولا تريد يعني أن تفضح هذه المصانع التي يعتقد أنها في جبل الفأس وتحدث عنه ترامب، وكذلك في محيط طهران، وكله في يعني أنفاق تحت الأرض. هذا من ناحية إيران. أما بالنسبة للولايات المتحدة اليوم، يعني المنظومة العسكرية في الولايات المتحدة يعني أرسلت طلبات للشركات، شركات تصنيع الأسلحة، طلبت منها ابتكار أنظمة دفاع صاروخي لا يكلف فيها الصاروخ المضاد أكثر من 750 ألف دولار، بينما مثلا صاروخ الباتريوت اليوم يكلف 4 ملايين إلى 4 ملايين ونصف الدولار، وصاروخ التي اتش اي اي دي الواحد يكلف 12 مليون ونصف دولار. الدراسات في الولايات المتحدة الآن على قدم وساق لابتكار أسلحة أقل كلفة.
1: لكن هل تملك الولايات المتحدة رفاهية الوقت سيد خليل؟ يعني هي ستقوم بالابتكار ثم الدخول في مرحلة التصنيع. البعض يتحدث عن أن الولايات المتحدة بحاجة إلى سنوات حتى تقوم بصناعة ما تم استنزافه في هذه الحرب.
0: نعم هذا صحيح، الولايات المتحدة لإعادة المخزون إلى ما كان عليه يعني يلزمها وفقا للمعطيات الجديدة اليوم يعني والمصانع التي تستحدث يلزمها عام ونصف، هذا صحيح، ولكن إيران يلزمها عشرات الأعوام. يعني إذا بدنا نطلع، إذا نريد أن نقيس بالميزان، الوقت هو ليس عامل متاح للطرفين، هذا واحد. أما بالنسبة من يستطيع أن يذهب بعيدا في تحمل الوضع الحالي فهذا نسبي جدا، يعني الطومان الإيراني أو الريال، لنتحدث عن ريال الإيراني اليوم، الدولار يساوي 2,400,000 ريال وينهار، وهناك رواتب لا تدفع، وهذا وضع طبعا في دول طبيعية يعني يثير المظاهرات في الشوارع، ولكن النظام الإيراني يحكم قبضته على كل المدن بواسطة البسيج، ولا أعرف أو ولا أستطيع التقدير، لا أنا ولا غيري، وفقا لما هو متوفر من معلومات، إلى أي مدى يمكن للإيرانيين عدم التحرك تجاه هذا الوضع. يعني مع الإشارة أنه قبل الحرب، يعني في منذ 9 أشهر بالضبط، يعني في كانون الثاني الماضي، تحرك الشارع الإيراني وسقط على الأقل 5,000 قتيل برصاص النظام. إذن يعني مسألة الوقت هي مسألة نسبية وفقا لما عن ماذا نتحدث. أكيد الوقت يمكن أن يضر بترامب انتخابيا، ولكن لن تنهار الولايات المتحدة اقتصاديا على الإطلاق.
1: هي لن تنهار، لكن الولايات المتحدة لديها يعني هي تسميهم بالمنافسين الذين يقومون بزيادة ترساناتهم وتموضعاتهم الدولية وزيادة ثرواتهم ربما مع مرور الوقت، بينما أي تراجع للولايات المتحدة سيسمح لهؤلاء المنافسين وعلى رأسهم الصين بتعدي أو بالوصول إلى مستوى الولايات المتحدة أو أن تسبق الولايات المتحدة. اسمح لي أن أوجه السؤال للسيد محمود عراقجي، يتوجه غدا إلى بيجين، هذه الزيارة تأتي قبل أيام من تحركات أمريكية صينية مهمة. هل يمكن للصين أن تنتقل من الدعوة إلى التهدئة إلى أن تكون وسيطا فعليا في هذه الحرب وأن تجلس طرفي هذه الحرب إلى طاولة مفاوضة؟
2: يعني المشكلة ليست في الوسطاء، ولا أعتقد بأن الصين يمكن أن تلعب دور أفضل مما لعبته باكستان أو المملكة العربية السعودية أو تركيا في تسهيل قنوات التواصل بين الأمريكيين والإيرانيين. المشكلة في هذه الحرب في الهوة الكبيرة بين الأهداف الطرفين وبين الوقائع، للولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حسم هذه الحرب؟

0: بالطريقة التي تريدها، ولا إيران أيضا قادرة على إخراج الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. إذا وصلنا إلى مرحلة لا أعتقد بأنه يمكن لأي طرف وسيط سواء كانت الصين أو غيرها أن يخرج هذه الحرب من حالة الجمود. تخرج هذه الحرب من حالة الجمود وتذهب باتجاه مسار تفاوضي عندما يصل الطرفين إلى قناعة بأن هناك حاجة للمسار التفاوضي، بأن الضغط والاستنزاف الاقتصادي والعسكري المتبادل لم يعد بالإمكان تحمله. حتى الآن من الواضح أن الطرفين لم يظهرا هذا الاستعداد للعودة إلى المسار التفاوضي. لماذا نحن، يعني السؤال المهم أنه كان هناك مسار تفاوضي أصلا بين الأمريكيين والإيرانيين، لا بل أنه أهم من المسار التفاوضي كان هناك مذكرة تفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين. لماذا فشلت مذكرة التفاهم وفشل المسار التفاوضي؟ لأنه هناك مشكلتين أو سببين أساسيين. السبب الأول أن الظروف التي دفعت كل من أمريكا وإيران إلى الدخول في مذكرة التفاهم لا ترجع إلى الرغبة في إنهاء هذه الحرب بقدر التعامل مع الظروف الضاغطة عليهما في هذه الحرب. والسبب الثاني أن مذكرة التفاهم لم تعالج المشاكل الجوهرية التي اندلعت على أساسها الحرب. يعني برنامج النووي الإيراني هو أهم قضية سوغت لها الولايات المتحدة الأمريكية كهدف في أهداف هذه الحرب، ولم تكن مدرجة في بنود مذكرة التفاهم. وبالتالي لا أتصور بأنه المشكلة في كفاءة الوسطاء بقدر ما هي تتمثل في الهوة كما قلنا بين أهداف هذه الحرب وبين الوقائع على
1: بعجالة. سيد خليل، هل نحن أقرب اليوم إلى صفقة تنهي هذه الحرب أم إلى مجرد هدنة قد تؤجل جولة جديدة من تبادل الضربات؟
2: نعم، يعني لا الهدنة الموجودة اليوم هي هدنة هشة جدا، يعني ولا يمكن تسميتها هدنة، يمكن تسميتها وضع غير مستقر، ولكن هي ليست حرب. لنكون واضحين، الحرب انتهت منذ أن أعلن اتفاق سويسرا، ولكن عادت وتيرة الاشتباكات وهي غير، يعني هي ليست على قاعدة يومية
1: متقطعة،
2: وليس هناك كثافة في العمليات العسكرية. يعني هذه الآن لا يمكن تسميتها بحرب. أما بالنسبة لتوجع رغجي إلى الصين، يعني هو يعرف
1: بعجالة لو سمحت
2: أن العلاقات الصينية الأمريكية اليوم أكثر من جيدة. نعم، أكثر من جيدة، وبالتالي الوساطة الصينية، وهنا يمكن أختلف قليلا مع ضيفكم بهذا الخصوص، الوساطة الصينية يمكن أن تكون فعالة جدا، لأن الصين في يدها أوراق ستشتري من الولايات المتحدة ب 25 مليار دولار صويا و 250 طائرة بوينغ، وهي تريد وهي بأمس الحاجة إلى رقائق.
1: نعم. ربما الساعات القادمة بعد يعني ما يصدر عن زيارة عراقجي للصين ستحمل إجابات على كل هذه التساؤلات. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، وفي الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. شكرا جزيلا لكما ضيفي العزيزين، وشكر موصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء جديد في أمان الله.

0: You, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: أحد عشر شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة واستمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. التاسعة صباحا بتوقيت إسطنبول، أهلا بكم في نشرة الأخبار وفيها من عناوين: التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، والحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة ردع في باب المندب. وانفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران، وديفنس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. استشهد 11 فلسطينيا في انهيار مبنى سكني في منطقة صنعاء جنوب غربي مدينة غزة، بينما لا يزال نحو 100 آخرين عالقين تحت الأنقاض. وأفادت وزارة الصحة بوصول جثامين الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما قال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على ساكنيها وخيام للنازحين بجوارها، وتواصل طواقمه منذ منتصف الليل عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع بلدية غزة وسط نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة. قالت حركة حماس إن قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد استشهد في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة. وأضافت أن أبو عبيد استهدف في قصف لخيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي في خان يونس، كما استشهدت طفلة في الغارة وأصيب أكثر من 14 وفق مصادر طبية فلسطينية. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد وأصيب 7، بينهم طفل جنوبي مدينة غزة، واستشهد 3 آخرون في حي الشيخ رضوان وفي منطقة الشيخ عجلين ومخيم جبلية. وينضم إلي الآن من غزة الكاتب والباحث السياسي سيد أحمد طناني. سيد أحمد، بداية دعني أتناول معك هذه الحادثة التي خيمت على قطاع غزة، لا سيما المدينة، بانهيار مبنى مكون من 6 طوابق، وحتى الآن الحصيلة الأولية راح الضحايا فيها ووصل العدد إلى 11.
1: صباح الخير. يعني للأسف لا زالت هذه الحصيلة كما قلت هي حصيلة أولية، نتحدث عن ما يقارب 60 شخص هم تحت الأنقاض. بالمناسبة أنا أقطن قريبا من هذه العمارة وأعلم تماما عدد العائلات التي لجأت إلى هذا المكان المدمر لتبحث عن سقف يهويها. هذا الشكل هو أحد جوانب وأوجه المعاناة في قطاع غزة التي لا يراها العالم ولا يلحظها العالم، وأيضا لا تسجلها سجلات الحرب. عندما نتحدث عن أكثر من 70,000 شهيد خلال حرب الإبادة، يجب أن نضع أكثر من ضعف هذا الرقم من حالات الموت الغير مسجلة، وهي كلها موت بفعل الإبادة بشكل مباشر. هذا الشكل وهذه الفاجعة التي استيقظ عليها أهالي قطاع غزة هي فاجعة للأسف يمكن أن تتكرر في كل يوم. هناك الكثير من المنازل الآيلة للانهيار والآيلة للسقوط في قطاع غزة، وتذهب وتلجأ إليها العائلات لعدم وجود خيارات. من يتحمل المسؤولية بشكل مباشر عن هذه الجريمة هو الاحتلال الإسرائيلي أولا، لكن أيضا

0: مجلس السلام الذي ما طال في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تفعيل وتطبيق البروتوكول الإنساني هو يتحمل المسؤولية. منذ الأسابيع الأولى في الحرب، منذ أن بدأت إسرائيل بسياسة التدمير الشامل، كان هناك مطلبا فلسطينيا ومجمع عليه بالمعنى الإنساني والدولي، له علاقة بإدخال البيوت المتنقلة الكرفانات. إسرائيل لم تسمح ولا بإدخال كرفان واحد، حتى الخيام هي أصبحت خيام مهترئة وخيام غير قابلة حتى أن تستر العائلات بشكل جزئي، وهذا ما دفع العائلات للبحث عن منازل شبه مدمرة أو تم قصفها بشكل سابق وهي متضررة ضررا بليغ. هذا يعني أن قطاع غزة يعيش أوجه متعددة من الكارثة، يعيش أوجه متعددة من أشكال القتل وأشكال الدمار، ويعني أن إسرائيل هي يعني تعمل بشكل ممنهج ومخطط لإبقاء أهالي القطاع ضمن هذا الواقع الذي يعني الموت بشكل يومي وبأشكال متعددة وبأدوات متعددة. في ذات الوقت الذي حدث فيه هذا الانهيار، أيضا وزارة الصحة أعلنت قبل يوم أن هناك توقف عن الخدمات في غالبية مراكزها الصحية، وهذا يعني أن هناك العشرات أو المئات من أهالي القطاع يمكن أن يواجهوا الموت بشكل بطيء بفعل عدم توفر العلاج، إلى جانب عمليات القتل والاغتيال والدمار اليومي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي. كل ذلك يجري وسط صمت دولي يضع الجميع أمام حالة من الشراكة والتواطؤ في استمرار الإبادة
1: نعم.
0: في قطاع غزة.
1: قبل أن نتطرق إلى الأسرة الدولية والصمت الدولي، يعني ما الذي تريده حكومة نتنياهو من خلال استهدافها للمدنيين على وجه الخصوص الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة جراء هذه الإبادة الجماعية؟
0: بتقدير جدول أعمال حكومة الاحتلال فيه عنوان واحد فقط، وهو الإبادة، وفقط الإبادة وتجليات هذه الإبادة التي يجب أن تفضي حسب أهداف اليمين الصهيوني المتطرف، وهي أهداف معلنة وأهداف واضحة وتجاهر بها إسرائيل ويجاهر بها قادة الاحتلال الإسرائيلي بما فيهم رئيس الوزراء ووزير حربه إسرائيل كاتس، عندما يتحدث بأن الهدف النهائي هو تفريق قطاع غزة من سكانه، عدم إبقاء هذه الكتلة الديموغرافية التي تزيد على 2 مليون فلسطيني على هذه الأرض. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي كل ما يبيعه للعالم هو وهم، كل ما يتحدث عنه مبررات بالمعنى الأمني والعسكري لشكل ضرباته في القطاع هو وهم. الهدف الإسرائيلي الأساسي الواضح هو أن تجعل واقع الإبادة هو الواقع الأساسي في قطاع غزة، وأن يوضع أهالي القطاع أمام خيار من خيارين، إما أن ينتظروا الموت بأشكاله المتعددة كما ذكرنا سريعا أو بطيئا، وإما أن يبحثوا عن مسارات وخيارات للخروج من قطاع غزة. وقال وزير الحرب الإسرائيلي أنهم يبحثوا عن خيارات لإخراج أهالي القطاع عبر البحر وعبر الجو. هذا يعني أن هذا السلوك الإسرائيلي لا يحتاج للكثير من التحليل، لا يحتاج إلى الكثير من الرصد، أن إسرائيل وقادتها يجاهرون بهذه النوايا الإبادية، يجاهرون بنوايا التطهير العرقي، والعالم أجمع يسمع هذا لكنه يفضل أن يقبل التبرير الأمريكي لهذا السلوك الإسرائيلي باعتبار أن هذه التصريحات هي تصريحات ذات بعد سياسي وبعد انتخابي، لكنها بالمعنى الفعلي هي تصريحات تعكس خطط جوهرية وممنهجة تمارس ضد قطاع غزة، ونلمسها ونراها كل يوم عبر عمليات القتل والدمار.
1: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي السيد أحمد الطلاني عن هذا الكم الوفر من هذه المعلومات وهذه القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك. وتنضم إلي في ذات سياق من مدينة غزة من القطاع الزميلة ربا العجرمي لتطلعنا عن مزيد من التفاصيل بشأن انهيار هذا المبنى والظروف المحيطة به. أهلا بك ربا، وضعينا في التفاصيل.
2: أحمد، أنا أتواجد في موقع الحدث الآن، وفرق الدفاع المدني والإنقاذ تواصل جهودها المضنية للوصول إلى عشرات المفقودين تحت أنقاض هذه البناية المدمرة التي تقدر أعداد الضحايا بداخلها وتحت أنقاضها بمئة ضحية. حتى هذه اللحظة تم الوصول إلى 11 شهيدا وتم إنقاذ 12 آخرين، ولكن عمليات الإنقاذ تتواصل بجهود مضنية في هذا الموقع. سنتحدث مع المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الأستاذ محمود بصل ليشرح لنا المشهد وليقرب لنا الصورة، ماذا حدث أبو يحيى في هذا الموقع وماذا جرى في ساعات الفجر الأولى، وكيف تعملون الآن بهذه الجهود لإنقاذ الضحايا تحت الأنقاض؟
3: طبعا هو في تمام الساعة الثالثة فجرا ما حدث وانهارت هذه البناية المكونة من 6 طبقات على رؤوس من بداخلها. نتحدث على 100 مواطن تقريبا كانوا بهذا المكان وربما يزيد، حيث أن هناك 3 أسر أيضا تواجدوا في هذه المنطقة غير من هم بداخلها، جدد دخلوا إلى هذه المنطقة لعدم وجود أماكن تأويهم، وبالتالي يرتفع العدد على أكثر من 100 مواطن.

0: طبعا حدث الانهيار في تمام الساعة 3 فجرا، بدأت عمليات التدخل، أخرجنا 12 مواطن على قيد الحياة، وهناك حتى هذه اللحظة 11 شهيدا منهم 5 أطفال، وما زالت الجهود حتى الآن مستمرة. نحن نتحدث على قرابة أكثر من 80 مواطن الآن ما زالوا يقبعون تحت هذه البناية ومصيرهم مجهول حقيقة. الطواقم تعمل بالإمكانيات المتاحة، طبعا تواصلنا مع الشركاء في غزة، أوقفنا كل عمليات التدخل الإنساني في القطاع لأجل أن تتواجد في هذا المكان، شق الطرق، انتشال الضحايا، كل هذه العمليات توقفت، وجاءت المركبات والحفارين إلى هذا المكان لأجل عمليات يعني إخراج الضحايا من تحت الأنقاض. المشهد
1: أستاذ محمود، يعني الآليات الموجودة لديكم في جهاز الدفاع المدني قليلة، وبالتعامل مع هؤلاء الشركاء كم تقدرون المدة التي قد تستغرقها عمليات البحث وانتشال المفقودين تحت هذا المبنى؟
0: يعني ربما هذه البناية حسب المقدرات الموجودة ربما 3 أيام ننهي هذه الحادثة. أيضا نتحدث على أن هناك منازل في قطاع غزة قرابة 2000 مبنى في القطاع، أيضا هم بنفس الشاكلة بنفس هذه الطريقة، وفي أي لحظة من اللحظات ممكن أن تحدث كارثة جديدة ويتحول هذا المشهد مرة أخرى، أو سنجده مرة أخرى في الأيام القادمة.
1: عدد المصابين في محيط هذه البنايات، بالتأكيد كان هناك وجود عدد من المصابين لأنه الحدث ضخم والطوابق عالية وهناك خيام للنازحين في موقع الحدث.
0: نعم، تحدث على حالة الانهيار، هناك خيام ملاصقة كانت لهذا المبنى، وهناك عدد من الإصابات، لكن إصابات من كانوا بالجوار هي إصابات بسيطة، إصابات طفيفة، لكن من كانوا بداخل المبنى هناك إصابات صعبة، تم تحويلها إلى مجمع الشفاء الطبي. لكن الأخطر من ذلك هو أن يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض هم ما زالوا على قيد الحياة. الإمكانات الموجودة لدينا للأسف غير كافية للتعامل مع هذه الملفات أو هذا الأمر، ولذلك ربما يعني نقول أن من هم داخل البناية هم قد يعني للأسف قد فارقوا الحياة.
1: أشكرك الأستاذ محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. أحمد، الفرق ما زالت تبذل جهودا مضنية في موقع الحدث هذا، يتسلقون هذه الأنقاض، يتواجدون بين حافة الطوابق للوصول إلى الضحايا والمفقودين في هذا الموقع. ولربما أحمد كما تحدث المتحدث باسم الدفاع المدني، الذين سيتم إنقاذهم سيكونون في عداد الضحايا، بفعل أن هذا الحدث حدث ضخم، وهذا موقع الاستهداف يعتبر من المواقع القريبة جدا من مناطق تواجد الكثافة الفلسطينيين بأعداد كبيرة في هذه المنطقة، حيث دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي العشرات من العوائل إلى مربعات سكنية ضيقة للغاية في ظل ما نتحدث عنه من سيطرة شبه كاملة على مناطق 70% من مساحة قطاع غزة. هذه الجهود المضنية ما زالت تبذل، حفار وحيد في هذه المنطقة، وعدد من الجرافات لتقوم بإزالة الأنقاض وإزالة الركام للوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض. كما تحدث المتحدث باسم الدفاع المدني، تم إيقاف كامل عمليات الإنقاذ في مختلف مناطق القطاع للوصول إلى هؤلاء الضحايا، حتى وإن كانوا في عداد الشهداء، ولكن الوصول إليهم باتت أولوية اليوم مع هذا الحدث الضخم في مدينة غزة.
2: نعم،
1: الذي شكل كارثة إنسانية فعلية.
2: أشكرك جزيل الشكر الزميلة ربا العجرمي من موقع هذه الفاجعة في مدينة غزة عن كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات. وتنضم إلي من بيت لحم مسؤولة التواصل في مؤسسة أكشن أيد الدولية السيدة ريهام الجعفري. سيدة ريهام، بداية أرحب بك في هذه النشرة الإخبارية. لا غذاء لا دواء ولا غطاء ولا حتى سكن آمن لأولئك الذين تقطعت بهم السبل في مدينة غزة جراء هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة نتنياهو، فماذا بعد برأيك؟
3: شكرا لكم على الاستضافة، والرحمة للشهداء الأبرياء وللضحايا الذين سقطوا نتيجة لاستمرار الحرب، لاستمرار منع المساعدات، لاستمرار عرقلة عملية إعادة الإعمار في غزة أو حتى التعافي المبكر. نحن نقترب من السنة 3 للحرب ومن السنة الأولى للوصول إلى وقف إطلاق النار، ولكن لم نقترب من تحقيق أي شيء على المستوى الإنساني والمستوى إعادة الإعمار، ولا يوجد إنجازات. الانتهاكات مستمرة، عرقلة المساعدات مستمر، عرقلة إعادة الإعمار، فهؤلاء الضحايا يسقطون نتيجة لمنع إعادة الإعمار، لمنع إدخال المواد، لمنع إدخال المعدات، لمنع إعادة أو منع تمكين الفلسطينيين من إعادة ترتيب أنفسهم، من إعادة من التقاط أنفاسهم، حتى هنالك مبالغ ضخمة وهائلة تقدر أو

0: غزه بحاجه اليها لاعاده الاعمار بلغت 7 أضعاف ما تم الاحتياج عليها بالحروب السابقه. وحتى في الحروب السابقه لم يكن هنالك اعاده اعمار بل تم عرقلتها بسبب الحصار الغير قانوني الذي فرض على غزه والذي يمنع غزه طول الوقت من التقاط انفاسها. هؤلاء الضحايا هم نتيجه سياسة الإفلات من العقاب، انعدام المساءلة، فشل المجتمع الدولي في الوقوف أمام مسؤوليته في إنهاء هذه المعاناة وفي وقف هذه الحرب وفي فتح غزة. كان هنالك البيانات، إعلان وقف إطلاق النار، تشكيل مجلس السلام، ولكن المواطن الغزي، السكان الغزيين، النساء، القطاعات الصحية والإنسانية لم ترى أي تغيير ملموس على الأرض. كل يوم هنالك تدهور في الوضع الإنساني، نتحدث عن 400 من الشاحنات حتى لم تلتزم أو لم تصل إلى الحد الذي تم الاتفاق عليه في وقف إطلاق النار، وهنالك قيود ما زالت مفروضة على أنواع وكميات المساعدات التي تدخل، إضافة إلى عرقلة المؤسسات الإنسانية والدولية من إدخال مساعداتها وفرض قيود وشروط جديدة على تسجيل المؤسسات، وذلك لتجفيف مصادر الدعم عن الفلسطينيين.
1: نعم سيدة ريهام، في هذه الأونة ترصد لنا شاشة تراتي عربي هذه الجهود التي تبذلها فرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف والمختصين بشأن تقديم كل ما يلزم تقديمه في هذه الفاجعة التي منيت بها هذه البناية، هذا الوضع الذي ما زال يمتد إلى يومنا هذا، حصد الآلة العسكرية الإسرائيلية للمدنيين في قطاع غزة. الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة سيدة ريهام دعت محققين إلى التواصل في قطاع غزة وكشف ملابسات هذه الواقعة، ما الذي يمكن أن تقدمه مثل هكذا لجان برأيك؟
0: يعني كنا منذ اللحظة الأولى للحرب ندعو إلى إدخال إلى والسماح بدخول الصحفيين الأجانب والصحف وفرق الأمم المتحدة للتحقيق ولإطلاع العالم على ما يحدث في قطاع غزة. من الضروري وجود فرق أممية، إصدار التقارير الأممية وإجراء التحقيقات وإطلاع العالم على ما يتم ارتكابه في قطاع غزة، ولكن المطلوب أكثر والأهم أكثر هو أخذ إجراءات تردع هذه الممارسات، توقف هذه الممارسات. هنالك كان تقرير عن لجان تقصي حقائق، هنالك تقارير أممية التي صدرت في العديد من المناسبات وقرارات لمجلس الأمن، ولكن الفعل الدولي لا زال يراوح مكانه، لم يكن هنالك إجراءات.
1: وفي ضوء ذلك سيدة ريهام، يعني في ضوء ذلك مؤسسة أكشن أيد الدولية والمؤسسات التي تعمل في ذات الاختصاص والمجال، كيف كان التواصل مع الجهات الخارجية المعنية بالحقوق الإنسانية لا سيما في هذا الوضع الراهن؟
0: يعني المؤسسات الدولية من ضمنها أكشن إيد كنا منذ اللحظة الأولى في التواصل مع الجهات ذات العلاقة ومع المؤسسات الدولية وإطلاعهم على ما يحدث في قطاع غزة، وعملنا كثيرا خلال العواصم التي كنا نعمل فيها مكاتبنا ومع المؤسسات، وكلنا دائما أن نصدر التقارير، نصدر الشهادات حول ما يتم انتهاكه في قطاع غزة، ولكن دائما نقول أن المحاسبة الدولية، آليات المحاسبة الدولية، الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة لم تتخذ أو لم تلتزم بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية إزاء تنفيذ القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. المؤسسات الدولية عملت كثيرا سواء على مستوى المناصرة أو على المستوى المساعدات الإنسانية ويتم عرقلتها، وحتى هنالك محاولات لإسكان صوتها.
1: نعم في هذه الأونة سيدة ريهام، في هذه الأونة فرق الإنقاذ تتمكن من انتشال أحد الشهداء الذين وقع عليهم هذا المبنى صباح هذا اليوم، إذن فرق الإنقاذ الآن تواصل أعمالها من أجل انتشال جثامين الشهداء جراء هذه الواقعة، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء لأكثر من 10 شهداء. والآن هناك بعض الأنباء وبعض المصادر تتحدث عن 12 شهيدا من خلال هذه الأعمال المتواصلة التي تقوم بها فرق الإنقاذ المختصة رغم تواضع الإمكانات. أشكرك جزيل الشكر سيدة ريهام الجعفري، كنت معنا من بيت لحم مسؤولة التواصل في مؤسسة أكشن أيد الدولية.

0: هي كذبة. استمرت المواجهة بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين على عدد من محاور القتال في اليمن. وقال المتحدث باسم القوات الحكومية إن غارة جوية استهدفت مقر وعتادا تابعا للحوثيين في منطقة ذوباب بمحافظة تعز. وأفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية وباستعادتها لمواقع في غربي المحافظة عقب هجوم مضاد على قوات الحوثيين. دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى الانتقال من إدانة تصعيد جماعة الحوثي إلى بناء منظومة ردع تمنعها من تحويل الساحل الغربي ومضيق باب المندب إلى منصة دائمة لمنع تهديد الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة العالمية. جاء ذلك في كلمة لمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن التطورات في باب المندب. أكد السعدي أن تصعيد الحوثيين لم يعد شأنا يمنيا داخليا بل تحول إلى تهديد متنام لأمن المنطقة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. أضاف أن حكومته تعمل على منع الحوثيين من ترسيخ وجود دائم على الساحل بما يسمح بتهديد المضيق والملاحة الدولية. حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريكا من أن تصاعد الاشتباكات على طول الساحل الغربي لليمن أدى إلى نزوح ما يزيد على 100,000 شخص وأجبر آلافا غيرهم على الهروب عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي.
1: تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تصاعد الأعمال القتالية المتسارع في الساحل الغربي لليمن قد أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص داخل البلاد وأجبر الآلاف غيرهم للبحث عن أماكن آمنة عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي. وغني عن القول ما تنطوي عليه عملية العبور هذه من مخاطر، لقد اضطرت العديد من العائلات للفرار وبحوزتها القليل جدا من الممتلكات.
0: أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز. وأوضح أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة في مضيق هرمز واستهدفتها وأنها الثالثة التي يتم إسقاطها خلال يوم واحد. قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين. وأكد ديفنس أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأضاف أن حركة الملاحة عبر المضيق عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية.
2: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد الضغط على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت

0: أبيض ضغوطاً متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك، كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية. نسرين حامدي، تريد عربي.
1: صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المحكمة العليا الأمريكية بعد قرارها بوقف محاولة إدارته فرض قواعد جديدة على بطاقات الاقتراع عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي، وشملت انتقاداته لثلاثة قضاة سبق أن عينهم بنفسه.
2: بأغلبية 7 قضاة مقابل 2 أبقت المحكمة العليا الأمريكية على قرار يمنع تطبيق قيود جديدة على التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي في انتكاسة لإدارة ترامب. وفي مواجهة الانتقادات الموجهة إليه، يدافع وزير العدل الأمريكي عن حق الرئيس في انتقاد المحكمة العليا.
3: السؤال الحقيقي هو، هل يستطيع رئيس الولايات المتحدة انتقاد فرع آخر من فروع الحكومة؟ الإجابة هي نعم بالتأكيد. ما قاله الرئيس يتطابق مع ما قاله علنا وما دفعت به وزارة العدل في مذكراتها أمام المحكمة. الاختلاف مع قرار سيء هو جزء من عمل الديمقراطية.
2: القرار يضع الجمهوريين أمام اختبار جديد، فترامب يخسر محاولة تغيير قواعد التصويت قبل انتخابات قد تحسمها هوامش ضيقة، فيما يجد الحزب نفسه أمام معركة انتخابية لا تتعلق فقط بمن يصوت، بل بكيفية احتساب أصوات الناخبين وتعبئة القاعدة الجمهورية.
4: في انقسام في الحزب الجمهوري بشأن هذا القرار، وبشأن لأن هناك سواء تشكيك في العملية الانتخابية، وأيضا من جانب الديمقراطيين يريدون ألا يكون هناك أي تغيير ولا تعديلات ولا تشكيك في نزاهة الانتخابات. فكرة التشكيك في نزاهة الانتخابات هي يعني تكتيك يستخدمه ترامب، التشكيك في موضوع التصويت عبر البريد.
2: مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر التي يخوض فيها الجمهوريون معركة على جميع مقاعد مجلس النواب 435 و35 مقعدا في مجلس الشيوخ، ومع أغلبية لا تتجاوز 5 مقاعد، فإن خسارة 3 منها ستكون كافية لقلب موازين الكونغرس، لينضم التصويت بالبريد إلى هواجس أخرى مقلقة لترامب من خسارة محتملة قد تقلب أغلبية الجمهوريين في الكونغرس وتحول النصف الثاني من ولايته الرئاسية إلى مواجهة سياسية مفتوحة.
5: تتجاوز معركة التصويت عبر البريد مسألة الخلاف بين ترامب والمحكمة العليا لتصبح معركة حول قواعد اللعبة الانتخابية نفسها. يريد الرئيس الأمريكي تغيير القواعد باسم النزاهة، بينما يحذر خصومه من تغييرها قبيل الاقتراع. رؤوف جربي، تيريتي عربي، واشنطن.
1: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. أكثر من 10 شهداء بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة واستمرار عمليات البحث عن 10 المفقودين تحت الأنقاض. التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، والحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة رادع في باب المندب. انفجارات في جزيرة قشم جنوبي إيران، وديفنس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال 2 شهر. نشرة كاملة التحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
6: Condemn the atrocities of Hamas.
7: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
8: The president doesn't believe that targeting journalists.

حين تعجز الصور عن نقل حجم المأساة تأتي الشهادات إذن من داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها لتكشف الحقيقة كاملة. فيلم نازا يكشف جرائم الاحتلال في غزة ويضع العالم أمام شهادات صادمة عن الانتهاكات التي حاول الاحتلال طمسها. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. نازا فيلم يكشف جرائم الاحتلال ويربك إسرائيل. مي حسبية مسنة مغربية تعيش في مغارة صخرية منذ عقود. الطفل الشهيد محمد درة يعود إلى المناهج المصرية. نازا فيلم إسرائيلي عن حرب غزة حصد جائزة دولية وتصفيقاً استمر نحو 25 دقيقة، لكنه في المقابل أشعل موجة غضب عارم داخل إسرائيل، غضب وصل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تابعوا معي.

0: الفيلم الوثائقي ناز للمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام ورشل زور. الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة 83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي. أنتجته صحيفة الجارديان بالتعاون مع شركة جي دبليو فيلمز بعد نحو 3 أعوام من العمل. الفيلم يعتمد على شهادات 24 عسكريا وعنصرا من الاستخبارات الإسرائيلية والذين شاركوا في الحرب على قطاع غزة. نشاهد كلمة المخرجين.
1: You know, the Israeli intelligence officers we spoke with talked to us how this mass killing is systemic, not by accident but by design. Actions of murder and policies that are based on total dehumanization of Palestinians. And I want to be very clear, this truth has been documented and is known from the very first day thanks to Palestinian journalists. More than 200 of them were killed by Israel in Gaza. Their voices were silenced and denied. We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israelis watch this film. It's our country that is doing these crimes, that Europeans watch it, and especially here in Italy, because your government and the German government are blocking pressure on Israel that can end this, that Americans watch it, because that country is funding.
0: موقف مشرف. الاحتفاء بالفيلم في البندقية قبله كما ذكرنا غضب واسع في إسرائيل أقول، فقد كشف الفيلم شهادات حية عما يحدث داخل منظومة اختيار الأهداف الإسرائيلية وكيف تستخدم أنظمة المراقبة والذكاء الصناعي في تحديد أهداف القصف مع معرفة بأعداد المدنيين الذين قد يقتلون في الهجمات. ومن هنا جاء اسم الفيلم نازا، وهو مصطلح عسكري إسرائيلي يشير إلى تقدير عدد المدنيين المتوقع سقوطهم خلال الهجوم على هدف معين. الجيش

0: الإسرائيلي رفض ما جاء طبعا في الفيلم بشكل قاطع، وطعن في مصداقية الشهادات بسبب احتفاء أو إخفاء هويات أصحابها، وقال إن الفيلم يتضمن ادعاءات وتشويها للواقع. لكن الرد لم يتوقف عند النفي، إذ وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير ولوح باتخاذ إجراءات قانونية ضد الفيلم والمتورطين فيها، كما أمر بالتحقيق في احتمال تسريب مواد سرية استخدمت في إنتاجه. أما وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر فذهب إلى أبعد من ذلك واتهم المخرجين بالخيانة، مهددا بسحب الجنسية الإسرائيلية منهما. ومع تصاعد الضجة دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خط الهجوم ووصف الفيلم بأنه تحريض صادم. نشاهد ماذا قال.
1: ראש הממשלה, שמעת על הסרט החדש שמכפיש את חיילי צה"ל?
2: שמעתי, וזה מזעזע. אתה יודע, אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית. אבל כשזה בא מתוכנו, זה פשוט בלתי נסבל. וזה מתחיל ביעיל גולן, שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב. וזה נמשך אחר כך לפצרית, שמדליפה סרטון מבושל ושקרי, שמשביץ את חיילי צה"ל בכל העולם. ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צה"ל כפושעי מלחמה וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה. אתה יודע, זה שני במאים ישראלים שהם חברים בארגון הבמאים והבמאיות, שהראש שלהם עד לפני שבוע, לפני שהוא הודיע להתפטרותו, היום הוא חבר במפלגה של אייזנקוט. אז אני אומר לגדי אייזנקוט, בטל את הסכם העודפים שלך עם המפלגה של יאיר גולן, צא בגינוי חריף על הדבר הזה ותעיף את הבחור הזה מהרשימה שלך.
0: هذا الهجوم رد عليه إذن مخرج الفيلم يوفال أبراهام، مؤكدا أن ما عرضه الفيلم يستند إلى شهادات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وأن محاولات مهاجمة الفيلم لن تلغي ما كشفه أو كشفته تلك الشهادات. شاهدوا معي.
3: لما لو شدعتم ثلاث سنين بتقنيات التحقيرين أفيلو لو أيتم أحد إما أنا لو توهت שעוסק במדיניות האש של הצבא בעזה, שעוסק במדיניות הנזק האגבי, שחוקר לעומק את הפגיעה בחיים של פלסטינים חפים מפשע ברצועה. אתה אומר, זה לא היה מספיק מורכב, זה לא היה... אוקיי, אז למה לא שידרת משהו מורכב משל עצמך? אתה עיתונאי הרבה יותר מקושר כנראה ממני, אתה גם בדיוק דיברנו על הגיל, אתה גם מבוגר ממני בגיל, אותך מכניסים לבור של חיל האוויר, אותי כנראה לא יכניסו.
0: כיף תפעל רואד מנסות תווסול אשתמעי, איוה אלאחבה, מה פילם נאזה. תבעו מעי. ונבדא بتعليق ياسر الزعاترة، يبقى القول إن بشاعة الكيان وجيشه لم تكن في حاجة إلى فيلم لكشفها، فقد شاهدها العالم بالصوت والصورة، لكن الشهادات في الفيلم تبقى مهمة لجهة تثبيت الإدانة. أحمد العياد يقول، بعيدا عن كونه عملا استقصائيا صحفيا أكثر منه فيلما سينمائيا، فإنه وثيقة مهمة ومؤلمة تكشف أو تكشف من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية آليات قتل المدنيين في غزة. الدكتور فايز أبو شمالة يقول، الفيلم الذي فضح المحرقة الصهيونية في غزة لم يعرض في إسرائيل التي تدعي الديمقراطية. مايا رحال كتبت قائلة، أن ينشق مخرج إسرائيلي وإسرائيلية وينتجا فيلما أغضب أروقة الساسة والمتطرف نتنياهو، فإن الفيلم قد حقق أهدافه المرجوة في كشف حقيقة جيشهم وأثر في سمعته بوصفه جيشا يقتل بهدف القتل فقط. الكهوف أحيانا لا تكون مجرد إذن مزارات سياحية أو شواهد تاريخية، بل قد تتحول إلى مقر للسكن لبشر اختاروا أن يعتزلوا كل مقومات الحياة الحديثة. مي حسبية مسنة مغربية اتخذت من تجويف صخري مأوى لها بعيدا عن أعين المسؤولين والإعلام والناس، لكن كاميرات ناشطين وثقت حالتها وظروفها الصعبة. تابعوا معي.
4: امرأة تجاوزت 80 عاما وتسكن داخل مغارة بجماعة الغيات في إقليم أسافي. مي حسبية تعيش وحيدة منذ سنوات داخل مغارة بدوار الكاركة، لا تحتوي على سرير أو ما يؤثث المكان، ولا كهرباء يبدد عتمته، وكأنها تعيش خارج الزمن بعيدا عن الحضارة والبشر. بينما يحكي جسدها النحيل المغطى بالملابس الرثة قسوة عقود من الفقر والحرمان. حسب روبورتاج صحيفة محلية، لا معاش يسند حسبية ولا مورد يضمن قوتها سوى ما يجود به بعض المحسنين من طعام أو مال. تواجه بالحطب برد الشتاء ووحشة الجدران الصخرية المليئة بالحشرات في مشهد يعيد إلى الأذهان حياة الإنسان الأول، غير أن حسبية لا تعيش في زمن غابر بل في عام 2026 تحاصرها عزلة لم تكن بسبب غياب الأهل، إذ يعيش إخوة العجوز في المدن بينما بقيت هي هنا دون رعاية.
0: الجهات الصحية ومختصون اجتماعيون زاروا إذن أيها الأحبة حسبية بعد انتشار الفيديو، كما قاموا بفحوص وتحاليل للإطمئنان على وضعها الصحي رغم أنها تعيش منذ عقود على هذا الحال، هكذا يقول جيرانها. أحد المختصين الاجتماعيين يشرح حالتها وما تواجهه من صعوبات في هذه العزلة، نشاهد.
5: 30 سنة وهي مسكينه بحال هكا، راه كاين تعاطف واكله شاربه بخير وعلى خير، كيتعاطفوا مع الساكنه، كيجوا الناس محسنين من جميع المناطق وداك الشيء، وهي راه هي اصلا تطيح الحوايج ما كتبغيهمش، توصل لها ايديها ولا شي حاجه، وهذا الشيء حنايا طالعنا عليه كجميع كمجتمع مدني بالمنطقه. طالعنا عليه والسيدة راه واكلة شاربة، حنا أنها تاي كتاخد الحبوب ديالها وكديهم للمطحانة وكديهم لداك باش كتجيبهم وتاكل، وثانيا تعطيها الحوايج ما تلبسهمش، هي هكاك إلا بغيتي تتعامل معها خصك تتعامل معها هكا، ما تبغيش تمشي لدار العزازة، ما تبغيش تمشي لتا شي حاجة. جاو هيئات وجاو شحال ديال الناس جاو بغا يديروا فيها المسائل، وخصوصا الجيران ديالها والساكنة كيتعاطفوا معاها. كيجيو الناس من المدينه حتى هما كيجيبوا لها حويجات، كيجيبوا لها شي الماكله، كيجيبوا لها داك، ولكن الا مشيتي معاها انا كبعض الاشخاص اللي حكوا لنا بانهما كيشدوها تغسلوها، وبعد كيغسلوها ما بقاش تهضر معاهم وتدوي معاهم، هي باغا تعيش.
0: رواد منصات التواصل لم يكتفوا بابداء أسفهم على قصتها بل صوبوا سهام نقدهم نحو السلطات بالمنطقة، متسائلين عن جدوى الميزانيات المرصودة لبرامج الحماية الاجتماعية إذا كانت عاجزة عن رصد حالة مثل هذه، لافتين إلى أن كرامة المسنين يجب أن تكون خطا أحمر ولا يفترض انتظار انتشار مقطع الفيديو حتى تتحرك السلطات. من جانب آخر سارع نشطاء ومتطوعون لإطلاق حملات ميدانية وجمع التبرعات في محاولة لمساعدة مي حسبية لدمجها في المجتمع من جديد. إذن مشاهدينا الأحبة نذهب الآن لرصد تفاعلكم مع هذا الموضوع ومع قصة حسبية التي حركت مشاعر الكثيرين، شاهدوا معي ونبدأ بهذا التعليق. لكبارها في السن لن تتكيف مع بيئة جديدة، الحل هو بناء مسكن لها في أرضها وتوفير فراش وغذاء وكسوة ودواء وأن تتولى جهة ما رعايتها، هذا هو الحل المثالي، وإن غادرت بيئتها ستكتئب وستموت، هكذا يقول. عزيز مختار كتب قائلا: إذا كانت السلطات تعلم بشأن هذه المرأة فمصيبة، أما إذا كانت لا تعلم بأمرها فمصيبتان. تعليق آخر: السيدة العجوز تملك أرضها وقد قال ناس من قبيلتها إنها تحب العيش بمفردها، وعائلتها ماتت بأكملها تقريبا ولم يتبقى منهم إلا القليل، كان الله في عونها. في ذاكرة كل منا وفي ذاكرة الشعوب بشكل عام هناك مشاهد تظل محفورة وترفض السنين أن تمحوها، وحين تتحول ذكريات الأمس فجأة إلى سطور داخل كتاب مدرسي فالقصة لم تعد مجرد درس للحفظ بل أصبحت رسالة تتوارثها الأجيال. قصتنا في هذه الفقرة مشاهدين الكرام بدأت مع انطلاق العام الدراسي الجديد في مصر، حيث تفاجأ الطلاب وأولياء الأمور بإدراج صورة الطفل الفلسطيني الشهيد محمد الدرة ضمن كتاب إذن التاريخ لشهادة الثانوية العامة. الصورة التي هزت ضمير العالم قبل ربع قرن تقريبا عادت لتتصدر مناهج الدراسة، ويتناول الموضوع هنا أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. قصة هذه الصورة تعود بنا إلى الوراء وتحديدا إلى نحو 26 عاما، حين وجد الطفل محمد البالغ من العمر 12 عاما أنذاك ووالده جمال نفسيهما محاصرين وسط إطلاق نار كثيف. حاول الأب بكل قوته حماية ابنه بجسده والتحصن خلف برميل إسمنتي قبل أن تطولهما النيران ويرتقي الطفل شهيدا في مشهد مأساوي وثقته كاميرات التلفزيون. اليوم والد الطفل الشهيد جمال الدرة يخرج في تصريحات إعلامية لإحدى القنوات التلفزيونية المصرية معبرا عن مشاعر الألم والفخر في الوقت ذاته بعد إدراج صورة ابنه في المناهج المصرية. شاهدوا معي.
6: أنا جمال الدرة والد الشهيد الطفل محمد الدرة الذي استشهد في تاريخ 30/9/2000 أمام مرأة ومسمع العالم كله. اليوم أقف أمامكم وأنا أشعر بمزيج من الألم والفخر بعد أن أصبحت صورة ابني الشهيد محمد الدرة حاضرة في منهج البكالوريا المصرية. وأقول لأبنائنا الطلاب في جمهورية مصر العربية، عندما ترون صورة محمد لا تنظروا إليها فقط باعتبارها صورة من الماضي، بل تذكروا أن خلف كل صورة إنسان وحكاية وألم، وأن وجود محمد الدرة في المنهاج ليس تكريما لعائلة الدرة فقط، وإنما هو تكريم لكل طفل فلسطيني ولكل شهيد ولكل إنسان حمل قضية فلسطين في قلبه. شكرا لمصر، تحيا مصر، تحيا فلسطين.
0: هذه الخطوة لاقت ترحيبا كبيرا من الناشطين وقطاع عريض من المصريين الذين اعتبروا إدراج الصورة في صفحات المناهج خطوة مهمة لتثبيت القضية الفلسطينية في وعي جيل جديد لم يعاصر تلك الأحداث. إذن مشاهدينا الأحباء، الآن نذهب لرصد ردة الفعل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد إدراج صورة الطفل محمد الدرة في المناهج المصرية، ونقرأ بعض التعليقات. شاهدوا معي. سيف يقول: عشان إسرائيل تعرف أننا لسه فاكرين جريمهم والعمرنا حننساها. أيضا تعليق آخر لأحمد: لولا وفاة أبي ما كنت سأغير صورة ملفي الشخصي على بعض مواقع التواصل من صورة الدرة إلى صورة أبي. تعليق آخر: وجود الدرة في المناهج المصرية تكريم لينا إحنا، والله إننا نخلد ذكراها. علاء يقول: أحلى وأجدع قرار من وزارة التربية والتعليم. أما منال أحمد فكتبت قائلة: طول عمرها صورته موجودة على جدران المدارس وحتفضل في قلوب كل المصريين. وفاء أحمد العطار: ابنة غزة والناجية الوحيدة من عائلتها تتم حفظ القرآن الكريم محققة أمنية والدها الشهيد بأن تحفظ كتاب الله كاملا. شاهدوا معي.
7: ماما وأخواني كلهم راحوا، صرت الناجية الوحيدة. أتذكر بابا وأتذكر حلمه بده يخليني حافظة وسادة لكتاب الله، وكان نفسي يكون موجود، لكن أنا عارفة أنا شايفة قدامي وفخورة كثير فيه. أنا الحافظة لكتاب الله وفاء أحمد العطار، ابنة الشهيد أحمد العطار. بدأت في رحلتي هاي من أنا وصغيرة، بابا كان ماسك معي الطريق من بدايته، كان يشجعني دائما ويحفزني على تحفيظ القرآن. في يوم 22/2/2024 انقصف بيتنا، بابا وماما واخواني كلهم راحوا، صرت الناجية الوحيدة. بعد هداك اليوم ما استسلمت وظليتني مكملة، وكل ما أحس أني راح أوقف وأبعد عن طريق القرآن أتذكر بابا وأتذكر حلمه بده يخليني حافظة وسادة لكتاب الله. من هداك اليوم التحقت بمخيم مسجد الوحي القرآني وكملت مسيرتي في رحلة القرآن، ما استسلمت أبدا. كل ما أتذكر أنه كل ما أحس أني دا أستسلم أو أتعب أو أسيب طريق القرآن أتذكر بابا وحلمه اللي كان يوصلني إياه، حافظة وسادة لكتاب الله. بهدي الختمة هاي لبابا عن روح بابا الشهيد وماما وإخواني الله يرحمهم، ونصيحة مني لأي حدا بده يحفظ القرآن، يمسك يمسك الطريق من أولها وما يستسلم أبداً لو مر بصعوبات كثير، لازم يضل مكمل في طريق القرآن لأنه هذا الطريق هو اللي راح نفوز فيه.
0: ما شاء الله، ممرض مصري يحظى بإشادات واسعة. إذن مشاهدينا الأحبة، بعد مساعدته مريضا مسنا على أداء الصلاة ونقابة التمريض تكرمه تقديرا لموقفه الإنساني. نشاهد.

من العنف وتشرد إلى شاشة السينما، الطفل العراقي يوسف يتحول إلى نجم سينمائي بدعم من الأكاديمي العراقي هشام الذهبي، فما القصة؟ شاهدوا معي.

أطفال في قطاع غزة يلعبون الكرة الطائرة داخل ملعب صغير رسموا حدوده بالحجارة المتناثرة من منازلهم التي دمرها الاحتلال، ولسان حالهم يقول: سنعيش على أرضها ونلعب بترابها وبين طرقاتها، ولن يهدأ لنا بال إلا بعد أن نطرد الغرباء عنها، سنعمرها وإن دمرها العدو 1000 مرة، نحن الباقون وهم الراحلون. نشاهد.

0: في يوم زفافهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقدم هدية لعروسين شاركا في تجمع لاستقباله في ولاية سامسون بعدما دعاهما إلى الصعود إلى حافلته وتحدث معهما لبعض الوقت قبل أن يهنئهما بهذه المناسبة السعيدة. نشاهد معا.
1: Murat abi. Kula. Evet, evli çiftliğimizin mutluluğunu paylaşan Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. İşte her zaman milletinin yanında hayırlı olsun dileklerini iletiyoruz. Evet, mutluluklar.
0: ومع بداية العام الدراسي الجديد مشهد مبهج لطلاب الأزهر في شوارع صعيد مصر يخطف الأنظار ويعيد للذاكرة شيئا من أيام الزمن الجميل. نشاهد.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم فش بعد الحريه وبتمناها لكل اسير واسيره
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
5: والله شعور لا يوصف
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
7: انعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم
8: طبعا احلى شعور لما ادعو كنت اقرا في القران الحمد لله رب العالمين
9: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
10: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية المهبدات الاشبال
12: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
13: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

مساء الخير وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم مايا ريدان وتتابعونا في نقاشاتنا الليلة. تحالف متجذر، وزير الخارجية التركي في أذربيجان، العلاقات المشتركة والملفات الإقليمية والدولية تتصدر المباحثات. شظايا الحرب تتطاير، معارك بين القوة الحكومية وجماعة الحوثي على عدة جبهات، واستهداف متواصل للأعيان المدنية في السعودية. قتلى وجرحى في قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا، وخشية من تزايد الاحتكاك بين موسكو ودول في حلف الناتو.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان العاصمة الأذربيجانية باكو لبحث جملة من الملفات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية، في صلبها أمن الممرات وإمدادات الطاقة، ما يجعل شراكات الحليفين الاستراتيجيين أكثر أهمية من أي وقت مضى.
1: تحالف استراتيجي متجذر وتنسيق متصاعد في مواجهة أزمات المنطقة، عنوان بارز للعلاقات التركية الأذربيجانية التي أعادت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى باكو تأكيد متانتها في توقيت إقليمي ودولي شديد التوتر. وخلال مباحثات فيدان مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره جيهون بيراموف، برزت مجموعة من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري ومشاريع الطاقة والنقل، إلى جانب تعزيز الربط بين البلدين عبر الممر الأوسط وممر زنجزور وخطوط السكك الحديدية التي تربط أذربيجان بتركيا ومنها إلى أوروبا.
2: تتميز العلاقات التركية الأذربيجانية بروابط وثيقة لا تنفصم، ويشكل التعاون الاقتصادي والتجاري أحد أهم أركانها، حيث تتزايد الاستثمارات المشتركة والمشاريع يوميا، وتعمل كافة مؤسساتنا لتحقيق هدف 15 مليار دولار للتجارة بين البلدين بتوجيهات من الرئيس أردوغان.
1: اقتصادياً، تسعى أنقرة وباكو إلى الاستفادة من موقعهما الجغرافي لتعزيز دورهما في حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا، بالتوازي مع مشاريع جديدة تشمل الطاقة الخضراء والاستثمارات المشتركة، وهي مشاريع تكتسب أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تواجه طرق التجارة التقليدية وأسواق الطاقة العالمية.
3: هناك مشاريع جديدة تتمتع بآفاق واسعة وإمكانات كبيرة وموجهة للعقود المقبلة، ونعمل عليها بتنسيق وثيق للغاية بين تركيا وأذربيجان. مشاريع الطاقة البديلة تأتي في مقدمة هذه المشاريع. نبحث نقل الطاقة الخضراء المنتجات في أذربيجان إلى أوروبا عبر البحر الأسود، إلى جانب مشاركة تركيا في هذا المشروع.
1: أما سياسياً وأمنياً، فأظهرت المحادثات تقارباً واضحاً في المواقف تجاه أبرز أزمات المنطقة، ففي الملف الإيراني شددت أنقرة على ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير مباشر في أمن المنطقة وأسواق الطاقة. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، جددت تركيا رفضها انتقال المواجهة إلى البحر الأسود، محذرة من استهداف السفن المدنية واتساع نطاق الحرب، بالتوازي مع استمرار جهودها للتوصل إلى تفاهمات تحد من التصعيد وتفتح المجال أمام مسار دبلوماسي. هذا التقارب في المواقف يعكس انتقال العلاقات التركية الأذربيجانية إلى مستوى يتجاوز مفهوم الشراكة التقليدية، إذ بات التنسيق بينهم يشمل قضايا تمتد من جنوب القوقاز والبحر الأسود إلى أمن الطاقة والتجارة الدولية.
0: وللحديث أكثر نرحب ضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود رنتيسي. مساء الخير دكتور وأهلا بك. يعني أبدأ معك بالأبعاد الاستراتيجية والجيوسياسية لهذه الزيارة تحديدا في هذا التوقيت، يعني بما يتجاوز كما نعلم

0: يعني العلاقات القوية الثنائية والروابط بين البلدين.
1: بداية تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. يعني نعلم أن هناك روابط ثقافية ولغة مشتركة تقوم عليها العلاقات بين تركيا وأذربيجان، ولكن هذه المرة نحن نتحدث عن مصالح ومأسسة هذه المصالح بعد حرب كرباخ في عام 2020 التي قدمت فيها تركيا دعما عسكريا واضحا لأذربيجان في حربها مع أرمينيا. بدأ هناك أن حالة من الاستقرار في أذربيجان ومحاولة في ظل الظروف الجيوسياسية المتغيرة في العالم وفي المنطقة، هناك حرب في البحر الأسود أو قرب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، على الطرف الآخر هناك مضيق هرمز، واليوم أذربيجان دولة تعتبر من الدول المصدرة للغاز وللطاقة. بهذا الموقع الاستراتيجي وبهذه الموارد وبعلاقتها مع دولة صديقة وحليفة مثل تركيا، يتم تطوير هذا التحالف بشكل كبير. ولذلك الزيارة اليوم، زيارة وزير الخارجية إلى أذربيجان ولقائه مع الرئيس، تشير إلى النية التركية لتطوير هذه الشراكة إلى مشاريع في مجالات الطاقة، في مجالات الاقتصاد، في مجالات التجارة. نتحدث عن رفع التجارة الثنائية بين الطرفين إلى 15 مليار دولار. نتحدث عن ممرات في ظل اليوم أزمة الممرات، بعد الممرات البحرية اليوم الممرات البرية بين تركيا وأذربيجان. الصين هناك الممر الأوسط، نتحدث عن مشروع استراتيجي على المستوى العالمي يمر بشكل أساسي عبر أذربيجان، عبر باكو، ثم مرورا بتركيا.
0: يعني قبل أن نفصل فيما تفضلت به دكتور، سريعا أريد أن أتوقف عند توقيت هذه الزيارة، تأتي مباشرة بعد زيارة هاكان فيدان إلى دمشق. هل من رابط بين الزيارتين؟
1: يعني الرابط الذي يمكن أن نقف عنده هو أن تركيا اليوم تتحرك في الهوامش الجيوسياسية المحيط القريبة منها، وتحاول بناء نفوذ يخدم مصالحها في ظل واقع أمني متغير ومتقلب، وهناك تقلبات كبيرة في المشاهد الأمنية وفي التحالفات. وبالتالي اليوم ربما لا يكون هناك رابط مباشر بين الزيارتين، إلا أن تركيا تحاول أن ترتب المشهد الأمني في محيطها الجيوسياسي بشكل حثيث. كان وزير خارجية في ليبيا، ثم جاء إلى سوريا، وانتقل إلى أذربيجان، وقبلها كان في لقاءات مع السعودية في حول ترتيبات اتفاقيات مكة، كان في شنغهاي. وبالتالي هناك حراك مرتبط بكثافة حضور السياسة الخارجية التركية اليوم على المشهد الإقليمي وفي محيط تركيا اللصيق.
0: طيب، أمن الممرات البحرية. كان لافت بحديثها كان فيدان أن امتداد حرب روسيا وأوكرانيا إلى البحر الأسود بات يهدد الشركات والمواطنين الأتراك، وهو أمر غير مقبول. هل هذا يقول لنا بأنه هذا الملف أمن الممرات بالنسبة لتركيا يتجاوز مسألة الاقتصاد والتجارة وأهميته، إلى أنه أصبح ملف أمن قومي؟
1: بالضبط. يعني اليوم تركيا تبني كل رؤيتها الجيوسياسية والاستراتيجية على أن تكون دولة مركز في العالم في مجال الطاقة، في مجال الاقتصاد، في مجال الصناعات الدفاعية، في النقل. وبالتالي الممرات هي الشريان الحيوي لكل هذا الأمر، وبالتالي هو ملف يؤثر على الأمن في كل يعني وعلى في كل أبعاده، ملف أمني من الطراز الأول. وبالتالي اليوم ما يجري في البحر الأسود من توترات بين روسيا وأوكرانيا بالتأكيد يؤثر على كل خطط تركيا المستقبلية والحالية. ونعلم أنه كان يعني خاصة عندما يتحدث هاكان فيدان عن روسيا وأوكرانيا أثناء زيارته إلى أذربيجان، هذا يشير لنا أنه كانت هذه الساحة يعني آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز كانت الملعب الأساسي الذي تتحكم فيه وتحتكر روسيا. اليوم هناك تراجع في ظل الحرب الأوكرانية الروسية، وفي ظل تراجع روسيا بشكل عام والعقوبات التي أوقعت عليها من قبل أوروبا، وكأنها إشارة أنه تركيا اليوم باتت حاضرة في هذا النفوذ، ولن تسمح بأي يعني توترات تؤدي إلى خلل أو تؤدي إلى ضرر في مشاريعها الاستراتيجية.
0: طيب، ذكرت حضرتك خط يعني الممر الأوسط يعني أو الميدل كوريدور، وهو أيضا ما أشار إليه هاكان فيدان في هذه الزيارة. يعني فقط لنوضح بأنه هو الخط الذي يمتد من آسيا الوسطى، بحر قزوين، أذربيجان، تركيا، أوروبا. إلى أي مدى أصبح الآن يعني وسط كل هذه التطورات التي تمر بها المنطقة، سواء في مضيق هرمز أو حتى في البحر الأسود وفي حرب أوكرانيا وروسيا، استكمال هذا الخط تحديدا ما يتعلق فيه من أذربيجان ونخشفان إلى تركيا، بات ذو أهمية أكثر من أي وقت مضى.
1: نعم، اليوم في ظل أزمة الممرات البحرية تعود أهمية الممرات البرية، وكل الدول حتى الرئيس ترامب تحدث عن أن هناك ممرات بديلة سواء عبر سوريا، دول الخليج، أو اليوم الممر الأوسط الذي نتحدث عنه الآن. عودة أهمية الممرات البرية في ظل الهشاشة وحالة الهشاشة الأمنية وحالة عدم القدرة على تأمين ممرات الملاحة البحرية، وبالتالي اليوم هذا الممر يعود بشكل قوي. ولا ننسى أن الرئيس أردوغان كان مشاركا قبل أسبوعين في قمة شانغهاي، وبالتالي التقى أيضا الرئيس إلهام عليف في مطلع هذا الشهر، وبالتالي قد يكون هناك نوع من التفاهمات على مزيد من يعني التطوير والمضي قدما في تنشيط هذا الممر والبدء به وتخفيف كل أي توترات ممكن أن تؤثر عليه، سواء المشاكل بين أرمينيا وأذربيجان، والذي تتدخل تركيا الآن في محاولة إيجاد يعني حلول ومنع، لأنه كان هناك اتفاقيات هشة منع عودتها لتؤثر على مشاريع استراتيجية مثل هذه. أيضا روسيا وإيران تنظران بترقب صحيح. وحذر، وبالتالي تركيا حريصة على إدارة العلاقة مع روسيا وأذربيجان، عفوا مع روسيا وإيران، يعني اللذان ينظران إلى علاقة تركيا وأذربيجان المتنامية كتهديد، وبالتالي لا تريد كل من الدولتين أن يكون هناك دور تركي وترابط أذربيجاني، لأنه نعلم أن هناك منظمة الدول التركية، هناك يعني موارد للطاقة، هناك إمكانية لتغيير معادلة النفوذ في المنطقة، وبالتالي وجود هذا الممر عبر الصين وارتباطه بأوروبا سيشكل حالة نفوذ جيوسياسي غير مسبوق لتركيا وأذربيجان.
0: يعني اليوم كان بتصريحاتها كان في دان رسالة موجهة إلى طهران تحديدا، يعني كما أشرت هذه التحديات هي تحديات ليست بالسهلة أمام استكمال هذا الخط. نعم. يعني نتحدث عن هواجز من نفوذ جنوب القوقاز، أيضا هذه الممرات قرب حدود إيران. نعم. جغرافية لديها هواجزها. نعم. كيف لأنقرة وباكو أن تتعامل مع هذه التحديات؟
1: يعني هو بالنسبة لإيران نظرت إلى هذا الممر عبر نهشيفان أنه يهدد أمنها القومي، وكان هناك يعني قبل بداية الحرب على إيران نوع من التوتر حول هذا الممر، ولكن من الواضح أن تركيا تتعامل أيضا بحساسية بالغة، لا تتجنب من خلالها أي مواجهة وأي توتر، لأنها تركز على الاقتصاد وتركز على الطاقة وتركز على استفادة الجميع يعني، وهي سياسة تركية متبعة، وبالتالي هي سياسة تفادي الاحتكاك والاصطدام بالأطراف التي تشعر بالخطر وبالتوتر من هذه المشاريع، ومحاولة تهدئتها عبر التأكيد أن هذه المشاريع لا تمس أمنها ولا تشكل خطورة عليها. هذا هو النهج الذي تسير عليه السياسة التركية، ولكن من الواضح أن الحراك الذي يستمر اليوم في ظل التوتر الأمني في الحرب الإيرانية الأمريكية لا يمكن أن نكون متفائلين بصدده من أنه يعني ننفي حدوث احتمالية التوتر في مثل هذه الممرات، لأنه الآن نرى على سبيل المثال فيما يجري في اليمن والسعودية هناك استهداف للبنى التحتية. صحيح. وبالتالي إذا أنت تتحدث عن مشاريع استراتيجية كبرى تعمل على إنشاء بنى تحتية كبيرة، تحدث عن خطوط سكك حديد كبرى من باكو تبليسي إلى كارس في تركيا، وخطوط نفط تمتد إلى ميناء جيهان وخط الممر الأوسط، كل هذه ليست مجرد خطوط ترسم على الخرائط، بل هي مشاريع يعني تحتاج مليارات الدولارات وسنوات من الإعداد. إذا لم تكن وضعت ضمانات لها بحيث لا تكون هي تتعرض للاستهداف أو تكون بطاقات استفزاز وضغط في أي توتر، ستكون هناك مغامرة كبرى. من الواضح أن تركيا تدرك ذلك، وما يجري في الخليج اليوم بين إيران ودول الخليج هو يعني يعطي دروس كبيرة، وواضح أن تركيا تدرك هذه التحديات وتحاول على حلحلتها بشكل يعني فيه نوع من الحكمة.
0: طيب دكتور، لابد أيضا أن نمر إلى ملف الغاز لأنه نعم. حيوي جدا تحديدا في ظل هذه الظروف الراهنة. أذربيجان كانت تعهدت بزيادة صادرات الغاز إلى نعم. أوروبا إلى 20 أو مضاعفتها إلى 20 مليار دولار، وطبعا نعم. خط المرور الأساسي هو تركيا. أوروبا بحاجة ملحة إلى خطوط إمدادات بديلة، ما الذي يؤخر تحقيق الهدف إلى الآن؟
1: يعني الآن نعلم أنه بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت أوروبا بحاجة إلى تنويع مصادرها، واليوم يجري في الخليج وإغلاق مضيق هرمز واحتمالية يعني تهديد باب المندب،

0: يعني ضغط على الدول الأوروبية أن تنوع وارداتها من الطاقة من أكثر من طرف، وتعتبر أذربيجان يعني من أحد الدول الأساسية المرشحة أن تكون موردة للطاقة إلى أوروبا. ولكن أيضا إيران موجودة في هذه المنطقة، وروسيا لديها، أنا قبل قليل تحدثت عن روسيا أن تراجعت مكانتها ولكن لا تزال حاضرة في المعادلة، وبالتالي الاستعدادات لبنية الطاقة أيضا تحتاج وقتا على المستوى اللوجستي، يعني التحضير لها وبناء خطوط. تركيا تعمل على هذا المجال منذ وقت طويل، هناك خط موجود ولكنه ليس بقدر أن يغذي القارة الأوروبية بهذا الشكل. ارتفعت الصادرات الغاز الأذربيجاني عن عام 2025، عفوا من 2024 إلى 2025 حوالي 65%، وبالتالي هذه نسبة كبيرة، ومن الواضح أن أذربيجان من خلال هذه اللقاءات والتحضيرات تسعى إلى المزيد وتوفير وتقدم نفسها كبديل مهم في مجال الطاقة.
1: أشكرك جزيلا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود الرنتيسي.

0: إلى ملفنا الثاني، ونتابع فيه التحول الميداني والاستراتيجي المتسارع في اليمن مع اشتعال المواجهات في مأرب والجوف والساحل الغربي والتصعيد الحوثي بالصواريخ والمسيرات في العمق السعودي، وسط تحذيرات دولية متزايدة من إحكام الحوثي سيطرته على منافذ باب المندب وتداعياتها على سلاسل إمداد الطاقة والملاحة العالمية وعلى تفاقم أزمة النزوح.
1: خريطة المواجهات في اليمن تعود للاشتعال مجددا، حيث دفعت القوات الحكومية بتعزيزاتها في صحراء الجوف للاقتراب من مركز المحافظة بالتزامن مع إحباط محاولات تسلل حوثية في حريب غربي مأرب وتكثيف الغارات على مواقع عسكرية في صعدة ومحيط المخا. الغارات لم تقف عند خطوط التماس، إذ كثف الحوثيون ضربات بالصواريخ الباليستية والمسيرات مستهدفين مدنا ومواقع في العمق السعودي. الرياض من جانبها أكدت أن أمنها وسيادتها خط أحمر، كما ردت بغارات لإضعاف قدرات الحوثيين الصاروخية وسط مساع لردع الهجمات دون الانزلاق في حرب إقليمية مفتوحة. التصعيد على الأرض دفع التنسيق العسكري إلى مستويات عليا، حيث بحث ولي العهد السعودي مع القيادة المركزية الأمريكية سبل تعزيز الدفاعات الجوية المشتركة وأمن الملاحة، في ظل مقاربة لواشنطن تقتصر على الدعم الاستخباراتي واللوجستي متفادية الانخراط الميداني المباشر. بموازاة هذا كله، تجاوز عدد النازحين أكثر من 125 ألف شخص شردتهم المواجهات الأخيرة، وسط شح الوقود وانهيار الخدمات الأساسية وتصاعد موجات اللجوء الخارجي. محاولات الحوثيين التمركز في نقاط مشرفة على مضيق باب المندب تضع سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة تحت تهديد مباشر، واقع يضع اليمن مجدداً أمام مفترق طرق، إما فرض مسار سياسي شامل أو الانزلاق نحو فوضى تعيد خلط الأوراق الإقليمية برمتها.
0: ونرحب ضيفنا، ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. أهلا بك سيد ياسين. كيف يمكن تقييم استراتيجية القوات الحكومية في معركة استرجاع المناطق التي سيطر عليها الحوثيون خاصة في محافظة الجوف؟
2: تحية لك وللمشاهدين. في محافظة الجوف بطبيعة الحال هناك معارك تدور وحققت تقدمات في أماكن مهمة للغاية، وهي تقترب الآن من مركز المحافظة. هناك تحصينات للحوثيين والجيش يحاول التعاطي معها والتعاون معها، والحقيقة أن القوات يعني تتحرك عسكريا في الجوف وتتحرك أيضا في شمال مأرب وفي جنوب مأرب وفي البيضاء وفي أكثر من مكان، فيما تعيد تنظيم صفوفها في جنوب غرب البلاد، يعني في جنوب البحر الأحمر. وأعتقد أن خيار المعركة مع جماعة الحوثي هو الخيار الأكيد حاليا. يتعزز هذا من خلال تزايد النشاط الجوي للقوات الجوية والطيران، يضرب في كل مكان تقريبا ويلحق أضرار كبيرة بجماعة الحوثي. كل هذه المؤشرات أنا في تقديري تشير إلى أنه القوات تسلك خطا مختلفا تماما عما كان عليه الحال أثناء قبل انهيار هذه التهدئة التي بطبيعة الحال لم تكن سوى غطاء لتحقيق

0: الأخير أعطى هذه القوات يعني أو تسبب في حدوث تحول على مستوى هذه القوات. يبدو أن المملكة العربية السعودية اليوم تتصرف بشكل مناسب جدا مع هذه القوات. هناك تحرك لإدماج هذه القوات لإنهاء الفوارق التي نشأت خلال السنوات الماضية وجعلت منها جزر مختلفة. هذا من شأنه أن يوحد الجهد العسكري المشترك ويضعه تحت مظلة واحدة وعقيدة واحدة، وهذا الأمر أنا في تقديري سيحدث أثر كبير خلال معارك الفترة المقبلة.
1: لماذا ثقل القوات الحكومية منصب الآن على محافظة الجوف فيما الحوثيون سيطروا على معظم الساحل الغربي؟ يعني هل يكفي الاعتماد على القوات المشتركة في الساحل لاستعادة السيطرة أمام هذا التمدد؟
0: طبعا هناك مسافات متباعدة بين مسرح العمليات في الجوف ومأرب من جهة، وبين الساحل الغربي لليمن المسافة كبيرة جدا. يعني لا نتوقع أن تنتقل القوات من تلك المناطق في هذه المناطق في ضغط عسكري أيضا. أعتقد أن استراتيجية الحكومة والقوات المسلحة الحكومية كان هو تشتيت جهد الحوثيين وتخفيف الضغط الذي يمارسونه على جبهة جنوب غرب الحديدة، لكن المشكلة لم تكن في عدم قدرة الحكومة القوات الحكومية الموجودة في المخا عن الدفاع عن هذه المدينة والدفاع عن باب المندب، وإنما هناك عوامل أخرى أيضا. اليوم هناك حديث متواتر وآخر هو كان تصريح لمحافظ الحديدة الذي يرجح وجود مؤامرة وخيانة. المؤامرة تورطت فيها قيادات داخل هذه القوات وأطراف أيضا إقليمية للأسف الشديد. كل ذلك ساعد في هذا الانهيار غير المتوقع، بينما الترسانة العسكرية التي كانت موجودة والقوات والعدد الموجود من القوات كان كافي لصد هجمات الحوثيين وإفشال هذه الهجمات على هذه المنطقة الاستراتيجية. لهذا لجأت قوات الحكومة مع هذا التصعيد إلى تشتيت قوى الحوثي، ففجرت الموقف في أكثر من جبهة. عموما القوات الحكومية اليوم هي في حالة هجوم وليست في حالة دفاع.
1: طيب،
0: في حالة هجوم.
1: إذا ركزنا قليلا على باب المندب، إلى أي مدى معركة تحرير باب المندب من سيطرة الحوثيين هي معقدة بالنظر إلى أنهم سيطروا على العديد من الجزر المتناثرة المحيطة بهذا المضيق، وبالتالي أصبحوا يملكون زمام المراقبة وأيضا السيطرة في حال وجهوا في المعركة؟
0: يعني في النهاية لابد من رأس مال عسكري مع جماعة الحوثي للسيطرة على هذه الجزر. هذه الجزر طبعا جزر ذات طبيعة قاسية جدا، ليست قابلة للحياة. لكي تصبح مسيطر على هذه الجزر ينبغي أن تكون لديك موارد هائلة تتخندق فيها، تتوفر لك موارد للعيش، المياه، الأغذية، إلى آخره إلى آخره، قدرة على التخندق بحيث تتجنب هجمات أخرى. أنا في تقديري أنه فارق القوى النارية الآن في حال تحركت القوات الحكومية القطع البحرية يمكن أن تنهي أثر ووجود الحوثيين في هذه الجزر بكل سهولة، حتى تحصنهم في محيط مضيق باب المندب في التباب، وفي هذا الأمر سهل جدا لأنه هذا التعامل معهم خلال الطيران والطيران المسير أيضا، الطيران الحربي والطيران المسير وممكن الطيران المروحي أيضا. هذه المسألة بكل بساطة يمكن التعامل معها. أيضا المدفعية ذاتية الحركة الذكية، أنواع الأسلحة التي ربما لم يتعود عليها الحوثيون. اليوم هناك تحول نوعي في طبيعة الأسلحة التي منحت القوات الحكومية. في السابق كانت هذه القوات الحكومية تفتقر إلى أسلحة، خصوصا الأسلحة التي الخاصة بالهجوم بالهجمات على الدروع. هذا الأمر لم يكن متوفر لدى القوات الحكومية. كان خلال السنوات الماضية هناك تقنين على القوات الحكومية، لهذا الدفاع والاستماتة التي أبدتها القوات الحكومية خصوصا في مأرب وفي محافظة تعز كانت تعتمد على إرادة الناس وعلى إرادة المقاتلين أكثر من كونها تعتمد على الأسلحة التي لديهم.
1: سيد ياسين، بالحراك الدولي اليوم على ماذا تفوضهم الولايات المتحدة؟
0: الولايات المتحدة تصدر عنها إشارات متباينة في الحقيقة. نائب الرئيس والرئيس يقول الرئيس يقول أنهم توسلوا إليه، ونائب الرئيس يقول لدينا تواصل مع الحوثيين. لا أدري ما الذي سيفضي إليه هذا النوع من التواصل. هناك واقع نشأ في مضيق باب المندب، هذا الواقع يتصادم بشكل مباشر مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر لا يحتاج إلى تحليل ولا يحتاج إلى تنبؤ ولا يحتاج إلى توقعات. إذا أضيف مضيق باب المندب إلى أوراق الضغط الإيرانية التي تمارسها على الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يعني أن الموقف العسكري لإيران سيتعاظم، وفرص إيران في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وفي كسب المعركة الحالية

0: أعتقد
1: طيب
0: أنه كبيرة جدا.
1: بالتالي بهذه المسألة تحديدا، هل ترى أن ورقة المضيق سوف تفتح بابا للتفاوض؟ يعني سوف تكون ربما سبب ضاغط لأن يتم فتح باب للتفاوض، كون التصعيد العسكري بشكل واسع ليس بمصلحة أي طرف.
0: لا، التصعيد العسكري هو الحل، التصعيد العسكري هو الحل، ليس أمام القوات الحكومية والدولة والسلطة.
1: أنا لا أتحدث عن داخل اليمن، يعني في حال توسع هذا الصراع العسكري، في حال توسعت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر واضطرت الأطراف الخارجية إلى التدخل، السعودية استمر مهاجمة السعودية، نحن بدنا نتحدث عن نزاع خارج الحدود اليمنية، نزاع إقليمي، هل هو في مصلحة أي طرف؟ من هنا كان السؤال، إذا ما كان سيكون سبب لفتح
0: هو بدأ نزاعا إقليميا، هو بدأ كنزاع إقليمي، لأنه أول شيء أعلنه الحوثيون هو فرض الحصار البحري على المملكة العربية السعودية، ثم أشعلوا المعركة البرية، فورا بدأوا بمهاجمة المملكة العربية السعودية. إذن هذا قد حصل الآن. التفاوض، اختيار الطريق السلمي، لن يفيد في شيء، يعني لا يمكن أن يقنع الحوثيين أولا بالانسحاب من منطقة باب المندب.
1: من سيفاوض هنا هو إيران، يعني القصد من ذلك أن يفتح باب التفاوض على شروط أقوى بين الولايات المتحدة وإيران، لأن إذا تم التفاوض هناك الحوثي بالنهاية ورقة.
0: لا، هذا أريد أن أؤكد على هذه النقطة بشكل أساسي. أولا، إيران لن تفاوض على مسألة سيطرة الحوثيين على باب المندب، ولكن بإمكانها أن تذهب مع الأطراف الدولية إلى فكرة استئناس الحوثي، يعني الحصول على ضمانات بأنه لن يستهدف السفن الدولية. ترامب قالها بصريح العبارة، قالها: توسلوا إلي وتعهدوا بأنهم لن يهاجموا السفن الأمريكية والغربية ولا أي سفن تخص دول العالم سوى السفن السعودية. لكن نحن في إطار صراع مفتوح بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ما الذي سيمنع إيران من استخدام مضيق باب المندب في هذا الصراع؟
1: هذا السؤال.
0: طالما والصراع مفتوح بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، سيبقى باب المندب ورقة عسكرية بيد إيران.
1: يعني هل ستقبل الولايات المتحدة التي الآن مشكلتها في مضيق هرمز ولا تريد إدارة أو سيطرة إيران على مضيق هرمز، أن تحكم إيران أيضا سيطرتها عبر الحوثي على باب المندب؟ هذا من جهة، هذه نتحدث هنا عن الولايات المتحدة. ماذا عن السعودية؟ هل سوف تقبل الدول الخليجية، أوروبا المتضررة، هل سيقبلون ببقاء الحوثي أو سيطرة الحوثي على باب المندب، أم سيقودنا ذلك إلى طريق من طريقين، إما تصعيد عسكري واسع النطاق أو حل سياسي؟
0: هذا الأمر ربما كان، يعني أولا الولايات المتحدة الأمريكية منطقيا لن تقبل ويفترض ألا تقبل، المملكة العربية السعودية أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية رفضا للوضع الناشئ في جنوب البحر الأحمر، كذلك المجموعة الأوروبية، موقف بريطانيا اليوم في مجلس الأمن في الجلسة التي عقدت من أجل مناقشة هذا الموضوع موقفها قوي جدا، وطالبت بصريح العبارة بالوقوف عسكريا إلى جانب المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتطور الناشئ جنوب البحر الأحمر. قبل ذلك كان المجتمع الغربي دائما يقبل بفكرة أن الحوثيين يكون لهم سهم كبير جدا في حكم اليمن، وكان يطالب بقية الأطراف بما في ذلك الحكومة الشرعية المعترف بها دولية أن تكون جزء من حكومة وفاق وطني وهيمن عليها الحوثيون. لكن بعد التطورات التي شهدتها السنوات الماضية هذا الأمر لم يعد متاحا، ولهذا سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب تطور خطير جدا يتصادم مع مصالح المجتمع الدولي بشكل كامل. يمكن لتصفية الحسابات بين القوى الدولية أن تبقي سيطرة الحوثيين محل نقاش بين أطراف دولية، لكن هناك أطراف لا يمكن لها إلا أن ترفض وجود الحوثيين وتعمل على إزالة هذا الوجود، وهذا الأمر لن يكون عبر عملية عسكرية.
1: ولكن كيف ذلك إذا كانت الولايات المتحدة غير مستعدة للتدخل العسكري لأنه لديها حساباتها الانتخابية ولديها أيضا مشكلتها في مضيق هرمز؟ أوروبا لن تتدخل عسكريا لأنها أصلا متورطة في أوكرانيا. هل قادرة القوات الحكومية أو السعودية والقوات الحكومية أو تحالف الدولي الذي يقود السعودية على حسم هذه المعركة إذا لم يكن هناك من تدخل دولي خارجي؟
0: المملكة العربية السعودية والقوات اليمنية يعني والحكومة وحليفها الحكومة والقوات اليمنية قادرة على التعامل العسكري مع جماعة الحوثي. بالنسبة لموقف ترامب، أنا أعتقد يختلف حتى عن موقف المؤسسات الأمريكية. ترامب كان يعتقد أنه في حربه على إيران التي استمرت 40 يوما كان يطلب من السعودية ودول الخليج أن تكون لها شراكة مباشرة في هذه الحرب، لكن هذا الأمر لم يكن يستقيم، خصوصا وأن هذه الحرب كانت حرب

0: حرب إسرائيلية أمريكية على إيران، واتخذت دول المنطقة موقفا عقلانيا. اليوم تصريحات ترامب كان أنا أنظر إليها بأنها تصفية حسابات لا أقل ولا أكثر. ثانيا، هو لا يريد، هو يريد أن يصدر موقف للناخب الأمريكي بأنه الزعيم الذي يرفض الحروب، وأيضا أطراف دولية تأتي إليه وتركع أمامه وتطالبه بعدم التدخل. في الحقيقة على الميدان هناك تنسيق أمريكي سعودي على المستوى العسكري، قائد القيادة المركزية الأمريكية يتواجد هناك، وخبراء أمريكيون عسكريون وفقا لبعض المصادر متواجدون هناك. والحديث بشكل صريح واضح بعد لقاء ولي العهد السعودي مع قائد القوات المركزية بأنه الدور الأمريكي سيكون فعال فيما يتعلق بالدعم اللوجستي في حرب في الحرب التي تخوضها السعودية.
1: سيد ياسين، هناك أكثر من 125 ألف نازح. أيضا Human Rights Watch قالت بأنه هجمات الحوثيين على السفن التجارية ترقى إلى جرائم حرب. وسط كل ذلك مجلس الأمن تداعى إلى عقد جلسة، ما المتوقع منها؟
0: أعتقد أنه يتشكل رأي عام دولي ضاغط ضد التطور الحالي في جنوب البحر الأحمر، مما يرفع على الأقل الغطاء، أو على الأقل يعطي مبرر للحكومة السعودية وللحكومة اليمنية بأن تتصرف بالشكل الذي يتفق مع مصلحة البلدين ومصلحة المجتمع الدولي. أيضا الحكومة اليمنية تتصرف وفق واجباتها الدستورية، والمفروض أن تستعيد هذه المنطقة. هذا الأمر سيتم من خلال شراكة ميدانية وثيقة مع المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الماضية كانت تتعرض لضغوط غربية في تدخلها العسكري في اليمن. اليوم هذا النوع من النقاشات التي تدور، وفي الحقيقة هذه النقاشات توفر رأي عام دولي ضاغط ضد الحوثيين وإيران، وتوفر في الوقت ذاته مظلة للمملكة العربية السعودية لكي تقوم بمهمتها العسكرية بعيد عن الضغوط التي اعتادت عليها خلال الفترة الماضية.
1: أشكرك جزيلا الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي.

0: إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة، تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا يتجاوز جبهات القتال التقليدية مع اتساع الضربات المتبادلة لتشمل خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية واقتراب الهجمات من حدود دول حلف الناتو. تطورات ترفع المخاوف من امتداد المواجهة إلى نطاق أوروبي أوسع.
1: لم تعد المواجهة الروسية الأوكرانية محصورة داخل ساحات القتال، فمع اتساع نطاق الضربات المتبادلة باتت خطوط الإمداد والموانئ والسفن المدنية وحتى أجواء دول حلف شمال الأطلسي جزءاً من مشهد التصعيد. روسيا كثفت هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية مستهدفة خطوط السكك الحديدية في غرب البلاد، مبررة ذلك بوصول الأسلحة الأوروبية من خلالها. وفي ميناء تشورنو موريسك على البحر الأسود أعلنت وزارة الدفاع الروسية إلحاق أضرار بسفينة شحن وعبارة مخصصة لنقل المركبات ضمن حملة متصاعدة شملت عدة موانئ. أما الهجوم على قطار ركاب قرب معبر ياهودين على مسافة كيلومترين من الحدود البولندية فأثار قلقاً أوروبياً واسعاً، لا سيما أنه وقع بعد وقت قصير من مرور قطارات تقل مسؤولين وشخصيات غربية بارزة. في المقابل واصلت أوكرانيا استهداف منشآت داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، فيما تتهم موسكو كييف بتكثيف قصف المنشآت المدنية. وعلى حدود الناتو تبدو المؤشرات أكثر خطورة، بولندا تعزز حماية معابرها مع أوكرانيا وتضع مقاتلاتها في حالة تأهب، بينما أسقطت مقاتلة تابعة للحلف طائرة مسيرة دخلت أجواء ليتوانيا من جهة بيلاروسيا من دون حسم مصدرها. وفي بحر البلطيق اتهمت الدنمارك سفينة حربية روسية بإطلاق مشاعل حرارية باتجاه مروحية عسكرية دنماركية. وسط هذا المشهد تتمسك تركيا بمنع انتقال الحرب إلى البحر الأسود، وتؤكد أنقرة أن تطبيق اتفاقية مونترو ومبادرة الحبوب أسهما في الحد من اتساع الصراع.
2: تؤثر الحرب الأوكرانية بشكل جدي في البحر الأسود، وقد بذلنا جهودا حثيثة لإبعاده عن الصراع. إن امتداد الحرب واستهداف السفن المدنية تهديد غير مقبول للأمن ولعمليات شركاتنا، ونحن نوجه التحذيرات اللازمة للأطراف. نؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية.
1: ومع تمدد الضربات نحو حدود دول الناتو واتساع دائرة الاستهداف، تتصاعد المخاوف من خروج الحرب عن نطاقها الروسي الأوكراني وتحولها إلى مواجهة تهدد أمن أوروبا بأكملها.
0: وينضم إلينا من برلين الباحث في العلاقات الدولية الدكتور خليل عزيمة. مساء الخير دكتور وأهلا بك. يعني هذه الحوادث المتكررة على حدود دول في الناتو، هل تختبر من خلالها روسيا حدود الردع الأطلسي، أم أنه المواجهة قد تتوسع إلى مواجهة مع الناتو برأيك؟
3: تحياتي لكم ولمشاهدينا الكرام. الحقيقة إلى الآن الحرب هي الروسية أوكرانية ولم تتوسع إلى الحرب الروسية أطلسية. ما تقوم به روسيا من خلال اختبار حدود الناتو من خلال سواء المسيرات أو القصف كما ذكرتم في تقريركم على المعبر مع أوكرانيا وبولندا وفي الدنمارك، هي عملية اختبار وليس جديدة، سبقها ذلك عدة عمليات مثل أيضا مثل مطار ليبسك هالا أيضا مسيرة. إذا تتبع روسيا سياسة عدم الدخول مباشرة بحرب مع الناتو، وإنما تقوم بعمليات كما قلنا اختبار الحدود وعمليات استفزاز من خلال عمليات هجينة تتمحور حول مسيرات، حول هجمات إلكترونية، بحيث
0: ما هي رسائلها؟
3: تحديد هوية رسائلها هي تريد الضغط على الدول الأوروبية وخاصة على الداخل الأوروبي والتأثير على المزاج العام للشعب في داخل الدول الأوروبية، وهذا يؤثر وخاصة في موضوع الانتخابات سواء كانت المحلية أو البرلمانية، وهذا أدى إلى صعود تيارات الأحزاب اليمينية المتطرفة. هذا ما كان الأسبوع الماضي مثلا في ساكسونيا أنهالت وفوز حزب البديل بأغلبية ب 44%، وهذه أول مرة حزب يميني في أوروبا يصل إلى مثل هذه النتائج. هذه طبعا من ما تريده روسيا للتأثير على القرار السياسي الأوروبي والمتعلق بالاستمرار بدعم أوكرانيا عسكريا، وهذا ما ترفضه الأحزاب اليمينية. لذلك تؤثر هذه الضربات باتجاهين، باتجاه دعم الأحزاب اليمينية وباتجاه آخر زعزعة المزاج أو التأثير على المزاج الأوروبي الشعبي، وأن كافة الأوضاع الاقتصادية الموجودة في أوروبا سببها هي قيام دولهم وأحزابهم الحاكمة بدعم أوكرانيا. هذا ما تريد أن توصله روسيا إلى الدول الأوروبية وخاصة إلى الداخل الأوروبي.
0: أين يمكن أن يتحول برأيك الاختبار إلى مواجهة مباشرة؟
3: الاختبار يمكن أن يتحول إلى مواجهة مباشرة في حال تعدي خطوط معينة. يعني رأينا اليوم بعد أو والأمس طبعا بعد ضربة على حدود الناتو في بولندا، أن الطيران البولندي في الجو مستنفر. هناك أيضا وجود الطائرة في ليتوانيا أيضا استنفار وتم إسقاطها أيضا. هذه الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة في حال حدوث احتكاك مباشر، لكن إلى الآن دول الناتو أو الناتو بشكل عام تتبع بأسلوب الضبط النفس والعقلانية في العمل. لكن أيضا لا يمكن، يعني من جهة أخرى، حتى إذا أرادت بعض الدول من الناتو التطبيق مثلا المادة الخامسة، لا ننسى أن هناك أيضا في الناتو الولايات المتحدة، وهناك دونالد ترامب الذي سيعارض أي شيء يمكن أن يتعلق بدخول الناتو في حرب مباشرة مع روسيا، وخاصة بعد أن كان موقف دول أوروبية فيما يتعلق بحربه على إيران. هذا الأمر لن يغفره ترامب، وبالتالي يعني حتى لو حاولت بعض الدول الدخول وجر الناتو إلى مواجهة مع روسيا، أعتقد، وهذا رأيي الشخصي، أعتقد أن ترامب سيعارض ذلك، وهذا يعني مستشفى من مواقفه من الحرب ومواقفه من الحرب في على أوكرانيا ودعم ويعني التوافق والصداقة مع بوتين.
0: طيب، أمين عام حلف الناتو مارك روتا قال تعليقا على هذه الحوادث أنه الردود على الهجمات الروسية قادر الناتو أو يمتلكها الناتو، وهذه القدرات لا تكون دائما ظاهرة أو معلنة للرأي العام. هل هو هنا يخاطب الرأي العام الأوروبي؟ وهل مثل هذا الخطاب مطمئن فعلا للداخل الأوروبي الذي بقسم كبير منه يبتعد من استمرار الدعم الأوكراني والحرب تطول ولا تحسم؟
3: طبعا، وخاصة أن يعني الآن أصبح المواطن الأوروبي، ليس فقط السياسيين في أوروبا، يشعرون أن فعلا الخطر يمكن أن ينتقل إلى داخل أوروبا. لذلك رأينا التصريحات البولندية بأن والمخاوف البولند في مخاوف بولندا بأن هناك مخاوف لدى بولندا أن يجب على أوكرانيا ألا تخسر هذه الحرب، لأن خسارة أوكرانيا هذه الحرب يعني بداية حرب ضد بولندا ودول البلطيق على الأقل هذه الدول. لذلك الكثير، يعني رغم أن هناك من يمتعض من الدعم الأوروبي إلى أوكرانيا طبعا من الشعوب الأوروبية، لكن هناك من يعتبر أن أوكرانيا تدافع عن الأمن الأوروبي، وأن بالفعل أن روسيا تهدد الأمن الأوروبي، وخاصة بعد كما قلنا العمليات الاستفزازية سواء بالمسيرات أو بالهجمات الإلكترونية، وأيضا بعض الأعمال التخريبية. أيضا هناك بعض الأعمال تتبع لأشخاص يرتبطون بجهات معينة معينة روسية، لكن بشكل عام كل الدول الأوروبية ما زالت متمسكة بالدعم الكامل لأوكرانيا، وتصريحات أمين عام الناتو هي تصب في ذلك، أن الناتو لن يدخل مباشرة في الحرب لكن لن يتوقف عن دعم أوكرانيا بالسلاح والعمليات اللوجستية من أجل الصمود وعدم هزيمة أوكرانيا. الآن رغم أن كل الأطراف لا تريد هزيمة أوكرانيا ولا تريد هزيمة روسيا، تريد اتجاه بحل هذه الحرب بالطرق الدبلوماسية وبما يضمن وحدة أراضي أوكرانيا وسيادة أوكرانيا. ودعينا فقط ننوه أن هذا التصعيد الكبير الذي نراه الآن ما بين أوكرانيا وروسيا من الضربات المختلفة في داخل روسيا وفي داخل أوكرانيا، هذا لا يعني أن عملية المفاوضات قد انهارت، بالعكس تماما، أن هناك بالفعل هناك زخم كبير من أجل هذه المفاوضات، والآن هذا التصعيد هو لكسب أوراق أكثر على طاولة المفاوضات وأوراق ضغط أكثر، سواء بالنسبة لأوكرانيا التي استطاعت بالفعل نقل الحرب إلى داخل روسيا.
0: ولكن على ماذا تبني ذلك سيد خليل؟ على ماذا تبني ذلك؟ لأنه شروط روسيا حتى بعد زيارة ويتكوف وجاريد كوشنر الأخيرة لم تتغير، يعني لم تقدم أي أو لم تبدي انفتاحها على أي تنازلات، وبالتالي إما أن تسير المفاوضات أو التسوية بالشروط الروسية أو لن تسير من وجهة نظر موسكو.
3: هذا بالتأكيد من خلال كوسيط هي الولايات المتحدة، ولكن وجهة نظري أنا أن لا تفاؤل فيما تقوم به الولايات المتحدة، لا تفاؤل بما يقوم به ترامب، ليس لديه أي خطة، إنما يريد تنفيذ مطالب بوتين حرفيا كما وعده في قمة ألاسكا. لكن هنا نتطلع إلى جهات أخرى تكون أكثر وسطية وأكثر عقلانية في حل هذه الحرب. يعني ترامب لم يستطع إلى الآن إنهاء معاناة أهل غزة، لم يستطع إلى الآن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط في الخليج العربي والآن الباب المندب، وبالتالي لن يستطيع حل الحرب في أوكرانيا. هنا دور الدول الأخرى، وبرأيي أنا هنا تركيا يمكن أن تلعب الدور الأكبر في عملية الوساطة بين الطرفين.
0: هل المشكلة دكتور، هل المشكلة بمن يلعب دور الوساطة أم المشكلة بتمسك الطرفين بسقف شروطه؟
3: طبعا تمسك الرئيس بوتين بشروطه نابع عن ثقته الكبيرة بموقف ترامب الموافق على كافة شروطه ولا يتم مناقشتها، ويتم ومنذ ما استلم ترامب البيت الأبيض وهو يمارس الضغط على أوكرانيا بشكل كبير ولا يضغط على روسيا. لكن عندما تكون دول أخرى كما قلنا كتركيا التي تتمتع بعلاقات طيبة وجيدة مع أوكرانيا ومع روسيا، يمكن أن تدخل مع دول أخرى أو منفردة بوضع خارطة طريق معينة، وروسيا تحت هذه الضربات الأوكرانية على منشآت النفط والصناعات المنشآت الصناعية المتعلقة بالصناعات العسكرية، وخسرت تقريبا نصف إنتاجها من النفط، يمكن أن تخضع لي أو تقدم تنازلات معينة وتغير شروطها. لكن كما قلنا وجود ترامب كوسيط منحاز إن صح التعبير إلى جانب الروس وينقل الرواية الروسية، هنا المشكلة. لكن مع وجود طرف آخر يوازي ويستخدم سياسة الموازنة بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى الضغط الداخلي في روسيا الاقتصادي والعقوبات، ستغير روسيا موقفها ويمكن أن تغير من شروطها إلى شروط أكثر عقلانية وأكثر واقعية ويمكن أن تنفذ.
0: أشكرك جزيلا من برلين الباحث في العلاقات الدولية خليل عزيمة. وبهذا نصل إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا.

0: ما اللي هو اللي انا كان عشته انا كمعاناة، انه صار كانه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
1: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
2: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
0: طبعا أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
3: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاش.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

12 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة واستمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. نشرة الأخبار من تالت عرب في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين.

التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، والحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة رد عن في باب المندب. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران، وديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. مقتل أكثر من 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في هجمات روسية على كييف وعدة مدن أوكرانية.

بنظر الكريم طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. استشهد 12 فلسطينيين في انهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، بينما لا يزال نحو 100 آخرين بينهم أطفال عالقين تحت الأنقاض. أفادت وزارة الصحة بوصول جثامين الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما قال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، وتواصل طواقمه منذ منتصف الليل عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع بلدية غزة وسط نقص حاد في المعدات والآليات المختصة. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بينهم طفل جنوبي مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين آخرين في حي الشيخ رضوان ومنطقتي الشيخ عجلين ومخيم جباليا. وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية بانتشال جثمان فلسطيني استشهد بنيران زوارق الاحتلال في عرض البحر بدير البلح وسط قطاع غزة يوم أمس.

0: قالت حركة حماس إن قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد استشهد في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة، وأضافت أن أبو عبيد استهدف في قصف بخيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي في خان يونس، كما استشهدت طفلة في الغارة وأصيب أكثر من 14 وفق مصادر طبية فلسطينية. وللمزيد بالوقوف عن آخر المستجدات في قطاع غزة، لا سيما في ذاك المبنى الذي تحطم إثر هذه العوامل المحيطة به بالحرب الدائرة، تنضم إلي من هناك ربا العجرمي لتضعنا في جملة من هذه التفاصيل. أهلا بك ربا.
1: ما زلنا أحمد نرصد تبعات هذه الكارثة وأعداد الضحايا الذين ما زالوا تعلقين تحت أنقاض هذا المبنى المدمر، حيث تقول فرق الدفاع المدني قبل قليل بأنها استطاعت الوصول إلى جثماني شهيدين جديدين، وبالتالي ارتفعت حصيلة من تم انتشالهم من الشهداء إلى 14 شهيدا، وما تم انتشالهم أو ما تم إنقاذهم من الأحياء فقط 11 مواطنا بينهم أطفال. ما تزال تحت أنقاض هذا المنزل المدمر العشرات أحمد من الضحايا، وهذه كارثة حقيقية قد حدثت في هذا المكان في مدينة غزة في منطقة الصناعة تحديدا، بعد أن دمر هذا المبنى المكون من 6 طوابق فوق رؤوس ساكنيه من النازحين الذين تواجدوا في هذا المبنى من مناطق مختلفة نزحوا إليه بفعل العمليات العسكرية الواسعة التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي. سنقرب لكم الصورة أكثر والمشهد أكثر بالحديث مع المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل. أستاذ محمود، يعني مرة جديدة نتحدث عن هذه الكارثة، حجم هذه الكارثة كبير، أعداد الضحايا يفوق 100 ضحية، وما تزال الفرق تعمل، ولكن كيف تعمل وبأي المعدات تعمل؟ هذا ما ستجيبنا عنه في هذا.
2: يعني بشكل مؤكد الطواقم ما زالت من فجر هذه اليوم من فجر هذا اليوم حتى اللحظة تعمل على يعني انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، ومحاولة إخراج إن كان على قيد الحياة هناك أحد، نحاول أن نخرج هؤلاء من تحت الأنقاض، لكن بكل أسف المشهد صعب جدا، مشهد كارثي.

0: حتى الآن من تقريبا الساعة السادسة فجرا حتى الآن لم نخرج أي أحد على قيد الحياة، الجميع شهيد. أخرجنا حتى الآن 14 شهيدا منهم 5 أطفال، والآن يعني تم تحديد بعض الأماكن التي يوجد فيها ضحايا. تحاول الطواقم الآن عمليات الانتشال، يعني خلال ساعات ربما ننتشل عدد يعني لا بأس به من الضحايا. بكل أسف المقدرات الموجودة لدينا يعني صعبة جدا. الأمر الأخطر من ذلك هو أننا الآن بدأنا نتلقى، تخيل الآن يعني من صبيحة هذا اليوم حتى الآن عشرات المناشدات من الأسر الفلسطينية التي تعيش في نفس هذه المنازل، وهناك أكثر من 2000 منزل كما أسلفنا في الحديث أنه آيلة للسقوط في غزة، موجودة في غزة. هؤلاء الناس الآن بدأوا يتخوفون، لكن أين يذهبون؟ ما المناطق التي من الممكن أن يذهب إليها المواطن؟ أين يذهب هذا رب الأسرة الذي لديها أطفال وأسرة؟ أين يذهب في ظل عدم وجود مناطق، عدم وجود خيام، عدم وجود منازل مؤقتة؟ وبالتالي نحن أمام مسؤولية حقيقة يجب أن يتحرك عليها المجتمع الدولي بشكل واضح. الآن خطوات عملية يجب أن تقوم بها المنظمات الدولية، لا أقول المنظمات الدولية بل المنظمة الدولية قائمة بدورها، لكن المجتمع الدولي، مجلس السلام، السيد ميلادونوف، الوسطاء الضامنين، إسرائيل، يجب أن الآن أن تتحرك المنازل المؤقتة لغزة. يجب أن يكون هناك مساحات حتى نضع هؤلاء الناس في هذه المناطق بدلا من أن يبقوا في منازل آيلة للسقوط.
1: دعنا نقرب أيضا المشهد أكثر أستاذ يحيى، يعني نتحدث عن منزل مكون من 6 طوابق، تعمل فرق الدفاع المدني بكل جهودها أيضا مع المؤسسات الشريكة التي لديها بعض المعدات التي المتبقية في قطاع غزة. كم يمكننا أن نقدر عدد الأيام وليس عدد الساعات التي يمكنكم من خلالها البحث وإجراء عمليات التنقيب للوصول إلى المفقودين؟
0: طبعا هذا الحدث ربما 3 أيام تبقى طواقم الدفاع المدني تعمل، 72 ساعة ممكن أن تستمر عمليات البحث، يعني لا يمكن أن نوقف عمليات البحث. سنعمل في الليل، سنعمل في النهار، ولماذا؟ لأننا نخشى أن يكون هناك أحد على قيد الحياة، وكل لحظة تأخير تعني أن هناك أشخاص ربما يفارقوا الحياة. ولذلك نتحدث على 3 أيام ستبقى طواقمنا تعمل في هذا المكان، ونتمنى أن نخرج يعني لا نخرجهم ضحايا بل نخرجهم وهم على قيد الحياة.
1: ما التدخلات التي يمكن أن تقدموها أستاذ يحيى لمن يتصلون لمناشدتكم في المنازل المشابهة لهذا المنزل الآيلة للسقوط؟ ما التدخلات التي يمكنكم أن تفعلوها لتقوى كوارث أخرى بأعداد ضحايا أكبر؟
0: وبشكل واضح نحن كدفاع مدني لا يوجد لدينا صلاحيات في هذا الخصوص، لكن حسب الشركاء المتواجدين معنا اللجنة المصرية الآن بشكل واضح تقول أن لديها مراكز إيواء في منطقة نيت سليم، ممكن أن يتم إيواء هؤلاء الناس في خيام. والسبب الرئيسي الذي وضع الناس في هذه المنازل هو الهروب من الخيام، ولذلك ربما يبقى الناس داخل هذه المنازل وربما يعني يخرجوا إلى الخيام خوفا من تكرار هذه المأساة وهذه الكارثة الجديدة. لكن حقيقة الخيمة لا تصلح للحياة، والعالم يجب أن يفهم ويدرك هذا الأمر وأن يتوفر منازل مؤقتة للمواطنين بدلا من هذه المأساة التي يعيشها في اللحظة.
1: ما تخوفاتكم أستاذ يحيى بما يتعلق بفصل الشتاء القادم؟ هناك تحركات بطبيعة الحال مع الأمطار ستكون في التربة، هناك عواصف شديدة ممكن أن تودي بالحياة أيضا آلاف الفلسطينيين النازحين في مثل هذه المنازل. نقوس الخطر الذي تذوقونه اليوم مع هذه الكارثة، ماذا تريدون أن تقولوا إلى العالم من خلاله؟
0: طبعا فصل الشتاء هو الكابوس الآن، الكابوس الأكبر الذي يعني ينتظره كل مواطن في قطاع غزة، وخصوصا من يعيشون في منازل آيلة للسقوط أو يعيشون في مراكز الإيواء. هذا الخوف والتخوف الكبير، تخيل كنا نتمنى أن يدخل فصل الشتاء لما فيه من طبعا الكثير من المزايا، لكن الآن نخشى أن يدخل هذا الفصل على المواطن. الآن الأصوات الجوية تتحدث على فصل مختلف، يعني فيه ربما يكون أمطار أكثر، فيه رياح إلى غير ذلك، وبالتالي التخوفات التي الآن نرصدها انهيارات المباني، انهيارات أسوار المباني الآيلة للسقوط، الموت من شدة البرد، غرق مراكز الإيواء والخيام، وهذه طبعا كل فصل شتاء نشهدها منذ بداية الحرب يعني حتى هذه اللحظة. ولذلك لا حل بأيدينا نحن كفلسطينيين، لا يوجد لدينا حل الآن سوى العيش بهذا الواقع، لكن الحل بأيدي المجتمع الدولي، بأيدي الوسطاء، بأيدي المنظمات الدولية التي لها ارتباطات مع الاحتلال الإسرائيلي ومع المجتمع الدولي. بدورها يجب أن تضغط على المجتمع الدولي لتوفير حياة كريمة إلى المواطن داخل قطاع غزة.
1: أسأل أيضا أستاذ يحيى عن ما يتعلق بدخول محققين أمميين، فيما حدث من جرائم حرب ومن جرائم لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار 3 أعوام. عندما نتحدث عن دخول هؤلاء المحققين إلى قطاع غزة، ماذا يمكن أن يحدثوه من فرق أمام الرأي العالمي الدولي لما جرى؟
0: طبعا هو التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة بالأمس يتحدث بشكل واضح على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر في قطاع غزة، هذا قولا واحدا لا خلاف عليه. لكن الأخطر من ذلك وأنه أثناء عملنا في قضايا الانتشال وإخراج الناس من تحت الأنقاض، بكل أسف من الصعب جدا التعرف على الضحايا، من الصعب جدا تحديد هؤلاء الناس، وبالتالي انتشلنا 800 جثمان من تحت الأنقاض في ظروف غامضة، في ظروف صعبة، في ظروف معقدة، لكن هل نستطيع التعرف على 800 شخص؟ بكل أسف هي مجرد تخمينات من الأسر، تخمينات من الدفاع المدني، تحليلات أن فلان هو فلان، لكن بكل أسف من الممكن ألا يكون هذا الشخص هو صاحب هذه الجثمان. وبالتالي للتعرف على هذه القضية وحلها نحتاج إلى جهاز لفحص DNA، والاحتلال الإسرائيلي يرفض أن يدخل. القضية الأخرى أنه نحن طالبنا وما زلنا نطالب بمحققين أمميين دوليين يأتوا إلى غزة ليشاهدوا ويتعاملوا معنا، مع فرق تتعامل في قضايا الجثامين، تتعامل في تحديد هوايا هؤلاء الضحايا، في التعرف عليهم، وإلا سيبقى المشهد بهذه الطريقة، ننتشل دون أن نعرف من، وحتى العوائل يعني بكل أسف كثير من الأسر انتشلنا أبنائهم، لكن ليس لديهم اليقين الكامل أن كل أبنائهم يعني قد أخرجوا من تحت الأنقاض.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. أحمد، المشهد صعب وكارثي لأنه لا بدائل أمام عشرات آلاف العائلات التي تعيش في 2000 مبنى كما تحدث.
2: نعم.
1: الأستاذ محمود بصل، هناك ليس فقط هذا المبنى الذي تحدث كارثة، هناك آلاف المباني والاحتلال.
2: شكرا جزيلا لك ربع على كل هذه التفاصيل. أحرق مستوطنون مسكنا وغرفة زراعية في قرية التوانة بمسافرياطة جنوب الخليل، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل لفلسطينيين. ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مسافرياطة، والتي شملت مهاجمة منازل ومركبات والاعتداء على الأهل ونصب بيوت متنقلة في أراضي المواطنين. تتصاعد التحركات الشعبية والسياسية في مجد الكرومة داخل الخط الأخضر رفضا لإقامة بؤر استيطانية على أراضي قرب البلدة بعد وصول مستوطنين من الضفة الغربية ونصب خيام في المكان. وبينما تقول الشرطة الإسرائيلية إنها أصدرت أوامر بإخلاء الموقع، يخشى الأهالي من عودة المستوطنين.
3: من هنا بدأت الحكاية. مستوطنون قدموا من الضفة الغربية المحتلة ووصلوا إلى هذه الأرض قرب مجد الكروم، فنصبوا خيامهم ووضعوا أغراضهم وفرضوا وجودهم في المكان. مشهد قرأه أهالي البلدة كبداية لمحاولة استيطانية، يخشون أن تتحول معها الخيام إلى بؤرة ثابتة، وأن يصبح الاستيلاء على هذه الأرض مدخلا لفرض واقع جديد في الجليل.
4: وبيجي هون عندك مستوطنين من تل الضفة، بيجوا لهون وبيسووا خيم وبيسووا البدنيات، ولا واحد بيحكي مع عنهم. وانت شايف قوة البوليس هون كلها عم بتدافع على 5 6 10 20 واحد هون، طلعت قوة البوليس اللي جاي تحميهن.
3: من هذه الأرض امتد القلق إلى مجد الكروم وبلدات عربية أخرى داخل الخط الأخضر، ثم عاد إلى هنا على هيئة حراك شعبي. مسيرات شقت طريقها من قلب البلدة وصولا إلى الأرض، وتحركات تواصلت منذ ظهور المستوطنين. ومن الميدان انتقلت المواجهة إلى طاولة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. خطوات تبحث وحراك يتواصل لمنع تثبيت البؤرة على الأرض.
5: ما يحدث في مجد الكروم لا يخص مجد الكروم وحدها، يوجد مخطط كبير من قبل سموتريتش والمجموعات اليهودية لما يسمى تهويد الجليل من جديد، إعادة تهويد الجليل والاستحواذ على المناطق المفتوحة بهدف خنق القرى العربية والجماعات العربية المخنوقة أصلا بسبب التنظيم وعدم وجود مسطحات مصادق عليها.
3: وتزعم الشرطة الإسرائيلية أنها أصدرت أمرا بإخلاء المكان، لكن الأهالي يشككون في أن يكون الغياب نهائيا، خصوصا أنه يتزامن مع الأعياد اليهودية، فمعظم المستوطنين غابوا إلا أن أغراضهم بقيت هنا شهيدة على وجود لم يحسم مصيره. هذه الأغراض

0: التي ما زالت قائمة هنا تختصر جوهر القضية في مجد الكروم، فما بدأ بوجود مستوطن على الأرض بات يثير مخاوف من تثبيت بؤرة وفرض واقع جديد، واقع يرى فيه الفلسطينيون امتدادا لسياسة الاستيطان إلى قلب الجليل، لتصبح المعركة ليست على هذه الأرض وحدها بل على مستقبل الأرض والوجود. فمشتاوي ترتي عربي، بلدة مجد الكروم، الجليل.
1: ألا تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض مسيرات حوثية وتدميرها جنوب مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور؟ وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي في بيان إن المحاولة تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد إطلاق جماعة الحوثي صاروخا باليستيا في 27 من يوليو عام 2017. وأكد المالكي أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر وأن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد الحوثيين. من جانبهم زعم الحوثيون أن التصريحات السعودية بشأن استهداف مكة كذبة. استمرت المواجهات بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين على عدد من محاور القتال في اليمن، وقال المتحدث باسم القوات الحكومية إن غارة جوية استهدفت مقرا وعتادا تابعا للحوثيين في منطقة ذوباب بمحافظة تعز. وأفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها لمواقع في غربي المحافظة عقب هجوم مضاد على قوات الحوثيين. هذا ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى الانتقال من إدانة تصعيد جماعة الحوثي إلى بناء منظومة رد تمنعها من تحويل الساحل الغربي ومضيق باب المندب إلى منصة دائمة لتهديد الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة العالمية. جاء ذلك في كلمة لمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن، وذلك بشأن التطورات في باب المندب. وأكد السعدي أن تصعيد الحوثيين لم يعد شأنا يمنيا داخليا بل تحول إلى تهديد متنام لأمن المنطقة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. أضاف أن حكومته تعمل على منع الحوثيين من ترسيخ وجود دائم على الساحل بما يسمح بتهديد المضيق والملاحة الدولية. حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريكا من أن تصاعد الاشتباكات على طول الساحل الغربي لليمن أدى إلى نزوح ما يزيد على 100,000 شخص وأجبر آلافا غيرهم على الهروب عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي.
2: تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تصاعد الأعمال القتالية المتسارع في الساحل الغربي لليمن قد أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص داخل البلاد وأجبر الآلاف غيرهم للبحث عن أماكن آمنة عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي. وغني عن القول ما تنطوي عليه عملية العبور هذه من مخاطر، لقد اضطرت العديد من العائلات للفرار وبحوزتها القليل جدا من الممتلكات.
1: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران في خطوة تحد من قدرة ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس. وأقر المجلس بالأغلبية ل 220 صوتا مقابل 204 في ثالث محاولة من هذا النوع، وانضم عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت، فيما لم تصل القرارات السابقة إلى الرئيس وسط ترجيحات باستخدام حق النقض ضد القرار. قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فينس إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين. أكد فينس أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. أضاف أن حركة الملاحة عبر المضيق عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبية البلاد. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز، وأوضح أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة في مضيق هرمز واستهدفتها، وأنها الثالثة التي يتم إسقاطها خلال يوم واحد. قتل 7 أوكرانيين وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين جراء

0: خاصة بأن مسيرة من طراز شاهد استهدفت قطار كييف ميكولايف وتجري عمليات التحقق من وقوع إصابات. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير موقفه ووقف القتال لإنقاذ الأرواح، وقال زلينسكي أن تحقيق الانتصار لم يعد ممكنا لأي من طرفي الحرب، مشيرا إلى أن استمرار القتال يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية وأنه لا يمكن أن يحقق معادلة رابح في هذه الحرب. وللمزيد ينضم إلي من كييف الزميل صفوان جولاغ ليضانا في هذه التطورات الراهنة وفي هذا المشهد الأوكراني. أهلا بك صفوان، وضعنا في التفاصيل.
1: أحمد، القوات الجوية الأوكرانية أشارت في صباح هذا اليوم إلى أن روسيا أطلقت بعد منتصف الليل وحتى ساعات هذا الصباح، والعملية أيضا لا تزال مستمرة، أطلقت 80 طائرة مسيرة جلها من المسيرات النفاثة، وهذه المسيرات استهدفت عدة مقاطعات أوكرانية. تقول القوات الجوية إنه تم إسقاط 63 منها، وإن بعض هذه المسيرات وصلت إلى أهدافها ضمن 7 مواقع. فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بتلك المواقع، ربما هي أشارت إليها الإدارات العسكرية، وخاصة في مقاطعة كييف التي هوجمت فيها 5 تجمعات سكنية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وأدى ذلك إلى أضرار مادية بالغة، لحقت بعدد من المباني السكنية، بعدد من المستودعات، بإحدى الحظائر وإحدى المنشآت الصناعية، وذلك في جنوب العاصمة. أيضا هوجم أحد المستودعات في داخل مدينة كييف، وذلك في حي سفيتوشنسكي، قبل أن يتم إخماد الحرائق فيه، وأدى ذلك بحسب عمدة المدينة إلى إصابة شخص واحد. الأضرار الأكبر لحقت بالمقاطعات الشمالية والشرقية من أوكرانيا، هوجمت سومي، فيها هوجمت أكثر من 19 قرية وبلدة، وأيضا هوجمت مدينة سومي، وأدى ذلك إلى سقوط قتيل واحد وإصابة عدد آخرين، وأضرار مادية لحقت بالبنية التحتية الحيوية والخدمية وعدد من المباني غير السكنية، كما أشارت الإدارة العسكرية هناك. القصف الأكبر كان على مقاطعة ومدينة زابوريجا في جنوب شرق البلاد، وذلك تكرر خلال 24 ساعة أكثر من 700 مرة بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر، وطال أكثر من 50 تجمعا سكنيا في تلك الأرجاء، وأدى أيضا إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخرين من السكان المحليين، وفق ما تم الإعلان عنه. أيضا الحصيلة ثقيلة كانت على خرسون في الجنوب، التي هوجمت فيها نحو 26 قرية وبلدة، وأدى ذلك إلى وقوع أصابات وأضرار مادية كبيرة، لحقت بالمباني والبنية التحتية، وفق ما تم الإعلان عنه أيضا.
0: أشكر جزيل الشكر صفوان جولاغ مراسلنا من كييف عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هجومه على المحكمة العليا الأمريكية بعد قرارها بوقف محاولة إدارته لفرض قواعد جديدة على بطاقات الاقتراع عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي، وشملت انتقاداته 3 قضاة سبق أن عينهم بنفسه.
2: بأغلبية 7 قضاة مقابل 2، أبقت المحكمة العليا الأمريكية على قرار يمنع تطبيق قيود جديدة على التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي في انتكاسة لإدارة ترامب. وفي مواجهة الانتقادات الموجهة إليه، يدافع وزير العدل الأمريكي عن حق الرئيس في انتقاد المحكمة العليا.
3: السؤال الحقيقي هو، هل يستطيع رئيس الولايات المتحدة انتقاد فرع آخر من فروع الحكومة؟ الإجابة هي نعم بالتأكيد. ما قاله الرئيس يتطابق مع ما قاله علنا وما دفعت به وزارة العدل في مذكراتها أمام المحكمة. الاختلاف مع قرار سيء هو جزء من عمل الديمقراطية.
2: القرار يضع الجمهوريين أمام اختبار جديد، فترامب يخسر محاولة تغيير قواعد التصويت قبل انتخابات قد تحسمها هوامش ضيقة، فيما يجد الحزب نفسه أمام معركة انتخابية لا تتعلق فقط بمن يصوت، بل بكيفية احتساب أصوات الناخبين وتعبئة القاعدة الجمهورية.
4: في انقسام في الحزب الجمهوري بشأن هذا القرار وبشأن

0: لأن هناك سواء تشكيك في العملية الانتخابية، وأيضا من جانب الديمقراطيين يريدون ألا يكون هناك أي تغيير ولا تعديلات ولا تشكيك في نزاهة الانتخابات. فكرة التشكيك في نزاهة الانتخابات هي يعني تكتيك يستخدمه ترامب، التشكيك في موضوع التصويت عبر البريد.
1: مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر التي يخوض فيها الجمهوريون معركة على جميع مقاعد مجلس النواب 435 و35 مقعدا في مجلس الشيوخ، ومع أغلبية لا تتجاوز 5 مقاعد، فإن خسارة 3 منها ستكون كافية لقلب موازين الكونغرس. لينضم التصويت بالبريد إلى هواجس أخرى مقلقة لترامب من خسارة محتملة قد تقلب أغلبية الجمهوريين في الكونغرس وتحول النصف الثاني من ولايته الرئاسية إلى مواجهة سياسية مفتوحة.
2: تتجاوز معركة التصويت عبر البريد مسألة الخلاف بين ترامب والمحكمة العليا لتصبح معركة حول قواعد اللعبة الانتخابية نفسها. يريد الرئيس الأمريكي تغيير القواعد باسم النزاهة، بينما يحذر خصومه من تغييرها قبيل الاقتراع. رؤوف جربي، تيريتي عربي، واشنطن.
3: نهاية النشرة إلى العناوين. أكثر 12 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة واستمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، والحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة ردع في باب المندب. ومجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران، وديفنس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال 2 شهر. مقتل أكثر من 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في هجمات روسية على كييف وعدة مدن أوكرانية. نهاية هذه النشرة، تحية مني وإلى اللقاء.
4: يشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم، إذا فهمي
8: أسرع وقت ممكن
9: ونحونا الآن.
10: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
12: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
13: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
14: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائعة؟
13: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
14: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
13: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
15: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. إنتر ميلان يقلب الطاولة على أودينيزي ويحقق فوزا مثيرا بخماسية في الدوري الإيطالي الممتاز. عودة عمر السومة إلى الدوري السوري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. صراع مبكر ومفتوح على قمة الدوري التركي، غلطة سراي واصل قبضته على الصدارة رغم غياب أوسيمين، وبشكتاش يطارده بقوة، فيما يتواصل تعثر ترابزونسبور وفنرباتشا وسط أسئلة حول قدرة الفريقين على العودة سريعا إلى سباق اللقب.

0: قال بإنتر ميلان تأخره بهدفين أمام أودينيزي إلى فوز مثير بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، ورفع إنتر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر روما. تعثر فنربهتشا مجددا في الدوري التركي بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام مضيفي غازي عنتاب ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، وأهدر فنربهتشا نقطتين جديدتين في سباق الصدارة، فيما حصد غازي عنتاب نقطة ثمينة أمام أحد أبرز فرق الدوري التركي الممتاز. تعثر الأهلي السعودي في مستهل مشواره للدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما تعادل مع بختكور الأوزبكي بهدف لمثله على ملعب الإنماء، وحصد الفريقان نقطة واحدة في بداية لم تكن بالمستوى المأمول لحامل اللقب. افتتح القادسية السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوزه على ضيفه الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير محمد بن فهد، وسجل للقادسية جوليان كينونيس وماتيو ريتيغي، فيما قلص ليوناردو ساباديسو الفارق للوصل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. أنقذ جورجينيو فاينالدوم الاتحاد السعودي من خسارة مفاجئة بعدما سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام الشمال القطري لتنتهي المباراة بهدف لمثله في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، واكتفى الاتحاد والشمال بنقطة واحدة لكل منهما في مستهل مشوارهما بالبطولة. استهل شباب الأهلي الإماراتي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز ثمين على تراكتور الإيراني بهدف دون رد في الجولة الأولى من منافسات البطولة، وسجل يوري سيزار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في بداية المشوار. استهل استقلال الإيراني مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز كبير على السد القطري ب3 أهداف دون رد ضمن الجولة الأولى لمنطقة الغرب، وسجل استقلال أهدافه عبر جاسر آساني وسعيد سحر خيزران وإسماعيل جوليزادة ليحصد أول 3 نقاط له في البطولة. أعلن سانتوس البرازيلي تعاقده مع فيليب كوتينيو حتى نهاية الموسم ليعود اللاعب إلى المستطيل الأخضر مجددا، وهذه المرة إلى جانب مواطنه نيمار. وسبق لكوتينيو خوض تجارب أوروبية مع إنتر ميلان وليفربول وبرشلونة وبايرن ميونخ وأستون فيلا قبل مغادرة فاسكو دي غاما في فبراير الماضي. تفاعل واسع على منصات التواصل مع عودة عمر السومة إلى الدوري السوري بعد انتقاله رسميا إلى نادي الوحدة الدمشقي، البداية مع حساب كورة سوريا الذي أشاد بانتقال السومة إلى الدوري السوري مؤكدا أن الصفقة سترفع من قيمة المسابقة تسويقيا وفنيا وإعلاميا، حيث كتب: انتقال عمر السومة لنادي الوحدة الدمشقي سيرفع من قيمة الدوري السوري تسويقيا وفنيا وإعلاميا، مبروك لنادي الوحدة انتقال لاعب كبير بحجم السومة. أما صانع المحتوى راتب يبرودي فعبر عن سعادته بعودة السومة إلى نادي طفولته ومدينته الوحدة الدمشقي، وعلق: العقيد عمر السومة في نادي طفولتي ونادي مدينتي أورنج الشام الوحدة الدمشقي. ومن جانبه نقل وليد سعيد خبر توقيع السومة رسميا مع الوحدة السوري في عودة جديدة للهداف التاريخي إلى الملاعب السورية كاتبا: رسميا عمر السومة المهاجم التاريخي يوقع لنادي الوحدة السوري بعقد يمتد لموسمين، عودة جديدة للهداف التاريخي إلى الملاعب السورية. في المقابل تمنت العبير التوفيق للسومة في مشواره الجديد مع نادي الوحدة السوري وكتبت: الأسطورة عمر السومة إلى فصل جديد من حكاية الأهداف مع الوحدة السوري، بالتوفيق يا عقيد لتحطيم الأرقام يا تاريخي. وأخيرا مع رحاب التي احتفت بانتقال السومة إلى الوحدة وكتبت: عمر السومة الهداف التاريخي وحدوي لموسمين من 2026 حتى 2028، اسم كبير، صفقة كبيرة وطموح أكبر للبرتقالي، السومة في دمشق، السومة وحدوي. صراع مبكر على صدارة الدوري التركي، غلطة سراي يواصل التربع على القمة وبيشكتاش يلاحقه بفارق نقطة، بينما يحاول فنرباتشا وترابزون سبور تدارك البداية المتعثرة والعودة إلى دائرة المنافسة.
1: بعد 5 جولات فقط تبدو المنافسة في الدوري التركي مفتوحة على أكثر من جبهة، مع احتفاظ جالاتا سراي بالصدارة وملاحقة بشكتاش له، بينما لا يزال فنرباتشا وترابزونسبور يبحثان عن استقرار أكبر في النتائج. جالاتا سراي حافظ على القمة برصيد 13 نقطة بعدما حقق فوزه الرابع في 5 مباريات، وجاء هذه المرة على حساب كوجايلسبور بهدف دون رد. الفريق يواصل انطلاقته القوية متقدما بفارق نقطة واحدة عن بشكتاش الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على أرضه أمام إرزرومسبور، في انتصار جاء عقب الفوز في ديربي اسطنبول أمام فينرباتشا. أما فينرباتشا فيحتل المركز 11 برصيد 7 نقاط بعد بداية لم ترتقي إلى التوقعات، إذ حقق فوزين وتعادلا مقابل خسارتين في الجولات 5 الأولى. وبينما يحاول الفريق تقليص الفارق مع فرق المقدمة، يمر ترابزونسبور أيضا بمرحلة من النتائج المتذبذبة بعدما جمع 7 نقاط عقب فوزين وتعادل وخسارتين. ترابزونسبور خسر في الجولة الأخيرة أمام كونياسبور بهدف دون رد في مباراة شارك فيها النجم المصري محمد صلاح أساسيا دون أن يتمكن من ترك بصمته. ومع استمرار تقارب النقاط في المراكز الأولى، تبدو المنافسة في الدوري التركي مرشحة لمزيد من التغيير، مع سعي جالاتا سراي للحفاظ على الصدارة وبشكتاش لمواصلة المطاردة، فيما يبحث فنرباتشا وترابزونسبور عن العودة سريعا إلى سباق المقدمة. خالد كاتبي، تريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن مواجهات الجولة 5 من الدوري التركي الممتاز، معنا من الرياض المحلل والناقد الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذا الجولة 5 انتهت، جالاتا سراي المتصدر يعني فاز بصعوبة على كوجايلسبور بهدف دون رد في ظل غياب المهاجم النيجيري المخضرم فيكتور أوسيمين، برأيك هل يعني هذه المواجهة كشفت يعني أن الفريق لا يزال يعتمد بشكل كبير على المهاجم النيجيري في الثلث الهجومي؟
2: تحية طيبة لك أستاذ الكريم ولمشاهدينا الكرام. في الحقيقة يعني كان أسبوع مخيب للآمال نوعا ما من كبار الدوري التركي، يعني رأينا تعثر أيضا لفنرباتشي وتعثر لترابزونسبور، ولا سيما جالاتا سراي يعني حقق الانتصار بصعوبة كبيرة. يعني مع مشاركات الأندية التركية في أوروبا أستاذ أيمن، نحن نرى أن ضغط الجدول يعني يزداد صعوبة يوم بعد يوم، خصوصا الآن بعد التوقف الدولي الذي سيبدأ بعد بضعة أيام ستكون الأوضاع أصعب جدا، فهذا يحتاج تدعيم يعني قوي جدا من حيث عمق التشكيلات. يجب على كل يعني نادي تركيا أن يمتلك أقل شيء من 15 إلى 20 لاعب قادر على أن يلعبون بشكل أساسي. يعني اليوم رأينا غياب أوسيمين عانى جالاتا سراي من الهجوم رغم وجود أيضا كوكب من اللاعبين الآخرين، ولكن هذه رسالة واضحة على أهمية المداورة وأهمية اختيار اللاعبين في الوقت المناسب حسب ظروف كل مباراة، طبعا تحت رؤية المدرب. فلهذا السبب قد نرى بعض التعثرات من الأندية في الدوري التركي بسبب ضغوط الجداول الأوروبية، وبنفس الوقت أيضا على مستوى اختيار الأسماء.
0: نعم عبد الله، يعني جالاتا سراي الأسبوع الماضي خسر أمام سبورتنج لشبونة ب3 أهداف مقابل هدف، وأيضا المباراة في الجولة 5 أمام كوجايلسبور فاز بصعوبة. هنا أريد أن أسألك، يعني هل يعني لدى المدرب أوكان بروك ما يكفي أن يعطي لجالاتا سراي، أم أن على النادي أن يتجه إلى مدرب آخر؟
2: يعني الآن أوكان بروك يقوم يعني بمهمة أفضل من باقي الأندية بكل تأكيد. يعني جالاتا سراي هو على متصدر الدوري التركي ب 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بشكتاش بعد مرور 5 جولات، وأيضا في الشامبيونز ليج سبورتنج لشبونة يعني ليس بالفريق السهل إطلاقا، هو فريق يعني في المواسم الماضية معتاد على مشاركة في دوري أبطال أوروبا ويعني يحقق انتصارات أيضا على أندية كبيرة. وسيناريو خسارة جالاتا سراي أمام سبورتنج لشبونة في الشامبيونز ليج كان يعني قاسي نوعا ما على جلد سراي، ربما لم يستحق الهزيمة. فأوكام بروك ليس المدرب السوبر، ليس المدرب الخارق، ولكنه مدرب خبير في الدوري التركي، حقق الدوري مع جلد سراي سابقا، يعرف اللاعبين بشكل جيد، خصوصا اللاعبين الأساسيين مثل أوسيمين وتوريرا وربما ليروساني.
0: أوكام بروك يعني أحرز لقب الدوري التركي مع جلد سراي لأربعة مواسم متتالية، ألا يمكن أن يكون قد وصل لمرحلة من الشبع في الفوز في الدوري؟ وهناك أيضا انتقادات من قبل جماهير جلطة سراي للمدرب على اختياراته وسوء إدارته، يعني لديه كوكب من النجوم في الفريق، لياو قدم هذه السنة، فيكتور أوسيمان على الرغم من الإصابة لكنه سيعود قريبا، يعني هنا انتقادات كبيرة تتوجه باتجاه المدرب.
2: صحيح، أوكام بروك بالمناسبة يعني جلد سراي فقط في نهاية الموسم الانتقالات تعاقد مع رافائيل لياو وأنقذ سوقه الصيفي بالمناسبة، يعني خصوصا بالنظر إلى باقي الأندية، جلد سراي كان يعتبر يقوم بميركاتو صيفي أو سوق صيفي سيء جدا إلى أن أنقذه رافائيل لياو. فيعني السياسة التي تتبعوها أندية نادي جلد سراي وإدارة جلد سراي بكل تأكيد هي أربع مواسم مع أوكام بروك نحن أبطال الدوري، لنعطي فرصة أخيرة لتحقيق شيئا في أوروبا. يعني أعتقد الآن الهدف ليس الدوري التركي فقط، الهدف التواجد في أدوار متقدمة من الشامبيونز ليج، وأعتقد من المبكر الحكم على هذا الشيء. كما قلت بالنهاية أوكام بروك هو بصدارة الدوري التركي، لم يتعثر في الدوري إلى الآن، يعني في الشامبيونز ليج تمت لعب جولة واحدة فقط ومتبقي جولات عديدة ربما تحدث فيها أمور كثيرة، ولكن بكل تأكيد إذا أخفق أوكام بروك في أوروبا ورغم نجاحاته في الدوري التركي يعني فسيكون مطالب أن يحقق نتائج إيجابية أيضا في أوروبا. اليوم على مستوى اللاعبين والأسماء جلد سراي بالتأكيد يملك أسماء ربما من أفضل 15 نادي في تشامبيونز ليج، فأقلها أن يحقق المراكز 16 الأولى ويتأهل إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا لكي يكون حقق الأهداف المبدئية للإدارة ولمتطلعات جماهير نادي جلد سراي بكل تأكيد.
0: نعم عبدالله، لو انتقلنا إلى المطارد المباشر لجلطة سراي بشكتاش، حقق ثلاثة انتصارات متتالية ورفع رصيده إلى 12 نقطة، ما الذي تغير في شخصية الفريق برأيك مع المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو وجعله ينتقل سريعا يعني من التعثر في بداية الدوري إلى ملاحقة المتصدر الدوري بشكل مباشر؟
2: برأيي عدة أسباب ساعدت بشكتاش، بداية الانتصار المهم جدا على فينرباتشي قبل جولتين، يعني ربما هو يكون منطلق حقيقي يبنى عليه نتائج الدوري هذا الموسم. يعني ربما بشكتاش منذ فترة طويلة لم يحقق نتائج إيجابية أمام الكبار، تحدثنا في السوق الصيفي أيضا أخيرا بشكتاش بمشروع واضح بتعاقدات واضحة بأسماء مهمة بعيدا عن أسماء متهالكة، يعني بداية من المدرب فينشينزو إيطاليانو الذي وصل إلى نهائي دوري المؤتمرات الأوروبية مرتين متتاليتين مع نادي فيورنتينا الإيطالي، مرورا بالتعاقد مع فلاهوفيتش والتعاقد مع تروسارد من أرسنال والتعاقد مع الحارس ألكسندر نوبل، وأيضا يعني تواجد لاعبين جيدين مثل كوكتشو اللاعب التركي أيضا في وسط الملعب. فبشكتاش يعني رأينا جودة فلاهوفيتش مسجل أربع أهداف من خمس مباريات إلى حد الآن، ينافس على صدارة الهدافين بالطبع مع أوسيمين وغيفت أوربان لاعب أميد سبور، ف في منظومة تلعب بشكل إيجابي في بشكتاش، وأعتقد من صالح بشكتاش أنه لا يلعب في الدوري أبطال أوروبا ولا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، فلا يملك ضغط الجدول الذي تحدثنا عنه في البداية الذي موجود عن ترابزونسبور وغلد سراي وفينرباتشا أيضا، فهذه فرصة مهمة ودافع مهم لفينشينزو إيطاليانو لقي يعني أقل شيء يضمن أن يكون من ضمن التوب ثري في نهاية هذا الدوري، وأعتقد هذا هو المطلوب منه، يعني ليس مطلوب من أو مدرب في أول موسم أن يحقق الدوري التركي بكل تأكيد، ولكن بالأسماء الموجودة والمستوى الإيجابي الذي يلعب فيه الآن بشكتاش فأعتقد أنهم في حالة إيجابية يعني لم يعتدوا عليها منذ فترة طويلة.
0: نعم، تحدثنا عن المنظومة، برأيك هل أصبحت هذه المنظومة في بشكتاش مستقرة أم لا زال الحديث مبكرا وأن الفريق لم يواجه يعني غير فنرباتشا كفرق كبيرة في الدوري التركي، وأيضا هناك ضغط المواجهات الأوروبية، يعني برأيك هل ما زال الحديث مبكرا عن استقرار المنظومة؟
2: يعني بشكل عام ليس فقط على بشكتاش، إنما على كل أندية الدوري التركي وربما كل أندية العالم أيضا. يعني في أول بداية الدوري أول 5 أو 6 جولات تكون جولات كما يقولوا يعني to test the water أو لفحص المياه وماذا يجري في الأروقة، لنعلم من سيلعب، من سيكون احتياط، ما هي الخيارات التكتيكية المناسبة. لأنه كمان عندنا نحن توقف دولي سيبدأ الأسبوع القادم مدته 15 يوم، وسيكون من أطول توقف الدولي ممكن ربما في تاريخ كرة القدم أو في آخر الأعوام. ففي هذه الأوقات تحصل إصابات كثيرة مع المنتخبات، كما نعلم أسبوع الفيفا أو أسبوعي الفيفا الآن تحصل فيها تعثرات كبيرة لبعض اللاعبين يغيبوا عن باقي ما تبقى من الموسم أو لشهور عديدة ولجولات عديدة، ويتأثر أنديتهم في هذه الإصابات. فأعتقد يعني من المبكر الحديث عن أن منظومة هذه ستنجح أو لا، ولكن البوادر الإيجابية الآن نرى أن بشكل عام الأندية التركية إلى الآن لم تلعب مواجهات كبيرة أمام بعضها. ربما الجولة القادمة ترابزونسبور وغالاتاسراي قد تكون مباراة مثيرة للاهتمام، ولكن بشكتاش برأيي على الطريق الصحيح بكل هدوء، يعني منطلق إلى أن يكون منافس للدوري ربما ومصدر إزعاج لغالاتاسراي. وكما قلت سابقا موضوع المنافسات الأوروبية مهم جدا، يعني اليوم أنت تلعب مباراة واحدة في الأسبوع، وأهم يعني الخصوم يلعبون مباراتين في الأسبوع وبإرهاق. وبمناسبة الأندية التركية لم تعتاد أن تلعب يعني في دوري أبطال أوروبا تحديدا، ربما هذا الموسم نرى ناديين غالاتاسراي وفنرباتشي، لم نرى ناديين في الدوري التركي ينافسون في الشامبيونز ليج ربما من مواسم عديدة جدا. يعني هذه سابقة لا تحدث بشكل دائم، إنما نادرة الحصول. فأعتقد هي فرصة رائعة من بشكتاش إلى أن يستغل هذه الفرصة ويثبت إيطاليانو في أنه قادر على أن يقوم بإدارة نادي بشكل صحيح.
0: نعم، لو انتقلنا إلى نادي ترابزون سبور، هذا النادي الذي أحدث ضجة كبيرة بانتقال محمد صلاح إليه ومن بعده فابينيو أيضا. النادي يملك 7 نقاط بعد خسارتين في أول 5 جولات، والتحليلات انتقدت يعني بطء الوسط في وضعف الانتقال الدفاعي. برأيك إلى أي مدى أصبحت هذه المشكلات مرتبطة بتوازن التشكيل؟

0: مشكلة أكثر من كونها مشكلة نتائج عابرة يعني.
1: استاذ ايمن، يعني اليوم ترابزون سبور كما قلنا في السوق الصيفي، التعاقد مع محمد صلاح لوحده لن يكون الحل اطلاقا، ربما يكون الحل في بعض المباريات، ولكن على مستوى طول الدوري والمنافسة الكبيرة لن يكون هو الحل بالتأكيد. يعني تم التعاقد مع فابينيو في وسط الملعب لاعب ليفربول السابق، ولكن لا زال يعني يفتقد الى ربما أظهرة حقيقيين، ربما لاعب وسط

0: آخر لفابينيو، حتى فابينيو هو تقدم في السن وليس كما كان قبل 6 أو 7 مواسم بكل تأكيد، وربما أيضا يحتاج جناح على المستوى الآخر من الملعب، ربما يحتاج مهاجم أساسي أو بديل. يعني أونياتشو من المهاجمين المميزين في الدوري التركي بالتأكيد، كان هداف في الدوري التركي في الموسم الماضي مع شموردوف لاعب بشاكشهير، ولكن يعني التعاقد مع محمد صلاح وحده لا يكفي. يعني حتى مباراة كونيا سبور، ترابزون سبور مستحوذ بنسبة 71% مقابل 29، ولكن لك أن تعلم أن كونيا سبور سدد 5 تسديدات على المرمى بينما ترابزون سددوا 4 تسديدات فقط، فاستحواذ سلبي يعني بدون أي نتيجة حقيقية وبدون أي فائدة كما يقولون. يعني ما فائدة الاستحواذ إذا بالنهاية 4 تسديدات على المرمى فقط وتتعثر أمام كونيا سبور الذي سجل هدف بالدقيقة الثانية، فأنت تلعب يعني أكثر من 90 دقيقة تقريبا وأنت مهزوم بدون أي حلول حقيقية.
1: نعم محمد،
0: استطعت
1: يعني
0: أن تسدد محمد صلاح فقط،
1: محمد صلاح أيضا شارك يعني أساسيا أمام كونيا سبور، لكن ترابزون سبور لم يسجل وظهر صلاح معزولا في فترات من المباراة. برأيك هل يحتاج الفريق يعني إلى بناء منظومة هجومية تستفيد من صلاح، أم أن المشكلة أعمق وتتعلق بغياب الانسجام والهوية؟
0: بكل تأكيد الانسجام جزء مهم، يعني رأينا تعثر أندية كبيرة في أوروبا هذا الموسم في بدايته بسبب الانسجام، وأهم نادي يعني يطبق هذه المقولة هو فينرباتشي بالتأكيد، لأنه معظم لاعبينه يلعبون لأول مرة مع بعض. ولكن ترابزون سبور يعني هو التعاقدات كانت قليلة بشكل عام هذا الموسم، اللاعبون يعني مسافيتش وأونياتشو وبعض اللاعبين الآخرين يعرفون أنفسهم أدانا في حراسة المرمى من الموسم الماضي، ولكن يعني ربما يجب أن يعني كما يقولون أن نرى التوليفة المناسبة لقيادة هجوم ترابزونسبور، وأن يكون لاعب الأساسي هو محمد صلاح. يعني رأينا انتصار بخماسية على بشاكشهير ومحمد صلاح كان قريب أن يسجل هاتريك، ولكن يعني بشاكشهير خصم متهالك هذا الموسم للأسف، وخسر بخماسية من أمل سبور في الجولة الماضية أساسا. يعني فيعني ويجب أن يأخذ ثقة، يعني ربما جدول مباريات إذا كان سهل على ترابزونسبور أن يحقق انتصارين أو 3 انتصارات متتالية يأخذ بها الثقة ليستمر في تقديم مستويات جيدة، خصوصا محمد صلاح أن يسجل أهداف قدر الإمكان.
1: نعم عبد الله، فنرباتش أيضا تحدثت عن وصل إلى 7 نقاط ثم تعادل سلبيا مع غازي عنتاب في ظل الارتباك الذي يعيشه النادي، خصوصا وأن المدرب إسماعيل قرطال أعلن عن استقالته إلى لا عودة بعد التعادل أمام روما في دوري أبطال أوروبا. برأيك هل المشكلة الأساسية فنية أم أن الأزمة الإدارية والنفسية بدأت تنعكس مباشرة على اللاعبين في فنرباتشا؟
0: يعني اليوم أستاذ أيمن استقالة إسماعيل كارتال كانت مفاجئة للأمانة، يعني خصوصا بهذا التوقيت من الدوري، ربما يعني فقط 4 أو 5 جولات وكان أداء جيد أمام روما في الشامبيونز ليج، روما هو متصدر الدوري الإيطالي الآن مع مشاركته مع الإنتر ومقدم أداءات رائعة مع غاسبريني، فيعني بالتأكيد التعادل معه نتيجة إيجابية جدا، خصوصا مع غياب فنرباتشي لأكثر من 15 موسم من المشاركة في الدوري أبطال أوروبا، فكان يعني استقالة مفاجئة. كما قلت اللاعبين الآن يعني يملك أسماء ربما أفضل من قادة سراي حتى، ولكن هذه المجموعة تحتاج وقت، تحتاج وقت مع المدرب. فاختيار انسحاب إسماعيل كارتال من هذه المرحلة من الدوري بشكل مبكر جدا أخشى أن يكون ضربة سلبية لنادي فينرباتشي، ولا يستطيع المدرب القادم أن يقوم بحل هذه المشاكل وربط هذه اللاعبين مع بعضهم البعض. يعني ربما تكون هذه من أكبر المشاكل التي سيواجهها فينرباتشي، ولكن كما يقول من المؤسف أن نرى هذا الشيء خصوصا بعد ميركاتو عظيم جدا وسوق صيفي كان الأفضل في تركيا وربما الأفضل في العالم، أن نرى في نهاية المطاف يعني تعثرات مبدئية في الدوري، وربما كان إسماعيل كارتال يجب أن ينتظر أكثر من ذلك ليثبت للجميع أنه يعني في الطريق الصحيح، ولكن اختار الانسحاب بشكل مبكر.
1: نعم، كنت معنا من الرياض الناقد والمحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء من تيرت عربي في اسطنبول. استشهد 14 فلسطينيا في انهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، بينما لا يزال نحو 100 آخرين بينهم أطفال عالقين تحت الأنقاض. وقال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، مضيفا أن طواقمه تواصل عملية البحث والإنقاذ بالتعاون مع بلدية غزة وسط نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة. قالت حركة حماس إن قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد استشهد في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة، وأضافت أن أبو عبيد استهدف في قصف لخيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي في خان يونس، كما استشهدت طفلة في الغارة وأصيب أكثر من 14 وفق مصادر طبية فلسطينية. أحرق مستوطنون مسكناً وغرفة زراعية في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل لفلسطينيين. يأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مسافر يطا التي شملت مهاجمة منازل ومركبات والاعتداء على الأهالي ونصب بيوت متنقلة في أراضي المواطنين.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض مسيرة حوثية وتدميرها جنوب مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركيا المالكي إن هذه هي المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد إطلاق جماعة الحوثي صاروخاً باليستياً في 27 من يوليو عام 2017. وأكد المالكي أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر وأن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد الحوثيين. استمرت المواجهات بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين على عدد من محاور القتال في اليمن. وقال المتحدث باسم القوات الحكومية إن غارات جوية استهدفت مقر وعتادا تابعا للحوثيين في منطقة ذوباب بمحافظة تعز. وأفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها مواقع في غربي المحافظة عقب هجوم مضاد على قوات الحوثيين. دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى الانتقال من إدانة تصعيد جماعة الحوثي إلى بناء منظومة ردع تمنعها من تحويل الساحل الغربي ومضيق باب المندب إلى منصة دائمة لتهديد الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة العالمية. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي إن تصعيد الحوثيين لم يعد شأناً يمنياً داخلياً، بل تحول إلى تهديد متنام لأمن المنطقة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران في خطوة تحد من قدرة ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس. وأقر المجلس القرار بأغلبية 220 صوتاً مقابل 204 في ثالث محاولة من هذا النوع. انضم عدد أكبر قليلاً من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت فيما لم تصل القرارات السابقة إلى الرئيس وسط ترجيحات باستخدام حق النقد ضد القرار. قتل 7 أوكرانيين وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية خلال ساعات الصباح. واستهدفت الضربات الروسية كييف ودنيبرو وزابوريجيا وسومي وخيرسون ونيكوبول. وقالت السلطات الأوكرانية إن حافلة ركاب تعرضت للقصف في نيكوبول، فيما أفادت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني روكسلونا بيدالاسكا بأن مسيرة من طراز شاهد استهدفت قطار كييف ميكولايف وتجري عمليات التحقق من وقوع إصابات. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم محمد عمر. نقف اليوم عند تطورات الأزمة بين إيران والولايات المتحدة. مع تزايد استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز وانسداد الحلول السياسية أمام استعادة حرية الملاحة فيه، ونحلل المواقف المتباينة بين الجانبين وإصرار واشنطن على تجديد العقوبات الاقتصادية على طهران على الرغم من حديث الرئيس الأمريكي عن انفتاحه على الحوار معها، كما نسبر أغوار تقرير المفتش العام في البنتاغون بشأن الحرب والذي تضمن الاعتراف بنقص الذخائر وظهور اختناقات في سلاسل التوريد، ونناقش تأثير تخفيض قناة بنما عدد السفن المارة في المضيق بسبب ظروف التغير المناخي والانعكاسات على سلاسل الإمداد والطاقة في العالم، ولكن بعد هذا التقرير.
1: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود

0: الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد الضغط على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطاً متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية.
1: اسمحوا لي أن أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، أهلا ومرحبا بك. وأيضا أن أرحب بضيفنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد خليل الحلو، أهلا ومرحبا بك سيد خليل. اسمح لي أن نبدأ مع الأستاذ علوش. بعد أكثر من 6 أشهر على اندلاع هذه الحرب أو الجولة الأخيرة منها، نرى تصعيدا عسكريا واقتصاديا متواصلا، في المقابل هناك حديث عن الاستعداد للتفاوض. هل نحن أمام حرب يريد الطرفان الخروج منها ولا يجدون المخرج المناسب، أم أن شروط إنهاء هذه الحرب لم تنضج بعد؟
2: مساء الخير لكم وللضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. من الواضح أن الرئيس ترامب يريد أن يخرج من هذه الحرب، لكن يواجه مشكلة كبيرة في الخروج من هذه الحرب. القوة التي استخدمها حتى الآن ضد إيران لم تكن كافية وحدها من أجل فرض شروطه على الإيرانيين في اتفاق يستطيع أن يخرجه من هذه الحرب باعتبار أنه حقق أهداف الحرب. والآن يلجأ الرئيس إلى الضغط الاقتصادي، الرئيس ترامب إلى الضغط الاقتصادي على إيران كبديل عن القوة العسكرية التي واضح أنه الأمريكيون وصلوا إلى قناعة بأنها لن تكون كافية وحدها من أجل إحداث تحول في مسار الحرب. بالنسبة للإيرانيين طبعا إيران كانت تريد إنهاء الحرب في اليوم الأول لها، يعني هي متضررة أصلا من استمرار هذه الحرب، لكن نحن أمام تحول كبير في النهج الإيراني في هذه الحرب. من الواضح أن الحافز لدى الإيرانيين لإنهاء الحرب يختلف عن الحافز لدى الرئيس ترامب، بمعنى أن إيران أعتقد بأنه استطاعت إلى حد كبير أن تفرض إيقاعها على هذه الحرب. كانت هذه الحرب حرب استنزاف على إيران، استطاعت أن تنقلها في جانب إلى حرب استنزاف أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، وأيضا والأهم هو حرب استنزاف اقتصادي، حتى ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية بل على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي. وما حققته إيران مؤخرا من فرض عمليا سلطتها على مضيق هرمز، عندما نتحدث عن فرض السيطرة ليس بالضرورة أن تكون إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز، مجرد أن تهدد إيران مضيق هرمز هذا يعني أنها استطاعت أن تسيطر على مضيق هرمز. بالإضافة إلى مضيق هرمز استطاعت إيران عبر حلفائها الحوثيين أيضا أن تسيطر على مضيق باب المندب، وبالتالي أصبحت لديها ورقتين قويتين فيما يتعلق بالممرات البحرية. هذا التحول لا أعتقد بأنه سيجعل الإيرانيين أكثر استعدادا لإبرام أي اتفاق مع الأمريكيين، بل على العكس.
1: طيب اسمح لي عند هذه النقطة، إيران تربط دائما ما بين وقف الحرب أو فتح المضيق، هي تضع عددا من الشروط على رأسها رفع العقوبات الأمريكية. أولا، هل هذه الأوراق التي تملكها إيران كافية لجعل الولايات المتحدة ترضخ في نهاية الأمر للشروط الإيرانية، أو لجعل إيران تستطيع فرض شروطا على الولايات المتحدة، أم الضغط الذي تقوم به الولايات المتحدة هو سيجبر طهران على التنازل عن بعض الشروط؟
2: يعني من الواضح أن الطرفين حتى الآن لم يبديا أي مؤشرات على التنازل، لا الرئيس ترامب يبدي مؤشر على التنازل أمام الإيرانيين، ولا الإيراني مستعد لأن يقدم تنازلات أمام الرئيس ترامب. لكن أتصور بأنه أيضا عامل الوقت مهم جدا محمد في تقدير الموقف، لأنه الآن عنصر الضغط بدأ يميل باتجاه أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب وعلى المنطقة في ضوء التكلفة الاقتصادية والعسكرية المرتفعة،
1: ومع اقتراب الانتخابات
2: الأمريكية والتي يمكن أن يكون لهذه الحرب تكلفة سياسية كبيرة على الرئيس ترامب. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين في هذه المرحلة لم يعودوا يفكروا بإبرام اتفاق مع الأمريكيين بقدر ما يفكروا برفع التكلفة السياسية على الرئيس ترامب في هذه الحرب. يعتقدون بأنه إذا استطاعت هذه الحرب أن تؤدي إلى خسارة الجمهوريين للأغلبية في الكونغرس وأضعاف الرئيس ترامب فيما تبقى من ولاياته الرئاسية، سيكون أكثر قيمة بالنسبة للإيرانيين من إبرام اتفاق مع الأمريكيين في الوقت الحالي.
1: طيب،
2: وبالتالي عامل الوقت أنا أتصور بأنه الإيرانيين يتصورون، وربما
1: رغم أن الرئيس ترامب دائما يتحدث أن عامل الوقت هو في صالح الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة ليست مستعجلة، وأن إيران هي التي تتعرض للضغط. دعني أسأل الأستاذ خليل من بيروت. سيد خليل، عندما يصدر تقرير من داخل المنظومة الأمريكية نفسها ويتحدث عن نقص في مخزونات الذخائر المتقدمة وعن اختناقات في سلاسل الإنتاج، ماذا يعني ذلك عسكريا بعد هذه الأشهر من الحرب، وخصوصا في هذا التوقيت الذي كما قال الأستاذ محمود يزداد فيه الضغط على الولايات المتحدة؟
3: نعم، أولا مساء الخير لحضرتك والأستاذ محمود. وللإجابة السريعة على هذا السؤال، أولا هذه معلومة ليست جديدة، فقد أعلنت الولايات المتحدة أن هناك يعني حاجة للذخائر، لا أقول نقص في الذخائر، وسأذهب مباشرة إلى الأرقام. صواريخ التوماهوك مثلا، الصواريخ العابرة الأمريكية التي مجالها يبلغ 2000 كيلومتر وما فوق، كان المخزون في بداية هذه الحرب حوالي 2400 صاروخ، بقي منها 850 صاروخ، وموازنة 2027 لاحظت شراء 1000 صاروخ، وخلال 2026 بدأ التسليم، يعني هلأ الآن هناك تسليم لهذه الصواريخ للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط بثلاثة أضعاف الوتيرة السابقة، ولكن لا أعرف تماما الرقم. يعني هذه بالنسبة لصواريخ التوماهوك أكيد تم صرف الثلثين وما زال هناك الثلث، ولكن هناك زيادة في وتيرة التسليم، والشركة المصنعة ابتداء من العام المقبل ستضاعف قدرة الإنتاج 4 مرات. بالنسبة لصواريخ THAAD وهي الأهم، وهذا الصاروخ المضاد للصواريخ،
1: صواريخ الاعتراضية
3: في العالم الذي يمكنه أن يسقط، نعم، ولكن هناك عدة أنواع من الصواريخ الاعتراضية، على الأقل 6 أنواع مختلفة، وهذا النوع هو الوحيد الذي يمكن أن يسقط الصواريخ في المرحلة الأخيرة للاستهداف، يعني عندما تكون سرعته بلغت السرعة القصوى ولا يمكن إسقاطه إلا بالإصابة المباشرة. عادة إسقاط الصواريخ يتم إما بالتفجير عن مسافة قريبة أو بالإسقاط المباشر. إسقاط المباشر صعب جدا. هذا الصاروخ قد تم استهلاك 80% منه، يعني كان هناك المخزون في العالم كان 450 صاروخ قبل الحرب، بقي منها حوالي 100 صاروخ، والآن هذا الصاروخ يتم تصنيعه بوتيرة أكثر بكثير من قبل، ومن المنتظر أن

0: أنه في نهاية العام 2027
1: نعم
0: سيرتفع المخزون إلى 850 صاروخ، يعني أكثر مما كان عشية الحرب.
1: لكن اسمح لي هنا، نحن لا نتحدث سيد خليل، اسمح لي،
0: صواريخ البيتريوت.
1: الولايات المتحدة هي قوة عسكرية عالمية، وعندما نقول إن هناك نقصا في المخزونات أو زيادة في الإنتاج كما تحدثت، تسريع في وتيرة الإنتاج، الولايات المتحدة لا تنظر فقط إلى مخزونات تكفي هذه الحرب، تكفي الحرب مع إيران، هي تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك وأخطر من إيران بالنسبة للولايات المتحدة. برأيك هل تستطيع البقاء بنفس الوتيرة من التصعيد العسكري مع إيران واستنفاد هذه الذخائر إذا كانت إيران ليست الهدف الأبرز بالنسبة للولايات المتحدة؟
0: يعني هناك يعني عدة مقاربات للإجابة على سؤال حضرتك. السؤال الذي يجب أن يطرح، هل هناك مخاطر حرب أخرى في العالم تتورط فيها الولايات المتحدة على المدى المنظور؟ الجواب هو لا، لأن عندما كان الحديث عن الصين بأن هناك احتمال لمواجهة عسكرية بين الصين والولايات المتحدة، هذه يعني الوضع اليوم بين الصين والولايات المتحدة هو وضع استرخاء، يعني بعد سفر الرئيس ترامب إلى بكين ومقابلة الرئيس كزي، وفي الأسبوع المقبل الرئيس كزي يعني يتوجه إلى الولايات المتحدة، والاتفاقات التي حصلت وخاصة أن خلاف تايوان تم تجميده. وإضافة إلى ذلك هناك درس يعني يريد الرئيس ترامب أن يعطيه لحلفائه حول الصين وخاصة كوريا الجنوبية التي رفضت أن تساعده في حرب إيران، لذلك سحب عدة منظومات باتريوت من كوريا الجنوبية، وهي يمكنها أن تصنع عدد كبير من الأسلحة والصواريخ الخاصة بها إلى الشرق الأوسط. لذلك يعني لكي لا أطيل الحديث بهذه التفاصيل، مخاطر اندلاع حرب على القارة الأوروبية تتورط فيها الولايات المتحدة هي معدومة. الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط في أي حرب في أوكرانيا وتلقي بهذا العبء على الأوروبيين.
1: طيب أنا سأناقش يعني هذه النقطة معك، يعني هناك قوى عالمية تنتظر أن تلتقط مثل هذه اللحظة التي تكون فيها الولايات المتحدة لا تستطيع أو لا تريد الدخول في حرب جديدة حتى تنفذ جميع الأجندات العالقة. لكن اسمح لي أن أوسع النقاش مع السيد محمود. مضيق هرمز أصبح ورقة مركزية في هذا الصراع، وربما هو أصبح المركز الرئيس لكل المفاوضات القادمة. حركة السفن تراجعت، الاقتصاد العالمي ضرب جراء تراجع حركة السفن. برأيك أن تمسك إيران بهذه الورقة من أجل تقوية موقفها التفاوضي، هل هذا من الممكن أن يعطي إيران ثمارا على طاولة التفاوض، أم سيزيد من الضغوط عليها ويقلب الدول التي كانت حتى متعاطفة مع إيران إلى ممارسة الضغط عليها أكثر؟
2: يعني هو في الحقيقة الآن لم نعد نتحدث فقط عن مضيق هرمز، نتحدث عن مضيق هرمز،
1: نعم،
2: مضيق باب المندب البحر الأحمر أيضا أصبح ورقة ضغط وابتزاز جيوسياسي تمارسها إيران في هذه الحرب. وأيضا الورقة الثالثة المهمة هي محاولة تعطيل إمدادات النفط البرية، يعني استهداف
1: ما حصل في السعودية،
2: خطوط النفط،
1: نعم،
2: في المملكة العربية السعودية. هذا يعني بأنه إيران تحاول أن تخنق جميع صادرات النفط التي تخرج من هذه المنطقة إلى العالم. الاعتقاد والتصور أنه هذا الموقف يعزز من قدرة إيران أو من وضع إيران في هذه الحرب، وأنا أتصور بأن المكاسب التي تجنيها إيران من إحكام سيطرتها أو سلطتها دعنا نقول على الممرات الملاحية البحرية الأساسية في هذه المنطقة يمنحها ورقة ضغط كبيرة على دول المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا الأمر سيترتب عليه بعض النتائج، يعني على سبيل أنه يكون هناك مزيد من الموقف العدائي لدى دول العالم تجاه إيران، لكن لا يعني إيران هذا الموقف العدائي. إيران ما يعنيها

0: اليوم هناك مؤشرات أعتقد بأنها مهمة جدا تشكل السياسات الدولية في هذه الحرب، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تظهر بعض الانطباعات بأنها لا تريد أن تستمر في هذه الحرب إلى ما لا نهاية، بأنها غير قادرة على تحقيق مسار جديد يمكن أن يضغط على إيران فعلا من أجل إنهاء هذه الحرب. وبالتالي يعني حتى دول المنطقة بدأت هناك قناعة تسود بأن هناك حاجة للتفاهم مع إيران أو التعاون مع إيران من أجل إيجاد مخرج لهذه الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست قادرة على إنهاء هذه الحرب، وربما ليست معنية أيضا في معالجة ارتدادات هذه الحرب. لكن أتصور بأن الإيرانيين اكتسبوا نقاط قوة كبيرة في هذه الأوراق، ومضيق هرمز ومضيق باب المندب.
1: طيب سيد خليل، إلى أي مدى نستطيع القول إن إيران فهمت من خلال جولات الحرب السابقة أن الولايات المتحدة تملك تفوقا عسكريا وهي لا تريد أن تجاريها ولا تحتاج إلى ذلك أصلا، بل الاستراتيجية التي تتبعها إيران تقوم أساسا على جعل تكلفة الدفاع الأمريكي أعلى بكثير من تكلفة الهجوم الإيراني؟
2: نعم، هذا صحيح. يعني أولا من الناحية العسكرية، الأسلحة التي تستعملها إيران هي أسلحة غير متماثلة، بالتعبير الإنجليزي أسيمتريك، يعني قليلة الكلفة، بينما الصواريخ المضادة للصواريخ والمنظومات الأمريكية هي أغلى ثمنا بكثير، أي أن الصواريخ الإيرانية كلفتها قليلة وتستنزف ماليا الدفاعات الأمريكية وليس من الناحية المادية، يعني لا تستطيع تدميرها. هلأ الذي يحصل حاليا هو أن إيران أعادت تصنيع الصواريخ البالستية، ولكن بوتيرة أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، لأنها تفتقر إلى الموارد لذلك، ولأن المراقبة الجوية الأمريكية موجودة ولا تريد يعني أن تفضح هذه المصانع التي يعتقد أنها في جبل الفأس وتحدث عنه ترامب، وكذلك في محيط طهران، وكله في يعني أنفاق تحت الأرض. هذا من ناحية إيران. أما بالنسبة للولايات المتحدة، اليوم يعني المنظومة العسكرية في الولايات المتحدة يعني أرسلت طلبات لشركات تصنيع الأسلحة، طلبت منها ابتكار أنظمة دفاع صاروخي لا يكلف فيها الصاروخ المضاد أكثر من 750 ألف دولار، بينما مثلا صاروخ الباتريوت اليوم يكلف 4 ملايين إلى 4 ملايين ونصف الدولار، وصاروخ التي اتش اي اي دي الواحد يكلف 12 مليون ونصف دولار. الدراسات في الولايات المتحدة الآن على قدم وساق لابتكار أسلحة أقل كلفة.
1: لكن هل تملك الولايات المتحدة رفاهية الوقت سيد خليل؟ يعني هي ستقوم بالابتكار ثم الدخول في مرحلة التصنيع. البعض يتحدث عن أن الولايات المتحدة بحاجة إلى سنوات حتى تقوم بصناعة ما تم استنزافه في هذه الحرب.
2: نعم، هذا صحيح. الولايات المتحدة لإعادة المخزون إلى ما كان عليه يعني يلزمها وفقا للمعطيات الجديدة اليوم يعني والمصانع التي تستحدث يلزمها عام ونصف، هذا صحيح، ولكن إيران يلزمها عشرات الأعوام. يعني إذا بدنا نطلع، إذا نريد أن نقيس بالميزان، الوقت هو ليس عامل متاح للطرفين، هذا واحد. أما بالنسبة من يستطيع أن يذهب بعيدا في تحمل الوضع الحالي فهذا نسبي جدا، يعني الطوان الإيراني أو الريال، لنتحدث عن ريال الإيراني، اليوم الدولار يساوي 2,400,000 ريال وينهار، وهناك رواتب لا تدفع، وهذا وضع طبعا في دول طبيعية يعني يثير المظاهرات في الشوارع، ولكن النظام الإيراني يحكم قبضته على كل المدن بواسطة البسيج، ولا أعرف أو لا ولا أستطيع التقدير، لا أنا ولا غيري، وفقا لما هو متوفر من معلومات، إلى أي مدى يمكن للإيرانيين عدم التحرك تجاه هذا الوضع. يعني مع الإشارة أنه قبل الحرب، يعني في منذ 9 أشهر بالضبط، يعني في كانون الثاني الماضي، تحرك الشارع الإيراني وسقط على الأقل 5,000 قتيل برصاص النظام. إذن يعني مسألة الوقت هي مسألة نسبية وفقا لما عن ماذا نتحدث. أكيد الوقت.

0: الوقت يمكن أن يضر بترامب انتخابياً، ولكن لن تنهار الولايات المتحدة اقتصادياً على الإطلاق.
1: هي لن تنهار، لن تنهار، لكن الولايات المتحدة لديها يعني هي تسميهم بالمنافسين الذين يقومون بزيادة ترساناتهم وتموضعاتهم الدولية وزيادة ثرواتهم ربما مع مرور الوقت، بينما أي تراجع للولايات المتحدة سيسمح لهؤلاء المنافسين وعلى رأسهم الصين بتعدي أو بالوصول إلى مستوى الولايات المتحدة أو أن تسبق الولايات المتحدة. اسمح لي أن أوجه السؤال للسيد محمود عراقجي، يتوجه غدا إلى بيجين، هذه الزيارة تأتي قبل أيام من تحركات أمريكية صينية مهمة. هل يمكن للصين أن تنتقل من الدعوة إلى التهدئة إلى أن تكون وسيطا فعليا في هذه الحرب وأن تجلس طرفي هذه الحرب إلى طاولة مفاوضة؟
2: يعني المشكلة ليست في الوسطاء، ولا أعتقد بأن الصين يمكن أن تلعب دور أفضل مما لعبته باكستان أو المملكة العربية السعودية أو تركيا في تسهيل قنوات التواصل بين الأمريكيين والإيرانيين. المشكلة في هذه الحرب في الهوة الكبيرة بين الأهداف الطرفين وبين الوقائع. لا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حسم هذه الحرب بالطريقة التي تريدها، ولا إيران أيضا قادرة على إخراج الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. إذا وصلنا إلى مرحلة لا أعتقد بأنه يمكن لأي طرف وسيط سواء كانت الصين أو غيرها أن يخرج هذه الحرب من حالة الجمود. تخرج هذه الحرب من حالة الجمود وتذهب باتجاه مسار تفاوضي عندما يصل الطرفين إلى قناعة بأن هناك حاجة للمسار التفاوضي، بأن الضغط والاستنزاف الاقتصادي والعسكري المتبادل لم يعد بالإمكان تحمله. حتى الآن من الواضح أن الطرفين لم يظهرا هذا الاستعداد للعودة إلى المسار التفاوضي. لماذا نحن، يعني السؤال المهم أنه كان هناك مسار تفاوضي أصلا بين الأمريكيين والإيرانيين، لا بل أنه أهم من المسار التفاوضي كان هناك مذكرة تفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين. لماذا فشلت مذكرة التفاهم وفشل المسار التفاوضي؟ لأنه هناك مشكلتين أو سببين أساسيين. السبب الأول أن الظروف التي دفعت كل من أمريكا وإيران إلى الدخول في مذكرة التفاهم لا ترجع إلى الرغبة في إنهاء هذه الحرب بقدر التعامل مع الظروف الضاغطة عليهما في هذه الحرب. والسبب الثاني أن مذكرة التفاهم لم تعالج المشاكل الجوهرية التي اندلعت على أساسها الحرب. يعني برنامج النووي الإيراني هو أهم قضية سوغت لها الولايات المتحدة الأمريكية كهدف في أهدافات الحرب، ولم تكن مدرجة في بنود مذكرة التفاهم. وبالتالي لا أتصور بأنه المشكلة في كفاءة الوسطاء بقدر ما هي تتمثل في الهوة كما قلنا بين أهداف هذه الحرب وبين الوقائع. على
1: بعجالة سيد خليل، هل نحن أقرب اليوم إلى صفقة تنهي هذه الحرب أم إلى مجرد هدنة قد تؤجل جولة جديدة من تبادل الضربات؟
0: نعم، يعني لا الهدنة الموجودة اليوم هي هدنة هشة جدا، يعني ولا يمكن تسميتها هدنة، يمكن تسميتها وضع غير مستقر، ولكن هي ليست حرب. لنكون واضحين، الحرب انتهت منذ أن أعلن اتفاق سويسرا، ولكن عادت وتيرة الاشتباكات وهي غير، يعني هي ليست على قاعدة يومية
1: متقطعة،
0: وليس هناك كثافة في العمليات العسكرية. يعني هذه الآن لا يمكن تسميتها بحرب. أما بالنسبة لتوجه عراقجي إلى الصين، يعني هو يعرف
1: بعجالة لو سمحت
0: أن العلاقات الصينية الأمريكية اليوم أكثر من جيدة. نعم، أكثر من جيدة، وبالتالي الوساطة الصينية، وهنا يمكن أختلف قليلا مع ضيفكم بهذا الخصوص، الوساطة الصينية يمكن أن تكون فعالة جدا، لأن الصين في يدها أوراق ستشتري من الولايات المتحدة ب 25 مليار دولار صويا و 250 طائرة بوينغ، وهي تريد وهي بأمس الحاجة إلى رقائق.
1: نعم. ربما الساعات القادمة بعد يعني ما يصدر عن زيارة عراقجي للصين ستحمل إجابات على كل هذه التساؤلات. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، وفي الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. شكرا جزيلا لكما ضيفي العزيزين، وشكر موصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء جديد في أمان الله.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظباً على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippah with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
0: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك، في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
2: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها، وأتذكر أنني فكرت أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
0: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
2: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي، لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
0: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خيارا طبيعيا تقريبا.
2: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
0: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
1: this program, it means preparation in Hebrew and
2: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً، ثم يوجد المخين الدولي حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
0: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
2: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة: بعد الخط الأخضر أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
0: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
3: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريبا بوصفهم يهودا علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهوديا جديدا، يهوديا حديثا.
0: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
3: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
0: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
4: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
3: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
0: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءا من جدول أوسع.
2: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا، وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
0: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
5: So it was weekly Krav Maga classes, which is.
2: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماجا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي. وإلى جانب ذلك، كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار. وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني. رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
0: في رام الله، حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
6: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
0: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
6: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في هذا فيها في المعهد والضفة الغربية، على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
0: المستوطنات أصبحت فعلياً وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
3: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
0: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.

0: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
0: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضا خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
2: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
1: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
2: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
1: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
3: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي. كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
1: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
3: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
1: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
3: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
1: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
3: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد

0: معهد ديني في القدس في مدرشة ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
1: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
0: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس، عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
1: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
2: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية، وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائماً أفكر لو كنت حياً في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
1: ثم جاء رجل من بيت لحم حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
2: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته. وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه، كنا جيراناً.
1: عاد سام إلى تلك البلاد فسكن أولاً في تل أبيب، وكان يتردد كثيراً إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقاً فترة في أم الخير في مسافر يطا.
2: كان واضحا بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئا.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
2: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025، أصيب في رئته، وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
1: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
3: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة

0: أخرى لا يكتب عنها كثيرا لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعا من الحل. إنه حل ليس إيديولوجيا حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطا.
1: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

19 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، واستمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا: التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، حكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة ردع في باب المندب. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران. ديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. مقتل أكثر من 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في هجمات روسية على كييف وعدة مدن أوكرانية.

0: استشهد 19 فلسطينيا في انهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، بينما لا يزال نحو 100 آخرين بينهم أطفال عالقين تحت الأنقاض. وأفادت وزارة الصحة بوصول جثامين الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما قال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام النازحين بجوارها، وتواصل طواقمه منذ منتصف الليل عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع بلدية غزة وسط نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بينهم طفل جنوبي مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين آخرين في حي الشيخ رضوان ومنطقتي الشيخ عجلين ومخيم جباليا. في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بانتشال جثمان فلسطيني استشهد بنيران زوارق الاحتلال في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة يوم أمس. حمل مكتب الإعلام الحكومي بغزة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن كافة تداعيات وآثار استمرار تدهور الوضع الإنساني الخطير وغير المسبوق لسكان قطاع غزة. ودعا مكتب الإعلام الحكومي كافة دول العالم والمنظمات الأممية والدولية إلى التدخل الفوري لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر وإدخال آليات ومعدات ومستلزمات للإنقاذ والدفاع المدني بشكل فوري، إلى جانب إدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة من الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الضرورية. وتنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا، أهلا ومرحبا بك، أبرز التطورات لديك.
1: رائد، ما زلنا في موقع الحدث وموقع الحادثة الضخمة المؤلمة والمؤسفة التي وقعت في منطقة حي الصناعة أو حي الرمال مفترق الصناعة في مدينة غزة، وهذا الحدث الذي أسفر حتى اللحظة عن سقوط 20 شهيدا وما لا يقل عن 14 إصابة بحسب ما أفادت به فرق الدفاع المدني التي تواصل جهودها في هذا الموقع لانتشال أعداد الضحايا والمفقودين. نقرب لكم الصورة وهذه المرة بشكل واسع لنرصد العمليات الحثيثة التي تقوم بها فرق الدفاع المدني والمؤسسات الشريكة من البلديات والطوارئ وغيرها للوصول إلى المفقودين تحت الأنقاض. المؤلم والمؤسف رائد هو أن من وصلوا إليهم بعد الساعة 6 من فجر هذا اليوم جميعهم شهداء، أي قد قتلوا نتيجة هذا الانهيار المفاجئ في هذا المبنى الذي كان آيلا للسقوط والذي لجأت إليه العائلات وعشرات العائلات قصرا بفعل تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمنازلها، وسيطرت أيضا الاحتلال على مساحة واسعة من مناطق الخط الأصفر التي بطبيعة الحال اقتضمت أكثر من 70% من مساحة القطاع. فيما يتعلق بهذه الجهود رائد، تتم هذه الجهود بطرق بدائية وهذا ما يحول دون الوصول إلى ناجين تحت هذه الأنقاض. هذه الأسقف هناك معدات متطورة تقوم بإزالة هذه الأسقف بشكل كامل مرة واحدة، وهناك معدات أيضا تكشف عن الناجين تحت الأنقاض وهي متطورة، ولكن لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخولها إلى قطاع غزة، وبالتالي تبقى العمليات وتبقى الجهود بطرق بدائية بالبواجر التي لم يتبقى منها الكثير في قطاع غزة. هناك باجر واحد فقط في مدينة غزة يعمل، وهناك عدد من الجرافات التي تحاول مساعدة هذا الباجر الذي يفتت الكتل الخرسانية لإزالتها والوصول إلى شهداء تحت الأنقاض. ما تم الوصول إليه حتى هذه اللحظة 20 شهيدا بينهم 5 أطفال، ولكننا نتحدث أيضا عن أكثر من 50 طفل ما زالوا هنا في هذا الموقع، في موقع الحدث تحت هذه الأسقف والكتل الخرسانية، لا يعلم مصيرهم. ولكن تقول فرق الدفاع المدني بأن المرجح بأن من تبقى تحت هذه الأنقاض هم من الشهداء، لأن ساعات العمل طويلة إلى حين تفتيت كل هذه الكتل الخرسانية وإزالتها للوصول إلى هؤلاء المفقودين. أكثر من 7 عوائل كانت تتواجد في هذا المنزل، عائلات بطبيعة الحال ممتدة، والأرقام لهذه العوائل وأعداد أفرادها تتجاوز 100 مفقود و100 شخص كانوا يتواجدون في هذا المنزل. وتقول فرق الدفاع المدني بأن هذا المنزل ليس الوحيد في غزة، وتلقت هذه الفرق اتصالات

0: مكثفة منذ صباح هذا اليوم لعائلات تتواجد في منازل مشابهة معرضة للانهيار. تقول بأن هذه العائلات تقول لفرق الدفاع المدني أرجوكم أنقذونا وتدخلوا قبل أن تقع ذات الكارثة بهذه المنازل التي نأوي إليها. لا يوجد أمام فرق الدفاع المدني شيء لتقوم به، فقط تقوم بالتعاون مع مراكز الإيواء والمؤسسات الشريكة بإجلاء هذه العائلات نحو مراكز للإيواء، مخيمات والخيام هي الملاذ الوحيد الذي يمكن أن توفره هذه المؤسسات الإغاثية وكذلك الأمر الدفاع المدني. وهذه الخيام غير ملائمة للحياة الآدمية بطبيعة الحال، وتعرض بها النازحون إلى كوارث حقيقية خلال الأعوام الثلاثة الماضية من الحرب، وبالتالي حتى موضوع الخيام أيضا ومستلزمات الإيواء محدودة للغاية، لأن الاحتلال يفرض قيودا عديدة على إدخال مستلزمات الإيواء ويقلص أعداد الشاحنات المتفق على إدخالها إلى قطاع غزة، وبالتالي تبقى الحاجة الملحة هي لإدخال مستلزمات الإيواء، الكرفانات لإيواء العائلات، الخيام وغيرها الكثير مما يمنع الاحتلال دخوله إلى قطاع غزة. رائد،
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ينضم إلينا من باريس رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة إفد الدولية لحقوق الإنسان عبد المجيد المراري. أستاذ عبد المجيد، أهلا ومرحبا بك. هذا المبنى هو واحد من كثير من المباني الذين تحولوا إلى مباني أيلة للسقوط بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. كيف نوصف الوضع في قطاع غزة بالنسبة لهذه الزاوية، وما الحلول الممكنة؟
2: تحية لك سيدي رائد ولمشاهدي القناة. الوضع طبعا لا يمكن أن يوصف إلا بالكارثي، وهذا التوصيف الذي أعطته عدد من الهيئات الأممية. الوضع يعني أسوأ مما يمكن أن نتصور. مجاعة لازالت مستفحلة، غياب الدواء، غياب كل مقومات الطاقة، كل مقومات الحياة، انهيار المباني الذي تنهار معه القيم الأخلاقية والكونية. انهار اتفاق وقف إطلاق النار بانهيار هذه المباني وبانهيار هذا المبنى بالخصوص الذي ذهب ضحيته ما يزيد عن 20 قتيلا، وتحت الأنقاض يتحدث الآن عن 50 طفل لازال تحت الأنقاض. فانهار كل شيء مع هذا الوضع اللا إنساني الذي يعيشه ويعيشه أهل غزة، يعيشه أطفال غزة في صمت تام للمؤسسات الدولية. وعندما أتحدث عن المؤسسات لا أدوم مؤسسات الأممية لأنها مفقودة الصلاحية، وإنما أقصد الدول العظمى التي تخلت عن الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة، تخلت عليه في حر الشمس وستتخلى عليه مع دخول هذه الأجواء المطرة المقبلين عليها، ستتخلى عليه لأنها فقدت الحس الإنساني، هذا الحس الانتقائي الذي يتحرك في أوكرانيا ويتحرك مع الحيوانات ومع القطط وغيرها، لكن يغيب مع الطفل الغزي ومع المرأة الغزية ومع الصحة الغزية التي تنهار أول بأول. يعني المرضى للأسف الشديد لا يجدون مكانا وملجأ إلى العلاج. الحل هو أن يصحى ضمير العالم سيدي، الحل هو أن تتوفر هذه الإرادة داخل هذه الدول.
1: طيب دكتور عبد المجيد، يعني لو تسمح لي، التعنت الإسرائيلي يمكن كسره في تقديرك من قبل هذه الدول؟ هل تتعلق المسألة بقدرة هذه الدول على كسر هذا التعنت، أم باهتمام هذه الدول، أو أنها ربما تكون غير معنية بذلك؟
2: إذن هذه الدول هي غير معنية بما يحدث في أوكرانيا، وهي غير معنية بما يحدث في إيران وفي الشرق الأوسط، وغير معنية بمجموعة قضايا التي تتدخل فيها وتأخذ فيها قرارات. إذا كانت غير معنية بالوضع الإنساني في غزة، فلماذا تعاقب روسيا على ما تقوم به في أوكرانيا، أو ما يقوم به الطرفان في الصراع الأوكراني الروسي؟ هذه الدول تنتقي القضايا التي تكون معنية بها من غيرها. للأسف الشديد أن هذه الدول هي مشارك في هذه الجريمة. لماذا؟ لأنها تقدم السلاح، تقدم الخبرة، وهذا ما أثبتته التقارير. بريطانيا، ألمانيا، وعدد من الدول الأوروبية الأخرى هي شريكة في هذه الجرائم.

0: شريك في انهيار هذا المبنى، لأن هذا المبنى انهار بسلاح ألماني وبتقنية أوروبية، وليس فقط بالضوء الأخضر الأمريكي والسلاح الأمريكي، الكل متواطئ في هذه الجريمة، لذلك هم معنيون سيدي. عليهم أن يخرجوا من منطقة الانتقائية ومن هذا المنطق الانتقائي، عليهم أن يخرجوا من هذا المنطق وأن يتصالحوا مع قيمهم ومع مبادئهم، بل يتصالحوا مع شعوبهم التي تطالبهم بأن يتبنوا هذه القضية وأن يوقفوا الاحتلال الإسرائيلي. هذه الجرأة التي كانت للأوروبيين في مواجهة روسيا، لماذا ليست لهم نفس الجرأة في مواجهة إسرائيل؟ ماذا ينتظرون لوقف وإلغاء اتفاق الشراكة المشترك، التعاون المشترك مع إسرائيل؟ لماذا ألمانيا تقف حجرة عثر في هذا الاتجاه؟ أعتقد أنها قمة الانتقائية وازدواجية المعايير.
1: تحدثت دكتور عبد المجيد عن الشعوب الأوروبية التي تحركت بشكل لافت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 2023. هل يمكن أن يترجم هذا التغير في المزاج العام لدى الشارع الأوروبي إلى سياسات أو إلى ضغط باتجاه صناعة سياسات جديدة؟
0: طبعا، وقد يكون أنتج على الأقل أن الدول الأوروبية، وتحب استثناء ألمانيا، أن عدد من الدول الأوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا ويعني بلجيكا وسويسرا، على الأقل أن الشارع والمجتمع المدني والسياسي فيها استطاع أن يغير ويزحزح حكومته عن مواقفه التقليدية الدائمة بسخاء لإسرائيل. على الأقل أن هذه الدول أصبحت تتخذ بعض القرارات المحتشمة، وإن كانت لا ترقى إلى ذلك. على الأقل قرار الأخير بمعاقبة المستوطنات ومقاطعة المنتجات المستوطنات واتخاذ قرارات في هذا الاتجاه 11 أو 12 دولة، هذا لم يأتي من فراغ، أتى نتيجة ضغط شارع هذه الدول. فبالتالي على الأقل كذلك أن هذا الضغط أنتج تحركا قضائيا. نرى أن الدعاوى والشكايات داخل عدد من الدول الأوروبية تتوالى وتكثر. الآن نتحدث هنا في فرنسا عن عشرات الشكايات قدمت إلى العدالة الدولية. المدعي العام الفرنسي يأمر بفتح تحقيقين، تحقيق في جرائم احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم الإبادة، وتحقيق في الجرائم التي وقعت والانتهاكات التي وقعت في حق يعني نشطاء أسطول الحرية. وهذا تقدم مهم جدا، هذا تقدم بالنسبة لنا مهم جدا، وهو إنجاز كبير جدا. فبالتالي أكيد أن لصوت الأوروبي وصوت المجتمع المدني الأوروبي له دور كبير جدا في تغير وفي الضغط على حكومته من أجل أن تتبنى مواقف أكثر حزما مع إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك من باريس، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة يفد الدولية لحقوق الإنسان دكتور عبد المجيد المراري. أفاد المركز الفلسطيني للإعلام باقتحام قوات الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية وتنفيذ اعتقالات ودهم لعدد من المنازل. وذكر المركز أن قوات الاحتلال نفذت إنزالا جويا في مسافر يطا بواسطة مروحية، واحتجزت مواطنين جنوب الخليل قبل اعتقال يزن مراد غيث ومحمد عصام الرجبي، كما دهمت مواقع ومنازل في نابلس وطول كرم وجنين، واستولت على دراجة نارية في تقوع، فيما انتشر مستوطنون قرب مساكن فلسطينية في الأغوار الشمالية. أحرق مستوطنون مسكنا وغرفة زراعية في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل فلسطينيين. يأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مسافر يطا التي شملت مهاجمة منازل ومركبات، والاعتداء على الأهالي ونصب بيوت متنقلة في أراضي المواطنين. تتصاعد التحركات الشعبية والسياسية في مجد الكروم داخل الخط الأخضر رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرب البلدة بعد وصول مستوطنين من الضفة الغربية ونصب خيام في المكان. وبينما تقول الشرطة الإسرائيلية إنها أصدرت أمرا بإخلاء الموقع، يخشى الأهالي من عودة المستوطنين.
2: من هنا بدأت الحكاية. مستوطنون قدموا من الضفة الغربية المحتلة ووصلوا إلى هذه الأرض قرب مجد الكروم، فنصبوا خيامهم ووضعوا أغراضهم وفرضوا وجودهم في المكان. مشهد قرأه أهالي البلدة كبداية لمحاولة استيطانية يخشون أن تتحول معها الخيام إلى بؤرة ثابتة، وأن يصبح الاستيلاء على هذه الأرض مدخلا لفرض واقع جديد في الجليل.
3: وبيجي هون عندك مستوطنين من تل الضفة، بيجوا لهون وبيسووا خيام وبيسووا البدنيات، أول واحد بيحكي مع عنهم. وانت شايف قوة البوليس هون كلها عم بتدافع على 5 6 10 20 واحد، هون طلعت قوة البوليس اللي جاي تحميهن.
2: من هذه الأرض امتد القلق إلى مجد الكروم وبلدات عربية أخرى داخل الخط الأخضر، ثم عاد إلى هنا على هيئة حراك شعبي. مسيرات شقت طريقها من قلب البلدة وصولا إلى الأرض، وتحركات تواصلت منذ ظهور المستوطنين. ومن الميدان انتقلت المواجهة إلى طاولة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. خطوات تبحث وحراك يتواصل لمنع تثبيت البؤرة على الأرض.
4: ما يحدث في مجد الكروم لا يخص مجد الكروم وحدها، يوجد مخطط كبير من قبل سموتريتش والمجموعات اليهودية لما يسمى تهويد الجليل من جديد، إعادة تهويد الجليل والاستحواذ على المناطق المفتوحة بهدف خنق القرى العربية والجماعات العربية المخنوقة أصلا بسبب التنظيم وعدم وجود مسطحات مصادق عليها.
2: وتزعم الشرطة الإسرائيلية أنها أصدرت أمرا بإخلاء المكان، لكن الأهالي يشككون في أن يكون الغياب نهائيا، خصوصا أنه يتزامن مع الأعياد اليهودية، فمعظم المستوطنين غابوا إلا أن أغراضهم بقيت هنا شاهدة على وجود لم يحسم مصيره. هذه الأغراض التي ما زالت قائمة هنا تختصر جوهر القضية في مجد الكروم، فما بدأ بوجود مستوطنين على الأرض بات يثير مخاوف من تثبيت بؤرة وفرض واقع جديد، واقع يرى فيه الفلسطينيون امتدادا لسياسة الاستيطان إلى قلب الجليل، لتصبح المعركة ليست على هذه الأرض وحدها بل على مستقبل الأرض والوجود. فهمشتي وترتي عربي، بلدة مجد الكروم، الجليل.
1: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض مسيرة حوثية وتدميرها جنوب مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي في بيان إن المحاولة تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد إطلاق جماعة الحوثي صاروخا باليستيا في 27 من يوليو عام 2017. وأكد المالكي أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر وأن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد الحوثيين. من جانبهم زعم الحوثيون أن التصريحات السعودية بشأن استهداف مكة كذبة. استمرت المواجهات بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين على عدد من محاور القتال في اليمن. وقال المتحدث باسم القوات الحكومية إن غارات جوية استهدفت مقارا وعتادا تابعا للحوثيين في منطقة ذوباب بمحافظة تعز. وأفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها مواقع في غربي المحافظة عقب هجوم مضاد على قوات الحوثيين. دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى الانتقال من إدانة تصعيد جماعة الحوثي إلى بناء منظومة ردع تمنعها من تحويل الساحل الغربي ومضيق باب المندب إلى منصة دائمة لتهديد الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة العالمية. جاء ذلك في كلمة لمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن التطورات في باب المندب. وأكد السعدي أن تصعيد الحوثيين لم يعد شأنا يمنيا داخليا، بل تحول إلى تهديد متنام لأمن المنطقة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وأضاف أن حكومته تعمل على منع الحوثيين من ترسيخ وجود دائم على الساحل بما يسمح بتهديد المضيق والملاحة الدولية. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن قوات الجماعة أسقطت طائرة حربية سعودية من طراز F-15 أثناء تنفيذها عمليات هجومية في أجواء محافظة مأرب وسط اليمن.
5: فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله

0: ينضم إلينا من القاهرة المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي. أستاذ بليغ، أهلا ومرحبا بك. ما الذي تنتظره الحكومة اليمنية من مجلس الأمن ممثلا للمجتمع الدولي؟
1: نعم، مساء الخير أولا لك وللسادة المشاهدين، وشكرا على هذه الاستضافة. حقيقة الحكومة اليمنية تتعامل بوصفها حكومة معترف بها من قبل المجتمع الدولي، بوصفها عضوان في الأمم المتحدة، عضوان في الجامعة العربية، عضوان في مؤتمر أو العالم الإسلامي، وبالتالي هذه العضوية في هذه المنظمات هي تعطي حقوق وتمنح وتفرض واجبات. اليوم المجتمع الدولي ما يحدث في باب المندب هو يعني اليوم أصبح يمس المجتمع الدولي بشكل عام ولا يمس الحكومة اليمنية أو الشعب اليمني فقط. الحديث اليوم عن تطبيع أوضاع بهكذا طريقة إذا ما استمرت، إذا ما تمكنت ميليشيات الحوثي من السيطرة على باب المندب واستمرت الأوضاع بهذا الشكل وتمكنت من فرض واقع عسكري جديد في هذه المنطقة، فإن المجتمع الدولي والعالم أجمع سيدفع كلفة هذا الأمر. وبالتالي اليوم يجب على المجتمع الدولي أن يكون لديه موقف جاد وواضح مما يحدث، عليه أن يكون عليه واجبات دعم الحكومة اليمنية في فرض سيطرتها على كامل التراب الوطني وعلى السواحل اليمنية تحديدا لأجل إيقاف هذا التهديد وهذه الورقة التي بدأت اليوم إيران باستخدامها من أجل تخفيف الضغوط في مضيق هرمز أو تحسين شروطات تفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم ربما الجماعة الحوثي ستصدر اليوم تطمينات بأن حركة الملاحة لن تتوقف وأنه لن يكون هناك أي إشكاليات أمام تدفق السفن والبضائع من مضيق باب المندب، لكنها سبق لها في العام 2015 و2014 عندما اجتاحت العاصمة صنعاء أن أصدرت مثل هذه الوعود للمجتمع الدولي، ومن ثم ما الذي قامت به؟ اقتحمت السفارات وسيطرت على محتوياتها. اليوم الحوثي سيرسل بعض هذه التطمينات وهو بدأ بإرسالها فعلا سواء للمجتمع الدولي أو لبعض الأطراف الإقليمية، لكنه في الوقت المناسب وفي اللحظة التي يريدها الحرس الثوري الإيراني سيقوم بإغلاق هذا المضيق أو بتهديد حركة الملاحة أو بفرض بعض الاشتراطات أو اشتراطاته وشروطه على المرور من مضيق باب المندب. وهذا اليوم يعني قبل أن ترسخ جماعة الحوثي هذا الواقع العسكري الجديد في باب المندب، افترض اليوم بالإقليم والمجتمع الدولي أن يقول كلمته وأن ينهي هذا التهديد وأن لا يترك الأمور تتمادى وتذهب نحو المجهول.
0: على لسان الدبلوماسية اليمنية ممثلة بالسيد عبد الله السعدي ممثل اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، هناك مطالبة بمنظومة ردع تحمي مضيق باب المندب وحركة التجارة فيه. ما هو الشكل الممكن أو الذي يمكن تصوره لهذه المنظومة؟
1: يعني كان هناك العديد من التحالفات لمسألة حماية الملاحة في البحر الأحمر، على سبيل المثال آخر كان حارس الازدهار، لكن نحن نقول أن هناك منظومة إقليمية ربما كانت بدأت تتشكل في العام 2019 وهي مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، على اعتبار أن أمن البحر الأحمر هو ملكية وخاصة للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر. للأسف الشديد ربما واجهت أو مسيرة هذا التحالف أو هذا المجلس واجهت بعض الإشكاليات أو بعض العقبات أو بعض يعني التوقف، لكن اليوم نحن نقول أن الدول أو ما حدث في باب المندب يضع مسألة إعادة تفعيل هذا المجلس في صدارة اهتمامات يفترض الدول المشاطئة، الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، وأيضا يفترض بالمجتمع الدولي أن يدفع لتدعيم أو لتفعيل هذا المجلس ودعمه من أجل تأسيس منظومة ردع إقليمية ودولية في البحر الأحمر وباب المندب قادرة على حماية الممرات والمضايق المائية.
0: ما طبيعة الدعم الذي يمكن أن يطلب من المجتمع الدولي لتعزيز هذه المنظومة؟
1: بالتأكيد يعني نحن نتحدث اليوم عن دعم استخباراتي، عن دعم أيضا في مسألة التدريب، في مسألة المجتمع الدولي يمتلك بوارج تجوب هذه البحار وبإمكانها أن تكون داعما لأي منظومة ردع إقليمية تتأسس، لكن في البداية يجب أن تنطلق منظومة الردع هذه من الملكية الخاصة للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، ثم يكون هناك دعم دولي. بالتأكيد اليوم العالم كله سيتضرر مما يحدث في باب المندب، وهذا يضع التزامات على الجميع، على الإقليم وعلى المجتمع الدولي وعلى الدول نفسها، الدول الوطنية نفسها.

0: يعني نحن نقول اليوم أن مسألة دعم الدول الوطنية في تأسيس منظومات ردع وطنية أيضا هو واجب على الإقليم وعلى المجتمع الدولي، وبالتالي المسألة هي تراتبية تبدأ من مسألة دعم الدول الوطنية إلى دعم المنظومات الإقليمية إلى المنظومات الدولية لتعزيز الأمن البحري في هذه الممرات المهمة.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة المصرية القاهرة، المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران في خطوة تحد من قدرة ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس، وأقر المجلس القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 في ثالث محاولة من هذا النوع، وانضم عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت فيما لم تصل القرارات السابقة إلى الرئيس وسط ترجيحات باستخدام حق النقد ضد القرار. قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، وأكد ديفانس أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأضاف أن حركة الملاحة عبر المضيق عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد، هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز، وأوضح أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة في مضيق هرمز واستهدفتها، وأنها الثالثة التي يتم إسقاطها خلال يوم واحد. ينضم إلينا من اسطنبول مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية دكتور سامي العريان. دكتور سامي، أهلا ومرحبا بك. في هذه المرحلة ومع التطورات العسكرية وأيضا التطورات القانونية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، أين نقف في مسار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: بداية طبعا الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في ثلاثة مراحل في حربها العدوانية، هذه الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. المرحلة الأولى بدأت في 28 فبراير شباط الماضي، وهي بدأت بمحاولة لاغتيال القيادات الهامة في البلد السياسية والعسكرية والدينية، واستمرت تقريبا مدة 40 يوما حتى 8 إبريل نيسان الماضي، وهي كانت الضربة الجوية الاستراتيجية. المقصود منها كان تغيير النظام أو على الأقل إضعافه ومحاولة خلق قلاقل كبيرة جدا يمكن أن تؤدي إلى تغيير بنية النظام أو تغيير النظام نفسه، وهذه فشلت. ثم بعد 3 أيام بعد الهدنة تم الحصار البحري، واستمر حتى 17 حزيران يونيو الماضي، وهناك تم الاتفاق أو إمضاء اتفاقية يعني ما يسمى بالتفاهم المشترك، والتي كانت تقريبا هي شبه استسلام كامل لكل الشروط الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لم تستطع أن يستسيغها ترامب مع أنه وقعها باللغتين الإنجليزية والفارسية. بدأت في 11 يوليو بعد فشل الحصار الذي بدأه في 11 إبريل بالمرحلة الثالثة، وهي بدأت الضرب أو القصف بالقصف أو العين بالعين أو المثل بالمثل، وهو الذي فشل أيضا في تغيير المسارات البحرية حتى يفتح مضيق هرمز الذي أصبح بمثابة إشكالية كبيرة جدا ليس فقط على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بل الاقتصاد العالمي. فدخل هذه المرحلة والتي فشلت أيضا، حتى أن الخبراء الأمريكان يقولون أن هذه تعد أكبر هزيمة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية منذ نشأتها. الآن نحن مقبلون في الولايات المتحدة الأمريكية على الانتخابات النصفية، وكل الاستطلاعات تقول أن الجمهوريين، أن حزب الرئيس سيتم يعني دفع أثمان باهظة لعلها من نتائج هذه الحرب التي يعني فاقت الآن 6 شهور. وبالتالي يحاول الآن الرئيس والإدارة من قبل نائب الرئيس وغيرهم أن يقولوا أن هناك مرحلة جديدة ستأتي بعد بعد الانتخابات، أي يقولوا بعد شهرين. هذه المرحلة قد يكون لها عدة تفسيرات. إحدى التفسيرات أنها ستبدأ أمريكا بمحاولة التوصل إلى نظام أمني إقليمي جديد، فيها تعترف بالخطورة في المنطقة، وأنها ستعطي إيران بعض الأمور التي تطلبها إيران حتى تستطيع أن تستعيد مرة أخرى الاقتصاد العالمي من خلال فتح المضائق، خصوصا أنه الآن أصبح مضيق باب المندب أيضا تحت سيطرة حلفاء إيران في اليمن، وبالتالي هناك إشكالية كبيرة جدا، وهذه ستدفع ثمنها يعني الإدارة. الأمر الآخر أن يكون هناك تصعيد عسكري جديد، ولن يكون هناك جديد الحقيقة على المستوى
1: منذ
2: الاستراتيجي، لأن
1: فترة
2: إيران
1: دكتور سامي كان هناك حديث من جيدي فانس أيضا عن أن الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على إيران تحقق نتائج أكبر بكثير من الحرب العسكرية. ما الذي يتغير الآن، أو ما الذي يمكن أن يتغير في المرحلة المقبلة؟
2: من الصعب التصور أن هناك تغيرا حقيقيا، لأن هذه حرب وجودية بالنسبة لإيران، وهي مستعدة أن تدفع الأثمان الكبيرة بما في ذلك الأثمان الاقتصادية حتى تفشل الأهداف الأمريكية. وبالتالي ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص يعني المخاطر أو التهديدات الاقتصادية والعسكرية مبالغ فيه جدا، بمعنى أنه لن يؤدي إلى انكسار إيران أو إلى استسلامها، وبالتالي سيكون هناك الضغوط الأكبر، المهددات الأكبر على الاقتصاد الأمريكي وعلى الداخل الأمريكي، خصوصا إذا خسر حزب الرئيس، وهذا هو المتوقع، الانتخابات، وبالتالي سيكون هناك ضغوط سياسية أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية. باختصار يعني تصريحات فانس يجب ألا نفهمها باعتبارها إعلانا عن حرب أمريكية جديدة، وإنما باعتبارها إعلان عن انتقال الصراع إلى مرحلة جديدة. واشنطن تقول أنها أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية، ولكنها لم تستطع انتزاع ورقة هرمز من إيران أو منعها من إعادة بناء قوتها، خصوصا القوة الصاروخية والردع. القضية أن إيران ليست منشأة نووية يمكن تدميرها بضربة جوية، بل هي دولة كبرى في المنطقة ولديها يعني قدرات صاروخية وحربية وعسكرية وشبكات إقليمية، وبالتالي لن تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض شروطها على إيران، وهذا يعني التراجع الأمريكي، وهذا هو المتوقع، أن هذا الرهان الأمريكي على استسلام إيران ليس هو إلا محاولات لتطمين الداخل، ولكنها فشلت حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول، مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية دكتور سامي العريان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية السورية إن الاتصال تناول سبل تطوير العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة وتعزيز التعاون بين البلدين في ظل الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت إن روبيو بحث مع الشيباني قضايا الأمن الإقليمي وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. قتل 7 أوكرانيين وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية خلال ساعات الصباح. واستهدفت الضربات الروسية كييف ودنيبرو وزابوريجيا وسومي وخرسون ونيكوبول. وقالت السلطات الأوكرانية إن حافلة ركاب تعرضت للقصف في نيكوبول، فيما أفادت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني روكسولانا بيدالاسا بأن مسيرة من طراز شاهد استهدفت قطار كييف ميكولايف، وتجري عمليات التحقق من وقوع إصابات. دعا الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير موقفه ووقف القتال لإنقاذ الأرواح. وقال زيلينسكي إن تحقيق الانتصار لم يعد ممكنا لأي من طرفي الحرب، مشيرا إلى أن استمرار القتال يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية، وأنه لا يمكن تحقيق معادلة رابح رابح في هذه الحرب. تدخل العلاقات الدفاعية بين تركيا

0: تركيا ومصر مرحلة جديدة مع توسيع التعاون من بيع الأنظمة الدفاعية إلى الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، إلى جانب تعاون متنام في مجال الطائرات المسيرة.
1: العلاقات الدفاعية بين تركيا ومصر تشهد زخما متزايدة، مع انتقال التعاون بين البلدين تدريجيا من توريد الأنظمة إلى الإنتاج المشترك وتبادل الخبرة التقنية. أحدث الخطوات في هذا المسار تمثلت في تأسيس مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية، شركة الظفر في القاهرة، وفق القانون المصري، بهدف توسيع أنشطتها ومشاريعها في البلاد. المؤسسة وقعت مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية مذكرة تفاهم تشمل الإنتاج المشترك لعدد من المنتجات الدفاعية وفي مقدمتها المواد المتفجرة، إلى جانب أنشطة البحث والتطوير. وعلى صعيد الدفاع الجوي، دخلت منظومة تولغا التركية السوق المصرية بعد تنفيذ عملية بيع أولية، بالتزامن مع العمل على إنشاء بنية للإنتاج المشترك للمنظومة ومنتجات دفاعية أخرى. أما في مجال الأنظمة غير المأهولة، فتتعاون شركة هافالسان التركية والهيئة العربية للتصنيع المصرية في مشروع الطائرة المسيرة حمزة واحد، الذي يجمع بين الخبرات التقنية التركية وقدرات التصنيع المحلية في مصر، ويستند إلى شراكة سابقة لإنتاج طائرات مسيرة ذات قدرات على الإقلاع والهبوط العمودي. ومع تنوع هذه المشاريع، تتجه الشراكة الدفاعية بين أنقرة والقاهرة نحو نموذج يقوم بصورة أكبر على التصنيع المشترك وتطوير القدرات المحلية.
0: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي المختص بالصناعات الدفاعية في تيرتي عربي إمرا بابات. إمرا، أهلا ومرحبا بك. إذن تعاون كبير ويتسع بين أنقرة والقاهرة في مجال الصناعات الدفاعية، شركة تؤسس في مصر، شركة تركية للصناعات الدفاعية تؤسس في مصر، ومنظومة دفاع جوي، وأيضا تكنولوجيا متعلقة بطائرات مسيرة. أبدأ معك بهذه الشركة، ما هي المعلومات المتوفرة وما مجالات التعاون؟
2: أهلا رائد، تحية لك ولأعزائنا المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: طبعا أن الشراكة بين تركيا أو العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تتطور بسرعة عالية جدا. أنه أنا كمان كنت في معرض العالمين للدفاع والفضاء والطيران. أول مرة كشف المدير العام لشركة ميكا تركيا عن تأسيس شركة ظفر التركية في القاهرة. هي مملوكة تماما تركية ولكن مرتبطة بقوانين المصرية. طبعا هذا يدل على أنه تركيا بدأت بنقل التكنولوجيا إلى دول الحلفاء والصديقة. وطبعا شركة ميكا هي عريقة جدا في تركيا، يمتد عمرها أو تأسيسها يعود إلى ما قبل 573 عام مع فتح مدينة إسطنبول. من ذلك الوقت هذه الشركة أسست وهي تعمل على إنتاج الأنظمة الحربية أو الدفاعية، والآن لديها 500 نظام دفاعي انتهت وهي بدأت للتسويق أو توفيرها للجيش التركي. طبعا كمثل هذه الشركة التركية عريقة والتي مرتبطة بوزارة الدفاع التركية، بدأت بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية والإنتاج الحربي. فهذا يدل على أن الشراكة بدأت على أرض الواقع، وأن تركيا لا تكف فقط عن تصدير الأنظمة الدفاعية وبدأت أن تنتج في الأراضي المصرية.
0: نعم، توطين لبعض الصناعات الدفاعية التركية في الأراضي المصرية. أنتقل معك إلى منظومة الدفاع الجوي التركية تولغا، التي يعني أيضا سيتم تصديرها إلى مصر. ما المعلومات أيضا المتوفرة؟
2: نظام تولغا هي من أحدث الأنظمة الدفاعية التركية، وهي نظام يتمحور حول الدفاع الجوي تجاه التهديدات المستجدة التي رأيناه في الحروب المفتوحة الآن سواء كان في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، هي يتمحور باعتراض الطائرات المسيرة التي تنتج بتكلفة أقل ولكن ضررها تكون أكبر من نطاق واسع. تبدأ هذه المنظومة بإمكانيات هارد كيل وسوفت كيل، وطبعا تبدأ بالأنظمة التشويش الرادارية ومن ثم بالأنظمة الاعتراضية. طبعا هذه النظام الحديث بدأت تركيا تنتجها يعني أو أعلنت عنها في فترة قريبة جدا، ووقعت مع مصر أول يعني أعلن عن أول صفقة إبرام، صفقة تصدير لنظام تولغا في العالم وهي إلى مصر. وطبعا بعد هذه المرحلة ستكون الشراكة في إنتاج نظام تولغا، على أن تركيا ستنتج البرمجيات أو الأبراج أو الأنظمات الإلكترونية أو الذكاء الاصطناعي، والطرف المصري ستبدأ بإنتاج المتفجرات والسيارات للنقل والأنظمة المعنية لإكمال هذا النظام الدفاع الجوي.
0: سيكون إنتاج مشترك إذن.
2: نعم.
0: ماذا عن مسيرة حمزة؟
2: مسيرة حمزة كمان هي طورتها شركة هافيسان التركية التي اشتهرت بتطوير الأنظمة الاتصالات الإلكترونية والرادارات وأنظمة الدفاعية الحديثة والبرمجيات. هي وقعت أو السنة الماضية كان بينها وبين المنظمة العربية للتصنيع مشاورات حول إنتاج مشترك لمسيرة، فطبعا في سنة تقريبا وصلت إلى إنتاج المسيرة حمزة واحد. طبعا هذه المسيرة تتميز باستطلاع أو تهديد الأهداف والمراقبة، فطبعا أن البرمجيات والأنظمة الإلكترونية ستكون من قبل شركة التركية هافيسان، والتصنيع سيكون كمان في الأراضي المصرية. فهذا يدل على تركيا سواء عبر تأسيس شركة ظفر أو تصدير هذه الأنظمة وإنتاجها المشتركة، تركيا تريد أن توصل أو تنقل التكنولوجيا إلى الدولة الشقيقة مصر، ومن ثم عبرها تفتح مجال في السوق الإفريقي والخليجي.
0: شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات. الصحفية المختص بالصناعات الدفاعية في تيرت عربية من رباط، شكرا جزيلا لك. قبل أن نودعكم مشاهدينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. 19 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، واستمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، والحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة ردع في باب المندب. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران، وديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. مقتل أكثر من 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في هجمات روسية على كييف وعدة مدن أوكرانية. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

بين الأمس واليوم ما زالت جرائم الاحتلال اليوناني محفورة في ذاكرة الشعب التركي، وقائع القتل والتدمير الممنهج تكشف عما شهده غرب الأناضول في الفترة الممتدة بين عام 1919 و 1922 على يد قوات الاحتلال اليوناني. تسجل وثائق الأرشيف العثماني تلك الوقائع الدامية حين أقدم اليونان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدعم مباشر من القوى الغربية على احتلال جزر بحر إيجا وجل سواحله الغربية، ناهيك بالمناطق الممتدة من غربي العاصمة إسطنبول حتى

0: العضوة الغربية من مضيق الدردنيل ضمن مشروعها التوسعي أو ما يطلق عليه اسم الفكرة الكبرى الرامية إلى إحياء الدولة البيزنطية القديمة. وقد حملت سنوات الاحتلال اليوناني في تراقيا والأناضول بين ثناياها حصيلة ثقيلة من الجرائم التي اقترفها الجيش اليوناني بحق المسلمين الأتراك دون هوادة. لكن حركة المقاومة الوطنية التركية التي قادها مصطفى كمال باشا في 26 من أغسطس عام 1922 أدت إلى انهيار الجيش اليوناني وتقهقره في معركة دوملوبينار الحاسمة التي دارت رحاها في 30 من أغسطس من نفس العام في منطقة قريبة من مدينة كوتاهيا. وعمدت القوات الغازية أثناء فرارها غرباً نحو بحر إيجا وموانئ مرمرة إلى تطبيق استراتيجية الأرض المحروقة بشكل ممنهج ومنظم، وهو ما توثقه تهديدات جنود في جيش الاحتلال اليوناني. وكان الهدف من ذلك ترك أكبر قدر ممكن من البلدات والقرى مدمرة خلفهم بشكل كبير. كما شملت انتهاكات الاحتلال اليوناني المواقع التاريخية والدينية، وتوثق تقارير وأبحاث تاريخية على غرار دراسة المؤرخ الأمريكي جاستن مكارثي أن فترة الاحتلال والانسحاب حصدت أرواح نحو 640 ألف مدني استشهدوا في مجازر جماعية رافقتها ممارسات وحشية لم تخلو من التعذيب والاغتصاب. كما شملت الانتهاكات أبناء الطائفة اليهودية بالمنطقة، ولم تستثني آلة القتل تدمير المدن والقرى، وقائمة التدمير تطول لتكشف النقاب عن وجه الاحتلال وممارساته الوحشية. ففي ولاية بورصة على سبيل الذكر للحصر دمر 16,857 مبنى من أصل 22,768، وفي مانيسا أحرق أكثر من 13,600 مبنى من أصل نحو 15,000.
1: من المهم أن نعرف أنه أثناء حرب التحرير الوطني وفي الفترة السابقة للتاسع من أيلول قد قطع الجيش التركي مسافة كبيرة تصل إلى 400 كيلومتر خلال 10 أيام فقط، وهذا يعتبر زحفا سريعا جدا في تلك الفترة. وعندما رأت القوات اليونانية تلك السرعة الهائلة للجيش التركي افتعلوا تلك الحرائق بهدف تأخير وصول القوات التركية إلى مدينة إزمير، كما أراد الاحتلال اليوناني بتلك الحرائق قطع طريق أي دعم لوجستي يمكن أن يصل من إزمير إلى الجيش التركي. فكان من الضروري بالنسبة إليهم إتلاف المخازن ومصانع الدقيق والمنتجات الزراعية.
0: وبدخول القوات التركية إلى إزمير في 9 سبتمبر عام 1922 أسدل الستار على أكثر من 3 سنوات من الاحتلال اليوناني. لكن المدينة كانت على موعد مع كارثة أوقدتها أيدي الغدر وغيرت وجهها وأحالت جزءاً كبيراً منه إلى رماد. في 13 من سبتمبر اندلع حريق إزمير الكبير بمنطقة باسماني في قلب المدينة العتيقة قبل أن يمتد إلى مناطق واسعة من المدينة وينال الأحياء الأوروبية والأرمنية واليونانية وأجزاء من منطقة الكوردون الواجهة البحرية الأبرز والأجمل للمدينة والتي تتضمن كثيرا من الأسواق والمعالم التاريخية.
2: Ters rüzgar eserek denizden esen rüzgar ve kentin dörtte üçlük bölümü yanmıştır.
3: وللأسف فقد كانت الرياح تهب في تلك الأيام من جهة البحر، فأسهمت في انتشار النيران بسرعة لتحرق 3/4 المدينة. ويشير تقرير أصدره قائد الجيش الأول في تلك المدة عز الدين تشالشلار إلى احتراق نحو 25,000 مبنى. وفي التقرير الذي نشره معهد الإحصاء التركي فقد تحول أكثر من 9,000 دكان إلى رماد في ذلك الحريق الذي التهم أكثر الأحياء ازدحاماً، على رأسها الفنادق المطلة على الساحل والكنائس ومقار القنصليات. أما الأحياء فقد احترق الحي الأرمني وحي الروم الأرثوذكس والحي الإفرنجي، وقد أكلت النار في إزمير حينها ما مساحته تقريبا 2,500,000 متر مربع.
0: ويكشف التقرير الذي أعده قائد إطفائية شركة التأمين الأجنبية في إزمير بول غريسكوفيتش عن مؤشرات سبقت الكارثة، إذ أفاد بأنه سمع جنوداً يونانيين يهددون بإحراق المدينة إذا اضطروا إلى الخروج منها. كما وثق التقرير وقوع عدد من الحرائق غير الاعتيادية خلال الأيام التي سبقت تاريخ نشوب الحريق.
4: وتشير أكثر التقارير الأجنبية والعثمانية أن الأرمن واليونانيون هم أول من بدأوا في عمليات القتل والذبح، وهذا يذكره أكثر من مؤرخ أو يذكره رجل قائد إطفائية شركات التأمين الأجنبية ويسمى بول غريسكوفيتش، وهو كان شاهد عيان على هذه المذابح التي ارتكبها الأرمن واليونانيين بحق الأتراك، حتى أنه قال أنه سمع بأذنيه أن هناك عمليات تحضير لهذه الحرائق.
0: كما تبرز الأدلة الواردة في تقارير تركية أن الحريق أضرم بشكل متعمد، وأن فلولا من الميليشيات اليونانية والأرمنية المختبئة في المدينة هي من تقف وراء تلك الكارثة. وتشير المعطيات إلى أن مثل هذا الحدث الجلل لم يكن بمعزل عما قبله، بل كان عبارة عن حلقة أخيرة في مسلسل الحرق والتدمير الممنهج الذي صاحب انتحار قوات الاحتلال اليوناني وانسحابها من إزمير. وتؤكد ذلك تهديدات الجنود اليونانيين ووعيدهم قبل تحرير المدينة منهم. وبينما بقيت المدينة بين الرماد والدخان شاهداً على يد الغدر التي امتدت لتلهب ترابها، تكشف الوثائق والتقارير والشهادات محاولات فاشلة كانت ترمي إلى تحميل الأتراك المسؤولية عن تلك الفاجعة.
4: بدأت الحرائق أو بدأت سلسلة من الحرائق في إزمير، وكانت أكثر المناطق تضرراً هي الأحياء الأرمنية والأحياء اليونانية. كان من عادة اليونانيين والأرمن، وهذا ثابت في كل الوثائق حتى البريطانية والوثائق العثمانية، عندما كان الأرمن يحاولون الإقدام أو على فعل أي شيء كانوا ينسبونه إلى الدولة العثمانية. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرتدون الزي العثماني أو الزي الجيش التركي ويقومون بإشعال الحرائق في المناطق الأرمنية والمناطق اليونانية لكسب عطف الدول الأوروبية من أجل استجلاب عطفها.
0: لم تنجح مخططات تهجير سكان إزمير وتدميرهم وإبادتهم، فبقيت المنطقة لأهلها الأصليين بخلاف مناطق إسلامية أخرى مثل جزيرة كريت وشبه جزيرة المورا التي تعرض سكانها المسلمون للقتل والتهجير القسري ضمن عمليات ممنهجة مماثلة.
5: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
6: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
7: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
8: No nuclear weapons. That's
9: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
10: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
11: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
12: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: بدك بتحط فيها. ليش احكي؟ دمر صار علينا
1: عشرون شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، واستمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. في هذه النشرة أيضا، التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، والحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة ردع في باب المندب. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران، وديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين.

استشهد 20 فلسطينيا في انهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، بينما لا يزال نحو 100 آخرين بينهم أطفال عالقين تحت الأنقاض. وأفادت وزارة الصحة بوصول جثامين الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما قال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها. تواصل طواقمه منذ منتصف الليل عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع بلدية غزة وسط نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة. حمل مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات استمرار تدهور الوضع الإنساني الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة. ودعا مكتب الإعلام الحكومي جميع دول العالم والمنظمات الأممية والدولية إلى التدخل الفوري لرفع الحصار عن القطاع وفتح جميع المعابر وإدخال آليات ومعدات ومستلزمات للإنقاذ والدفاع المدني بشكل عاجل، إلى جانب إدخال الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الضرورية إلى القطاع. استشهد

0: فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بينهم طفل جنوبي مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين آخرين في حي الشيخ رضوان ومنطقتي الشيخ عجلين ومخيم جباليا. في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بانتشال جثمان فلسطيني استشهد بنيران زوارق الاحتلال في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة يوم أمس. تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا، أهلا ومرحبا بك، التطورات لديك؟
1: رائد 10 ساعات من العمل المتواصل وأربعة آليات في موقع الحدث، وحتى اللحظة الوصول إلى المفقودين أمر شبه معجز في ظل التحديات العديدة التي تواجه هذه الفرق والطواقم التابعة للدفاع المدني والتابعة أيضا للهيئة المصرية ولجان الطوارئ والبلديات، وكل الجهود تكاثفت في هذه اللحظة مع الإعلان عن هذه الكارثة الحقيقية التي لحقت بأن نحو 100 نازح يتواجدون في هذه البناية السكنية التي انهارت طوابقها فوق رؤوسهم بفعل أنها متصدعة وكانت أيلة للسقوط. هذه الساعات العشر لم تسفر إلا عن الوصول إلى 20 شهيدا، وفقدت هذه الأرواح بعد ساعات من العمل المتواصل، وما تزال أيضا هناك ترجيحات بأن تفقد ما تبقى من أرواح تحت هذه الأنقاض حياتها في ظل الجهود المضنية التي تبذل وضعف الإمكانات والمعدات التي تعمل عليها فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف. قال المتحدث باسم الدفاع المدني بأنه منذ الساعة 6 فجر هذا اليوم لم يتم العثور على أي من الأحياء، وبالتالي فنحن نتحدث عن جميع من تم الوصول إليهم حتى اللحظة هم من الشهداء باستثناء لحظة الحدث، حيث تم إنقاذ 10 إلى 14 مصابا بهذا الانهيار الذي أودى بحياة العشرات من الفلسطينيين. لنقرب الصورة أكثر رائد ونتحدث عن هذه الآليات التي تعمل في موقع الحدث، باجر واحد وكباشان كما يعرف في قطاع غزة وجرافة، هذه الآليات الأربعة هي التي تحاول تفتيت الطبقات الإسمنتية والخرسانية والأعمدة الخرسانية أيضا، الوصول إلى جثامين الشهداء والوصول إلى المفقودين. فرق الدفاع المدني قالت بأنها ستعمل 3 أيام متواصلة لاستنفاذ أي محاولة أو فرصة للوصول إلى ناجين تحت هذه الأنقاض، أي 72 ساعة من العمل مضت منها 10 ساعات ولم يتم العثور إلا على 20 شهيدا تحت هذه الأنقاض بينهم 8 من الأطفال، وما زال يرجح بأن هناك نحو 40 طفلا تحت أنقاض هذه البناية المدمرة، مع حديثنا عن الاستهجانات والاستنكارات والتنديدات التي أطلقتها الوزارات وكذلك الأمر حركة حماس والفصائل الفلسطينية بأن هذا ما حدث اليوم من كارثة هو من تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة الاستهدافات التي بطبيعة الحال تهدد البنايات الأيلة للسقوط وتجعلها أكثر عرضة للانهيار رائد.
0: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. أفاد المركز الفلسطيني للإعلام باقتحام قوات الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية وتنفيذ اعتقالات ودهم لعدد من المنازل. وذكر المركز أن قوات الاحتلال نفذت إنزالا جويا في يطا بواسطة مروحية واحتجزت مواطنين جنوب الخليل قبل اعتقال فلسطينيين، كما دهمت مواقع ومنازل في نابلس وطول كرم وجنين واستولت على دراجة نارية في تقوع، فيما انتشر مستوطنون قرب مساكن فلسطينية في الأغوار الشمالية. أحرق مستوطنون مسكنا وغرفة زراعية في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل فلسطينيين. يأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مسافر يطا التي شملت مهاجمة منازل ومركبات والاعتداء على الأهالي ونصب بيوت متنقلة في أراضي المواطنين. أعلن تحالف

0: ودعم الشرعية في اليمن اعتراض مسيرة حوثية وتدميرها جنوب مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي في بيان إن المحاولة تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد إطلاق جماعة الحوثي صاروخا باليستيا في 27 من يوليو عام 2017. وأكد المالكي أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر وأن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد الحوثيين. من جانبهم زعم الحوثيون أن التصريحات السعودية بشأن استهداف مكة المكرمة كذبة. استمرت المواجهات بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين على عدد من محاور القتال في اليمن. قال المتحدث باسم القوات الحكومية إن غارات جوية استهدفت مقر وعتادا تابعا للحوثيين في منطقة ذوباب بمحافظة تعز. وأفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها مواقع في غربي المحافظة عقب هجوم مضاد على قوات الحوثيين. ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، أهلا ومرحبا بك، ضعنا في صورة أبرز التطورات والمستجدات.
1: نعم رائد، ربما أن التصعيد بالأمس كان الأمر هادئا إلى حد ما، لكن اليوم يعود التصعيد وبشكل كبير، خصوصا في الغرب من محافظة تعز بجبهة حيث تدور معارك شديدة في تلك الجبهة التي يحاول منها الحوثيون الوصول إلى مدينة تعز. تقول مصادر عسكرية في محور تعز أن الاشتباكات دارت منذ 10 صباحا وحتى اللحظة، وأن قوات الجيش صدت هجومات واسعة كانت تحاول منها الجماعة الحوثية الوصول إلى مناطق أكثر حساسية حسب المصدر. كذلك في الريف، في ريف تعز، في الريف الجنوبي محافظة تعز في منطقة بنكور وجبل الجاج وغيرها من المناطق، دارت اشتباكات عنيفة حيث كان المسلمين في جبهة اشتباكات كبيرة نحو هذه الجبهة المهمة التي تطل على منطقة الدربة وكذلك على منطقة الشمالتين. ولكن تقول المصادر العسكرية بأنها صدت تلك الهجومات ولم تستطع التقدم نحو تلك المناطق ولم يحقق أي انتصار. هنا في محافظة مأرب دارت اشتباكات عنيفة الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب في منطقة العيرف وكذلك في جبال البرق الشرقي وفي كذلك مناطق متعددة من هذه الجبهة، دفع الحوثيون بتعزيزات في المحاولة لإخراج بعض الجثث التي تركوها، كما قال المصدر العسكري في المنطقة العسكرية الثالثة بأن هناك جثث لجماعة الحوثي في ذلك المكان، لكن لم تستطع الجماعة أي تحقيق أي تقدم. الطيران الحربي نفذ غارات عديدة هنا في محافظة مأرب على مناطق وسكنات عسكرية لجماعة الحوثي حسب مصدر عسكري خلف خطوط النار، وهذا الاستهداف يأتي حسب المصدر العسكري لتحييد هذه القوة التي تحاول الوصول إلى محافظة مأرب. إذن هناك تصعيد وهناك دفع من قبل الحوثيين ببعض القبائل التي تنتمي إلى محافظة مأرب والآن هي في صنعاء تحاول الدفع بها إلى محافظة مأرب، والقتال في صفوفها حسب المصادر هنا في السلطة المحلية في محافظة مأرب. نعم رائد،
0: شكرا جزيلا لك من مأرب مراسلنا خليل المليكي. دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى الانتقال من إدانة تصعيد جماعة الحوثي إلى بناء منظومة ردع تمنعها من تحويل الساحل الغربي ومضيق باب المندب إلى منصة دائمة لتهديد الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة العالمية. جاء ذلك في كلمة لمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن التطورات في باب المندب. وأكد السعدي أن تصعيد الحوثيين لم يعد شأنا يمنيا داخليا، بل تحول إلى تهديد متنام لأمن المنطقة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وأضاف أن حكومته تعمل على منع الحوثيين من ترسيخ وجود دائما على الساحل بما يسمح بتهديد المضيق والملاحة الدولية.

0: أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن قوات الجماعة أسقطت طائرة حربية سعودية من طراز F-15 أثناء تنفيذها عمليات هجومية في أجواء محافظة مأرب وسط اليمن.
1: وقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية النوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها.
0: حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك من أن تصاعد الاشتباكات على طول الساحل الغربي لليمن أدى إلى نزوح ما يزيد على 100,000 شخص، وأجبر آلافا غيرهم على الهروب عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي.
2: تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تصاعد الأعمال القتالية المتسارع في الساحل الغربي لليمن قد أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص داخل البلاد، وأجبر الآلاف غيرهم للبحث عن أماكن آمنة عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي. وغني عن القول ما تنطوي عليه عملية العبور هذه من مخاطر، لقد اضطرت العديد من العائلات للفرار وبحوزتها القليل جدا من الممتلكات.
0: انضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلوسي. العميد أهلا ومرحبا بك. أبدأ معك من تصريحات الحوثيين حول إسقاط طائرة سعودية من طراز F-15، هل هذا ممكن من الناحية التقنية؟ وإذا كان ممكنا فعبر أي وسائل؟
3: نعم، هذا صعب إنما ممكن، وعلي أولا أن أضيء على أنواع طائرات F-15 التي تمتلكها السعودية. هي من أحدث الأنواع، من أصل 160 طائرة هناك 80 يعني تتجاوب أو تتلائم مع المتطلبات التقنية الأمريكية، يعني أن هذه الطائرات مزودة بأنظمة إلكترونية للتشويش على الصواريخ المضادة التي تسير بالرادارات، وهي أيضا مزودة بمحسسات لتستشعر الصواريخ التي تستهدف الطائرة بسبب حرارة المحرك، وتقوم تلقائيا بدون تدخل الطيار برماية صواريخ مضادة لهذه الصواريخ أو برماية بالونات حرارية. أيضا هي مزودة بأجهزة استشعار عند انطلاق أي صاروخ عن الأرض ويترك بصمة حرارية، تستطيع الطائرة أن تراه وأن تنبه الطيار. وهذه التقنية الثالثة التي ذكرتها هي تقنية قديمة، لذلك من الصعب جدا أن تكون أسقطت، إنما هذا ممكن. ولكن لنرى بالمقابل ماذا يمتلك الحوثيون من وسائل مضادة للطائرات. أولا يمتلكون صواريخ قديمة للطائرات التي كانت بحوزة الجيش اليمني، وهي طائرات سوفيتية قديمة. قد طوروا الصواريخ التي كانت تستعمل جو جو وطوروها وأصبحت تستعمل أرض جو، إنما هذه الصواريخ غير مسيرة بالرادارات، يعني إنما بالأشعة ما دون الحمراء. ولكن هذه الصواريخ معدة للرماية من الجو، عندما ترمى من الأرض يعني في منطقة مثل اليمن، منطقة حارة جدا، من الصعب جدا أن يعني تؤتي بثمار أو أن تصيب طائرة F-15، إلا إذا كانت هذه الطائرة تطير على علو منخفض أو متوسط. وأنا أستبعد ذلك، لأن الطيران السعودي مزود بصواريخ جو أرض تطلق عن مسافات عشرات الكيلومترات. وملاحظة ثالثة، عدا عن الغوص في هذه التقنيات التي يمتلكها الحوثيون أو التي مزودة بها الطائرات السعودية، عدا عن ذلك، يعني عادة تعودنا عندما يقوم الحوثيون بإسقاط، عندما كانوا يسقطون طائرات مسيرة إسرائيلية

0: أو أمريكية، كنا نرى صور لذلك. وقمت ببحث منذ قليل، يعني قبل الدخول إلى النشرة، إلى وسائل تسمى أوزنت، يعني الاستخبارات المستندة، يعني الخاصة بالشركات الخاصة التي تستند إلى الصور الأقمار الصناعية. حتى الآن ليس هناك أي دليل بأن هناك طائرة أسقطت في اليمن، وليس هناك أي دليل عن مصير الطيارين أو الطيار في حال كانت فعلا أسقطت هذه الطائرة. لذلك الإجابة النهائية على هذا السؤال، هذا ممكن ولكن غير مرجح، ويجب أن ننتظر على الأقل 24 ساعة المقبلة لنرى إذا كان الحوثيون يمتلكون دليل على إسقاط هذه الطائرة. الشك الذي أتحدث عنه أتى من أن السعوديون حتى الآن لم يؤكدوا أو ينفوا الخبر، وهذا أمر مستغرب قليلا. لذلك هناك شك، ولكن الأرجح بأنه لم يتم إسقاط طائرة F-15. أختم قائلا أن خلال الحرب اليمنية الطويلة التي شارك بها الطيران السعودي لسنوات، سقطت طائرة واحدة من طراز F-15 سعودية فوق البحر بسبب عطل تقني، ولم يتم إسقاط أي طائرة أخرى، علما أن الطائرات في ذلك الحين، يعني قبل العام 2021، لم تكن بالتقنيات المتطورة التي مزودة بها اليوم الطائرات السعودية لتحميها من الصواريخ أرض جو.
1: أنتقل معك إلى النقطة الأخرى، وهي الاستهداف لمدينة مكة المكرمة بالطائرات المسيرة. وسابقا كان هناك استهداف بصاروخ باليستي في يوليو 2017 من قبل الحوثيين أيضا. هذا الاستهداف ما الغاية منه، وكيف يتم الدفاع عن الأجواء المحظورة أصلا حتى على الطيران المدني فوق مكة المكرمة؟
0: نعم، سأبدأ بالإجابة على الشق الثاني من السؤال. الدفاع ضد المسيرات اعتادت عليه السعودية منذ بداية الحرب اليمنية في العام 2015. الدفاع ضد المسيرات يتم بطريقتين، إما صواريخ أرض جو مضادة للمسيرات أو مضادة للطائرات أو مضادة لأي جسم طائر، أو عن طريق إبقاء دوريات جوية دائمة في الأجواء السعودية لكي ترصد الأهداف، لأن المسيرات يصعب رصدها بالرادارات العادية، إنما يسهل رصدها من رادارات الطائرات التي تكون موجودة في الجو. لذلك وسائل الدفاع موجودة، ولكن البيان السعودي قال أن مكة مستهدفة وأن الطائرة المسيرة تم إسقاطها في جوار مكة وليس في مكة. يعني ممكن أن يكون الحوثيون أطلقوها عن قصد أو عن غير قصد، أو ممكن أنه كان يقصدون هدف آخر، ولكن مسار الطائرة يمر فوق الأجواء المحظورة، يعني كل الإمكانيات موجودة. إنما الواقع أن مكة لم تستهدف، يعني لم يسقط أي جسم متفجر في مكة، إنما الأصوات التي سمعت هي المضادات التي تم تشغيلها للتصدي لهذه المسيرة. لذلك يعني الحدث أهميته برمزية مكة وليس بالحدث العسكري بحد ذاته، لأنه ليس هناك أهداف عسكرية في مكة، إنما يعني الحوثيون بما أنهم فعلوا ذلك سابقا ممكن أن يعيدوا الكرة، وذلك للإضرار
1: نعم،
0: أو لضرب المعنويات في المملكة العربية السعودية.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة اللبنانية بيروت، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران في خطوة تحد من قدرة ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس. وأقر المجلس القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 في ثالث محاولة من هذا النوع، وانضم عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت، فيما لم تصل القرارات السابقة إلى الرئيس وسط ترجيحات باستخدام حق النقض ضد القرار. قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، وأكد ديفانس أن

إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأضاف أن حركة الملاحة عبر المضيق عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية.

0: قتل 7 أوكرانيين وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية خلال ساعات الصباح. واستهدفت الضربات الروسية كييف ودنيبرو وزابوريجيا وسومي وخرسون ونيكوبول. وقالت السلطات الأوكرانية إن حافلة ركاب تعرضت للقصف في نيكوبول، فيما أفادت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني روكسولانا بيدلاسا بأن مسيرة من طراز شاهد استهدفت قطار كييف ميكولايف وتجري عمليات التحقق من وقوع إصابات. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير موقفه ووقف القتال لإنقاذ الأرواح. وقال زيلينسكي إن تحقيق الانتصار لم يعد ممكنا لأي من طرفي الحرب، مشيرا إلى أن استمرار القتال يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية وأنه لا يمكن تحقيق معادلة رابح-رابح في هذه الحرب. تدخل العلاقات الدفاعية بين تركيا ومصر مرحلة جديدة مع توسيع التعاون من بيع الأنظمة الدفاعية إلى الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، إلى جانب تعاون متنام في مجال الطائرات المسيرة.
1: العلاقات الدفاعية بين تركيا ومصر تشهد زخما متزايدة، مع انتقال التعاون بين البلدين تدريجيا من توريد الأنظمة إلى الإنتاج المشترك وتبادل الخبرة التقنية. أحدث الخطوات في هذا المسار تمثلت في تأسيس مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية شركة الظفر في القاهرة وفق القانون المصري بهدف توسيع أنشطتها ومشاريعها في البلاد. المؤسسة وقعت مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية مذكرة تفاهم تشمل الإنتاج المشترك لعدد من المنتجات الدفاعية وفي مقدمتها المواد المتفجرة، إلى جانب أنشطة البحث والتطوير. وعلى صعيد الدفاع الجوي، دخلت منظومة تولغا التركية السوق المصرية بعد تنفيذ عملية بيع أولية بالتزامن مع العمل على إنشاء بنية للإنتاج المشترك للمنظومة ومنتجات دفاعية أخرى. أما في مجال الأنظمة غير المأهولة، فتتعاون شركة هافالسان التركية والهيئة العربية للتصنيع المصرية في مشروع الطائرة المسيرة حمزة واحد، الذي يجمع بين الخبرات التقنية التركية وقدرات التصنيع المحلية في مصر، ويستند إلى شراكة سابقة لإنتاج طائرات مسيرة ذات قدرات على الإقلاع والهبوط العمودي. ومع تنوع هذه المشاريع تتجه الشراكة الدفاعية بين أنقرة والقاهرة نحو نموذج يقوم بصورة أكبر على التصنيع المشترك وتطوير القدرات المحلية.
0: رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتأييد مجلس النواب للاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة 4+4. واعتبرت البعثة الأممية تأييد مجلس النواب الليبي للاتفاق خطوة للأمام، وينص الاتفاق النهائي على إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات الليبية وتعديل الإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات خلال 2 عامين. قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين: 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، واستمرار عملية البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، والحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة ردع في باب المندب. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران. ديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال 2 شهر. إلى اللقاء.

0: منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
4: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew. We
5: fight for the lives of people, and we are fighting for them.
6: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
7: Muhammed Sakya, Muhammed!

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. تزايد مخاوف أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية من تهديد الحوثيين لمضيق باب المندب. تفاقم المديونية والعجز يزيد الضغوط المالية على الحكومة ويفرض وجوده على الانتخابات الإسرائيلية.

0: واصلت أسعار العقود الأجلة للنفط مكاسبها في ثاني جلسات الأسبوع مع مخاوف المتعاملين والمستثمرين من تزايد تهديد الحوثيين لحركة الشحن والسفن عبر مضيق باب المندب في ظل خشية الأسواق من تداعيات ذلك على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.
1: شريان حيوي للاقتصاد العالمي يواجه مخاطر أمنية ومالية متصاعدة. مضيق باب المندب بعد سيطرة الحوثيين عليه يهدد برفع كلفة التجارة العالمية وإعادة رسم مسارات الطاقة وسلاسل الإمداد. بحث لمركز المخا للدراسات أشار إلى أن تزامن إغلاق مضيقي باب المندب وهرمز قد يعرض للخطر نحو 30% من حركة الشحن الدولي و22% من إمدادات النفط العالمية. وحتى دون إغلاق كامل، فإن ارتفاع المخاطر يدفع شركات الشحن إلى تغيير المسارات وزيادة تكاليف التأمين والنقل. وقد يمثل الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح بديلا، لكنه يضيف نحو 3500 ميل بحري وما بين 10 و 14 يوما إلى الرحلة بين آسيا وأوروبا، بينما تقترب كلفة الوقود الإضافية للسفينة الكبيرة من مليون دولار لكل رحلة. كما رصد البحث مؤشرات على حجم الاضطراب، إذ بقيت حركة الملاحة في باب المندب مطلع سبتمبر

0: أدنى بنحو 15% من مستوى أواخر أغسطس، في مؤشر على استمرار تأثير هواجس المخاطر الأمنية على حركة الشحن. ولا يتوقف أثر تهديد الحوثيين لباب المندب عند حركة السفن في المضيق، بل يمتد شمالاً إلى قناة السويس التي تعتمد حركة العبور فيها على أمن هذا الممر الجنوبي، وتراوح إيراداتها الطبيعية بين 17 مليارات دولار سنوياً. ويرى البحث أن استمرار الضغط على حركة الملاحة في باب المندب سيفضي إلى تراجع إضافي في حركة السفن وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، بما يبقي الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية لا سيما الأوروبية منها، وينقل كلفة اضطراب الممر البحري تدريجيا إلى أسعار السلع والمستهلك النهائي. محمد بشر، تريتي عربي.
1: للنقاش معنا من الرياض مستشار مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية للشؤون الاقتصادية فارس النجار. نرحب بك أستاذ فارس معنا. إذا نتحدث عن هذه الأزمة في باب المندب واستمرار استهدافات الحوثي، برأيك إلى أي حد يمكن أن تتحول هذه الأزمة من أزمة في الشحن إلى صدمة للتجارة العالمية والتضخم وحتى النمو العالمي؟
2: دون شك فهذا الممر يعد ممرا هاما، حيث يمر من خلاله ما يقترب من 4% من إمدادات الطاقة العالمية. ولعل ما حصل في البحر الأحمر مؤخرا وتداعياته بالأرقام كانت كبيرة، فالشحنات من شنغهاي إلى أوروبا ارتفعت، يعني قيمة شحنها ونقلها وتأمينها 256%، بينما ازدادت اقساط مخاطر الحرب على السفينة واصبحت 1% من قيمة السفينة، اي ان من سفينة قيمتها 100 مليون دولار اصبح يعني مليون دولار تدفع كاقساط حرب على هذه السفينة. وبالتالي أعتقد بأن زيادة حجم المخاطر اليوم داخل البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب يزيد من تكلفة المخاطر، وهو ما يجعل شركات الشحن دون شك تتجه إلى ممرات أخرى كعبر رأس الرجاء الصالح، والذي يزيد من تكلفة متوسط التكلفة بأكثر من 10 أيام. كل هذه الاعتبارات وكل هذه الارتفاع في مستوى التكلفة دون شك سينعكس على كل المؤشرات، سينعكس على أسعار السلع والخدمات، ستنعكس على أسعار الغذاء الذي هي أصلا متضخمة جراء كل الأحداث التي حصلت مؤخرا. ولكن اليوم التداعيات تتوقع بأنها ستكون أكبر على مستوى ليس فقط الوقود، اليوم الوقود قد بدأ في الارتفاع يعني خلال الأيام الماضية، هناك ارتفاعات ما بين 4 إلى 8% في أسعار الوقود عالميا، وأيضا كل المؤشرات لأسعار الغذاء سترتفع تباعا. وبالتالي كلما زادت حتى المشكلة التي يجب أن يفهمها المشاهد هو ليست المشكلة في إغلاق باب المندب، ولكن اليوم وجود ميليشيا مسلحة في هذا الباب هي مخاطر بحد ذاتها حتى وإن لم يغلق باب المندب. ذلك لأنه يعطي يعني رسالة لكل شركات التأمين بأن هذا المكان أصبح خطورة عالية أو ذو خطورة عالية.
1: وهنا نتحدث أن هناك فرق بين السيناريو الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب وسيناريو استمرار الملاحة مع ارتفاع المخاطر، وهو ما له تأثيرات كذلك على تكلفة الشحن مثل ما تفضلت في الحديث في بداية كلامك أستاذ فارس.
2: دون شك اليوم في كلا الحالتين نحن نشكل يعني هناك مخاطر أكبر، إلا أن الإغلاق دون شك سيناريو الإغلاق ويحمل خطورة أكبر من سيناريو تظل التهديدات، ولكن في كلا الحالتين وجود ميليشيا مسلحة مدعومة من النظام الإيراني في ممر مهم مثل ممر باب المندب هو يجعلنا في خطورة عالية، ويجعل شركات التأمين تفكر مرارا وتكرارا قبل العبور من هذا المضيق. طبعا تحاول ميليشيات الحوثي جاهدة بأن تعطي بعض رسالات التطمين، ولكن يعني نحن نعرف هذه الميليشيا تماما ونعرف ماذا قامت به خلال الفترة الماضية من قصف للسفن، وكيف أيضا ليس فقط على مستوى السفن لكن أيضا كيف استغلت وجودها في البحر الأحمر لاستغلال عبور بعض السفن. وأشارت بعض التقارير أن ميليشيا الحوثي قد فرضت رسوما ومبالغ طائلة على السفن التجارية، وهي أنها حولت هذه المنطقة إلى نقطة جباية. وبالتالي فإن المخاطر ليست فقط المخاطر يعني المباشرة التي نتحدث عنها، ولكن إنها تبعد إلى أبعد من ذلك. يعني دون شك نحن نتكلم عن ميليشيا أختي الفاضلة، فبالتالي وجود ميليشيا في ممر مهم مثل

0: باب المندب يعني انعكاسات كبيرة على مستوى الأمن والسلم الدولي، وأيضا انعكاسات كبيرة على مستوى الغذاء. اليوم أول المتضررين هم أنفسهم الناس يعني الواقعين تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. اليوم المشتقات النفطية ارتفعت في داخل مناطق ميليشيات الحوثي، وفرضت
1: وهنا
0: تعرفة
1: نطرح
0: جديدة على
1: تساؤل أستاذ
0: أسعار
1: فارس على
0: المشتقات النفطية. فللأسف
1: الاقتصاد اليمني، عذرا على المقاطعة، الاقتصاد اليمني هو المؤثر أساسا من قبل بدون هذه الإشكالية، إشكالية باب المندب، وهو هل هو قادر يعني فعليا على تحمل صدمة جديدة مما ينتج عن الاستهدافات في باب المندب من قبل الحوثي؟
0: للأسف هذه الميليشيا لا تقود اليمن إلا لمزيد من المخاطر. فاليوم بعد يعني أكثر من 10 سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي واستهدافها لموانئ التصدير وتوقف صادرات النفط وحرمانها للموظفين في مناطق سيطرتها من أجورهم ومرتباتهم، اليوم هي تستمر في العبث أيضا. لا، لأن هذه الميليشيا هو آخر اهتماماتها هو التداعيات التي ستنعكس على الاقتصاد اليمني. اليوم دون شك استمرار هذه المخاطر يعني ارتفاع سلة الغذاء. اليوم نحن قيمة سلة الغذاء الدنيا هو ما يقارب 132 ألف ريال يمني، وهي أعلى من متوسط دخل الأجر الذي يستلمه الموظف الطبيعي في اليمن. وبالتالي فإن استمرار مثل هذه المخاطر يعني أن هذه الصدمة ستنتقل إلى مائدة المواطنين، ستنتقل إلى كل بيت في ارتفاع تكلفة الغذاء والدواء، وفي أيضا زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي. نحن في اليمن يعني المخاطر جمة التي يعيشها 21 مليون يمني في يحتاجون إلى مساعدات عاجلة. هناك أكثر من 4 مليون يمني في المستوى الرابع من حالات من انعدام الأمن الغذائي، وبالتالي هذه المخاطر ستزيد من حدة الفقر دون شك، وستزيد من معدلات الأمن الغذائي الذي سينعكس حتى على الوفيات، وفي زيادة الوفيات خاصة من الأطفال والنساء جراء تدهور الخدمات الصحية وأيضا سوء التغذية. نحن أمام كارثة للأسف، كوارث متتالية تقو يعني للأسف هذه الميليشيات هي لا تفكر، هي فقط ستحول باب المندب إلى نقطة ابتزاز. هي اللي أحد الأدوات التي تساعد طهران على التفاوض مع العالم، وستستخدمها أيضا كنقطة جباية للاستفادة ولتعزيز ترسانتها الاقتصادية
1: وهو ما
0: والعسكرية
1: يؤثر
0: دون التفكير أبدا بما
1: كذلك
0: آلاف
1: على
0: ذلك
1: الاقتصاد
0: على المجتمع
1: العالمي
0: اليمني
1: المتأثر أساسا بما حدث في
0: دون شك.
1: مضيق هرمز. هنا نطرح التساؤل عن سلاسل الإمداد العالمية والمتأثرة أساسا مثل ما ذكرت مما حدث في مضيق هرمز، إلى أي حد يمكن لسلاسل الإمداد العالمية أن تتحمل صدمة طويلة الأجل مما يحدث في باب المندب؟
0: اليوم ما يحصل في باب المندب يجب أن يعالج بشكل عاجل، لأنه اليوم عندما نتحدث عن التأثيرات الكبيرة التي حصلت وارتفاع أقساط يعني تأمين أقساط الحرب على السفن التجارية، يعني الرقم كبير ومهول عندما نتحدث عن مليون دولار، عن سفينة بقيمة 100 مليون دولار، وعندما نتحدث عن ارتفاع تكلفة الشحن 256% في السفن العابرة من شنغهاي إلى أوروبا. إذن اليوم المخاطر ستزيد أضعاف أضعاف ما نتحدث عليه من هذه الأرقام. وبالتالي أعتقد أن اليوم ما يحصل يجب أن يمثل رسالة إلى كل العالم بأنه لا يجب أن تستمر هذه الميليشيات في هذه الأماكن ولا يوما واحدا، لأن العالم لا يستطيع أن يتحمل أي صدمات أخرى لتبعات أي تحركات ميليشياوية داخل هذا الممر الهام الذي تمر منه كما أشرت 4% من إمدادات الطاقة العالمية، كما أن تأثيراته ستمتد أيضا لقناة السويس التي تمر منها أكثر من 15% من حجم التجارة العالمية. فاليوم التأثيرات ستكون كبيرة، خاصة الدول المطلة على البحر الأحمر التداعيات عليها ستكون كبيرة على مستوى الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها، والتي دون شك أي خسائر اقتصادية اليوم يتكبدها العالم هي دون شك تنعكس على أسعار الغذاء وتوصل إلى مائدة المواطن في كل دولة من دول العالم. وبالتالي نحن في الجمهورية اليمنية أو في رئاسة الجمهورية اليمنية عندما نتخاطب مع العالم اليوم نقول بأن المشكلة ليست مشكلة يمنية. اليوم اليمن يحارب نيابة عن العالم كله، يحارب ميليشيا تحاول أن تستغل هذا المنفذ الهام وتحاول

0: إلى منفذ جباية، منفذ للابتزاز، منفذ تستطيع من خلاله التأثير اقتصاديا على كل العالم، وبالتالي هي تساعد إيران اليوم على ملء شروطها وتحاول أن تخفف الضغط الاقتصادي الذي يمارس على نظام ميلالي طهران.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض مستشار مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية للشؤون الاقتصادية فارس النجار. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل وفيه. المديونية والعجز يضغطان بقوة على الانتخابات الإسرائيلية.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: أهلا بكم من جديد. يشكل ملف الاقتصاد أحد أكبر التحديات على طاولة أي حكومة منتخبة قادمة في إسرائيل، بين كلفة حروب دفعت الانفاق العسكري إلى أعلى مستوى له، وعجز يضغط على الموازنة ومديونية عامة متزايدة. ومع قرب الانتخابات الإسرائيلية تبرز أهمية هذه الملفات على قرار الناخب الإسرائيلي في صناديق الاقتراح.
1: ثلاث سنوات من الحرب كلفت خزينة إسرائيل نحو 115 مليارا ونصف المليار دولار، مول نصفها تقريبا بالاستدانة. ومع استمرار الانفاق العسكري يقترب الدين العام من 69% من الناتج الإجمالي المحلي، مع توقعات بأن يبلغ العجز 4.9%. أرقام تنقل كلفة الحرب تدريجيا من ساحات القتال إلى جيب الإسرائيلي عبر الضرائب وارتفاع الأسعار وتراجع الإنفاق على الخدمات المدنية.
2: المواطن يعاني جدا من الوضع الاقتصادي بشكل عام، لكن الايديولوجي الإسرائيلية طالما احنا في حرب ونحن نتحمل، فهذا هذه الايديولوجية الإسرائيلية. طالما الفكرة الاستيطان اللي يدفع عليها فلوس كتير في هذا الموضوع هو فكر وجودي بالنسبة لكتير من الأحزاب.
1: ويبقى حساب الصرف مفتوحا رغم تحذيرات بنك إسرائيل من أن إضافة 8.25 مليار دولار إلى ميزانية الدفاع قد ترفع العجز إلى 5.5%. في المقابل خفض البنك المركزي الفائدة إلى 3.5% لحفز الاقتصاد، لكنه ربط أي خطوات جديدة بمعدل التضخم ومسار الحرب والسياسة المالية. وبينما تحتاج الحكومة إلى تمويل الإنفاق العسكري، يواجه الإسرائيليون كلفة اقتراض أعلى وضغوطا متزايدة على ميزانياتهم، خصوصا مع استمرار حالة عدم اليقين وتراجع القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد.
3: التضخم أصبح تحت السيطرة أكثر فيما يخفض بنك إسرائيل معدلات الفائدة، وهذا يختلف كثيرا عما يحصل في دول عدة حول العالم. ورغم ذلك فغلاء المعيشة الحالي سيكون معيارا كبيرا فيما يتعلق بهذه الانتخابات، فقد تعب المواطنون من ارتفاع أسعار الوقود والتجزئة، وهذه الحكومة لم تفعل الكثير خلال السنوات الأربع الماضية لمواجهة ارتفاع أسعار المعيشة.
1: هذه العوامل تضيق هامش المناورة للحكومة الإسرائيلية المقبلة، فزيادة الإنفاق تعني مزيدا من جولات الاقتراض وخفض الإنفاق، بينما يواجه الناخب ضرائب وأسعارا وفوائد أعلى، ما يحولها إلى تحديات للحكومة المقبلة.
4: لم تكلف الحرب إسرائيل أمنيا فحسب.

0: حسبه، بل كبدتها كذلك تكلفة اقتصادية باهظة يدفعها الإسرائيلي معيشيا واجتماعيا. ومع اقتراب الانتخابات يفرض الهم الاقتصادي نفسه على صناديق الاقتراع، بينما يبقى العامل الأمني مهيمنا على قرار الناخب. فمشتاوى تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
1: نقاشا لهذا الموضوع معنا من الناصرة الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاقتصادي العربي عمر فندي. نرحب بك أستاذ عمر معنا. انطلاقا من هذا التقرير، فعليا إلى أي حد دخل الاقتصاد الإسرائيلي مرحلة دفع الفاتورة الحقيقية للحرب وليس فقط تمويلها؟
2: تحية لك يا أمينة ولجميع المشاهدين. فعلا الاقتصاد الإسرائيلي يمر في أزمة كبيرة جدا، وأكثر من الأرقام اللي وردت في التقرير، رغم أنه التقرير كان شامل وكامل، ولكن بدي أذكر أنه بيبي نتنياهو في دعايته الانتخابية اللي صعد فيها للحكومة هاي كانت في محطة وقود، وقال أنه مش ممكن أوافق تكون الحكومة تبيع لتر البنزين في 7 شيكل و20، ولكن الشهر هذا المواطنين فاتوا على شهر سبتمبر مع سعر الوقود 8 شيكل و25، مما اضطرت الحكومة إلى تخفيض أسعار الوقود بشكل يدوي، عمليا تخفيض الضرائب، وخسرت الحكومة حوالي 100 مليون دولار من الضرائب لتشبيهها على الوقود. عمليا صار لنا الضريبة سلبية، وكأنه فخفضت سعر الوقود رجع ل 7 شيكل و60 أجورة للتر الواحد، وهذا بعده سعر عالي جدا. بنحكي على ارتفاع أسعار شامل في كل القطاعات. والشغلة اللي لم ترد في التقرير تبعكم، اللي هي مؤسسة التأمين الوطني اللي أعلنت عن مخاوف أنه مش راح يكون في تأمين للشاكوكة بعد 10 سنوات، لأنه الحكومة سحبت حوالي 300 مليار شيكل، اللي هن 100 مليار دولار، من معاشات لجنود الاحتياط من مؤسسة التأمين الوطني، وهذا من حساب صندوق الشيخوخة والصحة من التأمين الوطني. وهذا الصندوق عمليا فيه عجز اكتواري اللي راح يظهر بعد 10 سنوات في الكثير.
1: وبالتالي انطلاقا من كل ذلك أستاذ عمر، يطرح التساؤل حول أين تقف قدرة إسرائيل على مواصلة الإنفاق العسكري من دون التضحية بالنمو برأيك؟
2: احنا عم نشوف انه اليوم في ظاهره اللي هي ظاهره جدا مقلقه في اسرائيل، هي خروج الطبقه الوسطى، الطبقه الرواتب العليا، من اطباء، من مهندسين هاي تك. خرج اكثر من 1500 طبيب اللي بيعتبروا من بمراكز عاليه جدا من الدوله. بنحكي على هجره، وبنحكي على 83 ألف عائلة خرجت في 25 هروبا من وطأة الضرائب ووطأة الحروب. بنحكي على عمليا هجرة سلبية، أول مرة منذ قيام الدولة بيكون عندنا هجرة سلبية، ولكن الهجرة هاي هي في نوعية الأشخاص، هي نوعية أشخاص معينة اللي هن مهندسين، اللي هن رواتب عالية، اللي هن كانوا الطبقة التي تدفع الضريبة، وهي بتكبر مخاوف للسنة القادمة بالعجز أكبر اللي بنت عليه الحكومة ميزانياتها على ضريبة معينة على دخل معين. ولكن بنشوف انه هاي الطبقات خرجت من اسرائيل، وهذا يهدد كمان عمليا اتساع للعجز الموجود بشكل كبير، واشكالية كمان في امكانية تجنيد الاموال في المستقبل بسبب ارتفاع المخاطر على الاقتصاد الاسرائيلي.
1: حتى في ظل تحذيرات بنك إسرائيل من اتساع هذا العجز، إذا ما تحدثنا عن إضافة مليارات جديدة إلى موازنة الدفاع، ما التداعيات التي ستظهر أولا على الاقتصاد المدني؟
2: طبعا احنا راح يتضرر بشكل كبير جدا، واحنا موجودين في هذا الضرر بالنسبه لقطاع التعليم، قطاع الصحه، البنيه التحتيه. قبل اسبوع اعلنت نتائج امتحان البيزا وتذيل

0: إسرائيل كل الدول الـ OECD من ناحية النتائج بسبب الاستثمار المنخفض جدا في وزارة التعليم، وزارة الصحة كمان في عندنا عجز كبير في الوزارة هاي، والبنية التحتية كمان دولة إسرائيل دولة تعاني من أزمة في المواصلات وتخلف كبير في البنية التحتية لعدم استثمار في هاي المجالات وكل تحويل كل الميزانيات للمجالات العسكرية، وهذا أثر على جودة الحياة في إسرائيل وإمكانية النمو الاقتصادي في المستقبل.
1: حتى أن بنك إسرائيل خفض الفائدة إلى 3.5% لدعم الاقتصاد، لكن ما المساحة المتاحة أمامه لمزيد من الخفض مع استمرار هذه الضغوط وحالة عدم اليقين كذلك؟
0: طبعا تخفيض الفائدة هو أجا كمان حتى يحافظ أنه الدولار ما ينزل تحت 2.80 اللي كان ممكن يأثر بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي وخاصة لكل قطاع التصدير. وهنا احنا شفنا أنه بنك إسرائيل كان مجبر على تخفيض الفائدة مع أنه الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة لعناية أكثر. بنك إسرائيل بشدة الحكومة لرفع الضرائب من ناحية، وحكومة الانتخاب بسبب فترة الانتخابات الحكومة لن تجرؤ على رفع الضرائب بالفترة هاي، ولكن هي تخبئ لنا عجز للحكومة القادمة، عجز كبير جدا اللي راح يغير كثير في مجالات الحياة بسبب الضرائب اللي راح تكون. احنا شفنا في السنتين الماضيات كان في رفع للضرائب بشكل كبير، وهي كيف حكيت كانت احد الاسباب لخروج الطبقة المتوسطة الطبقة الغنية من اسرائيل الى الخارج.
1: اذا ما تحدثنا عن الشيكل، الى اي حد اصبح الشيكل حساسا لمسار الحرب والعجز والدين، وما الذي سيدفعه لمزيد من التراجع؟
0: طبعا في مخاوف على قطاع الهايتك بسبب الازمه العالميه وازمه السندات الامريكيه بشكل كبير، وممكن تتاثر اسرائيل كدوله اولى اذا ضرب قطاع الهايتك وضربت السندات الامريكيه، وهذا يؤثر على اسرائيل بشكل كبير. اسرائيل عمليا كل البناء الاقتصادي تبعها على السايبر وعلى تصدير الهايتك، وهذا المجال الوحيد الموجود اليوم، وهذا عم بشكل إشكالية في اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، لأنه الهايتك فقط للأغنياء أو يخدم الأغنياء، الفقراء في المهن العادية واضح سيء جدا، وبالانتخابات المفروض هذا الإشي يكون على رأس القائمة، ولكن بسبب الحروبات الموجودة يتدين الاقتصاد موضوع الانتخابات، بتلاقيه موضوع هامشي الشيء الأساسي في هو الشيء الوجودي. إسرائيل تعاني من أزمة في كل خطاباتها، هي خطابات الوجودية بالأساس، أنه هل هي مكملة هل هي لا. فهذا النقاش الموجود في المجتمع الإسرائيلي، وبذلك يعني عمليا كل موضوع الاقتصاد بتحول لموضوع ثانوي في سلم الانتخابات، وهي عمليا أزمة هي للحكومة القادمة اللي ممكن تديرها وتغير الجدول الأمور المهمة والضرورية على طاولة البحث للحكومات القادمة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الناصرة الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاقتصادي العربي عمر فندي. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن
5: ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، واستمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. في هذه النشرة أيضا، التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، والحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة ردع في باب المندب. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران، وديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين.

استشهد 20 فلسطينيا في انهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، بينما لا يزال نحو 100 آخرين بينهم أطفال عالقين تحت الأنقاض. وأفادت وزارة الصحة بوصول جثامين الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما قال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها. وتواصل طواقمه منذ منتصف الليل عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع بلدية غزة وسط نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة. حمل مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات استمرار تدهور الوضع الإنساني الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة. ودعا مكتب الإعلام الحكومي جميع دول العالم والمنظمات الأممية والدولية إلى التدخل الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر وإدخال آليات ومعدات ومستلزمات للإنقاذ والدفاع المدني بشكل عاجل، إلى جانب إدخال الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الضرورية إلى القطاع. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بينهم طفل جنوبي مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين آخرين في حي الشيخ رضوان ومنطقتي الشيخ عجلين ومخيم جباليا. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بانتشال جثمان فلسطيني استشهد بنيران زوارق الاحتلال في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة يوم أمس.

0: ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. محمد، أهلا ومرحبا بك، ضعنا في صورة التطورات.
1: رائد، بخصوص التطورات في البناية التي انهارت فوق رؤوس ساكنيها في منطقة الصناعة بحي الرمال وسط مدينة غزة، طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية أعلنت انتشال 21 شهيدا حتى هذه اللحظة، إضافة إلى عملية انتشال 14 مصابا في بداية الحدث. نتحدث عن انهيار بناية سكنية مكونة من 6 طبقات مع ساعات الفجر الأولى، هذه البناية انهارت على رؤوس ساكنيها. نتحدث عن قرابة 100 شخص داخل هذه البناية، لم تتمكن أي من العائلات من الخروج من المنزل، لم يكن هناك أي بوادر لعملية تصدع أو انهيار جزئي في المنزل، ما جرى هو انهيار كامل في وقت واحد. هذا الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد المفقودين، نتحدث عن انتشال 21 شهيد 14 إصابة، لا زالت قرابة 60 شخص تحت ركام هذا المنزل. طواقم الدفاع المدني حاولت منذ الساعات واللحظات الأولى لهذا السقوط من البحث عن الناجين والأحياء تحت ركام هذه المنازل، لكن المعدات التي كانت بحوزة طواقم الإسعاف والإنقاذ لم تكن كافية للعمل بسرعة على إنقاذ الأحياء إن كان هناك من الأحياء تحت ركام هذا المنزل. نتحدث عن أوضاع مأساوية تعيشها الطواقم والجهات العاملة على انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام أو المفقودين من تحت ركام هذه البناية، في ظل أن المناشدات والمطالبات والتحذيرات لم تتوقف خلال الفترات الماضية عن وجود أكثر من 2000 منزل آيل للسقوط بفعل عمليات القصف وعمليات التدمير، وأن إزالة الأخطار لتلك المنازل يحتاج إلى معدات ثقيلة ومعدات متخصصة في مثل هذه العمليات، وأن اتفاق وقف إطلاق النار كان ينص على إدخال بعض المعدات الثقيلة للعمل على إزالة هذه المخاطر التي تحدق بالسكان وبالنازحين في تلك المناطق. نتحدث عن جهود مضنية وجهود مكثفة تبذلها الطواقم، نتحدث عن أن ما تقوم به من آليات أو الآليات التي تعمل في مكان البناية هي آليات تم جلبها من عدة مشاريع ومن عدة أماكن في حال مستوى قطاع غزة من أجل المشاركة بعمليات انتشال الركام ومحاولة البحث السريع عن أحياء تحت ركام هذه البناية، في ظل توقف عدد من المشاريع التي كانت تبحث عن جثامين شهداء في منطقة حي الصبرة، في منطقة شارع اليرموك، في منطقة المحافظة الوسطى وجنوب القطاع، أي أن المعدات والإمكانيات لا تفي لمثل هذه الاحتياجات. وكانت هناك تصريحات من بلدية غزة بأنها تحاول مع الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف العمل بالإمكانيات القليلة المتوفرة، وأن جل الأعمال تكون بالأيدي وعبر اليد وبمشاركة الطواقم والأهالي من ذات المنطقة. رائد،
0: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا محمد أحمد. ومن غزة أيضا ينضم إلينا مدير الإغاثة الطبية في غزة الدكتور محمد أبو عفش. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك. إذن حتى الآن 21 شهيدا نتيجة انهيار المبنى الذي كان متضررا أصلا بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع، ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها الآن لانتشال الشهداء والمصابين؟
2: صحيح، تحياتي لك وللمستمعين والمشاهدين الكرام. صحيح، يعني إلى الآن هناك الجهود مستمرة سواء من الطواقم الدفاع المدني أو من طواقم البلديات لانتشال هذه الأعداد الكبيرة من المواطنون، كما بلغنا من قبل وزارة الصحة أن هناك 21 شهيد تم انتشالهم، وهناك من هؤلاء الشهداء 8 أطفال، وإلى الآن المساعي مستمرة. وكما تعلمون أن إمكانيات الدفاع المدني والبلديات هي إمكانيات بسيطة، لذلك هناك بطء في عملية الإنقاذ وبطء في عملية الانتشال. القدرات الموجودة لدى الدفاع المدني هي قدرات بسيطة، تم جلب جميع المعدات العاملة داخل قطاع غزة حتى تتمكن من العمل وبشكل سريع، لكن للأسف الشديد إلى الآن هناك إنقاذ وإلى الآن هناك العمل دؤوم وباستمرار. نأمل في الساعات القادمة أن يسعفنا الحظ أن نخرج بعض من هؤلاء وأن يكون على قيد الحياة.
0: دكتور

0: محمد، هذه او هذا البطء وهذا النقص في الامكانات، ما هي التبعات التي تترتب عليه؟ يعني تم الحديث عن 72 ساعة سيتم خلالها العمل للوصول الى اكبر قدر ممكن من الباقين احياء تحت الانقاض.
1: صحيح، يعني التأخير في أي جهود يؤدي إلى وفاة، لذلك الكل حريص على أن تكون هذه الساعات بها قدر كبير من الجهد والعمل، كما تحدثنا عمل دؤوب، لكن الإمكانيات ضعيفة. يعني الكثير من الطواقم الموجودة تعمل باليد، الاحتلال لم يسمح بإدخال لا معدات ولا بإدخال إمكانيات للدفاع المدني، وتم تدمير كل مقدرات الدفاع المدني وكل مقدرات البلديات. لذلك إمكانية الإسعافات وإمكانيات إنقاذ هؤلاء المرضى هي بسيطة جدا، لكن لابد للعمل، ولابد أن يكون هذا العمل مستمر، ولا نقطع الأمل في أننا على أمل أن نجد إن شاء الله شهداء، أن نجد هناك أحياء.
0: إذا باختصار الوقت الآن هو يعادل الأرواح، هل يمكن زيادة وتيرة العمل خلال هذه الفترة مع وجود الضعف الذي نعرفه جميعا في الإمكانات والمعدات؟
1: صحيح، يعني الجهود، يعني كل ساعة بتمر علينا نحن في حالة صعبة جدا. 72 ساعة هذه هي الفرصة التي على الجميع أن يبذل جميع الجهود، وكما نلاحظ أن الجميع يعمل بآليات مستمرة، حتى القطاع الخاص يعني داخل قطاع غزة يعني جاء لبذل كل الجهود، من المقاولين إلى الشركات الموجودة، لأن هذه الكارثة وهذا العمل يحتاج تضافر جميع، سواء البلديات أو الحكم المحلي أو المواطنون، وهذا يعني العمل شعرنا به منذ يوم أمس في منتصف الليل حدث هذا الأمر، الجميع تجمع والجميع شارك في عمليات الإنقاذ، لكن هذه العمليات عمليات بطيئة نتيجة الإمكانيات، لا يمكن أن تسرع هذه العملية إلا بإمكانيات، وكما تعلمون أن هذه الإمكانيات بسيطة جدا جدا.
0: شكرا جزيلا لك من غزة، مدير الإغاثة الطبية في غزة دكتور محمد أبو عفش. أفاد المركز الفلسطيني للإعلام باقتحام قوات الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية وتنفيذ اعتقالات ودهم عدد من المنازل. وذكر المركز أن قوات الاحتلال نفذت إنزالا جويا في يطا بواسطة مروحية، واحتجزت مواطنين جنوب الخليل قبل اعتقال فلسطينيين، كما دهمت مواقع ومنازل في نابلس وطول كرم وجنين، واستولت على دراجة نارية في تقوع، فيما انتشر مستوطنون قرب مساكن فلسطينية في الأغوار الشمالية. أحرق مستوطنون مسكنا وغرفة زراعية في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، وخطوا شعارات عنصرية على جدران لمنازل فلسطينية. يأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مسافر يطا التي شملت مهاجمة منازل ومركبات والاعتداء على الأهالي ونصب بيوت متنقلة في أراضي المواطنين. ناقش مجلس الاتحاد الأوروبي قرارات تتضمن فرض عقوبات جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إن أنشطة السلب والسطو التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا مستمرا، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين بلغ أعلى مستوياته.

تصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها. وقالت المصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جردد، كما حشدت الجماعة تعزيزات وثبتت نقاط عسكرية على

0: امتداد الشريط الجبلي، وأطلقت فجر اليوم صاروخا من مواقع تمركزها في الوازعية باتجاه مرتفعات جبل جردد، مع سماع دوي انفجار عنيف وتحليق للطيران الحربي في المنطقة. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض مسيرة حوثية وتدميرها جنوب مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي في بيان إن المحاولة تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد إطلاق جماعة الحوثي صاروخا باليستيا في 27 من يوليو عام 2017. وأكد المالكي أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر، وأن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد الحوثيين. من جانبهم زعم الحوثيون أن التصريحات السعودية بشأن استهداف مكة كذبة. استمرت المواجهات بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين على عدد من محاور القتال في اليمن. وقال المتحدث باسم القوات الحكومية إن غارات جوية استهدفت مقارا وعتادا تابعا للحوثيين في منطقة ذوباب بمحافظة تعز. وأفادت مصادر عسكرية بتقدم القوات الحكومية واستعادتها مواقع في غربي المحافظة عقب هجوم مضاد على قوات الحوثيين. دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى الانتقال من إدانة تصعيد جماعة الحوثي إلى بناء منظومة ردع تمنعها من تحويل الساحل الغربي ومضيق باب المندب إلى منصة دائمة لتهديد الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة العالمية. جاء ذلك في كلمة لمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن التطورات في باب المندب. وأكد السعدي أن تصعيد الحوثيين لم يعد شأنا يمنيا داخليا، بل تحول إلى تهديد متنام لأمن المنطقة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وأضاف أن حكومته تعمل على منع الحوثيين من ترسيخ وجود دائم على الساحل، بما يسمح بتهديد المضيق والملاحة الدولية. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن قوات الجماعة أسقطت طائرة حربية سعودية من طراز F-15 أثناء تنفيذها عمليات هجومية في أجواء محافظة مأرب وسط اليمن.
1: فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية النوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها.
0: حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك من أن تصاعد الاشتباكات على طول الساحل الغربي لليمن أدى إلى نزوح ما يزيد على 100,000 شخص، وأجبر آلافا غيرهم على الهروب عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي.
2: تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تصاعد الأعمال القتالية المتسارع في الساحل الغربي لليمن قد أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص داخل البلاد، وأجبر الآلاف غيرهم للبحث عن أماكن آمنة عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي. وغني عن القول ما تنطوي عليه عملية العبور هذه من مخاطر، لقد اضطرت العديد من العائلات للفرار وبحوزتها القليل جدا من الممتلكات.
0: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لإصالح إنهاء الحرب مع إيران في خطوة تحد من قدرة ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس. وأقر المجلس القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 في ثالث محاولة من هذا النوع، وانضم عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت فيما لم تصل القرارات

0: السابقة إلى الرئيس وسط ترجيحات باستخدام حق النقد ضد القرار. قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، وأكد ديفانس أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأضاف أن حركة الملاحة عبر المضيق عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد، هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز، وأوضح أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة في مضيق هرمز واستهدفتها، وأنها الثالثة التي يتم إسقاطها خلال يوم واحد. قتل 7 أوكرانيين وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية خلال ساعات الصباح. استهدفت الضربات الروسية كييف ودنيبرو وزابوريجيا وسومي وخيرسون ونيكوبول. وقالت السلطات الأوكرانية إن حافلة ركاب تعرضت للقصف في نيكوبول، فيما أفادت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني روكسولانا بيدلاسا بأن مسيرة من طراز شاهد استهدفت قطار كييف ميكولايف وتجري عمليات التحقق من وقوع إصابات. دعا الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير موقفه ووقف القتال لإنقاذ الأرواح. وقال زيلينسكي إن تحقيق الانتصار لم يعد ممكنا لأي من طرفي الحرب، مشيرا إلى أن استمرار القتال يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية، وأنه لا يمكن تحقيق معادلة رابح رابح في هذه الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 71 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية والبحر الأسود. وقالت الوزارة إن قواتها استهدفت مؤسسة كييف لنقل السيارات وسفينة شحن جاف في ميناء تشيرنومورسك بأوديسا، وأشارت إلى أن المؤسسة تنتج مركبات للقوات الأوكرانية وأن السفينة تحمل شحنة عسكرية، فيما قالت السلطات في بيلغورود إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون جراء هجمات أوكرانية خلال 24 ساعة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن حربا ستندلع إذا هاجمت أوروبا روسيا وستكون مختلفة وقصيرة. وأضاف لافروف خلال كلمة أمام ممثلي البعثات الأجنبية في موسكو أن روسيا مستعدة لمفاوضات جادة بشأن أوكرانيا سواء كانت ثنائية أو ثلاثية. وأوضح أن موسكو لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال فترة المفاوضات، متهما الغرب بعرقلة اتفاقات اسطنبول السابقة. قال وزير الخارجية الأوكرانية أندريي سيبيها إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة مع روسيا، مؤكدا أن بلاده مستعدة للعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق ذلك.
1: نرحب بجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تحقيق ما يعرف بهدنة الطاقة. إن أوكرانيا مستعدة لمثل هذه الهدنة وشركاؤنا على دراية بموقفنا، كما توجد مقترحات عديدة من أقرب شركائنا وشركاء دوليين آخرين بشأن كيفية المضي قدما في هذا المسار وتحقيق هدنة للطاقة بشكل مشترك. ونكرر ترحيبنا بهذه الجهود آملين أن تفضي إلى النتيجة المرجوة.
0: من جهتها تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بتقديم ما وصفته بأقوى دعم أوروبي لأوكرانيا على الإطلاق خلال الشتاء المقبل الذي توقعت أن يكون الأصعب في الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الروسي.

0: الخارجية التركية كان فيدان إن أنقرة تعتزم مواصلة تعزيز تعاونها مع أذربيجان والسير جنبا إلى جنب لتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين. وأضاف فيدان أنه بحث خلال لقاءاته مع المسؤولين الأذربيجانيين أزمات المنطقة وتبادل معهم وجهات النظر بشأن تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الدائم في جنوب القوقاز، فضلا عن مستقبل العالم التركي المشترك. وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضا الخطوات الكفيلة بمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والمشاريع المشتركة في مجالي الطاقة والنقل، إلى جانب التعاون في المجال الأمني. تدخل العلاقات الدفاعية بين تركيا ومصر مرحلة جديدة مع توسيع التعاون من بيع الأنظمة الدفاعية إلى الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، إلى جانب تعاون متنام في مجال الطائرات المسيرة.
1: العلاقات الدفاعية بين تركيا ومصر تشهد زخما متزايدة، مع انتقال التعاون بين البلدين تدريجيا من توريد الأنظمة إلى الإنتاج المشترك وتبادل الخبرة التقنية. أحدث الخطوات في هذا المسار تمثلت في تأسيس مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية شركة الظفر في القاهرة وفق القانون المصري، بهدف توسيع أنشطتها ومشاريعها في البلاد. المؤسسة وقعت مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية مذكرة تفاهم تشمل الإنتاج المشترك لعدد من المنتجات الدفاعية وفي مقدمتها المواد المتفجرة، إلى جانب أنشطة البحث والتطوير. وعلى صعيد الدفاع الجوي، دخلت منظومة تولغا التركية السوق المصرية بعد تنفيذ عملية بيع أولية بالتزامن مع العمل على إنشاء بنية للإنتاج المشترك للمنظومة ومنتجات دفاعية أخرى. أما في مجال الأنظمة غير المأهولة، فتتعاون شركة هافلسان التركية والهيئة العربية للتصنيع المصرية في مشروع الطائرة المسيرة حمزة واحد، الذي يجمع بين الخبرات التقنية التركية وقدرات التصنيع المحلية في مصر، ويستند إلى شراكة سابقة لإنتاج طائرات مسيرة ذات قدرات على الإقلاع والهبوط العمودي. ومع تنوع هذه المشاريع، تتجه الشراكة الدفاعية بين أنقرة والقاهرة نحو نموذج يقوم بصورة أكبر على التصنيع المشترك وتطوير القدرات المحلية.
0: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، واستمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، والحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة الردع في باب المندب. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران. ديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم محمد عمر. نقف اليوم عند تطورات الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، مع تزايد استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز وانسداد الحلول السياسية أمام استعادة حرية الملاحة فيه، ونحلل المواقف المتباينة بين الجانبين وإصرار واشنطن على تجديد العقوبات الاقتصادية على طهران على الرغم من حديث الرئيس الأمريكي عن انفتاحه على الحوار معها. كما نسبر أغوار تقرير المفتش العام في البنتاغون بشأن الحرب، والذي تضمن الاعتراف بنقص الذخائر وظهور اختناقات في سلاسل التوريد، ونناقش تأثير تخفيض قناة بنما عدد السفن المارة في المضيق بسبب ظروف التغير المناخي والانعكاسات على سلاسل الإمداد والطاقة في العالم، ولكن بعد هذا التقرير.
1: بإيقاع متقطع ومتصاعد تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصعيد عسكري واقتصادي بالتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. إيران تؤكد عدم وجود مفاوضات جارية مع واشنطن وتربط أي عودة للحوار بتغير السياسة الأمريكية وإنهاء الحرب ورفع العقوبات، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالأصول الإيرانية والأضرار التي خلفها الصراع. في المقابل يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن منفتحة على التفاوض، ويقول إن طهران ترغب في التوصل لاتفاق سريع، لكنه يشدد على أن أي اتفاق يجب أن يراعي شروط الولايات المتحدة. وفي مضيق هرمز تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يؤكد ترامب أن الأسلحة والمعدات تصل يومياً إلى القوات الأمريكية وأن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر تراجعاً حاداً في حركة سفن نقل السلع، ما يعكس حجم الإضراب الذي أصاب أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وفي المسار الاقتصادي تواصل واشنطن تجديد الضغط على إيران وشبكاتها التجارية مع فرض عقوبات جديدة على أطراف وشركات متهمة بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطتها. أما داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي فلا تهدأ التحركات والتفاعلات المرتبطة بتداعيات الحرب على إيران وسط انقسام سياسي حول صلاحية الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية، بينما يواجه البيت الأبيض ضغوطاً متزايدة من مشرعين يطالبون بدور أكبر للكونغرس في تحديد مسار الحرب. وفي خضم ذلك كشف تقرير أصدرته هيئة الرقابة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حجم الكلفة العسكرية التي بلغت 35 مليار و500 مليون دولار خلال فترة من إبريل إلى يونيو، مع أضرار لحقت بقواعد ومعدات أمريكية إلى جانب نقص في بعض أنواع الذخائر. وبينما تتسع الكلفة العسكرية والاقتصادية للحرب، يبقى المسار السياسي معلقاً بين الشروط الإيرانية ومطالب أمريكية، فيما يواصل مضيق هرمز لعب دور محوري في تحديد مسار الأزمة وتداعياتها على قرارات ترامب وأسواق الطاقة العالمية.
0: اسمحوا لي أن أرحب بضيفي معنا هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، أهلا ومرحبا بك. وأيضا أن أرحب بضيفنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد خليل الحلو، أهلا ومرحبا بك سيد خليل. اسمح لي أن نبدأ مع الأستاذ علوش. بعد أكثر من 6 أشهر على اندلاع هذه الحرب أو الجولة الأخيرة منها، نرى تصعيدا عسكريا واقتصاديا متواصلا، في المقابل هناك حديث عن الاستعداد للتفاوض. هل نحن أمام حرب يريد الطرفان الخروج منها ولا يجدون المخرج المناسب، أم أن شروط إنهاء هذه الحرب لم تنضج بعد؟
2: مساء الخير لكم للضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. من الواضح أن الرئيس ترامب يريد أن يخرج من هذه الحرب، لكن يواجه مشكلة كبيرة في الخروج من هذه الحرب. القوة التي استخدمها حتى الآن ضد إيران لم تكن كافية وحدها من أجل فرض شروطه على الإيرانيين في اتفاق يستطيع أن يخرجه من هذه الحرب، باعتبار أنه حقق أهداف الحرب والآن يلجأ الرئيس إلى الضغط الاقتصادي، الرئيس ترامب إلى الضغط الاقتصادي على إيران كبديل عن القوة العسكرية التي واضح أنه الأمريكيون وصلوا إلى قناعة بأنها لن تكون كافية وحدها من أجل إحداث تحول في مسار الحرب. بالنسبة للإيرانيين طبعا إيران كانت تريد إنهاء الحرب في اليوم الأول لها، يعني هي متضررة أصلا من استمرار هذه الحرب، لكن نحن أمام تحول كبير في النهج الإيراني في هذه الحرب. من الواضح أن الحافز لدى الإيرانيين لإنهاء الحرب يختلف عن الحافز لدى الرئيس ترامب، بمعنى أن إيران أعتقد بأنه استطاعت إلى حد كبير أن تفرض إيقاعها على هذه الحرب. كانت هذه الحرب حرب استنزاف على إيران، استطاعت أن تنقلها في جانب إلى حرب استنزاف أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، وأيضا والأهم هو حرب استنزاف اقتصادي، حتى ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية بل على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي. وما حققته إيران مؤخرا من فرض عمليا سلطتها على مضيق هرمز، عندما نتحدث عن فرض السيطرة ليس بالضرورة أن تكون إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز، مجرد أن تهدد إيران مضيق هرمز هذا يعني أنها استطاعت أن تسيطر على مضيق هرمز. بالإضافة إلى مضيق هرمز استطاعت إيران عبر حلفائها الحوثيين أيضا أن تسيطر على مضيق باب المندب، وبالتالي أصبحت لديها ورقتين قويتين فيما يتعلق بالممرات البحرية. هذا التحول لا أعتقد بأنه سيجعل الإيرانيين أكثر استعدادا لإبرام أي اتفاق مع الأمريكيين، بل على العكس.
0: طيب اسمح لي عند هذه النقطة، إيران تربط دائما ما بين وقف الحرب أو فتح المضيق، هي تضع عددا من الشروط على رأسها رفع العقوبات الأمريكية أولا. هل هذه الأوراق التي تملكها إيران كافية لجعل الولايات المتحدة ترضخ في نهاية الأمر للشروط الإيرانية، أو لجعل إيران تستطيع فرض شروطا على الولايات المتحدة، أم الضغط الذي تقوم به الولايات المتحدة هو سيجبر طهران على التنازل عن بعض الشروط؟
2: يعني من الواضح أن الطرفين حتى الآن لم يبديا أي مؤشرات على التنازل، لا الرئيس ترامب يبدي مؤشر على التنازل أمام الإيرانيين، ولا الإيراني مستعد لأن يقدم تنازلات أمام الرئيس ترامب. لكن أتصور بأنه أيضا عامل الوقت مهم جدا محمد في تقدير الموقف، لأنه الآن عنصر الضغط بدأ يميل باتجاه أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب وعلى المنطقة في ضوء التكلفة الاقتصادية والعسكرية المرتفعة،
0: ومع اقتراب الانتخابات
2: الأمريكية والتي يمكن أن يكون لهذه الحرب تكلفة سياسية كبيرة على الرئيس ترامب. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين في هذه المرحلة لم

0: يعود يفكر بإبرام اتفاق مع الأمريكيين بقدر ما يفكر برفع التكلفة السياسية على الرئيس ترامب في هذه الحرب؟ يعتقدون بأنه إذا استطاعت هذه الحرب أن تؤدي إلى خسارة الجمهوريين للأغلبية في الكونغرس وأضعاف الرئيس ترامب فيما تبقى من ولاياته الرئاسية، سيكون أكثر قيمة بالنسبة للإيرانيين من إبرام اتفاق مع الأمريكيين في الوقت الحالي؟ وبالتالي عامل الوقت أنا أتصور بأنه الإيرانيين يتصورون، وربما
1: رغم أن الرئيس ترامب دائما يتحدث أن عامل الوقت هو في صالح الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة ليست مستعجلة، وأن إيران هي التي تتعرض للضغط. دعني أسأل الأستاذ خليل من بيروت. سيد خليل، عندما يصدر تقرير من داخل المنظومة الأمريكية نفسها ويتحدث عن نقص في مخزونات الذخائر المتقدمة وعن اختناقات في سلاسل الإنتاج، ماذا يعني ذلك عسكريا بعد هذه الأشهر من الحرب، وخصوصا في هذا التوقيت الذي كما قال الأستاذ محمود يزداد فيه الضغط على الولايات المتحدة؟
2: نعم، أولا مساء الخير لحضرتك والأستاذ محمود. وللإجابة السريعة على هذا السؤال، أولا هذه معلومة ليست جديدة، فقد أعلنت الولايات المتحدة أن هناك يعني حاجة للذخائر، لا أقول نقص في الذخائر، وسأذهب مباشرة إلى الأرقام. صواريخ التوماهوك مثلا، الصواريخ العابرة الأمريكية التي مجالها يبلغ 2000 كيلومتر وما فوق، كان المخزون في بداية هذه الحرب حوالي 2400 صاروخ، بقي منها 850 صاروخ، وموازنة 2027 لاحظت شراء 1000 صاروخ، وخلال 2026 بدأت تسليم، يعني هلأ الآن هناك تسليم لهذه الصواريخ في للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط بثلاثة أضعاف الوتيرة السابقة، ولكن لا أعرف تماما الرقم. يعني هذه بالنسبة لصواريخ التوماهوك أكيد تم صرف الثلثين وما زال هناك الثلث، ولكن هناك زيادة في وتيرة التسليم، والشركة المصنعة ابتداء من العام المقبل ستضاعف قدرة الإنتاج 4 مرات. بالنسبة لصواريخ THAAD وهي الأهم، وهذا الصاروخ المضاد للصواريخ،
1: صواريخ الاعتراضية
2: في العالم الذي يمكنه أن يسقط، نعم، ولكن هناك عدة أنواع من الصواريخ الاعتراضية، على الأقل 6 أنواع مختلفة، وهذا النوع هو الوحيد الذي يمكن أن يسقط الصواريخ في المرحلة الأخيرة للاستهداف، يعني عندما تكون سرعته بلغت السرعة القصوى ولا يمكن إسقاطه إلا بالإصابة المباشرة. عادة إسقاط الصواريخ يتم إما بالتفجير عن مسافة قريبة أو بالإسقاط المباشر. الإسقاط المباشر صعب جدا. هذا الصاروخ قد تم استهلاك 80% منه، يعني كان هناك المخزون في العالم كان 450 صاروخ قبل الحرب، بقي منها حوالي 100 صاروخ، والآن هذا الصاروخ يتم تصنيعه بوتيرة أكثر بكثير من قبل، ومن المنتظر أنه في نهاية العام 2027 سيرتفع المخزون إلى 850 صاروخ، يعني أكثر مما كان عشية الحرب.
1: لكن اسمح لي هنا، نحن لا نتحدث سيد خليل، اسمح لي، الولايات المتحدة هي قوة عسكرية عالمية، وعندما نقول إن هناك نقصا في المخزونات أو زيادة في الإنتاج كما تحدثت، تسريع في وتيرة الإنتاج، الولايات المتحدة لا تنظر فقط إلى مخزونات تكفي هذه الحرب، تكفي الحرب مع إيران، هي تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك وأخطر من إيران بالنسبة للولايات المتحدة. برأيك هل تستطيع البقاء بنفس الوتيرة من التصعيد العسكري مع إيران واستنفاد هذه الذخائر إذا كانت إيران ليست الهدف الأبرز بالنسبة للولايات المتحدة؟
2: يعني هناك يعني عدة مقاربات للإجابة على سؤال حضرتك. السؤال الذي يجب أن يطرح، هل هناك مخاطر حرب أخرى في العالم تتورط فيها الولايات المتحدة على المدى المنظور؟ الجواب هو لا، لأن عندما كان الحديث عن الصين بأن هناك احتمال لمواجهة عسكرية بين الصين والولايات المتحدة، هذه يعني

0: وضع اليوم بين الصين والولايات المتحدة هو وضع استرخاء، يعني بعد سفر الرئيس ترامب إلى بكين ومقابلة الرئيس كزي، وفي الأسبوع المقبل الرئيس كزي يعني يتوجه إلى الولايات المتحدة، والاتفاقات التي حصلت وخاصة أن خلاف تايوان تم تجميده. وأضافة إلى ذلك هناك درس يعني يريد الرئيس ترامب أن يعطيه لحلفائه حول الصين، وخاصة كوريا الجنوبية التي رفضت أن تساعده في حرب إيران، لذلك سحب عدة منظومات باتريوت من كوريا الجنوبية، وهي يمكنها أن تصنع عدد كبير من الأسلحة والصواريخ الخاصة بها، إلى الشرق الأوسط. لذلك يعني لكي لا أطيل الحديث بهذه التفاصيل، مخاطر اندلاع حرب على القارة الأوروبية تتورط فيها الولايات المتحدة هي معدومة. الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط في أي حرب في أوكرانيا وتلقي بهذا العبء على الأوروبيين.
1: طيب أنا سأناقش يعني هذه النقطة معك، يعني هناك قوى عالمية تنتظر أن تلتقط مثل هذه اللحظة التي تكون فيها الولايات المتحدة لا تستطيع أو لا تريد الدخول في حرب جديدة حتى تنفذ جميع الأجندات العالقة. لكن اسمح لي أن أوسع النقاش مع السيد محمود. مضيق هرمز أصبح ورقة مركزية في هذا الصراع، وربما هو أصبح المركز الرئيس لكل المفاوضات القادمة. حركة السفن تراجعت، الاقتصاد العالمي ضرب جراء تراجع حركة السفن. برأيك أن تمسك إيران بهذه الورقة من أجل تقوية موقفها التفاوضي، هل هذا من الممكن أن يعطي إيران ثمارا على طاولة التفاوض، أم سيزيد من الضغوط عليها ويقلب الدول التي كانت حتى متعاطفة مع إيران إلى ممارسة الضغط عليها أكثر؟
2: يعني هو في الحقيقة الآن لم نعد نتحدث فقط عن مضيق هرمز، نتحدث عن مضيق هرمز مضيق باب المندب البحر الأحمر أيضا أصبح ورقة ضغط وابتزاز جيوسياسي تمارسها إيران في هذه الحرب. وأيضا الورقة الثالثة المهمة هي محاولة تعطيل إمدادات النفط البرية، يعني استهداف
1: ما حصل في السعودية
2: خطوط النفط في المملكة العربية السعودية. هذا يعني بأنه إيران تحاول أن تخنق جميع صادرات النفط التي تخرج من هذه المنطقة إلى العالم. الاعتقاد والتصور أنه هذا الموقف يعزز من قدرة إيران أو من وضع إيران في هذه الحرب، وأنا أتصور بأن المكاسب التي تجنيها إيران من إحكام سيطرتها أو سلطتها دعنا نقول على الممرات الملاحية البحرية الأساسية في هذه المنطقة يمنحها ورقة ضغط كبيرة على الدول المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا الأمر سيترتب عليه بعض النتائج، يعني على سبيل أنه يكون هناك مزيد من الموقف العدائي لدى دول العالم تجاه إيران، لكن لا يعني إيران هذا الموقف العدائي. إيران ما يعنيها في هذه المرحلة حاليا هو أن تعزز موقفها من خلال إحكام السيطرة على الممرات البحرية. ما يعنيها أيضا من مواقف دول العالم محمد هما دولتين أساسيتين بالنسبة لها، الصين وروسيا، بمعنى أن لا تشترك هاتين الدولتين في العقوبات وفي حصار إيران. لكن فيما يتعلق بموقف الدولي أو الموقف الأوروبي لا أعتقد بأن الإيرانيين يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الأمر الآخر أنه اليوم هناك مؤشرات أعتقد بأنها مهمة جدا تشكل السياسات الدولية في هذه الحرب، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تظهر بعض الانطباعات بأنها لا تريد أن تستمر في هذه الحرب إلى ما لا نهاية، بأنها غير قادرة على تحقيق مسار جديد يمكن أن يضغط على إيران فعلا من أجل إنهاء هذه الحرب. وبالتالي يعني حتى دول المنطقة بدأت هناك قناعة تسود بأن هناك حاجة للتفاهم مع إيران أو التعاون مع إيران من أجل إيجاد مخرج لهذه الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست قادرة على إنهاء هذه الحرب، وربما ليست معنية أيضا في معالجة ارتدادات هذه الحرب. لكن أتصور بأنه الإيرانيين اكتسبوا نقاط قوة كبيرة في هذه الأوراق، مضيق هرمز ومضيق باب المندب.
1: طيب سيد خليل، إلى أي مدى نستطيع القول إن إيران فهمت من خلال جولات الحرب السابقة أن الولايات المتحدة تملك تفوقا عسكريا وهي لا تريد أن تجاريها ولا تحتاج إلى ذلك أصلا، بل الاستراتيجية التي تتبعها إيران تقوم أساسا على جعل تكلفة الدفاع الأمريكي أعلى بكثير من تكلفة الهجوم الإيراني،

0: نعم هذا صحيح. يعني أولا من الناحية العسكرية الأسلحة التي تستعملها إيران هي أسلحة غير متماثلة. نعم. بالتعبير الإنجليزي أسيمتريك، يعني قليلة الكلفة، بينما الصواريخ المضادة للصواريخ والمنظومات الأمريكية هي أغلى ثمنا بكثير، أي أن الصواريخ الإيرانية كلفتها قليلة وتستنزف ماليا الدفاعات الأمريكية وليس من الناحية المادية. المادية يعني لا تستطيع تدميرها. هلأ الذي يحصل حاليا هو أن إيران أعادت تصنيع الصواريخ البالستية ولكن بوتيرة أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، لأنها تفتقر إلى الموارد لذلك، ولأن المراقبة الجوية الأمريكية موجودة ولا تريد يعني أن تفضح هذه المصانع التي يعتقد أنها في جبل الفأس وتحدث عنه ترامب، وكذلك في محيط طهران، وكله في يعني أنفاق تحت الأرض. هذا من ناحية إيران. أما بالنسبة للولايات المتحدة اليوم، يعني المنظومة العسكرية في الولايات المتحدة يعني أرسلت طلبات لشركات تصنيع الأسلحة، طلبت منها ابتكار أنظمة دفاع صاروخي لا يكلف فيها الصاروخ المضاد أكثر من 750 ألف دولار، بينما مثلا صاروخ الباتريوت اليوم يكلف 4 ملايين إلى 4 ملايين ونصف الدولار، وصاروخ الـ THAAD الواحد يكلف 12 مليون ونصف دولار. الدراسات في الولايات المتحدة الآن على قدم وساق لابتكار أسلحة أقل كلفة.
1: لكن هل تملك الولايات المتحدة رفاهية الوقت سيد خليل؟ يعني هي ستقوم بالابتكار ثم الدخول في مرحلة التصنيع. البعض يتحدث عن أن الولايات المتحدة بحاجة إلى سنوات حتى تقوم بصناعة ما تم استنزافه في هذه الحرب.
0: نعم هذا صحيح. الولايات المتحدة لإعادة المخزون إلى ما كان عليه يعني يلزمها وفقا للمعطيات الجديدة اليوم يعني والمصانع التي تستحدث يلزمها عام ونصف، هذا صحيح، ولكن إيران يلزمها عشرات الأعوام. يعني إذا بدنا نطلع إذا نريد أن نقيس بالميزان، الوقت هو ليس عامل متاح للطرفين، هذا واحد. أما بالنسبة من يستطيع أن يذهب بعيدا في تحمل الوضع الحالي فهذا نسبي جدا. يعني الطوان الإيراني أو الريال، لنتحدث عن ريال إيراني اليوم، الدولار يساوي 1,400,000 ريال وينهار، وهناك رواتب لا تدفع، وهذا وضع طبعا في دول طبيعية يعني يثير المظاهرات في الشوارع، ولكن النظام الإيراني يحكم قبضته على كل المدن بواسطة البسيج. ولا أعرف أو لا ولا أستطيع التقدير، لا أنا ولا غيري، وفقا لما هو متوفر من معلومات، إلى أي مدى يمكن للإيرانيين عدم التحرك تجاه هذا الوضع. يعني مع الإشارة أنه قبل الحرب، يعني في منذ 9 أشهر بالضبط، يعني في كانون الثاني الماضي، تحرك الشارع الإيراني وسقط على الأقل 5,000 قتيل برصاص النظام. إذن يعني مسألة الوقت هي مسألة نسبية وفقا لما عن ماذا نتحدث. أكيد الوقت يمكن أن يضر بترامب انتخابيا، ولكن لن تنهار الولايات المتحدة اقتصاديا على الإطلاق.
1: هي لن تنهار لكن الولايات المتحدة لديها يعني هي تسميهم بالمنافسين الذين يقومون بزيادة ترساناتهم وتموضعاتهم الدولية وزيادة ثرواتهم ربما مع مرور الوقت، بينما أي تراجع للولايات المتحدة سيسمح لهؤلاء المنافسين وعلى رأسهم الصين بتعدي أو بالوصول إلى مستوى الولايات المتحدة أو أن تسبق الولايات المتحدة. اسمح لي أن أوجه السؤال للسيد محمود عراقجي، يتوجه غدا إلى بيجين، هذه الزيارة تأتي قبل أيام من تحركات أمريكية صينية مهمة. هل يمكن للصين أن تنتقل من الدعوة إلى التهدئة إلى أن تكون وسيطا فعليا في هذه الحرب وأن تجلس طرفي هذه الحرب إلى طاولة مفاوضة؟
2: يعني المشكلة ليست في الوسطاء، ولا أعتقد بأن الصين يمكن أن تلعب دور أفضل مما لعبته باكستان أو المملكة العربية السعودية أو تركيا في تسهيل قنوات التواصل بين الأمريكيين والإيرانيين. المشكلة في هذه الحرب في

0: الهوة الكبيرة بين
1: نعم
0: الأهداف الطرفين وبين الوقائع. لا الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حسم هذه الحرب بالطريقة التي تريدها، ولا إيران أيضا قادرة على إخراج الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. إذا وصلنا إلى مرحلة لا أعتقد بأنه يمكن لأي طرف وسيط سواء كانت الصين أو غيرها أن يخرج هذه الحرب من حالة الجمود. تخرج هذه الحرب من حالة الجمود وتذهب باتجاه مسار تفاوضي عندما يصل الطرفين إلى قناعة بأن هناك حاجة للمسار التفاوضي، بأن الضغط والاستنزاف الاقتصادي والعسكري المتبادل لم يعد بالإمكان تحمله. حتى الآن من الواضح أن الطرفين لم يظهرا هذا الاستعداد للعودة إلى المسار التفاوضي. لماذا نحن، يعني السؤال المهم أنه كان هناك مسار تفاوضي أصلا بين الأمريكيين والإيرانيين، لا بل أنه أهم من المسار التفاوضي كان هناك مذكرة تفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين. لماذا فشلت مذكرة التفاهم وفشل المسار التفاوضي؟ لأنه هناك مشكلتين أو سببين أساسيين. السبب الأول أن الظروف التي دفعت كل من أمريكا وإيران إلى الدخول في مذكرة التفاهم لا ترجع إلى الرغبة في إنهاء هذه الحرب بقدر التعامل مع الظروف الضاغطة عليهما في هذه الحرب. والسبب الثاني أن مذكرة التفاهم لم تعالج المشاكل الجوهرية التي اندلعت على أساسها الحرب. يعني برنامج النووي الإيراني هو أهم قضية سوغت لها الولايات المتحدة الأمريكية كهدف في أهداف هذه الحرب، ولم تكن مدرجة في بنود مذكرة التفاهم. وبالتالي لا أتصور بأنه المشكلة في كفاءة الوسطاء بقدر ما هي تتمثل في الهوة كما قلنا بين أهداف هذه الحرب وبين الوقائع. على
1: بعجالة سيد خليل، هل نحن أقرب اليوم إلى صفقة تنهي هذه الحرب أم إلى مجرد هدنة قد تؤجل جولة جديدة من تبادل الضربات؟
2: نعم، يعني لا الهدنة الموجودة اليوم هي هدنة هشة جدا، يعني ولا يمكن تسميتها هدنة، يمكن تسميتها وضع غير مستقر، ولكن هي ليست حرب. لنكون واضحين، الحرب انتهت منذ أن أعلن اتفاق سويسرا، ولكن عادت وتيرة الاشتباكات وهي غير، يعني هي ليست على قاعدة يومية
1: متقطعة،
2: وليس هناك كثافة في العمليات العسكرية. يعني هذه الآن لا يمكن تسميتها بحرب. أما بالنسبة لتوجه عرقجي إلى الصين، يعني هو يعرف
1: بعجالة لو سمحت
2: أن العلاقات الصينية الأمريكية اليوم أكثر من جيدة. نعم، أكثر من جيدة، وبالتالي الوساطة الصينية، وهنا يمكن أختلف قليلا مع ضيفكم بهذا الخصوص، الوساطة الصينية يمكن أن تكون فعالة جدا، لأن الصين في يدها أوراق ستشتري من الولايات المتحدة ب 25 مليار دولار صويا و 250 طائرة بوينغ، وهي تريد وهي بأمس الحاجة إلى رقائق.
1: نعم. ربما الساعات القادمة بعد يعني ما يصدر عن زيارة عراقجي للصين ستحمل إجابات على كل هذه التساؤلات. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، وفي الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. شكرا جزيلا لكما ضيفي العزيزين، وشكر موصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء جديد في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: حرام عليك. والله يا رب
13: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى

0: الحقيقة خلف تعقيدات المشهد؟ نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذن فهمي.
5: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
7: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: الله أكبر الله أكبر.
10: 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، واستمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة ردع في باب المندب. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران، وديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين.

0: استشهد 20 فلسطينيا في انهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، بينما لا يزال نحو 100 آخرين بينهم أطفال عالقين تحت الأنقاض. وقال الدفاع المدني في القطاع إن عمارة مؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها.
1: بين ليلة وضحاها وقعت الفاجعة، 100 فلسطيني أطبقت على أنفسهم أسقف بناية أيلة للسقوط مكونة من 6 طوابق انهارت فجأة بعد أن لجأت إليها عشرات العائلات قصرا في حي الرمال وسط مدينة غزة.
2: لها من الساعة 2 واقع الدار، اتصل علينا تو لسه إنه تعالوا، وجينا دغري من الانصراط، وجينا أنا بتكون سلفت وسلف وبناتهم كلهم أنا موجودين، 10 أنفار، 7 بنات وولد. قلت لك كانوا بالبريش وخشت اليهود هناك وجوا هنا، اضطروا يجوا هنا، هم لهم مش مكان تاني ولا في بيت، وبيتنا راح بالشيخ التفاح الشرقي كان. وجوا هنا طلعين تنتين هيوم ثلاجات وحدة العمليات.
1: جهاز الدفاع المدني ولجان الطوارئ في غزة حملوا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أرواح الضحايا، مؤكدين أن آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال يضطرون للسكن في مبان آيلة للسقوط بعد أن دمر الاحتلال منازلهم الأصلية ولم يجدوا بديلا آمنا بسبب توسيع الاحتلال للخط الأصفر ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.
3: طبعا الوصول إلى الضحايا لا يوجد لدينا حقيقة الإمكانيات المتطورة، هناك أجهزة لكشف الأحياء تحت الأنقاض هذه غير متوفرة في غزة، هناك فرشات الهواء التي تعمل على فصل الطبقات الأسمنتية هذه غير موجودة، وبالتالي نحن نعمل بالبدائيات بأدوات بدائية مثل الحفارات المطارق الحديدية، وهذه حقيقة يعني تأخذ معنا وقت طويل وأيضا تؤثر، يعني من الممكن لو كان هناك أحياء تحت الأنقاض من الممكن نتيجة هذا الطرق وهذا التدخل بالمعدات الثقيلة أن يؤدي إلى يعني خنق أو قتل من هم تحت الأنقاض.
1: وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة إدخال معدات الإنقاذ، يشير المركز الفلسطيني للمفقودين إلى أن فرص نجاة العالقين تحت الركام تتبدد ويحرمون من الاستجابة السريعة، داعيا إلى تدخل أممي لإجراء تقييم هندسي عاجل للمباني المهددة بالانهيار وتوفير مراكز إيواء آمنة للنازحين.
4: شبح انهيار آلاف المنازل المتضررة في غزة يلاحق آلاف العائلات القابعة في أكثر من 2000 بناية سكنية آيلة للسقوط في غزة، ليبقى سيناريو إطباق الأسقف على أنفاس المدنيين مشهد يتكرر كل يوم. ربا العجرمي، 3 عربي، مدينة غزة.
0: حمل مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات استمرار تدهور الوضع الإنساني الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة. ودعا مكتب الإعلام الحكومي جميع دول العالم والمنظمات الأممية والدولية إلى التدخل الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر وإدخال آليات ومعدات ومستلزمات الإنقاذ والدفاع المدني بشكل عاجل، إلى جانب إدخال الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الضرورية إلى القطاع. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بينهم طفل جنوبي مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين آخرين في حي الشيخ رضوان ومنطقتي الشيخ عجلين ومخيم جباليا. في سياق متصل أفادت مصادر محلية بانتشال جثمان فلسطيني استشهد بنيران زوارق الاحتلال في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة يوم أمس. توقفت العيادات الخارجية والعمليات الجراحية المجدولة في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة بسبب عدم تمكن عدد كبير من الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم. وقال مدير المستشفى الدكتور رائد حسين إن العيادات الخارجية التي تستقبل يوميا نحو 350 مريضا توقفت عن العمل، فيما ألغيت العمليات الجراحية المجدولة. وأوضح أن الأزمة دفعت إدارة المستشفى إلى إعلان حالة الطوارئ وتقليص العمل، مشيرا إلى إغلاق أكثر من 60% من مرافق المستشفى وتخفيض أعداد الطواقم الطبية والتمريضية في الأقسام. أفاد المركز الفلسطيني للإعلام باقتحام قوات الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ اعتقالات ودهم لعدد من المنازل. وذكر المركز أن قوات الاحتلال نفذت إنزالا جويا في يطا بواسطة مروحية واحتجزت مواطنين جنوب الخليل قبل اعتقال فلسطينيين اثنين، كما دهمت مواقع ومنازل في نابلس وطول كرم وجنين واستولت على دراجة نارية في تقوع، فيما انتشر مستوطنون قرب مساكن فلسطينية في الأغوار الشمالية. أحرق مستوطنون مسكنا وغرفة زراعية في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل فلسطينيين. ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مسافر يطا التي شملت مهاجمة منازل ومركبات، والاعتداء على الأهالي ونصب بيوت متنقلة في أراضي المواطنين. ناقش مجلس الاتحاد الأوروبي قرارات تتضمن فرض عقوبات جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس إن أنشطة السلب والسطو التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا مستمرا، مشيرة إلى أن عنف المستوطنين بلغ أعلى مستوياته. تتصاعد التحركات الشعبية والسياسية في مجد الكروم داخل الخط الأخضر رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراض قرب البلدة بعد وصول مستوطنين من الضفة الغربية ونصب خيام في المكان. وبينما تقول الشرطة الإسرائيلية إنها أصدرت أمرا بإخلاء الموقع، يخشى الأهالي من عودة المستوطنين.
5: من هنا بدأت الحكاية. مستوطنون قدموا من الضفة الغربية المحتلة ووصلوا إلى هذه الأرض قرب مجد الكروم، فنصبوا خيامهم ووضعوا أغراضهم وفرضوا وجودهم في المكان. مشهد قرأه أهالي البلدة كبداية لمحاولة استيطانية يخشون أن تتحول معها الخيام إلى بؤرة ثابتة، وأن يصبح الاستيلاء على هذه الأرض مدخلا لفرض واقع جديد في الجليل.
6: وبيجي هون عندك مستوطنين من تبع الضفة، بيجوا لهون وبيسووا خيام وبيسووا البدنيات، أول واحد بيحكي مع عنهم. وانت شايف قوة البوليس هون كلها عم بتدافع على 5، 6، 10، 20 واحد هون، طلعت قوة البوليس اللي جاي تحميهن.
5: من هذه الأرض امتد القلق إلى مجد الكروم وبلدات عربية أخرى داخل الخط الأخضر، ثم عاد إلى هنا على هيئة حراك شعبي. مسيرات شقت طريقها من قلب البلدة وصولا إلى الأرض، وتحركات تواصلت منذ ظهور المستوطنين. ومن الميدان انتقلت المواجهة إلى طاولة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. خطوات تبحث وحراك يتواصل لمنع تثبيت البؤرة على الأرض.
7: ما يحدث في مجد الكروم لا يخص مجد الكروم وحدها، يوجد مخطط كبير من قبل سموتريتش والمجموعات اليهودية لما يسمى تهويد الجليل من جديد، إعادة تهويد الجليل والاستحواذ على المناطق المفتوحة بهدف خنق القرى العربية والجماعات العربية المخنوقة أصلا بسبب التنظيم وعدم وجود مسطحات مصادق عليها.
5: وتزعم الشرطة الإسرائيلية أنها أصدرت أمرا بإخلاء المكان، لكن الأهالي يشككون في أن يكون الغياب نهائيا، خصوصا أنه يتزامن مع الأعياد اليهودية، فمعظم المستوطنين غابوا إلا أن أغراضهم بقيت هنا شهيدة على وجود لم يحسم مصيره. هذه الأغراض التي ما زالت قائمة هنا تختصر جوهر القضية في مجد الكروم، فما بدأ بوجود مستوطنين على الأرض بات يثير مخاوف من تثبيت بؤرة وفرض واقع جديد. واقع

0: المعركة ليست على هذه الأرض وحدها، بل على مستقبل الأرض والوجود. فهمشتاوي ترتي عربي، بلدة مجل كروم الجليل.
1: أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع. ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية إسقاط مسيرة حوثية جنوب مكة المكرمة، وأن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر.
2: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصد بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
3: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بالمخا.
2: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. عبد الله الخطيب، ترتا عربي.
4: قوات الطوارئ الفرقة الأولى.
1: تصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جردد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. وأضافت أن الجماعة أطلقت فجر اليوم صاروخا من مواقع تمركزها في الوازعية باتجاه مرتفعات جبل جردد بالتزامن مع سماع دوي انفجار عنيف وتحليق للطيران الحربي في المنطقة. دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى الانتقال من إدانة تصعيد جماعة الحوثي إلى بناء منظومة ردع تمنعها من تحويل الساحل الغربي ومضيق باب المندب إلى منصة دائمة لتهديد الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة العالمية. جاء ذلك في كلمة لمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن التطورات في باب المندب. وأكد السعدي أن تصعيد الحوثيين لم يعد شأنا يمنيا داخليا، بل تحول إلى تهديد متنام لأمن المنطقة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وأضاف أن حكومته تعمل على منع الحوثيين من ترسيخ وجود دائم على الساحل بما يسمح بتهديد المضيق والملاحة الدولية. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن قوات الجماعة أسقطت طائرة حربية سعودية من طراز F-15 أثناء تنفيذها عمليات هجومية في أجواء محافظة مأرب وسط اليمن.
5: فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية النوع

0: 15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها.
1: حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك من أن تصاعد الاشتباكات على طول الساحل الغربي لليمن أدى إلى نزوح ما يزيد على 100,000 شخص وأجبر آلافا غيرهم على الهروب عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي.
2: تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تصاعد الأعمال القتالية المتسارع في الساحل الغربي لليمن قد أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص داخل البلاد وأجبر الآلاف غيرهم للبحث عن أماكن آمنة عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي. وغني عن القول ما تنطوي عليه عملية العبور هذه من مخاطر، لقد اضطرت العديد من العائلات للفرار وبحوزتها القليل جدا من الممتلكات.
1: صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران في خطوة تحد من قدرة ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس، وأقر المجلس القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 في ثالث محاولة من هذا النوع، وانضم عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت، فيما لم تصل القرارات السابقة إلى الرئيس وسط ترجيحات باستخدام حق النقد ضد القرار. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، وأكد فانس أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأضاف أن حركة الملاحة عبر المضيق عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بسماع أصوات انفجارات في جزيرة قشم جنوبي البلاد، هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في مضيق هرمز، وأوضح أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت المسيرة في مضيق هرمز واستهدفتها، وأنها الثالثة التي يتم إسقاطها خلال يوم واحد. قدر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي تكلفة الحرب أو العمليات العسكرية التي نفذتها وزارة الدفاع في الحرب على إيران بنحو 38 مليار دولار حتى مطلع أغسطس الماضي، وأوضح المكتب أن التقديرات تشمل استبدال الذخائر والمعدات المستهلكة والمفقودة في المعارك وزيادة ساعات الطيران والعمليات العسكرية وارتفاع تكاليف الوقود، وأن التقديرات لا تشمل نفقات الجهات الفيدرالية الأخرى أو تكاليف التشغيل الأساسية المدرجة مسبقا في الميزانية. وتوقع المكتب استمرار ارتفاع النفقات مقدرا تكلفة كل شهر إضافي بنحو 2 مليار دولار إذا بقيت المواجهات منخفضة الحدة، وقد ترتفع إلى 3 أو أكثر في حال تجدد التصعيد. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية توقيف شبكة في مدينة الرستن بمحافظة حمص بتهمة تلقي أموال من جهات مشبوهة لتنفيذ أنشطة تستهدف السلم الأهلي واستقرار المجتمع، وقالت في بيان إن أفراد الشبكة أداروا صفحات وهمية ذات طابع طائفي بتوجيه من مشغلين في الخارج، ونشروا محتوى مفبركا يمجد النظام السابق، كما رصدوا وصوروا حواجز أمنية، وأضافت أن مواد مزيفة ضبطت بحوزة الموقوفين مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

قتل 7 أوكرانيين وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية خلال ساعات الصباح. واستهدفت الضربات الروسية كييف ودنيبرو وسابوريجيا وسومي وخيرسون ونيكوبول. وقالت السلطات الأوكرانية إن حافلة ركاب تعرضت للقصف في نيكوبول، فيما أفادت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني روكسولانا بيدلاسا بأن مسيارة من طراز شاهد استهدفت قطار كييف ميكولايف، ويجري أو تجري عمليات التحقق من وقوع إصابات. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير موقفه ووقف القتال لإنقاذ الأرواح. وقال زيلينسكي إن تحقيق الانتصار لم يعد ممكنا لأي من طرفي الحرب، مشيرا إلى أن استمرار القتال يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية، وأنه لا يمكن تحقيق معادلة رابح رابح في هذه الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 71 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية والبحر الأسود. وقالت الوزارة إن قواتها استهدفت مؤسسة كييف لنقل السيارات وسفينة شحن جاف في ميناء تشيرنوموريسك بأوديسا، وأشارت إلى أن المؤسسة تنتج مركبات للقوات الأوكرانية وأن السفينة تحمل شحنة عسكرية، فيما قالت السلطات في بلغورود إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون جراء هجمات أوكرانية خلال 24 ساعة. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن حربا ستندلع إذا هاجمت أوروبا روسيا وستكون مختلفة وقصيرة. أضاف لافروف خلال كلمة أمام ممثلي البعثات الأجنبية في موسكو أن روسيا مستعدة لمفاوضات جادة بشأن أوكرانيا سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، وأوضح أن موسكو لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال فترة المفاوضات، متهما الغرب بعرقلة اتفاقات اسطنبول السابقة. قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة مع روسيا، مؤكدا أن بلاده مستعدة للعمل

0: المشترك، ونكرر ترحيبنا بهذه الجهود آملين أن تفضي إلى النتيجة المرجوة.
1: من جهتها تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتقديم ما وصفته بأقوى دعم أوروبي لأوكرانيا على الإطلاق خلال الشتاء المقبل الذي توقعت أن يكون الأصعب في الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الروسي.
2: الشتاء القادم سيكون قاسيا على أوكرانيا، ونحن ملتزمون بمنح كييف خلاله أقوى دعم على الإطلاق. نعلم أيضا أن صواريخ كوريا الشمالية وطائرات الدرون الروسية لن تكسر عزيمة أوكرانيا المقاومة، لأن الأوكرانيين يناضلون من أجل قضية، إنهم يناضلون من أجل بقاء دولتهم وهويتهم وحريتهم، وهم يناضلون أيضا من أجل حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا. من واجبنا دعم أوكرانيا بكل ما أوتينا من قوة. With limited
1: features. أفاد مراسل تيرتي عربي بتجدد أعمال العنف والمواجهات الدامية لليوم الثاني على التوالي في محيط سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى. وأضاف مراسلنا أن الحرائق وحالة الذعر مستمرة داخل السوق جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، فيما أشارت المصادر إلى أن بعضها يتبع لقوات الدعم السريع. هذا وأفاد مراسل تيرتي عربي في السودان بمقتل أكثر من 67 شخصا جراء انهيار منجم الزرع للذهب قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وأوضح مراسلنا أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن ناجين أو عالقين تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. من جانبها قالت شبكة أطباء السودان إن المنجم الواقع في منطقة خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع يفتقر إلى متطلبات السلامة. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، واستمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، والحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة ردع في باب المندب. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران، وديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. أطيب المنى في أمان الله.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: كسرت تداعيات السابع من أكتوبر وهم حرية التعبير المطلقة لدى الأمريكيين، إذ وجدوا حرياتهم مهددة بالرقابة كلما مست ملف إسرائيل الإجرامي، ليتحول الكيان المحتل في نظر قطاع متزايد من الأمريكيين من حليف ديمقراطي إلى عبء مباشر على قيمهم الدستورية. بهذه الحقيقة التي شاركها أحدهم على المنصات نبدأ حلقتنا من تفاعل وتشاهدون فيها. بعد هتافه لفلسطين، استبعاد الرابر ماك ليمور من جولة إد شيران، ضرب الطلاب وتأنيث التعليم، مداخلات مثيرة في البرلمان السوري، الرئيس ترامب يحذر من مؤامرة خبيثة تستهدف الذكاء الصناعي. تبدو حرية التعبير مقدسة ومصانة بالولايات المتحدة الأمريكية حتى تصطدم بكلمة واحدة: فلسطين. هذا بالضبط ما اختبره مغني الراب الأمريكي الشهير ماك ليمور، الذي وجد نفسه مستبعدا من بقية جولة الفنان إد شيران الغنائية، لا لخلل فني أو تراجع في الأداء، بل لأنه تجرأ على الهتاف فلسطين حرة خلال حفلته في ملعب ميت لايف في نيو جيرسي مطلع سبتمبر الجاري. لكن في الأساس ماك ليمور لم يكتفي بهتاف عابر، بل حول بكلماته المسرح إلى منصة تضامن، إذ أكد أنه يريد لسكان غزة والضفة الغربية أن يعلموا أنهم لم ينسوا، معتبرا أن الصمت يفقده استحقاق الوقوف على المسرح. كذلك عرض صورا للدمار في غزة أثناء أدائه أغنيته الاحتجاجية قاعة هند. نشاهد.
1: On stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
2: Rapper and songwriter Mac Lemore has been removed from the rest of Ed Sheeran's stadium tour after making headlines for his Free Palestine remarks on stage at a New Jersey show.
1: I want those words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
2: The rapper's remarks caused a firestorm of reaction online, with the Israeli-American Council launching a petition demanding Sheeran remove Mac Lemore from the rest of the tour.
1: My message is for peace, love for all human beings to be treated with dignity, respect.

0: quality.
1: Messina Touring Group, promoter of the U.S. Leg of Sheeran's Loop Tour, confirmed to Rolling Stone that it had been notified by venues that they, quote, will not allow a concert to take place with Macklemore on the lineup, and decided that he would not be performing on the remaining tour dates. Robert Kraft, owner of the New England Patriots and Gillette Stadium, addressed his decision to block the rapper from performing at Gillette Stadium on X, saying that his participation in the upcoming concerts would cross the line for anti-Semitic rhetoric and imagery to the Jewish community. The Grammy winner, who was scheduled to appear at 8 of the 10 shows left on the U.S. leg of the tour, responded to the sudden lineup change on Instagram, saying, quote, "I didn't need 10 shows from Ed. I needed two chances to stand in front of 90,000 people and say the words that somehow became too dangerous to say, free Palestine."
2: قرار الاستبعاد فجر عاصفة من التنديد الحقوقي والصحفي وردود الفعل الغاضبة في منصات التواصل. كذلك توالت انسحابات فنانين وفرق موسيقية مثل بيوجا الأيرلندية من جولة إد شيران، رافضين تكميم الأفواه ومتحدين محاولات إسكات الأصوات المنددة بالإبادة. بينما تساءل البعض، ألم يكن إد شيران على علم بمواقف ماكليمور تجاه فلسطين؟
3: Ed Sheeran's decision to throw Macklemore under the bus and to remove him from the tour is incredibly pathetic. But how did Ed Sheeran not know that Macklemore was going to talk about Palestine? The guy has multiple songs talking about how much he supports Palestine. So why did Ed Sheeran think that he wasn't going to say something in front of a massive crowd? Frankly, to me, that is ridiculous. And what it actually looks like is Ed Sheeran was trying to use Macklemore for some progressive clout, and then when he got the slightest bit of pushback and potentially got some shows cancelled, he decided to buckle because he is so incredibly greedy. Realistically, why does a man with hundreds of millions of dollars need to worry at all about a few shows being cancelled? Why not stand on business and not be neutral as Macklemore claimed Ed Sheeran wanted to be? Why not just say, actually, this is wrong. I don't have to take into account the opinions of people who are offended by the word.
2: رقميا انقلب المشهد، إذ انطلقت دعوات لمقاطعة الجولة واسترداد قيمة التذاكر، معتبرين تضحيات الفنان ماكليمور تستحق الإشادة والدعم. الآن مشاهدينا، نأخذكم في جولة على منصات التواصل لنأخذ بعضا من تعليقات الرواد بهذا الموضوع، بشأن هذا الموضوع. يقول ميداس: يجب على حاملي التذاكر المطالبة باسترداد أموالهم من الأماكن التي لا تؤمن بحرية التعبير أو حماية حقوق الإنسان. بوفي جابي تقول: دائما ما يتشدقون بحرية التعبير حتى يقول أحدهم شيئا لا يتفق معه هؤلاء الأغبياء. ماكليمور يستحق الإشادة. أما هاكا جيب يقول: تكميم الأفواه لا يجدي نفعا، بل إنه يثبت وجهة النظر فقط. جاد هو الآخر: النفوذ الذي تفرضه إسرائيل على الولايات المتحدة جنوني. تخيل أن تكون قادرا على التحكم فيما يقال داخل قاعات ومسارح دولة أخرى. أخيرا مهدي يقول: كل الاحترام لماكليمور لاستخدامه منصته وشهرته الواسعة من أجل ما هو حق، حتى وإن كلفه ذلك الكثير، الحرية لفلسطين. جلسة لمناقشة واقع التعليم في سوريا عقدها مجلس الشعب السوري للاستماع إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، لمناقشة ملفات تربوية عدة كالمناهج وأوضاع المعلمين إلى التسرب المدرسي والبنية التحتية للمدارس. لكن مداخلتين لعضوين في المجلس نقلتا جزءا من النقاش التربوي إلى مساحة واسعة من الجدل بين السوريين على المنصات. الأولى بدأت بدعوة النائب أحمد إسماعيل إلى إعادة السماح بضرب الطلاب في المدارس، مستندا في طرحه إلى اعتبارات دينية وتربوية. نشاهد ماذا قال.
4: موضوع الضرب صار فيه نظريات كثيرة جدا، نظريات الغربية التي تقول بعدم بإلغاء الضرب، والنظريات العربية والإسلامية التي تجده بتقنين. أنا مع طبعا مع كرأي شخصي مع الضرب، لأنها سنة نبوية تربوية، واضربوا عليهم وهم أبناء عشر. ولكن إذا أصرت الوزارة على اتباع هذه النظرية الغربية إلغاء الضرب، صراحة أدت إلى يعني حالات سلبية جدا جدا، أدت إلى حصول مشاكل المعلم من جهة والطالب المطالب والأهالي من جهة ثانية، وأدت إلى أن المعلم عم يفوت على الصف وهو خايف يطلع ما يكون ضارب ولا طالب أو يتأذى، حتى أن بعض المدرسين يهنئون أنفسهم إذا تقاعد ولم يحصل عليه قضية قضائية.
2: ولأن الجلسة بثت على الهواء مباشرة، سرعان ما أثارت الدعوة ردود فعل واسعة بين السوريين على منصات التواصل، إذ رفض كثيرون عودة الضرب إلى المدارس، فيما ناقش آخرون الاستدلال بالنص الشرعي الذي استند إليه النائب، مقدمين قراءات مختلفة له. وأشار آخرون إلى ضرورة ألا تعود المدارس السورية إلى أساليب القمع والتهديد التي يقولون إنها كانت سائدة خلال عهد نظام الأسد المخلوع. لكن رد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو لم يتأخر، إذ رفض المقترح جملة وتفصيلة. نشاهد.
0: إلغاء الضرب وموضوع الضرب، صراحة أنا كوزير تربية برفض أي نوع من أنواع الضرب بكل المدارس. موضوع الضرب نحن هذا موضوع علميا وأخلاقيا، الضرب يروض ولا يربي. الموضوع أيوة، الضرب يروض ولا يربي، هو فشل المعلم وفشل المنظومة التعليمية إذا بده يلجأ المعلم للضرب.
2: الوزير اعتبر أن لجوء المعلم إلى ضرب الطالب يعني عدم الوصول إلى وسائل تربوية بديلة، ويرتبط بفشل المعلم والمنظومة التعليمية في إيجاد هذه البدائل. لكن الجدل داخل الجلسة لم يتوقف عند ضرب الطلاب، فمداخلة أخرى فتحت هذه المرة النقاش حول حضور النساء في قطاع التعليم. النائب محمد إبراهيم الزعبي تحدث عما وصفه بتأنيث التعليم، متسائلا عن ارتفاع أعداد المعلمات مقارنة بالمعلمين الرجال في المدارس. نشاهد معا جزءا من حديثه.
5: النقطة الثانية، احنا لاحظنا بخلال زيادة مدارس تأنيث التعليم، معظم مدارسنا إناث، المديرة والموجهة والما والآخري، ما بصراحة ما عم تعطي قوة لشخصية الطالب، رغم أن هناك ناس، أنا أعلم، أنا ما أنتقص من حق النساء، لكن لابد أن تروح على المدرسة الإعدادية وحتى الثانوية والابتدائية كله إناث إناث إناث.
2: تصريحات أثارت بدورها جدلا واسعا، إذ اعتبر منتقدوها أنها تنتقص من دور الكوادر النسائية في قطاع التعليم، وتربط هيبة المعلم وقدرته على بناء شخصية الطالب بجنسه لا بكفاءته وخبرته التربوية. إلى أن خرج الزعبي بتصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الشعب لتوضيح مقصده. نتابع.
6: تم استزاء جزء من الكلام وتم نشره، أنا بنتي طبيبة وبنتي معلمة وزوجتي تدرس في الجامعة، هذا كلام غير صحيح. أنا مع تعلم المرأة، وهذا من أكد عليه، لأن لا نستطيع بناء جيل إلا بالتعليم، والمرأة هي جزء من هذه المنظومة. أما للأسف كما ذكرت، للأسف تم استزاء جزء من الكلام، ومن يريد أن يتحقق من هذا الكلام فليسأل ما هو دوري في الجامعات في الشمال السوري، ما هو دوري في التعليم في الجنوب السوري، وما هو موقفي في كثير من الأحيان في الحرص على تعليم المرأة، لأن المرأة التي تتعلم هي المرأة التي تستطيع أن تبني جيل لنهضة البلد ونهضة الأمة.
2: وبين الدعوة إلى الضرب والحديث عن تأنيث التعليم، فتح الجدل سؤالا أوسع حول شكل المدرسة السورية بين الانضباط بعيدا عن العنف والكفاءة بغض النظر عن جنس المعلم. مشاهدينا، نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنأخذ بعضا من تعليقات السوريين حول هذا الموضوع. يقول فالح فليجان: الطفل يحتاج إلى الحزم وإلى الحدود والمحاسبة، لكنه قبل ذلك كله يحتاج إلى مرب يحترم إنسانيته. الكرامة ليست مكافأة نعطيها للطفل عندما يحسن السلوك، بل هي نقطة البداية التي نربيه منها. حساب آخر يقول محاسن، يقول: إذا كان الضرب أسلوبا تربويا صالحا فليبدأ أصحاب هذا الاقتراح بأبنائهم أولا، ثم ليخبرونا بالنتيجة. حساب طارق يقول: منظومة القمع لا تبدأ في الأفرع الأمنية بل في المنزل، مرورا بالمدرسة التي تقوم بضرب الطالب لينتج عنها إنسان مكسور ليست لديه الجرأة على المبادرة. مايا هي الأخرى تعلق: يبدو أن أتاء التأنيث مزعجة للبعض، آلاف السوريات دخلن الجامعات وتخرجن بعلمهن وتعبهن وكفاءتهن، واليوم هن السند الأول لآلاف العائلات السورية ويسهمن في إعالتها بكرامة. أخيرا بيان: الهيبة لا جنس لها والشخصية القوية لا جنس لها. أعطونا حقنا كنساء حقا كاملا في كل شيء بما في ذلك المناصب.

0: ينظروا إلينا بطريقة مختلفة. بينما ينشغل العالم بالمخاوف والسيناريوهات المرعبة حول قدرة الذكاء الصناعي على رسم مستقبل البشرية وسيطرة الروبوتات على حياتنا، تأتي تصريحات مفاجئة في مكالمة هاتفية غير متوقعة برؤية مغايرة تماما. الحكاية بدأت بشكل مفاجئ ومباشر على الهواء في لوس أنجلوس، حيث كان الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا العملاقة جينسون هوانغ يدير جلسة نقاشية بارزة ضمن قمة All In التكنولوجية السنوية. وفي لحظة غير متوقعة رن هاتف هوانغ ليتلقى مكالمة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث مع الحضور عبر مكبر الصوت. ترامب استغل هذه المكالمة ليفجر سجالا واسعا، إذ رفض تماما موجة التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها كبرى شركات التكنولوجيا مثل أوبن أي آي وأنثروبيك بشأن خطورة الآلات، واصفا المخاوف والدعوات المطالبة بإبطاء تطوير التقنية بأنها مجرد خدعة ومؤامرة سياسية. الرئيس الأمريكي قال إن هناك أطرافا لا تريد لأمريكا أن تقود هذا العالم، معتبرا أن المستفيد الأكبر من أي تباطؤ أمريكي في هذا المضمار هو الصين، ومؤكدا شعاره الشهير الذي طالما قاله: من يفوز بالذكاء الاصطناعي يفوز بكل شيء.
1: Mr. President.
2: Oh,
1: yes, sir. I got to tell you something. If it wasn't because of you calling, I'm on stage with the besties. Mr. President,
3: yes.
1: You're now talking to the planet.
3: Hey, we have to remember this one. So,
2: roasted.
3: No, the AI, it's almost as conspiracy, and the happiest group is China, and China is very happy. And I could even say in the country, a lot of states are happy that weren't going to get anything because they're being inundated by people that want to be there. But now all of a sudden you see they're building in Finland. They want to build one. Google wants to build a big one in Finland, which I'm not happy about.
0: الحوار الهاتفي تضمن فلسفة اقتصادية لافتة لترامب، حيث دافع بقوة عن التوسع في بناء مراكز البيانات، واصفا منظومات الذكاء الصناعي بأنها نفط العقدين المقبلين، وأن تأثيرها الاستراتيجي على ثروات الدول سيكون كبيرا جدا.
3: The next 20, 25 years, it's bigger than the internet and the AI, you know, much more so. And they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen.
0: المفارقة أن هذا السجال الساخن تزامن مباشرة مع موجة تراجع حادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية بالبورصة، حيث هبط سهم إنفيديا بنسبة بلغت 3.4% بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ الإنفاق العام. مشاهدينا، نأخذكم الآن إلى جولة في منصات التواصل الاجتماعي لنسلط الضوء على حديث رئيس ترامب مع رئيس شركة إنفيديا. ماذا يقول؟ إسماعيل، هناك ثقة عمياء بدأت تتولد وتتفاقم مع الوقت بالذكاء الصناعي، رغم أن الإنسان هو من يغذيه بالمعلومات الأساسية والأولية، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه كليا. خالد مسعد يقول: وصف ترامب للذكاء الصناعي بأنه نفط المستقبل وصف عبقري جدا واقتصادي بحت، الراجل تفكيره كله صفقات وأموال. أما عبد الله هو الآخر يقول: شركات الذكاء الصناعي بقالها سنة بتخوفنا من نهاية العالم، وترامب بكلمتين قالهم دي خدعة ومؤامرة سياسية، قلب الطاولة وجاب من الآخر. أخيرا عبد الرحمن: مخاطر الذكاء الصناعي صرخة أطلقها علماء وباحثون استقالوا من شركاتهم لأنهم خايفين من خروج الآلة عن السيطرة، التقليل من مخاطره ممكن يدفع ثمنه العالم كله. رغم الظروف الإنسانية القاسية وأجواء النزوح الصعبة التي يعيشها سكان غزة، شهدت مخيمات النزوح في منطقة مواصي خان يونس حفل تكريم 215 حافظا وحافظة لكتاب الله. نشاهد.
2: الحمد لله قد أكرمني الله بحفظ كتابه.
4: رغم الفقر ورغم الجوع والحصار ما زال الأطفال يفتحون.

0: مصاح ويحفظون كلام الله.
1: أنا الحافظة لكتاب الله وفاء أحمد العطار ابنة الشهيد أحمد العطار، على الرغم من الصعوبات اللي واجهتها والنزوح والقصف وفقداني لأبويا لبابا وماما وإخواني، إلا الصعوبات هاي اللي مرت فيها ما استسلمت وظليتني مكملة في رحلتي لحفظ القرآن.
2: في هذه الظروف الصعبة والجيش والاحتلال الصهيوني ما زال يدمرنا ويقصفنا، ومنذ قليل ومنذ أيام قليلة تم استهداف كثير من الأشخاص والصغار والأطفال، والحمد لله بفضل الله تم حفظ كتاب الله عز وجل.
1: رغم جميع الظروف القاسية التي نمر بها في قطاع غزة، رغم الفقر والمجاعة والقهر والنزوح والقصف المستمر وقطاع الكهرباء، وصلنا حفظنا لكتاب الله رغم المجازر التي تحدث في الأيام الحالية والقصف والدماء المستمرة، استمرينا في هذه الحملة والمسيرة حتى وصلنا والحمد لله رب العالمين.
3: أنا محافظة الطالبة صبا نعيم الحشاش التي استشهدت في مركز التحفيظ أثناء حلقة التحفيظ، حيث تعرضنا في ذلك اليوم إلى إطلاق نار كثيف من قبل الاحتلال الصهيوني، مما أدى إلى استشهاد الطالبة وأدى إلى إصابة الطالبة صبا أبو مدخور إصابة أدت إلى شلل نصفي. الطالبة صبا نعيم الحشاش كان حلمها أن تحفظ كتاب الله، ولكن لن يستمر الحلم، دفنت صبا ودفنت أحلامها.
4: هذا اليوم المبارك جمعية إقاء الخيرية تحتفي بتكريم 215 حافظ وحافظة للقرآن الكريم تخرجوا من مخيمات جيل الوحي القرآنية التي أطلقتها جمعية إقرأ قبل شهر ونصف. هذه المخيمات انتشرت في مراكز الإيواء وفي مخيمات النزوح، تأكيدا على رسالتنا أننا متمسكون بكتاب ربنا رغم آلة الحرب الشرسة ورغم الظروف الصعبة.
5: المعاهد الأزهرية في غزة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب رغم آثار العدوان الإسرائيلي، والتي تعود جذورها إلى عام 1954 حين أسست في عهد الشيخ محمد عواد لتكون نواة للتعليم الأزهري والجامعي في القطاع.
6: وسهلا بمن جاءوا لينهلوا العلم الصافي من المعاهد الأزهرية

طفل بلا أطراف يلعب كرة القدم مع أقرانه في مخيم للنازحين بمدينة غزة، متجاوزاً تشوهات خلقية ولد بها جراء استنشاق والدته غازات ألقاها جيش الاحتلال على مخيم جبالي عام 2018.

طلاب مدارس ثانوية في إسطنبول يشاركون في فعالية تضامنية مع أطفال غزة نظمتها مديرية التربية على متن سفينة جابت مضيق إسطنبول. نشاهد.

0: لحظات تحبس الأنفاس. فرق الإغاثة تنجح في إنقاذ طفلة سقطت في بئر بعمق 15 متراً بمدينة سبزوار في محافظة خراسان شمال شرقي إيران. نشاهد.
1: قالت أخوة
0: صوماليون ينظمون تجمعات في مناطق متفرقة من البلاد تقديرا لدعم تركيا ومساندتها للصومال في مختلف المجالات، ورئاسة الوزراء الصومالية تنشر مشاهد من هذه التجمعات.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، واستمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة. الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة ردع في باب المندب. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران، وجي ديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. مقتل 9 على الأقل وإصابة العشرات في هجمات روسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى.

0: استشهد 20 فلسطينيا في انهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، بينما لا يزال نحو 100 آخرين بينهم أطفال عالقين تحت الأنقاض. وقال الدفاع المدني في القطاع إن عمارة مؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها.
1: بين ليلة وضحاها وقعت الفاجعة، 100 فلسطيني أطبقت على أنفسهم أسقف بناية أيلة للسقوط مكونة من 6 طوابق انهارت فجأة بعد أن لجأت إليها عشرات العائلات قصرا في حي الرمال وسط مدينة غزة.
2: احنا لها من الساعة 2 واقع الدار، اتصل علينا تو لسه إنه تعالوا، وجينا دغري من الانصراط وجينا أنا بتكون سلفت وسلف وبناتهم كلهم على موجودين، 10 انفار، 7 بنات وولد. قلت لك كانوا بالبريس وخشت اليهود هناك وجوا، هنا اضطروا يجوا هنا، هم لهم مش مكان تاني ولا في بيت، وبيتنا راح في الشيء في التفاح الشرقي كان. وجوا هنا طلعين 2 هيون ثلاجات وحدة عمليات.
1: جهاز الدفاع المدني ولجان الطوارئ في غزة حملوا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أرواح الضحايا، مؤكدين أن آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال يضطرون للسكن في مبان آيلة للسقوط بعد أن دمر الاحتلال منازلهم الأصلية ولم يجدوا بديلا آمنا بسبب توسيع الاحتلال للخط الأصفر ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.
3: طبعا الوصول إلى الضحايا لا يوجد لدينا حقيقة الإمكانيات المتطورة، هناك أجهزة لكشف الأحياء تحت الأنقاض هذه غير متوفرة في غزة، هناك فرشات الهواء التي تعمل على فصل الطبقات الأسمنتية هذه غير موجودة، وبالتالي نحن نعمل بالبدائيات بأدوات بدائية مثل الحفارات المطارق الحديدية، وهذه حقيقة يعني تأخذ معنا وقت طويل وأيضا تؤثر، يعني من الممكن لو كان هناك أحياء تحت الأنقاض من الممكن نتيجة هذا الطرق وهذا التدخل بالمعدات الثقيلة أن يؤدي إلى يعني خنق أو قتل من هم تحت الأنقاض.
1: وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة إدخال معدات الإنقاذ، يشير المركز الفلسطيني للمفقودين إلى أن فرص نجاة العالقين تحت الركام تتبدد ويحرمون من الاستجابة السريعة، داعيا إلى تدخل أممي لإجراء تقييم هندسي عاجل للمباني المهددة بالانهيار وتوفير مراكز إيواء آمنة للنازحين.
4: شبح انهيار آلاف المنازل المتضررة في غزة يلاحق آلاف العائلات القابعة في أكثر من 2000 بناية سكنية آيلة للسقوط في غزة، ليبقى سيناريو إطباق الأسقف على أنفاس المدنيين مشهد يتعلم.

0: تكرر كل يوم. ربع العجرة ميترات عربي، مدينة غزة.
1: حمل مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات استمرار تدهور الوضع الإنساني الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة. ودعا مكتب الإعلام الحكومي جميع الدول العالم والمنظمات الأممية والدولية إلى التدخل الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر وإدخال آليات ومعدات ومستلزمات الإنقاذ والدفاع المدني بشكل عاجل، إلى جانب إدخال الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الضرورية إلى القطاع. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بينهم طفل جنوبي مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين آخرين في حي الشيخ رضوان ومنطقتي الشيخ عجلين ومخيم جباليا. في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بانتشال جثمان فلسطيني استشهد بنيران زوارق الاحتلال في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة يوم أمس. توقفت العيادات الخارجية والعمليات الجراحية المجدولة في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة بسبب عدم تمكن عدد كبير من الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم. وقال مدير المستشفى الدكتور رائد حسين

0: أن الأزمة دفعت إدارة المستشفى إلى إعلان حالة الطوارئ وتقليص العمل، مشيرا إلى إغلاق أكثر من 60% من مرافق المستشفى وتخفيض أعداد الطواقم الطبية والتمريضية في الأقسام. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسلنا محمد أحمد. أهلا بك محمد، ماذا في آخر التفاصيل المرتبطة بفاجعة انهيار إحدى البنايات والتي خلفت حتى اللحظة 20 شهيدا، وماذا عن أيضا القصف المتواصل على مناطق متفرقة ومختلفة في قطاع غزة، والحديث يدور عن وجود شهداء وجرحى؟
1: صحيح يحيى، طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر هذا اليوم لم تتوقف عن سلسلة الغارات، أكثر من 4 عمليات استهداف قامت بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ما بين مدينة خان يونس جنوب القطاع وحي التفاح في المناطق الشرقية لمدينة غزة. وصل إلى المستشفيات 5 من الشهداء، أحد هؤلاء الشهداء كان قد استشهد برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، وتم العثور على جثمانه في شاطئ بحر دير البلح. صباح اليوم نتحدث عن سلسلة الغارات التي لم تتوقف منذ اتفاق وقف اطلاق النار، نتحدث عن 3500 خرق لاتفاق وقف اطلاق النار، خلفت قرابة 1400 شهيد من الفلسطينيين. كل هذه الخروقات تأتي في وقت يعاني قطاع غزة من أزمات متتالية، لعل أبرز وآخر هذه الأزمات كانت ما جرى فجر هذا اليوم من انهيار منزل وبناية سكنية في منطقة حي الرمال وسط مدينة غزة. هذه البناية التي كانت تسكن بها 11 عائلة انهار المبنى بشكل سريع في جنح الليل، نتحدث عن قرابة 100 إنسان كانوا يسكنون في هذا المنزل، ما تم انتشالهم 21 شهيدا، 8 من الأطفال، 6 من السيدات، إضافة إلى 20 مصابا وصفت حالات بعضهم بالحرجة، ولا زالوا يترقون العلاج داخل أروقة المستشفيات. نتحدث عن إمكانيات ضعيفة، حالة دون الوصول بشكل سريع إلى المصابين والعالقين تحت ركام هذه البناية، في الوقت الذي كانت التحذيرات قد أطلقت من مؤسسات دولية، من وزارة الأشغال، من الدفاع المدني بوجود آلاف المنازل الآيلة للسقوط، وهي قد تشكل خطرا كبيرا على السكان، سواء من يسكنون في بعض هذه المنازل أو حتى في خيام النازحين المجاورة لتلك المنازل. وزارة الأشغال كانت قد أعلنت أن في قطاع غزة 3000 منزل آيل للسقوط، جزء كبير من هذه المنازل هي مأهولة بالسكان نظرا لعدم وجود مساحات وأماكن إيواء يلجأ إليها العائلات في ظل التضييقات الإسرائيلية وعمليات النزوح المتكررة بسبب قيام الجيش بعمليات إطلاق النار على المناطق الآمنة القريبة من المناطق الصفراء، وبالتالي تدفع العائلات إلى مناطق وسط المدينة، وبالتالي لا تجد متسع في خيام النازحين ولا تجد أماكن تضع بها خيامهم، فتلجأ إلى المنازل الآيلة للسقوط. هذا من جانب. من جانب آخر يحيى، نتحدث عن عجز كبير يطال كل المؤسسات الإغاثية التي تعمل داخل قطاع غزة، عندما نتحدث عن 3 بواقر أو 3 آليات تعمل في منطقة واحدة، هي كل ما يعمل في قطاع غزة تم تجميعها من أكثر من مكان عمل في مناطق جنوب القطاع وكذلك في منطقة قطاع غزة، وبالتالي عملية الإنقاذ تتم بشكل صعب للغاية، وهذا الأمر الذي لطالما تم التحذير منه كما ذكرت سابقا. ونتحدث عن أننا مقبلون في قطاع غزة على فصل الشتاء، وبالتالي هناك الكثير من التحذيرات بأن يتم إدخال المنازل المتنقلة، أن يتم إدخال المعدات الثقيلة من أجل رفع المخاطر عن السكان وعن النازحين، وهذا الأمر كان من ضمن اتفاقيات وقف اطلاق النار أن يتم إدخال بعض المعدات الثقيلة لرفع المخاطر ولبدء بعمليات تنفيذ بعض إزالة الركام من الشوارع ومن المناطق المكتظة بالسكان، إلا أن مماطلة الاحتلال الإسرائيلي لم تتم هذه الأمور، إضافة إلى الكثير من البنود التي تم الاتفاق عليها والتي ما زال الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها كعصا غليظة على السكان داخل قطاع غزة، حتى وصل الحال إلى تقنين دخول شاحنات المساعدات وعدم السماح بإدخال الوفود الطبية، كذلك التضييق على عمل المؤسسات الإغاثية الطبية والإغاثية داخل القطاع.
0: نعم.
1: إغلاق 38 مؤسسة إغاثية، تضييق على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وهي الداعم الأساسي لسكان قطاع غزة. يحيى،
0: أشكرك من غزة مراسلنا محمد أحمد. أفاد المركز الفلسطيني للإعلام باقتحامات الاحتلال

0: مدن وبلدات في الضفة الغربية وتنفيذ اعتقالات ودهم لعدد من المنازل. وذكر المركز أن قوات الاحتلال نفذت إنزالا جويا في يطا بواسطة مروحية واحتجزت مواطنين جنوب الخليل قبل اعتقال فلسطينيين اثنين، كما دهمت مواقع ومنازل في نابلس وطول كرم وجنين واستولت على دراجة نارية في تقوع، فيما انتشر مستوطنون قرب مساكن فلسطينية في الأغوار الشمالية. أحرق مستوطنون مسكنا وغرفة زراعية في قرية التوانة بمسافة يطا جنوب الخليل وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل فلسطينيين. ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في مسافة يطا التي شملت مهاجمة منازل ومركبات والاعتداء على الأهالي ونصب بيوت متنقلة في أراضي المواطنين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من نابلس مراسلنا مصعب الخطيب. أهلا بك مصعب. إذن قوات الاحتلال تقتحم مدن وبلدات، تنفذ أيضا عمليات اعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، في المقابل هنالك اعتداءات في مسافة يطا من قبل المستوطنين. لو تضعنا في صورة هذه التطورات.
1: نعم يحيى، الذي تفضلت بالحديث عنه هو نهج يومي ليس وليد اللحظة ولم يكن ردة فعل على 7 أكتوبر، هو نهج إسرائيلي منذ فترة طويلة، لكن تسارعت أحداثه وتوسعت نطاق جغرافيته بعد 7 أكتوبر وأصبح يتخذ أشكالا جديدة بالتأكيد بعد 7 أكتوبر. منطقة مسافة يطا التي جرى فيها الاعتداء وحرق منازل تحديدا في خلة الحمص والتوانة في مسافة يطا تشهد بشكل شبه يومي إن لم يكن بشكل شبه لحظي. السكان هناك يعانون بشكل يومي جراء اعتداءات المستوطنين التي تتخذ أشكالا عديدة، من بينها سرقة المواشي، الاعتداء على المنازل، سرقة الأراضي، منع السكان من الوصول إلى مزارعهم، وكان آخرها الليلة عندما أقدم مستوطنون على حرق غرفتين سكنيتين للسكان هناك، والهدف كما يقول السكان هو دفعهم للهجرة من تلك المناطق للاستحواذ عليها بشكل كلي من قبل المستوطنين. بالتأكيد المستوطنون يعني لولا أنهم يجدون المساندة الكاملة من جيش الاحتلال لما تمكنوا من فرض هذه السيطرة والقيام بكل هذه الاعتداءات. هذا في منطقة مسافر يطا، وربما تكون هي أيقونة المناطق الجغرافية التي تشهد اعتداءات يومية من قبل المستوطنين في مناطق الجنوب. إذا جئنا إلى مناطق الشمال، نحن نتحدث عن بورين، مأدمة، قصرى، جالود، هذه المناطق التي عرابة في جنين، هذه المناطق تشهد أيضا بشكل شبه يومي اعتداءات من قبل المستوطنين الذين يجدون كل الدعم والمساندة من وحدات الجيش الإسرائيلي النظامية، يفترض والتي يفترض أنها تطبق القانون وتمنع وتحول دون وصول هؤلاء المستوطنين إلى ممتلكات الفلسطينيين، لكن هذا لا يحدث فعليا على الأرض، بل يجد المستوطنون كل الدعم والمساندة من الجيش وجنود الجيش الإسرائيلي. على النقيض، أو ربما ليس على النقيض، بالتوازي مع هذه الاعتداءات هناك اقتحامات متتالية للجيش الإسرائيلي لمناطق الضفة الغربية، وربما ما حدث في الخليل اليوم وما حدث في نابلس الليلة عندما اقتحمت آليات من نوع إيتان مدججة ومعززة بعشرات الجنود، كما حدث في يطا من عملية إنزال، لكن جاءت هذه العمليات تحديدا الليلة كعمليات تدريب في إطار عمليات تدريب عسكرية على الأرض. هناك في داخل الجيش الإسرائيلي من ينظر على كل يوم جديد على أنه يوم قابل للتطور وتدحرج الأحداث بسرعة، وربما هذه العقيدة التي يتحرك فيها ويتصرف فيها الجيش الإسرائيلي هذه الأيام، لا سيما أن هناك خشية دائمة من أن تتحول الضفة الغربية إلى ساحة مواجهة، رغم أن الجيش الإسرائيلي يعلم تماما أنه لم تعد في الضفة الغربية أنظمة متماسكة قوية منظمة قادرة على المواجهة. ليس هناك سلاح سوى السلاح الموجود في أيدي السلطة، وإن كانت هناك قطع فردية ربما مع بعض الشبان الذين يتصرفون بين حين وآخر أو يستهدفون المصالح الإسرائيلية بين حين وآخر، إلا أن ذلك لم يعد يعني أو يشكل

0: الخطر داهم على إسرائيل، لكن رغم معرفة إسرائيل بذلك ويقينها بأنه لم تعد هناك منظمات قادرة على المواجهة فيه أو فصائل قادرة على المواجهة في الضفة الغربية، إلا أنها ترفع السقف دائما وتحاول زعزعة الاستقرار في الضفة حتى لا يتمكن أحد من إعادة بناء البنية التحتية لما تصفه إسرائيل عادة بالإرهاب.
1: أشكرك من نابلس مراسلنا مصعب الخطيب. أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع، ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية إسقاط مسيرة حوثية جنوب مكة المكرمة وأن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر.
2: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها، وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
3: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بن مخا.
2: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
4: قوات الطوارئ الفرقة الأولى.
1: تصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جردد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي، وأضافت أن الجماعة أطلقت فجر اليوم صاروخا من مواقع تمركزها في الوازعية باتجاه مرتفعات جبل جردد بالتزامن مع سماع دوي انفجار عنيف وتحليق للطيران الحربي في المنطقة. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن قوات الجماعة أسقطت طائرة حربية سعودية من طراز F-15 أثناء تنفيذها عمليات هجومية في أجواء محافظة مأرب وسط اليمن.
5: فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصد لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها.
1: دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى الانتقال من إدانة تصعيد جماعة

0: الحوثي إلى بناء منظومة ردع تمنعها من تحويل الساحل الغربي ومضيق باب المندب إلى منصة دائمة لتهديد الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة العالمية. جاء ذلك في كلمة لمندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن التطورات في باب المندب. وأكد السعدي أن تصعيد الحوثيين لم يعد شأنا يمنيا داخليا، بل تحول إلى تهديد متنام لأمن المنطقة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وأضاف أن حكومته تعمل على منع الحوثيين من ترسيخ وجود دائم على الساحل بما يسمح بتهديد المضيق والملاحة الدولية. وفي السياق، حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أن التصاعد الاشتباكات على طول الساحل الغربي لليمن أدى إلى نزوح ما يزيد على 100,000 شخص وأجبر آلافا غيرهم على الهروب عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي.
1: تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تصاعد الأعمال القتالية المتسارع في الساحل الغربي لليمن قد أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص داخل البلاد وأجبر الآلاف غيرهم للبحث عن أماكن آمنة عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي. وغني عن القول ما تنطوي عليه عملية العبور هذه من مخاطر، لقد اضطرت العديد من العائلات للفرار وبحوزتها القليل جدا من الممتلكات.
0: معنا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. دكتور أحمد، حي الله، أهلا بك معنا. يعني لافت جدا مسألة الحديث عن وصول مسيرة قادمة من قبل الحوثيين باتجاه مكة، ما الذي يمثله هذا التحول الخطير؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ يحيى والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. هذه العصابة هي تعبر عن عقيدتها الحقيقية التي استمدتها من عقيدة إيران المجوسية، ولعلي أخذك وأخذ الأخوة المشاهدين إلى تلك السنين التي كانت إيران تبعث بالمفخخات وتفخخ حقائب الحجاج بمادة المتفجرات السي4 لتفجيرها في مكة، وكذلك ما حصل في نفق المعيصم. هذا أعتقد إرث تتلقى هذه العصابة وفق عقيدة أن حربها ليس فقط ضد العرب بل هو ضد الإسلام، لأنها تأخذ لديها عقيدة أخرى تختلف عن عقيدة المسلمين، وإلا لماذا تستهدف مكة المكرمة؟ وليست هذه أول مرة.

0: أو المسيرة التي كانت في طريقها إلى مكة المكرمة، لكن الجماعة الحوثية تنفي نفيا قاطعا أنها أرسلت بمسيراتها باتجاه هذه المدينة.
1: والله يا استاذ يحيى، هل نصدق عصابه تكذب كما تتنفس؟ كما قالوا الان عن طائره، وقالوا قبل فتره قالوا انهم وصلوا الى نجران، اما لكن المملكه العربيه السعوديه وفق المتحدث الرسمي بالقوات المسلحه اكد انه تم تحييد خطر مسيره كانت متجهه الى مكه المكرمه، وهذه ليست اول مره استاذ يحيى، يعني في سنوات سابقه وفي عام 2017 كان هناك هجوم مباشر على مكه المكرمه، وكان هناك استهداف ايضا للمصلين ايضا كذلك في المدينه المنوره، المساجد هي جزء من اهدافهم، ولعلي اخذك الى 20 اغسطس عام 2015 عندما فجر احد الدواعش نفسه في مسجد الطوالي في ابها، اذا هذا الفكر الداعشي، فكر التفجير، فكر الاستهداف المدنيين والعسكريين من غير ملتهم أو من غير مذهبهم الفاسد، هذا أمر طبيعي وهو جزء من العقيدة التي يتبنونها، وبالتالي المملكة العربية السعودية دائما تقول الحقائق، وأنا كإعلامي وأنتم أيضا كقناة أيضا محترمة ومقدرة يجب أن نستقي المعلومات من المصادر الرسمية وليس مما تقوله الحوثي، الحوثي يكذب كما يتنفس، يريد أن يصدر أزمة الداخلية وهي الانكسارات التي يمنى بها الآن على يد الشرعية الحكومية التي بدأت تتحرك الآن وبدأت في وفق خطط استراتيجية لاستعادة المخا وبعض الأماكن الأخرى، وهذه العصابة هي تزج بأفرادها للموت
0: من المصادر الرسمية. لذلك في الخبر الذي أوردناه نقلنا الحديث من قبل المملكة العربية السعودية وما قالته بشأن هذه المسيرة، ولكن من المهم أن نفهم الصورة بكليتها، لذلك نطرح أيضا ما يقوله الطرف الذي اعتدى ونفيه. لكن على أي حال دكتور أحمد، ماذا يعني عمليا وصف الأمر من قبل المملكة العربية السعودية بالخط الأحمر؟ هل معنى ذلك أن الأمر يستوجب ردا عمليا مختلفا ربما عما شاهدناه في الأيام الماضية؟
1: أحسنت، هذا سؤال مهم، والرد الجزء الأول من الرد قد حصل وهو أهم من الرد العسكري، وهو تعرية هذه العصابة أمام العالم الإسلامي. تعلم أنه الحوثي وإيران يرفعون شعار الموت لأمريكا واللعنة على إسرائيل والنصر للإسلام، فهم قد خالفوا أو كسروا هذا الشعار، فالنصر للإسلام قد تعرى وكذب عندما يستهدفون الأماكن المقدسة والمساجد، واللعنة على إسرائيل وأمريكا اتضح أنهم أصدقاء لهم، ولذلك يقولون أن السفن الإسرائيلية والأمريكية في مأمن وأن هدفهم فقط هو السفن السعودية. إذا الحقيقة هذا أول رد من المملكة العربية السعودية، أنها عرت هذه العصابة وكشفتها أمام العالم الإسلامي وكذلك أمام المجتمع الدولي، حتى يعلم المجتمع الدولي أن المملكة العربية السعودية لعقود طويلة وهي تحارب الإرهاب بالنيابة عنهم، الآن أصبحوا على أو على مسافة من باب المندب، وهم الآن في إطار تحشيد وتلغيم المضيق، إذن هم الآن انكشفوا أمام العالم أنه هذا إرهاب عابر للحدود، وهو إرهاب من امتدادا لما يحدث في مضيق هرمز، هذا هو المشروع الإيراني. تقول لي عام 79 عندما انطلقت الثورة الإيرانية وضمن بنودها وضمن أهدافها تصدير الثورة، هذا هو تصدير الثورة الحقيقي وهذا ما تسعى إليه إيران. إيران القومية الإيرانية المجوسية وكذلك مثلها إسرائيل، هم لهم أهداف توسعية ولا يخفونها أصلا، وهذه الأهداف نراها الآن. إذا عملية مضيق هرمز، عملية باب المندب، التحشيد الكبير والكم الهائل من الأسلحة الضخمة التي خزنت في اليمن لمن؟ هي لهذا المشروع أو لهذا اليوم، وحرم منها الشعب الإيراني 100 مليون الذين يعيش منهم 70% تحت خط الفقر، كل هذه كانت نتيجة لهذا المشروع العصابي الإجرامي الذي لا يمت لا للعروبة ولا للإسلام بصلة، وهذا الحقيقة أول انتصار للسعودية أنها كشفتهم العالم. المرحلة الثانية هو الرد السعودي الذي تختار المملكة العربية السعودية زمانه ومكانه، ولا تعطي الخصم أن يفرض عليها هذا الوقت، وبالتالي المملكة العربية السعودية قالت وأدانت وسترد في الوقت المناسب.
0: والرد يأتي بشكل عام عبر التحالف دكتور أحمد الذي تقوده بالطبع المملكة العربية السعودية، ولكن أريد أن أسأل عن واشنطن، وهذا يعني يطرح هذا السؤال اليوم في وسائل الإعلام، خاصة وأن الولايات المتحدة تحدثت عن تثبيت

0: وقف إطلاق النار بينها وبين الحوثيين، وقالت إنه ما زال قائما. هل تنتظر السعودية من الولايات المتحدة تحركا ما، تنتظر منها موقفا معينا ربما يكون ميدانيا أو حتى سياسيا، خاصة وأن رويترز اليوم كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي كانوا قد جلسوا وتحدثوا مع الجماعة الحوثية؟
1: أولا، المملكة العربية السعودية هي تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية ما تنتظره من المجتمع الدولي الذي يتأثر بتهديد الملاحة، وبالتالي مضيق باب المندب ليس سعوديا أو حتى مصريا أو حتى أريتريا أو سوداني، وإنما هو ممر دولي، ولذلك على الولايات المتحدة الأمريكية كما على الاتحاد الأوروبي كما على الصين كما على روسيا وكوريا، كل دول العالم هي مسؤولة عن تأمين خط الملاحة، وهذا ما ينتظر من الجميع. الأمر الثاني، المملكة العربية السعودية لم تطلب من المملكة العربية من ترامب أو من الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة أبدا. لماذا؟ أولا، هي لم تطلب من المساعدة أو من الحلف القائم، وهو الحلف السعودي الباكستاني، وهو حلف قائم وتم توقيعه في جدة، ولم تطلب أيضا من الحلف الجديد الذي وهو اتفاق مكة ما بين السعودية وتركيا وباكستان. إذن أمامنا الآن حلفين لسنا أو لم نحتاجهم إلى الوقت الحاضر. لماذا؟ لأنه التهديد هو تهديد ميليشياوي تعودنا عليه يا أستاذ يحيى دائما، سواء كان من العراق أو كان من اليمن. والمملكة العربية السعودية دولة وازنة ودولة قوية لديها قوة برية ضخمة وبرية جوية وبحرية، ولذلك هذا الأسلوب الحكيم وضبط النفس للمملكة العربية السعودية هي تريد أن تعري وتكشف هذه العصابة أمام المجتمع الدولي، وعند اللزوم سترى هذه العصابة العمليات الجراحية الدقيقة من المملكة العربية السعودية. ومع ذلك المملكة كما قال وزير خارجيتها في موسكو عندما التقى نظيره الروسي، قال يهمنا المواطن اليمني، المواطن اليمني يعيش عندنا 3 مليون من هؤلاء المواطنين. المملكة العربية السعودية قدمت لليمن ما يزيد عن 20 مليار، سواء كان بودائع في البنك المركزي أو من خلال مركز الملك سلمان أو من خلال البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن أو من خلال مركز مسام. نعم. إذن لا يوجد دولة في العالم قدمت لليمن مثل هذه المشاريع، اللهم
0: نعم دكتور.
1: إلا أن يكون هناك إلا إيران التي لم تبعث لليمن إلا طار مهان بالمتفجرات والخبراء لقتل الشعب اليمني.
0: أشكرك جزيلا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. وفي تطورات الحرب في الشرق الأوسط، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي.
2: تصعيد ميداني وسياسي جديد في المواجهة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تحركات دولية لإعادة فتح مضيق هرمز. فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم بمضيق هرمز في أحدث تطور عسكري تشهده المنطقة. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي، متوقعا أن يدخل الصراع الأمريكي مع إيران مرحلة مختلفة تماما خلال نحو شهرين. دبلوماسيا، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي باتخاذ إجراءات لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، داعيا واشنطن وطهران إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات. وفي الداخل الأمريكي تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ صوت مجلس النواب للمرة الثالثة على قرار يهدف إلى تقييد تحركاته العسكرية بشأن حرب إيران ومنع استمرار العمليات دون موافقة الكونغرس. وتعكس هذه التطورات تزامن التصعيد العسكري في مضيق هرمز مع ضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة ومساع دبلوماسية دولية لاحتواء المواجهة ومنع اتساع نطاقها. راما مطلو، تيرتا عربي.
0: من طهران ينضم إلينا الأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية الدكتور علم صالح. أهلا بك دكتور.

0: معنا دكتور. لدينا يعني من الممكن القول يعني اتجاهان متناقضان عندما يشير ترامب إلى أن إيران تريد اتفاقا سريعا وطهران تقول لا مفاوضات قبل تلبية شروطها. هل هذه حرب يعني رسائل، حرب تفاوض، أم ماذا؟ يعني ما الذي يحصل في الأيام الأخيرة بالضبط؟
1: لا شك أن حرب السرديات هامة جدا في هذه الحرب، وأنها كانت تتغير منذ 6 أشهر. سمعنا من كلا الطرفين أنهم انتصروا في هذه الحرب، ولكن الواقع الموجود مختلف جدا. حتى ولو إن كانت الانتصار لأي طرف بصورة نسبية حصلت، ولكن لم يستطيع أن يغيروا أو يؤدوا هذه الانتصارات، إن كانت عسكرية أم اقتصادية، إلى حل دبلوماسي. وهذه الأزمة والمشكلة الموجودة في كلا الطرفين، يريد انتصارا حاسما وهذا من غير ممكن، وكلا الطرفين يحاول أن يغير استراتيجيتهما بالنسبة لفهمهم عن الانتصار. الإيرانيين استطاعوا أن يغيروا طبيعة هذه الحرب من حرب عسكري إلى حرب جغرافي وجيوسياسي وحرب اقتصادي تستهدف الاقتصاد الدولي والعالمي والأمن الإقليمي في نفس الوقت. فلذلك الأمر، المشكلة هنا تكمن في فهم مختلف عن الانتصار وعن الهزيمة وعن الكلفة بين الطرفين.
0: لكن دكتور، برأيك من الطرف الذي تعتقد أنه واقع تحت ضغط أكبر، إيران أم الولايات المتحدة؟ يعني لو أردنا الحديث بلغة الأرقام، اليوم أشير إلى أن يعني نحو ربما 7 شاحنات فقط عبرت مضيق هرمز، لكن في الأيام العشرة الأخيرة كان العدد يصل إلى 18 سفينة. في المقابل يعني هناك تصويت في الولايات المتحدة في مجلس النواب لضرورة إنهاء هذه الحرب، فمن الذي يقع تحت الضغط أكثر؟
1: طبيعة هذه الحرب كانت تتغير كل بين وقت وحين، فلذلك من الصعب أن نقول الآن أيهم لديه يد أطول في بالنسبة لهذه المواجهة. ولكن ما حصل قبل 3 أيام، أي وصول الحوثيين وسيطرتهم على باب المندب وبحر الأحمر بصورة عامة، أمر من المستجدات الهامة جدا، قد تغير طبيعة هذه الحرب بشكل أو بآخر. بما أن الموازنة الجغرافية تتغير الآن، إيران والمجموعات المسلحة في اليمن الموالية لإيران يسيطرون على مضيق هرمز وباب المندب في نفس الوقت، وهذا أمر هام، استراتيجية هامة قد تؤدي إلى تغييرات بالنسبة لطبيعة هذه الحرب في المستقبل.
0: لكن دكتور، في هذه النقطة تحديدا إذا سمحت لي، يعني تتهم إيران بأنها يعني بإيذاء جيرانها وتحديدا المملكة العربية السعودية، حيث يعني تشن الجماعة الحوثية الهجمات ضد المملكة العربية السعودية، والمملكة تتحدث عن استهداف مكة المكرمة، وهذا اعتبر خط أحمر داخل الرياض.
1: نعم، أولا هذه الحرب جاءوا به إسرائيل والولايات المتحدة. يوم ما قبل هذه الحرب كان مضيق هرمز مفتوح، باب المندب مفتوح، كانت هنالك معاهدة أو سلام بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، العلاقات الإيرانية العربية كانت جيدة جدا، والمنطقة كانت في أمن وسلام. ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل جاءوا بحرب غير ضروري، حرب اختياري وحرب لا شك غير قانوني، ولكن حساباتهم الاستراتيجية أصبحت خاطئة جدا، أدى إلى العكس. أي أحد أهداف هذه الحرب كانت تغيير جيوسياسية المنطقة، الآن تغيرت جيوسياسية المنطقة ولكن لمصلحة إيران وليس لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: دكتور عالم، يعني تحدث بأن من جاء بهذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل، ولكن من يقصف اليوم هو المملكة العربية السعودية.
1: طهران تقول أن إيران استهدفت من قبل مراكز أمريكية في دول المنطقة كثيرة، وأن هذه الأراضي استخدمت، ولذلك في حرب وجودي من حق إيران أن تدافع عن نفسها قانونيا. فلذلك إيران ليست لديها أي قوة ردع إلا إذا استهدفت الاقتصاد العالمي وخاصة أسعار النفط والغاز، لذلك تستهدف الاقتصاد الدولي وتستهدف المراكز الأمريكية، ولكن لن تستهدف السيادة والكيان لأي دولة في المنطقة مهما كانت شكلها. فلذلك الأمر مختلف، إيران تواجه حرب وجودي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وترى لنفسها أن لا خطوط حمراء للدفاع عن نفسها مهما كانت شكلها.
0: أشكرك من طهران الأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية دكتور علم صالح. قتل 9 أوكرانيين على الأقل وأصيب العشرات جراء هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية خلال ساعات الصباح. واستهدفت الضربات الروسية كييف وأدنيبرو وزابوريجيا وسومي وخيرسون ونيكوبول. وقالت السلطات الأوكرانية إن حافلة ركاب تعرضت للقصف في نيكوبول، فيما أفادت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني روكسولانا بيدلاسا بأن مسيرة من طراز شاهد استهدفت قطار كييف ميكولايف، وتجري عمليات التحقق من وقوع إصابات. انضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاق. أهلا بك صفوان. إذن قتلى وجرحى في هجمات روسية جديدة على كييف ومقاطعات أخرى في أوكرانيا، ماذا في التفاصيل هنا؟
2: معي الأسلحة طال 3 مقاطعات رئيسية بالإضافة إلى العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، كان ذلك على عشرات التجمعات السكنية في كل من سومي في شمال شرق أوكرانيا، في زابوريجا جنوب شرقها، وأيضا في مقاطعة خرسون جنوب البلاد. وفي المحصلة تتحدث الإدارات العسكرية في هذه المقاطعات الثلاث عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة العشرات الآخرين، وذلك جراء الضربات التي تكررت سواء خلال ساعات الليل أو خلال ساعات هذا اليوم، وآخرها كان قصفا بالقنابل الجوية الموجهة على مدينة سومي، الأمر الذي أدى إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل، والحصيلة مرشحة للتغير، لا سيما وأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في تلك المدينة. كان هنالك أيضا قصف على حافلة في جنوب مقاطعة دنيبروبتروفسك، الأمر أدى مباشرة إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، هذا بالإضافة إلى هجوم ذكرته يتعلق باستهداف أحد القطارات المتوجهة من مدينة ميكولايف جنوب البلاد إلى العاصمة كييف، ولكن يبدو أنه لا توجد إصابات، والصور التي بثتها وسائل الإعلام المحلية تظهر أن الإصابة المباشرة لحقت بالقاطرة وليس بعربات القطار، وتظهر أيضا هروب الركاب من ذلك القطار، وهذا ربما مؤشر على أنه قطار ركاب وليس قطار شحن. فيما يتعلق بالعاصمة الأوكرانية كييف، استهدف فيها مستودع في حي ستوشنسكي غرب المدينة، واستهدفت فيها مستودعات أخرى في 5 تجمعات سكنية محيطة في شمال غرب كييف، في شرقها، وأيضا في المناطق
0: نعم صفوان
2: الجنوبية، والأضرار بشكل رئيس مادية في الضواحي. أخيرا أختم بما أعلنه الرئيس الأوكراني حول عملية مضادة يشنها الجيش وتم الإعلان عنها يوم الأمس، أكدها اليوم زيلينسكي، ووفق البيان المعلن من قبل الجيش فإن الأوكرانيين حرروا نحو 75 كيلومترا مربعا في مقاطعة دونيسك. زيلينسكي يقول إن هذه الحرب يجب ألا تستمر لأنه لا رابح فيها، ويقول أيضا إن روسيا إذا ما استمرت في هذه الحرب فإنها ستخسر وفق التوقعات 300,000 جندي هذا العام فقط، أي ما سيرفع حصيلة القتلى لدى روسيا منذ بداية الحرب إلى نحو 1,000,000، وهذا طبعا وفق ما أعلنه وصرح به زيلينسكي.
0: أشكرك من كييف مراسلنا صفوان جولاق. أفاد مراسل تير تي عربي بتجدد أعمال العنف والمواجهات الدامية لليوم الثاني على التوالي في محيط سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى. وأضاف مراسلنا أن الحرائق وحالة الذعر مستمرة داخل السوق جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، فيما أشارت المصادر إلى أن بعضها يتبع لقوات الدعم السريع. أفاد مراسل تيرتي عربي في السودان بمقتل 82 شخصا على الأقل جراء انهيار منجم الزرع للذهب قرب مدينة

0: النهود بولاية غرب كردفان. أوضح مراسلنا أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن ناجين أو عالقين تحت الأنقاض وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. من جانبها قالت شبكة أطباء السودان إن المنجم الواقع في منطقة خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع يفتقر إلى متطلبات السلامة. ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. أهلا بك طارق. إذن الحصيلة التي حصلنا عليها هي 82 يعني شخصا قتلوا جراء هذا الانهيار في منجم للذهب. إلى أين وصلت هذه الحصيلة حتى اللحظة؟
1: نعم يحيى، ربما هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان حوادث متكررة سواء في شمال وفي شرق السودان جراء انهيار هذه المناجم. شبكة أطباء السودان تقول إن 67 شخصا لقوا مصرعهم جراء هذا الانهيار بسبب هطول الأمطار وهشاشة التربة، كما أن العشرات أيضا لا يزالون تحت الأنقاض وأن عمليات البحث لا تزال جارية ربما عن ناجين، لكن الساعات الطويلة التي مرت ربما تزيد هذه الحصيلة من القتلى. شبكة أطباء السودان والحكومة السودانية أيضا أشارت إلى خطورة التعدين الأهلي وانعدام إجراءات الأمن والسلامة لدى المعدنين في هذه المناطق التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع التي تعتمد على الذهب المنتج، وذلك لتمويل عملياتها العسكرية. وأشارت كذلك إلى ضرورة توفر هذه الإجراءات والمستشفيات، وأشارت أيضا إلى أن الآليات المستخدمة لعمليات الإنقاذ تبدو بدائية، ما يجعل أعداد كبيرة لا يزالون تحت هذا المنجم وهذه الآبار المختلفة والمتعددة، حيث يعني تكومت من على رؤوس هؤلاء المعدنين الرمال. المنطقة يعلم أنها منطقة رملية، كل هذه المناطق في غرب السودان هي مناطق رملية وهشة، وبالتالي تزداد صعوبة عمليات البحث عن ناجين في هذه الانهيارات المتواصلة. آخر انهيار ربما أدى إلى مقتل 15 شخصا، أيضا انهيار لآبار للتعدين الأهلي والعشوائي الذي يستخدمه المواطنون، حيث إن هذه المنطقة عقب الحرب استقطبت أعدادا كبيرة من السودانيين للبحث عن الذهب في هذه المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وبالتالي يتوقع أن تزداد هذه الأعداد ربما أكثر من 82 قتيلا جراء الانهيارات المتواصلة، خاصة مع هطول الأمطار المستمر في هذه المناطق.
0: أشكرك طارق التيجاني مراسلنا من الخرطوم. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة واستمرار عمليات البحث عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض. التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة. الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمنظومة ردع في باب المندب. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران. جي ديفانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. مقتل 9 على الأقل وإصابة العشرات في هجمات روسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى. أطيب المنى في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: Targeting Shajarat Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
10: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
11: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
12: No nuclear weapons. That's
13: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
14: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
15: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
16: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

متحف زيوغما غازي عنتاب. افتتح المتحف عام 2010 وهو يمتد على مساحة تقدر بثلاثين ألف متر مربع، ويعتبر أحد أضخم المتاحف في العالم. يتكون هذا المتحف من ثلاثة أقسام، ويعرض أثاراً تاريخية من مدينة زيوغما الأثرية، إحدى أهم المدن في العصر الروماني. يواصل تراث مدينة زيوغما التاريخي التي كانت إحدى أكثر المدن ثراءً وقوة وتأثيراً إبهار العالم برمته حتى اليوم. ومن الآثار المميزة في المتحف فسيفساء الإله اليوناني بوسيدون. يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه كانت أرضية حوض أو غرفة طعام، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو القرن الثالث الميلادي. اكتشفت اللوحة في بناء فيلا بوسيدون، ويلاحظ عليها تصاوير لأهم آلهة البحر

في الأساطير اليونانية والرومانية المعروفة في المصادر التاريخية. في الجزء العلوي من اللوحة يظهر الإله بوسيدون راكباً على مخلوق أسطوري اسمه هيبوكامب، وفي جزئها السفلي يوجد تصوير لأوقيانوس وزوجته تيثيس. كانت هذه الآلهة عبارة عن شخصيات أسطورية تقرن أسماؤها بالوفرة والبركة. لهذا السبب يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه موجودة على الأرض بهدف جلب البركة والحظ السعيد للمكان.

ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف هي فسيفساء إيوفراتس. هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى ما بين القرنين الثاني والثالث الميلادي، يعلوه تصوير رائع لإيوفراتس الذي يعتقد أنه إله نهر الفرات. تقول الأسطورة إن إيوفراتس قتل ابنه المدعو أكسورتاس ظناً منه أنه عدوه، وبعد أن أدرك خطأه انتحر بإلقاء نفسه في نهر الفرات. ولهذا السبب كانت شخصية إيوفراتس مهمة جداً في مدينة زيوغما التي بنيت قرب نهر الفرات. نرى في هذه اللوحة الفسيفسائية إيوفراتس والمياه تتدفق من إبريق تحت ذراعه، وهذا الأمر يحمل معنى رمزيا. بحسب الأساطير تعتبر هذه المياه منبع نهر الفرات. يضم متحف زيوغما أيضا أثرا ثقافيا لافتا للنظر، وهو التمثال المعروف باسم روماني بامبينو. الأثر هو تصوير لطفل روماني يحمل عنقود فستق في إحدى يديه وطائراً في يده الأخرى. في الجزء السفلي من التمثال يوجد تعبير عن الوداع المبكر. اكتشفت هذه القطعة الأثرية القيمة في مدينة زيوغما الأثرية عام 1931، ثم أرسلت إلى أضنة، وذلك قبل افتتاح متحف زيوغما غازي عنتاب. عاد التمثال الروماني بامبينو إلى موطنه في عام 2016، أي بعد 85 عاماً من اكتشافه، وأدرج ضمن معروضات متحف زيوغما. تمكن متحف زيوغما من إعادة إحياء مدينة زيوغما الأثرية التي كان معظم سكانها من الجنود والفنانين والنبلاء، حيث شكلت حضارة مرموقة تتجاوز عصرها بكثير. وما يزال متحف زيوغما غازي عنتاب يكشف الستار عن آثار هذه الحضارة العظيمة ويعرضها للعالم بأسره.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلين، معكم يحيى سالم، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. استشهد 20 فلسطينيا في انهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، بينما لا يزال نحو 100 آخرين بينهم أطفال عالقين تحت الأنقاض. وأفادت وزارة الصحة بوصول جثامين الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما قال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، وتواصل طواقمه منذ منتصف الليل عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع بلدية غزة وسط نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة. حمل مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات استمرار تدهور الوضع الإنساني الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة. ودعا مكتب الإعلام الحكومي جميع الدول العالم والمنظمات الأممية والدولية إلى التدخل الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر وإدخال آليات ومعدات ومستلزمات الإنقاذ والدفاع المدني بشكل عاجل، إلى جانب إدخال الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الضرورية إلى القطاع. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بينهم طفل جنوبي مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين آخرين في حي الشيخ رضوان ومنطقتي الشيخ عجلين ومخيم جباليا. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بانتشال جثمان فلسطيني استشهد بنيران زوارق الاحتلال في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة يوم أمس. توقفت العيادات الخارجية والعمليات الجراحية المجدولة في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة بسبب عدم تمكن عدد كبير من الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم. وقال مدير المستشفى الدكتور رائد حسين إن العيادات الخارجية التي تستقبل يوميا نحو 350 مريضا توقفت عن العمل، فيما ألغيت العمليات الجراحية المجدولة. وأوضح أن الأزمة دفعت إدارة المستشفى إلى إعلان حالة الطوارئ وتقليص العمل، مشيرا إلى إغلاق أكثر من 60% من مرافق المستشفى وتخفيض أعداد الطواقم الطبية والتمريضية في الأقسام. من غزة ينضم إلينا مراسلنا محمد أحمد. أهلا بك محمد، إلى أين وصلت الحصيلة النهائية حتى اللحظة فيما يتعلق بانهيار أحد المباني في قطاع غزة وتحديدا في مدينة غزة؟ وماذا في ملابسات استشهاد 7 من الفلسطينيين في مناطق متفرقة منذ فجر اليوم من القطاع؟
1: يحيى، في الحصيلة النهائية لأعداد الشهداء الذين تم انتشالهم جراء سقوط بناية وانهيار بناية سكنية على عدد من النازحين بداخل هذه البناية، وصل العدد النهائي إلى 21 شهيدا، 12 من الأطفال، 7 من السيدات ورجل، و2 من المسنين. كذلك وصلت أعداد الإصابات إلى 15 إصابة. الدفاع المدني أعلن منذ فجر اليوم عن البدء بعمليات البحث عن ناجين وأحياء تحت ركام بناية انهارت على من فيها من السكان. انهيار هذه البناية جاء بعد عدة تحذيرات من طواقم الدفاع المدني، البلديات، نقابة المهندسين، وزارة الأشغال العامة، كل الجهات ذات الاختصاص كانت تحذر من أن السكن والتواجد داخل هذه البنايات قد يعرض الساكنين إلى الخطر نتيجة عدم تدعيم هذه البنايات، وأن الاستهداف الذي جرى لهذه البنايات قد يؤثر عليها بشكل كبير. هذه البناية يحيى كانت قد

0: استهدفت في الأيام الأولى للحرب على قطاع غزة، أي قرابة قبل 3 سنوات، ولكن مع أصوات الانفجارات وعمليات الاستهداف في المناطق المحيطة تصدعت البناية بشكل أكبر مما أدى إلى انهيارها صباح هذا اليوم. نتحدث عن أن الدفاع المدني أعلن في بيان له أنه يطالب المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والوسطاء والضامنين إلى ضرورة إدخال المعدات اللازمة من أجل رفع الركام المنازل وإزالة الأخطار من أكثر من 3000 منزل آيل للسقوط في قطاع غزة. جزء كبير من هذه المنازل أجبرت بعض العائلات على السكن بداخلها والنزوح إليها بسبب ضيق المساحات وعدم وجود أماكن تنزح إليها العائلات، إضافة إلى عمليات التضييق الذي يشنها والتي يقوم بها جيش الاحتلال على السكان في المناطق الآمنة والتي صنفت على أنها مناطق آمنة قريبة من المنطقة الصفراء، مما دفع الأهالي إلى هذه الخيارات المشوبة بالموت وبالخطر. نتحدث يحيى عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن التضييق على السكان داخل قطاع غزة، سواء بعمليات تقنين إدخال المعدات اللازمة، تقنين إدخال شاحنات المساعدات، منع إدخال المساعدات الطبية. نتحدث عن توقف لأجزاء كبيرة من المنظومة الطبية داخل قطاع غزة، ولا سيما العيادات الخارجية في بعض المستشفيات الرئيسية داخل قطاع غزة. هذا التوقف جاء نتيجة توقف باصات نقل الموظفين من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم، وبالتالي تأثرت وتوقفت العيادات الخارجية. التأثير السلبي المباشر يكون دائما على المرضى الذين ينتظرون أن يتم علاجهم أو الحصول على جرعات من الدواء، وكذلك الحصول على السماح لهم بالسفر للعلاج في الخارج خارج قطاع غزة. منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت قبل يومين أنها ستتوقف عن إرسال أو إرفاد بعض المؤسسات الصحية بالوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، وبالتالي استمرار العمل. كل هذه المضايقات الإسرائيلية والتي لا تتوقف بالاستهدافات وزيادة عدد الشهداء هي من أجل زيادة الضغط على السكان المحاصرين داخل قطاع غزة. يحيى،
1: أشكرك من غزة مراسلنا محمد أحمد. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض مسيرة حوثية وتدميرها جنوب مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان إن المحاولة تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد إطلاق جماعة الحوثي صاروخا باليستيا في 27 يوليو عام 2017. وأكد المالكي أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر، وأن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد الحوثيين. من جانبهم زعم الحوثيون أن التصريحات السعودية بشأن استهداف مكة كذبة. في آخر تطورات الصراع في اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تخوض معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب، وأكدت أنها ألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. هذا وتصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جردد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. وأضافت أن الجماعة أطلقت فجر اليوم صاروخا من مواقع تمركزها في الوازعية باتجاه مرتفعات جبل جردد بالتزامن مع سماع دوي انفجار عنيف وتحليق للطيران الحربي في المنطقة. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. أهلا بك خليل. إذن واضح أن الاشتباكات لا تتوقف بين القوات الحكومية والجماعة الحوثية، والواضح أنها على أكثر من جبهة وفي أكثر من مدينة. ضعنا في صورة هذه التطورات الميدانية، إلى أين وصلت؟
2: نعم يحيى، ربما إذا توقفت جبهة في مدينة أو في مكان تنتقل إلى مكان آخر، هذا ما يحدث، وهذه هي التطورات هنا في الساحة اليمنية. لعل جبل كهبوب والذي تكون عليه شديده حتى اللحظه بين القوات الحكوميه المتمثله بقوات العمالقه وجماعه الحوثي. تقول قوات العمالقه بانها تخوض حرب شديده وعنيفه مع جماعه الحوثي وانها كبدتها خسائر في الارواح والعتاد وانها دمرت عتادا عسكريا كان الحوثيون يحاولون احداث اختراق باتجاه مواقعها والوصول الى راس العاره. قالت هذه القوات أنها سيطرت على مواقع مطلة على باب المندب الذي سيطر عليه الحوثيون قبل أيام ويقوم الحوثيون بحفر خنادق باتجاه باب المندب وكذلك زرع الغام باتجاه الساحل أو في المخا وبحيث وغيرها من المناطق التي كسرتها القوات الحكومية قبل أيام لتثبيت هذه الأماكن ولعدم السماح للقوات الحكومية إن أرادت العودة إليها حسب مصادر عسكرية. كذلك تدور الاشتباكات في قريب جبل جردد الاستراتيجي وهو في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز. هذه الاشتباكات تقول مصادر عسكرية بأن الحوثيين دفعوا بأكثر من 100 طقم عسكري ومركبة عسكرية وأن طيران القوات الجوية اليمنية أغار على تلك القوات ودمر أغلبها حسب المصادر في تلك المنطقة ولا زالت تدور معارك متقطعة في ذلك المكان الذي هو جبل جردد الاستراتيجي. أما في الكدحة فدفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات كبيرة باتجاه جبهة الكدحة التي تعتبر من أهم الجبهات في هذه المرحلة نظرا لأنها تمثل إن حدث شيء فإنها تمثل اختراق نحو مدينة تعز وكذلك إن حدث اختراق من قبل القوات الحكومية فإنها ستصل مرة أخرى إلى مدينة المحا. إذا لا تزال الاشتباكات في تلك النقاط مشتعلة وملتهبة حتى اللحظة وتحدثت إلينا مصادر في مدينة تعز أن طيران الحربي يحلق في أجواء المدينة وقصف مناطق وتجمعات للحوثيين في جملة حدير وكذلك في حيفان وكذلك نفذ غارات بالقرب من المنفذ الشرقي لمدينة تعز. هنا في محافظة مأرب الطيران الحربي كرر غاراته على جبل هيلان وأسفل جبل هيلان الذي يمثل نقطة مهمة لجماعة الحوثي وكذلك تتواجد فيه حسب مصادر عسكرية مخازن أسلحة للحوثيين ومنصة للصواريخ وكذلك نفذ على جبل مرتد وسط مدينة صرواح. أما في الشأن
1: نعم خليل
2: لا تزال حركة الأردن مستمرة. تقول الهجرة الدولية أن من وصلوا إلى جيبوتي أكثر من 2700 نازح يمني نعم. وصلوا حتى اللحظة عبر
1: في وقت أن هذه الأرقام خليل مرشحة للزيادة في قادم الوقت خاصة في ظل تفاقم الوضع الميداني. أشكرك من مأرب مراسلنا خليل المليكي. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران في خطوة تحد من قدرة ترامب على مواصلة العمل العسكري دون موافقة الكونغرس. وأقر المجلس القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 في ثالث محاولة من هذا النوع. انضم عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت فيما لم تصل القرارات السابقة إلى الرئيس وسط ترجيحات باستخدام حق النقد ضد القرار.

0: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الصراع الأمريكي مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، وأكد فانس أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأضاف أن حركة الملاحة عبر المضيق عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. أهلا بك رؤوف معنا. عندما يصوت مجلس النواب للمرة الثالثة لصالح مسألة إنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، أي إنهاء الحرب على إيران، ما الذي يعنيه ذلك وما أصداء هذا التصويت، خاصة أن عددا جديدا من الجمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين في هذا التصويت؟
1: صحيح يحيى، 4 كانوا في أوقات سابقة وفي مشاريع قوانين سابقة في هذا المشروع الأخير، 7 جمهوريين كاملين انضموا إلى الديمقراطيين في هذا التصويت الذي يبقى إلى حد ما شكليا. لماذا؟ لأن المسار القانوني يجب أن يتضمن مرورا عبر مجلس الشيوخ.

0: أخرى وبأغلبية الثلثين بمعنى 60 عضوا زائد واحد، وهذا أمر بعيد جدا عن التحقق خصوصا في ظل السيطرة الجمهورية على مجلس الشيوخ، إضافة إلى مسائل قانونية أخرى تتعلق بربما إمكانية تأجيل التصويت في حال ما إذا أراد رئيس المجلس في هذه الحالة الجمهوري جون تود. بالتالي مثل هذه الأمور تبقى إلى حد ما تعبير عن موقف سياسي وعن موقف تشريعي من هذه الهيئة التي لطالما قالت بأنها تريد استرجاع صلاحياتها في مسألة تفويض الحرب. بالتالي الأمور إلى حد ما لديها ولها معاني سياسية أكثر منها إجرائية وقانونية حتى في الأخير، ومثل ما أشرت يمكن للرئيس في آخر مرحلة أن يمارس حق النقض الفيتو على هذا القرار. وبالتالي كل هذه التحركات التي تشهدها الهيئة التشريعية ما هي إلا تعبير عن موقف تبرئة ذمة، أيضا محاولة إظهار بأن الهيئة التشريعية لا تزال تريد أن تتحكم هي في الحق الدستوري الذي يفوض بشن الحرب، في مقابل تمسك الإدارة الأمريكية. البيت الأبيض الرئيس ترامب يقول بأنه ليس في حالة حرب مع إيران وبأن الحرب انتهت في أيار مايو الماضي، وبالتالي ليس هناك حاجة لسن مثل هذه المشاريع، ولا يريد أصلا شن الحرب مثل ما يقول على الأقل في تصريحاته العلنية. طبعا تقرير آخر للكونغرس، مشاكل إدارة ترامب مع الهيئة التشريعية لا تتوقف هنا يحيى، هناك تقرير آخر أيضا للكونغرس يصنع الجدل بسبب الميزانية الضخمة التي التهمتها هذه الحرب مع إيران والتي لا تزال تلتهمها. التقديرات تشير إلى 2 إلى 3 مليارات دولار شهريا في حال بقاء الصراع على ما هو عليه الآن. في حال ما إذا تم الذهاب نحو تصعيد آخر فإن الكلفة بطبيعة الحال سترتفع كثيرا، إضافة إلى قرابة 40 مليار دولار التي التهمتها في الأشهر الأولى من هذه الحرب. في كل الأحوال الكلفة المالية الكبيرة جدا لهذه الحرب على الاقتصاد هي التي يمكن أن تحدث فارقا أكبر، خصوصا في ظل تأثيراتها هنا في الداخل الأمريكي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وهذا ما ينعكس أيضا في مواقف أخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول بأن إيران لا تستطيع أن تذهب بعيدا في هذه الحرب. كل ما تحاول فعله الآن هو محاولة التأثير على نتائج الانتخابات النصفية، ولهذا الأمر يتعلق بمدة الشهرين التي يقدرها بأنها ستكون كافية بعدها لنهاية الحرب، وهو ما يروج له أيضا نائب الرئيس جيدي فانس في تصريحاته الأخيرة. لكن في المجمل تحركات الإدارة الأمريكية أيضا تظهر خوفا كبيرا من مسألة ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا امتداد وطول أمد هذه الحرب مع إيران. يحيى،
1: أشكرك من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. قتل 7 أوكرانيين وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية خلال ساعات الصباح، واستهدفت الضربات الروسية كييف ودنيبرو وزابوريجيا وسومي وخيرسون ونيكوبول. وقالت السلطات الأوكرانية إن حافلة ركاب تعرضت للقصف في نيكوبول، فيما أفادت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني روكسولانا بيدلاسا بأن مسيرة من طراز شاهد استهدفت قطار كييف ميكولايف، وتجري عمليات التحقق من وقوع إصابات. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير موقفه ووقف القتال لإنقاذ الأرواح. وقال زيلينسكي إن تحقيق الانتصار لم يعد ممكنا لأي من طرفي الحرب، مشيرا إلى أن استمرار القتال قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية، وأنه لا يمكن تحقيق معادلة رابح رابح في هذه الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 71 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية والبحر الأسود. وقالت الوزارة إن قواتها استهدفت مؤسسة كييف لنقل السيارات وسفينة شحن جاف في ميناء تشيرنو موريسك بأوديسا، وأشارت إلى أن المؤسسة تنتج مركبات للقوات الأوكرانية وأن السفينة تحمل شحنة عسكرية.

0: فيما قالت السلطات في بلوغورود إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون جراء هجمات أوكرانية خلال 24 ساعة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاق. أهلا بك صفوان. صفوان، بشأن الهجمات الروسية الأخيرة على كييف ومقاطعات أيضا أخرى أو محافظات أخرى هنالك في أوكرانيا، ضعنا في تفاصيل هذه الهجمات الروسية الجديدة في ظل دعوات الرئيس الأوكراني لنظيره الروسي بضرورة الجلوس على طاولة الحوار والتوصل إلى حل، لأنه لا يوجد هنالك رابح وخاسر في هذه الحرب.
1: وفي إطار هذه التصريحات يحيى، قال الرئيس الأوكراني إن هذه الحرب ستزهق المزيد من الأرواح، ليس فقط الحديث هنا عن أرواح المدنيين وإنما عن أرواح الجنود. اليوم زيلينسكي لمح إلى أن روسيا ستخسر 300,000 جندي خلال هذا العام كقتلى، وإن عدد القتلى الإجمالي في صفوف الروس في صفوف الجنود الروس سيرتفع وفق ذلك إلى نحو 1,000,000 منذ بداية هذه الحرب وحتى نهاية عامها الخامس. زيلينسكي يرى أن وقف هذه الحرب سيؤدي إلى وقف زهق الأرواح، وإن الحرب وصلت إلى معادلة جديدة لا رابح فيها، لا يوجد رابح أو خاسر، فالكل خاسر وفق ما يرى الرئيس الأوكراني. هذه التصريحات تأتي في وقت كان قد أعلن فيه زيلينسكي عن عمليات مضادة ناجحة قام بها الجيش في مقاطعة دونيتسك جنوب شرق البلاد، حرر بموجبها الجيش وفق فيلق أزوف أو الفيلق الثالث مساحة تبلغ نحو 75 كيلومترا مربع، وهذه المساحة تزيد عن مساحة مدينة جيتومير في الغرب من العاصمة الأوكرانية كييف، وبالتالي هو رقم كبير إيجابي بالنسبة للأوكرانية بطبيعة الحال، ربما فيه رسائل إلى روسيا بأن العمليات القتالية لن تؤدي إلى الاستحواذ على كامل إقليم دونباس وعلى مقاطعة دونيتسك بشكل خاص. أيضا هذه التصريحات التي صدرت عن زيلينسكي تأتي قبل قمة ميامي، وبالتالي هذه ربما فيها رسائل إلى روسيا وإلى الإدارة الأمريكية، مفادها أن أوكرانيا تريد وقف هذه الحرب وأنها مستعدة لذلك، ولكن الكرة في ملعب موسكو إن أرادت الدفع بها نحو السلام. أما فيما يتعلق بآخر التطورات، كما ذكرت هجمت عدة مقاطعات أوكرانية خلال ساعات الليل وهذا اليوم. القوات الجوية أشارت إلى أن روسيا أطلقت نحو 80 مسيرة جلها من المسيرات النفاثة. هذه المسيرات كانت قد استهدفت 3 مقاطعات بشكل رئيس، وبشكل أدق استهدفت 7 مواقع في تلك المقاطعات. في سومي هجمت مدينة سومي عاصمة المقاطعة، هجمت مدينة شوسكا، وأدى ذلك في المجمل خلال ساعات هذا اليوم إلى إصابة 5 أشخاص، ولكن القصف على سومي طال 19 تجمعا سكنيا، ليس فقط بالمسيرات وإنما بالقنابل الجوية الموجهة وبالمدفعية التي باتت قريبة من عدة تجمعات سكنية في تلك المقاطعة. أيضا هجمت زابوريجيا، وفيها تكرر الهجوم أكثر من 700 مرة خلال يوم واحد، وكان على أكثر من 50 تجمعا سكنيا، وهناك سقط عدد من المصابين وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية. في مقاطعة خرسون جنوب البلاد استهدفت 26 قرية وبلدة في تلك الأرجاء، وأدى ذلك أيضا إلى أضرار وإلى سقوط مصابين، ولكن الأضرار هناك لا تقتصر فقط على المباني السكنية والخدمية، وإنما أيضا على مواقع البنية التحتية، وربما في ذلك تلميح جديد من قبل أوكرانيا بأن روسيا ولا تريد الالتزام بموضوع الابتعاد عن قصف المواقع الحيوية ومنشآت الطاقة.
0: أشكرك من كييف مراسلنا صفوان جولاق. أفاد مراسل تيريتي عربي بتجدد أعمال العنف والمواجهات الدامية لليوم الثاني على التوالي في محيط سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان، وسط أنباء عن سقوط 10 قتلى. وأضاف مراسلنا باستمرار الحرائق وحالة الذعر داخل السوق

0: يفتقر إلى متطلبات السلامة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. أهلا بك طارق، ماذا في الحصيلة النهائية لضحايا هذا المنجم؟
1: نعم يحيى، 67 قتيلا هي حتى الآن الحصيلة الرسمية بحسب شبكة أطباء السودان، لكنها حصيلة تبقى على يعني ربما تزيد هذه الحصيلة جراء الأعداد الكبيرة للمنجمين داخل هذا المنجم في منطقة الزرع في غرب كردفان، وبالتالي هذه الحصيلة قد تزداد نتيجة للهدم الكبير، والصور التي بثت من هناك تؤكد أن أعداد كبيرة لا زالوا تحت الأنقاض، وأن عمليات البحث لا تزال تجري في ظل يعني استخدام آليات بدائية من أجل إنقاذ من هم داخل هذا المنجم، وبالتالي الأعداد ربما تزيد أو تصل إلى 100 بحسب مصادر محلية هناك في هذه المنطقة. شبكة أطباء السودان أيضا ألقت باللائمة على قوات الدعم السريع التي تسيطر على هذه المنطقة، إذ طالبت بمنع التنقيب العشوائي مع توفير إجراءات الأمن والسلامة لكافة المعدنين والمواطنين. ربما في حادثة أخرى وفي تطورات يحيى، هو الاشتباكات العنيفة التي لا تزال تجري في منطقة سوق النعام الحدود الواقع بين السودان وجنوب السودان غرفة طوارئ دار حمر، أشارت حتى الآن إلى مقتل 40 شخصا وإصابة 57 آخرين بين قبائل المسيرية وقبائل النوير وقبائل من دولة جنوب السودان في هذا السوق المهم والذي يعد نقطة استراتيجية. كما أن مصادر محلية تحدثت إلينا قبل قليل قالت إن قبائل النوير الجنوب سودانية قد دفعت بتعزيزات عسكرية وحشود أيضا من الأهالي لاستعادة هذا السوق الاستراتيجي، حيث يمثل هذا السوق مصدر دخل لكثير من القاطنين في هذه المنطقة، كما أن السوق أيضا يؤمه تجار من إريتريا ومن أثيوبيا ومن يوغندا، وهو أيضا مصدر لتوفير الوقود لقوات الدعم السريع بعد انقطاع الوقود من السودان إلى هذه المناطق، كما أنه نقطة تجارية مهمة توفر السلع والبضائع القادمة من أوغندا والقادمة أيضا من جنوب السودان، إذ إنه يبعد حوالي 10 إلى 15 كيلومترا من منطقة أبيي، وهي أيضا منطقة سودانية وتتشارك فيها أيضا دولة جنوب السودان، وبالتالي هذا المنفذ الاستراتيجي والتجاري الكبير تعتبره قبائل دولة جنوب السودان تابعا لها ويمكن أن تسيطر عليه لما يعود عليها بعوائد تجارية كبيرة. لذلك كثير من المتابعين والمراقبين يرون أن استمرار هذه المعارك قد يكلف الكثير. الصورة الآن في هذا السوق هي مغادرة أعداد كبيرة من التجار وكذلك الشاحنات التجارية إلى مناطق أكثر أمنا، مما يؤدي إلى انعدام السلع والبضائع الاستراتيجية في هذه المناطق، سواء مناطق جنوب السودان أو حتى مناطق ولاية غربي كردفان مثل المجلد والفولة وكذلك منطقة أبيي التي لا تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع. نعم، ويجعل الحصيلة أيضا حصيلة القتلى مرشحة في ظل استمرار القتال واستخدام أسلحة ثقيلة.
0: وبالتأكيد طارق سنتابع معك مستجدات هذا التطور المهم. أشكرك من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. في نهاية جولة مراسلنا شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، هذه أطيب المنى، في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته
0: في العالم اليوم. نضع

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم تزايد إفلاسات الشركات الصغيرة في اليمن تحت وطأة التردي الاقتصادي وكلفة حروب الحوثيين. الشرع يتوقع بلوغ حجم الاقتصاد السوري 50 مليار دولار هذا العام.

0: يواصل الاقتصاد اليمني تراجعه تحت وطأة الحرب وسياسات الحوثيين التي حولت جانبا من موارد البلاد لخدمة اقتصاد الحرب، ما فقم الضغوط المعيشية وأضعف حركة الأسواق. وفي مأرب ينعكس هذا التدهور على المشروعات الصغيرة مع تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يدفع بعضها إلى تقليص النشاط أو الإغلاق.
1: أيام تمر على غالبية أصحاب المشروعات الصغيرة في مأرب دون أن تحقق المبيعات ما يكفي لتغطية مصروفاتهم، إيجارات وكهرباء وأجور عمال ونفقات تشغيل ترتفع بينما تتراجع حركة الشراء. ملاك محل يقولون إن انخفاض المبيعات دفعهم إلى تقليص المشتريات والمخزون والاستغناء عن بعض العمال، بينما اضطر آخرون إلى إغلاق مشروعاتهم بعد تراكم الخسائر.
2: قلع الإيجارات وحالة الناس صعبة هذه الأيام بسبب انقطاع الرواتب، يعني تأخر الرواتب والكهرباء.
3: هناك محلات أيضا في المقابل أغلقت بعد أن قاموا بإنشائها في الشهر الأول أو الشهر الثاني والشهر الثالث، وهناك أسباب عدة لهذا بسبب الإغلاق.
1: وتضع دراسة أصدرها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي هذه الضغوط في سياق أوسع تأثيرا في بيئة الأعمال، فمأرب تضم أكثر من 19,000 نشاط اقتصادي مسجل، بينما تواجه 50% من المؤسسات المتناهية الصغر صعوبة في الحصول على التمويل، وتعتمد نحو 70% منها على مواردها الذاتية. في المقابل تتضاعف الأعباء المالية مع تصاعد تكاليف الكهرباء والإنترنت والنقل والرسوم الحكومية، ما يترك أصحاب المشروعات الصغيرة أمام مصروفات متزايدة ومبيعات متناقصة.
4: تضارب العملة وعدم استقرار العملة المحلية التي أثرت على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل والمشاريع الكبيرة.
1: وبحسب مكتب الصناعة والتجارة في مأرب أغلقت نحو 30% من المشروعات الصغيرة أبوابها، وقلصت مشروعات أخرى نشاطها وعدد العاملين فيها، في مؤشر على تزايد الضغوط التي يواجهها القطاع التجاري.
5: مشروعات تغلق وأخرى تقلص نشاطها، بينما يواصل الركود الضغط على السوق في مأرب، مشهد يختبر قدرة مشروعات الصغيرة على البقاء في بلد يعاني أهله تداعيات الحرب وتدهور مؤشراته الاقتصادية. خليل المليكي، ديرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: للنقاش معنا من القاهرة رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي دكتور مصطفى نصر. مرحبا بك دكتور مصطفى معنا. نبدأ معك بالصورة العامة وحيث انتهى التقرير وتداعيات الحرب في ظل تدهور مؤشرات اليمن الاقتصادية، لكن فعليا ما حجم الضرر الذي ألحقه اقتصاد الحرب على النشاط الاقتصادي في اليمن؟
6: أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام. الحقيقة أن هذه أو ما ذكر في تقريركم فيما يتعلق بالخسائر الكبيرة التي تتلقاها الشركات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضا حتى الكبيرة، هو لا يقتصر على مأرب فقط وإنما يمتد على مناطق أخرى من اليمن، وأكثر ربما تبرز الصورة بشكل أكثر فداحة

0: في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يشهد وتشهد هذه المناطق حالة من الركود الكبير، إفلاس لعديد من التجار، انتقال للأموال وتركز الثروة إما بيد مجموعة صغيرة من الحوثيين الذين أصبحوا يعني أثروا من خلال الحرب، أو تحويل جزء من الإيرادات والجبايات التي يتم جبايتها وتحويلها للإنفاق الحربي وتعزيز الترسانة العسكرية لجماعة الحوثيين. الإشكالية الأكبر على مستوى اليمن ككل نتيجة للحرب هو مسألة عدم اليقين، بمعنى أنه كلما كان هناك نوع من الاستقرار النسبي وتبدأ هذه المشاريع الصغيرة أو المتوسطة بأنها تضع أقدامها على مستوى معين من النمو، نجد أن جماعة الحوثي تحديدا تختلق إشكالية أو مشكلة وتعيدنا إلى نقطة الصفر. الآن يعني ما يحدث من حرب في عدة مناطق في اليمن، هذه تجعل القطاع الاستثماري أو تجعل كل المشروعات لا تستطيع أن تفكر بما سيحدث غدا. هناك حالة من التضخم، ارتفاع في الأسعار السلع، أيضا زيادة في تكاليف النقل والتأمين، وإشكاليات في سلاسل الإمداد وصول البضائع إلى المتاجر، أيضا تقطع أو يعني انقطاعات في الطرق ورسوم وجبايات مختلفة. كل هذه تشكل مشهد صعب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وللوضع الاقتصادي ككل، ونلاحظ نتيجته أن تنهار كثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتتعثر.
1: زيادة عن حالة عدم اليقين دكتور مصطفى التي تتحدث عنها، دعنا نتوقف عند إشكالية الجبايات والرسوم التي يفرضها الحوثيين ومدى انعكاسها على تكلفة ممارسة الأعمال.
0: أولا جماعة الحوثي عملت على إنتاج مجموعة من القرارات والقوانين التي أحدثت نوع من الانكماش في الوضع الاقتصادي، بما فيها قانون البنوك وقوانين الاستثمار وقوانين عديدة وقانون الزكاة وغيره. الأمر الآخر هي ابتكرت حدود جمركية جديدة، وبالتالي فرضت رسوم جمركية على كل البضائع التي تأتي من مناطق الحكومة الشرعية، وبالتالي كلفت أو أثقلت على التاجر وعلى المواطن مزيد من الأعباء والتكاليف الإضافية. الأمر الآخر أنها وضعت أو ابتكرت مجموعة وسلسلة من الجبايات المختلفة، إلى جانب المناسبات الدينية المختلفة التي في كل واحدة منها تطلب جبايات من التجار، من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرهم. هناك أيضا سلسلة من الجبايات المختلفة التي تجبيها دون أن تقدم أي خدمات أخرى. هذه الجبايات تتزامن كما قلت مع تخلي كامل عن توفير الكهرباء الحكومية، مع تخلي أيضا عن تسليم مرتبات للموظفين لدى الموظفين العموميين، وكذلك أيضا عدم تقديم خدمات للكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات والطرق التي يمكن أن تعزز أو تيسر لأصحاب هذه المشاريع أن يعملوا. فنحن نتحدث عن يعني تحديات مزدوجة، بنفس الوقت الذي تعزز أو تعمل قوانين وسياسات انكماشية، هي بنفس الوقت تستنزف هؤلاء أو أصحاب هذه المشاريع بجبايات وإيتاوات مختلفة، بعضها بشكل قانوني وبعضها بشكل غير قانوني، ما أدى إلى يعني تراجع كبير في توليد فرص العمل، أصبحت بيئة طاردة، هناك حالة من الفقر الشديد جدا التي تنتج في هذه المناطق تنعكس على كل اليمن للأسف الشديد. هي ليست يعني محصورة هناك، لكن نحن نتحدث عن كثافة سكانية عالية تسيطر عليها، وإمكانات اقتصادية تحت سيطرتها للأسف تم تعطيلها.
1: طيب إذا ما وسعنا الحديث لربما دكتور مصطفى للحديث عن سياسات طبعا الحوثي، سواء النقدية والمالية ومدى تأثيرها، سواء على السيولة وحتى على حركة الأسواق، ليس فقط عند مناطق سيطرة الحوثي وإنما بشكل عام في اليمن.
0: كانت جماعة الحوثي الحقيقة مع سيطرتها على القطاع على صنعاء، وصنعاء كانت يعني يتواجد فيها جميع المراكز الرئيسية للبنوك، خلال هذه الفترة شكلت لجنة استخباراتية عليا أدارت عملية السرطان.

0: سيولة والتحكم بالسيولة، وتلاعبت كثيرا بهذا الأمر. مؤخرا عقب العقوبات الأمريكية على الجماعة، يعني سحب البساط من سيطرتها، وبالتالي أصبحت قدرتها على التحكم بالسيولة والجوانب المالية والسياسة النقدية أضعف بكثير، لكن ما تزال هي تراقب وترصد وأيضا تسيطر بشدة على شركات الصرافة وعلى البنوك التي أو فروع البنوك المتواجدة في إطار سيطرتها، وتفرض سعرا محددا لسعر العملة هو ليس السعر الحقيقي أو سعر التداول الحقيقي، وهذا يؤدي إلى تآكل الأموال، أموال المغتربين. عندما يقوم المغترب بتحويل مبلغ معين في الدولار أو بالريال السعودي، هو يصرف بمبلغ أقل من قيمته الحقيقية في الأسواق، وهناك تضخم عالي يتمثل في ارتفاع أسعار المنتجات، أسعار السلع والخدمات في مناطق سيطرتها، أيضا بمقابل أنه لا توجد خدمات حكومية مختلفة. هذا الوضع المضطرب يدفع ثمنه المواطن اليمني البسيط، الذي يعني يعتمد بدرجة أساسية إما على تحويلات المغتربين أو على يعني المساعدات الخارجية، وأصبحت أيضا شحيحة للغاية في الفترة القليلة الماضية. لم تصل نسبة المنح والمساعدات الخارجية سوى 13% من حجم ما كان يتوقع لتعزيز خطة الاستجابة الإنسانية المقررة في اليمن.
1: حتى عندما نتحدث دكتور مصطفى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ما تناول التقرير، هنا نتحدث عن القطاع الخاص ومدى تأثيره، انكماش طبعا القطاع الخاص على دورة الدخل والإنفاق داخل الاقتصاد.
0: القطاع الخاص الحقيقة يعاني في اليمن كثيرا. نحن نتحدث عن أكثر من 10 سنوات من الاضطرابات، من الحرب، من قطع الطرقات، من مزيد من الأعباء المتراكمة يوميا، عدم استقرار العملة، كثير من التحديات التي يواجهها. والحقيقة يعني هناك يعني مقاومة من القطاع الخاص لهذا الظرف الصعب، بكل تأكيد هو ينعكس هذه التكاليف والكلفة الإضافية على حياة الناس، ولذلك نشاهد مستوى عالي من فقر الغذاء ومن حالات الفقر الشديد وغيرها، وحالات يعني تنعكس على صحة وحياة المواطنين.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي دكتور مصطفى نصر. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه توقعات بتسارع نمو الاقتصاد السوري هذا العام.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية. بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.

0: أهلا بكم من جديد. توقع الرئيس السوري أحمد الشرع ارتفاع حجم اقتصاد بلاده إلى 50 مليار دولار خلال العام الجاري مقابل 32 مليار دولار العام الماضي، مشيرا إلى فرص استثمارية واسعة أمام الدول العربية والأوروبية. وخلال حوار أجراه الشرع ضمن قمة الإعلام العربية في دبي، قال إن حجم الاقتصاد السوري بلغ 20 مليار دولار عند تحرير دمشق عام 2024 قبل نموه إلى 32 مليار دولار في العام الماضي. وتوقع الرئيس السوري تواصل نمو الناتج الإجمالي المحلي لبلاده ليصل بحلول عام 2027 إلى مستواه المسجل عام 2010 الذي قدره بنحو 60 مليار دولار. وأشار الشرع إلى أن مذكرات تفاهم استثمارية بدأت تدخل حيز التنفيذ، واصفا رفع العقوبات بأنه ولادة جديدة لسوريا.
1: حجم الاقتصاد السوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شيء 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات التالية. الاستثمارات تتوافد إلى سوريا تباعاً، وهناك أرقام جيدة حصلت، يعني هناك مذكرات تفاهم ومنها قد بدأ قيد التنفيذ. يعني هناك أيضاً مشاريع ضخمة يقوم فيها بعض المستثمرين الإماراتيين على رأسهم محمد عبار، لم نعلن إلى الآن عن حجم الاستثمار، لكن نحن في طور النقاشات النهائية يعني لهذه الاستثمارات سواء العقارية أو السياحية.

0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي مرشد النايف. نرحب بك أستاذ مرشد معنا. انطلاقا من تصريحات الرئيس السوري، ما الذي يستند إليه تقدير حجم الاقتصاد السوري عند 50 مليار دولار؟
1: تحياتي لك أمينة ولجميع مشاهدي تي عربي. يعني وفق المتابعة والرصد، أعتقد أن الرئيس السوري يعتمد على المسار التصاعدي لنمو الناتج الإجمالي المحلي بين عامي 2024 و2026. يعني كما تفضلتم وذكرتم، كان ناتج الإجمالي المحلي بحدود 20 مليار، بالعام التالي انتقل لمستوى 32 مليار وهو يقترب من 50 مليار مع نهاية هذا العام. ثمة قطاعات اقتصادية سورية محلية كانت معطلة يعني طيلة سنوات ما قبل التحرير، الآن عادت إلى الحياة مجددا رغم تفاوت نسب المشاركة أو المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي. على سبيل المثال، وأنا أستعد للمشاركة معكم على تي ار تي عربي، اطلعت على بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي مؤرخة بنهاية الشهر الماضي، تقول أن الاقتصاد السوري يتعافى ويمثل يعني فرصة للنمو مقدرة بنحو 10% خلال عام 2026. تقدير صندوق النقد الدولي إلى هذه النسبة ليس بالأمر يعني الطارئ، ليس بالأمر الجديد. لماذا؟ لأن الاقتصاد السوري خلال العامين الماضيين تمكن من فك مجموعة هائلة من القيود، من بينها على سبيل المثال العقوبات، ومن بينها أيضا رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا أمينة حرر الكثير من القطاعات في سوريا، على سبيل المثال عاود القطاع الزراعي للمشاركة في النمو، كما أن رفع إنتاجية النفط والغاز ساهم في تأمين الكهرباء لقطاعات واسعة من الصناعيين السوريين. الرقم الثالث هو تحفيز التجارة سواء الداخلية في سوريا أو مع دول

0: الجوار. ورقم الأربعة هو عودة اللاجئين أو معظم اللاجئين السوريين أو الكثير منهم لنقل إلى الداخل السوري، ويأتي في المقام الخامس. وبالمناسبة هذه المضخات هي من صندوق النقد الدولي. في المرتبة الخامسة يأتي مضخة زيادة الاستثمارات الحكومية، يعني نحن نتحدث عن موازنة 2026 هي بحدود 10.5 مليار دولار. كل هذه القطاعات مجتمعة تمكنت يعني نقل الاقتصاد السوري إنجاز التعبير من العجز إلى القدرة، ما يعني توسيع القاعدة الاقتصادية، وهذا بدوره كما تعرفين ويعرف المشاهدين جميعا، هذا يعني توسع القاعدة الاقتصادية بما يتيح حرية حركة أكبر أمام الناس، يزيد الإنتاجية، يزيد التنافسية حتى داخل الاقتصاد السوري بحد ذاته.
1: حتى هناك حديث مثل ما ذكر الرئيس السوري عن مذكرات تفاهم بدأت تدخل حيز التنفيذ، لكن فعليا وواقعيا أستاذ مرشد، ما الذي تحتاجه سوريا لتحويل هذه الاستثمارات المعلنة إلى تدفقات رأسمالية مستمرة؟
0: حقيقة تحتاج إلى الوقت، يعني ليس هناك وصفة سحرية تنقل سوريا من دولة مدمرة طيل 60 عام إلى دولة معافاة على الإطلاق، هذه تحتاج وقت. في تقديري الشخصي أنا نعم الحكومة السورية تفعل ما عليها من جهة زيادة تبديد عدم اليقين عند المستثمرين، وعند المستثمرين بالمناسبة الخارجيين والداخليين، لكن ذلك لا يكفي، سيما وهذه ملاحظة يعني اقتصادية، سيما وأن أمينة معظم الاستثمارات الحالية تتوجه نحو العقارات، وكليتنا نعرف أن العقار بمجرد انتهائه يصبح يعني ثروة عقارية ليس أكثر، لا يولد فرص عمل كما يفعل على سبيل المثال طريق دمشق تدمر وتدمر دير الزور اللي تستثمر فيه الحكومة السورية 300 مليون دولار. هذه الملايين ستوفر يعني عشرات آلاف فرص العمل عكس الاستثمار في العقارات. وبالتالي يمكن من هنا الإجابة على سؤالك بأن الحكومة السورية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد السوري. يعني على سبيل المثال أنا درست سابقا تأثير الاستثمار في البنية التحتية على نمو الناتج الإجمالي المحلي في بعض الدول. أثيوبيا على سبيل المثال هي بتحقق نسبة نمو أو إضافة للناتج المحلي بين 1.5 و3.5%. لماذا؟ لأنها تشكل ممرات تنموية، يعني على طرفي الطريق ستكون هناك استراحات ومخازن ومطاعم وموتيلات وورش لتصليح السيارات وإلى آخره، بمعنى هي مولدة للنمو، محفزة للنمو، يعني توفر آلاف فرص العمل. مع لن أقول مع الأسف الشديد حاليا القطاعات أو عفوا الاستثمارات تتوجه نحو مطارح لا تحقق هذا النمو الاقتصادي المضاعف أو لا تترك أثرا اقتصاديا يظهر للعيان على السريع.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي مرشد النايف.

0: ركزت فعاليات النسخة الثانية من أسبوع سلطنة عمان للمناخ على تعزيز الشراكات العمانية والدولية لدعم الابتكار والحلول العلمية لتعزيز إنتاج الطاقة البديلة بشكل يدعم اقتصادات تلك الدول وبينها تركيا، في وقت تسجل فيه أسعار الوقود قفزة قوية بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
1: تحولات كبرى يشهدها قطاع الطاقة في ظل الحرب وما أوجدته من اضطرابات في الإمدادات وأمن الطاقة العالمية أعادت تسليط الضوء على الحلول والبدائل لاقتصاد عالمي يستهلك أكثر من 100 مليون برميل من النفط يوميا. من هنا كان التركيز في مؤتمر الطاقة المتجددة وتغير المناخ في مسقط على تنامي الاستثمارات في طاقات الشمس والرياح والهيدروجين والوقود النظيف. وبينما تسعى دول الشرق الأوسط وتركيا إلى تنويع مصادر الطاقة، تتجه الأنظار إلى استثمارات قادرة على خفض استهلاك النفط والانبعاثات، وفي الوقت نفسه خلق قطاعات اقتصادية وصناعات جديدة.
2: نخطط الآن لمشروعات الطاقة المتجددة، لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح، لمشروعات الأمونيا الخضراء ولمشروعات

0: مشروعات النقل الأخضر والمشروعات كذلك احتجاز الكربون وتمعدن الكربون والحلول من الطبيعة، والتي فيها آفاق بيئية واسعة وبها فرص اقتصادية عملاقة تضمن الاستدامة البيئية ولا تخل بالمورد الطبيعي.
1: التحركات التركية لا تنفصل عن مسار إقليمي أوسع، فالدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في الشرق الأوسط تعمل على تطوير مشاريع للطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين إلى جانب الوقود منخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون. وفي عمان تتسع فرص الاستثمار في هذه المجالات مدفوعة بوفرة الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي، لتتحول الطاقة المتجددة من مصدر للكهرباء إلى قاعدة لصناعات جديدة تمتد إلى الهيدروجين والوقود الأخضر والصناعات المرتبطة بهما.
2: شاركنا في مؤتمر البيئة المناخ لأننا حريصين على أن تكون هذه الطاقة المتجددة هي طاقة محافظة على البيئة وتدعم الاقتصاد ضمن الظروف المناخية التي تحافظ عمان عليها بشكل كامل.
1: ولا تقف أهمية هذه المشاريع عند إنتاج طاقة نظيفة فحسب، بل تستهدف تغيير النماذج الاقتصادية باتجاه الاقتصاد الدائري المعتمد على التوسع في الطاقات المتجددة والوقود منخفض الكربون، ما يزيد نسبة المحتوى المحلي ويفتح آفاقا استثمارية واعدة. تتحول الطاقة النظيفة في المنطقة من خيار بيئي إلى فرصة اقتصادية تعزز الاستثمار وتفتح أسواقا وصناعات جديدة وتدعم خفض الاعتماد على النفط. ومن مسقط تتضح ملامح هذا التحول ببصمات استثمارية متسارعة الزخم والخطى لتحقيق رؤية وقيمة مضافة. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من مركز عمان للمعارض والمؤتمرات، مسقط.
3: ختموا في الاقتصاد، شكرا لكم على المتابعة، سلام عليكم.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاش.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

موجز الأخبار من تيري تي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. استشهد 21 فلسطينيا في انهيار مبنى سكني بمنطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، بينما لا يزال نحو 100 آخرين بينهم أطفال عالقين تحت الأنقاض، فيما قال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، مشيرا إلى أن نحو 100 شخص كانوا داخل العمارة ولقي 21 منهم مصرعهم.

0: بينهم 11 طفلا وأصيب 45 آخرون، فيما تمكن 35 شخصا من الخروج. هذا وحمل مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات استمرار تدهور الوضع الإنساني الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة، ودعا جميع دول العالم والمنظمات الأممية والدولية إلى التدخل الفوري لرفع الحصار عن القطاع وفتح جميع المعابر. أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بينهم طفل في هجمات إسرائيلية متفرقة جنوبية مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين آخرين في حي الشيخ رضوان ومنطقتي الشيخ عجلين ومخيم جباليا. وفي آخر تطورات الصراع في اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها تخوض معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب، وأكدت أنها ألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. هذا وتصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جردد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض مسيرة حوثية وتدميرها جنوب مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر، وأن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد الحوثيين. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الصراع مع إيران سيدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين. وأكد فانس أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وأضاف أن حركة الملاحة عبر المضيق عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إجراء يلزم الرئيس دونالد ترامب بإجراء الحرب على إيران، وأقر المجلس الإجراء بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 في ثالث محاولة من هذا النوع، وانضم عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، فيما لم تصل القرارات السابقة إلى الرئيس وسط ترجيحات باستخدام حق النقد ضد القرار. أفاد مراسل تيرتي عربي بتجدد أعمال العنف والمواجهات الدامية لليوم الثاني على التوالي في محيط سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى. وأضاف أن الحرائق وحالة الذعر مستمرة داخل السوق جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، فيما أشارت المصادر إلى أن بعضها يتبع لقوات الدعم السريع. هذا وقتل 82 شخصا على الأقل جراء انهيار منجم الزرع للذهب قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وأوضح مراسلنا أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن ناجين وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. من جانبها قالت شبكة أطباء السودان إن المنجم الواقع في منطقة خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع يفتقر إلى متطلبات السلامة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: السيء المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال.

ريال مدريد ينجو من فخ إلتشي ويتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الليغا. تألق النجم التركي أردا جولر مع ريال مدريد في بداية الموسم يثير التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم، الخسارة الثقيلة للنصر أمام العين الإماراتي برباعية أعادت الجدل حول وضع الفريق فنياً. فهل كشفت مباراة العين عن مشكلات فنية أعمق داخل النصر؟ وهل القائمة الحالية قادرة على المنافسة حتى فترة الانتقالة الشتوية؟ وأين تكمن المشكلة الأكبر، في الخيارات الفنية أم في جودة التشكيلة أم في غياب التوازن داخل الفريق؟

حقق ريال مدريد انتصارا مثيرا على مضيفه إلتشي بثلاثة أهداف لهدفين، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، حيث تقدم النادي الملكي بهدفين عبر الحارس ماتياس ديتورو بالخطأ في مرماه والفرنسي كيليان مبابي، إلا أن أصحاب الأرض عادوا بالنتيجة بهدفين من تسجيل أبيل أوسوريو وفرناندو نينيو، قبل أن ينجح ريال مدريد في خطف النقاط الثلاثة بهدف ثالث سجله كارلوس إسبي في الدقائق الأخيرة من اللقاء. قاد الثنائي المغربي حسين وسفيان رحيمي نادي العين الإماراتي إلى الفوز برباعية نظيفة على النصر السعودي، وذلك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ونجح حسين في إحراز ثنائية قبل أن يتمكن شقيقه سفيان من إضافة الهدف الثالث، فيما جاء الهدف الرابع بواسطة المهاجم اليوناني يورغوس ياكوماكيس. حقق الهلال السعودي فوزا على ضيفه الغراف القطري بهدفين مقابل هدف في افتتاح مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة. روبن نيفيز كان السباق للتسجيل للهلال من خلال ركلة جزاء قبل أن يضيف زميله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني، فيما جاء هدف الغرافة الوحيد عبر علاء الدين حسن. اكتسح أياكس أمستردام ضيفه فيليم تو بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الهولندي، وسجل دافي كلاسن وجوليان براندت هدفي الشوط الأول قبل أن يضيف فيكتور تسيغانوف وأوسكار جلوخ وكاسبر دولبرك ثلاثة أهداف أخرى، بينما سجل أليساندرو تشيراني هدف فيليم تو الوحيد. وقع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عقدا جديدا مع فريق برشلونة الإسباني يمتد حتى عام 2030، وكان حمزة انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة في فبراير الماضي قادما من النادي الأهلي المصري حتى نهاية الموسم قبل أن يفعل النادي الكتالوني خيار الشراء. استدعى الاتحاد الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في مباراة وداعية مع المنتخب أمام بنين في 6 أكتوبر المقبل على ملعب المونيمونتال في بوينوس آيرس، ويأتي الاستدعاء بعد إعلان ميسي اعتزاله اللاعب الدولي نهاية أغسطس على أن ينضم للمباراة الأخيرة فقط إلى جانب رودريغو دي بول وجيوفاني لوسيلسو. تأهلت التشيكية سارة بيليك إلى الدور الرابع من بطولة غواداراخارا للتنس في المكسيك بعد فوزها على الأمريكية أليسا باركس بمجموعتين دون رد وبواقع الأشواط 6-4 و6-3 لتضرب موعدا في ربع النهائي مع الإسبانية كريستينا بوسكا. وفي لقاء آخر من نفس البطولة حققت الأمريكية بيتون ستيرنز مفاجأة بإقصائها للفرنسية ديان باري بعدما فازت عليها بمجموعتين دون مقابل تفاصيل أشواطها 6-2 و7-5 لتواجه ستيرنز في الدور المقبل الفائزة من مواجهة الأمريكية سلون ستيفنز والإندونيسية جانيس تيجين. يواصل النجم التركي أردا جولر جذب الأنظار مع ريال مدريد في ظل إشادات متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي بموهبته وتطور مستواه وما يقدمه من أداء لافت مع النادي الملكي. البداية مع الإعلامي الكويتي عبد الله المطيري الذي أشاد بتألق النجم التركي أردا جولر وعلق: أردا جولر بكل فرصة نجم النجوم واللاعب الأفضل بالعالم حالياً. أما سلطان فتساءل عن مكانة أردا جولر بين أفضل لاعب خط الوسط في العالم حاليا وكتب: بكل منطقية وصدق تصنيفك لجولر بين أفضل لاعب الوسط حاليا، تصنيفك يحدد مدى فهمك لكرة القدم.

0: القدم. ومن جهته أشاد حساب باسم ساهم بقدرات أردا جولر في تنفيذ الركلات الحرة بعد تألقه أمام إيلتشي، وكتب: أردا جولر بعد تسجيله ركلة حرة أمام بايرن ميونخ، ها هو اليوم يعود ويسجل ركلة حرة أمام إيلتشي. باختصار، التركي جوهرة لا يوجد مثلها في ريال مدريد، انتهى. أما حساب باسم لوتشيسكو فتحدث عن التطور اللافت في مستوى أردا جولر ودوره مع المدرب مورينيو، وكتب: أردا جولر رأي عن هذا اللاعب ما تغير، أنصفت كثير، لاعب انظلم في فترة بسبب المدرب وفي فترة ثانية بسبب المنظومة وبعض القصور في اللاعب. اليوم جولر مع مورينيو ركيزة أساسية في الفريق، موهبة وجوهرة قاعدة تسقل. وأخيرا، وفي إشادة جديدة بالنجم التركي، تغنى خالد البحري بالمستوى الذي يقدمه أردا جولر ووصفه بأنه الأفضل في خط الوسط حاليا، وكتب: أردا جولر إبداع من كل مكان، أفضل لاعب وسط في العالم حاليا. واصل النصر السعودي نتائجه المتذبذبة هذا الموسم وهذه المرة في دور أبطال آسيا للنخبة، بعدما سقط بشكل مدون أمام مستضيفه العين الإماراتي برباعية نظيفة في افتتاح مشواره بالبطولة القارية، خسارة وضعت إشارات استفهام كثيرة حول مستوى الفريق مع بداية الموسم.
1: ليلة قاسية عاشها النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة. على ملعب هزاع بن زايد افتتح العين التسجيل عن طريق حسين رحيمي، مستفيدا من خطأ في تمرير الكرة داخل دفاع النصر. ومع بداية الشوط الثاني عاد رحيمي ليضيف الهدف الثاني، بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليضاعف تقدم أصحاب الأرض. النصر دفع بعدد أكبر من اللاعبين إلى الأمام بحثا عن العودة، لكن محاولاته لم تصر عن هدف. سفيان رحيمي تلقى تمريرة مثالية داخل المساحة التي تركها دفاع النصر ليضع الكرة في الشباك ويزيد من انهيار الفريق السعودي. وفي الدقائق الأخيرة استغل العين هجمة مرتدة وأضاف الهدف الرابع، معلنا السقوط المدوي للنصر. مواجهة العين جاءت لتضيف فصلا جديدا إلى بداية النصر المتذبذبة، بعدما تعثر رونالدو وزملاؤه مرتين في آخر ثلاث مباريات في الدوري المحلي، فتعادلوا في واحدة وخسروا الأخرى، ليجد النصر نفسه الآن أمام مرحلة مهمة من الموسم وسط تعدد المنافسات وضغط المباريات. فهل سيتمكن بوستيكي أولو من استعادة الاستقرار وتصحيح المسار في المباريات المقبلة؟ خالد كاتبي، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من مدينة حائل في المملكة العربية السعودية الصحفي الرياضي عيسى المسمار. أستاذ عيسى، أهلا وسهلا بك. هزيمة لنادي النصر أمام العين برباعية نظيفة، بعد هذه الهزيمة هل حان الوقت لنعلن رسميا أن نادي النصر قد دخل في أزمة رياضية هذا الموسم؟
2: في البداية تحية لك وللمشاهدين الكرام. النصر دخل أزمة تقريبا منذ انتقالات الصيف. النصر تقريبا هو النادي الوحيد السعودي الذي لم يضيف صفقات كبيرة عليه قيود مالية. النصر يعاني صراحة من رقابة مالية مشددة لا تسمح له بالتعاقد مع لاعبين. النصر لم يضيف هذا الموسم إلا كوستا لاعب الوسط البرازيلي، لم يسمح له بإضافة عدد من اللاعبين، فبالتالي كانت النتائج يعني ليست مفاجأة لدى الجمهور النصراوي بالرغم من أنه حامل اللقب. لو نلاحظ أغلب الأندية السعودية أبرمت تعاقدات، يعني على سبيل المثال الهلال تعاقدات كبيرة، الاتحاد، الأهلي، يعني أقل نادي أبرم سبع أو ثمان صفقات باستثناء نادي النصر الذي يعاني من ضعف فني واضح جدا، لم يستفيد من خانات الأجانب المحترفين بشكل كبير بسبب التضييق المالي. صراحة النصر راح يعاني هذا الموسم إلا إذا تغير الوضع خلال الفترة الشتوية المقبلة وسمح لنادي النصر ورصدت له ميزانية لإبرام تعاقدات. أما على الوضع الحالي فأعتقد أن النتائج غير مستغربة، لا يمكن صراحة، يعني إحنا نشوف أندية كبيرة مثل برشلونة يعني أضاف عدة صفقات، ريال مدريد أضاف عدة صفقات وهي أندية قوية وتمتلك صف ثاني وصف ثالث وفريق أولمبي، فما بالك بنادي النصر الذي من الأساس كان يعاني من نواقص فنية واضحة ويحتاج إلى تدعيمات، وللأسف أنه تم التضييق عليه لم يسمح له إلا بصفقة واحدة. أنا أعتقد أنه ما يحدث النصر شيء طبيعي بناء على الاستعداد الضعيف.

0: لهذا الموسم.
1: كابتن عيسى، تحدثت الآن عن التضييق المالي وهي عقوبة يعاني منها نادي النصر حاليا فرضت عليه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ركزت عليها بهذا الشكل الأساسي، هل تعتقد أن المشكلة الأساسية لنادي النصر في هذا الموسم هو التضييق المالي وعدم جلب صفقات من أجل تدعيم هذا الفريق وهو الفريق الذي توج بدوري سعودي الموسم الماضي؟
0: هي الإشكالية ليست عقوبة بما هي، ليست عقوبة خارجية بما هي تضييق داخلي من الإدارة المالكة لنادي النصر. هناك رقابة مالية مشددة بسبب كما يقولون أن هناك يعني التزامات مالية سابقة للنصر، فبالتالي هذه الالتزامات المالية أثرت على ميزانية النصر القادمة. لم تكن هناك عقوبة يعني من الاتحاد الدولي، كانت هناك عقوبة ورفعت فورا يعني الموسم الماضي، لكن نعم هذا هو السبب الرئيسي لأنك أنت تحتاج إلى صفقات. النصر يعاني من عدم وجود ظهير أيسر أو باك شمال، النصر يعاني من عدم وجود محور، عدم وجود مهاجم شاب بديل رونالدو. أنت تعرف أن رونالدو لاعب كبير أسطورة لكنه كبير في السن، فبالتالي أنت تحتاج إلى مهاجم صغير يكون بديل رونالدو أو مساند لرونالدو في الفترة القادمة. فبالتالي النصر يعاني، يحتاج إلى 4-5 صفقات على أقل تقدير لمواصلة ما حققه الموسم الماضي. فبالتالي حتى يعني على مستوى المدربين، رغم أن أنجل المدرب الأسترالي يعني مدرب كبير، لكن النصر كذلك يحتاج إلى كان مدرسة تدريبية.
1: هنا أريد أن أسألك كابتن عيسى، يعني بما أنك تحدثت عن المدرب أنجي بوستيكوغلو ومدرب الأسترالي، ألا يقع هناك جزء من المسؤولية لهذا المدرب، خاصة أنه سئل خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس بعد الهزيمة أمام العين، سئل عن بعض أسباب التعثرات التي يعاني منها نادي النصر، وهو تحدث على رزنامة المباريات المتداخلة في بداية هذا الموسم، هل هذه شماعة يمكن أن يعلق عليها بوستيوغلو هذه البداية المتعثرة لنادي النصر، أم كان بالإمكان أن يتحدث بصريح العبارة ويقول إن الفريق يعاني من بعض المشكلات الفنية نظرا لعدم وجود صفقات مناسبة من أجل أن يواصل النصر حفاظه على لقب الدوري السعودي؟
0: صحيح، هو لو لاحظ جيسوس الموسم الماضي قال انه لن يستمر ما لم يتم تدعيم الفريق او تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين. يعني جيسوس يعني قاتل بالامكانيات الموجوده عنده واستطاع ان يحقق الدوري. اعتقد ان انجا انه نوافق يعني على انه يستلم الفريق بدون صفقات، فبالتالي يكون متحمل المسؤوليه. انت دام يعني بالاساس انك وافقت على هذا الفريق وأعلمت أنه لن يكون هناك استقطابات، فبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية. لكن أنا بشكل عام كشخصية مدرب أنا أعتقد أنه لا يلام لأنه لم تحقق له المتطلبات. أي مدرب يريد عناصر كبيرة، عناصر تدعم خطته، فبالتالي هو استلم فريق حسب الإمكانيات التي عنده. لكن فعلا لو كان هناك صراحة مدرب قوي يعني شخصية يستطيع أن, أن, أن, أن, أن, أن يحفز اللاعبين، يستطيع أن يعيد الحالة النفسية للاعبين، لأنه ما نشاهده صراحة الحالة النفسية والذهنية والمعنوية لدى اللاعبين جدا محبطة. فهذا دور المدرب أن يعيد أقل شيء أنك تعيد الحالة الذهنية لدى اللاعبين إلى وضعها الطبيعي، الحالة المعنوية، الحالة البدنية. صراحة نشوف انهيار في نادي النصر، لكن نعم يتحمل، أنا أشوفه يتحمل جزء من المسؤولية. لكن بكل تأكيد أنه أنت حتى يعني تحكم على المدرب بشكل كبير تحتاج أنك توفر له أدوات، لكن أنا لا أحمله المسؤولية الكامل، أحمله جزء يعني من المسؤولية أن المدرب بالرغم من الإمكانيات المتواضعة عنده لكن ما قدر أنه يستفيد منها بالشكل المطلوب. بكل تأكيد يعني حل النصر جدا بسيط خلال الفترة الشتوية القادمة، لابد أن يدعم النصر، لابد أن تتاح للنصر الحرية في جلب لاعبين، لابد أن تتاح للنصر الحرية في تغيير عدد من اللاعبين حتى يستطيع مواكبة الذي حصل، لأنه صراحة جميع الأندية استطاعت أن تغير عدد كبير من اللاعبين، أن تضيف عدد من اللاعبين باستثناء نادي النصر الذي نشوف أنه صراحة يعني رحل عدد من اللاعبين لم يتم تعويضهم، على رأسهم الكرواتي بروزوفيتش الذي رحل ولم يستطيع أحد تعويضه. فبالتالي النصر يعاني من نقص واضح فني لدى اللاعبين يحتاج إلى تدعيم خلال الفترة المقبلة. وأنا أشوف صراحة أنه فوز العين لم يكن يعني مفاجئ، لكن الشيء المحبط النتيجة الكبيرة صراحة أنه بحجم نادي النصر يجب أن لا يخسر بهذه النتيجة وبهذه الصورة، أخطاء جدا دفاعية.
1: كابتن عيسى، أنا هنا يعني ربما يعني أحيلك على رأي نصراوي من الجمهور النصراوي الذي يتحدث على تجربة جورج جيسوس السابقة ويقول إن المدرب واحدة من أسباب رحيله أنه كان يرى هذا التخبط الذي قد تعاني منه إدارة نادي النصر رياضيا، فبالتالي هو آثر أن يغادر بطلا لنادي النصر ويترك تحمل المسؤولية للمدرب.

0: المدرب الذي سيليه، إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟
1: صحيح، هذا ما ذكرته لك قبل قليل. قلت لك جيسوس يعني من سبب عدم بقائه هو عدم توفير اللاعبين، يعني كان ولا كان ان يعني لو اعطي جيسوس الحريه لا شاهدناه موسم او جدد موسم اخر مع النصر، لكن انه اعلم لانه من الفتره الشتويه الماضيه النصر لم يضيف الا عنصر واحد اللي هو اللاعب حيدر عبد الكريم، ولاعب هو احتياطي اللاعب العراقي، لكن لم يضيف لاعبين، فبالتالي استطاع جيسوس ان يقاتل بالمجموعه اللي عنده. يعني اعتمد جيسوس بشكل كبير على الحاله المعنويه، على شحن اللاعبين نفسيا ومعنويا وتجهيز اللاعبين، واستطاع ان يحقق الدوري. انا اشوفه تحقيق بشق الانفس، فبالتالي جيسوس اعلن خلال الفتره الشتويه الماضيه ان النصر لا يمتلك المال لجلب عدد من اللاعبين، فبالتالي نعم هو سبب رحيله، وليس احد اسباب رحيله، بل هو السبب الرئيسي لرحيل جيسوس هو عدم وجود ميزانية لجلب عدد من اللاعبين، فبالتالي آثر أنه لا يستطيع أن يصطدم بالجمهور أو أن يمحي محبته لدى الجمهور الذي استطاع أن يحقق بطولة لرونالدو، لأنه يقاتل رونالدو من فترة طويلة لتحقيق بطولة كبيرة واستطاع أن يحقق له الدوري، فبالتالي حزم حقائبه ورحل إلى البرتغال بسبب عدم وجود ميزانية مالية لتدعيم نادي النصر، لأن النصر ليس من الصيف هذا بل من الفترة الشتوية السابقة لم يستطيع أن يدعم الفريق بعدد من اللاعبين. أوكل المهمة للإدارة التنفيذية في النصر، استطاعوا أن يقنعوا المدرب الأسترالي إنج بتحمل المسؤولية، لكن بكل تأكيد واضح أن وضع النصر سيكون من سيء الأسوأ ما لم يتم تدارك الوضع خلال الفترة القادمة، ويعطى النصر الحرية المالية لجلب عدد من اللاعبين.
0: نعم، ابقى معي كابتن عيسى لنتعرف على بعض الأرقام المقلقة في نادي النصر هذا الموسم.

0: عودة إلى ضيفي من مدينة حائل الكابتن عيسى المسمار. كابتن عيسى، تحدثت قبل قليل عن كريستيانو رونالدو، هو الاسم الذي ربما أصبح شماعة لكل الإخفاقات وكل الهزائم التي يتكبدها نادي النصر في الفترة الأخيرة. اليوم الشارع النصراوي ينقلب إلى أو ينقسم إلى قسمين، ما بين يرى أن رونالدو حاليا هو واحد من أبرز أعمدة المشروع النصراوي، وما بين من يقول أن رونالدو هو واحد من الأسباب الأساسية هذه المشكلات التي يعاني منها الفريق الأصفر. لأي درجة ترى تأثير كريستيانو رونالدو؟ هل هو تأثير إيجابي أم سلبي على ما يحصل معنا للنصر خلال هذا الموسم؟
1: سؤال جميل أستاذي الكريم، وصراحة أنا أتفق مع سؤالك أنه أي أخفاق للنصر نجد شماعة أنه رونالدو هو السبب. أنا أعتقد بالعكس، رونالدو هو شيء إيجابي للنصر، ولو ذهب رونالدو يعني ما راح يتغير شيء بالفريق إيجابي. بالعكس، رونالدو كان أعطى للنصر وهج إعلامي، وهج فني، حتى اللاعبين يعني سهل قدومهم لنادي النصر. رونالدو منذ أتى للنصر وهو هداف الدوري لموسمين متتاليين، كسر الرقم القياسي حتى الموسم الماضي، بالرغم من أنه لم يكن موسم مثالي، غاب رونالدو كثيرا، إلا استطاع أن يسجل قرابة 26 هدف في الدوري، فبالتالي رونالدو يقوم بواجبه وأكثر داخل الملعب. لكن كما يقال في المثل، يد واحدة لا تصفق، رونالدو وحده ولا يستطيع أن يفعل شيء ولم يكن هناك لاعبين على المستوى عالي. النصر يحتاج إلى أطراف، إلى أجنحة على مستوى عالي، يحتاج إلى لاعب ارتكاز، يحتاج إلى خط بديل أو لاعبين على الدكة قادرين أن يستفيد، قادر المدرب أن يستفيد منهم ويدعم الفريق حال حسب حال النتيجة. هذه الأدوات غير متوفرة في النصر، الدكة ضعيفة، الأطراف على مستوياتها أو الأجنحة والباكات الظهير الأيمن والأيسر أقل من فريق بحجم نادي النصر لديه الطموحات. فكيف أنا ألوم رونالدو؟ رونالدو يحتاج إلى الظهير تكون الأوفرات عنده على مستوى عالي، لأنه لاعب مميز بالكرات الهوائية داخل المنطقة 18، لاعب هداف، لاعب لديه كاريزما قوية، لديه حس تهديفي. فبالتالي احنا شاهدناه يعني بالرغم من سوء أو الضعف في النصر، أنه في كل موسم يسجل لا يقل عن 25 هدف، بل الموسم الثاني سجل 35 هدف، هو رقم

0: هو لا يمنحه كريستيانو رونالدو بقدر تركيزه على الأرقام الفردية الخاصة به.
1: لا لا غير صحيح، لأنه مرتبط، والرقم الفردي مرتبط بالعمل الجماعي. إذا كانت المجموعة مميزة بكل تأكيد أن الفرد راح يكون مميز، ورونالدو سعى كثيرا خلال الموسم الماضي في جلب لاعبين على أبرزهم زميله جواو فيليكس وكذلك جيسوس، والذي كان من أهم قبول لتدريب النصر هو اتفاقه مع رونالدو. أنا أعتقد رونالدو يعمل بشكل كبير، لكن لا يستطيع رونالدو أن يقوم بالعمل الإداري. هو المشكلة الآن في نادي النصر هو عمل إداري غير مميز أدى إلى هذه النتائج، فبالتالي رونالدو أكثر من مرة يصرح أنه دوره داخل الملعب، لا يستطيع أن يتحمل المشاكل الإدارية، لا يستطيع أن يجلب لاعبين، لا يستطيع أن يفاوض لاعبين. رونالدو بكل تأكيد أنا أعتقد أنه يتناقش مع المدرب والإدارة التنفيذية، خصوصا الإدارة التنفيذية البرتغالية، وكانوا زملاء لرونالدو المدير الرياضي والرئيس التنفيذي، يناقشهم بشكل كبير، لكن بكل تأكيد راح يكون الرد عليه لا يوجد لدينا ميزانية لإبرام صفقات، فماذا يستطيع أن يفعل رونالدو؟ يعني هذه الإمكانيات الموجودة في الفريق النصراوي، لكن بكل تأكيد رونالدو يعني يؤمن
0: كابتن عيسى
1: أنه لا نجاح فردي إلا بعمل
0: كابتن عيسى مجموعة. سؤال أخير يتعلق بنادي النصر،
1: لا نجاح فردي إلا بمجموعة مميزة.
0: نعم، الحديث على نادي النصر خصوصا بعد هذه الهزيمة أمام العين يقودنا إلى سؤال أساسي، إلى أي درجة يعاني النصر أو أصبحت البطولة الآسيوية هي بمثابة العقدة له، خاصة أنه يبدو بوجه شاحب في هذه البطولة القارية؟
1: شوف، هي البطولة لا تعتبر عقدة، النصر لم يشارك في هذه البطولة تقريبا إلا 9 مشاركات أو 10 مشاركات يعني، وهي مشاركات متقطعة ليست مستمرة. النصر لو كل موسم يشارك تستطيع أن تقول أنها عقدة، لكن النصر يشارك موسم ثم ينقطع سنتين، ثم يعني الموسم الماضي على سبيل المثال لم يشارك بالنخبة، شارك في دوري أبطال آسيا 2 ووصل للنهائي. هذه البطولة تحتاج إلى مهر، البطولة الآسيوية تحتاج إلى إعداد خاص جيد، خصوصا أنه عدد الأجانب في هذه البطولة مسموح أو مفتوح، تستطيع أن تجلب ما تشاء من اللاعبين المحترفين الغير محليين وغير المواطنين، فبالتالي أنت لابد أن تسعى لهذه البطولة. يعني لو شاهدنا الأهلي حينما حقق البطولة كان يمتلك 12 لاعب أجنبي، يعني فيرمينيو الأوليوسكي كان خطأ فقط تم التعاقد معهم أو تم تحويلهم للبطولة الآسيوية حتى يقوي الأهلي نفسه، لكن في النصر الآن العشر أجانب المسموح لك فيهم أصلا يعني في لاعبين لم يستفيد منهم الفريق النصراوي أو الفريق أو أنهم لاعبين لم يقتنع فيهم أي مدرب، فبالتالي أنت لم تدفع ثمن هذه البطولة. العين شاهدنا، العين يعني يمتلك 15 لاعب أجنبي في جميع المراكز، الدكة مميزة. أنا أعتقد أن النصر صراحة لو فعلا أعطي الحرية أن يركز على هذه البطولة أو يسمح له بأنه تكون هذه البطولة هدف له، أنا أعتقد أنه من السهل جدا تحقيقها، لكن حتى الآن يبدو أنه لم يحين الوقت للنصر لتحقيق هذه البطولة.
0: كنت معنا من حائل الصحفي الرياضي عيسى المسمار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا لنهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tt-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: كسرت تداعيات السابع من أكتوبر وهم حرية التعبير المطلقة لدى الأمريكيين، إذ وجدوا حرياتهم مهددة بالرقابة كلما مست ملف إسرائيل الإجرامي، ليتحول الكيان المحتل في نظر قطاع متزايد من الأمريكيين من حليف ديمقراطي إلى عبء مباشر على قيمهم الدستورية. بهذه الحقيقة التي شاركها أحدهم على المنصات نبدأ حلقتنا من تفاعل وتشاهدون فيها. بعد هتافه لفلسطين، استبعاد الرابر ماك ليمور من جولة إد شيران، ضرب الطلاب وتأنيث التعليم، مداخلات مثيرة في البرلمان السوري، الرئيس ترامب يحذر من مؤامرة خبيثة تستهدف الذكاء الصناعي. تبدو حرية التعبير مقدسة ومصانة بالولايات المتحدة الأمريكية حتى تصطدم بكلمة واحدة: فلسطين. هذا بالضبط ما اختبره مغني الراب الأمريكي الشهير ماك ليمور، الذي وجد نفسه مستبعدا من بقية جولة الفنان إد شيران الغنائية، لا لخلل فني أو تراجع في الأداء، بل لأنه تجرأ على الهتاف فلسطين حرة خلال حفلته في ملعب ميت لايف بنيو جيرسي مطلع سبتمبر الجاري. لكن في الأساس ماك ليمور لم يكتفي بهتاف عابر، بل حول بكلماته المسرح إلى منصة تضامن، إذ أكد أنه يريد لسكان غزة والضفة الغربية أن يعلموا أنهم لم ينسوا، معتبرا أن الصمت يفقده استحقاق الوقوف على المسرح. كذلك عرض صورا للدمار في غزة أثناء أدائه أغنيته الاحتجاجية قاعة هند. نشاهد.
1: To stand up here on stages in stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: free Palestine.
2: Rapper and songwriter Macklemore has been removed from the rest of Ed Sheeran's stadium tour after making headlines for his Free Palestine remarks on stage at a New Jersey show.
1: I want those words to be loud and clear, so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
2: The rapper's remarks caused a firestorm of reaction online, with the Israeli-American Council launching a petition demanding Sheeran remove Macklemore from the rest of the tour.
1: My message is for peace, love for all human beings to be treated with dignity, respect, and equality.
2: Messina Touring Group, promoter of the U.S. leg of Sheeran's Loop Tour, confirmed to Rolling Stone that it had been notified by venues that they, quote, will not allow a concert to take place with Macklemore on the lineup, and decided that he would not be performing on the remaining tour dates. Robert Kraft, owner of the New England Patriots and Gillette Stadium, addressed his decision to block the rapper from performing at Gillette Stadium on X, saying that his participation in the upcoming concerts would cross the line for anti-Semitic rhetoric and imagery to the Jewish community. The Grammy winner, who was scheduled to appear at 8 of the 10 shows left on the U.S. leg of the tour, responded to the sudden lineup change on Instagram, saying, quote, I didn't need 10 shows from Ed. I needed two. Two chances to stand in front of 90,000 people and say the words that somehow became too dangerous to say, free Palestine.
0: قرار الاستبعاد فجر عاصفة من التنديد الحقوقي والصحفي وردود الفعل الغاضبة في منصات التواصل. كذلك توالت انسحابات فنانين وفرق موسيقية مثل بيوجا الأيرلندية من جولة إد شيران، رافضين تكميم الأفواه ومتحدين محاولات إسكات الأصوات المنددة بالإبادة. بينما تساءل البعض، ألم يكن إد شيران على علم بمواقف ماك ليمور تجاه فلسطين؟
3: Ed Sheeran's decision to throw Macklemore under the bus and to remove him from the tour is incredibly pathetic. But how did Ed Sheeran not know that Macklemore was going to talk about Palestine? The guy has multiple songs talking about how much he supports Palestine. So why did Ed Sheeran think that he wasn't going to say something in front of a massive crowd? Frankly, to me, that is ridiculous. And what it actually looks like is Ed Sheeran was trying to use Macklemore for some progressive clout. And then when he got the slightest bit of pushback and potentially got some shows cancelled, he decided to buckle because he is so incredibly greedy. Realistically, why does a man with hundreds of millions of dollars need to worry at all about a few shows being cancelled? Why not stand on business and not be neutral as Macklemore claimed Ed Sheeran wanted to be? Why not just say, actually, this is wrong. I don't have to take into account the opinions of people who are offended by the word.
0: رقميا انقلب المشهد إذ انطلقت دعوات لمقاطعة الجولة واسترداد قيمة التذاكر معتبرين تضحيات الفنان ماكلمور تستحق الإشادة والدعم. الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة على منصات التواصل لنأخذ بعضا من تعليقات الرواد بهذا الموضوع بشأن هذا الموضوع. يقول ميداس: يجب على حاملي التذاكر المطالبة باسترداد أموالهم من الأماكن التي لا تؤمن بحرية التعبير أو حماية حقوق الإنسان. بوفي جابي تقول: دائما ما يتشدقون بحرية التعبير حتى يقول أحدهم شيئا لا يتفق معه هؤلاء الأغبياء. ماكلمور يستحق الإشادة. أما هاكا جيب يقول: تكميم الأفواه لا يجدي نفعا بل إنه يثبت أو يثبت وجهة النظر فقط. جاد هو الآخر: النفوذ الذي تفرضه إسرائيل على الولايات المتحدة جنوني. تخيل أن تكون قادرا على التحكم فيما يقال داخل قاعات ومسارح دولة أخرى. أخيرا مهدي يقول: كل الاحترام لماكلمور لاستخدامه منصته وشهرته الواسعة من أجل ما هو حق حتى وإن كلفه ذلك الكثير، الحرية لفلسطين. جلسة لمناقشة واقع التعليم في سوريا عقدها مجلس الشعب السوري للاستماع إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو لمناقشة ملفات تربوية عدة كالمناهج وأوضاع المعلمين إلى التسرب المدرسي والبنية التحتية للمدارس. لكن مداخلتين لعضوين في المجلس نقلتا جزءا من النقاش التربوي إلى مساحة واسعة من الجدل بين السوريين على المنصات. الأولى بدأت بدعوة النائب أحمد إسماعيل إلى إعادة السماح بضرب الطلاب في المدارس مستندا في طرحه إلى اعتبارات دينية وتربوية. نشاهد ماذا قال.
4: موضوع الضرب صار فيه نظريات كثيرة جدا، نظريات الغربية التي تقول بعدم بإلغاء الضرب والنظريات العربية والإسلامية التي تجيده بتقنين. أنا مع طبعا مع كرأي شخصي مع الضرب لأنها سنة نبوية تربوية واضربوا عليهم وهم أبناء عشر، ولكن إذا أصرت الوزارة على اتباع هذه النظرية الغربية إلغاء الضرب صراحة أدت إلى يعني حالات سلبية جدا جدا، أدت إلى حصول مشاكل المعلم من جهة والطالب والأهالي من جهة ثانية، وأدت إلى أن المعلم عم يفوت على الصف وهو خايف يطلع ما يكون ضارب ولا طالب أو يتأذى، حتى أن بعض المدرسين يهنئون أنفسهم إذا تقاعد ولم يحصل عليه قضية قضائية.
0: ولأن الجلسة بثت على الهواء مباشرة سرعان ما أثارت الدعوة ردود فعل واسعة بين السوريين على منصات التواصل، إذ رفض كثيرون عودة الضرب إلى المدارس، فيما ناقش آخرون الاستدلال بالنص الشرعي الذي استند إليه النائب مقدمين قراءات مختلفة له. وأشار آخرون إلى ضرورة ألا تعود المدارس السورية إلى أساليب القمع والتهديد التي يقولون إنها كانت سائدة خلال عهد نظام الأسد المخلوع. لكن رد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو لم يتأخر، إذ رفض المقترح جملة وتفصيلا. نشاهد.
5: إلغاء الضرب وموضوع الضرب صراحة أنا كوزير تربية برفض أي نوع من أنواع الضرب بكل المدارس. موضوع الضرب نحن هذا موضوع علميا وأخلاقيا، الضرب يروض ولا يربي.

0: موضوع ايوه الضرب يروض ولا يربي، هو فشل المعلم وفشل المنظومه التعليميه اذا بده يلجأ المعلم للضرب.
1: الوزير اعتبر أن لجوء المعلم إلى ضرب الطالب يعني عدم الوصول إلى وسائل تربوية بديلة، ويرتبط بفشل المعلم والمنظومة التعليمية في إيجاد هذه البدائل. لكن الجدل داخل الجلسة لم يتوقف عند ضرب الطلاب، فمداخلة أخرى فتحت هذه المرة النقاش حول حضور النساء في قطاع التعليم. النائب محمد إبراهيم الزعبي تحدث عن ما وصفه بتأنيث التعليم، متسائلا عن ارتفاع أعداد المعلمات مقارنة بالمعلمين الرجال في المدارس. نشاهد معا جزءا من حديثه.
2: النقطة الثانية، احنا لاحظنا بخلال زيارة مدارس تأنيث التعليم، معظم مدارسنا إناث، المديرة والموجهة والما والآخري، ما بصراحة ما عم تعطي قوة لشخصية الطالب، رغم أن هناك ناس، أنا أعلم، أنا ما أنتقص من حق النساء، لكن لابد أن تروح على مدرسة إعدادية وحتى الثانوية والابتدائية كله إناث إناث إناث.
1: تصريحات أثارت بدورها جدلا واسعا، إذ اعتبر منتقدوها أنها تنتقص من دور الكوادر النسائية في قطاع التعليم، وتربط هيبة المعلم وقدرته على بناء شخصية الطالب بجنسه لا بكفاءته وخبرته التربوية. إلى أن خرج الزعبي بتصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الشعب لتوضيح مقصده. نتابع.
3: تم استزاء جزء من الكلام وتم نشره، أنا بنتي طبيبة وبنتي معلمة وزوجتي تدرس في الجامعة، هذا كلام غير صحيح. أنا مع تعلم المرأة، وهذا من أكد عليه، لأن لا نستطيع بناء جيل إلا بالتعليم، والمرأة هي جزء من هذه المنظومة. أما للأسف كما ذكرت، للأسف تم استزاء جزء من الكلام، ومن يريد أن يتحقق من هذا الكلام فليسأل ما هو دوري في الجامعات في الشمال السوري، ما هو دوري في التعليم في الجنوب السوري، وما هو موقفي في كثير من الأحيان في الحرص على تعليم المرأة، لأن المرأة التي تتعلم هي المرأة التي تستطيع أن تبني جيل لنهضة البلد ونهضة الأمة.
1: وبين الدعوة إلى الضرب والحديث عن تأنيث التعليم، فتح الجدل سؤالا أوسع حول شكل المدرسة السورية بين الانضباط بعيدا عن العنف والكفاءة بغض النظر عن جنس المعلم. مشاهدينا، نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنأخذ بعضا من تعليقات السوريين حول هذا الموضوع. يقول فالح فليجان: الطفل يحتاج إلى الحزم وإلى الحدود والمحاسبة، لكنه قبل ذلك كله يحتاج إلى مرب يحترم إنسانيته. الكرامة ليست مكافأة نعطيها للطفل عندما يحسن السلوك، بل هي نقطة البداية التي نربيه منها. حساب آخر يقول محاسن، يقول: إذا كان الضرب أسلوبا تربويا صالحا فليبدأ أصحاب هذا الاقتراح بأبنائهم أولا، ثم ليخبرونا بالنتيجة. حساب طارق يقول: منظومة القمع لا تبدأ في الأفرع الأمنية بل في المنزل، مرورا بالمدرسة التي تقوم بضرب الطالب لينتج عنها إنسان مكسور ليست لديه الجرأة على المبادرة. مايا هي الأخرى تعلق: يبدو أن نتاء التأنيث مزعجة للبعض، آلاف السوريات دخلن الجامعات وتخرجن بعلمهن وتعبهن وكفاءتهن، واليوم هن السند الأول لآلاف العائلات السورية ويسهمن في إعالتها بكرامة. أخيرا بيان: الهيبة لا جنس لها والشخصية القوية لا جنس لها، أعطونا حقنا كنساء حقا كاملا في كل شيء بما في ذلك المناصب، وانظروا إلينا بطريقة مختلفة. بينما ينشغل العالم بالمخاوف والسيناريوهات المرعبة حول قدرة الذكاء الصناعي على رسم مستقبل البشرية وسيطرة الروبوتات على حياتنا، تأتي تصريحات مفاجئة في مكالمة هاتفية غير متوقعة برؤية مغايرة تماما. الحكاية بدأت بشكل مفاجئ ومباشر على الهواء في لوس أنجلوس، حيث كان الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا العملاقة جينسون هوانغ يدير جلسة نقاشية بارزة ضمن قمة All In التكنولوجية السنوية. وفي لحظة غير متوقعة رن هاتف هوانغ ليتلقى مكالمة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث مع الحضور عبر مكبر الصوت. ترامب استغل هذه المكالمة ليفجر سجالا واسعا، إذ رفض تماما موجة التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها كبرى شركات التكنولوجيا مثل أوبن أي آي

0: وأنثروبيك بشأن خطورة الآلات، واصفا المخاوف والدعوات المطالبة بإبطاء تطوير التقنية بأنها مجرد خدعة ومؤامرة سياسية. الرئيس الأمريكي قال إن هناك أطرافا لا تريد لأمريكا أن تقود هذا العالم، معتبرا أن المستفيد الأكبر من أي تباطؤ أمريكي في هذا المضمار هو الصين، ومؤكدا شعاره الشهير الذي طالما قاله: من يفوز بالذكاء الاصطناعي يفوز بكل شيء.
1: Mr. President.
2: Oh,
1: yes, sir. I got to tell you something. If it wasn't because of you calling, I'm on stage with the besties. Mr. President,
3: yes.
1: You're now talking to the planet.
3: Hey, we have to remember this one. So,
2: roasted.
3: The AI, it's almost as conspiracy. And the happiest group is China, and China is very happy. And I could even say in the country, a lot of states are happy that weren't going to get anything because they're being inundated by people that want to be there. But now all of a sudden you see they're building in Finland. They want to build one. Google wants to build a big one in Finland, which I'm not happy about.
0: الحوار الهاتفي تضمن فلسفة اقتصادية لافتة لترامب، حيث دافع بقوة عن التوسع في بناء مراكز البيانات، واصفا منظومات الذكاء الصناعي بأنها نفط العقدين المقبلين، وأن تأثيرها الاستراتيجي على ثروات الدول سيكون كبيرا جدا.
3: The next 20-25 years, it's bigger than the internet and the AI, you know, much more so. And they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen.
0: المفارقة أن هذا السجال الساخن تزامن مباشرة مع موجة تراجع حادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية بالبورصة، حيث هبط سهم إنفيديا بنسبة بلغت 3.4% بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ الإنفاق العام. مشاهدينا، نأخذكم الآن إلى جولة في منصات التواصل الاجتماعي لنسلط الضوء على حديث رئيس ترامب مع رئيس شركة إنفيديا. ماذا يقول؟ إسماعيل، هناك ثقة عمياء بدأت تتولد وتتفاقم مع الوقت بالذكاء الصناعي، رغم أن الإنسان هو من يغذيه بالمعلومات الأساسية والأولية، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه كليا. خالد مسعد يقول: وصف ترامب للذكاء الصناعي بأنه نفط المستقبل وصف عبقري جدا واقتصادي بحت، الراجل تفكيره كله صفقات وأموال. أما عبد الله هو الآخر يقول: شركات الذكاء الصناعي بقالها سنة بتخوفنا من نهاية العالم، وترامب بكلمتين قالهم دي خدعة ومؤامرة سياسية، قلب الطاولة وجاب من الآخر. أخيرا عبد الرحمن: مخاطر الذكاء الصناعي صرخة أطلقها علماء وباحثون استقالوا من شركاتهم لأنهم خايفين من خروج الآلة عن السيطرة، التقليل من مخاطره ممكن يدفع ثمنه العالم كله. رغم الظروف الإنسانية القاسية وأجواء النزوح الصعبة التي يعيشها سكان غزة، شهدت مخيمات النزوح في منطقة مواصي خان يونس حفل تكريم 215 حافظا وحافظة لكتاب الله. نشاهد.
4: الحمد لله، قد أكرمني الله بحفظ كتابه. رغم الفقر ورغم الجوع والحصار، ما زال الأطفال يفتحون مصاحف ويحفظون كلام الله. أنا الحافظة لكتاب الله وفاء أحمد العطار، ابنة الشهيد أحمد العطار. على الرغم من الصعوبات اللي واجهتها والنزوح والقصف وفقداني لأبويا لبابا وماما وإخواني، إلا الصعوبات هاي اللي مرت فيها ما استسلمت وظليتني مكملة في رحلتي لحفظ القرآن.
5: في هذه الظروف الصعبة والجيش والاحتلال الصهيوني ما زال يدمرنا ويقصفنا، ومنذ قليل ومنذ أيام قليلة تم استهداف كثير من الأشخاص والصغار والأطفال، والحمد لله بفضل الله تم حفظ كتاب الله عز وجل.
4: رغم جميع الظروف القاسية التي نمر بها في قطاع غزة، رغم الفقر والمجاعة والقهر والنزوح والقصف المستمر وانقطاع الكهرباء، وصلنا حفظا لكتاب الله رغم المجازر التي تحدث في الأيام الحالية والقصف والدماء المستمرة. استمرينا في هذه الحملة والمسيرة حتى وصلنا والحمد لله رب العالمين.
2: أنا محافظة الطالبة صبا نعيم الحشاش.

0: التي استشهدت في مركز التحقير أثناء حلقة التحقير، حيث تعرضنا في ذلك اليوم إلى إطلاق نار كثيف من قبل الاحتلال الصهيوني، مما أدى إلى استشهاد الطالبة وأدى إلى إصابة الطالبة صبا أبو مظفور إصابة أدت إلى شلل نصفي. الطالبة صبا نعيم الحشاش كان حلمها أن تحفظ كتاب الله، ولكن لن يستمر الحلم، دفنت صبا ودفنت أحلامها.
1: هذا اليوم المبارك جمعية إقوى الخيرية تحتفي بتكريم 215 حافظ وحافظة للقرآن الكريم تخرجوا من مخيمات جيل الوحي القرآنية التي أطلقتها جمعية إقرأ قبل شهر ونصف. هذه المخيمات انتشرت في مراكز الإيواء وفي مخيمات النزوع، تأكيدا على رسالتنا أننا متمسكون بكتاب ربنا رغم آلة الحرب الشرسة ورغم الظروف الصعبة.
2: المعاهد الأزهرية في غزة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب رغم آثار العدوان الإسرائيلي، والتي تعود جذورها إلى عام 1954 حين أسست في عهد الشيخ محمد عواد لتكون نواة للتعليم الأزهري والجامعي في القطاع.
3: العلم الصافي من المعاهد الأزهرية.

طفل بلا أطراف يلعب كرة القدم مع أقرانه في مخيم للنازحين بمدينة غزة، متجاوزاً تشوهات خلقية ولد بها جراء استنشاق والدته غازات ألقاها جيش الاحتلال على مخيم جبالي عام 2018.

طلاب ومدارس ثانوية في إسطنبول يشاركون في فعالية تضامنية مع أطفال غزة نظمتها مديرية التربية على متن سفينة جابت مضيق إسطنبول. نشاهد.

لحظات تحبس الأنفاس. فرق الإغاثة تنجح في إنقاذ طفلة سقطت في بئر بعمق 15 متراً بمدينة سبزوار في محافظة خراسان شمال شرقي إيران. نشاهد. صوماليون ينظمون تجمعات في مناطق

منطقة متفرقة من البلاد تقديرا لدعم تركيا ومساندتها للصومال في مختلف المجالات، ورئاسة الوزراء الصومالية تنشر مشاهد من هذه التجمعات.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
4: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكيه، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس لهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.
12: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
13: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
14: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

0: السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. معكم حسام العشري. ونقف الليلة أمام تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن بعد إعلان قوات الدفاع الجوي السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. ونحلل دلالات الحدث وما رافقه من إدانات واستنكار واسعين لمحاولة استهداف مكة المكرمة برمزيتها وقدسيتها لدى كل المسلمين، على الرغم من محاولة جماعة الحوثي نفي هذا الاتهام. كما نناقش مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بمنظومة ردع في مضيق باب المندب، وتحذير واشنطن رعاياها من السفر إلى المملكة العربية السعودية ومآلات التصعيد الراهن في اليمن وإمكانية تحوله إلى حرب واسعة تشمل دولاً وأطرافاً جديدة. كل هذا بعد التقرير التالي.
1: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصد بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
2: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بن مخا.
1: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس.
0: نرحب بضيفي في الاستديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الدكتور عاتق جار الله، ومن الرياض الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور محمد الحربي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع حضرتك دكتور عاطق، ما الذي أراده الحوثيون من محاولة استهداف مكة المكرمة بكل ما تحمله من رمزية وقدسية؟
3: أولا مساء الخير عليك أستاذ وعلى ضيفك الكريم ومشاهديك الأكارم. الحقيقة أنه الحوثي اليوم نستطيع تقول بأنه بعد وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار الحديدة سلم مفاتيح إدارة المعركة العسكرية للإيرانيين، وبعد هزيمة أو خليني أقول بعد ضرب النظام الإيراني وأيضا نزوح كثير من خبراء حزب الله ذهبوا إلى اليمن، فالآن الذي يدير المعركة في اليمن عسكريا هم يعني لهم علاقة مباشرة بإيران، وبالتالي هذه الطائرة التي أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه مكة المكرمة ليست إلا ترجمة لمحاولة جر المنطقة إلى مزيد من الصراع ومزيد من الاستقطابات خليني أقول السياسية، ولكن هنا كما وقعوا في فخ التمدد في الساحل الغربي وأنا أعتبر أنه فخ من أول يوم تحدثت وتحدثت أيضا في المجلس الانتقالي عندما توسع في مناطق شرق اليمن بأنه فخ، وبالفعل طلع في نهاية المطاف أنه فخ. اليوم أقول بأن الساحل الغربي هذا تحول إلى فخ للحوثيين وسيدفعوا ثمنه كبيرا. الآن استهداف مكة فخ آخر، سواء للصورة الإيرانية التي تحاول أن تصدرها للعالم الإسلامي وأنها مستهدفة من أمريكا أو غيرها، أو لجماعة الحوثي الذي تدعي بأنها تناصر غزة. وأتعبتنا في الحديث مع الخبراء
0: يعني أنقل بعض الفكرة دكتور عاتق إلى ضيفنا من السعودية كي نشركه معنا في هذا الحوار. من جديد أهلا بك دكتور محمد. يعني انطلاقا من فكرة الدكتور عاتق، إيران قد تكون خلف هذا الاستهداف، ما مصلحة إيران من هذا الاستهداف للمحاولة التي قد تأتي إلى مكة المكرمة، وما هي دوافع الحوثيين إذا أردنا أن نعود إلى صلب موضوع حلقتنا من استهداف مكة المكرمة، علما أنها لا يوجد فيها لا مقار

0: عسكرية ولا قواعد عسكرية، وبحسب تأكيدات من المتحدث باسم قوات دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي، أكد بأن هذه المرة الثانية التي يحاول الحوثي استهداف مكة المكرمة، سبقها في العام 2017. تفضل.
1: مساء الخير تحيه لك ولضيفك الكريم.
0: مساء الخير.
1: أكيد هذا صحيح أنه هذه الضربة الثانية بعد 2017، كانت ضربة في 2017 بصواريخ باليستية، والآن بطائرة مسيرة تم اعتراضها واصطيادها قبل دخول المجال الجوي ومنطقة الحظر المواكبة أو المحاطة بمنطقة مكة المكرمة. أكيد أنه هذه جماعة ولائية لا تملك زمام المبادرة، زمام المبادرة بيد الحرس الثوري الإيراني. هم يستغلون الأرض والجغرافيا والسكان، الأطفال، النساء، الملاعب، العيال المدنية لإطلاق هذه الصواريخ خاصة من صنعاء، وهذه من جهة. الجهة الأخرى هي ربما إيران تريد تحوير الأنظار من مضيق هرمز والذي ابتزت به العالم، والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، لتوجيه الأنظار إلى مضيق باب المندب من ناحية. من ناحية أخرى إنه الجيش الوطني اليمني مع القبائل مع المقاومة الشعبية يعني بدأوا في معركة إنه لابد أن تكون نهايتها في قلب صنعاء. نعرف إنه الآن المنطقة الأطراف اللي هي المخا وذوباب وجنوب الحديدة، ولكن يبدو لي وافق الضيف ربما عملية استنزاف أو استدراج استراتيجي لوضعهم في مقتلة. الجيش اليمني أعلن عن زون محدد للحرب وطلب من الأهالي والسكان الابتعاد عن هذه المنطقة. طبعا الاستراتيجية الحوثية هي استراتيجية عبثية غير منضبطة، زج بالأطفال بالحشود بالآلاف إلى أتون الحرب.
0: طيب دكتور محمد، ولا يعني أريد أن أركز على الموضوع المطروح للنقاش، مسألة استهداف مكة، العديد من العناوين التي طرحناها في بداية الحلقة. سأعود إلى حضرتك انطلاقا من مصطلح حضرتك استخدمته، ألا وهو الابتعاد عن هذه المنطقة انطلاقا من اليمن. اليوم دكتور عاطف، الحوثيون باشروا في محاولة فاشلة رغم نفيهم أنهم حاولوا استهداف مكة المكرمة، لكن منظومة الدفاع الجوي السعودي أكدت تدمير مسيرة كانت متجهة نحو المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة، انطلاقا من هذا المصطلح المنطقة المحظورة. دعني أقول لماذا حاول الحوثيون أن يقتربوا من الخط الأحمر الحساس، ليس فقط بالنسبة للمملكة العربية السعودية وإنما لكل العالم الإسلامي، أتحدث عن مكة المكرمة.
2: نعم بالتأكيد، هو يعني الإجابة في الإشارة الذي أشار إليها الضيف الكريم، وهو فكرة الحوثي من أول يوم عندما تكون هناك

0: الإقليم ويصرف الأنظار للمجتمع اليمني بأنه معركة خارج الحدود، وأنه هذه الحسابات هذه أكبر من فكرة أنه والله أنا بدافع على الساحل ولا هزمت في الجوف ولا اليوم في في في معركة محتدمة في يعني تعز وخسر الحوثي بعض المناطق. فهو من أجل التغطية على هذا الأمر يحاول أن يلفت الانتباه إلى أنه أنا وصلت إلى المنطقة الأخرى. فهو بالنسبة له سواء الرياض كعاصمة يعني للمملكة العربية السعودية أو مكة كعاصمة مقدسة بالنسبة للعالم الإسلامي وكذا، هذه النقاط الخطوط الحمراء التي سميتها أنت هي تساعده في شد انتباه الناس والمجتمع اليمني الذي يديره، هو المجموعات التي يديرها بأنه
1: طبعا ترجع على المقاطعة، ولكن كي استوضح منك فكرة وعلى عجالة قبل أن أذهب إلى دكتور محمد. أشرت في البداية لأن خلف هذا الاستهداف تقف إيران، كون إيران تدعم الحوثيين. لماذا إذن السعودية علما أن الحرب بدأت من واشنطن وتل أبيب ضد إيران؟
0: أستاذ، هل تريد أن نذهب أبعد؟ إذا ذهبنا أبعد فأنا أعتقد أنه هناك استراتيجية لإذقاء الصراع الطائفي في المنطقة الشرق الأوسط بشكل عام بين السنة والشيعة، وأن السنة رفضوها عندما تم استهداف الأمريكان.
1: وضحت الفكرة في هذا الجانب، دعني أذهب إلى
0: لكن إيران الآن وأدواتها استجابوا لها، وبالتالي عندما يستهدفوا مكة
1: دعنا نفهم الموقف السعودي إذن انطلاقا من هذه الجزئية. كيف يمكن البناء يا دكتور محمد على المواقف الإقليمية الداعمة للمملكة العربية السعودية؟ أتحدث في هذه الجزئية عن الموقف التركي انطلاقا مما سمعناه من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأتحدث أيضا عن الموقف المصري انطلاقا من زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة وما سمعناه على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
2: شوف، احنا مع تركيا وباكستان في معاهدة ثابتة راسخة دفاعية، ولكن لم تصل إلى مرحلة أن تواجه ميليشيا أو بحرب لا تماثلية مع ميليشيا حوثية حقيقة. فالمواقف الآن مركزة على المجهود الحربي داخل الجيش اليمني، وهو يملك سربين من الطائرات F-5 مؤهلة مجهزة، 24 طائرة، وأيضا زود بتجهيزات، وهو تحت قيادة عمليات موحدة الآن قطع خطوط المواصلات عن الحوثي، وخاصة تعز المخا ذباب، خوخا المخا أو جنوب الحديدة فصلها، وخاصة أنه الآن محافظة الجوف تحت الحدودية شمالا تحت سيطرة تامة للجيش اليمني تحت مظلة قوات تحالف دعم الشرعية. فأعتقد أنه كما قال المؤرخ كلاو فيتس أنه المناطق الحيوية الاستراتيجية كمضيق باب المندب أو جزيرة ميون هي لا تخص اليمن ولا تخص المملكة العربية السعودية ولا تخص تخص العالم تخص العالم.
1: لم تجبني عن سؤالي دكتور محمد، كيف يمكن أن تبني الرياض على هذا الدعم المتأتي إقليميا إليها انطلاقا من الموقف التركي وانطلاقا من الموقف المصري والعديد من الدول أصلا أدانت واستنكرت، ناهيك عن التصريحات المباشرة كانت الداعمة للرياض؟
2: شوف أكيد أن التصريحات السياسية الدبلوماسية المجتمع الدولي تجاه حكومة موازية إرهابية بل ميليشيا وهناك حكومة شرعية معترف بها من الأمم المتحدة، من الطبيعي أن تجد هذا الدعم. لكن أن نصل إلى مرحلة القتال مع هذه المجموعة من العيب حقيقة، دول ذات سيادة كتركيا، المملكة العربية السعودية أو باكستان تدخل في حرب مع الحوثيين، هذا موضوع يهم العالم، يهم اقتصاد العالم برمته. والجيش اليمني يبدو لي أن أنه قطع طرق المواصلات، والآن الضربات في مربع الموت أو صندوق أو زون الحرب والطواري، والآن تعز ضربات على غرب تعز، ومن ثم سيذهبون إلى المأرب إلى الوصول إلى درع الجمهورية البيضاء، ويدات مرتفعة السيطرة على البيضاء معناته سقوط صنعاء، ولن يتوقف القطاع.

0: إلا في صنعاء. أما أي أنا أتحدث عن الجيش اليمني، لا أتحدث عن المملكة العربية السعودية، لا يفهم الحوثي إلا لغة الحديد والنار.
1: طيب دكتور محمد، أشرت في بداية إجابتك عن اتفاقية الدفاع المشترك الحاصلة ما بين الرياض وإسلام أباد، دعني أخرج إلى أكثر من هذه الاتفاقية نحو حلف مكة. هل هناك مؤشرات إلى تفعيل حلف مكة على الأرض دفاعا عن المملكة العربية السعودية؟
0: لا، لم نصل المملكة العربية السعودية القوة العاشرة على مستوى العالم في الطيران الجوي، ثاني أكبر مشغل بعد الولايات المتحدة الأمريكية لباتريوت باك 3، أكثر من الناتو، وتعرف أنه حليفنا الموثوق الحلف الاستراتيجي باكستان اليمن. لم تصل إلى هذه المرحلة، قوة ضاربة 400 مليون نسمة لثلاثة دول، 4 ملايين كيلومتر مساحة الأرض نملك المساحة ومسرح العمليات. هل يعقل أن يفعل هذا الحلف في ضربات عشوائية يتم اصطيادها فورا؟ الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أطلق علينا الحوثي على منطقة الخليج 85% عفوا النظام الإيراني 85% على مناطق الخليج، بينما لم يطلق على إسرائيل إلا 15%. تم اعتراض واصطياد وغالبيتها على أعيان مدنية، تم اعتراض واصطياد 98% من هذه الضربات واحتوائها. فلم نصل حقيقة، يعني مثل ما أقول لك،
1: هذا أتمنى أن يجابي منك دكتور محمد، للشارع السعودي برمته وللشارع الخليجي أيضا.
0: هل قيمة أي طبعا، بس هل قيمة المملكة العربية السعودية تركيا القوية الدولة الثانية في الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان النووية القوية أن تفعل مواد والحماية ضد ميليشيا ساقطة لا محالة؟
1: الفكرة يعني وصلت السعودية إليك في سياق هذا الحديث.
0: هم متكافئة
1: دكتور عاطق، على أرض اليمن ما هي المكاسب الميدانية والعسكرية التي حققتها القوات الحكومية اليمنية بعد هذا التسريع في الأحداث الذي فرضه الحوثيون؟
2: والله قد تستغرب من جواب ممكن أجاوب عليك فيه، أنه الحكومة الشرعية استفادت من معركة ساح أخذ الحوثيين للمخاء وإلى ذواب أكثر مما خسرت وأكثر مما استفاد الحوثي لكثير من الأسباب. السبب الأول أن المجتمع
0: يعني
2: الدولي
0: يعني ربطارة النافعة.
2: نعم.
1: هذه نفحة إيجابية مثل الذي قدمتها يا دكتور محمد، تفضل.
2: نعم. أولا أنا بنظر كنظرة يمنية بحتة، من وجهة نظر المجتمع اليمني، من وجهة نظر الإنسان اليمني، أنه العالم كان يرغب في كفت الصراع في داخل البر اليمني بعيدا عن مصالحه التجارية. فلو تقاتلنا 150 عام قادمة ليس لديه مشكلة، لا أوروبا ولا أمريكا ولا العالم ولا ولا ولا الشركات التجارية ولا شيء. لكن عندما خرج هذا المرض إلى الساحل وأصبحت مصالحهم على المحك، الآن وإن أبدأ تهدئة والتزامات للولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها وروسيا وكذا، مستقبلا سيرى العالم ما رأيناه خلال العشر الأعوام الماضية. يعني ستحصل القرصنة وستحصل التهريب وسيحصل التقطع ويتحول هذا الممر إلى ممر إيراني. ما لم يدفع العالم مثلا ما تطلبه إيران منه في اتفاقيات مع فيما يتعلق بالنووي وغيره وغيره، سيتحول هذا الملف إلى ملف ابتزاز. اليوم هذا الملف بالفعل هو يخفف على الحكومة الشرعية في اليمن عبء مواجهة هذه الجماعة، ويخفف أيضا حتى على المملكة العربية السعودية في في في فكرة دعم الدولة اليمنية. يعني نحن نعرف بأن المملكة العربية السعودية في كثير من المحاولات تحاول أن تقوي الجيش اليمني، تدعم السلطة الشرعية بالكذا، ولكن الفيتو الأوروبي الأمريكي أحيانا في إعاقات معينة هنا وهناك.
1: أنا سعود لحضرتك انطلاقا مما صرح به المندوب الدائم لليمن في مجلس الأمن، ولكن دعني أذهب لنفهم من الدكتور محمد الربط بين ما صرح به المجلس الوزراء أو مجلس الوزراء السعودي بأن للمملكة الحق الكامل في الدفاع عن أمنها ومصالحها وسيادتها إزاء هذه الاعتداءات، لتخرج السفارة الأمريكية في الرياض وتحذر رعاياها من السفر نحو السعودية أو من مناطق حدودية ما بين السعودية واليمن. هل نحن أمام موجة تصعيد أخطر وأكبر مما نراه الآن؟
0: لا أعتقد ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية اعتادت في كل ضربة أن تحذر رعاياها من الخروج من أي منطقة، سواء كان في لبنان أو في العراق أو في مناطق الشرق الأوسط. هذه أسلوب ربما ليرفع الحرج عن الإدارة الأمريكية في حالة إصابة أي فرد أمريكي، سواء كان عسكري أو مدني أو في أي منطقة، لأنه سيشكل ضغطا ورأي عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن هناك انتخابات في نوفمبر، وضع الجمهوريين في انحدار شديد، وهذا ربما هي مسألة سياسية داخلية للولايات المتحدة الأمريكية فقط لا غير، أو أنه ممكن هذا تصريح فقط لينبه العالم من خطورة الموقف، خاصة ومر
1: الفكرة وضحت دكتور محمد. يبقى لدي فقط خمس دقائق أريد أن أطرح فيها العديد من المسائل اللاسيمة المرتبطة بباب المندب. قبل باب المندب دكتور عاتق، أريد أن أذهب إلى الشق الإنساني.
0: يعني أعطيك إجابات سريعة.
1: إجابات سريعة لأنه لم يبقى لدينا وقت يا دكتور محمد، وأتشرف بحضرتك. الأمم المتحدة دكتور عاتق تحدثت عن أن هناك أكثر من 125 ألف نازح في اليمن. ألا يشكل هذا الانفجار الحاصل في النزوح عبئاً صعباً على الحكومة اليمنية؟ وفي هذا الجانب الإنساني أين دور الحوثيين؟ يعني لماذا لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني الذي يعاني منه أصلاً اليمنيون؟
2: وهل تعلم بأن الحوثيين يتاجروا بالمعاناة الإنسانية؟
1: ويستلم. أنا أريد أن أسمع منك.
2: نعم ويستلم مستحقات المنظمات التي كانت تعمل في صنعاء، تسلم يعني أموالها إلى الحوثيين، ثم الحوثي هو الذي يوزعها ويوزعها على من؟ على المقاتلين. وعندما يذهب إلى اليتيم يقول له إذا ذهبت إلى الجبهة تستلم هذه المساعدات. الحوثي يتجه باتجاه الإيلام المدني، إيلام الحكومة الشرعية من خلال إيلام المدنيين. أما بالنسبة للحكومة الشرعية فبالتأكيد هذا عبء كبير جدا.
1: يعني الجانب يتطلب الإنساني هو بالنسبة للحوثي ورقة ضغط.
2: نعم طبعا. أيوة بالضبط. يستخدمها ورقة ضغط على الحكومة. مش من الآن، ما هو ضرب أصلا الميناء. تعرف لما ضرب ميناء المخا كم سرحوا من العمال؟ 200 موظف كانوا يعملوا في هذا الميناء، سرحوا في بيوتهم. فهو يسعى نحو الإيلام المدني من بداية المعركة إلى اليوم. نعم، من بداية المعركة من 2014 حتى الآن لم تستهدف الحكومة اليمنية منشئة مدنية واحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، حتى وإن كانت تدر عليها أموال حفاظا على
1: الفكرة. وصلت في هذا الصدد المواطنين. نعم. دكتور محمد، وزارة الخارجية السعودية طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الاعتداءات المتأتية من الحوثيين ضد المملكة. ماذا عن الموقف وعلى عجالة؟ ماذا عن الموقف الأمريكي إزاء الحاصل والموقف الدولي برمته؟
0: والله شوف، الأمريكان يقولون لنا كلام ويطلعون بتصريحات، واعتدنا على التصريحات الأمريكية العبثية، ولكن براد كوبر كان في المملكة العربية السعودية ناقش معهم الموقف. الموقف هو الآن سياسي دبلوماسي فقط، ولكن في توقع أن الجيش اليمني ماضي في مسار عسكري لا رجعة في. اليمن يشكل لنا عمقا استراتيجيا، حدودنا 1400 كيلومتر مربع، وأعتقد أنه الجيش اليمني في هذه المرحلة، ليس قبل 11 عاما السابقة، الجيش اليمني الآن مؤهل تحت غرفة عمليات واحدة، لا يمكن له التراجع إلا في قلب صنعاء.
1: دكتور عاتق، سؤال الأخير لحضرتك، وأيضا على عجالة، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، المندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة طالب خلال الجلسة الطارئة بضرورة إيجاد وبناء منظومة ردع في باب المندب، منظومة ردع ضد الحوثيين. هل يمكن تفعيل البند السابع برأيك في اليمن، لاسيما أنه قالها صراحة بأن الحوثيون يهددون الملاحة والتجارة العالمية والطاقة في باب المندب والبحر الأحمر برمته؟
0: هم الآن تحت البند السابع يا أستاذ، هم الآن تحت البند السابع.
1: يعني ممكن أن يتم الموضوع نحو حركة عسكرية دولية دكتور؟
2: طبعا أنا أتوقع أن الآن الاختلال الأمني اللي حصل في الشريط الساحلي في الجمهورية اليمنية يتطلب ربما يعني أن تدعو الحكومة اليمنية يعني حماية لهذا.

0: هذه المنطقة أو على الأقل مساعدتها في السيطرة عليه. عندما كانت مسيطرة على هذه المنطقة كم كانت تمسك من السفن الأسلحة التي تهرب، وأيضا المخدرات الحشيش، كل هذه المنطقة هذه منطقة رخوة، منطقة خطيرة تربط ما بين الشريط الساحلي الأفريقي وما بين الشريط الساحلي اليمني، وبالتالي هذه المنطقة منطقة خطيرة للتهريب. تمام، فهي هذه المنطقة لا يمكن للحكومة الشرعية حاليا بوضعها الحالي أن تقوم بهذه المهمة الأمنية والعسكرية لوحدها، لا بد من دعم إما محلي عفوا إقليمي، مثلا دعم المملكة العربية السعودية، تركيا، باكستان،
1: أو دعم دولي.
0: وأنا أتفق مع ضيفك الكريم أنه هذا التحالف الاستراتيجي لتحالف مكة يصعب أن يتدخل فقط من أجل الحوثي، لكن الجميل فيما سمعته في كلام ضيفك الكريم أنه نعم دعم الحكومة الشرعية ودعم الجيش الوطني هو كلمة السر في هذه المعركة كلها، لا يحتاج العالم ربما مستقبلا حتى إلى باتريوت ولا إلى منصات دفاع إذا دعم الجيش الوطني.
1: دكتور جار الله، واعذرني فقط على ضيق الوقت، رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية، على مجمل هذه التفصيلات، والشكر موصول لحضرتك الدكتور محمد الحربي الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا. مشاهدينا، لهنا تنتهي هذه الحلقة من ولنا وقفة، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم.

حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

address right away.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

تاريخ يمتد جذوره إلى أكثر من 8500 عام، تحمل آثار الحضارات الهيلينستية والرومانية والبيزنطية والدولة العثمانية. هذه هي مدينة إزمير، عروس بحر إيجة، بهية بجمال طبيعتها، عريقة بأحيائها القديمة التي يفوح من زواياها عبق تاريخ حضارات زاخرة بالجمال والمعرفة. إذا لم ترى إزمير فسينقصك الكثير، عبارة خلدها التاريخ، وهي وصف الفيلسوف اليوناني أرسطو لتلميذه الإسكندر المقدوني عن عظمة هذه المدينة. قبل آلاف السنين تأسست على ضفاف بحر إيجة مدينة ساحلية كانت بوابة التجارة بين الشرق والغرب، مدينة أفس القديمة، عاصمة إقليم آسيا في الإمبراطورية الرومانية في القرن

0: القرن الأول قبل الميلاد، وفيها معبد أرتميس أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.
1: رحلة عبر الزمن، متحف أفس الرقمي يهبك شعوراً وكأنك تتجول في الشوارع والأسواق التاريخية الغابرة، متيحاً لك سماع حكايات وأساطير مدينة أفس العتيقة. ويشخص أمام رواد هذا المتحف أحد أهم التماثيل في العالم، تمثال أرتميس التي كان الناس يعتقدون أنها الآلهة الحارسة لمدينة أفس. ينقلك المتحف على وقع أصوات سيوف المصارعين وصخب الناس في الأسواق إلى الحياة هناك.

0: Afganistan'dan geldiğimizi varsayalım. İlk gördüğümüz şey...
1: إذا افترضنا أننا وصلنا إلى أفس قادمين من مينائها، فإن أول مكان نزوره هي الأغورا. كما يمكننا رؤية الأغورا العامة والمباني الأخرى أعلى. ليس من الشائع أن تجد مدينة بعدة أغورات، فالأغورا هي مركز المدينة في ذلك الوقت. كانت الأغورا العليا تضم الإدارة الحكومية والمعابد الهامة وساحات التجمعات، أما هذه الأغورا فكانت مخصصة للتجارة. بالطبع لو زرنا هذا المكان قبل 2000 عام لما مشينا تحت أشعة الشمس الحارقة هذه، لأن هذا المكان كان عبارة عن طريق محاط بالأروقة من جميع الجهات وكان مسقوفا. كنا سنرى العديد من المحال التجارية من حولنا، كان الناس يتجمعون هنا ويلبون كل احتياجاتهم في المدينة.
2: نستطيع أن نقول إنه كان مركزا تجاريا آنذاك؟
1: نعم، يمكننا القول بأن هذا المكان كان بمنزلة مركز تسوق في المدينة ويعد أهم مركز فيها. فتخيلي في مدينة مثل أفس وهي مدينة ساحلية حيث لم تكن وسائل الاتصال متوفرة في ذلك الوقت، كان الناس يأتون إلى هنا من منازلهم لزيارة المدينة ويمكنهم الحصول على آخر الأخبار العالمية من التجار فيها.
0: أغورادان أنصال بير كابودان.
1: نمر من الأغورا إلى المدينة عبر هذه البوابة الضخمة. في الحقيقة نحن ندخل البوابة من الخلف الآن، وهذه البوابة تحمل قصة مثيرة للاهتمام. تروي لنا النقوش اللاتينية على البوابة قصة عبدين كان قد أعتقهما الإمبراطور أغسطس، وهما مازيئوس وميتريداتس، وبعد أن أصبحا ثريين للغاية قاما ببناء هذه البوابة الضخمة تكريما للإمبراطور. هذا يدل على مدى تطور النظام القانوني في الإمبراطورية الرومانية، حيث كان بإمكان العبد أن يعمل ويكسب المال ويحصل على حريته، بل وحتى يصبح ثرياً بما يكفي لبناء مثل هذا النصب التذكاري الكبير. بجانب هذه البوابة الضخمة يوجد مبنى ضخم آخر، هو مبنى المكتبة الذي بني بعد بناء البوابة بنحو 200 عام. كان هذا المكان مكتبة ضخمة ويحيط بها طريق مقدس، فقد كان يستخدم في طقوس أرتميس، حيث كان الناس يطوفون به قادمين من معبد أرتميس متجهين إلى جبل بلبل. كان الناس يرغبون في دفن موتاهم بجانب هذا الطريق، ولهذا السبب تجدون قبوراً في كل مكان على امتداده. بنيت هذه المكتبة لتحوي قبراً أيضاً، فجوليوس أكويلا ابن السيناتور سالسوس بنى هذه المكتبة الضخمة تكريماً لوالده، وتحت هذه المكتبة يوجد قبره. لو زرنا هذا المكان في الستينيات لما رأينا أي شيء هنا، كان هذا المكان مدفوناً تحت التراب. فبدأت أعمال التنقيب في الستينيات، تلتها أعمال الترميم في السبعينيات. طبعاً استخدمت مواد تقليدية وأخرى حديثة أثناء عملية الترميم، وبما أن مدة صلاحية هذه المواد تختلف حسب نوعها، فلاحظنا ظهور مشاكل خطيرة الآن، ولهذا السبب بنيت هذه السقالة لتفادي الضرر الناجم عن الشقوق.

0: بالفعل إنه مكان جميل ويوحي بالعظمة.
1: نعم، هذه المنازل تدلنا على مدى ثراء سكان أفس في ذلك الوقت. فبينما نرى خارجاً المباني الإمبراطورية، تظهر لنا هذه المنازل ثراء الشعب أيضاً. كان هذا المكان في البداية ملكاً لعائلة واحدة، ثم عدل ليصبح صالحاً للعائلات المختلفة. في العصور القديمة كانت معظم المنازل مبنية على طراز الباريستيل، أي فناء كبير في الوسط تحيطه غرف تستخدم لأغراض مختلفة. نظراً لصعوبة التدفئة والإضاءة في ذلك الوقت، صممت هذه المنازل لتتعرض لقدر أكبر لأشعة الشمس. نمط الأبنية هذا كان متناسباً مع مناخ البحر الأبيض المتوسط، وتم تزيينها بفسيفساء وأنماط مختلفة تعكس ذوق ذلك العصر الفني.

0: متحف أفس الأثري يعكس مجد العصور القديمة في يومنا هذا من خلال آثاره الفريدة المعروضة، الذي يحوي نسخة طبق الأصل من معبد أرتميس أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، إضافة إلى منحوتات رائعة تتجسد فيها فنون النحت والعمارة في ذلك العصر.
1: تقول الأساطير إن مدينة بارغامون الأثرية أسسها ابن هرقل فلافوس، وحملت اسم بارغاموس حفيد أخيل بطل ملحمة طروادة. المدينة تضم مسرحاً بني على أكثر السفوح انحداراً في العالم القديم، ومكتبة بارغامون ثاني أكبر مكتبة في العالم آنذاك. فضلاً عن اشتهارها بالطب، فقد قيل عنها هي المدينة التي لا يدخلها الموت.
2: Bergama'nın bulunduğu tepe coğrafi açıdan da çok özel bir yer aslında. Yani
3: تقع مدينة بارغامون على قمة تل يمنحها موقعا استراتيجيا مهما، فهي بمنزلة قلعة طبيعية تحيطها الأنهار من كل جانب. كانت هذه المنطقة مأهولة بالسكان قبل تأسيسها من قبل فيليتاريوس من سلالة أطالوس، وتشير المصادر إلى أن بارسن زوجة الإسكندر الأكبر وولدها هرقل لجأ إلى هنا بعد عودتهما من حملة فارس، وهذا دليل على أهمية بارغامون ومدى تحصينها. بعد وفاة الإسكندر الأكبر وأثناء الصراعات على العرش بين قادته، أوكل أحد هؤلاء القادة وهو ليسيماخوس كنوزه إلى فيليتايروس للحفاظ عليها، وبعد وفاة ليسيماخوس استغل فيليتايروس هذه الثروة لتعزيز مكانة بارغامون وتأسيس مملكة مستقلة فيها.
2: بشكل harcayarak önemli bir Helenistik krallık başkentini burada inşa ediyor. Burada gördüğümüz İmparator Trajanus'un heykeli bu heykelin
3: تمثال الإمبراطور تيراجان الذي نراه هنا هو في الواقع نسخة منه. عثر على التمثال خلال الحفريات داخل المعبد، وبما أن المعبد كان مكرسا للإمبراطور فقد وضع تمثال له بداخله. على الرغم من أن الإمبراطور كان يصور بطرق مختلفة، إلا أنه ظهر هنا على شكل محارب، فنراه وقد ارتدى بزة الحرب، وكان يرتدي تنورة خاصة تصل تقريبا إلى الركبة مصنوعة من الجلد، وحزاما مزينا بنقوش بارزة. أليس هذا مثيرا للاهتمام؟
4: هل هذا نسر؟
3: نعم، رأسه يشبه رأس النسر، ولكن إذا نظرت إلى الجسد سترين أنه جسد أسد. إنها مخلوقات خيالية مركبة، إنه حيوان ضخم مجنح برأس نسر، المراد من ذلك هو تمثيل لقوة الإمبراطور. أوصى الملك أطالوس الثالث بترك جميع أراضيه للإمبراطورية الرومانية، وكان هذا القرار حكمة منه جنبت بارغامون التدمير. يعرض لنا هذا الرواق ومعبد تراجان روعة المدينة في العصر الروماني. المعبد بشكل خاص يظهر أهمية بارغامون، فالمعابد من هذا النوع كان من الصعب إنشاؤها في أي مدينة أخرى إلا بإذن من الإمبراطور. بلغ عدد سكان بارغامون 150,000 نسمة، وهذا دليل على كبر المدينة، وبناء 4 مسارح فيها في العصر الروماني يدل على حيويتها الثقافية، وكانت تحوي أيضاً أكبر مسرح مدرج في العالم القديم.

0: تياتروya geldik. Burası dünyanın en büyük tiyatrosu olarak kabul.
1: وصلنا الآن إلى أحد أشد المسارح انحدارا في العالم بسعة تصل إلى 10,000 شخص بواقع 80 درجة مخصص للاحتفالات الكبيرة والعروض العسكرية. وعلى الرغم من أن البناء أصبح أسهل في العصر الروماني مع اختراع الأسمنت، إلا أن مسرح بيرغامون تجاوز حدود تقنيات البناء في ذلك الوقت. نحن الآن في أسكليبيون، أحد أهم المراكز الصحية في العالم القديم، لكنه أيضاً كان مكاناً مقدساً مكرساً لإله الشفاء أسكليبيوس في معتقدهم. الطريق الذي نسير عليه الآن هو نفس الطريق الذي استخدمه الرومان قبل نحو 1000 عام للوصول إلى مركز بيرغامون. يعتقد أن تأسيس أسكليبيون يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، ومع ذلك شهد أكبر تطور له في العصر الروماني. وفي الحقيقة كان الأباطرة يتلقون العلاج هنا، لذلك شاع ذكره كأهم مركز للاستشفاء. يوجد أيضاً طريق مقدس يسير فيه المرضى طلباً للشفاء من أمراضهم النفسية والجسدية حسب معتقدهم.
2: يقال إن شعار الثعبان الذي يرمز إلى الطب مأخوذ من عرس إله الصحة أسكليبيوس.
1: نعم، في الواقع كانت الأفعى تمثل الموت والعالم السفلي، ولكن اختيار أسكليبيوس لها رمزاً للشفاء هنا كان أمراً مثيراً للاهتمام، ومن يومها أصبحت الأفعى رمزاً يرتبط بالموت والشفاء. إن هذه البنية المعمارية المكونة من الأعمدة رممت في الستينيات بهدف إحياء ثقافة ذلك العصر. ربما نرى الآن الأعمدة فقط، ولكن في الحقيقة كان هذا مسقوفاً، مما ساعد الناس على المرور خلال كل المواسم. تخيلوا أنهم كانوا يستطيعون الوصول إلى مركز المدينة بسهولة عبر هذا الطريق المظلل، بدلاً من المشي تحت الشمس أو المطر. المكان الذي نحن فيه الآن كان واحداً من أرقى المراكز الطبية في العصور القديمة. لم يكن يعالج الأمراض الجسدية فحسب، بل كان يعالج أيضاً الاضطرابات النفسية، حتى أن خطيب روما الشهير أريستيدس كان يأتي إلى هنا كثيراً، وقد كتب طويلاً عن الفترة التي قضاها هنا، وبفضل رواياته حصلنا على معلومات قيمة جداً حول هذا المكان. تخيلوا أن المكان كان مجهزاً بغرف للمبيت ويحوي مصادر للمياه العلاجية، حتى أن الموسيقى كانت طريقة علاجية فيه، كما كانوا يستخدمون طرقاً تقليدية مثل الحجامة، وهي لا تزال شائعة حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك كانوا يستخدمون في العلاجات مزيجاً خاصاً من الأعشاب الطبيعية التي تنمو في المنطقة المحيطة.
2: هل كان الأطباء والعلماء البارزون يعيشون هنا؟
1: نعم بالطبع، كان هذا المكان يعالج أيضاً أهم المصارعين والأباطرة في ذلك الوقت، وعزز زيارة الشخصيات المهمة له مكانته ليصبح بمنزلة جامعة طبية. وعلى وجه الخصوص عمل الطبيب غالينوس من بيرغامون هنا لسنوات عديدة، وقام بكتابة نحو 500 بحث طبي. نشير إلى أن غنى هذه المنطقة بالمياه المعدنية والنباتات المختلفة ساهم في خلق بيئة عمل فريدة للأطباء.

0: مثل غالينوس كما هو معروف لدينا. كان هذا النفق مساراً يطلب فيه الناس العلاج، استخدموا أيضاً خرير الماء في علاج المرضى، وكان يظن أن عذوبة الماء سبب في الشفاء أيضاً. وكما ترين فإن مياه الينابيع ما زالت تجلب عبر هذه الفتحة، فصوت انسيابه كان يريح المرضى في ذلك الوقت.
1: كان المرضى يعالجون بهذا الماء؟
0: نعم، يمكننا أن نقول ذلك، فهذا العمل يبدو أنه كان مدروساً بعناية. وكما ترون فإن هذه الحفرة لم يتم حفرها بأياد بشرية، بل تشكلت بفعل تدفق المياه بمرور الوقت.
1: ولا يزال نقياً؟
0: نعم، مياه نقية صالحة للشرب. وهناك شجرة دلب ضخمة أيضاً، مما يشير إلى وجود مصدر مياه جوفية تحت الأرض.

0: أوراق البرشمان هذه المصنوعة من الجلد اضطر أهل برغاما إلى ابتكارها لتجاوز الحظر الذي فرضته مصر على تصدير ورق البردي إليهم، بما أثر في استنساخ الكتب. ففي وقتها كان التنافس بين أهم مكتبتين في العالم القديم على أوجه، في إحداهما كانت في مصر والأخرى في برغاما. مرحبا،
1: أهلا بكم.
0: تستخدمين الآن ورق البرشمان، أليس كذلك؟
1: هذه هي قطعة من ورق البرشمان.
0: هذا رمان؟
1: بلى.
0: عادة أي نوع من أنواع الجلد تستخدمين؟
1: غالبا نستخدم جلد الحمل والجدي والماعز.
0: كيف تسير عملية تنشيف الجلد؟
1: خلال عملية التجفيف نزيل الشعر عن الجلد، تستمر هذه العملية 20 يوما، وفي النهاية يصبح البرشمان جاهزاً للاستخدام.

0: مرتدو هذه الأزياء التقليدية يؤدون رقصة زيباك التي حملت بين حركاتها وسكناتها روح الفرح والألم والشجاعة والإقدام التي عاشها أهل منطقة بحر إيجة. فترى الراقص يرفع ذراعيه ويخطو بشكل واثق ليعبر عن روح طواقة للحرية بكل شجاعة وحزم ومدافعة عن قيم التضامن والرأفة بين أفراد المجتمع الواحد.
1: الزيبكية تراث ثقافي غني، جذوره تمتد حتى القبائل التركية التي هاجرت من آسيا إلى الأناضول، وقد تأثرت هذه الثقافة بالحضارات التي استوطنت هذه الأراضي فاكتسبت هوية خاصة بها. الزيبكية انتشرت على نطاق واسع في مناطق إيجا والبحر الأبيض المتوسط، وكانت في الماضي بنية اجتماعية، واليوم اقتصرت في ممارسات محددة كالرقص والموسيقى.

اليوم تتميز رقصة الزيبكية بهيكل هرمي يتكون من أفه والزيبك والقيزان. أفه هو لفظ يلقب به قائد المجموعة، ويتميز أفه بأدائه رقصات حماسية في المناسبات الخاصة.

القصة. وكثير من رقصات الزيبكية تستند إلى قصص تعكس صفات الأفا الشخصية والأحداث التي مر بها. فعلى سبيل المثال، رقصة القمح الأحمر التي تؤدى في إزمير تحكي قصة أفا أصيب بجراح بالغة. ويؤدي الأفا بشكل عام رقصات فردية مفعمة بالقوة والحماسة، في حين يؤدي الزيبك والقيزان رقصات أسرع وأكثر رشاقة. أزياء الزيبكية ليست مجرد ملابس، بل هي رمز لمكانتهم الاجتماعية وتقاليدهم. وقد صمم هذه الملابس حرفيون ماهرون في الماضي، ولا تزال تحظى بشعبية حتى يومنا هذا. وكان الزيبكية يستخدمون أيضاً مجموعة متنوعة من الأدوات والأسلحة تعكس طبيعتهم الحربية. لم يكن الزيبكية مجرد هوية ثقافية، بل كانوا أيضاً محاربين شجعانا، فقد شاركوا في حرب الاستقلال وانضموا إلى قوات الكوادر الوطنية وقاتلوا من أجل استقلال البلاد. ويذكر التاريخ من هؤلاء القادة دمرج محمد ويورك علي، اللذين استطاعا تجميع الآلاف لقتال الأعداء.

0: الأرض والتاريخ أهم العوامل التي أثرت في مطبخ إزمير، فالأرض تمطه بالأعشاب النادرة والمميزة، والتاريخ حفظ له ما توارثته من تعاقب الحضارات عليها من دروب المأكل والمشرب. مرحبا.
1: مرحبا، hoş geldiniz. İzmir ve bölge Ege ağırlıklı.
2: أهلا وسهلا بكم. يعد زيت الزيتون مكوناً أساسياً مميزاً لمطبخ إزمير الذي يجمع بين مختلف الثقافات التي تأثرت بها المنطقة، مما يجعله مطبخاً متنوعاً وغنياً بالنكهات، وعلى عكس العديد من المطابخ الأخرى التي تركز على المظهر ودسامة الأكل، فإن مطبخ إزمير يركز على الأطعمة الصحية والخفيفة سهلة الهضم. لنبدأ بجولة على مائدة الإفطار في إزمير. أمامنا السميت والبيوز، فعلى الرغم من شيوع السميت في العديد من الولايات التركية، إلا أن إزمير تتميز بطريقة تحضيره، وهناك نوع نسميه كومرو يفضل تناوله مع الطماطم وجبنة طولوم الإزميرية، وهي عنصر أساسي في مطبخ إزمير، وتصنع من حليب الماعز وتخمر في جلده. السووش هو أحد الأطباق الشهية في المدينة، ويحضر من لحم رأس الخروف المطبوخ، ويقدم بارداً بعد تقطيعه إلى شرائح رقيقة، وقد لاقى هذا الطبق إعجاب العديد من الطهاة الأجانب. العصائر لها مكانة خاصة في ثقافتنا، فلدينا عصير الليموناطة ويستخدم فيه ليمون منطقة تشيشما، وعصير التوت يستخدم فيه توت منطقة تيرا النادر، وكما تعلمين عصير التوت مفيد جدا ويساعد في علاج عدد من الأمراض. دعينا نشرب العصير الحلو مع هذا الكلام الحلو. الأعشاب لها أهمية كبيرة في مطبخ إزمير، وخاصة نبتة الفجل وشوك بستان، والمعروفة أيضا بشوك الجمل، ويقال إنها مفيدة جدا، حتى إن هناك قولا مشهورا عنها: إن لم تكن تحبها فيكفيك المرور بجانب حقولها مرة في السنة. ولعلها تعد من أشهر الأطباق الخاصة، خصوصا عند تحضيرها مع لحم الغنم. نرى هنا محشي زهرة الكوسة، حيث تتفتح أزهارها في الصباح الباكر قبل شروق الشمس، وعلينا قطفها قبل أن تنغلق. أما بالنسبة إلى الأسماك، فإن سمك البوري هو من أشهر أنواعها في إزمير، ويحضر عادة بارداً كطبق مقبلات، كما تشتهر إزمير بسمك الدنيز المشوي. ويدخل القرع في الأطباق الرئيسية، على عكس باقي المدن التركية التي تستخدمه في الحلويات فقط، فإننا نفضل تناوله مطبوخاً بزيت الزيتون. ويشتهر لدينا حساء السمك مع الكراث، وكما ترين فالخضروات عنصر أساسي في جميع أطباقنا. ولدينا أيضاً طبق الحمص بأمعاء الغنم، وهو من الأطباق اللذيذة المعدة من أحشاء الذبائح. وهناك أيضاً حساء أرجل الغنم الغني بالكولاجين، وقد قمنا بتبريده لإظهار قوامه. يعتبر هذا الحساء مصدراً غنياً بالعناصر النافعة. هنا لدينا أخيراً الكشكيك، وهو طبق تقليدي شهير ويقدم عادة في المناسبات والأعراس. يصنع من القمح المهروس ولحم الغنم أو العجل أو الدجاج، ويطهى المزيج في قدر كبير لفترات طويلة.
1: كان الناس بشيء بارد الكشكين.
0: لقد أسسوا مدينتهم تحت أجمل سماء وفي أجمل مناخ نعرفه على وجه الأرض، وكأن ما قاله المؤرخ اليوناني هيرودوت في حق مدينة إزمير العريقة ما زال وق موسيقاه يلامس آذان من يريد أن يرى مدينة ضارب تاريخها في القدم وحية بحاضرها الباهر.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي تي عربي في الأوقات التالية.

0: لا يمكن أن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية موقفها مما يجري إلا إذا شعرت بخطر على مصالحها.
1: ماذا تقدم إسرائيل للدول الغربية لتكون أولوية أمنية لها؟
0: هل الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها علاقات عضوية بالقيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي؟ أكبر شريك تجاري في العالم مع إسرائيل هو الاتحاد الأوروبي. اتفاقية شراكة تجارية تتراوح حسب إحصاءات 2025 من 40 إلى 50 مليار يورو تبادل تجاري ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. 69% من الرأي العام البريطاني ينظر بسلبية إلى إسرائيل.
1: هل يمكن أن تأتي هذه الإجراءات البريطانية المتوافق عليها أوروبيا، يعني بعض الدول، في سياق نكاية للولايات المتحدة؟
0: وتدرك الحكومة البريطانية بأن هذا الموقف لن يؤدي إلى تغيير الموقف الإسرائيلي مع أهمية الموقف البريطاني والأوروبي. الموقف الذي يبدو متباين مع إسرائيل خطابيا هو لإدارة عملية سياسية، ولا يعني بالضرورة تغير في الموقف الاستراتيجي والجوهري من السياسات الإسرائيلية في المنطقة.
1: السلام عليكم، أنا عبد اللطيف التميمي، وهذا بودكاست نطاق من تيريتي عربي. في هذه الحلقة سنناقش مسار العلاقات الغربية بدولة الاحتلال الإسرائيلي. ما هي طبيعة هذه العلاقة؟

0: وهل يمكن أن يكون هناك تدهور في العلاقة مستقبلا نظرا لوجود خلافات وأزمات متصاعدة، خصوصا منذ 7 أكتوبر وما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية؟ سيكون معي الخبير الاستراتيجي الأستاذ أحمد الحيلة. أستاذ أحمد، كيف الحال؟
1: حياك الله، أهلا وسهلا فيك أستاذ
0: أهلا
1: عبد
0: فيك.
1: اللطيف.
0: الله يكرمك. طبعا الأسبوع الماضي بريطانيا اتخذت موقفا أو اتخذت مجموعة من الإجراءات تجاه الاحتلال الإسرائيلي، يعني اعتبرها البعض بأنه موقف متقدم. حظرت استيراد منتجات المستوطنات من الضفة الغربية، وأيضا اتخذت بعض الإجراءات شاركتها فيها دول مثل كندا وفرنسا وأيضا 11 دولة أخرى. يعني رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أيضا كان له تصريحات، وأيضا هو أصلا منذ أن تسلم رئاسة الوزراء قدم اعتذارا للشعب الفلسطيني بأن موقف بريطانيا كان يجب أن يكون أكثر تضامنا. كذلك الأمر وزير الخارجية إد ميلباند يهودي الديانة قال شيء خطير، تصريح خطير، اتهم المستوطنين بالضفة الغربية بارتكاب تطهير عرقي. طبعا ذلك كان له ردود أفعال إسرائيلية. الإسرائيليون المسؤولون الإسرائيليون، وزير الخارجية الإسرائيلي على سبيل المثال جدعون ساعر، اتهم إد ميلباند بأنه معادي لليهود مع أنه يهودي للديانة، وأيضا توعدوهم برد صارم وقوي. وطبعا جاء الرد الإسرائيلي كما نعرف، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وأيضا إخراج بريطانيا من الهيئة الإنسانية الخاصة بغزة، وأيضا منع مجموعة من الشخصيات،
1: الدبلوماسيين.
0: نعم الدبلوماسيين، منهم جيرمي كوربن اللي هو رئيس حزب العمال السابق. هذه الإجراءات كاملة وفي هذا التوقيت تحديدا، كيف يمكن أن نقرأها؟
1: فأهمية الموقف البريطاني أنه هو جاء من بريطانيا بالإضافة إلى دول وازنة كما تفضلت فرنسا، كندا، إسبانيا، هولندا، لكن بريطانيا هي التي كان لها السبق في يعني وعد بلفور في عام 1917 الذي كان المنصة والانطلاقة لفكرة تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. أن يأتي هذا الموقف من بريطانيا ومجموعة من الدول الأوروبية التي بشكل أو بآخر تدعم هذا الموقف أو تشكل له حصانة أوروبية، بلا شك أن هذه تعتبر نقلة إيجابية، خطوة إلى الأمام، توصف بالإيجابية، مع أنها دون الحد الأدنى. وأقول ذلك دون الحد الأدنى لأنها مست الاستيطان أو المشروع الاستيطاني في سياق أنها تريد أن تضغط على المشروع الاستيطاني لئلا يتمدد بشكل سريع كما نتابعه، لأنه يعني عدم استيراد المنتجات المستوطنات مهم، مقاطعة الشركات التي تتعاون مع المستوطنات أيضا مهم، لكن يبقى السؤال هل هذا الضغط على أهميته يمكن أن يحدث تحولا في الموقف الإسرائيلي؟ هل يمكن أن يؤدي هذا الموقف إلى تجمد أو جمود أو توقف اللي هو المشروع الاستيطاني الذي ينتشر كالسرطان في الضفة الغربية؟ الإجابة لا. وتدرك الحكومة البريطانية بأن هذا الموقف لن يؤدي إلى تغيير الموقف الإسرائيلي مع أهمية الموقف البريطاني والأوروبي. ولذلك هنا يأتي أنه لماذا بريطانيا وهذه الدول الأوروبية هنا تحديداً أخذت هذا الموقف الذي يبدو وهو في جوهره إيجابي لكنه دون الحد الأدنى. وأنا أعتقد تفسير ذلك أستاذ عبد اللطيف متعلق بأنه الرأي العام البريطاني له وزن في اتخاذ القرار. إذا كان حزب العمال أو أي حزب بريطاني يريد أن يسبح في تيار عكس ما يريد الرأي العام البريطاني، بلا شك أنه سيدفع ذلك في الاستحقاقات الانتخابية. هنا أشير بأنه مركز بيو للأبحاث اللي هو مركز أمريكي قام باستطلاع رأي في يونيو حزيران من عام 2026 في 36 دولة في العالم. في بريطانيا كان تقريبا 69% من الرأي العام البريطاني ينظر بسلبية إلى إسرائيل.

0: هذا يعني أن المزاج البريطاني بشكل عام كرأي عام يرفض سياسات الاحتلال، يرفض الإبادة الجماعية، يرفض التطهير العرقي، يرفض الاستيطان، يرفض التنكيل بالفلسطينيين. هذا موقف معتبر، ولذلك الحكومة البريطانية تضطر الآن في ذروة اللي هو الاستيطان اللي في الضفة الغربية، اللي هو بلغ يعني أرقام قياسية في الضفة الغربية. التنكيل بالفلسطينيين أيضا بلغ أرقام قياسية، نحن نتحدث عن 11 ألف انتهاك واعتداء على الفلسطينيين خلال 6 أشهر الأولى من عام 2026. هذا رقم يعتبر يعني مرعب فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي. والشعوب الأوروبية بعد 7 من أكتوبر بدأت تنظر بمنظار واسع لما يجري. ما عادت اليوم المؤسسات الرسمية محتكرة للرواية والسردية، وهي التي تصدر الرواية الإسرائيلية أو الصهيونية إلى العالم فقط، وإنما هناك يعني اللي هو الإعلام الرقمي والمنصات الرقمية بدأت تشكل يعني مداخل مهمة ومنصات مهمة لإيصال حقيقة الواقع.
1: لكن أستاذ أحمد،
0: هذا
1: يعني بالحديث عن الحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، أليس هذا القرار متأخرا؟ يعني نحن نتحدث عن تقريبا أكثر من 2.5 أو أكثر من 3 أعوام مرت على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لماذا الضفة الغربية هي التي أطلقت هذا الصاعق؟ لماذا لم تطلقه غزة؟
0: هو في غزة كان هناك بعض الإجراءات البريطانية بتعليق مثلا بعض الصفقات البسيطة، وأنا أقول أنه هذه دائما قد تكون شكل من أشكال يعني تحسين الموقف، تبييض الصورة، محاولة استرضاء الرأي العام في بريطانيا. لكن الآن في الضفة الغربية أستاذ عبد اللطيف، لماذا الآن التوقيت، لماذا الآن في الضفة الغربية؟ علاوة على موضوع الرأي العام البريطاني، هناك خلفية مهمة جدا متعلقة بالضفة الغربية، وهي أنه إذا قلنا اليوم إحنا أنه في الضفة الغربية لدينا استيطان متعاظم جدا، وتحديدا إعلان إسرائيل عن مشروع ما يسمى الإي واحد، اللي هو هذا عمليا يقطع شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس عن محيطها الفلسطيني. هذا ما معنى ذلك سياسيا؟ هذا يترجم سياسيا بانعدام واقعية قيام الدولة الفلسطينية وانهيار حل الدولتين. طيب إذا البريطاني اليوم والأوروبي السياسي يسأل، ما هو البديل في ظل الانسداد حل الدولتين؟ هو دولة إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية. إذا هنا مرجح أن الانفجارات ستأتي، والانفجارات التي قد تأتي في الضفة الغربية أو في عموم فلسطين لن تقف عند حدود فلسطين. والشاهد التاريخي على ذلك، والذي سيبقى يذكر الأوروبيين بأن تجاهل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لن يعني تغطى بغربال، ولن تستطيع أن تنهي القضية الفلسطينية، بل سيؤدي إلى انفجارات قد تؤدي تداعياتها إلى الوصول إلى المصالح الأوروبية في المنطقة وحتى في أوروبا. والشاهد على ذلك هو 7 من أكتوبر. قبل 7 من أكتوبر لعام 2023 طوفان الأقصى، القضية الفلسطينية كانت في مرحلة موت سريري، لم تكن يعني في محل اهتمام لا في الإقليم ولا في الأمم المتحدة ولا حتى في المجتمع الدولي، وكان الحديث عن القضية الفلسطينية كلاسيكي، يعني حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي مرور عابر، لكن لا يوجد له أي أثر أو إيقاع على الأرض يمكن أن يحقق للفلسطينيين مخرجا ما. هذا الانسداد أدى لانفجار 7 من أكتوبر. انفجار 7 من أكتوبر أستاذ عبد اللطيف أدى للحرب على لبنان، اليمن، وصولا إلى إيران. الآن العالم كله يقف على قدم واحدة بسبب التداعيات الاقتصادية والأمنية، بسبب إغلاق مضيق هرمز وتأثر باب المندب وقناة السويس. إذا أنت تتحدث على أن ما يحصل في فلسطين، هذه الجغرافيا السياسية الحساسة، تؤثر على التجارة والممرات التجارية الحيوية في العالم. واليوم الأوروبي لا يريد أن يعاظم من الانفجارات، لأنه إذا تعاظمت الأمور في الضفة الغربية وشعور لدى الفلسطينيين بالانسداد الأفق، هذا سيؤدي في أحد الاحتمالات إلى انفجار قادم. الانفجار القادم بالضفة الغربية هل سيقف عند حدود الضفة الغربية؟ أم أنه ستكون له تداعيات في الإقليم، وبالتالي تكون له تداعيات على العالم بأجمعه، كما ضربنا نموذج 7 من أكتوبر وتداعياته. هذا أنا أعتقد في حسابات الأوروبيين موجودة، لا يريد أن يحدث

0: يحدثوا أو يستجيبوا لإسرائيل لإحداث إغلاق أمام الفلسطينيين، يريدوا أن يبقوا بصيصة من الأمل، وهذا مهمته في التنفيس الاحتقان، يعني لا يريد أن يصل الفلسطيني إلى حالة من الاختناق تؤدي إلى الانفجار. ما هو الذي يمكن أن يؤدي إلى تنفيس وتهدئة روع الفلسطينيين؟ حديث الأوروبيين عن اللي هو أن رفض الاستيطان، فرض عقوبات محدودة على المستوطنات، لأن أنا أقول إذا أراد اليوم البريطاني والاتحاد الأوروبي تحديدا، الاتحاد الأوروبي إذا أراد أن يغير سياسة إسرائيل في الضفة الغربية وأن يوقف المشروع الاستيطاني، أكبر شريك تجاري في العالم مع إسرائيل هو الاتحاد الأوروبي. اتفاقية شراكة تجارية تتراوح حسب إحصاءات 2025 من 40 إلى 50 مليار يورو تبادل تجاري ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. هناك أيضا شراكات متعددة، شراكات علمية في الجامعات، في المراكز البحث العلمي، في التصنيع. إذا أرادوا ذلك كان يمكن، مع أن هذا الأمر صعب لأنه دولة واحدة أن تعترض في الاتحاد الأوروبي على موضوع تجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل لا يتم اتخاذ القرار، لكن على الأقل على الأوروبيين إذا أرادوا أن يضغطوا على إسرائيل العمل الحثيث في هذا الاتجاه، بل أن على المستوى الوطني الأوروبي كل دولة يمكن أن يعني أن تؤثر على إسرائيل من خلال اللي هو التجارة، بمعنى اتخاذ إجراءات ولو كانت فردية للضغط على إسرائيل اقتصاديا. هذه العقوبات لم تمس الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر، هذه العقوبات لم تمس دولة إسرائيل بشكل مباشر، وهذا يشير بأن الأوروبي يتقدم خطوة في عملية الانتقاد في الضغط، لكنه ضغط خجول لا يرقى إلى مستوى تغيير الموقف الإسرائيلي.
1: ولكن بالرغم من ذلك، يعني التصريحات الإسرائيلية تظهر انزعاجا شديدا، يعني إجراء أن تغلق قنصلية بروتوكوليا، والتصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية الإسرائيلي وغيره من المسؤولين، يعني تظهر الانزعاج الإسرائيلي الشديد من هذا الإجراء. وأيضا هناك تصريح إسرائيلي من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اتهم فيه بريطانيا بالتدخل في مسار الانتخابات. هل هذا القرار أيضا أو الإجراءات البريطانية جاءت في وقت حساس؟
0: نعم، هو الغضب الإسرائيلي جدعان سعر قال في الانتخابات، لكن هناك أيضا عامل آخر متعلق بالجغرافيا السياسية. الموقف البريطاني يقول بأن حدود إسرائيل بريطانيا والدول الأوروبية بشكل عام ترفض أن تكون حدود إسرائيل هي كل فلسطين التاريخية، بمعنى المحافظة على فكرة الدولة الفلسطينية، وهذا يغضب إسرائيل بشكل كبير جدا. بنيامين نتنياهو يتحدث عن إسرائيل الكبرى، يتحدث عن الأردن وسوريا ولبنان وجنوب تركيا وشمال السعودية والعراق ومصر، فتأتي الدول الأوروبية تقول له حدود إسرائيل يجب أن تكون أقل من حدود فلسطين التاريخية. إذن هو يرى بأن الموقف الأوروبي يشكل موقفا سياسيا بين قوسين، تحد لفكرة تمدد إسرائيل وبناء جغرافيا سياسية مستقرة لها، وهذا مزعج لأن المشروع الاستيطاني يتقدم بشكل حثيث وكبير جدا ومدعوم بشكل يعني أعلى مستوى، يدعم المشاريع الاستيطانية وهي تعمل على قدم وساق وتسارع الزمن أيضا. وبالتالي الموقف الأوروبي هنا يأتي موقفا مشوشا، موقفا مزعجا. المقلب الآخر متعلق بما تحدث عنه جدعان سعر، أن التوقيت من ناحية زمنية يأتي قبل الانتخابات الإسرائيلية، انتخابات الكنيست في اللي هي 27 أكتوبر القادم، بمعنى أنه اليوم الائتلاف اليمين المتطرف قيادة بنيامين نتنياهو يرى بأن الموقف الأوروبي وكأنه يرسل رسالة للناخب الإسرائيلي أن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشأن الاستيطان، بشأن المسجد الأقصى، بشأن القدس، بشأن غزة، هذا سيأتي عليكم بردود فعل سلبية قد تؤدي إلى تعاظم العقوبات، قد يؤدي إلى خسارات لإسرائيل في فضائها الأوروبي، وبالتالي على الناخب الإسرائيلي أن يعبر بشكل أو بآخر عن حماية مصالحه مع الأوروبيين من خلال التصويت للتيار الآخر، هو المعارضة، تصويت للمعارضة وليس تصويت الائتلاف بنيامين نتنياهو. ولذلك هنا نعم جدعان سار عندما قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن هذا تدخل في الانتخابات، لأنه يقرأ لهذا الائتلاف بأن هذا نوع من أنواع التحريض لدى الرأي العام الإسرائيلي أن يغير يعني ورقة الانتخاب، بدل أن تكون للائتلاف الحكومي أن تكون للمعارضة.
1: طيب يعني لماذا اتخذت إسرائيل هذه الإجراءات للرد؟ يعني ألا تخشى من ارتدادات الرد على القرارات البريطانية أو الإجراءات البريطانية مع دول أخرى، يعني فوق ما هي أيضا تعرضت للانتقاد بسبب سياساتها الاحتلالية وما إلى ذلك، ألا تخشى من ارتدادات القرار؟
0: مسألتين، مسألة هامشية ومسألة مركزية. المسألة الهامشية أنها تريد أن تحدث صدمة أيضا لدى الحكومات الأوروبية بأن إسرائيل لا تخشى، إسرائيل قوية قادرة على أن تأخذ مواقف وردود فعل كبيرة، وهذا في مسعى لئلا يتعاظم الانتقاد لإسرائيل وألا تأخذ دول أوروبية أخرى إجراءات ضد إسرائيل. وحتى هذه الدول الأوروبية بالمناسبة، لأن من الذي أخذ إجراءات إن صح التعبير فورية، وإن كانت يعني هذه يعني نسبية، هذه الإجراءات العقابية ضد المستوطنات اللي أخذها له هو بريطانيا وفرنسا وكندا. لكن أنت لديك كل الدول الأوروبية، هي 12 دولة التي وقعت على البيان، تريد أن تدرس إجراءات اللي هي العقابية ضد المستوطنين أو المستوطنات، بمعنى أن هذه هي إيماءة وإشارة لإمكانية اتخاذ إجراءات. وأنت تدرك أنه مع الزمن يمكن هذه القضايا أن تموت، يعني هذا أمر وارد. لكن الشيء الأساسي في العقل الإسرائيلي، أنه لماذا هذه الجرأة في الموقف واتخاذ هذا السقف العالي في الرد على البريطانيين
1: صحيح.
0: تحديدا، هي الولايات المتحدة الأمريكية. هو يشعر بأن لديه مظلة هي أهم مع أهمية، هو لا يعني لا يدير الظهر للبريطانيين والأوروبيين. وأنا قلت هي أكبر شريك تجاري مع إسرائيل هو الاتحاد الأوروبي وبقيمة تجارية هائلة، لكنه يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية ظهير، وبالتالي هي يمكن أن تشكل له مظلة وحماية لاستمرار المشروع الاستيطاني وللتمدد الجغرافي على حساب الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهنا أشير بأنه الرئيس ترامب لحد اليوم لا يتحدث عن الدولة الفلسطينية. الرئيس ترامب جاي إلى البيت الأبيض لحد اليوم لا يتحدث عن فكرة حل الدولتين. الرئيس ترامب في ولايته الأولى هو الذي أخذ قرارا يعتبر تاريخيا في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس في عام 2018، وقد تحدثت في ذلك السفيرة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة في حينه نيكي هيلي، كانت لها كلمة شهيرة، قالت أنه عندما أخذ قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قالت أنه كانت يعني تعبر عن فرحتها بهذا الأمر، وقالت بأنه الذين كانوا يقلقون من هذا القرار، قالت بأنه لم تسقط السماء على الأرض، بمعنى أنه كثير من الدول كانت تخشى ردود فعل الدول العربية والإسلامية وشعوبها، وسيثير ذلك غضبا في المنطقة، وبالتالي
1: تفضل
0: قد
1: مصاري الشيء يعني.
0: يهدد المصالح الأمريكية وقد يهدد المصالح الأوروبية. لكن عندما اتخذ القرار وجدت أن ردود الفعل لم تتجاوز بيانات التنديد والاستنكار، ولذلك قالت لم تسقط السماء على الأرض، بمعنى أننا يمكن أن نأخذ إجراءات على الأرض دون خشية من تهديد مصالحنا. ولذلك هنا أقول بأن إسرائيل تعتمد على المظلة الأمريكية، الحماية الأمريكية، المصالح من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تساعدها في معالجة مساحات الخلاف مع الأوروبيين.
1: بما أنك تحدثت عن الولايات المتحدة، هذا سينقلنا للنطاق الثاني، ولكن هناك تساؤل يعني بدر في ذهني. هل يمكن أن تأتي هذه الإجراءات البريطانية المتوافق عليها أوروبيا، يعني بعض الدول، في سياق نكاية للولايات المتحدة، خصوصا أن الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة وبأمر من إدارة ترامب يعني دفعت باتجاه إجبار أعضاء الناتو الأوروبيين على رفع الإنفاق الدفاعي، سحبت قوات لها من ألمانيا، اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية والدفاعية والأمنية التي ربما أشعرت أعضاء الناتو وأشعرت أيضا الاتحاد الأوروبي أن هناك تخلي أمريكي أو هناك إجراءات يعني شبه عدائية تجاه الاتحاد الأوروبي.
0: نعم، ممكن تكون أحد زوايا قراءة الخلفيات أو أهداف اللي هو الموقف البريطاني والكندي والفرنسي مع العديد من الدول الأوروبية المهمة الأخرى، يعني كهولندا وإسبانيا وأعتقد كمان السويد، أنه يراد أن تكون في ذلك رسالة غير مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. مساحات الخلاف بين واشنطن وما بين الأوروبيين عموما تزايدت وبشكل متسارع بعد وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. هناك ملفات أصبحت ملفات خلاف معقدة، الموقف من أوكرانيا. رئيس ترامب لا يرى إشكالية بأن تتنازل أوكرانيا عن بعض أقاليمها الشرقية لروسيا، وهذا بعكس ما يريد الأوروبيين، اللي هو الميزانيات الناتو. الولايات المتحدة الأمريكية تضغط لرفع الموازنات يعني إلى 5% من الناتج المحلي للدول الأوروبية، وهذا رقم كبير جدا، وليست كل الدول الأوروبية مؤهلة لأن تصل 5%، وهذه قضية اقتصادية. أيضا الخلاف فيما يتعلق بالرسوم التجارية، الرئيس ترامب يلوح ويضغط فيما يتعلق بالرسوم التجارية والتبادل التجاري والحظر توريد بعض السلع، أو يريد أن يرفع عليها أرقام كبيرة للمحافظة على المنتج الأمريكي. متعلق أيضا بجزيرة جرينلاند، هو يريد أن يستحوذ على جزيرة جرينلاند الدنماركية، وفكرة ضم كندا، وسلوك الرئيس ترامب عموما في الشرق الأوسط. يعني اليوم نحن العالم كله عالق اليوم في مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران. من الذي اتخذ القرار؟ الإدارة الأمريكية بتحريض إسرائيلي، يعني هذا قرار رئيس ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. لم يعودوا إلى القانون الدولي، لم يعودوا إلى الأمم المتحدة، لم يستشيروا الأوروبيين، لم يستشيروا الدول العربية.
1: قالوا له بنخلص ب4 أيام وللآن عالقة.
0: يعني هو كان حتى التقديرات العسكرية أنه 6 أسابيع وينتهي الأمر، نحن تجاوزنا الآن 6 أشهر. بالتالي الأوروبي يرى بأن السلوك الأمريكي والسلوك الإسرائيلي بهذه الطريقة اللي فيها تتسم بالتطرف، بالرعونة، بالقفز أحيانا بالهواء، أحيانا سوء تقدير السياسي لبعض الملفات اللي تعتبر ذات أبعاد استراتيجية وليست قضايا تكتيكية، في هناك انزعاج أوروبي من هذا الموضوع. وهنا لا أستبعد بأنه هذا على محدودية الإجراءات البريطانية والأوروبية بشأن موضوع اللي هو المنتجات المستوطنات، أنا أرى بأنه نعم هي رسالة للإسرائيلي والأمريكي بأنه نحن يعني نعرب عن انزعاجنا وامتعاضنا من السياسات الأمريكية والإسرائيلية في العديد من الملفات، ولا سيما في القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية هي قضية عقدة موجودة في الشرق الأوسط. حلها لا يتم بهذه الطريقة التي تعمل عليها إسرائيل. وأعيد التذكير بأن السلوك الإسرائيلي والرعاية الأمريكية وغض النظر عن تداعيات الاحتلال على الفلسطينيين وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل الدولة الفلسطينية أدى إلى 7 من أكتوبر، وبالتالي هذا شاهد تاريخي لن ينسى. لأنه إذا أنت أردت أن تتجاهل ويعني رأيت بأن هذا الأمر يمكن أن يمر وأنه يمكن الفلسطيني أن يتم تمنيخه إن صح التعبير وترويضه ليقبل العيش بشكل أو بآخر تحت السيادة الإسرائيلية وفي ظل دولة إسرائيل التي تتمدد على كل جغرافيا فلسطين، هذا التاريخ أثبت بأنه أمر غير ممكن.
1: أستاذ أحمد، بالنظر إلى هذه المواقف والتصريحات والإجراءات التي تتخذها دول أوروبية خصوصا بعد 7 من أكتوبر، يعني شهدنا أن أستراليا، بريطانيا وعدة دول أخرى اعترفت بداية بدولة فلسطين. بعد ذلك كان هناك بعض الإجراءات التي تمس تقييد اقتصادي معين أو بسيط إلى أن وصلنا إلى هذا الموقف المتقدم. ولكن في الجانب الآخر لا تزال هناك مصالح متقاطعة بين الدول الغربية وحتى بريطانيا نفسها التي اتخذت هذه الإجراءات، أو ألمانيا أو فرنسا أو أي دولة أخرى. هناك تعاون أمني استخباري، هناك مصالح استراتيجية عميقة، هناك تعاون تكنولوجي. هذا كله يعني يجعلني أتساءل، ماذا تقدم إسرائيل للدول الغربية لتكون أولوية أمنية لها؟
0: إسرائيل يعني منذ نشأتها يعني إلى الآن تشكل مصلحة غربية، وهذه المصلحة الغربية قد تترجم في عدة يعني ملفات. الآن تتفضل تحدث عن الملف الاستخباري، إسرائيل قوية استخباريا وقد أثبتت جدارتها في هذا الأمر، بحيث أنها يعني تقدم خدمة عالية جدا للأوروبيين على مستوى الشرق الأوسط. وهذه أعتقد أنه نحن نلمسها من خلال اللي هو يعني ليس فقط الشباك اللي هو

وبالتالي لكن الـ الـ الأعمق من ذلك، الأعمق من ذلك، لأنه دائما الميزان التجاري لصالح الأوروبيين وليس لصالح إسرائيل، بمعنى أن الكتلة الاقتصادية الأوروبية والأمريكية يعني لا تقارن بالاقتصاد الإسرائيلي. لكن أنا أعتقد الموضوع أعمق من ذلك، له علاقة بالبعد الاستراتيجي وبالجغرافيا السياسية. لأنه اليوم بريطانيا عندما تريد أن تنسحب في العام 1948، من الذي يمكن أن يحافظ على مصالحها في الشرق الأوسط؟ ما الذي يمكن أن يشكل يعني حماية للممرات وفق المنظور الغربي، حماية الممرات المائية؟ يعني اليوم قناة السويس هذه قضية حيوية بالنسبة للبريطانيين، بالنسبة للأمريكان. يعني أحد خلفيات اللي هو حرب الـ 56 هي متعلقة بممرات تيران، وبالتالي ممر تيران على جنوب اللي هو في البحر الأحمر، اللي هي يعني المدخل لقناة السويس. وبالتالي البريطاني والأوروبي والأمريكان تاليا الآن ينظرون بأن إسرائيل وجودها في المنطقة يمكن أن يكون عبارة عن منصة لحماية هذه الممرات المائية والتدخل فيها إذا تم ذلك. الآن من الذي يتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيران ومضيق هرمز؟ إسرائيل. ومن الذي يمكن أن يتعاون لاحقا في موضوع باب المندب؟ إسرائيل، لأن إسرائيل تعتبر قاعدة عسكرية متقدمة. علاوة على موضوع ذلك، أنه أنت تحتاج إلى ميزان قوة في الشرق الأوسط. قد يكون من الصعوبة بمكان تموضع القوات البريطانية أو الفرنسية أو الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل كبير جدا ودائم. أنت لديك في إسرائيل شعب تقريبا يعني هو جيش، يعني 6 مليون يهودي الآن موجودين في فلسطين التاريخية، هؤلاء يشكلون جيش. وبالتالي مهما حشدت من الجيوش الأوروبية والأمريكية لن تتموضع في هذه المنطقة بهذه الأعداد. أنت تقول ب 170 ألف تقريبا جندي إسرائيلي تحت السلاح، هذول الجيش النظامي. في حالة الاستنفار بمعنى استدعاء الاحتياط في الحروب، الرقم يصل إلى 450 ألف إلى نصف مليون إسرائيلي، هؤلاء يكونوا تحت السلاح. هل أنت يمكن أن تحشد على مدار الساعة أو بشكل دائم جيش تعداده 450 ألف إلى 500 ألف تحت السلاح ومذخرين وبأفضل الأسلحة الغربية والأمريكية المتقدمة؟ هذا أمر متعلق بميزان القوة، هذا ميزان قوة غربي موجود في المنطقة. الأمر ينظر له في بعد استراتيجي في المنظومة الغربية. ولاحظ أنه يعني تاريخيا النقلة الاستراتيجية في الموقف الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل، بمعنى احتضانها بشكل كبير جدا، وتحول إسرائيل في عين الولايات المتحدة الأمريكية من حليف إلى حليف استراتيجي ويعتبر أصل من أصول الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، هي متى حصل ذلك؟ حصل في عام 1967. لماذا؟ لأن إسرائيل في حين في هذه الحرب أعطت رسالة لواشنطن وللدول الأوروبية بأن إسرائيل هذه الدولة الصغيرة تعداد سكانها محدود والتي تتسلح بالسلاح الغربي، بأن لديها القدرة العسكرية والقدرة الاستخبارية وعلى أن تواجه أكبر جيوش في المنطقة وأن تهزمهم في كام؟ في 6 أيام، وأن تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة، الضفة الغربية تحت الوصاية الأردنية، قطاع غزة تحت الوصاية المصرية، وأن تحتل الجولان، وأن تحتل سيناء بالكامل، هذا في 6 أيام. هنا بدت إسرائيل كقوة، يعني كجزء من ميزان القوة الذي يرسم في الشرق الأوسط، أنها قوة استثنائية وقيمة مضافة للولايات المتحدة الأمريكية وللأوروبيين. لأنه لا يمكن يعني شئنا ما بينه هو هذا النسق الذي عليه الحال في العلاقة ما بين إسرائيل والدول الغربية، بأن إسرائيل وإن خالفت أحيانا في بعض أعمالها وتصرفاتها في المنطقة، لكنها في النسق العام والكلي والاستراتيجي متسقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية بشكل عام.

0: وهنا عندما في 67 عندما ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الدولة الصغيرة التي الناشئة أنها تستطيع أن تهزم جيوشا جرارة في المنطقة في الشرق الأوسط وتهزم دولا كبيرة، إذا هذه القيمة المضافة لابد من المحافظة عليها، لأنها يمكن أن تكون حاملة طائرات متقدمة وضخمة موجودة في الشرق الأوسط وبالتالي تتحرك. هناك هدف آخر، وأعتقد أن هذا في عين المستعمر، لا أريد أن أتحدث عن دولة بعينها، لكن في عين المستعمر ومن يرى ومن ينظر إلى المنطق بعين الاستعمار، اللي هو عين تفتيت المنطقة، عين إضعاف الدول المنطقة، هو يحتاج إلى إسرائيل. إسرائيل تخوض كل كم سنة حرب مع دول المنطقة. هذه الحروب هي حروب تستنزف الدول، تغير سلم أولوياتها، جزء كبير من الموازنات بدل ما يروح للبنى التحتية ولا التعليم ولا الصحة ولا البحث العلمي بيروح له للقوات العسكرية والقوات الأمنية. أنا أدرك أنه بعض يعني السلطات أو بعض الأنظمة لديها البعد الأمني البنيوي داخلي، لكن جزء منه يروح لأنه إسرائيل تشكل خطر، وبالتالي هذا يزيد في حالة التشرذم في الشرق الأوسط، والقدرة على التجمع ضد إسرائيل ضد يعني أو على الأقل للاتفاق على مشاريع كبرى يكون فيه صعوبة، لأن إسرائيل تتدخل. والولايات المتحدة الأمريكية استثمرت قدرتها السياسية وثقلها السياسي في كامب ديفيد، عندما كامب ديفيد في اللي هو 1978 واتفاقية السلام في 79، عندما حصل ذلك استطاعت، لاحظ كيف استاذ عبد اللطيف، ان تخرج مصر بثقلها التاريخي والسكاني والجغرافي السياسي، ان تخرجها من معادله الصراع. فهذا ادى الى اضعاف المنظومه العربيه. والى اليوم نحن نعاني من ضعف المنظومه العربيه بشكل عام. لكن هذا كله الذي تم لان اسرائيل جزء من المعادله. جزء من المعادله، حصل افتراق بعد الاتفاق بين مصر والدول العربيه. عادت مصر إلى جامعة الدول العربية، لكن لا زال الخلافات موجودة، وجزء مهم جدا من الخلافات التي تتم لإسرائيل إصبع فيها. والولايات المتحدة الأمريكية بسبب تدخلها الدائم بثقلها العسكري والأمني والسياسي بسبب إسرائيل أو بسبب ملف حماية أمن إسرائيل، هذا كله يشكل ثقل على المنطقة، ثقل على الدول العربية، ما يجعل أن إسرائيل تعتبر بالنسبة في عين الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الآن عبارة عن قيمة استراتيجية يتم الاستثمار فيها وفقا لمنطق المصالح، هذه بالدرجة الأولى.
1: يعني يمكن القول بكل بساطة أن مصالح الغربية ومصالح الولايات المتحدة هي رهينة بيد إسرائيل، أو مصالحها في المنطقة رهينة بيد إسرائيل. ولكن
0: لا أقول أنها رهينة بيد إسرائيل، لكن إسرائيل تشكل مصلحة للمنظومة الغربية.
1: تمام، ولكن يعني استمرار التعاون الاستراتيجي بالرغم من الخلافات، أين حدود الدول الغربية؟ ما هي حدود الدول الغربية والولايات المتحدة؟ يعني ما هو الشيء الذي يمكن أن تفعله إسرائيل ليرفع كلفة الشراكة هذه على الولايات المتحدة والدول الغربية؟
0: كلفة الشراكة على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لا يعود لأن إسرائيل تريد أن تتمدد في الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تضمها إلى إسرائيل، وقد يكون ليس كلفة على الولايات المتحدة أن تتمدد إسرائيل مثلا في جنوب لبنان أو تأخذ جنوب الليطاني، وقد لا يكون من التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحتل جنوب سوريا وأن تأخذ درعا أو تضم السويداء ومحافظة القنيطرة. لكن أين تقع التكلفة؟ تقع التكلفة عندما دول المنطقة تتحرك بعكس مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. لأنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وبتعاظم المسيحية الصهيونية الإنجيلية بدأت ترى بأن إسرائيل الكبرى هدف يمكن أن يتحقق. لماذا يمكن أن يتحقق؟ لأن العالم يقف صامتا. إعادة رسم الشرق الأوسط بتهشيم الدول الكبرى طالما أنه يعني يمكن أن يتحقق، فلما لا يتحقق؟ تدعم الولايات المتحدة الأمريكية مقاومة هذه المشاريع هي التي ترفع التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية، عندما ترى بأن هذه الدول مستعدة أن تأخذ ليس فقط موقفا سياسيا منددا أو مستنكرا،

0: إنما لابد أن تكون هناك تكلفة اقتصادية. مصالح الولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بالطاقة، هذه من أكثر من 100 سنة ولا زالت متعلقة بالطاقة، وأغلاق مضيق هرمز شاهد على ذلك، مع أن موضوع الطاقة موضوع حيوي للمنظومة الغربية. هذا يعتبر مسار مهم جدا. الممرات التجارية اليوم، إذا يعني مضيق هرمز إذا كان يمر من خلاله 20% من الطاقة اللي هي المنقولة بحرا، باب المندب يمر من خلاله 25% من التجارة العالمية المنقولة بحرا. فأنت تتحدث عن قضايا في غاية الأهمية بالنسبة لهذه المنظومة. إذا تضررت هنا مصالحها تعيد الولايات المتحدة لك حساباتها، أما دون أن تتضرر في البعد الاقتصادي أو في البعد الطاقة أو في البعد العسكري. عندما ترى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها يمكن أن تقيم في الشرق الأوسط أكثر من 80 قاعدة عسكرية ومرحب بها، وقد تجد رعاية ويعني تفضيل لحضورها في المنطقة، فلماذا تقف أمام إسرائيل أن تتمدد في الدول العربية طالما أن لا هناك تكلفة؟ هي ترى بأنه يعني قد تكون أصلا تمدد إسرائيل في الجغرافيا دون مقاومة الدول، دون مقاومة الشعوب للمشروع الصهيوني الذي يريد أن يقيم إسرائيل الكبرى، قد ترحب فيه الولايات المتحدة الأمريكية. وكما قلت قبل قليل، الرئيس ترامب يتجنب الحديث عن الدولة الفلسطينية. يعني اليوم يعني نرى رئيس مجلس النواب اللي هو مايك جونسون عندما يأتي إلى الضفة الغربية ويقف في الضفة الغربية ويقول بأنه الضفة الغربية ليست محل نقاش سياسي لأن هذه جزء من الأرض الموعودة، هل كان يمكن أن يأتي لمسؤول أمريكي يتحدث بهذا الكلام قبل 20 سنة أو 30 سنة؟ لأنه كان هناك عافية موجودة في المنطقة ترفض ذلك، لكن حالة الرخاوة السياسية والسيولة السياسية التي تعاني منها المنطقة جعلت حتى من الولايات المتحدة الأمريكية من المسؤولين الأمريكان أن يتجرؤوا ليتحدثوا بهذا المستوى. مايك هاكبي الموجود سفير الرئيس ترامب في تل أبيب يقول بشكل واضح بأنه يرى بأنه هذه هدى والسامر عن الضفة الغربية، وبأنه تمدد إسرائيل هذا مقبول، وسيكون سعيد إذا أقيمت إسرائيل الكبرى بمعنى أرض الميعاد. وبالتالي هذا المنطوق، هذا الموقف بهذا السقف المرتفع جدا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن صديقتها وأصل من أصولها الاستراتيجية يتعاظم جغرافيا، يتعاظم من حيث القوة، يعني يتحكم في الموارد، يتحكم في الممرات المائية، في التجارية، فهذا سيكون محل ترحيب. لا يمكن أن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية مواقفها مما يجري إلا إذا شعرت بخطر على مصالحها. أستاذ عبد اللطيف، الوثائق التي تتحدث في يعني في الأرشيف الأمريكي بأنه الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك يعني لا أريد أن أقول خلاف عميق، لكن كان هناك نقاش سياسي قبل إعلان رئيسة ترومان عن الاعتراف بإسرائيل في ذات اليوم الذي أعلن فيه إنشاء دولة إسرائيل، لأن كان هناك خشية لمن؟ كان هناك خشية من وزارة الخارجية الأمريكية، وخشية لدى بعض أجهزة الاستخبارات الأمريكية من أن يكون الاعتراف الأمريكي المستعجل أن يؤدي إلى تضرر المصالح الأمريكية في المنطقة خشية من رد فعل الدول العربية. إذن هو يريد أن يعترف بإسرائيل لكن بطريقة يحفظ فيها المصالح. هذا النقاش السياسي يدل بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تأخذ مواقفك بعين الاعتبار، لكن إذا أنت موقفك غاب مرة واثنين وعشرة وتكرر وتواتر، إذن الولايات المتحدة الأمريكية تتجرأ أكثر في المواقف وتدعم إسرائيل. ولذلك أنا أقول، أعيد على التكرار، بأنه الموقف الجاد الذي يمكن أن يدفع الولايات المتحدة الأمريكية أثمانا في المنطقة هو الذي يمكن أن يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تعيد نظرها في قصة إسرائيل، مدى فائدتها وعدم فائدتها.
1: بما أننا ذهبنا إلى حقبة الاعتراف بدولة الاحتلال من قبل الولايات المتحدة، الملفت للانتباه أنه بريطانيا التي يعني دفعت باتجاه إعطاء أرض فلسطين لليهود لإنشاء دولة الاحتلال، تعرضت أيضا لعدة أزمات بسبب الاحتلال نفسه. يعني عام 1944 اغتالت العصابات الصهيونية اللورد موين، وكذلك الأمر

0: يعني فجرت أيضا اللي هو جناح في فندق الملك داود
1: الملك داود.
0: في مدينة القدس. هذا بالنسبة لبريطانيا. بالنسبة للولايات المتحدة، عام 1967 إسرائيل، القوات الإسرائيلية هاجمت سفينة تجسس أمريكية، وحدث ولا حرج عن أزمات افتعلتها دولة الاحتلال تجاه حلفائها، تجاه من قدموا لها السلاح والعتاد والشرعية والاعتراف الدولي. هذا كله يجعلنا أن نتساءل حقيقة، يعني ألا يوجد هناك أمل في تحول أو في مراجعة لدى الدول الغربية تجاه إسرائيل، نظرتهم تجاه إسرائيل؟
1: المراجعة ستكون وفق ميزان المصالح. إذا تغير ميزان المصالح وأصبحت إسرائيل مكلفة سياسيا ومكلفة أخلاقيا، وإن كان البعد الأخلاقي ليس أولوية، لكن مكلف سياسي، مكلف أخلاقيا، مكلف قانونيا، والأهم من ذلك هو مكلف في مصالح هذه الدول في المنطقة. إذا شعرت هذه الدول أن مصالحها في الممرات المائية محل تهديد، رأت بأن مصالحها في الطاقة محل تهديد، رأت بأن هذه المنطقة قد تهدد ما يعني وارداتها إلى هذه المنطقة، بمعنى أن هذه المنطقة لن تكون محل ترحيب بالبضائع الأمريكية والبضائع الأوروبية، وبالتالي هناك أسواق أخرى يمكن تلجأ إليها كالصين وكالهند وكروسيا وتركيا والعديد من الدول. هذا الذي يمكن أن يجعل هذه الدول أن تعيد التفكير حقيقة في الموقف من إسرائيل، وترى بأن إسرائيل أصبحت تشكل عبئا. لكن كما قلت سابقا بأنه عدم وجود تكلفة مهمة يدفعها الداعم لإسرائيل سيرى بأن إسرائيل مشروع لا زال صالحا للاستثمار. وهنا هذا تقاطع بالأخير، اليهود يرون بأنهم يريدوا أن يكون لهم وطنا قوميا في فلسطين، ويريدوا بعد أن أنجزوا ذلك الآن يعني يريد أن يتمددوا باتجاه إسرائيل الكبرى، وهذا طموح صهيوني موجود. إذا وجدوا أن هناك بابا مفتوحا سيتمددون، ولما لا يتمددون إن لم يجدوا يعني ما يمنع ذلك؟ هذا بالأخير مصلحة، وكل كيان سياسي يريد أن يتمدد،
0: هل
1: يريد
0: تعتقد
1: أن
0: أنه ربما
1: يحافظ.
0: في يوم من الأيام هل تعتقد أنه ربما في يوم من الأيام ستتقاطع مصالح الدول الغربية والولايات المتحدة مع هذا الطموح الإسرائيلي؟
1: أنا أرى بأنه الولايات المتحدة الأمريكية بإدارتها الحالية وبطريقة إدارتها يعني للملفات السياسية، خاصة بأن هذه الإدارة لا تكترث بالقانون الدولي، لا تكترث بالأمم المتحدة، لا تكترث بالمنظمات اللي هي الدولية وبمعنى المجتمع الدولي، وهي ترى العالم بعين المصلحة، وبالتالي يمكن أن تدعم هذا المشروع. يعني ما هو الموقف الأمريكي الآن؟ ما هو الموقف الأمريكي من احتلال إسرائيل للجولان؟ ألم يعترف الرئيس ترامب بأن الجولان أو قبل بأن تكون الجولان جزءا من السيادة الإسرائيلية؟ ألم ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس على اعتبار أن القدس عاصمة لإسرائيل الأبدية؟ وهو يتفاخر بذلك. اليوم هل هناك ما يحول دون يعني هناك هل في هناك موقف أمريكي يعني بعيدا عن اللي هو التلفظ الخطابي وبعض المواقف اللي هي تستثمر فقط
0: يعني أصلا
1: وتوظف فقط؟
0: مايك هاكبي تحدث عن الاستيطان فقط عندما كان هناك فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية قبل عدة أسابيع وخرج إلى الإعلام، فقط في ذلك الوقت تحدث مايك هاكبي.
1: هي رسالة، هي للرأي العام الأمريكي، بمعنى أن أنا سفير في الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل ودافع عن مواطن أمريكي موجود في الضفة الغربية، لكن هو لا يمثل حقيقة تحول في الموقف من الاستيطان. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يعني اليوم الذي التقدم الإسرائيلي في سوريا، أحيانا نسمع بعض المواقف الأمريكية أنه هذا يعني دواعي أمنية وأنه هذا مؤقت وإلى آخره، لكن إسرائيل تخلق سياسة أمر واقع. ماذا لو أن مصر بأهمية الاستراتيجية في المنطقة، مصر تقدمت داخل مدينة رفح الفلسطينية، ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أن مصر تقدمت إلى مدينة رفح لدواعي أمنية؟ ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟

0: سيصدر بيان، مجرد بيان انه يعني انه طالب بضبط النفس وعدم التهور وعدم كذا وكذا وعدم التصعيد، اما انها ستأخذ اجراءات فورية. لكن هل اسرائيل، هل اليوم الولايات المتحدة الامريكية اخذت اجراءات فورية ورادعة لاسرائيل عندما تمددت في سفوح جبل الشيخ وتمددت في محافظة القنيطرة في سوريا؟ هل الولايات المتحدة الامريكية تعترض الان على الحواجز الاسرائيلية في جنوب سوريا واعتقال المواطنين والتنكيل بهم؟ هل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحول دون الوجود والتموضع الإسرائيلي في جنوب لبنان والمسؤولين الإسرائيليين التي تحدث لن ننسحب من المنطقة الصفراء؟ بل اليوم والأمس يتحدث وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأننا سنجعل من تلال علي الطاهر جزءا من المنطقة الصفراء. أين الموقف الأمريكي؟ لا يوجد موقف أمريكي. إذا اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ موقفا سياسيا إعلاميا لإرضاء ممكن بعض الدول في المنطقة الغاضبة والتي يعني ترى بأن الموقف الأمريكي ضعيف فتأخذ بعض المواقف، لكنها الإسرائيلي يعلم بأن هذه عبارة عن مواقف ضرورة سياسية، يعني هذه ضرورة العلاقات السياسية لتحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على دورها في العملية السياسية ما بين إسرائيل ولبنان، ما بين إسرائيل وسوريا، ما بين إسرائيل والفلسطينيين، لأن أريد الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى الجهة الحصرية التي ترعى العملية السياسية ما بين إسرائيل والدول في الإقليم، وإسرائيل أيضا تؤكد على حصرية هذا الملف لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك هنا تصبح إسرائيل هي اليد الغليظة التي تضرب وتتقدم إلى الأمام في الجغرافيا، والولايات المتحدة الأمريكية تعالج هذا الأمر من خلال يعني التمظهر بأنها وسيط، بأنها يمكن أن توجد مخرجا سياسيا، لكن من حيث الجوهر هي تؤيد السياسة الإسرائيلية ولا تحن دون ذلك، وإسرائيل تضرب بسلاح أمريكي.
1: أستاذ، يعني هذا والله عندي سؤال. يعني نعم فهمنا، يوجد مصالح استراتيجية تربط دول الغرب والولايات المتحدة بإسرائيل، تراها قاعدة عسكرية متقدمة لها مصالح مشتركة تكنولوجية أمنية وما إلى ذلك، وربما أيضا هناك هامش مناورة في الأزمات والخلافات وهامش لبعض الإجراءات كالتي رأيناها من قبل بريطانيا. ولكن لماذا قد يرى البعض بأنه إسرائيل هي من تملك زمام المبادرة وأن الولايات المتحدة والدول الغربية فقط تتكيف مع ماذا تفرضه إسرائيل على الأرض؟ يعني عندما استهدفت إسرائيل الدوحة وكانت تهدف لاغتيال قيادات في حماس، كانت الولايات المتحدة لها تصريحات غاضبة بأنها لم تكن على علم، ولكن كل شيء يتم تكييفه بناء على ما تفرضه إسرائيل. ما هو السر يعني؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ عبد اللطيف، يعني حتى في حادثة الدوحة تحديدا، أنا لا أقتنع بأن إسرائيل أن تذهب، يعني هاي جغرافيا، أن تذهب من فلسطين أن تصل إلى الدوحة وتمر بهذا الفضاء وإقلاع طيران حربي يعني قد يتجاوز الساعة، وهناك أقمار صناعية وهناك رادارات أمريكية متموضعة في كل المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلم بهذه الضربة إلا قبل دقيقة أو عدة ثواني من القصف. هذا يعقل؟ يعني يعقل أن الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها قواعد في كل دول الخليج لم يأتيها إشارة بأن هناك ضربة قادمة إلى الدوحة، هناك طيران حربي إسرائيلي يطير في أجواء الخليج؟ هذا أمر غير معقول. هل الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها علاقات عضوية بالقيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها علاقات بنيوية في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية؟ أمر غير معقول وغير منطقي. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي قد تكون أرادت ذلك، لكن عندما فشلت هذا أحرجها أكثر، يعني عندما فشلت العملية أحرجت أكثر، فاضطرت الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ موقفا لتعالج الأمر، بمعنى أن إسرائيل فعلت ما تريد لكنها أرادت أن تعالج تداعي ذلك في العلاقات الأمريكية مع قطر، أن تعالج ذلك في العلاقات الأمريكية مع دول الخليج التي قلقت من هذه الضربة. وبالتالي هذه المعالجة تقتضي كما تفضلت أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو بيان شديد اللهجة، وبأن تضطر بنيامين نتنياهو لأن يقدم اعتذارا للدوحة. هذا مهم، لكن هل هذا يعني تحول في الموقف الأمريكي؟ هل هذا؟ لا، لا أعتقد أنه يعتبر تحول في الموقف الأمريكي، لأن الشواهد على ذلك كثيرة. شواهد على ذلك لبنان، شواهد على ذلك سوريا، شواهد على ذلك الذي يجري في من حرب موجودة في إيران، وما يجري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. دليل بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أقول بأنه هذا الموقف الذي يبدو متباين مع إسرائيل خطابيا هو لإدارة عملية سياسية، ولا يعني بالضرورة تغير في الموقف الاستراتيجي والجوهري من السياسات الإسرائيلية في المنطقة.
1: أستاذ أحمد، شكرا جزيلا، وصلنا إلى نهاية الحلقة. إن شاء الله نراك في الحلقات القادمة.
0: شكرا لك أستاذ عبد اللطيف، شكرا.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم إذا فهمي.
6: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
8: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: ترك مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
11: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع جماعة الحوثي في باب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران، وجيدي فانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين.

0: السلام عليكم. استشهد 21 فلسطينيا بانهيار مبنى سكني في منطقة الصناعية جنوب غربي مدينة غزة، بينما لا يزال نحو 100 آخرين بينهم أطفال عالقين تحت الأنقاض. وقال الدفاع المدني إن بناية السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام النازحين بجوارها، مشيرا إلى أن نحو 100 شخص كانوا داخل البناية. لقي 21 منهم مصرعهم، بينهم 11 طفلا، وأصيب 45 آخرون، فيما تمكن 35 شخصا من الخروج.
1: بين ليلة وضحاها وقعت الفاجعة، 100 فلسطيني أطبقت على أنفسهم أسقف بناية أيلة للسقوط مكونة من 6 طوابق انهارت فجأة بعد أن لجأت إليها عشرات العائلات قصرا في حي الرمال وسط مدينة غزة.
2: لها من الساعة 2 واقع الدار، اتصل علينا تو لسه إنه تعالوا، وجينا دغري من الانصراط، وجينا أنا بتكون سلفت وسلف وبناتهم كلهم أنا موجودين، 10 أنفار، 7 بنات وولد. قلت لك كانوا بالبريش وخشت اليهود هناك وجوا هنا، اضطروا يجوا هنا، هم لهم مش مكان تاني ولا في بيت، وبيتنا راح في التفاح الشرقي كان. وجوا هنا طلعين تنتين هيوم ثلاجات وحدة العمليات.
1: جهاز الدفاع المدني ولجان الطوارئ في غزة حملوا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أرواح الضحايا، مؤكدين أن آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال يضطرون للسكن في مبانٍ آيلة للسقوط بعد أن دمر الاحتلال منازلهم الأصلية ولم يجدوا بديلا آمنا بسبب توسيع الاحتلال للخط الأصفر ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.
3: طبعا الوصول إلى الضحايا، لا يوجد لدينا حقيقة الإمكانيات المتطورة، هناك أجهزة لكشف الأحياء تحت الأنقاض، هذه غير متوفرة في غزة، هناك فرشات الهواء التي تعمل على فصل الطبقات الأسمنتية هذه غير موجودة، وبالتالي نحن نعمل بالبدائيات، بأدوات بدائية مثل الحفارات، المطارق الحديدية، وهذه حقيقة يعني تأخذ معنا وقت طويل وأيضا تؤثر، يعني من الممكن لو كان هناك أحياء تحت الأنقاض من الممكن نتيجة هذا الطرق وهذا التدخل بالمعدات الثقيلة أن يؤدي إلى يعني خنق أو قتل من هم تحت الأنقاض.
1: وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة إدخال معدات الإنقاذ، يشير المركز الفلسطيني للمفقودين إلى أن فرص نجاة العالقين تحت الركام تتبدد ويحرمون من الاستجابة السريعة، داعيا إلى تدخل أممي لإجراء تقييم هندسي عاجل للمباني المهددة بالانهيار وتوفير مراكز إيواء آمنة للنازحين.
4: شبح انهيار آلاف المنازل المتضررة في غزة يلاحق آلاف العائلات القابعة في أكثر من 2000 بناية سكنية آيلة للسقوط في غزة، ليبقى سيناريو إطباق الأسقف على أنفاس المدنيين مشهد يتكرر كل يوم. ربا العجرمي، تلات عربي، مدينة غزة.
0: حمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات استمرار تدهور الوضع الإنساني الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة، ودعا مكتب الإعلام الحكومي جميع دول العالم والمنظمات الأممية والدولية إلى التدخل الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر وإدخال آليات ومعدات ومستلزمات الإنقاذ والدفاع المدني بشكل عاجل، هذا إلى جانب إدخال الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الضرورية إلى القطاع. في السياق، قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن نقص المعدات والإمكانيات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة، فيما حذر الدفاع المدني من تكرار الحادثة لوجود مبان أخرى آيلة للانهيار تهدد حياة السكان. والتفاصيل الأكثر نتابعها في عرض الزميل عبد الله الخطيب.
5: انهيار مبنى السعادة في غزة فجر تحذيرات من خطر أكبر، آلاف المباني المتضررة ما تزال مأهولة بالسكان والنازحين. فيما تكشف البيانات حجما واسعا للدمار في القطاع، فأين تتركز الأضرار وكم مبنى بات مهددا بالانهيار؟ مبنى السعادة المكون من 6 طوابق انهار فوق سكانه، وطال الانهيار خياما مجاورة، ما أسفر عن وفاة أكثر من 20 فلسطينيا، فيما بقي نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. الدفاع المدني حذر من تكرار حادثة مبنى السعادة، إذ لا يزال هناك نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار. تكشف البيانات تعرض نحو 81% من مباني قطاع غزة للتدمير أو الضرر، بإجماليا يقارب 200,000 منشأة، إلى جانب 330,000 وحدة سكنية. من أصل المنشآت المتضررة، تقدر البيانات عدد المنشآت المدمرة بالكامل بأكثر من 123,000، أي ما نسبته 62%. فيما تضرر أكثر من 17,000 مبنى بشدة بنسبة 68%، وأكثر من 33,000 بدرجة متوسطة بنسبة تصل إلى 17%. أكثر من 227,000 مبنى في قطاع غزة

0: يحتاج إلى تقييم إنشائي، بينما جرى فحص 28 ألفا فقط، أي نحو 10%. وبذلك لا يمثل انهيار مبنى السعادة حادثة منفردة، بل يكشف مخاطر مرتبطة بمبان متضررة لم تقيم إنشائيا. إلى جانب خطر الانهيار، يواجه القطاع أزمة هائلة في حجم الأنقاض، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن منها، وتعادل هذه الكمية حمولة نحو 3000 سفينة حاويات، فيما تقدر الفترة اللازمة لإزالتها بسبع سنوات على الأقل.
1: استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بينهم طفل جنوبي مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين في حي الشيخ رضوان ومنطقتي الشيخ عجلين ومخيم جباليا. وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بانتشال جثمان فلسطيني استشهد بنيران زوارق الاحتلال في عرض بحر دير البلح وسط القطاع يوم أمس. توقفت العيادات الخارجية والعمليات الجراحية المجدولة في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بسبب عدم تمكن عدد كبير من الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم. وقال مدير المستشفى الدكتور رائد حسين إن العيادات الخارجية التي تستقبل يوميا نحو 350 مريضا توقفت عن العمل، فيما ألغيت العمليات الجراحية المجدولة، موضحا أن الأزمة دفعت إدارة المستشفى إلى إعلان حالة الطوارئ وتقليص العمل، مشيرا إلى إغلاق أكثر من 60% من مرافق المستشفى وتخفيض أعداد الطواقم الطبية والتمريضية في الأقصى. أفاد المركز الفلسطيني للإعلام باقتحام قوات الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية وتنفيذ اعتقالات ودهم لعدد من المنازل. وذكر المركز أن قوات الاحتلال نفذت إنزالا جويا في يطا بواسطة مروحية، واحتجزت مواطنين جنوب الخليل قبل اعتقال فلسطينيين، كما دهمت مواقع ومنازل في نابلس وتل كرم وجنين، واستولت على دراجة نارية في تقوع، فيما انتشر مستوطنون قرب مساكن فلسطينية في الأغوار الشمالية. شرعت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل جنوب مسافر يطا في محافظة الخليل، كما قامت قوات الاحتلال بهدم بئر مياه وأجزاء من جدار يحيط بالمنزل. ويتكون المنزل الذي تم هدمه من طابقين ويؤوي 8 أفراد من أسرة فلسطينية، هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في الضفة الغربية، حيث يهدم منازل الفلسطينيين ويشرع ببناء مستوطنات جديدة. أغلقت

0: حتى مساء يوم الغد الخميس. وزعمت قوات الاحتلال أن الإغلاق جاء بهدف تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان قرار الإغلاق مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة بحق الحرم وضمان حرية وصول المصلين إليه. قالت قوات الحكومة اليمنية أنها تخوض معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب في باب المندب، مؤكدة أنها ألحقت بها خسائر في الأرواح والأعتاد. هذا وتصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جردد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع. يأتي ذلك بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية إسقاط مسيرة حوثية جنوب مكة المكرمة، وأن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر.
1: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل، سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
2: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بن مخا.
1: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
3: قوات الطوارئ الفرقة الأولى.
0: أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن قوات الجماعة أسقطت طائرة حربية سعودية من طراز F-15 أثناء تنفيذها عمليات هجومية في أجواء محافظة مأرب وسط اليمن.
4: فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها.

0: حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أن تصاعد الاشتباكات على طول الساحل الغربي لليمن أدى إلى نزوح ما يزيد على 100,000 شخص، كما أجبر آلافا غيرهم على الهروب عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي.
1: تحذر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تصاعد الأعمال القتالية المتسارع في الساحل الغربي لليمن قد أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص داخل البلاد، وأجبر الآلاف غيرهم للبحث عن أماكن آمنة عبر مضيق باب المندب وصولا إلى جيبوتي. وغني عن القول ما تنطوي عليه عملية العبور هذه من مخاطر، لقد اضطرت العديد من العائلات للفرار وبحوزتها القليل جدا من الممتلكات.
0: إلى تطورات الحرب في الشرق الأوسط، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي.
2: تصعيد ميداني وسياسي جديد في المواجهة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تحركات دولية لإعادة فتح مضيق هرمز. فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم بمضيق هرمز في أحدث تطور عسكري تشهده المنطقة. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي، متوقعاً أن يدخل الصراع الأمريكي مع إيران مرحلة مختلفة تماماً خلال نحو شهرين. دبلوماسياً، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي باتخاذ إجراءات لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، داعياً واشنطن وطهران إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات. وفي الداخل الأمريكي تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ صوت مجلس النواب للمرة الثالثة على قرار يهدف إلى تقييد تحركاته العسكرية بشأن حرب إيران ومنع استمرار العمليات دون موافقة الكونغرس. وتعكس هذه التطورات تزامن التصعيد العسكري في مضيق هرمز مع ضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة ومساع دبلوماسية دولية لاحتواء المواجهة ومنع اتساع نطاقها. راما مطلو، تارتا عربي.
0: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي بحث التطورات في المنطقة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن فيدان وعراقجي بحثا خلال الاتصال الهاتفي التطورات الأخيرة في إطار الهجمات الأخيرة في المنطقة، إلى جانب المفاوضات الجارية لوقف الحرب. امتدت تداعيات القصف الأمريكي الإسرائيلي على طهران، امتدت إلى معالم تاريخية في إيران، أبرزها قصر قلستان المدرج على قائمة التراث العالمي بعدما وصلت الأضرار إلى أجزاء من زخارفه ونوافذه وأسقفه التاريخية.
3: هنا لا ترمم جدران فحسب، بل تستعاد أجزاء من تاريخ طهران. في قصر كريستان، أحد أبرز شواهد العصر الكاجاري والمدرج على قائمة التراث العالمي، خلفت موجات الانفجار الناجمة عن القصف الأمريكي الإسرائيلي أضرارا في النوافذ والجدران والزخارف الداخلية، وسقطت أجزاء من الأعمال المرايا والأسقف التاريخية التي يعود بعضها إلى أكثر من قرن.
4: بعد الهجمات الجوية تعرضت منشآتنا لأضرار واسعة، ومنذ نحو أسبوعين بدأنا بإجراءات عاجلة شملت عمليات الترميم للأبواب والنوافذ والأسقف المائلة للقصور، ونعمل على إنجاز هذه المرحلة من الخطة قبل بدء موسم الأمطار.
3: يمتد قصر كريستان على مساحة تزيد على 5 هكتارات في قلب طهران التاريخي، ويضم 8 مبان رئيسية تحول معظمها اليوم إلى متاحف، وتعود أبرز ملامحه المعمارية والزخرفية إلى القرن التاسع عشر.
5: هذا مكان جميل وتاريخي يجسد تاريخ بلادنا، لكنه للأسف تعرض لبعض الأضرار بسبب الحرب، ونريد أن ينتهي ترميمه في أسرع وقت حتى نتمكن من زيارته.
3: ويضم القصر مجموعات واسعة من المرايا المزخرفة والبلاط الملون والأعمال الخشبية واللوحات والمقتنيات، كما يعكس القصر جانبا من تاريخ طهران التي اتخذها القاجاريون عاصمة للبلاد ومركزا للحكم. قد تصل تداعيات الحرب إلى مواقع تاريخية عمرها مئات السنين خلال دقائق فقط، لكن إعادة قطعة تاريخية صغيرة إلى موقعها قد تحتاج أسابيع أو أشهر من العمل. إنها معركة أخرى تخوضها إيران للحفاظ على تاريخها. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
0: أفادت مصادر لبنانية أن قوة إسرائيلية فجرت منزلين في بلدة حلتة في قضاء حصبية جنوبي لبنان. وأكدت المصادر أن القوة الإسرائيلية توغلت في البلدة واحتجزت أحد أبنائها واقتادته إلى جهة مجهولة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيطها قبل أن تنسحب القوة الإسرائيلية من البلدة. أعلنت قوات الأمن الداخلي السورية في بيان توقيف شبكة في مدينة الرستن في محافظة حمص بتهمة تلقي أموال من جهات مشبوهة لتنفيذ أنشطة تستهدف السلم الأهلي واستقرار المجتمع. وأضاف البيان أن أفراد الشبكة أداروا صفحات وهمية ذات طابع طائفي بتوجيه من مشغلين في الخارج، ونشروا محتوى مفبركا يمجد النظام السابق، كما رصدوا وصوروا حواجز أمنية. وأضافت أن مواد مزيفة ضبطت بحوزة الموقوفين، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. شهد الساحل السوري انتعاشا ملحوظا في الحركة السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي، مع وصول عدد الزوار إلى 3,520,000 بزيادة بلغت 111% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
6: إقبال مميز يشهده الساحل السوري هذا الصيف على الشواطئ والمنتجعات في اللاذقية وطرطوس. ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة السورية، فإن عدد الزوار ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3,520,000 مقارنة ب1,670,000 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققا معدل نمو بلغ 111%، فيما تنوعت وجهات هذا الإقبال بين الشواطئ والمنتجعات والأماكن الطبيعية.
7: الحمد لله نحن هذا العام شهد الموسم السياحي إقبال كتير كبير ولافت إلى الساحل السوري، خاصة مدينة اللاذقية. المنشآت كانت نسبة إشغال تقريبا أكثر من 80% خلال متوسط الهاي، في نهاية الأسبوع يكون 100%. الإقبال كان لافت من السياحة الداخلية من كافة المحافظات، أيضا كان لنا عندنا جروبات سياحية من الأردن الشقيق بشكل كتير كبير، من لبنان ومن دول مجاورة.
6: لا يقتصر انعكاس هذا الإقبال على ارتفاع أعداد الزوار، بل يمتد إلى المنشآت والمشاريع السياحية التي تشهد حركة متزايدة خلال الموسم، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تطوير خدماتهم وتلبية الطلب المتنامي.
8: نحن في هذا العام لاحظنا إقبال جيد على المنتجعات السياحية في الساحل السوري، وكانت نسبة جيدة ارتفعت عن العام الماضي، وكان الدور الرئيسي لهذا الموضوع الاستقرار الأمني اللي شفناه ولاحظناه في الساحل السوري.
6: ومع اتساع حركة الزوار تتجه الأنظار إلى وجهات مختلفة تفتح المجال أمام تجارب سياحية جديدة.
9: لا تقتصر السياحة في الساحل السوري على الشواطئ والمنتجعات، فالوجهات التي يقصدها الزوار متنوعة، حيث ظهرت تجارب مختلفة من بينها هذه الغابة الاستوائية التي بدأت تستقبل الزوار منذ عام 2016 بهدف تنويع السياحة في المحافظة، وباتت من أبرز الوجهات التي تستقطب السياحة في محافظة طرطوس.
6: لم تعد الغابة مجرد تجربة زراعية خاصة، فالزوار الذين يقصدونها يضيفون نشاطا جديدا إلى خريطة السياحة.
10: بجينا من الأردن على طرطوس وعلى الغابة الاستوائية وعلى جمالية الغابة الاستوائية وعلى الفواكه اللي في الغابة الاستوائية وعلى السمك اللي في الغابة الاستوائية وعلى الشجر وعلى التنسيق وعلى الجمالية تبعتها.
11: أول مرة بنجي على الساحل وسمعنا أنه في أماكن حلوة من ضمنها هالمكان، بلشنا في هالمكان وما شاء الله عليه، يعني مكان جدا حلو.
6: من الشواطئ إلى المشاريع الفردية لتتسع دائرة المستفيدين من هذا الموسم، ما جعل السياحة أحد أبرز روافد الاقتصاد في الساحل السوري. محمد الحريري، تيرت عربي، الساحل السوري.
0: قتل 9 أوكرانيين على الأقل وأصيب العشرات جراء هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية خلال ساعات الصباح. واستهدفت الضربات الروسية كييف ودنيبرو وزاباروجيا وسومي وخيرسون ونيكوبول. وقالت السلطات الأوكرانية إن حافلة ركاب تعرضت للقصف في نيكوبول، فيما أفادت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني روك سولانا بيدلاسا إن مسيرة من طراز شاهد استهدفت قطار كييف ميكولايف وتجري عمليات التحقق من وقوع إصابات. أفاد مراسل تلاتي عربي بتجدد أعمال العنف والمواجهات الدامية لليوم الثاني على التوالي في محيط سوق النعام.

0: إلى أن بعضها يطبع لقوات الدعم السريع. أحيا الهلال الأحمر التركي الذكرى المئوية لتأسيس مصنع المشروبات المعدنية التابع له في ولاية أفيون قرى حصار وسط تركيا، والذي يعد أحد أهم فروعه الإنتاجية. وقالت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة ميرج يلمز إن البنية الإنتاجية التابعة للمنظمة تسهم في تمويل أنشطتها الإنسانية وتعزز قدرتها على الاستجابة للأزمات الإنسانية المختلفة داخل تركيا وخارجها. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. التحالف العربي يعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع جماعة الحوثي في باب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون صلاحيات إنهاء الحرب مع إيران، وجودي فانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. النشرة انتهت مشاهدينا، دمتم في أمان الله.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.
4: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
5: بالموت يا احنا.
6: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. تزايد إفلاسات الشركات الصغيرة في اليمن تحت وطأة التردي الاقتصادي وكلفة حروب الحوثيين. الشرع يتوقع بلوغ حجم الاقتصاد السوري 50 مليار دولار هذا العام.

0: يواصل الاقتصاد اليمني تراجعه تحت وطأة الحرب وسياسات الحوثيين التي حولت جانبا من موارد البلاد لخدمة اقتصاد الحرب، ما فقم الضغوط المعيشية وأضعف حركة الأسواق. وفي مأرب ينعكس هذا التدهور على المشروعات الصغيرة مع تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يدفع بعضها إلى تقليص النشاط أو الإغلاق.
1: أيام تمر على غالبية أصحاب المشروعات الصغيرة في مأرب دون أن تحقق المبيعات ما يكفي لتغطية مصروفاتهم. إيجارات وكهرباء وأجور عمال ونفقات تشغيل ترتفع.

0: ترتفع بينما تتراجع حركة الشراء. ملاك محل يقولون إن انخفاض المبيعات دفعهم إلى تقليص المشتريات والمخزون والاستغناء عن بعض العمال، بينما اضطر آخرون إلى إغلاق مشروعاتهم بعد تراكم الخسائر.
1: قلع الإيجارات وحالة الناس صعبة هذه الأيام بسبب انقطاع الرواتب، يعني تأخر الرواتب والكهرباء.
2: هناك محلات أيضا في المقابل أغلقت بعد أن قاموا بإنشائها في الشهر الأول أو الشهر الثاني والشهر الثالث، وهناك أسباب عدة لهذا بسبب الإغلاق.
0: وتضع دراسة أصدرها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي هذه الضغوط في سياق أوسع تأثيرا في بيئة الأعمال، فمأرب تضم أكثر من 19,000 نشاط اقتصادي مسجل، بينما تواجه 50% من المؤسسات المتناهية الصغر صعوبة في الحصول على التمويل، وتعتمد نحو 70% منها على مواردها الذاتية. في المقابل تتضاعف الأعباء المالية مع تصاعد تكاليف الكهرباء والإنترنت والنقل والرسوم الحكومية، ما يترك أصحاب المشروعات الصغيرة أمام مصروفات متزايدة ومبيعات متناقصة.
3: تضارب العملة وعدم استقرار العملة المحلية التي أثرت على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل والمشاريع الكبيرة.
0: وبحسب مكتب الصناعة والتجارة في مأرب، أغلقت نحو 30% من المشروعات الصغيرة أبوابها، وقلصت مشروعات أخرى نشاطها وعدد العاملين فيها، في مؤشر على تزايد الضغوط التي يواجهها القطاع التجاري.
4: مشروعات تغلق وأخرى تقلص نشاطها، بينما يواصل الركود الضغط على السوق في مأرب، مشهد يختبر قدرة مشروعات الصغيرة على البقاء في بلد يعاني أهله تداعيات الحرب وتدهور مؤشراته الاقتصادية. خليل المليكي، ديرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
5: للنقاش معنا من القاهرة رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي دكتور مصطفى نصر. مرحبا بك دكتور مصطفى معنا. نبدأ معك بالصورة العامة، وحيث انتهى التقرير وتداعيات الحرب في ظل تدهور مؤشرات اليمن الاقتصادية، لكن فعليا ما حجم الضرر الذي ألحقه اقتصاد الحرب على النشاط الاقتصادي في اليمن؟
6: أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام. الحقيقة أن هذه أو ما ذكر في تقريركم فيما يتعلق بالخسائر الكبيرة التي تتلقاها الشركات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضا حتى الكبيرة، هو لا يقتصر على مأرب فقط، وإنما يمتد على مناطق أخرى من اليمن، وأكثر ربما تبرز الصورة بشكل أكثر فداحة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يشهد وتشهد هذه المناطق حالة من الركود الكبير، إفلاس لعديد من التجار، انتقال للأموال، وتركز الثروة إما بيد مجموعة صغيرة من الحوثيين الذين أصبحوا يعني أثروا من خلال الحرب، أو تحويل جزء من الإيرادات والجبايات التي يتم جبايتها وتحويلها للإنفاق الحربي وتعزيز الترسانة العسكرية لجماعة الحوثيين. الإشكالية الأكبر على مستوى اليمن ككل نتيجة للحرب هو مسألة عدم اليقين، بمعنى أنه كلما كان هناك نوع من الاستقرار النسبي وتبدأ هذه المشاريع الصغيرة أو المتوسطة بأنها تضع أقدامها على مستوى معين من النمو، نجد أن جماعة الحوثي تحديدا تختلق إشكالية أو مشكلة وتعيدنا إلى نقطة الصفر. الآن يعني ما يحدث من حرب في عدة مناطق في اليمن، هذه تجعل القطاع الاستثماري أو تجعل كل المشروع لا تستطيع أن تفكر بما سيحدث غدا. هناك حالة من التضخم، ارتفاع في الأسعار السلع، أيضا زيادة في تكاليف النقل والتأمين، وإشكاليات في سلاسل الإمداد وصول البضائع إلى المتاجر، أيضا تقطع أو يعني انقطاعات في الطرق ورسوم وجبايات مختلفة. كل هذه تشكل مشهد صعب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وللوضع الاقتصادي ككل، ونلاحظ نتيجته أن تنهار كثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

0: تتعثر.
1: زيادة عن حالة عدم اليقين دكتور مصطفى التي تتحدث عنها، دعنا نتوقف عند إشكالية الجبايات والرسوم التي يفرضها الحوثيين ومدى انعكاسها على تكلفة ممارسة الأعمال.
0: أولا، جماعة الحوثي عملت على إنتاج مجموعة من القرارات والقوانين التي أحدثت نوع من الانكماش في الوضع الاقتصادي، بما فيها قانون البنوك وقوانين الاستثمار وقوانين عديدة وقانون الزكاة وغيره. الأمر الآخر، هي ابتكرت حدود جمركية جديدة، وبالتالي فرضت رسوم جمركية على كل البضائع التي تأتي من مناطق الحكومة الشرعية، وبالتالي كلفت أو أثقلت على التاجر وعلى المواطن مزيد من الأعباء والتكاليف الإضافية. الأمر الآخر أنها وضعت أو ابتكرت مجموعة وسلسلة من الجبايات المختلفة، إلى جانب المناسبات الدينية المختلفة التي في كل واحدة منها تطلب جبايات من التجار، من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرهم. هناك أيضا سلسلة من الجبايات المختلفة التي تجبيها دون أن تقدم أي خدمات أخرى. هذه الجبايات تتزامن كما قلت مع تخلي كامل عن توفير الكهرباء الحكومية، مع تخلي أيضا عن تسليم مرتبات للموظفين لدى الموظفين العموميين، وكذلك أيضا عدم تقديم خدمات للكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات والطرق التي يمكن أن تعزز أو تيسر لأصحاب هذه المشاريع أن يعملوا. فنحن نتحدث عن تحديات مزدوجة، بنفس الوقت الذي تعزز أو تعمل قوانين وسياسات انكماشية، هي بنفس الوقت تستنزف هؤلاء أو أصحاب هذه المشاريع بجبايات وإيتاوات مختلفة، بعضها بشكل قانوني وبعضها بشكل غير قانوني، ما أدى إلى تراجع كبير في توليد فرص العمل، أصبحت بيئة طاردة، هناك حالة من الفقر الشديد جدا التي تنتج في هذه المناطق تنعكس على كل اليمن للأسف الشديد. هي ليست محصورة هناك، لكن نحن نتحدث عن كثافة سكانية عالية تسيطر عليها، وإمكانات اقتصادية تحت سيطرتها للأسف تم تعطيلها.
1: طيب، إذا ما وسعنا الحديث لربما دكتور مصطفى للحديث عن سياسات طبعا الحوثي، سواء النقدية والمالية ومدى تأثيرها، سواء على السيولة وحتى على حركة الأسواق، ليس فقط عند مناطق سيطرة الحوثي وإنما بشكل عام في اليمن.
0: كانت جماعة الحوثي الحقيقة مع سيطرتها على القطاع على صنعاء، وصنعاء كانت يتواجد فيها جميع المراكز الرئيسية للبنوك، خلال هذه الفترة شكلت لجنة استخباراتية عليا أدارت عملية السيولة والتحكم بالسيولة وتلاعبت كثيرا بهذا الأمر. مؤخرا عقب العقوبات الأمريكية على الجماعة سحب البساط من سيطرتها، وبالتالي أصبحت قدرتها على التحكم بالسيولة والجوانب المالية والسياسة النقدية أضعف بكثير، لكن ما تزال هي تراقب وترصد وأيضا تسيطر بشدة على شركات الصرافة وعلى البنوك التي أو فروع البنوك المتواجدة في إطار سيطرتها، وتفرض سعرا محددا لسعر العملة هو ليس السعر الحقيقي أو سعر التداول الحقيقي، وهذا يؤدي إلى تآكل الأموال، أموال المغتربين. عندما يقوم المغترب بتحويل مبلغ معين في الدولار أو بالريال السعودي، هو يصرف بمبلغ أقل من قيمته الحقيقية في الأسواق، وهناك تضخم عالي يتمثل في ارتفاع أسعار المنتجات، أسعار السلع والخدمات في مناطق سيطرتها، أيضا بمقابل أنه لا توجد خدمات حكومية مختلفة. هذا الوضع المضطرب يدفع ثمنه المواطن اليمني البسيط الذي يعتمد بدرجة أساسية إما على تحويلات المغتربين أو على المساعدات الخارجية، وأصبحت أيضا شحيحة للغاية في الفترة القليلة الماضية، لم تصل نسبة المنح والمساعدات الخارجية سوى 13% من حجم ما كان يتوقع لتعزيز خطة الاستجابة الإنسانية المقررة في اليمن.
1: حتى عندما نتحدث دكتور مصطفى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ما تناول التقرير، هنا نتحدث عن القطاع الخاص.

0: ومدى تأثيره انكماش طبعا القطاع الخاص على دورة الدخل والإنفاق داخل الاقتصاد؟
1: القطاع الخاص الحقيقة يعاني في اليمن كثيرا. نحن نتحدث عن أكثر من 10 سنوات من الاضطرابات، من الحرب، من قطع الطرقات، من مزيد من الأعباء المتراكمة يوميا، عدم استقرار العملة، كثير من التحديات التي يواجهها. والحقيقة يعني هناك يعني مقاومة من القطاع الخاص لهذا الظرف الصعب. بكل تأكيد هو ينعكس هذه التكاليف والكلفة الإضافية على حياة الناس، ولذلك نشاهد مستوى عالي من من من من فقر الغذاء ومن حالات الفقر الشديد وغيرها، وحالات يعني تنعكس على صحة وحياة المواطنين.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي دكتور مصطفى نصر. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه توقعات بتسارع نمو الاقتصاد السوري هذا العام.

القيامة.

0: أهلا بكم من جديد. توقع الرئيس السوري أحمد الشرع ارتفاع حجم اقتصاد بلاده إلى 50 مليار دولار خلال العام الجاري مقابل 32 مليار دولار العام الماضي، مشيرا إلى فرص استثمارية واسعة أمام الدول العربية والأوروبية. وخلال حوار أجراه الشرع ضمن قمة الإعلام العربية في دبي، قال إن حجم الاقتصاد السوري بلغ 20 مليار دولار عند تحرير دمشق عام 2024 قبل نموه إلى 32 مليار دولار في العام الماضي. وتوقع الرئيس السوري تواصل نمو الناتج الإجمالي المحلي لبلاده ليصل بحلول عام 2027 إلى مستواه المسجل عام 2010 الذي قدره بنحو 60 مليار دولار. وأشار الشرع إلى أن مذكرات تفاهم استثمارية بدأت تدخل حيز التنفيذ، واصفا رفع العقوبات بأنه ولادة جديدة لسوريا.
1: حجم الاقتصاد السوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شي 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات التالية. الاستثمارات تتوافد إلى سوريا تباعا، وهناك أرقام جيدة حصلت، يعني هناك مذكرات تفاهم ومنها قد بدأ قيد التنفيذ، يعني هناك أيضا مشاريع ضخمة يقوم فيها بعض المستثمرين الإماراتيين على رأسهم محمد عبار لم نعلن

0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي مرشد النايف. نرحب بك أستاذ مرشد معنا. انطلاقا من تصريحات الرئيس السوري، ما الذي يستند إليه تقدير حجم الاقتصاد السوري عند 50 مليار دولار؟
1: تحياتي لك أمينة ولجميع مشاهدي تي عربي. يعني وفق المتابعة والرصد، أعتقد أن الرئيس السوري يعتمد على المسار التصاعدي لنمو الناتج الإجمالي المحلي بين عامي 2024 و2026. يعني كما تفضلتم وذكرتم، كان الناتج الإجمالي المحلي بحدود 20 مليار، بالعام التالي انتقل لمستوى 32 مليار وهو يقترب من 50 مليار مع نهاية هذا العام. ثمة قطاعات اقتصادية سورية محلية كانت معطلة يعني طيلة سنوات ما قبل التحرير، الآن عادت إلى الحياة مجددا رغم تفاوت نسب المشاركة أو المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي. على سبيل المثال، وأنا أستعد للمشاركة معكم على تي عربي، اطلعت على بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي مؤرخة بنهاية الشهر الماضي، تقول أن الاقتصاد السوري يتعافى ويمثل يعني فرصة للنمو مقدرة بنحو 10% خلال عام 2026. تقدير صندوق النقد الدولي إلى هذه النسبة ليس بالأمر يعني الطارئ، ليس بالأمر الجديد. لماذا؟ لأن الاقتصاد السوري خلال العامين الماضيين تمكن من فك مجموعة هائلة من القيود، من بينها على سبيل المثال العقوبات، ومن بينها أيضا رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا أمينة حرر الكثير من القطاعات في سوريا، على سبيل المثال عاود القطاع الزراعي للمشاركة في النمو، كما أن رفع إنتاجية النفط والغاز ساهم في تأمين الكهرباء لقطاعات واسعة من الصناعيين السوريين. الرقم الثالث هو تحفيز التجارة سواء الداخلية في سوريا أو مع دول الجوار. ورقم الأربعة هو عودة اللاجئين أو معظم اللاجئين السوريين أو الكثير منهم لنقل إلى الداخل السوري، ويأتي في المقام الخامس. وبالمناسبة هذه المضخات هي من صندوق النقد الدولي. في المرتبة الخامسة يأتي مضخة زيادة الاستثمارات الحكومية، يعني نحن نتحدث عن موازنة 2026 هي بحدود 10.5 مليار دولار. كل هذه القطاعات مجتمعة تمكنت يعني نقل الاقتصاد السوري إنجاز التعبير من العجز إلى القدرة، ما يعني توسيع القاعدة الاقتصادية، وهذا بدوره كما تعرفين ويعرف المشاهدين جميعا، هذا يعني توسع القاعدة الاقتصادية بما يتيح حرية حركة أكبر أمام الناس، يزيد الإنتاجية، يزيد التنافسية حتى داخل الاقتصاد السوري بحد ذاته.
0: حتى هناك حديث مثل ما ذكر الرئيس السوري عن مذكرات تفاهم بدأت تدخل حيز التنفيذ، لكن فعليا وواقعيا أستاذ مرشد، ما الذي تحتاجه سوريا لتحويل هذه الاستثمارات المعلنة إلى تدفقات رأسمالية مستمرة؟
1: حقيقة تحتاج إلى الوقت، يعني ليس هناك وصفة سحرية تنقل سوريا من دولة

0: دمر طيل 60 عام لدولة معافاة على الإطلاق. هذه تحتاج وقت. في تقدير الشخصي أنا نعم الحكومة السورية تفعل ما عليها من جهة زيادة تبديد عدم اليقين عند المستثمرين، وعند المستثمرين بالمناسبة الخارجيين والداخليين، لكن ذلك لا يكفي، سيما وهذه ملاحظة يعني اقتصادية، سيما وأن أمينة معظم الاستثمارات الحالية تتوجه نحو العقارات، وكليتنا نعرف أن العقار بمجرد انتهائه يصبح يعني ثروة عقارية ليس أكثر، لا يولد فرص عمل كما يفعل على سبيل المثال طريق دمشق تدمر وتدمر دير الزور اللي تستثمر فيه الحكومة السورية 300 مليون دولار. هذه الملايين ستوفر يعني عشرات آلاف فرص العمل عكس الاستثمار في العقارات. وبالتالي يمكن من هنا الإجابة على سؤالك بأن الحكومة السورية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد السوري. يعني على سبيل المثال أنا درست سابقا تأثير الاستثمار في البنية التحتية على نمو الناتج الإجمالي المحلي في بعض الدول. أثيوب على سبيل المثال هي بتحقق نسبة نمو أو إضافة للناتج المحلي بين 1.5 و 3.5%. لماذا؟ لأنها تشكل ممرات تنموية، يعني على طرفي الطريق ستكون هناك استراحات ومخازن ومطاعم وموتيلات وورش لتصليح السيارات وإلى آخره. بمعنى هي مولدة للنمو، محفزة للنمو، يعني توفر آلاف فرص العمل. مع لن أقول مع الأسف الشديد حاليا القطاعات أو الاستثمارات تتوجه نحو مطارح لا تحقق هذا النمو الاقتصادي المضاعف أو لا تترك أثرا اقتصاديا يظهر العيان على السريع.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي مرشد النايف.

0: ركزت فعاليات النسخة الثانية من أسبوع سلطنة عمان للمناخ على تعزيز الشراكات العمانية والدولية لدعم الابتكار والحلول العلمية لتعزيز إنتاج الطاقة البديلة بشكل يدعم اقتصادات تلك الدول وبينها تركيا، في وقت تسجل فيه أسعار الوقود قفزة قوية بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
1: تحولات كبرى يشهدها قطاع الطاقة في ظل الحرب وما أوجدته من اضطرابات في الإمدادات وأمن الطاقة العالمية أعادت تسليط الضوء على الحلول والبدائل لاقتصاد عالمي يستهلك أكثر من 100 مليون برميل من النفط يوميا. من هنا كان التركيز في مؤتمر الطاقة المتجددة وتغير المناخ في مسقط على تنامي الاستثمارات في طاقات الشمس والرياح والهيدروجين والوقود النظيف. وبينما تسعى دول الشرق الأوسط وتركيا إلى تنويع مصادر الطاقة، تتجه الأنظار إلى استثمارات قادرة على خفض استهلاك النفط والانبعاثات، وفي الوقت نفسه خلق قطاعات اقتصادية وصناعات جديدة.
2: نخطط الآن لمشروعات الطاقة المتجددة، لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح، لمشروعات الأمونيا الخضراء، ولمشروعات النقل الأخضر، ولمشروعات كذلك احتجاز الكربون وتمعدن الكربون والحلول من الطبيعة، والتي فيها آفاق بيئية واسعة وبها فرص اقتصادية عملاقة تضمن الاستدامة البيئية ولا تخل بالمورد الطبيعي.
1: التحركات التركية لا تنفصل عن مسار إقليمي أوسع، فالدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في الشرق الأوسط تعمل على تطوير مشاريع للطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين إلى جانب الوقود منخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون. وفي عمان تتسع فرص الاستثمار في هذه المجالات مدفوعة بوفرة الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي، لتتحول الطاقة المتجددة من مصدر للكهرباء إلى قاعدة لصناعات جديدة تمتد إلى الهيدروجين والوقود الأخضر والصناعات المرتبطة بهما.
3: شاركنا في مؤتمر البيئة المناخ لأننا حريصين على أن تكون هذه الطاقة المتجددة هي طاقة محافظة على البيئة وتدعم الاقتصاد ضمن الظروف المناخية التي تحافظ عمان عليها بشكل كامل.
1: ولا تقف أهمية هذه المشاريع عند إنتاج طاقة نظيفة فحسب، بل تستهدف تغيير النماذج الاقتصادية باتجاه الاقتصاد الدائري المعتمد على التوسع في الطاقات المتجددة والوقود.

0: ودي منخفض الكربون، ما يزيد نسبة المحتوى المحلي ويفتح آفاقا استثمارية واعدة. تتحول الطاقة النظيفة في المنطقة من خيار بيئي إلى فرصة اقتصادية تعزز الاستثمار وتفتح أسواقا وصناعات جديدة وتدعم خفض الاعتماد على النفط. ومن مسقط تتضح ملامح هذا التحول ببصمات استثمارية متسارعة الزخم والخطى لتحقيق رؤية وقيمة مضافة. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من مركز عمان للمعارض والمؤتمرات، مسقط.
1: ختموا في الاقتصاد، شكرا لكم على المتابعة، سلام عليكم.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام البكري وتتابعون فيه الليلة. بعد حزب الليكود، حزب القوة اليهودية بزعامة المتطرف بن كفير ينضم إلى نتنياهو ويطالب بشطب مزيد من المرشحين العرب لانتخابات الكنيست الإسرائيلي. بحثا عن مخرج من ضغوط ترامب، بروكسل وأوتاوا تتجهان لعقد شراكة استراتيجية تشمل ملفات الأمن والطاقة والتكنولوجيا والدفاع. وبعد دعوات السيطرة والتحذير منه، شركات تكنولوجية مطورة تعلن العمل على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي.

0: أهلا بكم. وفي ملفنا الأول من العالم اليوم، لم تعد المعركة الانتخابية في إسرائيل مقتصرة على التنافس على مقاعد الكنيست، بل امتدت إلى محاولة إقصاء الأحزاب العربية من السباق. ففي حين تدفع تيارات اليمين واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وبن كفير نحو شطب القوائم العربية، تكشف استطلاعات الرأي أن أصوات الناخبين العرب قد تحمل مفتاح تشكيل الحكومة المقبلة.
1: حان الوقت لإجراء تغيير منهجي وإدراكي، وسننهي ظاهرة سيطرة مؤيدي الإرهاب على الكنيست الإسرائيلي. بهذه الكلمات أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موقفه من مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات، في تعبير واضح عن معركة سياسية تتجاوز شطب قوائم ومرشحين إلى محاولة إقصاء الصوت العربي من المشهد السياسي. تتصاعد الدعوات إلى حظر الأحزاب العربية مع احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة وعدم قدرة معسكر بنيامين نتنياهو أو خصومه على ضمان أغلبية 61 مقعدا. فالليكود تقدم بطلبات لشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، بينما طالب حزب عودس هايديهوت بمنع ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادة، مستندين إلى مزاعم بإنكار يهودية الدولة ودعم الكفاح المسلح. أما المشاركون في هذه الحملة فتتصدرهم أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي ترفض وجود الأحزاب العربية داخل أي ائتلاف حكومي. في المقابل ترى الأحزاب العربية والقوى اليهودية التقدمية أن طلبات الشطب تستهدف نزع شرعية الفلسطينيين في الداخل وحرمانهم من حق التمثيل السياسي. موقف المعارضة الإسرائيلية يبدو أكثر تعقيداً، فهي قد تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية.

0: ربية الإسقاط نتنياهو، لكنها تتردد في إعلان ذلك خشية خسارة أصوات يهودية رافضة لمشاركتها في الحكم. ورغم ذلك تبدو فرص تثبيت قرارات المنع أمام المحكمة العليا محدودة، استنادا إلى سوابق قضائية ألغت قرارات مماثلة. خطوات متسارعة تقودها الأحزاب الإسرائيلية بعد استطلاعات رأي توقعت حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، ما يجعل هذه المقاعد 12 قوة حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا مع تعادل معسكري نتنياهو وأيزنكوت عند 52 مقعدا لكل منهما. وحتى هذه اللحظة تبقى الأحزاب العربية في قلب المعركة الانتخابية قوة يسعى اليمين إلى إقصائها، فيما قد تتحول أصواتها إلى مفتاح حسم هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
1: لمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين. إيهاب، أستاذ إيهاب، أهلا ومرحبا بك. برأيك إلى أي مدى هذه الدعوات تعتبر ربما هي مناورة انتخابية أو مناورة سياسية لاستمالة الناخبين اليمينيين في هذه الانتخابات، وإلى أي مدى ربما هي أيضا مخاوف واقعية تتعلق بمعاداة إسرائيل والأمن برأيك؟
2: تحياتي لك أستاذ حسام وللمشاهدين والمشاهدات. يعني أنا باعتقادي بداية أن المعركة ليست على سامي أبو شحادة أو منصور عباس أو غيرهم، لأنه إسرائيل تدخل انتخابات تسأل فيها لأول مرة بهذه الحدة هل الصوت العربي جزء من معادلة الحكم أم مجرد صوت مسموح له بالوجود بداخل البرلمان والكنيست. يعني المفارقة بأن اليمين يقول للعرب منذ سنوات اندمجوا في السياسة الإسرائيلية، وعندما جاء منصور عباس وقال عمليا حسنا سأدخل اللعبة حتى النهاية أفاوض على تشكيل الحكومة، أصبح هو بذاته أيضا هدفا للشط. يجب أن نتذكر أنه فقط قبل عدة سنوات جلس بنيامين نتنياهو ونوره على محاولة إنشاء حكومة معه تحديدا. لذلك أنا لا أقرأ حملة الشطب فقط كتعبير عن تطرف إيديولوجي، هناك أيضا حساب انتخابي بدون أدنى شك شديد البراغماتية. حتى إذا كان الطريق إلى 61 يمر عبر 11 أو 12 نائبا عربيا، فإن إحدى طرق تغيير المعادلة ليست فقط الحصول على المزيد من الأصوات اليهودية، بل محاولة نزع الشرعية السياسية عن الأصوات العربية التي من شأنها أن تمنع خصمك من تشكيل الحكومة، تحديدا هنا عندما نتحدث عن أيزنكوت. وهذا بمعايير معينة باعتقادي قد يقودنا إلى سؤال أعمق من انتخابات 27 أكتوبر، هل تتجه إسرائيل بذاتها إلى نموذج يبقي فيه الفلسطيني في الداخل مواطنا يمتلك حق التصويت الفردي، لكن شرعية تحويل هذا الصوت إلى قوة حكم تصبح موضع نزاع دائم. وأنا باعتقادي هذه هي القصة الأكبر خلف كل طلبات الشطب الحالية بطبيعة الحال.
1: طيب أستاذ إيهاب، يعني في الأحزاب اليهودية ذاتها ثمت هناك من يرفض أي ائتلاف يعتمد على الأصوات العربية كما ذكرت قبل قليل، كما فعل أيدي أيزنكوت، وهناك أيضا أطراف ترحب بالتعاون عند الحاجة مع الأطراف العربية. إلى أي مدى يمكن تفسير هذا الاختلاف الاستراتيجي والسياسي والأيديولوجي بين الأحزاب الإسرائيلية؟
2: جميل. بداية ربما لكي نفهم يجب أن نفهم كذلك لماذا تتزايد هذه الطلبات تحديدا في ظل هذا المسار. بداية المسار القانوني المعروف المادة 7 ألف من قانون الأساس التي تستند عليها منع القوائم من المشاركة، هي ضد نوعا ما تتيح إلى مثلا أي قائمة تنكر الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة على سبيل المثال، التحريض على العنصرية وما إلى ذلك من أمور. هنالك من يستند على بعض المقالات أو أي منها كانت على سبيل المثال مع سامي أبو شحادي مع بعض مقال نشرهما بعد 7 أكتوبر، ويقول بأنها تشكل دعما للكفاح المسلح. لكن أنا باعتقادي هنالك طبقة أكثر أهمية لأن يعني نقف عندها، الليكود تحديدا هذه المرة يدخل إلى داخل هذه اللعبة، لم يقم بذلك في المسارات التي سبقت، وربما هذه هي النقطة التي يجب أن نقف عندها، نقطة الحدة ونقطة التوتر الجديدة. الليكود لا يحاول فقط إخراج العرب من الكنيست، أنا باعتقادي حملته تستطيع استخدام مجرد تقديم طلبات الشطب لإعادة بناء الثنائية التي خدمته في انتخابات سابقة. نتنياهو، وهذه المعادلة التي يريد أن يصل إليها، نتنياهو أم حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، هذه هي الشعار الانتخابي لبنيامين نتنياهو. فبالتالي إذا كان هذا ليس مجرد شعار يجب ترجمته إلى فرضية على أرض الواقع، وهذه القراءة ليست افتراضا من الخارج فقط بل تحليل إسرائيلي في وين

0: على سبيل المثال في الأيام الأخيرة وصف طلبات الشاطئ بأنها جزء من حملة هدفها إبراز الادعاء بأن معسكر تغيير بنيامين نتنياهو سوف يتعاون مع منصور عباس أو كيفما وصفهم مع الإخوان المسلمين. أنا كما كنا قد ذكرنا، يعني هو المشكلة بالنسبة لنتنياهو ليس فقط تطرف بين مزدوجين لحزب عربي، فإذا كان يستهدف التجمع والموحدة في الوقت نفسه على بعد من على الرغم من بعد السياق الإيديولوجي لكلا الحزبين والمسافة السياسية الكبيرة بينهما، يصبح القاسم المشترك الحقيقي بينهما هو أهم. الصوت العربي نفسه باعتباره متغيرا يمكن أن يؤثر في تشكيل الحكومة والرقم السحري 61.
1: طيب، ويبقى السؤال المهم يعني أستاذ إيهاب، إلى أي مدى يمكن أن يكون لهذه المقاعد نفوذ حقيقي؟ كيف يمكن أن يكون لها هذا النفوذ؟
0: يعني اللعبة في داخل إسرائيل بطبيعة الحال في نهاية المطاف هي لعبة 61، فبالتالي من يستطيع أن يشكل الحكومة وفق هذه الفرضية؟ الاستطلاعات الأخيرة فقط وربما للمرة الأولى تعطي بنيامين نتنياهو اليوم 54 مقعدا مقابل 52 لجادي أيزنكوت، فبالتالي كلاهما بحاجة إلى شرعية الصوت العربي والأحزاب العربية لكي يستطيع أن تشكيل هذه الحكومة، فبالتالي من يقف مع المشاركة ومن يقف ضدها؟ واضح جدا هنالك نموذجين حتى بطبيعة الحال في داخل المجتمع اليهودي، فالصورة نوعا ما حتى يمكن القول أكثر تعقيدا من مجرد اليهود ضد العرب. يعني استطلاعات للمعاهد، معهد الإسرائيلي الديمقراطي على سبيل المثال في ديسمبر كانون 2025، ثلثي ناخبي المعارضة اليهود أيدوا آنذاك مشاركة أي حكومة تعتمد على التعاون مع الموحدة على سبيل المثال، فبالتالي على الرغم من أن أيزنكوت لم يحصل على الرقم 61، لكن طريقه إذا استطاع أن يحصل على 54 مقعدا على سبيل المثال، طريقه إلى 61 ممكن أن تكون أسهل بكثير، وربما حتى هذا ما صرح به أيزنكوت اليوم تحديدا، حتى لو حصلنا على 58 مقعدا سوف نشكل حكومة. ربما هنا يستند إلى فرضية سابقة أو سابق حدث سابق في داخل السياسة الإسرائيلي، حكومة رابين آنذاك في أبان أوسلو قبل 33 عام. آنذاك رابين شكل حكومة أقلية، ما يسمى بحكومة أقلية، 58 مقعد 59 مقعد، ولكنه استند على شبكة أمان أعطته إياها الأحزاب العربية آنذاك لكي يذهب إلى مشروع أوسلو على سبيل المثال. هذا السيناريو، فقط سيناريو شبكة الأمان وليس المشاركة الفعلية في داخل الحكومة، هو بحد ذاته كابوس لليمين، لأنه أيضا آنذاك أزاح اليمين في تلك الفجوة الزمنية من الحكم
1: يعني،
0: على الرغم
1: وهذا
0: من قوة
1: يعني
0: اليمين في داخل
1: يقودنا
0: الحكومة.
1: إلى سؤال أستاذ إيهاب، يعني إن كان للقوائم العربية هذا النفوذ والتأثير، هل يمكن في هذا التوقيت تحديدا أن تتأثر أو يتأثر هذا النفوذ العربي سواء عبر عوائق سياسية أو عوائق اجتماعية يمكن أن تمنع من التأثير على الرغم من عدد المقاعد؟
0: يعني مرة أخرى هنالك أنا باعتقادي أمرين اثنين، يجب أن نتحدث عن التحول في داخل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل في إسرائيل، وكذلك هنالك موجة من التحولات في داخل اليمين الإسرائيلي. واضح جدا أن هنالك من يحاول أن يقصي هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل من قبل التوجهين الاثنين، توجه المشتركة بطبيعة الحال وتوجه الموحدة. توجه المشتركة نوعا ما لديه بعض التحفظات والخطوط الحمراء في قضية المشاركة، وذلك ربما قد يعطي فقط شبكة أمان ليس إلا، ولكن الموحدة تريد شراكة فعلية. ولكن مرة أخرى المشكلة ليست في داخل التوجهات في الصوت العربي، يعني كلاهما مقبولان على ناخبيهما إن كان المشتركة وإن كان الموحدة في داخل هذا السياق ومحاولة إقصاء هذه الحكومة. أنا باعتقادي أن هذا الأمر يعطينا ويقول لنا عن توجه اليمين في داخل إسرائيل أو التوجه الأكثر تطرف في داخل إسرائيل. الظاهرة ليست جديدة بالمناسبة،
1: نعم.
0: يعني القائمة العربية الموحدة والتجمع شطبها في عدة انتخابات فيما مضى، ولكن المحكمة العليا آنذاك كانت هي التي تلغي قرارات الشطب. الجديد في عام 2026 هو انتقال الفكرة من هامش اليمين إلى مركزه. في الماضي كان بن غفير والتيار الكهاني يدفعان باتجاه إخراج ممثلين عرب من المجال السياسي، بينما يستطيع الليكود أن يحافظ على مسافة معينة. الآن الليكود نفسه يتقدم بطلبات الشطب، وأنا باعتقادي هذا لا يقول لنا بأن بن غفير أصبح ليكوديا، بل في بعض الملفات أصبح الليكود يتبنى أدوات

0: قوات سياسية كانت مرتبطة تاريخيا باليمين الأكثر تشددا واليمين الكهاني. إذا إسرائيل بحد ذاتها ككل، وربما كذلك تحفظ آيزنكوت من الإعلام بأنه قد يستند إلى الصوت العربي، هذا دلالة على التوجه الاجتماعي الأكثر يمينية في داخل إسرائيل.
1: طيب هذا التوجه اليميني أو اليميني المتشدد الآن من قبل إسرائيل والأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة أيضا، هل يمكن يعني طبعا لحظر أو إقصاء العرب، هل برأيك يمكن أن تقود إلى حراك انتخابي مضاد؟ أقصد هنا طبعا نسبة مشاركة عربية ربما أعلى من 50% لمواجهة هذا الإقصاء.
0: بالضبط، يعني نسبة المشاركة العربية عادة تكون في حدود 60%. هذه يعني هذا سؤال نوعا ما قد يكون حساس بالذات في ظل الظروف الراهنة. نتنياهو فيما مضى على سبيل المثال في أحد حملاته الانتخابية قال وقد نادى بأن العرب يهرولون إلى صناديق الاقتراع في محاولة منه لتحفيز الأصوات اليمينية للخروج إلى صناديق الاقتراع. أنا باعتقادي هذا الأمر من شأنه كذلك دور الضحية إن صح التعبير بين مزدوجين، قد يساعد القوائم العربية بدون أدنى شك في الذهاب إلى أو استنفاذ أصوات عربية أكثر للخروج إلى صناديق الاقتراع، لكن نقطة مهمة جدا يجب أن نقف عليها كذلك بأنها تأتي في ظل فترة نوعا ما حساسة في كل ما يشهده المشهد في داخل ما بين البحر والنهر كليا، في داخل الضفة الغربية، في القدس، في قطاع غزة. بدون أدنى شك هذه الأمور من شأنها أن تحاول أن تضع نوعا من الحساسية في مدى قدرتنا على التأثير في مفاهيم
1: نعم
0: إسرائيل الأمنية، لأن ربما بعض التوجهات هنا هي في أكثر في إقصاء اليمين المتطرف، أي نعم، من جهة في محاولة تحسين الشروط المدنية، ولكن يبقى السؤال الحقيقي كيف نحافظ على الهوية الفلسطينية، وربما هذا هو مطب وفخ ذو حدين إن صح التعبير.
1: سؤال أخير أستاذ إيهاب، يعني الآن هل المشكلة برأيك هي هل يحق للعرب الترشح أم كيف ربما سيعاد توظيف أصواتهم بعد التصويت؟
0: يعني هنا نقطة مهمة جدا يجب أن نخرج منها. العرب ربما يعني أضعف سياسيا ولكنهم أقوى عدديا في داخل هذه المعادلة، معادلة الإقصاء وعدم الاستناد عليهم وعدم الخروج حتى من قبل ما يسمى بمعسكر التغيير بأنه قد يرغب بأن يكونوا شركاء كاملين، هذا قد يضعف كل فرضيات مدى قوة العربي في داخل الكنيست الإسرائيلي وتأثيره على تشكيل الحكومات الإسرائيلية. ولكن عدديا هذا العدد مهم جدا كما كنا ذكرنا، كلا المعسكرين بحاجة لل 61 وأي منهما لم يحصل وفق كل الاستطلاعات على 61 على الرغم من كل التغييرات والألعاب التي مارسوها في داخل الحملات الانتخابية وما قبل ذلك في تشكيل القوائم الحزبية لكلا الطرفين. فلذلك أنا باعتقادي هنالك حتى وإن لم يكن هنالك قدرة على الأحزاب العربية على تسمية حكومة بحد ذاتها، ولكن لديهم قدرة على عدم، وهذه ربما هي القوة الكامنة أو القوة الإضافية أو النسبية للقوائم العربية، على عدم قدرة إسرائيل تشكيل حكومات بدون العودة أو بتجاهل القوائم العربية. القوائم العربية هي عدد حقيقي وحاسم في قدرة إسرائيل على تجاوز محنته التي ربما شاهدناها منذ عام 2018 تحديدا حتى اليوم في دخولها في دوامة الانتخابات الواحدة والأخرى.
1: نعم.
0: دونما الفجوة التي كانت في أظن الخمس سنوات أو الأربع سنوات التي مضت. فبالتالي نعم، القدرة هي في عدم قدرة إسرائيل على تجاهل القوائم والأحزاب العربية لتشكيل الحكومة
1: نعم.
0: القادمة.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ إيهاب جباري، كنت معنا في العالم اليوم.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتجه كندا والاتحاد الأوروبي إلى إعادة رسم علاقاتهما، وذلك عبر شراكة قد تتجاوز التعاون الاقتصادي التقليدي لتشمل الأمن والدفاع والطاقة والتكنولوجيا. فالاتحاد الأوروبي يريد فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو منتسب لها. يأتي هذا الاقتراح في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى علاقة اقتصادية وأمنية أوثق مع أوروبا وسط حرب تجارية مريرة مع الولايات المتحدة.
1: في خطوة تعكس عمق التحول في

0: علاقة تدفع بروكسل باتجاه نقل الشراكة مع أوتوا إلى مستوى أكثر تقدماً، مستوى لا يقتصر على التبادل التجاري بل يفتح الباب أمام تعاون أوسع في الملفات الاستراتيجية من ضمنها الأمن والدفاع إلى الطاقة والتكنولوجيا. وفي المقابل تبدو كندا أكثر انفتاحاً على صيغة تمنحها ارتباطاً أوثق بأوروبا. وخلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية تصوراً لرفع العلاقات مع أوتوا إلى مستوى غير مسبوق، متحدثة عن إمكانية أن تصبح كندا أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
1: الأمر لا يتعلق بشراكة ضد أي شخص آخر، بل شراكة من أجل تعزيز قوتنا المشتركة. باختصار نريد رفع العلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن. لقد قلت إننا بحاجة ماسة إلى إعادة التفكير في شراكاتنا، ولهذا السبب أود العمل معكم لتمهيد الطريق لكي تصبح كندا أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي. كندا والاتحاد الأوروبي شريكان اقتصاديان بالفعل بفضل اتفاقية تجارية سمحت بزيادة التبادل التجاري بنسبة تفوق 75% في أقل من عقد من الزمن.
0: أما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فقد أكد أن بلاده تسعى إلى إقامة تحالف مع الاتحاد الأوروبي ووصفه بالفريد من دون أن يكون الهدف الانضمام الكامل إلى التكتل. طرح كارني يبدو أنه يرمي لتوسيع خيارات بلاده الاقتصادية والاستراتيجية وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية. تقارب يبدو أن الضغوط الأمريكية كانت عاملاً مهماً في تسريعه، فقد فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً إضافية بنسبة 50% على منتجات كندية محددة، فيما أعلنت واشنطن لاحقاً إجراءات تستهدف بعض الواردات الكندية بينها منتجات زراعية ومركبات. سياسياً قد تمنح الشراكة المتوقعة كندا حضوراً أوسع في النقاشات الأوروبية المتعلقة بالأمن والطاقة والقطب الشمالي، كما قد تفتح فرصاً أمام الاستثمارات وسلاسل توريد المعادن والتكنولوجيا والدفاع، لكنها ستواجه تحديات تتعلق بالمعايير التنظيمية والنفاذ إلى الأسواق وترجمة الطموحات السياسية إلى اتفاقيات ملزمة.
2: أرحب من برلين بالباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي العبسي. دكتور علي أهلا ومرحبا بك. فوندرلاين تقول بأن أوروبا تريد من كندا بأن تكون عضو شريك، وكارني يقول بأنهم لا يسعون إلى انضمام الاتحاد الأوروبي بل يريدون أن يكونوا أو يكونوا تحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي. نريد أن نفهم بداية هذين المصطلحين دكتور علي، ما الذي يعنيه عضو شريك في الاتحاد الأوروبي؟ ما الذي تعنيه هذه العبارة؟
3: ولا يوجد تعريف في ميثاق الاتحاد الأوروبي حول موضوع العضو المنتسب، وقالت عضو منتسب لا يوجد تعريف محدد يعني أو له صيغة قانونية معروفة حتى الآن حتى نستطيع الاستدلال بها، لكن هي في جميع الحالات هي أقل من العضوية. وأعتقد بأن هذا الموضوع مهم للطرفين، لأنه ما يميز الاتحاد الأوروبي مثلا أنه أن القوانين التي يفرضها البرلمان الأوروبي تسري أو لها الأولوية حتى على القوانين الوطنية. أيضا التصويت في ضمن الاتحاد الأوروبي هو بالإجماع، وبالتالي هناك حق فيتو ضمني لكل أعضاء الاتحاد. وإذا انضمت كندا حتى بالرغم من التقارب السياسي والاقتصادي فإنها أولا هي مختلفة، طبعا هي ليست دولة أوروبية، وبالتالي مسألة أن كنديون سيقبلون بأن تفرض عليهم قوانين الاتحاد الأوروبي هذا مسألة مستبعدة. وأيضا اختلاف المصالح، اختلاف البيئة، واختلاف التاريخ السياسي، الدول الأوروبية دول عريقة ولها مئات السنين قائمة، كندا دولة نسبيا حديثة، وبالتالي أن تكون لها حق النقض الضمني الذي يمنح للأعضاء في الاتحاد الأوروبي فهذا مسألة مستبعدة. كما قلت هناك سعي حثيث من الجانبين للوصول إلى علاقة متميزة، ولكن الطرفين لا يرغبان في أن تصل إلى عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك لا يمثل واقع مقبول.
2: وهذا ما أكده يعني دكتور علي، هذا ما أكده أيضا كارني عندما قال بأنهم لا يسعون للانضمام للاتحاد بل يريدون تحالف فريد. نريد أن نفهم أيضا يعني ما خصائص هذا التحالف المرتقب برأيك؟ كيف يمكن ما الذي تسعى أن

0: تستفيد منه كندا من هذا التقارب الذي وصف بالتحالف الفريد؟
1: هو طبعا تقارب متعدد الجوانب، هو طبعا تقارب سياسي، تقارب دفاعي، تقارب في مجال الأمن، وتقارب اقتصادي. في الجانب الاقتصادي الطرفان لديهما بالفعل اتفاقية تجارة حرة مبرمة منذ دخلت حيز التنفيذ عام 2017، يعني لها 9 سنوات. صحيح أن بعض الدول الأوروبية لم تصوت عليها حتى الآن، ولكن هناك فعلا تنامي في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي هو سوق كبير جدا للصادرات الكندية، يستطيع أن يعوض إلى حد بعيد المصاعب التي تواجهها كندا أو الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ليس البعد الاقتصادي فقط هو المحرك هنا، ولكن التهديدات التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية ليست اقتصادية فقط، ليست الرسوم الجمركية والتي يعاني منها بالمناسبة الطرفان، ليست فقط كندا ما تعاني من الرسوم الجمركية، أيضا الاتحاد الأوروبي يعاني أيضا من الرسوم الجمركية. ولكن مثلا ما يجمعهما هو الدعاية التي يقدمها أو ينشرها أو يدعو لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا وضم أيضا جرينلاند التي تتبع الدنمارك وهي تعتبر أرض أوروبية وتحت سيادة دولة أوروبية. الطرفان يعانيان من دعاوي ترامب ودعوته إلى ضم هاتين جرينلاند وكندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أنه أكثر إلحاحا وصوت أعلى بالنسبة لجرينلاند، ولكن أيضا كندا تواجه مثل هذه الدعاوي، وهي حتى لو كانت ربما غير واقعية لكنها أيضا تثير نوع من البلبلة ونوع
0: دكتور،
1: من القلق
0: يعني
1: الأمني والقلق
0: تحدثت
1: السياسي،
0: أنت
1: خصوصا
0: الآن
1: أن هناك
0: حول الضغوط الأمريكية، دعنا نخصصها أكثر قليلا، دعنا نسميها بالسياسات ترامب الأخيرة. هل برأيك هي من سرعت أو هي ما سرعت توقيت تعزيز هذه الشراكة وسعي الطرفين لتعزيز هذه الشراكة عبر الأطلسي؟
1: بالتأكيد على الأقل من الجانب الكندي. هناك مقاربتين مختلفتين في مواجهة سياسة ترامب بين الاتحاد الأوروبي وبين كندا. الاتحاد الأوروبي حاول أن يجد حلولا وسطية، حاولوا بالدبلوماسية، حاولوا استخدام العلاقات الشخصية، وهناك كان محاولة نوع ما لترضية ترامب ومنحه نوع من الجوائز حتى لا يخفف من سياساته الجمركية ضد الاتحاد الأوروبي. لكن على النقيض من ذلك كانت كندا، رئيس الوزراء الكندي واجه الولايات المتحدة الأمريكية وواجه سياسة ترامب بالرد بالمثل، يعني فرضت عليهم رسوم جمركية، فرض الكنديون أيضا رسوم جمركية بالمقابل وبنفس الدرجة. سياسيا كانت هناك تصريح شهير لرئيس الوزراء الكندي خلال قمة دافوس في بداية العام، عندما وصف ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب بأنه نوع من احتكار القوة ونوع من ربما بين قوسين البلطجة الدولية، وأنه ادعى أن هناك نظام دولي كان يتم الحفاظ عليه صوريا على أقل شيء نظريا أو أمام الناس، ولكنه الآن هذا الموضوع انتهى والآن ترامب يريد أن يسيطر وأن يفرض قراره على العالم. ولذلك أعتقد الجانب الكندي هو من سعى ربما بطريقة أكثر إلحاحا للوصول إلى شراكة أقوى مع الاتحاد الأوروبي. هو يريد أن يعوض أولا الأسواق التي فقدها في الولايات المتحدة الأمريكية بالسوق الأوروبي الكبير والذي قد يستوعب جزء كبير من الصادرات كما قلت، ولكنه أيضا يرتكز على الدعم السياسي من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أيضا كتلة سياسية كبيرة ومؤسسات كبيرة، ودول هناك دولتان أو ربما فرنسا ودول مثل ألمانيا هي دول مؤثرة على الساحة العالمية أيضا دفاعيا. صحيح أن الجانبين هما في الجميع، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجزء كبير ربما أغلب دول الاتحاد الأوروبي هي عضو في حلف الناتو، وبالتالي هناك نوع من التكتل ضمن الحلف تجاه السياسات الأمريكية أيضا. كما قلت هناك حاجة لدى كندا لإيجاد دعم سياسي ودعم أمني ودعم اقتصادي في هذا المجال،
0: طيب
1: وبالتالي كما
0: دكتور
1: قلت
0: علي،
1: لديهم مصلحة كبيرة. الاتحاد الأوروبي أيضا
0: طيب
1: نعم
0: يعني ذكرنا
1: تفضل.
0: وأكدت أنت أيضا بأن ربما السياسات الأمريكية الحالية وسياسات دونالد ترامب الضاغطة على كندا وعلى الاتحاد الأوروبي هي ما سرعت وكانت هي العامل الأساسي لتسريع وتيرة هذه الشراكة بين كندا والاتحاد الأوروبي. ولكن إن تحدثنا عن الجانب الأوروبي، لن تكون أوروبا بمعزل عن الولايات المتحدة خلال هذه الشراكة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها إذا سمحت باستقلالية أكبر لكندا ربما تواجه ضغوط أمريكية وربما تواجه غضبا أمريكي إن صح التعبير. كيف ستوازن أوروبا الآن هذه المعادلة؟ معادلة

0: أيضا ألمانيا وهي دولة قيادية في الاتحاد الأوروبي، أيضا في الفترة الأخيرة صرحت يعني سياسيها صرحوا بأكثر مرة بأنه ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية غير مقبول، وهناك سياسات تخترق القانون الدولي ويجب على الجميع الالتزام بالقانون الدولي وبالنظام الدولي. هناك غضب داخل الاتحاد الأوروبي من السياسات الأمريكية، هناك نوع من الرغبة في المقاومة وفي مواجهة هذا، لكنهم لا، لكن لأن كما قلت الاتحاد الأوروبي مكون من مجموعة كبيرة من الدول، بعضها لديها تحالفات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لا يستطيع اتخاذ موقف حازم بالإجماع، وبالتالي تلجأ الدول الكبرى المؤثرة مثل فرنسا وألمانيا على أساس الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد بديل آخر، مواجهة ترامب أو مواجهة السياسة الأمريكية عن طريق آخر، وهو الآن في هذه الحالة هو التحالف وتقوية التحالف والعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع كندا. فهذه واحد الخيارات المتروكة أو المتاحة أمام الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، لكن إلى أي مدى قد تذهب في هذا المجال هذا ربما ننتظر، لأن كما قلت الموافقة على أي اتفاقيات مع كندا أو عضوية انتساب أو أي شيء آخر في هذا المجال مشروط بموافقة كل أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهناك كما قلت دول حتى كانت صغيرة ربما بولندا وبعض الدول الأوروبية الصغيرة التي لديها تحالفات أقوى مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو هي لديها أو ترغب في تقوية تحالفاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما تعارض هذا المسألة في النهاية. ولكن في هذه المرحلة هناك رغبة في مواجهة السياسة الأمريكية، مواجهة سياسة الرئيس ترامب، وأحد هذه الوسائل هي التحالف مع كندا.
1: طيب، من جانب آخر أيضا مهم دكتور علي، ربما يعني الناتو، إن تحدثنا عن حلف شمال الأطلس الناتو في إطار تقليدي أمني يضم دول أوروبا ويضم أيضا دول من أمريكا الشمالية، برأيك يعني هل مقترح التحالف الفريد الذي ذكره كارني أو حتى الشراكة الانتسابية التي ذكرتها أورسولا فوندرلاين، هل يمكن أن يكون لها دور في إكمال الناتو، أم ربما هناك حسابات أخرى جيوسياسية ربما تمنع من المضي قدما في هذا الجانب؟
0: طبعا حلف الناتو هو مهم لجميع الاطراف، يعني مهم للولايات المتحده الامريكيه بنفس الدرجه المهم للدول الاوروبيه، وهم ايضا لكندا، لانه اذا شاهدنا كندا هي دولة حدودية مع روسيا، والتهديدات الروسية واضحة في القطب الشمالي، وأيضا الصين لديها نشاط. التهديدات التي ذكرتها الولايات المتحدة الأمريكية من تزايد النفوذ الروسي والصيني في القطب الشمالي هي حقيقية، ولكن ربما مبالغة أو تم توظيفها من الجانب الأمريكي لابتزاز الدول الأعضاء الأخرى في حلف الناتو. لكن أعتقد العلاقات أو التحالف الآن الذي سيتم أو الذي يجري التنسيق له بين كندا والاتحاد الأوروبي متعلق بتكوين كتلة ضمن إطار الناتو، يعني لا أحد يريد استبدال الناتو، لا أحد يرغب في ذلك، ولا حتى استبدال الناتو هو مسألة غير واقعية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأساسية والرئيسية في الحلف، يعني من دون الولايات المتحدة الأمريكية لا يعود للحلف أي قيمة عسكرية حقيقية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمتلك القوة العسكرية الرئيسية والضاربة في الحلف. الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوات موجودة في أوروبا منذ سنوات، أكبر قاعدة أمريكية خارج الأراضي الأمريكية موجودة في ألمانيا في شتوتغارت، لديها قواعد في أغلب دول الاتحاد، طيرانها موجود في أغلب الدول، لديها صواريخ نووية موجودة حتى في ألمانيا، وبالتالي التخلي أو نوع من استبدال حلف الناتو بتكتل يجمع الاتحاد الأوروبي وكندا هذا مسألة مستبعدة، ولكن هو ضمن إطار التحالف الناتو أو حلف الناتو ربما تشكيل جبهة تقاوم أو ربما يكون لها صوت أعلى أو صوت موحد في مواجهة سياسة الرئيس دونالد ترامب.
1: نعم، أنا أشكرك جزيل شكر الدكتور علي العبسي، كنت معنا من برلين.

في ملفنا الأخير من العالم اليوم نناقش تزايد التحذيرات من مخاطر الذكاء الصناعي، إذ أعلنت شركة أوبن أي آي مطورة برنامج تشات جي بي تي أنها تعمل مع إنثروبيك المنتجة لكلاود وشركة جوجل المطورة لجيمين آي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تصاعد الدعوات

0: إلى إبطاء وتيرة تطويره.
1: سباق متسارع نحو نماذج ذكاء صناعي أكثر تطوراً واستقلالية، يقابله تصاعد في التحذيرات من مخاطر قد ترافق هذه التكنولوجيا. وفي محاولة لضبط هذا السباق، تبحث أوبن إي آي وأنثروبيك وجوجل إنشاء هيئة مشتركة للإشراف على أقوى النماذج واختبارها. وتأتي التحذيرات مع تزايد قدرات الذكاء الصناعي على تنفيذ مهام معقدة بأقل تدخل بشري، ما يثير مخاوف من استخدامه في الهجمات السبرانية والتضليل والاحتيال والمساعدة في تطوير أسلحة خطرة، إلى جانب تأثيره المحتمل في الوظائف والخصوصية ومخاطر فقدان السيطرة على أنظمة شديدة التطور. هذه المخاوف دفعت الرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي إلى الدعوة لإبطاء وتيرة تطوير أقوى النماذج، وهي دعوة أيدها سام ألتمان وأيلون ماسك بهدف منح إجراءات السلامة والرقابة وقتا لمواكبة التطور التقني. لكن المقترح يواجه انتقادات تتعلق بمدى قدرة الشركات المطورة للذكاء الصناعي على مراقبة نفسها واحتمال احتكار الشركات الكبرى لصياغة قواعد القطاع. لذلك قد تشكل الهيئة المقترحة بين عمالقة الذكاء الصناعي خطوة نحو وضع معايير واختبارات مشتركة، لكنها لن تكون كافية وحدها لاحتواء المخاطر ما لم تترافق مع رقابة مستقلة وشفافية أكبر وقواعد حكومية وتعاون دولي، في وقت أصبح فيه الذكاء الصناعي جزءاً من منافسة اقتصادية وتكنولوجية وجيوسياسية متصاعدة.
0: ندخل هوا. أرحب الآن بضيفتي في الاستوديو الأكاديمية والباحثة المتخصصة في أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي الدكتورة نور نعيم. دكتور أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا فيكم.
0: يعني سأسألك ما سألتك إياه تحت الهواء. ما الذي يحدث الآن في عالم الذكاء الاصطناعي؟ يعني هل أصبح الذكاء أسرع وأقوى مما توقعنا، أم أن أحداثا تقنية محددة، أم هي مخاوف اجتماعية؟ ما الذي حدث ليجعل المطورين أنفسهم الآن يتجهوا لكبح ربما هذا التسارع في الذكاء الاصطناعي، كما شهدنا أيضا قبل أيام استقالات ربما من إداريين ومطورين من هذه الشركات الكبرى؟
2: يعني في الحقيقة حتى نجمل الصورة بشكل منطقي وعقلاني بعيدا عن التهويل أو عن حتى تخفيف المشهد للمستمع الكريم، ما يحدث الآن في عالم الذكاء الاصطناعي كنا تحدثنا فيه منذ سنوات، العاملين في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، النظم والتشريعات ومدونات الأخلاقيات التي رصدت منذ سنوات، كنا نتحدث أننا سنصل إلى هذه اللحظة. ما يحدث الآن هو ليس صحوة إنسانية ولا أخلاقية من قبل هذه الشركات، وإنما هو عبارة عن تكتيك معين بشكل يحصر المشهد، خصوصا بعد طي هذه الاستقالات والإعلانات والتقارير التي رصدت مع تطور الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي فاجأ المطورين أنفسهم من عمليات داخلية داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي وصلت إلى مخرجات لم يتوقع أن يصل لها لا المطورين ولا الشركات المطورة. ولكن هذا لا يأتي تحت مظلة أخلاقية أو مظلة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وكأن الشركات هذه التي طورت الأنظمة الآن تداركت المشهد وتسعى إلى التطوير وتقنين الأضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، إنما نعتبرها ضمن إطار تكتيكي لإضافة لمسة من القدسية لهذه الأنظمة، وكأنني أنا الذي أطور هذه الأدوات العظيمة وأنا الذي أستطيع أن أعمل على كبح المخاطر فيما يحصر احتكار نوعي لأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن ثلة من شركات تحكم العالم وتحكم مسار العالم سواء كان الاقتصادي أو حتى المعرفي أو السياسي، وما ينطبق عنه من مخرجات قد تعيق مساهمة أنظمة الذكاء الاصطناعي بنيت على المصادر المفتوحة أو الشركات الناشئة من الدخول في المنافسة مع هذه الشركات.
0: دكتورة، هل نفهم من حديثك وعموما من ما يجري حاليا أن سباق التطوير وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والتنافس الحاد ما بين هذه الشركات على فوق الأخلاقيات؟
2: يعني للأسف الشديد الفجوة التي كنا نتحدث عنها ما بين التشريعات وسن القوانين وتحديد إطار عمل الذكاء الاصطناعي كأي منظومة كالأسلحة البيولوجية وما غيرها بإجبار وجود القوانين السلامة والشفافية والذكاء الاصطناعي المسؤول، وما بين تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، الفجوة التي حصلت هي المسؤولة عن ما نحصل عليه اليوم من تبعات لأضرار تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. ولكن لا نغفل عن نقطة مهمة، هذه الشركات الآن تتحدث عن أضرار، لعلنا نتحدث عن أضرار مصيرية تتحكم بالعنصر البشري ككل، لكن قد يكون هناك أيضا تعمية استراتيجية للأضرار اليومية التي يتعرض لها المواطن، التي قد تعتبر بسيطة مقارنة بالمخاطر الوجودية، الأضرار التي تنتهك خصوصيته بشكل يومي. نعم. الذي وخصوصا إذا أسقطنا الموضوع على منطقتنا، فنحن نتحدث عن تبعية رقمية، عن رهان بالتأكيد تقني للغرب بشكل واضح.
0: ووصلنا إلى مرحلة يعني توقع بعض باحثي الذكاء الاصطناعي أن تطور هذه التقنية وتسارعها سيقود إلى نهاية العالم في العام 2030 إذا استمر هذا السباق بذات الطريقة، يعني تجنب الحديث عن أخلاقيات المهنة وعن كيفية إيقاف هذا الكبح المتسارع. ما الذي يعكس هذه المخاوف الجذرية؟ ما الذي يحدث الآن في الذكاء الاصطناعي ليدعو بتصريح من مطوري هذا الذكاء الصناعي بتصريح بأن نهاية العالم ربما ستكون في 2030؟
2: يعني لعل أهم والركائز الأساسية التي دعت المطورين للتصريح بشكل علني بهذا، أنه إحنا وصلنا إلى نتائج ذكاء اصطناعي غير قابلة للشرح والتفسير من قبل المطورين أنفسهم. بمعنى مطور نظام ذكاء اصطناعي قد لا يستطيع تفسير لماذا حصلنا على مثل هذه النتائج، أو لماذا تحرك، خصوصا في عصر الايجنتيك اي اي، في عصر الوكلاء الذكاء الاصطناعي، كيف تعامل الوكيل الذكاء مع الآخر، وكيف حدث الورك فلو بين هذه الوكلاء، وكيف حصلنا على النتيجة. قد يصعب على المطور نفسه تفسير أو القابلية للشرح للمستخدم أو حتى للحكومة أو حتى للجان الإشرافية. النقطة الأخرى قد تتعلق بموضوع الصراع المحموم بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، خصوصا في سيليكون فالي. نحن نتحدث عن صراع عالمي الآن أصبح، حتى بين الدول، بين أمريكا والصين، بين الشركات أنفسها، للاحتكار والهيمنة وللسلطة. فنحن نتحدث عن ثلة قليلة من الشركات الآن تحكم مسار الذكاء الاصطناعي في العالم ككل. فهذه المحاور الرئيسية هي التي دعت بعض المطورين، أو إذا أردنا تخصيص العاملين في مجال الأبحاث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، من الاستقالة أو الإعلان عن التخوفات الحقيقية التي نتحدث عنها اليوم.
0: دكتورة نور، بكل صراحة، يعني إلى أي مدى ربما فقد المطورون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، أو ربما سيفقدونه عما قريب، ما أدى إلى هذا التوجه الحالي في هذا الوقت؟
2: يعني للإجابة بشكل واقعي وعلمي، لا يمكن لأي مطور ذكاء اصطناعي الإجابة بشكل صريح أو البت في إجابة، لأننا نحن الآن أمام نوع ذكاء اصطناعي فائق القدرة والإمكانيات، تتحكم به فقط الشركات الكبرى. دورنا كعاملين في مجال الأبحاث والأخلاقيات الذكاء الاصطناعي هو كبح جماح هذه الأدوات، على الأقل سن التشريعات أو عدم الاصطياد التشريعات، لأنه الآن ما وراء هذه التصريحات هو عملية استراتيجية لاصطياد تشريعات تتوافق مع طبيعة هذه الشركات، بحيث تصعب على الشركات الصغرى أو المتوسطة المطورة للذكاء الاصطناعي تطبيق هذه التشريعات. فكيف يمكن لمطور ذكاء اصطناعي أن يسن تشريعات تحد هذا التطوير؟ التقييم الذاتي أو الرقابة الذاتية فشلت في طول، إذا مررنا على التاريخ، السياق التاريخي للتكنولوجيا، فشلت في كل مراحل إذا كان هناك رقابة ذاتية. نحن بحاجة إلى طرف ثالث لكي يضع معايير،
0: طرف ثالث مستقل،
2: مستقل. نعم. لا علاقة له لا بالبعد، يعني لا هو من أصحاب الأسهم في هذه الشركات، ولا هو مطور داخل الشركات.
0: هل يمكن أن يتحقق ذلك في خضم هذا التنافس؟
2: في الحقيقة إذا رأينا مسار التشريعات والمدونات الأخلاقية التي عملت عليها، سواء كان الاتحاد الأوروبي أو اليونسكو أو الـ AI Act، يمكن سن قوانين كما سنت قوانين الأسلحة البيولوجية. إذا تعاظمت وتكاثفت الجهود بين المحافل الأكاديمية والجامعات، بين الحكومات، بين المجتمع المدني، وبين إشراك المواطنين، كون أن هذه الأدوات أصلا تغذت على بيانات المواطنين، إذن هناك حق للمواطنين في تحديد مسار توظيف واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أو ما.
0: لا.
2: إذا أسقطنا على منطقتنا، إذا أردنا نتحدث عن منطقة المينا أو لسوانا، نحن بحاجة وجهد كبير لبناء قدرات محلية تعكس الهوية والثقافة واللغة والدين المحلي الذي تم

0: تحييده وتقنين وصوله داخل سواء كان أطر التشريعات التي تتحدث عن تقنين أدوات الذكاء الاصطناعي أو عن تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن شركات سيليكون فالي.
1: طيب سأعود إلى هذه النقطة ولكن قبلها نريد أن نفسر شيء، يعني تحدثنا عن ربما أسباب هذا التوجه ولكن نريد أن نشرح نقطة مهمة جدا يتساءل عنها الكثيرين الآن، ما الذي يعنيه فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي؟ ما الذي يعنيه أن يطور الذكاء الاصطناعي نفسه بنفسه؟ نريد أن نفهم هذه النقطة.
0: يعني نتحدث عن مخاطر جدا مروعة قد نقول بدون ما أنه نبالغ قد تحدث للبشرية طالما أننا استمرنا كمشاهدين نراقب هذا التطور. نتحدث عن إنتاج بعض الأسلحة البيولوجية التي قد تتسبب بالضرر المباشر لصحة البشر. نتحدث عن أسلحة فتاكة تتعلق
1: عذرا تطوير هذه الأسلحة لصالح البشر أم لصالح الذكاء الاصطناعي؟
0: هو في الأساس نحن لسنا ضد الذكاء الاصطناعي، بالعكس نحن نعمل على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية لتحسين حياة البشر، ولكن هناك طرف للأسف الشديد يسعى وراء الربح بشكل كبير، يتبع إلى أصحاب الرؤوس المال ولا يتبع إلى السلامة والأمان والشفافية ومعايير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. لذلك يمكن توليد أدوية إيجابية يعني تحسن من حياة البشر وتشفي من عديد من الأمراض، ولكن في أيضا بنفس الوقت يمكن توليد أو تصنيع أدوية أسلحة بيولوجية قد تفتك بالبشرية. إضافة إلى نحن نتحدث عن عصر الحروب ولعل مشهد غزة هو أكبر دليل على توظيف الذكاء الاصطناعي لإبادة المواطنين، فما ستنتهي به غزة سيبدأ به الحرب في منطقة أخرى، فتوظيف الذكاء الاصطناعي في الحروب، هناك الحديث عن قد نصل إلى حروب نووية تدار عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، موضوع الرقابة والتتبع، موضوع أن البشر أصبحوا معرين أمام أدوات الذكاء الاصطناعي لا خصوصية، نعتبرها قربان قدمت لتطوير هذه الأدوات، فهناك مخاطر حقيقية. لكن كي لا نغفل أن هذه المخاطر الوجودية لا يمكن أن تعمينا عن مخاطر يومية نعيشها ونواجهها كمواطنين وكعاملين في حقل الذكاء الاصطناعي، ندفع ثمنها من حياتنا اليومية، من خصوصيتنا، من إرثنا التاريخي التقني الذي نتركه للأجيال القادمة. وبالتالي تسليط الضوء بشكل بهذه الهبة التي حدثت وكأننا لا نتحدث عن مخاطر يومية نواجهها يمكن إثباتها، فيه جزء من سياسة موجهة للتعمية الاستراتيجية عن المخاطر اليومية وتقنين وتقزيم هذه المخاطر.
1: طيب نقطة أخيرة ونحن نختم هذه المقابلة دكتورة، تحدثنا عن الهيئة المقترحة التي من المفترض أن تنشأ بالتشارك مع هذه الشركات الكبرى. إذا أنشأت هذه الهيئة وقلنا قبل ذلك بأنها تحتاج إلى رقابة مستقلة، ما المعايير التي من الممكن أن تضبطها على عجالة؟
0: يعني هذه الهيئة صدقا وصراحة لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن بناء عليها بشكل مستقل مخرجات قد تضبط وتقنن الأخطار الناتجة عن أدوات الذكاء الاصطناعي. نحتاج إلى جهات مستقلة لا تتبع لأي طرف لتقييم هذه الأدوات. أيضا نحتاج إلى أسنان تشريعية تجرم وتقن يمكن عليها أن تعاقب هذه الشركات وعندها القدرة من إيقاف تطوير بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي في حال تشكيل خطر على البشرية أو إيجاد سبل لتفسير النتائج والمخرجات في أي وقت تمت الحاجة إليه. وبالتالي إشراك المجتمع وإشراك كل هذه الأطر ضمن عملية لتقنين وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي صالح البشرية نحن بحاجة إلى، لا يمكن الاعتماد على هذه اللجنة بشكل أو ما، لا يمكن أن تكون أنت القاضي وتكون أنت المجرم في نفس اللحظة. أعتقد أن هذه نكتة سخيفة، لكن للأسف الشديد هذه الشركات تتبع منظومة احتكارية يبدو أنها تدير المشهد بشكل أو ما طالما أننا بقينا خارج هذه اللعبة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتورة نور نعيم الباحثة المتخصصة في أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي، شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: بالله ولا عند الوكيل.
1: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
0: حبيبي يا ماما.
2: يا رب يا الله.
3: قتل الأطفال، قال لك أنت من الأطفال مشان البركة، مراتنا من فوق.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاذ، إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم؟ هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
3: خلف كل رقم قصة،
4: وخلف كل قرار تأثير.
3: أسواق تتحرك،
4: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
3: من الأسواق إلى الطاقة،
4: ومن المال إلى التكنولوجيا،
3: ومن القرار الاقتصادي
4: إلى تفاصيل حياتنا.
3: نقرأ ما يحدث،
4: ونفهم لماذا يحدث،
3: ونكشف إلى أين يتجه،
4: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
3: إنه واقعنا
4: ومستقبلنا.

أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. تحالف دعم الشرعية يؤكد أنه اعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون الصلاحيات إنهاء الحرب مع إيران، وجيدي فانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين.

0: استشهد 21 فلسطينيا بانهيار مبنى سكني في منطقة الصناعية جنوب غربية مدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، مشيرا إلى أن نحو 100 شخص كانوا داخل العمارة. لقي 21 منهم مصرعهم، بينهم 11 طفلا، وأصيب 45 آخرون، فيما تمكن 35 شخصا من الخروج.
1: بين ليلة وضحاها وقعت الفاجعة، 100 فلسطيني أطبقت على أنفسهم أسقف بناية أيلة للسقوط مكونة من 6 طوابق انهارت فجأة بعد أن لجأت إليها عشرات العائلات قصرا في حي الرمال وسط مدينة غزة.
2: احنا لها من الساعة 2 واقع الدار، اتصل علينا تو لسه انه تعالوا، وجينا دغري من الانصراط وجينا انا بتكون سلفت وسلف وبناتهم كلهم انا موجودين، 10 انفار، 7 بنات وولد. قلت لك كانوا بالبريس وخشت اليهود هناك وجوا هنا، اضطروا يجوا هنا، هم لهم مش مكان ثاني ولا في بيت، وبيتنا راح في الشيء في التفاح الشرقي كان. وجوا هنا طلعين تنتين هيوم ثلاجات وحدة عمليات.
1: جهاز الدفاع المدني ولجان الطوارئ في غزة حملوا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أرواح الضحايا، مؤكدين أن آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال يضطرون للسكن في مبان آيلة للسقوط بعد أن دمر الاحتلال منازلهم الأصلية ولم يجدوا بديلا آمنا بسبب توسيع الاحتلال للخط الأصفر ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.
3: طبعا الوصول إلى الضحايا لا يوجد لدينا حقيقة الإمكانيات المتطورة، هناك أجهزة لكشف الأحياء تحت الأنقاض هذه غير متوفرة في غزة، هناك فرشات الهواء التي تعمل على فصل الطبقات الأسمنتية هذه غير موجودة، وبالتالي نحن نعمل بالبدائيات بأدوات بدائية مثل الحفارات المطارق الحديدية، وهذه حقيقة يعني تأخذ معنا وقت طويل وأيضا تؤثر، يعني من الممكن لو كان هناك أحياء تحت الأنقاض من الممكن نتيجة هذا الطرق وهذا التدخل بالمعدات الثقيلة أن يؤدي إلى يعني خنق أو قتل من هم تحت الأنقاض.
1: وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة إدخال معدات الإنقاذ يشير

0: المركز الفلسطيني للمفقودين إلى أن فرص نجاة العالقين تحت الركام تتبدد ويحرمون من الاستجابة السريعة، داعيا إلى تدخل أممي لإجراء تقييم هندسي عاجل للمباني المهددة بالانهيار وتوفير مراكز إيواء آمنة للنازحين.
1: شبح انهيار آلاف المنازل المتضررة في غزة يلاحق آلاف العائلات القابعة في أكثر من 2000 بناية سكنية آيلة للسقوط في غزة، ليبقى سيناريو إطباق الأسقف على أنفاس المدنيين مشهد يتكرر كل يوم. ربا العجرمي، تلات عربي، مدينة غزة.
2: في السياق، قالت وزارة الداخلية بقطاع غزة إن نقص المعدات والإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة بمدينة غزة، فيما حذر الدفاع المدني من تكرار الحادثة لوجود مبان أخرى آيرة للانهيار تهدد حياة الساكنين فيها. تفاصيل أكثر يعرضها لنا الزميل عبد الله الخطيب.
3: انهيار مبنى السعادة في غزة فجر تحذيرات من خطر أكبر. آلاف المباني المتضررة ما تزال مأهولة بالسكان والنازحين، فيما تكشف البيانات حجما واسعا للدمار في القطاع. فأين تتركز الأضرار وكم مبنى بات مهددا بالانهيار؟ مبنى السعادة المكون من 6 طوابق انهار فوق سكانه، وطال الانهيار خياما مجاورة ما أسفر عن وفاة أكثر من 20 فلسطينيا، فيما بقي نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. الدفاع المدني حذر من تكرار حادثة مبنى السعادة، إذ لا يزال هناك نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار. تكشف البيانات تعرض نحو 81% من مباني قطاع غزة للتدمير أو الضرر، بإجماليا يقارب 200,000 منشأة، إلى جانب 330,000 وحدة سكنية. من أصل المنشآت المتضررة، تقدر البيانات عدد المنشآت المدمرة بالكامل بأكثر من 123,000، أي ما نسبته 62%، فيما تضرر أكثر من 17,000 مبنى بشدة بنسبة 8.63%، وأكثر من 33,000 بدرجة متوسطة بنسبة تصل إلى 17%. أكثر من 227,000 مبنى في قطاع غزة يحتاج إلى تقييم إنشائي، بينما جرى فحص 28,000 فقط، أي نحو 10%. وبذلك لا يمثل انهيار مبنى السعادة حادثة منفردة، بل يكشف مخاطر مرتبطة بمبان متضررة لم تقيم إنشائيا. إلى جانب خطر الانهيار، يواجه القطاع أزمة هائلة في حجم الأنقاض، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن منها، وتعادل هذه الكمية حمولة نحو 3,000 سفينة حاويات، فيما تقدر الفترة اللازمة لإزالتها ب7 سنوات على الأقل.
2: قالت وزارة الصحة في غزة إن 70% من مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع تعطلت وخرجت من الخدمة جراء نقص الوقود بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
4: معاناة مستمرة تتفاقم يوميا في قطاع غزة، فتضرب القطاع الصحي في ظل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والمماطلة في فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لسكان غزة. وزارة الصحة في القطاع أعلنت تعطل 70% من مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع وخروجها من الخدمة جراء نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر. مدير مركز المعلومات الصحية بالوزارة حذر خلال مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الشفاء بمدينة غزة من أن أزمة الوقود تنذر بتوقف الأقسام الحرجة والمنقذة للحياة في المستشفيات عن العمل في أي لحظة.
5: ومن خلال ما سبق، تتوجه وزارة الصحة بهذا الخطاب المباشر والصارم إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك الفوري والعاجل.
4: بعض المستشفيات في القطاع توقفت فيها بعض الأقسام، كما هو الحال في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، حين توقفت العيادات الخارجية والعمليات الجراحية المجدولة بسبب النقص الحاد في الوقود والإطارات الطبية وقطاع الغيار.
6: نتحدث اليوم عن توقف العيادة الخارجية، حيث كان يستقبل هنا يومياً تقريباً 300-350 مواطن مراجع مع المرافقين. هذا المكان يكتظ بالمراجعين والمرافقين، حيث يتجاوز عدد المرضى بمرافقيهم 500 أو 600 مريض الذين يتواجدون يوميا في هذا المكان.
4: وزارة الصحة بغزة تنفي مزاعم إسرائيل بشأن تسهيلها إدخال المساعدات الطبية والإمدادات اللوجستية إلى القطاع، وتشير إلى استمرار النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل الأجهزة التشخيصية وانسداد منافذ العلاج بالخارج أمام المرضى والجرحى المدرجين على قوائم الانتظار. ويدعو القائمون على القطاع الصحي إلى السماح بإدخال الاحتياجات اللازمة لتشغيل وسائل النقل الطبي وتمكين الموظفين من العودة إلى أعمالهم، محذرين من انعكاسات استمرار الأزمة بشكل مباشر على المرضى والخدمة الصحية.
2: شرعت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل فلسطيني جنوب مسافر يطا في محافظة الخليل، كما قامت قوات الاحتلال بهدم بئر مياه وأجزاء من جدار يحيط بالمنزل الذي يؤوي 8 أفراد من أسرة فلسطينية. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في الضفة، حيث يهدم منازل الفلسطينيين ويشرع في بناء مستوطنات جديدة. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية أمام المصلين حتى مساء غد الخميس. وزعمت قوات الاحتلال أن الإغلاق جاء بهدف تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قرار الإغلاق، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة بحق الحرم وضمان حرية وصول المصلين إليه. لم تعد المعركة الانتخابية في إسرائيل مقتصرة على التنافس على مقاعد الكنيست، بل امتدت إلى محاولة إقصاء الأحزاب العربية من السباق. ففي حين تدفع تيارات اليمين واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وبن كفير نحو شطب القوائم العربية، تكشف استطلاعات الرأي أن أصوات الناخبين العرب قد تحمل مفتاح تشكيل الحكومة المقبلة.
7: حان الوقت لإجراء تغيير منهجي وإدراكي، وسننهي ظاهرة سيطرة مؤيدي الإرهاب على الكنيسة الإسرائيلي. بهذه الكلمات أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موقفه من مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات، في تعبير واضح عن معركة سياسية تتجاوز شطب قوائم ومرشحين إلى محاولة إقصاء الصوت العربي من المشهد السياسي. تتصاعد الدعوات إلى حظر الأحزاب العربية مع احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة وعدم قدرة معسكر بنيامين نتنياهو أو خصومه على ضمان أغلبية 61 مقعدا. فالليكود تقدم بطلبات لشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، بينما طالب حزب عودس هايدي هوت بمنع ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادة، مستندين إلى مزاعم بإنكار يهودية الدولة ودعم الكفاح المسلح. أما المشاركون في هذه الحملة فتتصدرهم أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي ترفض وجود الأحزاب العربية داخل أي ائتلاف حكومي. في المقابل ترى الأحزاب العربية والقوى اليهودية التقدمية أن طلبات الشطب تستهدف نزع شرعية الفلسطينيين في الداخل وحرمانهم من حق التمثيل السياسي. موقف المعارضة الإسرائيلية يبدو أكثر تعقيداً، فهي قد تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية لإسقاط نتنياهو، لكنها تتردد في إعلان ذلك خشية خسارة أصوات يهودية رافضة لمشاركتها في الحكم. ورغم ذلك تبدو فرص تثبيت قرارات المنع أمام المحكمة العليا محدودة، استنادا إلى سوابق قضائية ألغت قرارات مماثلة. خطوات متسارعة تقودها الأحزاب الإسرائيلية بعد استطلاعات رأي توقعت حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، ما يجعل هذه المقاعد 12 قوة حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة

0: خصوصا مع تعادل معسكري نتنياهو وأيزنكوت عند 52 مقعدا لكل منهما. وحتى هذه اللحظة تبقى الأحزاب العربية في قلب المعركة الانتخابية قوة يسعى اليمين إلى إقصائها، فيما قد تتحول أصواتها إلى مفتاح حسم هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: قالت قوات الحكومة اليمنية إنها تخوض معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب، وأكدت أنها ألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. هذا وتصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوزعية وجبل جردد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إنها تدين بأشد العبارات محاولة الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة ووصفتها بالجبانة. وقال الرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور عبر منصة إكس إن أي محاولة للهجوم على الحرمين الشريفين تمس الضمير الجماعي. وأكد دوران أن الحفاظ على أمن وسلامة مكة المكرمة أمر بالغ الأهمية للعالم الإسلامي بأسره، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان أكد أن العالم الإسلامي بحاجة للسلام الدائم لا إلى صراعات جديدة. وأعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل الهجمات التي تعرضت لها. كما أدان حزب العدالة والتنمية التركي محاولة الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة. وأشار المتحدث باسم الحزب عمر جليك إلى أن عدم احترام مدينة مكة المكرمة بمنزلة عدم احترام لجميع المسلمين، منوها إلى أن الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية تخدم مصالح من يضمرون السوء للمسلمين. أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع. يأتي ذلك بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية إسقاط مسيرة حوثية جنوب مكة المكرمة وأن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر.
2: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصد بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
3: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بن مخا.
2: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
1: في في تطورات الحرب بالشرق الأوسط، قال الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي إلى أزمة عالمية في الطاقة.
4: تصعيد ميداني وسياسي جديد في المواجهة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تحركات دولية لإعادة فتح مضيق هرمز. فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم بمضيق هرمز في أحدث تطور عسكري تشهده المنطقة. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي، متوقعا أن يدخل الصراع الأمريكي مع إيران مرحلة مختلفة تماما خلال نحو شهرين. دبلوماسيا، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي باتخاذ إجراءات لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، داعيا واشنطن وطهران إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات. وفي الداخل الأمريكي تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ صوت مجلس النواب للمرة الثالثة على قرار يهدف إلى تقييد تحركاته العسكرية بشأن حرب إيران ومنع استمرار العمليات دون موافقة الكونغرس. وتعكس هذه التطورات تزامن التصعيد العسكري في مضيق هرمز مع ضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة ومساع دبلوماسية دولية لاحتواء المواجهة ومنع اتساع نطاقها. راما مطلو، تارتا عربي.
1: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات في المنطقة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن فيدان وعراقجي بحثا خلال الاتصال الهاتفي التطورات الأخيرة في إطار الهجمات الأخيرة في المنطقة، هذا إلى جانب المفاوضات الجارية لوقف الحرب. امتدت تداعيات القصف الأمريكي الإسرائيلي على طهران إلى معالم تاريخية في إيران، أبرزها قصر كوليستان المدرج على قائمة التراث العالمي، بعدما وصلت الأضرار إلى أجزاء من زخارفه ونوافذه وأسقفه التاريخية.
5: هنا لا ترمم جدران فحسب، بل تستعاد أجزاء من تاريخ طهران. في قصر كريستان، أحد أبرز شواهد العصر الكاجاري والمدرج على قائمة التراث العالمي، خلفت موجات الانفجار الناجمة عن القصف الأمريكي الإسرائيلي أضرارا في النوافذ والجدران والزخارف الداخلية، وسقطت أجزاء من الأعمال المرايا والأسقف التاريخية التي يعود بعضها إلى أكثر من قرن.
6: بعد الهجمات الجوية تعرضت منشآتنا لأضرار واسعة، ومنذ نحو أسبوعين بدأنا بإجراءات عاجلة شملت عمليات الترميم للأبواب والنوافذ والأسقف المائلة للقصور، ونعمل على إنجاز هذه المرحلة من الخطة قبل بدء موسم الأمطار.
5: يمتد قصر كريستان على مساحة تزيد على 5 هكتارات في قلب طهران التاريخي، ويضم 8 مبان رئيسية تحول معظمها اليوم إلى متاحف، وتعود أبرز ملامحه المعمارية والزخرفية إلى القرن 19.
7: هذا مكان جميل وتاريخي يجسد تاريخ بلادنا، لكنه للأسف تعرض لبعض الأضرار بسبب الحرب، ونريد أن ينتهي ترميمه في أسرع وقت حتى نتمكن من زيارته.
5: ويضم القصر مجموعات واسعة من المرايا المزخرفة والبلاط الملون والأعمال الخشبية واللوحات والمقتنيات، كما يعكس القصر جانبا من تاريخ طهران التي اتخذها القاجاريون عاصمة للبلاد ومركزا للحكم. قد تصل تداعيات الحرب إلى مواقع تاريخية عمرها مئات السنين خلال دقائق فقط، لكن إعادة قطعة تاريخية صغيرة إلى موقعها قد تحتاج أسابيع أو أشهر من العمل. إنها معركة أخرى تخوضها إيران للحفاظ على تاريخها. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
1: أفادت مصادر لبنانية بأن قوة إسرائيلية فجرت منزلين في بلدة حلتا بقضاء حصبية جنوبي البلاد، وأكدت أن القوة الإسرائيلية توغلت في البلدة واحتجزت أحد أبنائها واقتادته إلى جهة مجهولة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيطها قبل أن تنسحب من البلدة.

0: أعلنت قوات الأمن الداخلي السورية توقيف شبكة في مدينة الرستم بمحافظة حمص بتهمة تلقي أموال من جهات مشبوهة لتنفيذ أنشطة تستهدف السلم الأهلي واستقرار المجتمع. وأضافت أن أفراد الشبكة أداروا صفحات وهمية ذات طابع طائفي بتوجيه من مشغلين في الخارج، ونشروا محتوى مفبركا يمجد النظام السابق، كما رصدوا صورا وصوروا حواجز أمنية. وأضافت أن مواد مزيفة ضبطت بحوزة الموقوفين أيضا. دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير موقفه ووقف القتال لإنقاذ الأرواح. وقال زيلينسكي إن تحقيق الانتصار لم يعد ممكنا لأي من طرفي الحرب، مشيرا إلى أن استمرار القتال يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية، وأنه لا يمكن تحقيق معادلة رابح رابح في هذه الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 71 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية والبحر الأسود. وقالت الوزارة إن قواتها استهدفت مؤسسة كييف لنقل السيارات وسفينة شحن جاف في ميناء تشيرنوميرسك بأوديسا. وأشارت إلى أن المؤسسة تنتج مركبات للقوات الأوكرانية وأن السفينة تحمل شحنة عسكرية، فيما قالت السلطات في بيلغراد إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون جراء هجمات أوكرانية خلال 24 ساعة. أفاد مراسل تلاتي عربي بتجدد أعمال العنف والمواجهات الدامية لليوم الثاني على التوالي في محيط سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى. وأضاف أن الحرائق إضافة إلى حالة الذعر مستمرة داخل السوق جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، فيما أشارت المصادر إلى أن بعضها يتبع لقوات الدعم السريع. هذا وقتل 82 شخصا على الأقل جراء انهيار منجم الزرع للذهب قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وأوضح مراسلنا أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن ناجين وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. من جانبها قال شبكة أطباء السودان إن المنجم الواقع في منطقة خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع يفتقر إلى متطلبات السلامة. أحيا الهلال الأحمر التركي الذكرى المئوية لتأسيس مصنع المشروبات المعدنية التابع له في ولاية أفيون قرحصار وسط تركيا، والذي يعد أحد أهم فروعه الإنتاجية. وقالت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة مريج يلمز إن البنية الإنتاجية التابعة للمنظمة تسهم في تمويل أنشطتها الإنسانية وتعزز من قدرتها على الاستجابة للأزمات الإنسانية المختلفة داخل تركيا وخارجها.
1: نحتفل اليوم في مصنعنا بأفيون قرحصار بمرور 100 عام على مجموعة المشروبات التابعة للهلال الأحمر التركي، وهي 100 عام من العطاء، وتسهم موارد مصانعنا في تمويل أعمالنا الإنسانية، حيث تتحول عائداتها إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين والأيتام. ولا تقتصر هذه الجهود على تركيا، إذ نرسل مياهنا المعدنية وحزم المساعدات إلى غزة وسوريا وغيرها من مناطق العالم.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. تحالف دعم الشرعية يؤكد أنه اعترض مسيرات حوثية استهدفت جنوب مكة المكرمة. وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يصوت للمرة الثالثة لصالح قانون الصلاحيات إنهاء الحرب مع إيران. وجيدي فانس يؤكد أن الحرب ستدخل مرحلة مختلفة خلال شهرين. ختام نشرة، دمتم في أمان الله.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law.

الأعياد. أنت المميز للعمل الإعلامي وتستطيع قراءة

0: كسرت تداعيات السابع من أكتوبر وهم حرية التعبير المطلقة لدى الأمريكيين، إذ وجدوا حرياتهم مهددة بالرقابة كلما مست ملف إسرائيل الإجرامي، ليتحول الكيان المحتل في نظر قطاع متزايد من الأمريكيين من حليف ديمقراطي إلى عبء مباشر على قيمهم الدستورية. بهذه الحقيقة التي شاركها أحدهم على المنصات نبدأ حلقتنا من تفاعل وتشاهدون فيها. بعد هتافه لفلسطين، استبعاد الرابر ماك ليمور من جولة إد شيران، ضرب الطلاب وتأنيث التعليم، مداخلات مثيرة في البرلمان السوري، الرئيس ترامب يحذر من مؤامرة خبيثة تستهدف الذكاء الصناعي. تبدو حرية التعبير مقدسة ومصانة بالولايات المتحدة الأمريكية حتى تصطدم بكلمة واحدة: فلسطين. هذا بالضبط ما اختبره مغني الراب الأمريكي الشهير ماك ليمور، الذي وجد نفسه مستبعدا من بقية جولة الفنان إد شيران الغنائية، لا لخلل فني أو تراجع في الأداء، بل لأنه تجرأ على الهتاف فلسطين حرة خلال حفلته في ملعب ميت لايف في نيو جيرسي مطلع سبتمبر الجاري. لكن في الأساس ماك ليمور لم يكتفي بهتاف عابر، بل حول بكلماته المسرح إلى منصة تضامن، إذ أكد أنه يريد لسكان غزة والضفة الغربية أن يعلموا أنهم لم ينسوا، معتبرا أن الصمت يفقده استحقاق الوقوف على المسرح. كذلك عرض صورا للدمار في غزة أثناء أدائه أغنيته الاحتجاجية قاعة هند. نشاهد.
1: On stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
2: Rapper and songwriter Mac Lemore has been removed from the rest of Ed Sheeran's stadium tour after making headlines for his free Palestine remarks on stage at a New Jersey show.
1: I want those words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
2: The rapper's remarks caused a firestorm of reaction online, with the Israeli-American Council launching a petition demanding Sheeran remove Mac Lemore from the rest of the tour.
1: My message is for peace, love for all human beings to be treated with dignity, respect, and equality.
2: Messina Touring Group, promoter of the U.S. leg of Sheeran's Loop Tour, confirmed to Rolling Stone that it had been notified by venues that they, quote, will not allow a concert to take place with Mac Lemore on the lineup, and decided that he would not be performing on the remaining tour dates. Robert Kraft, owner of the New England Patriots and Gillette Stadium, addressed his decision to block the rapper from performing at Gillette Stadium on X, saying that his participation in the upcoming concerts would cross the line for anti-Semitic rhetoric and imagery to the Jewish community. The Grammy winner, who was scheduled to appear at 8 of the 10 shows left on the U.S. leg of the tour, responded to the sudden lineup change on Instagram, saying, quote, I didn't need 10 shows from Ed. I needed two chances to stand in front of 90,000 people and say the words that somehow became too dangerous to say, free Palestine.
0: قرار الاستبعاد فجر عاصفة من التنديد الحقوقي والصحفي وردود الفعل الغاضبة في منصات التواصل. كذلك توالت انسحابات فنانين وفرق موسيقية مثل بيوجا الأيرلندية من جولة إد شيران، رافضين تكميم الأفواه ومتحدين محاولات إسكات الأصوات المنددة بالإبادة. بينما تساءل البعض،

0: تخيل أن تكون قادرا على التحكم فيما يقال داخل قاعات ومسارح دولة أخرى. أخيرا مهدي يقول: كل الاحترام لماكليمور لاستخدامه منصته وشهرته الواسعة من أجل ما هو حق، حتى وإن كلفه ذلك الكثير، الحرية لفلسطين. جلسة لمناقشة واقع التعليم في سوريا عقدها مجلس الشعب السوري للاستماع إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو لمناقشة ملفات تربوية عدة كالمناهج وأوضاع المعلمين إلى التسرب المدرسي والبنية التحتية للمدارس. لكن مداخلتين لعضوين في المجلس نقلتا جزءا من النقاش التربوي إلى مساحة واسعة من الجدل بين السوريين على المنصات. الأولى بدأت بدعوة النائب أحمد إسماعيل إلى إعادة السماح بضرب الطلاب في المدارس، مستندا في طرحه إلى اعتبارات دينية وتربوية. نشاهد ماذا قال.
1: موضوع الضرب صار فيه نظريات كثيرة جدا، نظريات الغربية التي تقول بعدم بإلغاء الضرب، والنظريات العربية والإسلامية التي تجيده بتقنين. أنا مع طبعا مع كرأي شخصي مع الضرب لأنها سنة نبوية تربوية، واضربوا عليهم وهم أبناء عشر. ولكن إذا أصرت الوزارة على اتباع هذه النظرية الغربية إلغاء الضرب، صراحة أدت إلى يعني حالات سلبية جدا جدا، أدت إلى حصول مشاكل المعلم من جهة والطالب والأهالي من جهة ثانية، وأدت إلى أن المعلم عم يفوت على الصف وهو خايف يطلع ما يكون ضارب ولا طالب أو يتأذى، حتى أن بعض المدرسين يهنئون أنفسهم إذا تقاعد ولم يحصل عليه قضية قضائية.
0: ولأن الجلسة بثت على الهواء مباشرة، سرعان ما أثارت الدعوة ردود فعل واسعة بين السوريين على منصات التواصل، إذ رفض كثيرون عودة الضرب إلى المدارس، فيما ناقش آخرون الاستدلال بالنص الشرعي الذي استند إليه النائب، مقدمين قراءات مختلفة له. وأشار آخرون إلى ضرورة ألا تعود المدارس السورية إلى أساليب القمع والتهديد التي يقولون إنها كانت سائدة خلال عهد نظام الأسد المخلوع. لكن رد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو لم يتأخر، إذ رفض المقترح جملة وتفصيلا. نشاهد.
2: إلغاء الضرب وموضوع الضرب، صراحة أنا كوزير تربية برفض أي نوع من أنواع الضرب بكل المدارس. موضوع الضرب نحن هذا موضوع علميا وأخلاقيا، الضرب يروض ولا يربي. الموضوع أيوة، الضرب يروض ولا يربي، هو فشل المعلم وفشل المنظومة التعليمية إذا بده يلجأ المعلم للضرب.
0: الوزير اعتبر أن لجوء المعلم إلى ضرب الطالب يعني عدم الوصول إلى وسائل تربوية بديلة، ويرتبط بفشل المعلم والمنظومة التعليمية في إيجاد هذه البدائل. لكن الجدل داخل الجلسة لم يتوقف عند ضرب الطلاب، فمداخلة أخرى فتحت هذه المرة النقاش حول حضور النساء في قطاع التعليم. النائب محمد إبراهيم الزعبي تحدث عما وصفه بتأنيث التعليم، متسائلا عن ارتفاع أعداد المعلمات مقارنة بالمعلمين الرجال في المدارس. نشاهد معا جزءا من حديثه.
3: النقطة الثانية، احنا لاحظنا بخلال زيادة مدارس تأنيث التعليم، معظم مدارسنا إناث، المديرة والموجهة والما والآخري، ما بصراحة ما عم تعطي قوة لشخصية الطالب، رغم أن هناك ناس، أنا أعلم أنا ما أنتقص من حق النساء، لكن لابد أن تروح على مدرسة إعدادية وحتى الثانوية والابتدائية كله إناث إناث إناث.
0: تصريحات أثارت بدورها جدلا واسعا، إذ اعتبر منتقدوها أنها تنتقص من دور الكوادر النسائية في قطاع التعليم، وتربط هيبة المعلم وقدرته على بناء شخصية الطالب بجنسه لا بكفاءته وخبرته التربوية. إلى أن خرج الزعبي بتصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الشعب لتوضيح مقصده. نتابع.
4: تم استزاء جزء من الكلام وتم نشره، أنا بنتي طبيبة وبنتي معلمة وزوجتي تدرس في الجامعة، هذا كلام غير صحيح. أنا مع تعلم المرأة، وهذا من أكد عليه، لأن لا نستطيع بناء جيل إلا بالتعليم، والمرأة هي جزء من من من هذه المنظومة. أما للأسف كما ذكرت، أسف يتم استزاء جزء من الكلام، ومن يريد أن يتحقق من هذا الكلام فليسأل ما هو دوري في الجامعات في الشمال السوري، ما هو دوري في التعليم في الجنوب السوري، وما هو موقفي في كثير من الأحيان في الحرص على تعليم المرأة، لأن المرأة التي تتعلم هي المرأة التي

0: تستطيع أن تبني جيل لنهضة البلد ونهضة الأمة.
1: وبين الدعوة إلى الضرب والحديث عن تأنيث التعليم، فتح الجدل سؤالاً أوسع حول شكل المدرسة السورية بين الانضباط بعيداً عن العنف والكفاءة بغض النظر عن جنس المعلم. مشاهدينا، نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنأخذ بعضاً من تعليقات السوريين حول هذا الموضوع. يقول فالح فليجان: الطفل يحتاج إلى الحزم وإلى الحدود والمحاسبة، لكنه قبل ذلك كله يحتاج إلى مرب يحترم إنسانيته. الكرامة ليست مكافأة نعطيها للطفل عندما يحسن السلوك، بل هي نقطة البداية التي نربيه منها. حساب آخر يقول محاسن، يقول: إذا كان الضرب أسلوبا تربويا صالحا فليبدأ أصحاب هذا الاقتراح بأبنائهم أولا، ثم ليخبرونا بالنتيجة. حساب طارق يقول: منظومة القمع لا تبدأ في الأفرع الأمنية بل في المنزل، مرورا بالمدرسة التي تقوم بضرب الطالب لينتج عنها إنسان مكسور ليست لديه الجرأة على المبادرة. مايا هي الأخرى تعلق: يبدو أن أتاء التأنيث مزعجة للبعض. آلاف السوريات دخلنا الجامعات وتخرجنا بعلمهن وتعبهن وكفاءتهن، واليوم هن السند الأول لآلاف العائلات السورية ويسهمن في إعالتها بكرامة. أخيرا بيان: الهيبة لا جنس لها والشخصية القوية لا جنس لها. أعطونا حقنا كنساء، حقا كاملا في كل شيء بما في ذلك المناصب، وانظروا إلينا بطريقة مختلفة. بينما ينشغل العالم بالمخاوف والسيناريوهات المرعبة حول قدرة الذكاء الصناعي على رسم مستقبل البشرية وسيطرة الروبوتات على حياتنا، تأتي تصريحات مفاجئة في مكالمة هاتفية غير متوقعة برؤية مغايرة تماما. الحكاية بدأت بشكل مفاجئ ومباشر على الهواء في لوس أنجلوس، حيث كان الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا العملاقة جينسون هوانغ يدير جلسة نقاشية بارزة ضمن قمة All In التكنولوجية السنوية. وفي لحظة غير متوقعة رن هاتف هوانغ ليتلقى مكالمة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث مع الحضور عبر مكبر الصوت. ترامب استغل هذه المكالمة ليفجر سجالا واسعا، إذ رفض تماما موجة التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها كبرى شركات التكنولوجيا مثل أوبن أي آي وأنثروبيك بشأن خطورة الآلات، واصفا المخاوف والدعوات المطالبة بإبطاء تطوير التقنية بأنها مجرد خدعة ومؤامرة سياسية. الرئيس الأمريكي قال إن هناك أطرافا لا تريد لأمريكا أن تقود هذا العالم، معتبرا أن المستفيد الأكبر من أي تباطؤ أمريكي في هذا المضمار هو الصين، ومؤكدا شعاره الشهير الذي طالما قاله: من يفوز بالذكاء الاصطناعي يفوز بكل شيء.
2: Mr. President.
3: Oh,
2: yes, sir. I got to tell you something. If it wasn't because of you calling, I'm on stage with the besties. Mr. President,
4: yes.
2: You're now talking to the planet.
4: Hey, we have to remember this one. So,
3: roasted.
4: You know, the AI, it's almost as conspiracy. And the happiest group is China, and China is very happy. And I could even say in the country, a lot of states are happy that weren't going to get anything because they're being inundated by people that want to be there. But now all of a sudden you see they're building in Finland. They want to build one. Google wants to build a big one in Finland, which I'm not happy about.
1: الحوار الهاتفي تضمن فلسفة اقتصادية لافتة لترامب، حيث دافع بقوة عن التوسع في بناء مراكز البيانات، واصفا منظومات الذكاء الصناعي بأنها نفط العقدين المقبلين، وأن تأثيرها الاستراتيجي على ثروات الدول سيكون كبيرا جدا.
4: The next 20, 25 years, it's bigger than the internet and the AI, you know, much more so. And they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen.
1: المفارقة أن هذا السجال الساخن تزامن مباشرة مع موجة تراجع حادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية بالبورصة، حيث هبط سهم إنفيديا

0: نسبة بلغت 3.4% بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ الإنفاق العام. مشاهدينا، نأخذكم الآن إلى جولة في منصات التواصل الاجتماعي لنسلط الضوء على حديث رئيس ترامب مع رئيس شركة إنفيديا. ماذا يقول؟ إسماعيل، هناك ثقة عمياء بدأت تتولد وتتفاقم مع الوقت بالذكاء الصناعي، رغم أن الإنسان هو من يغذيه بالمعلومات الأساسية والأولية، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه كليا. خالد مسعد يقول: وصف ترامب للذكاء الصناعي بأنه نفط المستقبل وصف عبقري جدا واقتصادي بحت، الراجل تفكيره كله صفقات وأموال. أما عبد الله هو الآخر يقول: شركات الذكاء الصناعي بقالها سنة بتخوفنا من نهاية العالم، وترامب بكلمتين قالهم دي خدعة ومؤامرة سياسية، قلب الطاولة وجاب من الآخر. أخيرا عبد الرحمن: مخاطر الذكاء الصناعي صرخة أطلقها علماء وباحثون استقالوا من شركاتهم لأنهم خايفين من خروج الآلة عن السيطرة، التقليل من مخاطره ممكن يدفع ثمنه العالم كله. رغم الظروف الإنسانية القاسية وأجواء النزوح الصعبة التي يعيشها سكان غزة، شهدت مخيمات النزوح في منطقة مواصي خان يونس حفل تكريم 215 حافظا وحافظة لكتاب الله. نشاهد.
1: الحمد لله، قد أكرمني الله بحفظ كتابه. رغم الفقر ورغم الجوع والحصار، ما زال الأطفال يفتحون مصاحف ويحفظون كلام الله. أنا الحافظة لكتاب الله وفاء أحمد العطار، ابنة الشهيد أحمد العطار. على الرغم من الصعوبات اللي واجهتها والنزوح والقصف وفقداني لأبويا لبابا وماما وإخواني، إلا الصعوبات هاي اللي مرت فيها ما استسلمت وظليتني مكملة في رحلتي لحفظ القرآن.
2: في هذه الظروف الصعبة والجيش والاحتلال الصهيوني ما زال يدمرنا ويقصفنا، ومنذ قليل ومنذ أيام قليلة تم استهداف كثير من الأشخاص والصغار والأطفال، والحمد لله بفضل الله تم حفظ كتاب الله عز وجل.
1: رغم جميع الظروف القاسية التي نمر بها في قطاع غزة، رغم الفقر والمجاعة والقهر والنزوح والقصف المستمر وقطاع الكهرباء، وصلنا حفظنا لكتاب الله. رغم المجازر التي تحدث في الأيام الحالية والقصف والدماء المستمرة، استمرينا في هذه الحملة والمسيرة حتى وصلنا والحمد لله رب العالمين.
3: أنا محافظة الطالبة صبا نعيم الحشاش التي استشهدت في مركز التحفير أثناء حلقة التحفير، حيث تعرضنا في ذلك اليوم إلى إطلاق نار كثيف من قبل الاحتلال الصهيوني، مما أدى إلى استشهاد الطالبة وأدى إلى إصابة الطالبة صبا أبو مظفور إصابة أدت إلى شلل نصفي. الطالبة صبا نعيم الحشاش كان حلمها أن تحفظ كتاب الله، ولكن لن يستمر الحلم، دفنت صبا ودفنت أحلامها.
4: هذا اليوم المبارك جمعية إقاء الخيرية تحتفي بتكريم 215 حافظ وحافظة للقرآن الكريم، تخرجوا من مخيمات جيل الوحي القرآنية التي أطلقتها جمعية إقرأ قبل شهر ونصف. هذه المخيمات انتشرت في مراكز الإيواء وفي مخيمات النزوح، تأكيدا على رسالتنا أننا متمسكون بكتاب ربنا رغم آلة الحرب الشرسة ورغم الظروف الصعبة.
0: المعاهد الأزهرية في غزة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب رغم آثار العدوان الإسرائيلي، والتي تعود جذورها إلى عام 1954 حين أسست في عهد الشيخ محمد عواد لتكون نواة للتعليم الأزهري والجامعي في القطاع.
5: لمن جاءوا لينهلوا العلم الصافي من المعاهد الأزهرية.

طفل بلا أطراف يلعب كرة القدم مع أقرانه في مخيم للنازحين بمدينة غزة، متجاوزاً تشوهات خلقية ولد بها جراء استنشاق والدته غازات ألقاها جيش الاحتلال على مخيم جبالي عام 2018.

طلاب مدارس ثانوية في إسطنبول يشاركون في فعالية تضامنية مع أطفال غزة نظمتها مديرية التربية على متن سفينة جابت مضيق إسطنبول. نشاهد.

0: لحظات تحبس الأنفاس. فرق الإغاثة تنجح في إنقاذ طفلة سقطت في بئر بعمق 15 متراً بمدينة سبزوار في محافظة خراسان شمال شرقي إيران. نشاهد.
1: قالت أخوة
0: صوماليون ينظمون تجمعات في مناطق متفرقة من البلاد تقديرا لدعم تركيا ومساندتها للصومال في مختلف المجالات، ورئاسة الوزراء الصومالية تنشر مشاهد من هذه التجمعات.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
13: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
14: أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إدانة تركية وعربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الهجمات على إيران، وجدي فانس يؤكد أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي لأزمة طاقة عالمية.

0: استشهد 21 فلسطينيا بانهيار مبنى سكني في منطقة الصناعية جنوب غربي مدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، مشيرا إلى أن نحو 100 شخص كانوا داخل العمارة، لقي 21 منهم مصرعهم، بينهم 11 طفلا، وأصيب 45 آخرون، فيما تمكن 35 شخصا من الخروج منها.
1: بين ليلة وضحاها وقعت الفاجعة، 100 فلسطيني أطبقت على أنفسهم أسقف بناية آيلة للسقوط مكونة من 6 طوابق انهارت فجأة بعد أن لجأت إليها عشرات العائلات قصرا في حي الرمال وسط مدينة غزة.
2: لها من الساعة 2 واقع الدار، اتصل علينا تو لسه إنه تعالوا، وجينا دغري من الانصراط، وجينا أنا بتكون سلفت وسلف وبناتهم كلهم على موجودين، 10 انفار، 7 بنات وولد. قلت لك كانوا بالبريس وخشت اليهود هناك وجوا هنا، اضطروا يجوا هنا، هم ما لهمش مكان ثاني ولا في بيت، وبيتنا راح في الشيء في التفاح الشرقي كان. وجوا هنا طلعين تنتين هيون ثلاجات وحدة عمليات.
1: جهاز الدفاع المدني ولجان الطوارئ في غزة حملوا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أرواح الضحايا، مؤكدين أن آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال يضطرون للسكن في مبانٍ آيلة للسقوط بعد أن دمر الاحتلال منازلهم الأصلية ولم يجدوا بديلاً آمناً بسبب توسيع الاحتلال للخط الأصفري ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.
3: طبعا الوصول إلى الضحايا لا يوجد لدينا حقيقة الإمكانيات المتطورة، هناك أجهزة لكشف الأحياء تحت الأنقاض، هذه غير متوفرة في غزة، هناك فرشات الهواء التي تعمل على فصل الطبقات الأسمنتية هذه غير موجودة، وبالتالي نحن نعمل بالبدائيات بأدوات بدائية مثل الحفارات المطارق الحديدية، وهذه حقيقة يعني تأخذ معنا وقت طويل وأيضا تؤثر، يعني من الممكن لو كان هناك أحياء تحت الأنقاض من الممكن نتيجة هذا الطرق وهذا التدخل بالمعدات الثقيلة أن يؤدي إلى يعني خنق أو قتل من هم تحت الأنقاض.
1: وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة إدخال معدات الإنقاذ، يشير المركز الفلسطيني للمفقودين إلى أن فرص نجاة العالقين تحت الركام تتبدد ويحرمون من الاستجابة السريعة، داعيا إلى تدخل أممي لإجراء تقييم هندسي عاجل للمباني المهددة بالانهيار وتوفير مراكز إيواء آمنة للنازحين.
4: شبح انهيار آلاف المنازل المتضررة في غزة يلاحق آلاف العائلات القابعة في أكثر من 2000 بناية سكنية آيلة للسقوط في غزة، ليبقى سيناريو إطباق الأسقف على أنفاس المدنيين مشهد يتكرر كل يوم. ربا العجرمي، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: في السياق، قالت وزارة الداخلية بقطاع غزة إن نقص المعدات والإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة بمدينة غزة، فيما حذر الدفاع المدني من تكرار الحادثة لوجود مبانٍ أخرى آيلة للانهيار تهدد حياة الساكنين فيها. تفاصيل أكثر يعرضها لنا الزميل عبد الله الخطيب.
5: انهيار مبنى السعادة في غزة فجر تحذيرات من خطر أكبر، آلاف المباني المتضررة ما تزال مأهولة بالسكان والنازحين، فيما تكشف البيانات حجما واسعا للدمار في القطاع، فأين تتركز الأضرار وكم مبنى بات مهددا بالانهيار؟ مبنى السعادة المكون من 6 طوابق انهار فوق سكانه، وطال الانهيار خياما مجاورة ما أسفر عن وفاة أكثر من 20 فلسطينيا، فيما بقي نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. الدفاع المدني حذر من تكرار حادثة مبنى السعادة، إذ لا يزال هناك نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار. تكشف البيانات تعرض نحو 81% من مباني قطاع غزة للتدمير أو الضرر، بإجماليا يقارب 200,000 منشأة، إلى جانب 330,000 وحدة سكنية. من أصل المنشآت المتضررة تقدر البيانات عدد المنشآت المدمرة بالكامل بأكثر من 123,000، أي ما نسبته 62%، فيما تضرر أكثر من 17,000 مبنى بشدة بنسبة 68%، وأكثر من 33,000 بدرجة متوسطة بنسبة تصل إلى 17%. أكثر من 227,000 مبنى في قطاع غزة يحتاج إلى تقييم إنشائي، بينما جرى فحص 28,000 فقط، أي نحو 10%. وبذلك لا يمثل انهيار مبنى السعادة حادثة منفردة، بل يكشف مخاطر مرتبطة بمبان متضررة لم تقيم إنشائيا. إلى جانب خطر الانهيار، يواجه القطاع أزمة هائلة في حجم الأنقاض، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن منها، وتعادل هذه الكمية حمولة نحو 3,000 سفينة حاويات، فيما تقدر الفترة اللازمة لإزالتها ب7 سنوات على الأقل.
0: شرعت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل فلسطيني جنوب مسافر يطا في محافظة الخليل، كما قامت قوات الاحتلال بهدم بئر مياه وأجزاء من جدار يحيط بالمنزل الذي يؤوي 8 أفراد من أسرة فلسطينية. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في الضفة، حيث يهدم منازل الفلسطينيين ويشرع في بناء مستوطنات جديدة. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية أمام المصلين حتى مساء غد الخميس. وزعمت قوات الاحتلال أن الإغلاق جاء بهدف تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قرار الإغلاق، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة بحق الحرم وضمان حرية وصول المصلين إليه. قالت قوات الحكومة اليمنية إنها تخوض معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب، وأكدت أنها ألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. هذا وتصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جردد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إنها تدير بأشد العبارات محاولة الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة ووصفتها بالجبانة. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور عبر منصة إكس إن أي محاولة للهجوم على الحرمين الشريفين تمس الضمير الجماعي. وأكد دوران أن الحفاظ على أمن وسلامة مكة المكرمة أمر بالغ الأهمية للعالم الإسلامي بأسره، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان أكد أن العالم الإسلامي بحاجة للسلام الدائم لا إلى صراعات جديدة. وأعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل الهجمات التي تعرضت لها. كما أدان حزب العدالة والتنمية التركي محاولة الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة، وأشار المتحدث باسم الحزب عمر جريك إلى أن عدم احترام مدينة مكة المكرمة بمنزلة عدم احترام لجميع المسلمين، منوها إلى أن الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية تخدم مصالح من يضمرون السوء للمسلمين. أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها قاعدة جوية في مدينة خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع. يأتي ذلك بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية إسقاط مسيرة حوثية جنوب مكة المكرمة، مشددا على أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر.
5: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف

0: مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
1: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بالمخا.
0: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
2: يواصل الاقتصاد اليمني تراجعه تحت وطأة الحرب والسياسات الحوثيين التي حولت جانبا من موارد البلاد لخدمة اقتصاد الحرب. وفي مأرب ينعكس هذا التدهور على المشروعات الصغيرة مع تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يدفع بعضها إلى تقليص النشاط أو الإغلاق.
3: أيام تمر على غالبية أصحاب المشروعات الصغيرة في مأرب دون أن تحقق المبيعات ما يكفي لتغطية مصروفاتهم. إيجارات وكهرباء وأجور عمال ونفقات تشغيل ترتفع بينما تتراجع حركة الشراء. ملاك محل يقولون إن انخفاض المبيعات دفعهم إلى تقليص المشتريات والمخزون والاستغناء عن بعض العمال، بينما اضطر آخرون إلى إغلاق مشروعاتهم بعد تراكم الخسائر.
4: قلع الإيجارات وحالة الناس صعبة هذه الأيام بسبب انقطاع الرواتب، يعني تأخر الرواتب والكهرباء.
5: هناك محلات أيضا في المقابل أغلقت بعد أن قاموا بإنشائها في الشهر الأول أو الشهر الثاني والشهر الثالث، وهناك أسباب عدة لهذا بسبب الإغلاق.
3: وتضع دراسة أصدرها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي هذه الضغوط في سياق أوسع تأثيرا في بيئة الأعمال، فمأرب تضم أكثر من 19,000 نشاط اقتصادي مسجل، بينما تواجه 50% من المؤسسات المتناهية الصغر صعوبة في الحصول على التمويل، وتعتمد نحو 70% منها على مواردها الذاتية. في المقابل تتضاعف الأعباء المالية مع تصاعد تكاليف الكهرباء والإنترنت والنقل والرسوم الحكومية، ما يترك أصحاب المشروعات الصغيرة أمام مصروفات متزايدة ومبيعات متناقصة.
6: تضارب العملة وعدم استقرار العملة المحلية التي أثرت على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل والمشاريع الكبيرة.
3: وبحسب مكتب الصناعة والتجارة في مأرب، أغلقت نحو 30% من المشروعات الصغيرة أبوابها، وقلصت مشروعات أخرى نشاطها وعدد العاملين فيها، في مؤشر على تزايد الضغوط التي يواجهها القطاع التجاري.
7: مشروعات تغلق وأخرى تقلص نشاطها، بينما يواصل الركود الضغط على السوق في مأرب، مشهد يختبر قدرة مشروعات الصغيرة على البقاء في بلد يعاني أهله تداعيات الحرب وتدهور مؤشراته الاقتصادية. خليل المليكي، ترة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
2: وفي تطورات الحرب بالشرق الأوسط، قال الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية.
8: تصعيد ميداني وسياسي جديد في المواجهة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تحركات دولية لإعادة فتح مضيق هرمز. فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم بمضيق هرمز في أحد

0: في تطور عسكري تشهده المنطقة. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي، متوقعا أن يدخل الصراع الأمريكي مع إيران مرحلة مختلفة تماما خلال نحو شهرين. دبلوماسيا، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي باتخاذ إجراءات لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، داعيا واشنطن وطهران إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات. وفي الداخل الأمريكي تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ صوت مجلس النواب للمرة الثالثة على قرار يهدف إلى تقييد تحركاته العسكرية بشأن حرب إيران ومنع استمرار العمليات دون موافقة الكونغرس. وتعكس هذه التطورات تزامن التصعيد العسكري في مضيق هرمز مع ضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة ومساع دبلوماسية دولية لاحتواء المواجهة ومنع اتساع نطاقها. راما مطلو، تارتا عربي.
1: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات في المنطقة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن فيدان وعراقجي بحثا خلال الاتصال الهاتفي التطورات الأخيرة في إطار الهجمات الأخيرة في المنطقة إلى جانب المفاوضات الجارية لوقف الحرب. امتدت تداعيات القصف الأمريكي الإسرائيلي على طهران إلى معالم تاريخية في إيران، أبرزها قصر كوليسان المدرجي على قائمة التراث العالمي، بعدما وصلت الأضرار إلى أجزاء من زخارفه ونوافذه وأسقفه التاريخية.
2: هنا لا ترمم جدران فحسب، بل تستعاد أجزاء من تاريخ طهران. في قصر كريستان، أحد أبرز شواهد العصر الكاجاري والمدرجي على قائمة التراث العالمي، خلفت موجات الانفجار الناجمة عن القصف الأمريكي الإسرائيلي أضرارا في النوافذ والجدران والزخارف الداخلية، وسقطت أجزاء من الأعمال المرايا والأسقف التاريخية التي يعود بعضها إلى أكثر من قرن.
3: بعد الهجمات الجوية تعرضت منشآتنا لأضرار واسعة، ومنذ نحو أسبوعين بدأنا بإجراءات عاجلة شملت عمليات الترميم للأبواب والنوافذ والأسقف المائلة للقصور، ونعمل على إنجاز هذه المرحلة من الخطة قبل بدء موسم الأمطار.
2: يمتد قصر كريستان على مساحة تزيد على 5 هكتارات في قلب طهران التاريخي، ويضم 8 مبان رئيسية تحول معظمها اليوم إلى متاحف، وتعود أبرز ملامحه المعمارية والزخرفية إلى القرن 19.
4: هذا مكان جميل وتاريخي يجسد تاريخ بلادنا، لكنه للأسف تعرض لبعض الأضرار بسبب الحرب، ونريد أن ينتهي ترميمه في أسرع وقت حتى نتمكن من زيارته.
2: ويضم القصر مجموعات واسعة من المرايا المزخرفة والبلاط الملون والأعمال الخشبية واللوحات والمقتنيات، كما يعكس القصر جانبا من تاريخ طهران التي اتخذها القاجاريون عاصمة للبلاد ومركزا للحكم. قد تصل تداعيات الحرب إلى مواقع تاريخية عمرها مئات السنين خلال دقائق فقط، لكن إعادة قطعة تاريخية صغيرة إلى موقعها قد تحتاج أسابيع أو أشهر من العمل. إنها معركة أخرى تخوضها إيران للحفاظ على تاريخها. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
1: أفادت مصادر لبنانية بأن قوة إسرائيلية فجرت منزلين في بلدة حلتة بقضاء حصبية جنوبي البلاد، وأكدت أن القوة الإسرائيلية توغلت في البلدة واحتجزت أحد أبنائها واقتادته إلى جهة مجهولة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيطها قبل أن تنسحب من البلدة. شهد الساحل السوري انتعاشا ملحوظا في الحركة السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي، مع وصول عدد الزوار إلى 3,520,000 بزيادة بلغت 111% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
5: إقبال مميز يشهده الساحل السوري هذا الصيف على الشواطئ والمنتجعات في اللاذقية وطرطوس، ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة

0: السياحة السورية، فإن عدد الزوار ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3,520,000 مقارنة بمليون وستمائة وسبعين ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محقق معدل نمو بلغ 111%، فيما تنوعت وجهات هذا الإقبال بين الشواطئ والمنتجعات والأماكن الطبيعية.
1: الحمد لله نحن هذا العام شهد الموسم السياحي إقبال كثير كبير ولافت إلى الساحل السوري وخاصة مدينة اللاذقية. المنشآت كانت نسبة إشغال تقريبا أكثر من 80% خلال متوسط الهاي، في نهاية الأسبوع يكون 100%. الإقبال كان لافت من السياحة الداخلية من كافة المحافظات، أيضا كان نحن عندنا جروبات سياحية من الأردن الشقيق بشكل كثير كبير، من لبنان ومن دول مجاورة.
0: لا يقتصر انعكاس هذا الإقبال على ارتفاع أعداد الزوار، بل يمتد إلى المنشآت والمشاريع السياحية التي تشهد حركة متزايدة خلال الموسم، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تطوير خدماتهم وتلبية الطلب المتنامي.
2: نحن في هذا العام لاحظنا إقبال جيد على المنتجعات السياحية في الساحل السوري، وكانت نسبة جيدة ارتفعت عن العام الماضي، وكان الدور الرئيسي لهذا الموضوع الاستقرار الأمني اللي شفناه ولاحظناه في الساحل السوري.
0: ومع اتساع حركة الزوار تتجه الأنظار إلى وجهات مختلفة تفتح المجال أمام تجارب سياحية جديدة.
3: لا تقتصر السياحة في الساحل السوري على الشواطئ والمنتجعات، فالوجهات التي يقصدها الزوار متنوعة، حيث ظهرت تجارب مختلفة من بينها هذه الغابة الاستوائية التي بدأت تستقبل الزوار منذ عام 2016 بهدف تنويع السياحة في المحافظة، وباتت من أبرز الوجهات التي تستقطب السياحة في محافظة طرطوس.
0: لم تعد الغابة مجرد تجربة زراعية خاصة، فالزوار الذين يقصدونها يضيفون نشاطا جديدا إلى خريطة السياحة.
4: بيجينا من الأردن على طرطوس وعلى الغابة الاستوائية وعلى جمالية الغابة الاستوائية وعلى الفواكه اللي في الغابة الاستوائية وعلى السمك اللي في الغابة الاستوائية وعلى الشجر وعلى التنسيق وعلى الجمالية تبعتها.
5: أول مرة بنجي على الساحل وسمعنا أنه في أماكن حلوة من ضمنها المكان، بلشنا فيها المكان وما شاء الله عليه، يعني مكان جدا حلو.
0: من الشواطئ إلى المشاريع الفردية لتتسع دائرة المستفيدين من هذا الموسم، ما جعل السياحة أحد أبرز روافد الاقتصاد في الساحل السوري. محمد الحريري، تيرت عربي، الساحل السوري.
6: دعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير موقفه ووقف القتال لإنقاذ الأرواح. وقال زيلينسكي إن تحقيق الانتصار لم يعد ممكنا لأي من طرفي الحرب، مشيرا إلى أن استمرار القتال يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية وأنه لا يمكن تحقيق معادلة رابح في هذه الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 71 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية والبحر الأسود. وقالت الوزارة إن قواتها استهدفت مؤسسة كييف لنقل السيارات وسفينة شحن جاف في ميناء تشيرنوميرسك بأوديسا، وأشارت إلى أن المؤسسة تنتج مركبات للقوات الأوكرانية وأن السفينة تحمل شحنة عسكرية، فيما قالت السلطات في بيليغراد إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون جراء هجمات أوكرانية خلال 24 ساعة. أفاد مراسل تلت عربي بتجدد أعمال العنف والمواجهات الدامية لليوم الثاني على التوالي في محيط سوق النعام الحدودي بين السودان وجنوب السودان وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى. وأضاف أن الحرائق وحالة الذعر مستمرة داخل السوق جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، فيما أشارت المصادر إلى أن بعضها يتبع لقوات الدعم السريع. هذا وقتل 82 شخصا على الأقل جراء انهيار منجم الزرع للذهب قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وأوضح مراسلنا أن عمليات البحث عن ناجين مستمرة وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا. من جانبها قال شبكة أطباء السودان إن المنجم والواقع في منطقة خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع يفتقر إلى متطلبات السلامة. أحيى الهلال الأحمر التركية الذكرى المئوية لتأسيس

0: تأسيس مصنع المشروبات المعدنية التابع له في ولاية أفيون كارهيسار وسط تركيا، والذي يعد أحد أهم فروعه الإنتاجية. وقالت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة ميريج يلماز إن البنية الإنتاجية التابعة للمنظمة تسهم في تمويل أنشطتها الإنسانية وتعزز من قدرتها على الاستجابة للأزمات الإنسانية المختلفة داخل تركيا وخارجها.
1: نحتفل اليوم في مصنعنا بأفيون كارهيسار بمرور 100 عام على مجموعة المشروبات التابعة للهلال الأحمر التركي، وهي 100 عام من العطاء. وتسهم موارد مصانعنا في تمويل أعمالنا الإنسانية، حيث تتحول عائداتها إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين والأيتام. ولا تقتصر هذه الجهود على تركيا، إذ نرسل مياهنا المعدنية وحزم المساعدات إلى غزة وسوريا وغيرها من مناطق العالم.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. إدانة تركية وعربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة. وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب، وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الهجمات على إيران. وجادي فانس يؤكد أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي لأزمة طاقة عالمية. ختام النشرة، دمتم في أمان الله.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا معاذ الهراس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونها في حلقة اليوم. ريال مدريد ينجو من فخ إلتشي ويتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الليغا. تألق النجم التركي أردا جولر مع ريال مدريد في بداية الموسم يثير التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم، الخسارة الثقيلة للنصر أمام العين الإماراتي برباعية أعادت الجدل حول وضع الفريق فنياً. فهل كشفت مباراة العين عن مشكلات فنية أعمق داخل النصر؟ وهل القائمة الحالية قادرة على المنافسة حتى فترة الانتقالات الشتوية؟ وأين تكمن المشكلة الأكبر، في الخيارة الفنية أم في جودة التشكيلة أم في غياب التوازن داخل الفريق؟

حقق ريال مدريد انتصارا مثيرا على مضيفه إلتشي بثلاثة أهداف لهدفين، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، حيث تقدم النادي الملكي بهدفين عبر الحارس ماتياس ديتورو بالخطأ في مرماه والفرنسي كيليان مبابي، إلا أن أصحاب الأرض عادوا بالنتيجة بهدفين من تسجيل أبيل أوسوري وفرناندو نينيو، قبل أن ينجح ريال مدريد في خطف النقاط الثلاثة بهدف ثالث سجله كارلوس إسبي في الدقائق الأخيرة من اللقاء. قاد الثنائي المغربي حسين وسفيان رحيمي نادي العين الإماراتي إلى الفوز برباعية نظيفة على النصر السعودي، وذلك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ونجح حسين في إحراز ثنائية قبل أن يتمكن شقيقه سفيان من إضافة الهدف الثالث، فيما جاء الهدف الرابع بواسطة المهاجم اليوناني يورغوس ياكوماكيس. حقق الهلال السعودي فوزا على ضيفه الغراف القطري بهدفين مقابل هدف في افتتاح مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة. روبن نيفيز كان السباق للتسجيل للهلال من خلال ركلة جزاء قبل أن يضيف زميله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني، فيما جاء هدف الغرافة الوحيد عبر علاء الدين حسن. اكتسح أياكس أمستردام ضيفه فيليم تو بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الهولندي، وسجل دافي كلاسن وجوليان براندت هدفي الشوط الأول قبل أن يضيف فيكتور تسيغانوف وأوسكار جلوخ وكاسبر دولبرك ثلاثة أهداف أخرى، بينما سجل أليساندرو تشيراني هدف فيليم تو الوحيد. وقع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عقدا جديدا مع فريق برشلونة الإسباني يمتد حتى عام 2030، وكان حمزة انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة في فبراير الماضي قادما من النادي الأهلي المصري حتى نهاية الموسم قبل أن يفعل النادي الكتالوني خيار الشراء. استدعى الاتحاد الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في مباراة وداعية مع المنتخب أمام بنين في 6 أكتوبر المقبل على ملعب المونيمونتال في بوينوس آيرس، ويأتي الاستدعاء بعد إعلان ميسي اعتزاله اللاعب الدولي نهاية أغسطس على أن ينضم للمباراة الأخيرة فقط إلى جانب رودريغو دي بول وجيوفاني لوسيلسو. تأهلت التشيكية سارة بيليك إلى الدور الرابع من بطولة غواداراخارا للتنس في المكسيك بعد فوزها على الأمريكية أليسا باركس بمجموعتين دون رد وبواقع الأشواط 6-4 و6-3 لتضرب موعدا في ربع النهائي مع الإسبانية كريستينا بوسكا. وفي لقاء آخر من نفس البطولة حققت الأمريكية بيتون ستيرنز مفاجأة بإقصائها للفرنسية ديان باري بعدما فازت عليها بمجموعتين دون مقابل تفاصيل أشواطها 6-2 و7-5.

0: a Gianni Stigin. يواصل النجم التركي أردا جولر جذب الأنظار مع ريال مدريد في ظل إشادات متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي بموهبته وتطور مستواه وما يقدمه من أداء لافت مع النادي الملكي. البداية مع الإعلامي الكويتي عبد الله المطيري الذي أشاد بتألق النجم التركي أردا جولر وعلق: أردا جولر بكل فرصة نجم النجوم واللاعب الأفضل بالعالم حالياً. أما سلطان فتساءل عن مكانة أردا جولر بين أفضل لاعب خط الوسط في العالم حاليا وكتب: بكل منطقية وصدق تصنيفك لجولر بين أفضل لاعبي الوسط حاليا، تصنيفك يحدد مدى فهمك لكرة القدم. ومن جهته أشاد حساب باسم سهم بقدرات أردا جولر في تنفيذ الركلات الحرة بعد تألقه أمام إيلتشي وكتب: أردا جولر بعد تسجيله ركلة حرة أمام بايرن ميونخ ها هو اليوم يعود ويسجل ركلة حرة أمام إيلتشي. باختصار التركي جوهرة لا يوجد مثلها في ريال مدريد، انتهى. أما حساب باسم لوتشيسكو فتحدث عن التطور اللافت في مستوى أردا جولر ودوره مع المدرب مورينيو وكتب: أردا جولر رأي عن هذا اللاعب ما تغير، أنصفت كثير، لاعب انظلم في فترة بسبب المدرب وفي فترة ثانية بسبب المنظومة وبعض القصور في اللاعب. اليوم جولر مع مورينيو ركيزة أساسية في الفريق، موهبة وجوهرة قاعدة تسقل. وأخيرا وفي إشادة جديدة بالنجم التركي تغنى خالد البحري بالمستوى الذي يقدمه أردا جولر ووصفه بأنه الأفضل في خط الوسط حاليا وكتب: أردا جولر إبداع من كل مكان، أفضل لاعب وسط في العالم حاليا. واصل النصر السعودي نتائجه المتذبذبة هذا الموسم وهذه المرة في دور أبطال آسيا للنخبة بعدما سقط بشكل مدون أمام مستضيفه العين الإماراتي برباعية نظيفة في افتتاح مشواره بالبطولة القارية، خسارة وضعت إشارات استفهام كثيرة حول مستوى الفريق مع بداية الموسم.
1: ليلة قاسية عاشها النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة. على ملعب هزاع بن زايد افتتح العين التسجيل عن طريق حسين رحيمي مستفيدا من خطأ في تمرير الكرة داخل دفاع النصر. ومع بداية الشوط الثاني عاد رحيمي ليضيف الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليضاعف تقدم أصحاب الأرض. النصر دفع بعدد أكبر من اللاعبين إلى الأمام بحثا عن العودة لكن محاولاته لم تصفر عن هدف. سفيان رحيمي تلقى تمريرة مثالية داخل المساحة التي تركها دفاع النصر ليضع الكرة في الشباك ويزيد من انهيار الفريق السعودي. وفي الدقائق الأخيرة استغل العين هجمة مرتدة وأضاف الهدف الرابع معلنا السقوط المدوي للنصر. مواجهة العين جاءت لتضيف فصلا جديدا إلى بداية النصر المتذبذبة بعدما تعثر رونالدو وزملاؤه مرتين في آخر ثلاث مباريات في الدوري المحلي فتعادلوا في واحدة وخسروا الأخرى، ليجد النصر نفسه الآن أمام مرحلة مهمة من الموسم وسط تعدد المنافسات وضغط المباريات. فهل سيتمكن بوستيكي أولو من استعادة الاستقرار وتصحيح المسار في المباريات المقبلة؟ خالد كاتبي، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من مدينة حائل في المملكة العربية السعودية الصحفي الرياضي عيسى المسمار. أستاذ عيسى أهلا وسهلا بك. هزيمة لنادي النصر أمام العين برباعية نظيفة، بعد هذه الهزيمة هل حان الوقت لنعلن رسميا أن نادي النصر قد دخل في أزمة رياضية هذا الموسم؟
2: في البداية تحية لك وللمشاهدين الكرام. النصر دخل أزمة تقريبا منذ انتقالات الصيف. النصر تقريبا هو النادي الوحيد السعودي الذي لم يضيف صفقات كبيرة عليه قيود مالية. النصر يعاني صراحة من رقابة مالية مشددة لا تسمح له بالتعاقد مع لاعبين. النصر لم يضيف هذا الموسم إلا كوستا لاعب الوسط البرازيلي، لم يسمح له بإضافة عدد من اللاعبين، فبالتالي كانت النتائج يعني ليست مفاجأة لدى الجمهور النصراوي بالرغم من أنه حامل اللقب. لو نلاحظ أغلب الأندية السعودية أبرمت تعاقدات، يعني على سبيل المثال الهلال تعاقد

0: صفقات كبيرة، الاتحاد، الأهلي، يعني أقل نادي أبرم 7 أو 8 صفقات باستثناء نادي النصر الذي يعاني من ضعف فني واضح جدا، لم يستفيد من خانات الأجانب المحترفين بشكل كبير بسبب التضييق المالي. الصراحة النصر راح يعاني هذا الموسم إلا إذا تغير الوضع خلال الفترة الشتوية المقبلة وسمح لنادي النصر ورصدت له ميزانية لإبرام تعاقدات. أما على الوضع الحالي فأعتقد أن النتائج غير مستغربة، لا يمكن صراحة يعني إحنا نشوف أندية كبيرة مثل برشلونة يعني أضاف عدة صفقات، ريال مدريد أضاف عدة صفقات وهي أندية قوية وتمتلك صف ثاني وصف ثالث وفريق أولمبي، فما بالك بنادي النصر الذي من الأساس كان يعاني من نواقص فنية واضحة ويحتاج إلى تدعيمات، وللأسف أنه تم التضييق عليه لم يسمح له إلا بصفقة واحدة. أنا أعتقد أنه ما يحدث النصر شيء طبيعي بناء على الاستعداد الضعيف لهذا الموسم.
1: كابتن عيسى، تحدثت الآن عن التضييق المالي وهي عقوبة يعاني منها نادي النصر حاليا فرضت عليه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ركزت عليها بهذا الشكل الأساسي، هل تعتقد أن المشكلة الأساسية لنادي النصر في هذا الموسم هو التضييق المالي وعدم جلب صفقات من أجل تدعيم هذا الفريق وهو الفريق الذي توج بالدوري السعودي الموسم الماضي؟
0: هي الإشكالية ليست عقوبة بما هي، ليست عقوبة خارجية بما هي تضييق داخلي من الإدارة المالكة لنادي النصر. هناك رقابة مالية مشددة بسبب كما يقولون أن هناك يعني التزامات مالية سابقة للنصر، فبالتالي هذه الالتزامات المالية أثرت على ميزانية النصر القادمة. لم تكن هناك عقوبة يعني من الاتحاد الدولي، كانت هناك عقوبة ورفعت فورا يعني الموسم الماضي، لكن نعم هذا هو السبب الرئيسي لأنك أنت تحتاج لصفقات. النصر يعاني من عدم وجود ظهير أيسر أو باك شمال، النصر يعاني من عدم وجود محور، عدم وجود مهاجم شاب بديل رونالدو. أنت تعرف أن رونالدو لاعب كبير أسطورة لكنه كبير في السن، فبالتالي أنت تحتاج إلى مهاجم صغير يكون بديل رونالدو أو مساند لرونالدو في الفترة القادمة، فبالتالي النصر يعاني يحتاج إلى 4-5 صفقات على أقل تقدير لمواصلة ما حققه الموسم الماضي. بالتالي حتى يعني على مستوى المدربين، بالرغم من أن أنجل المدرب الأسترالي يعني مدرب كبير، لكن النصر كذلك يحتاج إلى كان مدرسة تدريبية.
1: هنا أريد أن أسألك كابتن عيسى، بما أنك تحدثت عن المدرب أنجي بوستيكول ومدرب الأسترالي، ألا يقع هناك جزء من المسؤولية لهذا المدرب، خاصة أنه سئل خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس بعد الهزيمة أمام العين، سئل عن بعض أسباب التعثرات التي يعاني منها نادي النصر وهو تحدث على رزنامة المباريات المتداخلة في بداية هذا الموسم، هل هذه شماعة يمكن أن يعلق عليها بوستيوغلو هذه البداية المتعثرة لنادي النصر، أم كان بالإمكان أن يتحدث بصريح العبارة ويقول إن الفريق يعاني من بعض المشكلات الفنية نظرا لعدم وجود صفقات مناسبة من أجل أن يواصل النصر حفاظه على لقب الدوري السعودي؟
0: صحيح، هو لو لاحظ جيسوس الموسم الماضي قال انه لن يستمر ما لم يتم تدعيم الفريق او تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين. يعني جيسوس يعني قاتل بالامكانيات الموجوده عنده استطاع ان يحقق الدوري. اعتقد ان انجن انه وافق يعني على انه يستلم الفريق بدون صفقات، فبالتالي يكون متحمل المسؤوليه. انت دام يعني بالاساس انك وافقت على هذا الفريق وأعلمت أنه لن يكون هناك استقطابات، فبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية. لكن أنا بشكل عام كشخصية مدرب أنا أعتقد أنه لا يلام لأنه لم تحقق له المتطلبات. أي مدرب يريد عناصر كبيرة، عناصر تدعم خطته، فبالتالي هو استلم فريق حسب الإمكانيات التي عنده. لكن فعلا لو كان هناك صراحة مدرب قوي يعني شخصية يستطيع أن, أن, أن, أن, أن, أن يحفز اللاعبين، يستطيع أن يعيد الحالة النفسية للاعبين، لأنه ما نشاهده صراحة الحالة النفسية والذهنية والمعنوية لدى اللاعبين جدا محبطة. فهذا دور المدرب أن يعيد أقل شيء أنك تعيد الحالة الذهنية لدى اللاعبين إلى وضعها الطبيعي، الحالة المعنوية، الحالة البدنية. صراحة نشوف انهيار في نادي النصر، لكن نعم يتحمل، أنا أشوفه يتحمل جزء من المسؤولية. لكن بكل تأكيد أنه أنت حتى يعني تحكم على المدرب بشكل كبير تحتاج أنك توفر له أدوات، لكن أنا لا أحمله المسؤولية الكامل، أحمله جزء يعني من المسؤولية أن المدرب بالرغم من الإمكانيات المتواضعة عنده لكن ما قدر أنه يستفيد منها بالشكل المطلوب. بكل تأكيد يعني حل النصر جدا بسيط خلال الفترة الشتوية القادمة، لابد أن يدعم النصر، لابد أن تتاح للنصر الحرية في جلب لاعبين، لابد أن تتاح للنصر الحرية في تغيير عدد من اللاعبين حتى يستطيع مواكبة الذي حصل، لأنه صراحة جميع الأندية استطاعت أن تغير عدد كبير من اللاعبين، أن تضيف عدد من اللاعبين باستثناء نادي النصر الذي

0: نشوف انه صراحه يعني رحل عدد من اللاعبين لم يتم تعويضهم، على راسهم الكرواتي بروزوفيتش الذي رحل ولم يستطيع احد تعويضه، فبالتالي النصر يعاني من نقص واضح فني لدى اللاعبين يحتاج الى تدعيم خلال الفتره المقبله. وانا اشوف صراحه انه العين فوز العين لم يكن يعني مفاجئ، لكن الشيء المحبط النتيجه الكبيره صراحه النادي بحجم نادي النصر يجب ان لا يخسر بهذه النتيجه وبهذه الصوره، اخطاء جدا دفاعيه.
1: كابتن عيسى، انا هنا ربما احيلك على راي نصراوي من الجمهور النصراوي الذي يتحدث على تجربه جورج جيسوس السابقه ويقول ان المدرب واحده من اسباب رحيله انه كان يرى هذا التخبط الذي قد تعاني منه اداره نادي النصر رياضيا، فبالتالي هو اثر ان يغادر بطلا لنادي النصر ويترك تحمل المسؤوليه للمدرب الذي سيليه. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟
0: صحيح، هذا ما ذكرته لك قبل قليل، قلت لك جيسوس يعني من سبب عدم بقائه هو عدم توفير اللاعبين، يعني ولا كان ان يعني لو اعطي جيسوس الحريه لا شاهدناه موسم او جدد موسم اخر مع النصر، لكن انه اعلم لانه من الفتره الشتويه الماضيه النصر لم يضيف الا عنصر واحد اللي هو اللاعب حيدر عبد الكريم، ولاعب هو باحتياط اللاعب العراقي، لكن لم يضيف لاعبين، فبالتالي استطاع جيسوس ان يقاتل بالمجموعه اللي عنده، يعني اعتمد جيسوس بشكل كبير على الحاله المعنويه، على شحن اللاعبين نفسيا ومعنويا وتجهيز اللاعبين، واستطاع ان يحقق الدوري، انا اشوفه تحقيق بشق الانفس، فبالتالي جيسوس اعلن خلال الفتره الشتويه الماضيه ان النصر لا يمتلك المال لجلب عدد من اللاعبين، فبالتالي نعم هو سبب رحيله وليس احد اسباب رحيله، بل هو السبب الرئيسي لرحيل جيسوس هو عدم وجود ميزانية لجلب عدد من اللاعبين، فبالتالي آثر أنه لا يستطيع أن يصطدم بالجمهور أو أن يمحي محبته لدى الجمهور الذي استطاع أن يحقق بطولة لرونالدو، لأنه يقاتل رونالدو من فترة طويلة لتحقيق بطولة كبيرة واستطاع أن يحقق له الدوري، فبالتالي حزم حقائبه ورحل إلى البرتغال بسبب عدم وجود ميزانية مالية لتدعيم نادي النصر، لأن النصر ليس من الصيف هذا بل من الفترة الشتوية السابقة لم يستطيع أن يدعم الفريق بعدد من اللاعبين. أوكل المهمة للإدارة التنفيذية في النصر، استطاعوا أن يقنعوا المدرب الأسترالي إنج بتحمل المسؤولية، لكن بكل تأكيد واضح أن وضع النصر سيكون من سيء لأسوأ ما لم يتم تدارك الوضع خلال الفترة القادمة، ويعطى النصر الحرية المالية لجلب عدد من اللاعبين.
1: نعم، ابقى معي كابتن عيسى لنتعرف على بعض الأرقام المقلقة في نادي النصر هذا الموسم.

0: عودة إلى ضيفي من مدينة حائل الكابتن عيسى المسمار. كابتن عيسى، تحدثت قبل قليل عن كريستيانو رونالدو، هو الاسم الذي ربما أصبح شماعة لكل الإخفاقات وكل الهزائم التي يتكبدها نادي النصر في الفترة الأخيرة. اليوم الشارع النصراوي ينقلب إلى أو ينقسم إلى قسمين، ما بين يرى أن رونالدو حاليا هو واحد من أبرز أعمدة المشروع النصراوي، وما بين من يقول أن رونالدو هو واحد من الأسباب الأساسية لهذه المشكلات التي يعاني منها الفريق الأصفر. لأي درجة ترى تأثير كريستيانو رونالدو؟ هل هو تأثير إيجابي أم سلبي على ما يحصل معنا للنصر خلال هذا الموسم؟
1: سؤال جميل أستاذي الكريم، وصراحة أنا أتفق مع سؤالك أنه أي أخفاق للنصر نجد شماعة أنه رونالدو هو السبب. أنا أعتقد بالعكس، رونالدو هو شيء إيجابي للنصر، ولو الرب ذهب رونالدو يعني ما راح يتغير شيء بالفريق إيجابي. بالعكس، رونالدو كان أعطى للنصر وهج إعلامي، وهج فني، حتى اللاعبين يعني سهل قدومهم لنادي النصر. رونالدو منذ أتى للنصر وهو هداف الدوري لموسمين متتاليين، كسر الرقم القياسي حتى الموسم الماضي، بالرغم من أنه لم يكن موسم مثالي، غاب رونالدو كثيرا، إلا استطاع أن يسجل قرابة 26 هدف في الدوري. فبالتالي رونالدو يقوم بواجبه وأكثر داخل الملعب، لكن كما يقال في المثل، يد واحدة لا تصفق. رونالدو وحده ولا يستطيع أن يفعل شيء ما لم يكن هناك لاعبين على المستوى العالي. النصر يحتاج إلى أطراف، إلى أجنحة على مستوى عالي.

0: الحالية يحتاج إلى لاعب ارتكاز، يحتاج إلى خط بديل أو لاعبين على الدكة قادرين أن يستفيد، قادر المدرب أن يستفيد منهم ويدعم الفريق حال حسب حال النتيجة. هذه الأدوات غير متوفرة في النصر، الدكة ضعيفة، الأطراف على مستوياتها أو الأجنحة والباكات الظهير الأيمن والأيسر أقل من فريق بحجم نادي النصر لديه الطموحات. فكيف أنا ألوم رونالدو؟ رونالدو يحتاج إلى الظهير تكون الأوفرات عنده على مستوى عالي، لأنه لاعب مميز بالكرات الهوائية داخل المنطقة 18، لاعب هداف، لاعب لديه كاريزما قوية، لديه حس تهديفي. فبالتالي احنا شاهدناه يعني بالرغم من سوء أو الضعف في النصر أنه في كل موسم يسجل لا يقل عن 25 هدف، بل الموسم الثاني سجل 35 هدف، هو رقم قياسي، لم يستطيع أي لاعب أن يسجل في الدوري كما سجله رونالدو. نعتقد رونالدو أهم مشروع في نادي النصر في الدوري السعودي، وأنا أعتقد أن هذا الموسم هو الموسم الأخير رونالدو. أتمنى صراحة أن لا يكون موسم،
1: ولكن كابتن عيسى على موضوع كريستيانو رونالدو والحديث على تأثيره أيضا، هو صحيح أن أرقامه حاليا هي عالية خصوصا في الدوري السعودي ومع نادي النصر، ولكن هناك من يقول أن هناك افتقار للقيادة في غرفة الملابس. نادي النصر أصبح اليوم بحاجة إلى قائد يستطيع أن يحمي الفريق والمجموعة خلال أي أزمة تعصف بهذا الفريق، وهذا الأمر الذي يرى البعض أنه لا يمنحه كريستيانو رونالدو بقدر تركيزه على الأرقام الفردية الخاصة به.
0: لا لا، غير صحيح، لأنه مرتبط، والرقم الفردي مرتبط بالعمل الجماعي. إذا كانت المجموعة مميزة بكل تأكيد أن الفرد راح يكون مميز، ورونالدو سعى كثيرا خلال الموسم الماضي في جلب لاعبين على أبرزهم زميله جواو فيليكس وكذلك جيسوس، والذي كان من أهم قبول لتدريب النصر هو اتفاقه مع رونالدو. أنا أعتقد رونالدو يعمل بشكل كبير، لكن لا يستطيع رونالدو أن يقوم بالعمل الإداري. هو المشكلة الآن في نادي النصر هو عمل إداري غير مميز أدى إلى هذه النتائج. فبالتالي رونالدو أكثر من مرة يصرح أنه دوره داخل الملعب، لا يستطيع أن يتحمل المشاكل الإدارية، لا يستطيع أن يجلب لاعبين، لا يستطيع أن يفاوض لاعبين. رونالدو بكل تأكيد أنا أعتقد أنه يتناقش مع المدرب والإدارة التنفيذية، خصوصا الإدارة التنفيذية البرتغالية، وكانوا زملاء لرونالدو المدير الرياضي والرئيس التنفيذي، يناقشهم بشكل كبير. لكن بكل تأكيد راح يكون الرد عليه لا يوجد لدينا ميزانية لإبرام صفقات، فماذا يستطيع أن يفعل رونالدو؟ يعني هذه الإمكانيات الموجودة في الفريق النصراوي، لكن بكل تأكيد رونالدو يعني يؤمن، ونحن عيسى لا نجاح فردي إلا بعمل.
1: كابتن عيسى،
0: مجموعة.
1: سؤال أخير يتعلق بنادي
0: لا
1: النصر.
0: لا نجاح فردي إلا بمجموعة مميزة.
1: نعم، الحديث على نادي النصر خصوصا بعد هذه الهزيمة أمام العين يقودنا إلى سؤال أساسي، إلى أي درجة يعاني النصر أو أصبحت البطولة الآسيوية هي بمثابة العقدة له، خاصة أنه يبدو بوجه شاحب في هذه البطولة القارية؟
0: شوف، هي البطولة لا تعتبر عقدة، النصر لم يشارك في هذه البطولة تقريبا إلا 9 مشاركات أو 10 مشاركات، يعني وهي مشاركات متقطعة ليست مستمرة. النصر لو كل موسم يشارك تستطيع أن تقول أنها عقدة، لكن النصر يشارك موسم ثم ينقطع سنتين، ثم يعني الموسم الماضي على سبيل المثال لم يشارك بالنخبة، شارك في دوري أبطال آسيا 2 ووصل للنهائي. هذه البطولة تحتاج إلى مهر، البطولة الآسيوية تحتاج إلى إعداد خاص جيد، خصوصا أنه عدد الأجانب في هذه البطولة مسموح أو مفتوح، تستطيع أن تجلب ما تشاء من اللاعبين المحترفين الغير محليين وغير المواطنين. فبالتالي أنت لابد أن تسعى لهذه البطولة. يعني لو شاهدنا الأهلي حينما حقق البطولة كان يمتلك 12 لاعب أجنبي، يعني فيرمينيو الأوليسكي كان خطأ فقط تم التعاقد معهم أو تم تحويلهم للبطولة الآسيوية حتى يقوي الأهلي نفسه. لكن في النصر الآن العشر أجانب المسموح لك فيهم أصلاً، يعني في لاعبين لم يستفيد منهم الفريق النصراوي أو الفريق أو أنهم لاعبين لم يقتنع فيهم أي مدرب. فبالتالي أنت لم تدفع ثمن هذه البطولة. العين شاهدنا، العين يعني يمتلك 15 لاعب أجنبي في جميع المراكز، الدكة مميزة. أنا أعتقد أن النصر صراحة لو فعلاً أعطي الحرية أنه يركز على هذه البطولة أو يسمح له بأنه تكون هذه البطولة هدف له، أنا أعتقد أنه من السهل جدا تحقيقها. لكن حتى الآن يبدو أنه لم يحين الوقت للنصر لتحقيق هذه البطولة.
1: كنت معنا من حائل الصحفي الرياضي عيسى المسمار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا لنهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tret-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: يا رب يا رب.
1: قتل الأطفال، قال لك انت من الأطفال مشان البنت المرأة من
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

أكثر من 20 شهيداً وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إدانة تركية وعربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الهجمات على إيران، وفرانس يؤكد أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي لأزمة طاقة عالمية.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. استشهد 21 فلسطينيا بانهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، مشيرا إلى أن نحو 100 شخص كانوا داخل العمارة، استشهد 21 منهم بينهم 11 طفلا وأصيب 45 آخرون، فيما تمكن 35 شخصا من الخروج.
1: بين ليلة وضحاها وقعت الفاجعة، 100 فلسطيني أطبقت على أنفسهم أسقف بناية أيلة للسقوط مكونة من 6 طوابق انهارت فجأة بعد أن لجأت إليها عشرات العائلات قصرا في حي الرمال وسط مدينة غزة.
2: أنا لها من الساعة 2 واقع الدار، اتصل علينا تو لسه إنه تعالوا، وجينا دغري من الانصراط، وجينا أنا بتكون سلفت وسلف وبناتهم كلهم أنا موجودين، 10 أنفار، 7 بنات وولد. قلت لك كانوا بالبريس وخشت اليهود هناك وجوا، أنا اضطروا يجوا هنا، هم لهم مش مكان تاني ولا في بيت، وبيتنا راح في التفاح الشرقي كان. وجوا هنا طلعين تنتين هيوم ثلاجات وحدة العمليات.
1: جهاز الدفاع المدني ولجان الطوارئ في غزة حملوا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أرواح الضحايا، مؤكدين أن آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال يضطرون للسكن في مبان آيلة للسقوط بعد أن دمر الاحتلال منازلهم الأصلية ولم يجدوا بديلا آمنا بسبب توسيع الاحتلال للخط الأصفر ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.
3: طبعا الوصول إلى الضحايا لا يوجد لدينا حقيقة الإمكانيات المتطورة، هناك أجهزة لكشف الأحياء تحت الأنقاض هذه غير متوفرة في غزة، هناك فرشات الهواء التي تعمل على فصل الطبقات الأسمنتية هذه غير موجودة، وبالتالي نحن نعمل بالبدائيات بأدوات بدائية مثل الحفارات المطارق الحديدية، وهذه حقيقة يعني تأخذ معنا وقت طويل وأيضا تؤثر، يعني من الممكن لو كان هناك أحياء تحت الأنقاض من الممكن نتيجة هذا الطرق وهذا التدخل بالمعدات الثقيلة أن يؤدي إلى يعني خنق أو قتل من هم تحت الأنقاض.
1: وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة إدخال معدات الإنقاذ، يشير المركز الفلسطيني للمفقودين إلى أن فرص نجاة العالقين تحت الركام تتبدد ويحرمون من الاستجابة السريعة، داعيا إلى تدخل أممي لإجراء تقييم هندسي عاجل للمباني المهددة بالانهيار وتوفير مراكز إيواء آمنة للنازحين.
4: شبح انهيار آلاف المنازل المتضررة في غزة يلاحق آلاف العائلات القابعة في أكثر من 2000 بناية سكنية آيلة للسقوط في غزة، ليبقى سيناريو إطباق الأسقف على أنفاس المدنيين مشهد يتكرر كل يوم. ربا العجرمي، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: قالت وزارة الصحة في غزة إن 70% من مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع تعطلت وخرجت من الخدمة جراء نقص الوقود بسبب الحصار

0: الإسرائيلي المفروض على القطاع.
1: معاناة مستمرة تتفاقم يوميا في قطاع غزة، فتضرب القطاع الصحي في ظل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار والمماطلة في فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لسكان غزة. وزارة الصحة في القطاع أعلنت تعطل 70% من مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع وخروجها من الخدمة جراء نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر. مدير مركز المعلومات الصحية بالوزارة حذر خلال مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الشفاء بمدينة غزة من أن أزمة الوقود تنذر بتوقف الأقسام الحرجة والمنقذة للحياة في المستشفيات عن العمل في أي لحظة.
2: ومن خلال ما سبق تتوجه وزارة الصحة بهذا الخطاب المباشر والصارم إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك الفوري والعاجل.
1: بعض المستشفيات في القطاع توقفت فيها بعض الأقسام، كما هو الحال في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، حين توقفت العيادات الخارجية والعمليات الجراحية المجدولة بسبب النقص الحاد في الوقود والإطارات الطبية وقطع الغيار.
3: نتحدث اليوم عن توقف العيادة الخارجية، حيث كان يستقبل هنا يومياً تقريباً 300-350 مواطن مراجع مع المرافقين. هذا المكان يكتظ بالمراجعين والمرافقين، حيث يتجاوز عدد المرضى بمرافقيهم 500 أو 600 مريض الذين يتواجدون يوميا في هذا المكان.
1: وزارة الصحة بغزة تنفي مزاعم إسرائيل بشأن تسهيلها إدخال المساعدات الطبية والإمدادات اللوجستية إلى القطاع، وتشير إلى استمرار النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل الأجهزة التشخيصية وانسداد منافذ العلاج بالخارج أمام المرضى والجرحى المدرجين على قوائم الانتظار. ويدعو القائمون على القطاع الصحي إلى السماح بإدخال الاحتياجات اللازمة لتشغيل وسائل النقل الطبي وتمكين الموظفين من العودة إلى أعمالهم، محذرين من انعكاسات استمرار الأزمة بشكل مباشر على المرضى والخدمة الصحية.
0: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وقف ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة خطوة بخطوة، وأضاف غوتيريش أن الفلسطينيين في الضفة يواجهون ضغوطا للضم في ظل استمرار الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، مشيرا إلى أن إسرائيل لم توافق على تنفيذ خطة السلام في غزة، فيما تواجه الضفة الغربية محاولات ضم عبر إسرائيليين يستولون على أراضي الفلسطينيين. لم تعد المعركة الانتخابية في إسرائيل مقتصرة على التنافس على مقاعد الكنيست، بل امتدت إلى محاولة إقصاء الأحزاب العربية من السباق. ففي حين تدفع تيارات اليمين واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وبن غفير نحو شطب القوائم العربية، تكشف استطلاعات الرأي أن أصوات الناخبين العرب قد تحمل مفتاح تشكيل الحكومة المقبلة.
4: حان الوقت لإجراء تغيير منهجي وإدراكي، وسننهي ظاهرة سيطرة مؤيدي الإرهاب على الكنيسة الإسرائيلي. بهذه الكلمات أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موقفه من مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات، في تعبير واضح عن معركة سياسية تتجاوز شطب قوائم ومرشحين إلى محاولة إقصاء الصوت العربي من المشهد السياسي. تتصاعد الدعوات إلى حظر الأحزاب العربية مع احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة وعدم قدرة معسكر بنيامين نتنياهو أو خصومه على ضمان أغلبية 61 مقعدا. فالليكود تقدم بطلبات لشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، بينما طالب حزب عودس هايدي هوت بمنع ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادة، مستندين إلى مزاعم بإنكار يهودية الدولة ودعم الكفاح المسلح. أما المشاركون في هذه الحملة فتتصدرهم أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي ترفض وجود الأحزاب العربية داخل أي ائتلاف حكومي. في المقابل ترى الأحزاب العربية والقوى اليهودية التقدمية.

0: الأمريكية أن طلبات الشطب تستهدف نزع شرعية الفلسطينيين في الداخل وحرمانهم من حق التمثيل السياسي. موقف المعارضة الإسرائيلية يبدو أكثر تعقيداً، فهي قد تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية لإسقاط نتنياهو، لكنها تتردد في إعلان ذلك خشية خسارة أصوات يهودية رافضة لمشاركتها في الحكم. ورغم ذلك تبدو فرص تثبيت قرارات المنع أمام المحكمة العليا محدودة، استناداً إلى سوابق قضائية ألغت قرارات مماثلة. خطوات متسارعة تقودها الأحزاب الإسرائيلية بعد استطلاعات رأي توقعت حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، ما يجعل هذه المقاعد 12 قوة حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا مع تعادل معسكري نتنياهو وأيزنكوت عند 52 مقعدا لكل منهما. وحتى هذه اللحظة تبقى الأحزاب العربية في قلب المعركة الانتخابية قوة يسعى اليمين إلى إقصائها، فيما قد تتحول أصواتها إلى مفتاح حسم هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطرح قانونين لمعاقبة من يشهرون بعناصر الجيش حسب تعبيره، في إشارة للفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا الذي فضح جرائم الاحتلال خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. وأوضح نتنياهو أن القانون الأول يتمثل في سحب الجنسية ممن يشوه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي، أما القانون الثاني فيتضمن رفع قيمة التعويضات التي يمكن مقاضاتهم بها في قضايا التشهير إلى 20 ضعفا. قالت قوات الحكومة اليمنية إنها تخوض معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب، وأكدت أنها ألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. هذا وتصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جردد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. وصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي إلى محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية، وأكد مسؤول عسكري يمني تقدم قوات الفرقة الأولى على جبهة معسكر اللبنات في المحافظة، فيما أظهرت لقطات مصورة جنودا على متن مركبات مدرعة وشاحنات يتقدمون عبر مناطق صحراوية وسط دوي نيران الرشاشات. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إنها تدين بأشد العبارات محاولة الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة ووصفتها بالجبانة. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور عبر منصة إكس إن أي محاولة للهجوم على الحرمين الشريفين تمس الضمير الجماعي. وأكد دوران أن الحفاظ على أمن وسلامة مكة المكرمة أمر بالغ الأهمية للعالم الإسلامي بأسره، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان أكد أن العالم الإسلامي بحاجة للسلام الدائم لا إلى صراعات جديدة. وأعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل الهجمات التي تعرضت لها. كما أدان حزب العدالة والتنمية التركي محاولة الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة، وأشار المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك إلى أن عدم احترام مدينة مكة المكرمة بمنزلة عدم احترام لجميع المسلمين، منوها إلى أن الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية تخدم مصالح من يضمرون السوء للمسلمين. من جانبها أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع، ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية إسقاط مسيرة حوثية جنوب مكة المكرمة، مشددا على أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر.
2: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية.

0: وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
1: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بالمخا.
0: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
2: وفي تطورات الحرب بالشرق الأوسط، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس إن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي إلى أزمة عالمية في الطاقة.
3: تصعيد ميداني وسياسي جديد في المواجهة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تحركات دولية لإعادة فتح مضيق هرمز. فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم بمضيق هرمز في أحدث تطور عسكري تشهده المنطقة. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي، متوقعا أن يدخل الصراع الأمريكي مع إيران مرحلة مختلفة تماما خلال نحو شهرين. دبلوماسيا، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي باتخاذ إجراءات لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، داعيا واشنطن وطهران إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات. وفي الداخل الأمريكي تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ صوت مجلس النواب للمرة الثالثة على قرار يهدف إلى تقييد تحركاته العسكرية بشأن حرب إيران ومنع استمرار العمليات دون موافقة فقط الكونغرس. وتعكس هذه التطورات تزامن التصعيد العسكري في مضيق هرمز مع ضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة ومساع دبلوماسية دولية لاحتواء المواجهة ومنع اتساع نطاقها. راما مطلو، تارتا عربي.
2: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي التطورات في المنطقة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن فيدان وعرقجي بحثا خلال الاتصال الهاتفي التطورات الأخيرة في إطار الهجمات الأخيرة في المنطقة، إلى جانب المفاوضات الجارية لوقف الحرب. امتدت تداعيات القصف الأمريكي الإسرائيلي على طهران إلى معالم تاريخية في إيران، أبرزها قصر كوليستان المدرج على قائمة التراث العالمي، بعدما وصلت الأضرار إلى أجزاء من زخارفه ونوافذه وأسقفه التاريخية.
4: هنا لا ترمم جدران فحسب، بل تستعاد أجزاء من تاريخ طهران، في قصر كريستان أحد أبرز شواهد العصر الكاجاري والمدرج على قائمة التراث العالمي. خلفت موجات الانفجار الناجمة عن القصف الأمريكي الإسرائيلي أضرارا في النوافذ والجدران والزخارف الداخلية، وسقطت أجزاء من الأعمال المرايا والأسقف التاريخية التي يعود بعضها إلى أكثر من قرن.
5: بعد الهجمات الجوية تعرضت منشآتنا لأضرار واسعة، ومنذ نحو أسبوعين بدأنا بإجراءات عاجلة شملت عمليات الترميم للأبواب والنوافذ والأسقف المائلة للقصور، ونعمل على إنجاز هذه المرحلة من الخطة قبل بدء موسم الأمطار.
4: يمتد قصر كريستان على مساحة تزيد على 5 هكتارات في قلب طهران التاريخي، ويضم 8 مبان رئيسية تحول معظمها اليوم إلى متاحف، وتعود أبرز ملامحه المعمارية والزخرفية إلى القرن 19.
6: هذا مكان جميل وتاريخي يجسد تاريخ بلادنا، لكنه للأسف تعرض لبعض الأضرار بسبب الحرب، ونريد أن ينتهي ترميمه في أسرع وقت حتى نتمكن من زيارته.
4: ويضم القصر مجموعات واسعة من المرايا المزخرفة والبلاط الملون والأعمال الخشبية واللوحات والمقتنيات، كما يعكس القصر جانبا من تاريخ طهران التي اتخذها القاجاريون عاصمة للبلاد ومركزا للحكم. قد تصل تداعيات الحرب إلى مواقع تاريخية عمرها مئات السنين خلال دقائق فقط، لكن إعادة قطعة تاريخية صغيرة إلى موقعها قد تحتاج أسابيع أو أشهر من العمل. إنها معركة أخرى تخوضها إيران للحفاظ على تاريخها. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
2: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن اتفاق الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني. وشدد سلام في ختام جلسة برلمانية خصصت لمناقشة عمل الحكومة على أن الاتفاق يتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع السلاح، داعيا إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. قتل 9 أوكرانيين على الأقل وأصيب العشرات جراء هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية. واستهدفت الضربات الروسية كييف ودنيبرو وزابوريجيا وسومي وخيرسون ونيكوبول. وقالت السلطات الأوكرانية إن حافلة ركاب تعرضت للقصف في نيكوبول، فيما استهدفت مسيرة قطار كييف ميكولايف. قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها إن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة مع روسيا، مؤكدا أن كييف مستعدة للعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق ذلك.
7: نرحب بجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تحقيق ما يعرف بهدنة الطاقة. إن أوكرانيا مستعدة لمثل هذه الهدنة، وشركاؤنا على دراية بموقفنا، كما توجد مقترحات عديدة من أقرب شركائنا وشركاء دوليين آخرين بشأن كيفية المضي قدما في هذا المسار وتحقيق هدنة للطاقة بشكل مشترك. ونكرر ترحيبنا بهذه الجهود آملين أن تفضي إلى النتيجة المرجوة.
2: من جهتها تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بتقديم ما وصفته بأقوى دعم أوروبي لأوكرانيا على الإطلاق خلال الشتاء المقبل الذي توقعت أن يكون الأصعب في الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الروسي.
3: الشتاء القادم سيكون قاسيا على أوكرانيا، ونحن ملتزمون بمنح كييف خلاله أقوى دعم على الإطلاق. نعلم أيضا أن صواريخ كوريا الشمالية وطائرات الدرون الروسية لن تكسر عزيمة أوكرانيا المقاومة، لأن الأوكرانيين يناضلون من أجل قضية، إنهم يناضلون من أجل بقاء دولتهم وهويتهم وحريتهم، وهم يناضلون أيضا من أجل حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا. من واجبنا دعم أوكرانيا بكل ما أوتينا من قوة.
2: في السودان، أفاد مراسل تريتي عربي بتجدد أعمال العنف والمواجهات الدامية لليوم الثاني على التوالي في محيط سوق عام.

0: الحدودية بين السودان وجنوب السودان وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى، وأضاف أن الحرائق وحالة الذعر مستمرة داخل السوق جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، فيما أشارت المصادر إلى أن بعضها يتبع لقوات الدعم السريع. تدخل العلاقات الدفاعية بين تركيا ومصر مرحلة جديدة مع توسيع التعاون من بيع الأنظمة الدفاعية إلى الإنتاج المشترك والنقل التكنولوجي والبحث والتطوير، إلى جانب تعاون متنام في الطائرات المسيرة.
1: العلاقات الدفاعية بين تركيا ومصر تشهد زخما متزايدة، مع انتقال التعاون بين البلدين تدريجيا من توريد الأنظمة إلى الإنتاج المشترك وتبادل الخبرة التقنية. أحدث الخطوات في هذا المسار تمثلت في تأسيس مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية شركة الظفر في القاهرة وفق القانون المصري، بهدف توسيع أنشطتها ومشاريعها في البلاد. المؤسسة وقعت مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية مذكرة تفاهم تشمل الإنتاج المشترك لعدد من المنتجات الدفاعية وفي مقدمتها المواد المتفجرة، إلى جانب أنشطة البحث والتطوير. وعلى صعيد الدفاع الجوي، دخلت منظومة تولغا التركية السوق المصرية بعد تنفيذ عملية بيع أولية، بالتزامن مع العمل على إنشاء بنية للإنتاج المشترك للمنظومة ومنتجات دفاعية أخرى. أما في مجال الأنظمة غير المأهولة، فتتعاون شركة هافلسان التركية والهيئة العربية للتصنيع المصرية في مشروع الطائرة المسيرة حمزة واحد، الذي يجمع بين الخبرات التقنية التركية وقدرات التصنيع المحلية في مصر، ويستند إلى شراكة سابقة لإنتاج طائرات مسيرة ذات قدرات على الإقلاع والهبوط العمودي. ومع تنوع هذه المشاريع، تتجه الشراكة الدفاعية بين أنقرة والقاهرة نحو نموذج يقوم بصورة أكبر على التصنيع المشترك وتطوير القدرات المحلية.
0: أحيا الهلال الأحمر التركي الذكرى المئوية لتأسيس مصنع المشروبات المعدنية التابع له في ولاية أفيون كراهيسار وسط تركيا، والذي يعد أحد أهم فروعه الإنتاجية. وقالت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة ميريتش يلماز إن البنية الإنتاجية التابعة للمنظمة تسهم في تمويل أنشطتها الإنسانية وتعزز قدرتها على الاستجابة للأزمات الإنسانية المختلفة داخل تركيا وخارجها.
2: نحتفل اليوم في مصنعنا بأفيون كراهيسار بمرور 100 عام على مجموعة المشروبات التابعة للهلال الأحمر التركي، وهي 100 عام من العطاء، وتسهم موارد مصانعنا في تمويل أعمالنا الإنسانية، حيث تتحول عائداتها إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين والأيتام. ولا تقتصر هذه الجهود على تركيا، إذ نرسل مياهنا المعدنية وحزم المساعدات إلى غزة وسوريا وغيرها من مناطق العالم.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. إدانة تركية وعربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب، وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الهجمات على إيران، وفرانس يؤكد أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي لأزمة طاقة عالمية. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
7: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم، إذن فهمي
7: أسرع وقت ممكن،
8: كل
7: ويعتقدون الآن.
8: الطائرات الحربية لا تزال تحرك.

0: تتسلط في الأجواء وطائرة الاستطلاع.
1: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة معكم حسام العشي. ونقف الليلة أمام تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن بعد إعلان قوات الدفاع الجوي السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. ونحلل دلالات الحدث وما رافقه من إدانات واستنكار واسعين لمحاولة استهداف مكة المكرمة برمزيتها وقدسيتها لدى كل المسلمين، على الرغم من محاولة جماعة الحوثي نفي هذا الاتهام. كما نناقش مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بمنظومة ردع في مضيق باب المندب، وتحذير واشنطن رعاياها من السفر إلى المملكة العربية السعودية ومآلات التصعيد الراهن في اليمن وإمكانية تحوله إلى حرب واسعة تشمل دولاً وأطرافاً جديدة. كل هذا بعد التقرير التالي.
1: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل، سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
2: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بن مخا.
1: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس.
0: نرحب بضيفي في الاستديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الدكتور عاتق جار الله، ومن الرياض الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور محمد الحربي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع حضرتك دكتور عاطق، ما الذي أراده الحوثيون من محاولة استهداف مكة المكرمة بكل ما تحمله من رمزية وقدسية؟
3: أولا مساء الخير عليك أستاذ وعلى ضيفك الكريم ومشاهديك الأكارم. الحقيقة أنه الحوثي اليوم نستطيع تقول بأنه بعد وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار الحديدة سلم مفاتيح إدارة المعركة العسكرية للإيرانيين، وبعد هزيمة أو خليني أقول بعد ضرب النظام الإيراني وأيضا نزوح كثير من خبراء حزب الله ذهبوا إلى اليمن، فالآن الذي يدير المعركة في اليمن عسكريا هم يعني لهم علاقة مباشرة بإيران، وبالتالي هذه الطائرة التي أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه مكة المكرمة ليست إلا ترجمة لمحاولة جر المنطقة إلى مزيد من الصراع ومزيد من الاستقطابات خليني أقول السياسية، ولكن هنا كما وقعوا في فخ التمدد في الساحل الغربي، وأنا أعتبر أنه فخ من أول يوم تحدثت وتحدثت أيضا

0: في المجلس الانتقالي عندما توسع في مناطق شرق اليمن بأنه فخ، وبالفعل طلع في نهاية المطاف أنه فخ. اليوم أقول بأن الساحل الغربي هذا تحول إلى فخ للحوثيين وسيدفع ثمنه كبيرا. الآن استهداف مكة فخ آخر، سواء للصورة الإيرانية التي تحاول أن تصدرها للعالم الإسلامي وأنها مستهدفة من أمريكا أو غيرها، أو لجماعة الحوثي الذي تدعي بأنها تناصر غزة. وأتعبتنا في الحديث مع الخبراء
1: وبعض النخب. دعني أنقل هذه الفكرة دكتور عاتق إلى ضيفنا من السعودية كي نشركه معنا في هذا الحوار. من جديد أهلا بك دكتور محمد. يعني انطلاقا من فكرة الدكتور عاتق، إيران قد تكون خلف هذا الاستهداف، ما مصلحة إيران من هذا الاستهداف للمحاولة التي قد تأتي إلى مكة المكرمة؟ وما هي دوافع الحوثيين إذا أردنا أن نعود إلى صلب موضوع حلقتنا من استهداف مكة المكرمة، علما أنها لا يوجد فيها لا مقار عسكرية ولا قواعد عسكرية، وبحسب تأكيدات من المتحدث باسم قوات دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي، أكد بأن هذه المرة الثانية التي يحاول الحوثي استهداف مكة المكرمة، سبقها في العام 2017. تفضل.
2: مساء الخير تحيالك ولضيفك الكريم.
1: مساء الخير.
2: أكيد هذا صحيح أنه هذه الضربة الثانية بعد 2017، كانت ضربة في 2017 بصواريخ باليستية، والآن بطائرة مسيرة تم اعتراضها واصطيادها قبل دخول المجال الجوي ومنطقة الحظر المواكبة أو المحاطة بمنطقة مكة المكرمة. أكيد أن هذه جماعة ولائية لا تملك زمام المبادرة، زمام المبادرة بيد الحرس الثوري الإيراني. هم يستغلون الأرض والجغرافيا والسكان، الأطفال، النساء، الملاعب، العيال المدنية لإطلاق هذه الصواريخ خاصة من صنعاء، وهذه من جهة. الجهة الأخرى هي ربما إيران تريد تحوير الأنظار من مضيق هرمز والذي ابتزت به العالم، والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، لتوجيه الأنظار إلى مضيق باب المندب من ناحية. من ناحية أخرى إنه الجيش الوطني اليمني مع القبائل مع المقاومة الشعبية يعني بدأوا في معركة إنه لابد أن تكون نهايتها في قلب صنعاء. نعرف إنه الآن المنطقة الأطراف اللي هي المخا وذوباب وجنوب الحديدة، ولكن يبدو لي وافق الضيف ربما عملية استنزاف أو استدراج استراتيجي لوضعهم في مقتلة. الجيش اليمني أعلن عن زون محدد للحرب وطلب من الأهالي والسكان الابتعاد عن هذه المنطقة. طبعا الاستراتيجية الحوثية هي استراتيجية عبثية غير منضبطة، زج بالأطفال بالحشود بالآلاف إلى أتون الحرب.
1: طيب دكتور محمد، ولا يعني أريد أن أركز على الموضوع المطروح للنقاش، مسألة استهداف مكة، العديد من العناوين التي طرحناها في بداية الحلقة. سأعود إلى حضرتك انطلاقا من مصطلح حضرتك استخدمته، ألا وهو الابتعاد عن هذه المنطقة انطلاقا من اليمن. اليوم دكتور عاتق، الحوثيون باشروا في محاولة فاشلة رغم نفيهم أنهم حاولوا استهداف مكة المكرمة، لكن منظومة الدفاع الجوي السعودي أكدت تدمير مسيرة كانت متجهة نحو المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. انطلاقا من هذا المصطلح المنطقة المحظورة، دعني أقول لماذا حاول الحوثيون أن يقتربوا من الخط الأحمر الحساس، ليس فقط بالنسبة للمملكة العربية السعودية وإنما لكل العالم الإسلامي، أتحدث عن مكة المكرمة.
0: نعم بالتأكيد، هو يعني الإجابة في الإشارة الذي أشار إليها الضيف الكريم، وهو فكرة الحوثي من أول يوم. عندما تكون هناك معارك ميدانية وتبدأ هذه المعارك تأخذ طابع محلي، يحاول أن يكتر الإقليم ويصرف الأنظار للمجتمع اليمني بأنه معركة خارج الحدود، وأنه هذه الحسابات هذه أكبر من فكرة أنه والله أنا صحيح بدافع على الساحل ولا هزمت في الجوف ولا اليوم في في في معركة محتدمة في في يعني تعز وخسر الحوثي بعض المناطق، فهو من أجل التغطية على هذا الأمر يحاول أن يلفت الانتباه إلى أنه أنا وصلت إلى المنطقة الأخرى، فهو بالنسبة له سواء الرياض كعاصمة يعني للمملكة العربية السعودية أو مكة كعاصمة مقدسة بالنسبة للعالم الإسلامي وكذا، هذه النقاط الخطوط الحمراء التي سميتها أنت هي تساعده في شد انتباه الناس والمجتمع اليمني الذي يديره هو المجموعات التي يديرها بأنه
1: طبعا ذرنا على المقاطعة، ولكن كي استوضح منك فكرة وعلى عجالة قبل أن أذهب إلى دكتور محمد، أشرت في البداية لأن خلف هذا الاستهداف تقف إيران كون إيران تدعم الحوثيين، لماذا إذن السعودية علما أن الحرب بدأت من واشنطن وتل أبيب ضد إيران؟
0: أستاذ هل تريد أن نذهب أبعد؟ إذا ذهبنا أبعد فأنا أعتقد أنه هناك استراتيجية لإذقاء الصراع الطائفي في المنطقة الشرق الأوسط بشكل عام بين السنة والشيعة، وأن السنة رفضوها عندما تم استهداف الأمريكان.
1: وضحت الفكرة في هذا الجانب، دعني أذهب إلى
0: لكن إيران الآن وأدواتها استجابوا لها، وبالتالي عندما يستهدفوا مكة
1: دعنا نفهم الموقف السعودي إذن انطلاقا من هذه الجزئية، كيف يمكن البناء يا دكتور محمد على المواقف الإقليمية الداعمة للمملكة العربية السعودية؟ أتحدث في هذه الجزئية عن الموقف التركي انطلاقا مما سمعناه من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأتحدث أيضا عن الموقف المصري انطلاقا من زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة وما سمعناه على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
2: شفنا احنا مع تركيا وباكستان في معاهدة ثابتة راسخة دفاعية، ولكن لم تصل إلى مرحلة أن تواجه ميليشيا أو بحرب لا تماثلية مع ميليشيا حوثية حقيقة. فالمواقف الآن مركزة على المجهود الحربي داخل الجيش اليمني، وهو يملك سربين من الطائرات F5 مؤهلة مجهزة 24 طائرة، وأيضا زود بتجهيزات وهو تحت قيادة عمليات موحدة الآن قطع خطوط المواصلات عن الحوثي، وخاصة تعز المخا ذباب خوخا المخا أو جنوب الحديدة فصلها، وخاصة أنه الآن محافظة الجوف تحت الحدودية شمالا تحت سيطرة تامة للجيش اليمني تحت مظلة قوات تحالف دعم الشرعية. فأعتقد أنه كما قال المؤرخ كلاوفيتس أنه المناطق الحيوية الاستراتيجية كمضيق باب المندب أو جزيرة ميون هي لا تخص اليمن ولا تخص المملكة العربية السعودية ولا تخص تخص العالم تخص العالم.
1: لم تجبني عن سؤالي دكتور محمد، كيف يمكن أن تبني الرياض على هذا الدعم المتأتي إقليميا إليها انطلاقا من الموقف التركي وانطلاقا من الموقف المصري والعديد من الدول أصلا أدانت واستنكرت، ناهيك عن التصريحات المباشرة كانت الداعمة للرياض؟
2: شوف أكيد أنه التصريحات السياسية الدبلوماسية المجتمع الدولي تجاه حكومة موازية إرهابية بل ميليشيا وهناك حكومة شرعية معترف بها من الأمم المتحدة من الطبيعي أن تجد هذا الدعم، لكن أن نصل إلى مرحلة القتال مع هذه المجموعة من العيب حقيقة. دول ذات سيادة كتركيا المملكة العربية السعودية أو باكستان تدخل في حرب مع الحوثيين، هذا موضوع يهم العالم يهم اقتصاد العالم برمته. والجيش اليمني يبدو لي أن أنه قطع طرق المواصلات، والآن الضربات في مربع الموت أو صندوق أو زون الحرب والطواري، والآن تعز ضربات على غرب تعز، ومن ثم سيذهبون إلى المغرب إلى الوصول إلى درع الجمهورية البيضاء وهي ذات مرتفعة. السيطرة على البيضاء معناته سقوط صنعاء، ولن يتوقف القطار إلا في صنعاء. أما أي أنا أتحدث عن الجيش اليمني، لا أتحدث عن المملكة العربية السعودية. لا يفهم الحوثي إلا لغة الحديد والنار.
1: طيب دكتور محمد، أشرت في بداية إجابتك عن اتفاقية الدفاع المشترك الحاصلة ما بين الرياض وإسلام أباد، دعني أخرج إلى أكثر من هذه الاتفاقية نحو حلف مكة. هل هناك مؤشرات إلى تفعيل حلف مكة على الأرض دفاعا عن المملكة العربية السعودية؟
2: لا، لم نصل المملكة العربية السعودية القوة العاشرة على مستوى العالم في الطيران الجوي، ثاني أكبر مشغل بعد الولايات المتحدة الأمريكية لباتريوت باك 3، أكثر من الناتو. وتعرف أنه حليفنا الموثوق الحلف الاستراتيجي باكستان اليمن لم تصل إلى هذه المرحلة. قوة ضاربة 400 مليون نسمة لثلاثة دول، 4 ملايين كيلومتر مساحة الأرض نملك المساحة ومسرح العمليات. هل يعقل أن يفعل هذا الحلف في ضربات عشوائية يتم اصطيادها فورا؟ الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أطلق علينا الحوثي على منطقة الخليج 85% أو عفوا النظام الإيراني 85% على مناطق الخليج، بينما لم يطلق على إسرائيل إلا 15%. تم اعتراض واصطياد وغالبيتها على أعيان مدنية، تم اعتراض واصطياد 98% من هذه الضربات واحتوائها. فلم نصل حقيقة، يعني مثل ما أقول لك،
1: هذا أتمنى أن يجابي منك دكتور محمد للشارع السعودي برمته وللشارع الخليجي أيضا.
2: هل قيمة أيوة طبعا، بس هل قيمة المملكة العربية السعودية تركيا القوية الدولة الثانية في الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان النووية القوية أن تفعل مواد والحماية ضد ميليشيا ساقطة لا محالة؟
1: الفكرة يعني وصلت الصعود إليك في سياق هذا الحديث.
2: متكافئة
1: دكتور عاطق، على أرض اليمن ما هي المكاسب الميدانية والعسكرية التي حققتها القوات الحكومية اليمنية بعد هذا التسريع في الأحداث الذي فرضه الحوثيون؟
0: والله قد تستغرب من جواب ممكن أجاوب عليك فيه، أنه الحكومة الشرعية استفادت من معركة ساح أخذ الحوثيين للمخاء وإلى ذواب أكثر مما خسرت وأكثر مما استفاد الحوثي لكثير من الأسباب. السبب الأول أن المجتمع
2: يعني
0: الدولي
2: بضارة النافعة.
0: نعم،
1: هذه نفحة إيجابية مثل الذي قدمتها يا دكتور محمد، تفضل.
0: نعم، أولا أنا بنظر كنظرة يمنية بحتة من وجهة نظر المجتمع اليمني، من وجهة نظر الإنسان اليمني، أنه العالم كان يرغب في كفت الصراع في داخل البر اليمني بعيدا عن مصالحه التجارية. فلو تقاتلنا 150 عام قادمة ليس لديه مشكلة، لا أوروبا ولا أمريكا ولا العالم ولا ولا ولا الشركات التجارية ولا شيء. لكن عندما خرج هذا المرض إلى الساحل وأصبحت مصالحهم على المحك، الآن وإن أبدأ تهدئة والتزامات للولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها وروسيا وكذا، مستقبلا سيرى العالم ما رأيناه خلال العشر الأعوام الماضية. يعني ستحصل القرصنة وستحصل التهريب وسيحصل التقطع ويتحول هذا الممر إلى ممر إيراني. ما لم يدفع العالم مثلا ما تطلبه إيران منه في اتفاقيات مع فيما يتعلق بالنووي وغيره وغيره، سيتحول هذا الملف إلى ملف ابتزاز. اليوم هذا الملف بالفعل هو يخفف على الحكومة الشرعية في اليمن عبء مواجهة هذه الجماعة، ويخفف أيضا حتى على المملكة العربية السعودية في في في فكرة دعم الدولة اليمنية. يعني نحن نعرف بأن المملكة العربية السعودية في كثير من المحاولات تحاول أن تقوي الجيش اليمني، تدعم السلطة الشرعية بالكذا، ولكن الفيتو الأوروبي الأمريكي أحيانا في إعاقات معينة هنا وهناك.
1: أنا سأعود لحضرتك انطلاقا مما صرح به المندوب الدائم لليمن في مجلس الأمن، ولكن دعني أذهب لنفهم من الدكتور محمد الربط بين ما صرح به المجلس الوزراء أو مجلس الوزراء السعودي بأن للمملكة الحق الكامل في الدفاع عن أمنها ومصالحها وسيادتها إزاء هذه الاعتداءات، لتخرج السفارة الأمريكية في الرياض وتحذر رعاياها من السفر نحو السعودية أو من مناطق حدودية ما بين السعودية واليمن. هل نحن أمام موجة تصعيد أخطر وأكبر مما نراه الآن؟
2: لا أعتقد ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية اعتادت في كل ضربة أن تحذر رعاياها من

0: الخروج من أي منطقة سواء كان في لبنان أو في العراق أو في مناطق الشرق الأوسط. هذه أسلوب ربما ليرفع الحرج عن الإدارة الأمريكية في حالة إصابة أي فرد أمريكي سواء كان عسكري أو مدني أو في أي منطقة، لأنه سيشكل ضغطا ورأي عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أنه هناك انتخابات في نوفمبر، وضع الجمهوريين في انحدار شديد، وهذا ربما هي مسألة سياسية داخلية للولايات المتحدة الأمريكية فقط لا غير، أو أنه ممكن هذا تصريح فقط لينبه العالم من خطورة الموقف، خاصة أنه مر
1: الفكرة وضحت دكتور محمد. يبقى لدي فقط 5 دقائق أريد أن أطرح فيها العديد من المسائل لاسيما المرتبطة بباب المندب. قبل باب المندب دكتور عاتق، أريد أن أذهب إلى الشق الإنساني،
0: يعني أعطيك إجابات سريعة.
1: إجابات سريعة لأنه لم يبقى لدينا وقت يا دكتور محمد، وأتشرف بحضرتك. الأمم المتحدة دكتور عاتق تحدثت عن أن هناك أكثر من 125,000 نازح في اليمن. ألا يشكل هذا الانفجار الحاصل في النزوح عبئا صعبا على الحكومة اليمنية؟ وفي هذا الجانب الإنساني أين دور الحوثيين؟ يعني لماذا لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني الذي يعاني منه أصلا اليمنيون؟
2: وهل تعلم بأن الحوثيين يتاجروا بالمعاناة الإنسانية؟
1: ويستلم أريد أن أسمع منه.
2: نعم ويستلم مستحقات المنظمات التي كانت تعمل في صنعاء، تسلم يعني أموالها إلى الحوثيين، ثم الحوثي هو الذي يوزعها ويوزعها على من؟ على المقاتلين. وعندما يذهب إلى اليتيم يقول له إذا ذهبت إلى الجبهة تستلم هذه المساعدات. الحوثي يتجه باتجاه الإيلام المدني، إيلام الحكومة الشرعية من خلال إيلام المدنيين. أما بالنسبة للحكومة الشرعية فبالتأكيد هذا عبء كبير جدا.
1: يعني الجانب يتطلب الإنساني هو بالنسبة يتطلب للحوثي ورقة ضغط.
2: نعم
1: على
2: طبعا
1: الحكومة.
2: أيوة بالضبط، يستخدمها ورقة ضغط على الحكومة. مش من الآن، ما هو ضرب أصلا الميناء، تعرف لما ضرب ميناء المخا كم سرحوا من العمال؟ 200 موظف كانوا يعملوا في هذا الميناء، سرحوا في بيوتهم. فهو يسعى نحو الإيلام المدني من بداية المعركة إلى اليوم. نعم، من بداية المعركة من 2014 حتى الآن لم تستهدف الحكومة اليمنية منشئة مدنية واحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، حتى وإن كانت تدر عليها أموال حفاظا على
1: الفكرة. وصلت في هذا الصدد
2: المواطنين.
1: نعم. دكتور محمد، وزارة الخارجية السعودية طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الاعتداءات المتأتية من الحوثيين ضد المملكة. ماذا عن الموقف وعلى عجالة؟ ماذا عن الموقف الأمريكي إزاء الحاصل والموقف الدولي برمته؟
0: والله شوف، الأمريكان يقولون لنا كلام ويطلعون بتصريحات، واعتدنا على التصريحات الأمريكية العبثية، ولكن براد كوفر كان في المملكة العربية السعودية ناقش معهم الموقف. الموقف هو الآن سياسي دبلوماسي فقط، ولكن في توقع أن الجيش اليمني ماضي في مسار عسكري لا رجعة في اليمن، يشكل لنا عمقا استراتيجيا حدودنا 1400 كيلو متر مربع. وأعتقد أنه الجيش اليمني في هذه المرحلة، ليس قبل 11 عاما السابقة، الجيش اليمني الآن مؤهل تحت غرفة عمليات واحدة، لا يمكن له التراجع إلا في قلب صنعاء.
1: دكتور عاتق، سؤال الأخير لحضرتك، وأيضا على عجالة، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، طالب خلال الجلسة الطارئة بضرورة إيجاد وبناء منظومة ردع في باب المندب، منظومة ردع ضد الحوثيين. هل يمكن تفعيل البند السابع برأيك في اليمن؟ لاسيما أنه قالها صراحة بأن الحوثيون يهددون الملاحة والتجارة العالمية والطاقة في باب المندب والبحر الأحمر برمته.
0: هم الآن تحت البند السابع يا أستاذ، هم الآن تحت البند السابع.
1: يعني ممكن أن يتم الموضوع نحو حركة عسكرية دولية دكتور؟
2: طبعا أنا أتوقع أن الآن الاختلال الأمني اللي حصل في الشريط الساحلي في الجمهورية اليمنية يتطلب ربما يعني أن تدعو الحكومة اليمنية يعني حماية لهذه المنطقة، أو على الأقل مساعدتها في السيطرة عليه. عندما كانت مسيطرة على هذه المنطقة كم كانت تمسك من السفن الأسلحة التي تهرب، وأيضا المخدرات، الحشيش، كل هذه المنطقة، هذه منطقة رخوة، منطقة خطيرة تربط ما بين الشريط الساحلي الأفريقي وما بين الشريط

0: الشريط الساحلي اليمني، وبالتالي هذه المنطقة منطقة خطيرة للتهريب، تمام؟ فهي هذه المنطقة لا يمكن للحكومة الشرعية حاليا بوضعها الحالي أن تقوم بهذه المهمة الأمنية والعسكرية لوحدها، لا بد من دعم إما محلي، عفوا إقليمي، مثلا دعم المملكة العربية السعودية، تركيا، باكستان،
1: أو دعم دولي.
0: وأنا أتفق مع ضيفك الكريم أنه هذا التحالف الاستراتيجي اللي تحالف مكة يصعب أن يتدخل فقط من أجل الحوثي، لكن الجميل فيما سمعته في كلام ضيفك الكريم أنه نعم، دعم الحكومة الشرعية ودعم الجيش الوطني هو كلمة السر في هذه المعركة كلها. لا يحتاج العالم ربما مستقبلا حتى إلى باتريوت ولا إلى منصات دفاع إذا دعم الجيش الوطني.
1: دكتور عاتق جار الله، واعذرني فقط على ضيق الوقت، رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية، على مجمل هذه التفصيلات، والشكر موصول لحضرتك الدكتور محمد الحربي الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا. مشاهدينا، لهنا تنتهي هذه الحلقة من ولنا وقفة، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: إيش بعتم شنو اتنام زاخة بيخون؟
5: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
6: No nuclear weapons. That's
7: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

Thank you.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام البكري وتتابعون فيه الليلة. بعد حزب الليكود، حزب القوة اليهودية بزعامة المتطرف بن كفير ينضم إلى نتنياهو ويطالب بشطب مزيد من المرشحين العرب لانتخابات الكنيست الإسرائيلي. بحثا عن مخرج